0: باتت خفيفة وصغيرة، يمكنها أن تشكل تهديدا لسفن. يعني لا ننسى هنا أن نتحدث عن ناقلات نفط، نتحدث عن ناقلات غاز مسال، يعني هذه أمور قابلة لاشتعال بشدة ولا تحتاج إلى كثير أسلحة لمنعها من المرور. لذلك أنا أقول أن هذا الضغط حتى الساعة يهدف إلى الرد المباشر على إغلاق المضيق. كيف ستتوسع هذه الضربات؟ ربما الذي قاله وزير الدفاع بيت هاكست الآن، ربما أن هناك نوايا تصعيدية نحو مزيد من الضربات، أو ربما نحو نوع مختلف هذه المرة من الضربات.
1: أستاذ نبيل، سؤال أخير قبل أن تغادرنا، باعتقادك بأنه هذه المقاربة العسكرية قد تضمن تأمين المرور في مضيق هرمز، أم أن الموضوع بحال جاء إلى حل سياسي؟
2: يعني الأمرين معا. الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ إبراهيم ترجع إلى ما يسمى باستراتيجية الرد المتدرج مع الجانب الإيراني، لكن ربما تكون هذه المرة الضربات العقابية مختلفة عما سبق. يعني لا زالت الولايات المتحدة يعني حتى في البيانات السابقة تقول أنها استخدمت طائرات انطلقت من حاملة الطائرات الأمريكية، وهذا ربما يعكس رغبة واشنطن في الحفاظ على حرية المناورة دون توسيع انتشارها، مع محاولة تجنيب دول مجلس التعاون الخليجي أي ردة فعل من جانب إيران، على اعتبار أن الإيرانيين دائما بيتهموا الولايات المتحدة الأمريكية بأن الطائرات انطلقت من دول مجلس التعاون الخليجي. قبل شوي كنت بقرأ بالبيان التابع للباسدران حرس الثور الإيراني باللغة الفارسية، وفي نقطة مهمة وخطيرة جدا بأنه هنالك إشارة واضحة في هذا البيان لاحتمالية استهداف دول مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أنه هذه الدول عليها أن تتحمل مسؤولية وجود قواعد عسكرية أمريكية فيها. لكن الرد الأمريكي لغاية هذه اللحظة، ربما أنا يعني بتفق مع الأستاذين الكريمين فيما طرحوه، أنه هذا بحاجة إلى حملة شاملة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف عندما تقول قمنا ب 13 أو 15 ألف طلعة جوية لتدمير أهداف مهمة وحيوية، بعتقد لو تم يعني تسخير 2000 طلعة جوية، صحيح أنه طول الحدود حوالي الساحلية 2500 كيلو متر حدود إيران الساحلية على الخليج العربي وبحر العرب، لكن في نهاية المطاف يعني لما بيطلع الرئيس الأمريكي بيقول إحنا قادرين على أنه من عن طريق الاستطلاع والمسح الفضائي والمعلومات الاستخبارية اللي بتوفرها قراءة الشيء اللي موجود على الباج اللي موجود لأي شخص يكون متواجد في أي منشأة إيرانية حساسة، إذا الولايات المتحدة لديها القدرة على ذلك. هل هي تريد ابتزاز على سبيل المثال من خلال إطالة أمد الحرب ووجود أزمة هرمز، ابتزاز الدول مثلا دول حلف الناتو على سبيل المثال بيحاول يصفي الحسابات مع الرئيس الأمريكي ومحاولة الزج بهذه الدول في أتون المواجهة مع الجانب الإيراني عن طريق إيجاد حالة من الاصطفاف الإقليمي والدولي لمواجهة الجانب الإيراني، وأبرز أنه المشكلة الإيرانية هي مشكلة عالمية ينبغي التعامل معها من خلال مجموعة من الدول وليس تحميل الولايات المتحدة الأمريكية كلفة المواجهة فقط مع الجانب الإيراني. طيب. بعتقد فيها أهداف سياسية.
1: معلش بدي أشير لأخبار عاجلة الآن أيضا في, في, في ظل ما يحدث، وسائل إعلام إيرانية إذا سماع ذوي انفجارين في محيط تشهبار، أيضا وسائل إعلام إيرانية تؤكد سماع ذوي 5 انفجارات في منطقة دير بمحافظة بوشهر، وهيئة بحرية بريطانية تؤكد أن هناك بلاغ عن واقعة على بعد 9 أميال شرقي عمان. إذا تطورات متلاحقة. أنا أشكر وجودك معنا دكتور نبيل العتوم من عمان، وأيضا ضيفي أستاذ سعيد البستاني من واشنطن، ونشرك معنا أيضا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أستاذ وجدان، برأيك ما هي الرسالة التي أرادت إيران إيصالها من خلال إعلانها إغلاق مضيق هرمز وإقران هذا الإعلان باستهداف القطع البحرية التي تحاول عبور المضيق؟
3: في البداية تحياتي لك أستاذ إبراهيم، لضيفك الكريم أستاذ مسعود، وعلى متابعيك الكرام. لا شك أنه هذه الضربات أتت بعد يبدو فشل المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وأن إيران لم تحقق أي إنجازات في هذه المفاوضات، وكما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو تصر على موضوع على

لإيران أن يعطي ضمانات لعبور السفن عبر المياه العمانية، وهذا ما لا يمكن أن توافق عليه إيران التي كانت تعتبر بالنسبة مضيق هرمز هو ملك حسب وصف

0: يكون حتى موضوع الصواريخ الإيرانية أدرج ضمن هذا النقاش، لأن الوفد الأمريكي عالي المستوى، ولذلك إيران وجدت نفسها لا خيار سوى التصعيد. إيران تعتقد أنه من خلال إطالة أمد الحرب ستضغط على الاقتصاد العالمي، ستضغط على الدول المنطقة بالتحديد الدول الخليجية، وتتصور بأنه الدول الخليجية هذه المرة كالمرة السابقة ستقف على الحياد وأن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بالتهدئة. لكن لا أعتقد أنه هذه المرة الدول الخليجية سيكون لها حياد كامل كما كان في السابق.
1: طيب، السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن بأنه ما تقوم به الولايات المتحدة الآن هو يشبه كثيرا ما قامت به في مرات سابقة. إذا اختارت إيران التصعيد من خلال استهداف دول الخليج مجددا، من خلال أيضا استهداف القطع البحرية في مضيق هرمز، هل ستكون الولايات المتحدة قادرة على ربما العودة مجددا إلى خيار الحرب والتخلص والتخلي تماما عن خيار التفاوض، أم أن خيار التفاوض سيبقى ورقة بيد الولايات المتحدة تغير ظروفه لكن لا تتخلى عنها؟
0: بالطبع حتى في الحروب الطاحنة المفاوضات لم تترك طاولتها، يعني الموضوع المفاوضات سيبقى قائما، لكن المشكلة هي ليس في أن تستمر المفاوضات وإنما في التعقيدات. سبق وكانت هنالك مفاوضات مع الجانب الإيراني قبل حتى بدء الحرب ال 12 يوم، لكن فشل المفاوضات أدى إلى الضربات الإسرائيلية وبعد ذلك الحرب ال 38 يوما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم التجاوب الإيراني بشكل إيجابي فيما يتعلق بالمخاوف الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بموضوع الملف النووي. بالطبع يعني في الاستهدافات قبل يومين عندما قامت القوات الأمريكية باستهداف الداخل الإيراني والموانئ الإيرانية كما وصفها ترامب بعشرين ضعفا للهجوم الإيراني، هو أراد أن يعطي رسالة واضحة بأنه إيران إذا ما اعتدت على الممر المائي الجديد سيكون هنالك ضربات كبيرة. واليوم كما يبدو أنه إيران لم حتى الآن تأخذ هذه العبر السابقة، ولذلك أنها ورطت نفسها بشكل أكبر، يعني منح ترامب فرص كبيرة وأيضا أفرج عن الموانئ الإيرانية وفك الحصار عنها وسمح لها بتصدير النفط 3,600,000 برميل يوميا، وهذا يدعم الاقتصاد الإيراني. لكن النظام الإيراني لم يأخذ هذه المبادرة الحسنة التي ضغطت حتى على ترامب نفسه من قبل التيار المتشدد في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب، ينضم إلينا أيضا من واشنطن الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة. أستاذ علي، برأيك عندما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، هل كانت تحاول استعادة المكاسب التي تحدث عنها أستاذ وجدان لجهة ربما تحرير أموالها المجمدة وربما العودة إلى الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لتصدير النفط الإيراني بالدولار، أم لها مآرب أخرى؟
2: شكرا على الاستضافة وتحية لضيفك. في الحقيقة أن الجانب الإيراني على ما يعتقد على نطاق واسع في الولايات المتحدة أنه يحاول استخدام المضيق بسبب ما يمكن أن أسميه المفعول النووي لإغلاق هذا المضيق، ليس فقط على دول المنطقة وعلى الولايات المتحدة بل على كل الاقتصاد العالمي، وهذا أمر بات محسوما. الولايات المتحدة حاولت فتح ممر لا تتحكم فيه إيران في هذا المضيق، وهذا أزعج طبعا النظام الإيراني الذي لديه تفسير خاص المادة الخامسة في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

0: حول العمل بهذا المضيق. هناك فقرة تنص على إعادة فتح هذا المضيق وإجراء مشاورات بين إيران وعمان ودول المنطقة المتشاطئة وهي عديدة. يعني أشير هنا بصورة خاصة إلى المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين والكويت. كل هذه الدول ستكون شريكة في هذه المفاوضات، وهذا ما لم يحصل من الجانب الإيراني. فاستخدام الممر تحت الحماية الأمريكية هو ربما ما أزعج النظام الإيراني ودفعه إلى استهداف السفن التي تمر في ذلك الجانب من المضيق. هناك طبعا رفض أمريكي متواصل لاستخدام هذا المضيق، ورقة مساومة على القضايا الأخرى المختلف عليها بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن هناك خلافات حول تفسير هذه المواد في مذكرة التفاهم التي يبدو من الظاهر أنها أعطت إيران أكثر مما أعطت الولايات المتحدة، ولذلك
1: يعني وهذه نقطة مهمة يعني أنت أثرتها. هل أخطأت الولايات المتحدة عندما قدمت لإيران الكثير مقابل لا شيء، مقابل تعهدات؟ والسؤال الثاني أنه متى ستدرك إيران بأنه الواقع يختلف عما حدث، بأنه ما قدمته الولايات المتحدة كان ربما محاولة لتشجيع إيران على تقديم التنازلات وربما لحفظ ما وجهها بالداخل؟ الإيرانيون فهموا الأمر على أنه ضعف أمريكي، ضعف من دول المنطقة وضعف من العالم، وأنها يمكنها أن تتحكم بهذا الممر الحيوي إلى ما لا نهاية. كيف يمكن أن تغير الولايات المتحدة هذا التصور الذي موجود الآن في أذهان الإيرانيين؟
0: يعني انظر، هناك نقطتان بالغتا الأهمية في ما حصل حتى الآن منذ بدء هذه الحرب في نهاية شباط فبراير الماضي. أولا، الرئيس دونالد ترامب رفع مجموعة من الشعارات التي بمثابة أهداف، وهذه الأهداف لنعترف جميعا أنها لم تتحقق. يعني لا تمكن الرئيس دونالد ترامب من فعلا إحداث تغيير مقنع في النظام الإيراني، هذا لم يحصل، أو على الأقل لم يقنع. هذه الإدعاءات الأمريكية لم تقنع كثيرين في العالم بأن هذا النظام تغير. هناك أهداف أخرى وضعت ومكنت إيران إذا جاز التعبير من استخدام وهذا هو الخطأ الكبير الذي لم يتوقعه ربما الرئيس دونالد ترامب والمسؤولون الكبار في إدارته، أن إيران يمكنها استخدام المضيق ورقة ضغط على الولايات المتحدة وعلى المجتمع الدولي وعلى دول المنطقة لنعترف بذلك. هذا المفعول النووي لإغلاق المضيق أعطى إيران امتيازات كثيرة. الآن هناك تفسيرات متباينة حول ما أخذته إيران من مذكرة التفاهم وما أخذته الولايات المتحدة، ولكن عجز الرئيس دونالد ترامب عن تحقيق الأهداف التي أعلنها فيما يتعلق بهذه الحرب مع إيران خلال 5 أسابيع مع إسرائيل بالقوة العسكرية العاتية التي تملكها الولايات المتحدة، لم يحصل هذا الهدف. الآن هناك مفاوضات بدأت منذ ذلك الحين، وهناك عمليات شد وجذب ومساومات تحصل بين الولايات المتحدة وإيران. إذا كان اعتقد الرئيس دونالد ترامب أنه يمكن جلب إيران إلى حاضنة المجتمع الدولي لتلعب إيران الدور الإيجابي الذي تطمح إليه الولايات المتحدة وغيرها، فهو على خطأ كبير، وليس فقط على خطأ، لأن النظام الإيراني على ما يبدو لم يتغير، بل هو تشدد أكثر في المطالب التي يسعى إليها فيما يتعلق بالمضيق وفي رفضه التخلي عن هذه الورقة. هناك ورقة أخرى بالغة الأهمية لم تتخلى عنها إيران حتى الآن على رغم الضغوط الأمريكية. هذه الورقة هي ورقة حزب الله في لبنان. حزب الله يخوض حربا مع إسرائيل أدت إلى دمار هائل في لبنان، ولكن حزب الله لم ينتهي

0: بعد في هذه هنا أنشأت الولايات المتحدة مسار خاص للسلام بين لبنان وإسرائيل من أجل فك ارتباط لبنان أو وبالتالي حزب الله بإيران، وهذا الأمر أيضا لم يتحقق. هناك مسائل معقدة للغاية في تحليل
1: بس معلش بأقل من نصف دقيقة، تتفق معي بأنه إيران ربما أدركت بأنه موضوع مضيق هرمز ورقة أقوى الآن بيدها من موضوع حزب الله، لأنه على الأقل هذا مفعول يكون سريع ومباشر وتستطيع فيه تغيير المعادلات كما أحدثت في السابق؟
0: قد يكون هذا محق تماما ما تقوله، ولكن أيضا لم تتخلى إيران عن بقية
1: لم تتخلى، لكنها الآن تضع الورقة، يعني هذه يعني تلعب ورقة المضيق الآن. طيب اسمح لي أن أعود من جديد إلى الأستاذ مسعود الفك. أستاذ مسعود، الأنباء تتوالى عن الاستهدافات، آخرها غارات أمريكية على منطقة كنارك حسب ما يؤكد التلفزيون الإيراني. لا أدري إذا كان لديك ما تضيفه لنا حول ما يحدث الآن في إيران حسب ما تسمع وترصد وتشاهد.
2: طبعا في كونارك، ميناء كونارك، طبعا هذا السواحل الجنوبية الإيرانية، وحتى هناك بعض الأنباء عن سماع ذوي انفجارات في الأهواز، وأيضا الآن تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الإيرانية طهران. آخر الأنباء تتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الإيرانية،
1: ونحن نشاهد الآن وأنت تتحدث صور تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الإيرانية. نستمع للصوت الطبيعي إذا كان موجود معنا بينما تحدث معنا أستاذ مسعود. إذن لا يوجد صوت، تفضل أستاذ مسعود، هي صور صامتة.
2: نعم، يبدو بأن هذه الهجمات وهذه الضربات التي توزعت على الساحل الإيراني من عبادان إلى جابهار، والآن تنتقل إلى العمق الإيراني في العاصمة الإيرانية التي تقع في أقصى الشمال الإيراني، هذا أكبر رسالة لطهران بأن الولايات المتحدة الأمريكية جادة في جعل مضيق هرمز ممرا استراتيجيا مهما للوقود العالمي أن يبقى مفتوحا أمام تدفق الطاقة من هذا الممر الاستراتيجي. وهذا القرار الآن يجد قبولا دوليا أكثر من السابق، كما شاهدنا بأن الغرب خاصة الدول الأوروبية ستقف بهذا الخصوص على أقل تقدير، إن لم تقف إلى جانب الولايات المتحدة بخصوص الحرب ولكن بخصوص مضيق هرمز، قد تقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإقليمية التي ترتبط مصالحها الاقتصادية وقدراتها على تصدير النفط والغاز، أيضا هي ضمن هذه الدائرة التي الولايات المتحدة هي محورها وتسعى إلى فتح المضيق مرة أخرى. نحن قد نشهد تطورات غير مسبوقة في الأيام المقبلة بهذا الخصوص. أعتقد بأن الضربات قد تتحول إلى نتائج أخرى، أي تحرك القرار الأمريكي ليفرض الحصار مرة أخرى على الموانئ الإيرانية. وبهذه الطريقة أعتقد تأثير هذا الإجراء أي الحصار البحري على إيران قد يكون أكثر بكثير من الضربات التي تعودت إيران بشكل أو بآخر، رغم الضربات التي تتلقاها تمتصها وتقلل من تأثيرها، لأنها
1: يعني حتى الآن يعني وسائل إعلام إيرانية تؤكد وتقول بأنه منظومة الدفاع الجوي فعالة في إيران، وكأنها أستاذ مسعود تريد القول بأنه ما يحدث لن يكون له آثار قوية علينا وأنه يمكن أن نستوعب هذه الضربة. كيف تقرأ تصريحات من هذا النوع؟
2: باعتقاد إيران ليست فقط مسألة تصريحات، لأنه نعرف من الناحية العملية ومن ناحية استهداف منصات إطلاق الصواريخ التي استهدفت السفينة، هذه المنصة قد تكون على لانشر متحرك يضرب وينتقل إلى

0: منطقة أخرى ويعود مرة أخرى ويستهدف. لذا المسألة لا يمكن أن تنتهي بالقصف. هذا القصف والضربات بلا شك هي تلحق أضرار بإيران، ولكن هل تغير الموقف الإيراني؟ هذا هو السؤال. أعتقد الموقف الإيراني لن يتغير نتيجة لهذه الضربات التي قد تكون قوية قد تكون شديدة ما دامت هي ضربات وليست حرب. ولكن إذا جاء دور الحصار البحري التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ألغته وفقا لمذكرة التفاهم التي جاءت لإدارة الأزمة بينها وبين طهران، أعتقد بأن في هذه الحالة سيمكن اعتبار مذكرة التفاهم انتهت. هي انتهت فعليا، ولكن قد تنتهي رسميا، وعندما تنتهي رسميا قد يبدأ الحصار البحري. وقف إطلاق النار انتهى وفقا لهذه المذكرة. وقف إطلاق النار كان بين إيران والولايات المتحدة، انتهى وقف إطلاق النار بهذه الضربات التي بدأت بالهجمات الإيرانية على السفن التي تعبر الممر الذي فتح بالمياه الإقليمية العمانية. الآن وصلنا إلى هذه المرحلة من المواجهة. ما هي المرحلة التي تليها إذا لم تكن تغير إيران موقفها؟ أعتقد الحصار البحري ستكون المرحلة المقبلة.
1: جيد. الآن وكالة أنباء مهر أيضا
0: قد نذهب إلى الحرب، ربما استهداف البنية التحتية الإيرانية إذا لم تغير إيران موقفها.
1: إذن سماع دوي، انفجارات أيضا في مدينة جاسك الإيرانية. تنضم إلينا من واشنطن ريتا سليمان. ريتا، في تصريحات لوزير الحرب وفي تأكيدات بأنه هذه العمليات تأتي بتعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ضعينا في صورة آخر ما صدر من معلومات وتصريحات فيما يتعلق بهذه الجولة الثالثة من التصعيد الأمريكي ضد إيران.
2: تماما. القيادة المركزية أعلنت استهداف عدد من الأهداف المتعلقة إن كان بمنظومات الرادار الخاصة بالمراقبة الجوية والبحرية الإيرانية، وأيضا مخازن الصواريخ والطائرات المسيرة ومنصات إطلاقها، إضافة إلى بطاريات صواريخ أرض جو. بحسب تصريحات القيادة المركزية، هي محاولة لتقليص قدرات الحرس الثوري على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز. أيضا الإعلان عن تحليق أمريكي في فوق طهران، وأيضا الانفجارات التي تسمع، ثلاث انفجارات في بندر عباس وثلاثة أخرى في سيريك، خمسة انفجارات في دير وأيضا منطقة شبهار. يعني كل هذه المواقع تؤشر على أنه القوات الأمريكية لم تعد تستهدف القدرات الحرس الثوري الإيراني فقط في منطقة المضيق، مضيق هرمز، أنها توسع عملياتها. هذا أمر مهم ولافت من يتابع التحركات العسكرية الأمريكية. أيضا في استهداف كنارك هو مهم واستراتيجي بهذا الإطار. نحن نتحدث عن هي قاعدة بحرية رئيسية للبحرية الإيرانية، وأيضا هي نقطة عسكرية متقدمة للقوات الأمريكية. أيضا الاستراتيجية الأمريكية من خلال متابعتنا لهذه الأهداف تبدو أنه قائمة على ضرب سلسلة متكاملة من القدرات، ليس فقط كما ذكرنا في مضيق هرمز، بل أيضا على السواحل المطلة على عمان أيضا بهذا الإطار. يعني توسيع كبير للأهداف العسكرية. وأيضا هذه الاستهدافات الأمريكية مستمرة حتى اللحظة. تحاول واشنطن من خلالها، أو نفهم بأنه واشنطن تحاول فرض معادلتين في هذه المرحلة. أولا تقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة في هرمز، وأيضا إقناع القيادة الإيرانية بأن التصعيد لن يبقى محصورا في الساحل، بل أن بنك الأهداف يمكن أن يتوسع ليشمل مناطق عدة، وبالتالي ستكون الضربات مؤذية أكثر إذا ما استمر استهداف الملاحة البحرية في مضيق هرمز. حتى اللحظة أنا لم يصلني أي بيان رسمي من أمريكي يتحدث

0: تتحدث عن انتهاء المسار التفاوضي بشكل عام، ولكن هذه التطورات تفرض ضغوط كبيرة جدا على المسار التفاوضي، لعلها الأكبر والأخطر منذ بدأ هذا المسار ومنذ بدأ عمليات الغضب الملحمي في نهاية فبراير.
1: شكرا لك كريت سليمان، بالتأكيد سنعود لك في حال ورود أي معلومات جديدة. مراسلة العربية، كنت معنا من واشنطن. وأعود إلى ضيفي الأستاذ بوجدان عبد الرحمن، الباحث في الشأن الإيراني. أستاذ بوجدان، أثار الأستاذ مسعود نقطة مهمة جدا، وقال بأنه هذه الضربات العسكرية الأمريكية ليست كفيلة بتأمين الملاحة في مضيق هرمز، لكنها كفيلة بتغيير القرار الإيراني بفتح الملاحة. تعتقد بأنه سيكون هذا الأمر واردا؟ هل ستقتنع أو يقتنع النظام الإيراني بفتح المضيق من خلال توجيه ضربات تتجاوز ربما المناطق الساحلية وتصل إلى عمق وقلب العاصمة طهران، أم أنه سيتحمل هذه الضربات ويعض على الجرح في سبيل الإبقاء على ورقة التفاوض الأقوى بيده الآن؟
2: الجانب الأول من إجابة الأستاذ مسعود هي دقيقة جدا، لأن الإدارة الأمريكية بالفعل هي تقوم بشن ضربات كبيرة وموجعة على النظام الإيراني، خاصة فيما يتعلق بموضوع الدفاعات وأيضا منصات إطلاق الصواريخ لتهديد السفن. لكن أعتقد أنه الجانب الثاني، النظام الإيراني سيصر على مواصلة المناوشات ولن يتراجع، لأن التراجع الإيراني في هذا المجال عليه أن يقبل بالشروط الأمريكية المتعلقة بإعطاء ضمانات. يعني أساس التصعيد الذي حصل هذا اليوم بالتحديد بعد فشل، كما يبدو أن المفاوضات فشلت ولم تصل إلى أي نتيجة، لذلك الولايات المتحدة الأمريكية ستصر على هذا الموضوع، وإيران لن تترك هذه الورقة التي تعتبرها ورقة استراتيجية مهمة جدا، تستطيع من خلالها الضغط على دول المنطقة، دول الخليجية بالتحديد، وأيضا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الاقتصاد العالمي، باعتبار أن إيران جغرافيا كبيرة لديها إمكانية امتصاص الضربات. في حرب 38 يوما إيران تعرضت لضربات كبيرة جدا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لكن في نهاية المطاف عادوا إلى المفاوضات من جديد، وإيران تعرف بأن ترامب ليس بصاحب النفس الطويلة بموضوع الاستمرار بالحرب، ولذا أنها ستصر على موضوع المناوشات وأيضا التصعيد في مضيق هرمز وصولا لحل. إيران لن تترك موضوع مضيق هرمز بيد الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها ستفقد هذه الورقة المهمة بيدها، خاصة الآن في ظل سيطرة التيار المتشدد الحرس الثوري الإيراني، والذي يلعب دور كبير الآن ليس فقط
1: هو حسب الأستاذ مسعود الفكي، يعني يقول بأنه فكرة أنه وجود أكثر من تيار في إيران هي فكرة يعني مغلوطة، الإيرانيون كلهم على قلب رجل واحد وهم متشددين، وما يحدث هو عبارة عن توزيع أدوار فقط لخدمة السياسة الأمريكية. المشكلة، ووجه سؤالي هنا الأستاذ البستاني، بأنه يعني هذه الجزئية وهذه الفكرة ربما انطلت على الإدارة الأمريكية، لأنه الرئيس الأمريكي كان أكثر من يدافع عن فكرة بأنه هناك يعني أشخاص يمكن التفاهم معهم بإيران، وأنهم يواجهون ربما تشددا من بعض الأجنحة على رأس الحرس الثوري. هل كان هناك فهم خاطئ لطبيعة النظام الإيراني، أم كانت هناك محاولة أمريكية ربما لتبرير المماطلة الإيرانية في التفاوض؟
3: أعتقد أن السؤال موجه لي.
1: أستاذ سعيد هو تركنا، مش موجود معنا. إذا نعود للأستاذ وجدان، تفضل.
2: نعم، لا أتفق مع الأستاذ مسعود فيما يتعلق بموضوع الدبلوماسية والميدان، هاتين يعني

0: التيار المتشدد أو الميدان، وأيضا دبلوماسيهم واحد يكمل الثاني. وهذا حتى في فترة الاختلافات في حكومة حسن روحاني أيضا كان هنالك تنسيقا ما بين الميدان وما بين الدبلوماسية. وأعتقد حتى التصعيد الذي حصل في مضيق هرمز هو أتى الميدان لدعم الدبلوماسية بعد فشلها، لأن كان الميدان يعتقد بأن الدبلوماسية تستطيع إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الإصرار فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز وإعطاء الضمانات للجانب الأمريكي أو الحصول على بعض الامتيازات الاقتصادية وهي بالنسبة الأهم. لكن عندما وجد الميدان بأن الدبلوماسية فشلت ولم تحقق أهدافها تدخلت لدعم الدبلوماسية. نعم هنالك تنسيق، ولكن لا ننسى بأن الميدان هو صاحب القدرة الأكبر في الداخل الإيراني، وهذا ليس بجديد. وإنما حتى في فترة المرشد الثاني علي خامنئي كان الحرس الثوري الإيراني وبالتعاون مع مجتبى خامنئي كان يلعب دور كبير. الآن بعد فقدان خامنئي وأيضا عدم معرفة صحة المرشد الجديد، الآن أصبحت القدرة بشكل كبير هي بيد الحرس أو بيد الميدان. الاختلافات لم تكن جوهرية وإنما بعض الاختلافات الشكلية، وهذه طبيعي جدا في داخل. لكن التأثير الأساسي هو يأتي من قبل الميدان والحرس الثوري.
1: نأخذ تعليق من أستاذ علي بردة من واشنطن.
2: يعني الحقيقة أن يعني علينا أن نفهم طبيعة تركيبة النظام الإيراني وطريقة اتخاذ القرار. عندما كان المرشد علي خامنئي موجودا كان مجلس تشخيص مصلحة النظام أو مجلس شورى أو بقية الأطراف الحكومة الإيرانية والرئيس يتخذون قرارات، ولكن في نهاية المطاف كان القرار النهائي في يد المرشد. الآن لا نعرف ما إذا كان المرشد الجديد مجتبى خامنئي يملك هذه السطوة على بقية أطراف السلطة في والنظام في إيران. من دون أدنى شك المتشددون باتوا يملكون قوة أكبر من السابق ولديهم سطوة أكبر. وأنا أتفق مع الأستاذين الضيفين بمسألة أن الميدان هو الذي يحرك الآن كل القرارات الإيرانية، والجانب الإيراني متمسك بورقة المضيق لأنها تؤثر على بقية الأوراق الأخرى التي يجري التفاوض حولها مع الولايات المتحدة، ولا سيما خصوصا الملف النووي. إذا كانت إيران غير قادرة على ممارسة أي ضغط من أي نوع كان وخصوصا في المضيق أو في الأوراق الأخرى التي يعني تعتبر أقل أهمية، فإن ذلك سيضعف موقف النظام الإيراني فيما يتعلق بالاتفاق النهائي المنشود والمرجو من الإدارة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب يعني توصل إلى صيغة عامة من التوافقات مع إيران على ضرورة تخلصها من الأورانيوم المخصب بنسبة 50%، ولكن لم يجري تحديد كيفية حصول ذلك. هناك طبعا المدة الزمنية التي سيجري خلالها تعليق تخصيب اليورانيوم بصورة عامة بدرجة 3.67% في إيران، ولم تحدد هذه الفترة وما هي المنشآت النووية وما هي طبيعة الرقابة التي يمكن
1: يعني
2: أن تمارس
1: المشكلة على يعني كل ما تفضلت به أستاذ إيران. علي جميل، لكن مشكلة بأنه الآن يعني هذه محادثات ما زالت تراوح مكانها، يعني الوصول إلى هذه النقاط ربما يحتاج سنوات ضوئية وفقا للواقع الذي نعيشه إلى الآن، لأنه في كل مرة نعود إلى المربع الأول. قبل قليل الأستاذ مسعود كنت تقول بأنه الولايات المتحدة قد تضطر إلى العودة إلى فرض الحصار البحري على إيران الذي سبق التوصل إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي هل سيعيد التاريخ نفسه بانتظار أن تصل

0: إيران إلى قناعة بأنه لا يمكنها السيطرة على المضيق، أم ربما لن تأخذ الولايات المتحدة مزيدا من الوقت، وأنه ما حدث الآن سيرسخ لديها قناعة بأنه يجب تجربة مقاربة أخرى؟
1: يعني أنا لا أتفق مع التقييم الذي يقول أن المحادثات التي أجريت والمفاوضات لم تصل إلى أي نتيجة. أنا أعتقد أن هناك تفاهمات حصلت وتبلورت هذه التفاهمات في المذكرة المعلنة وربما في اتفاقات أخرى.
0: هو كان السؤال أستاذ مسعود، لكن بما أنك أجبت يعني قل لي ماذا حققت للمنطقة وللولايات المتحدة؟
1: ماذا حققت الآن بعد هذه الحرب؟ هناك تغييرات جيوبوليتيكية مهمة حصلت، أن إيران تمكنت بالفعل من السيطرة على هذا المضيق، وهذه
0: حققت لإيران. إذن ما هذه المشكلة؟ مشكلة بأنه الاتهامات في الولايات المتحدة بأنه هذا الاتفاق الإطاري كان ضعيفا لدرجة أنه كان يقدم الأموال لإيران، رفع عنها الحصار، ضمن لها وقف إطلاق النار، أعطاها مزيدا من الوقت للتفاوض، سمح لها بتصدير نفطها، وسمح لها بالإبقاء على قواتها والتقاط أنفاسها، وها هي الآن تعلن إغلاق مضيق هرمز. وهذا كان سؤالي بجدوى، أنه عقد اتفاق إطاري من هذا النوع لا يعود بأي نفع على دول المنطقة يجلب لها استقرار دائم، لأنه مجرد إطلاق صاروخ يعيد الأمور إلى المربع الأول. أعود لك أستاذ مسعود لتجيبنا عن السؤال الذي كنت طرحته عليك في البداية.
2: أنا عجبني تعبيرك السنوات الضوئية هذه بسرعة الضوء. هذه المفاوضات يبدو علينا أن نتذكر بأن المفاوضات لم تبدأ حتى في فترة ترامب، المفاوضات بدأت في زمن بايدن أيضا. يبدو بأن أسلوب المماطلة فاز على القوة العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية انتصرت عسكريا، على لم تنتصر بشكل رسمي ولكن انتصرت عسكريا، حققت أهداف عسكرية هائلة، ولكن لا أعرف السياسة الأمريكية كيف لم تستطع تحويل هذه الانتصارات العسكرية إلى انتصارات سياسية. هي عادة ما يزرع بالبنادق يحصد بمنجل السياسة. يبدو منجل السياسة عند الرئيس الأمريكي كان مكسورا أو غير موجود، لم يستطع تحقيق الأهداف السياسية التي وعد بها، لذا قبل بوقف إطلاق النار وثم قبل بمذكرة تفاهم لإدارة الأزمة ولإدارة الصراع بينه وبين إيران. ولكن البنود التي وضعت في مذكرة التفاهم حملت أوجه، قابلة للتأويل، قابلة للتفسير، كما أن البند الخامس.
0: أنت أثرت نقطة كثير مهمة، معلش بدي أقاطعك أستاذ مسعود، لأنه هاي النقطة يعني خطرت على بالي خلال ساعات تغطيتنا، لكن كنت أنسى أن أطرحها، أنه فكرة أن تبقى بنود الاتفاق بين الجانب الأمريكي والإيراني غامضة غير معلنة إلى أي مدى خدمت إيران؟ لأنه إحنا ما نسمعه يختلف عن ما تم توقيعه، يعني لم نشاهد الوثائق التي تم التوقيع عليها وماذا تحوي، لأنه كل طرف عندما يقول هذه الاتفاقية واتفاق الإطار يتضمن كذا وكذا، لا أحد يستطيع القول بأنه الحق مع الولايات المتحدة أو مع إيران. وبالتالي لماذا ترك الجانب الأمريكي حالة الغموض التي استثمرتها إيران بشكل كبير؟
2: إيران قد تستثمر هذه حالة الغموض، هذه قد تقوم بإجراءات وقد تقوم بما تريد من تفسير وتأويل لهذه البنود، ولكن في نهاية المطاف حتى لو تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية بما أنها تمتلك قوة موازنة القوى بإمكانها أن تعوض عن ذلك، بإمكانها متى ما شاءت أن تعوض على ذلك. لذا هذه الضربات التي نشهدها هي ليست ضربات إيرانية ضد القواعد الأمريكية بقدر ما هي ضربات أمريكية تصل إلى العاصمة الإيرانية طهران. لذا الولايات المتحدة هي تعيش نشوة القوة العسكرية، هذا الأمر يجعلها بعض الأحيان أن تقبل ببعض

0: التراجع الذي يجعل الطرف الآخر يتوهم بأنه منتصر. وهم الانتصار جعل الإيرانيين يتخذون قرارات غير صحيحة وقرارات خاطئة تضر الإيرانيين. أنا باعتقادي عندما نقول هذه البنود حمالة أوجه، الطرف الذي لديه القوة النارية الكثيفة المؤثرة بإمكانه أن يعدل هذا التأويل لصالح نفسه، ولكن من لا يمتلك القوة النارية أعتقد يتوهم بأنه بإمكانه أن يستفيد من هذه البنود ويواجه الطرف الآخر.
1: يعني إيران لا تملك القوة النارية لإيذاء الولايات المتحدة، لكنها تملك القوة النارية لتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، للتأثير على الاقتصاد العالمي، للتأثير على اقتصاديات دول المنطقة، لاستهداف دول الخليج، وبالتالي هذا أيضا أمر لا يمكن إغفاله. السؤال، وهنا سؤال للأستاذ، معلش، إلى متى؟ هذا سؤال،
0: هذا هو السؤال،
1: هذا سؤال مطروح. أستاذ وجدان، تعتقد ما الإجراء الذي يمكن أن تتخذه واشنطن لتعيد إيران إلى صوابها بأنها ليست منتصرة في هذه الحرب، وأنه ما تم إعطائها لها هو مجرد حوافز دعنا نسميها لكي تمضي قدما للتخلي عن برنامجها النووي؟ هي سوقت الأمر على أنه انتصار. ما هي الأدوات والأساليب التي يمكن أن تستخدمها الولايات المتحدة الآن بعد أن أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز لإعادتها إلى صوابها، لفتح المضيق، للعودة إلى التفاوض، للوصول إلى قناعة بأنه اليوم يختلف عن غدا، بأنه الرئيس ترامب ليس الرئيس أوباما، وأنه في نهاية المطاف يجب على إيران أن تتخلى عن برنامجها النووي، عن أيديولوجيتها، عن طموحاتها في المنطقة، وكل برنامجها الذي أوصلها إلى ما وصلت إليه؟
2: بالنسبة للضربات الأمريكية، لا أعتقد أنها ستعيد إيران إلى صوابها، ولا تغير إيران من سلوكها، والتجارب أثبتت ذلك. في أشد الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة على المنافع الاقتصادية وأيضا قدراتها العسكرية وأيضا حتى قياداتها السياسية، إلى درجة الوصول إلى مقتل المرشد الإيراني، ولم يغير لا من سلوكه ولم يعيد طبيعته. لكن إيران عادت للمفاوضات عندما تم الحصار، وأصبح الضغط بشكل مباشر على مؤسسة الحرس الثوري الإيراني وعلى النظام برمته، وهذا أيضا حتى في الاتفاقية 22-31 عندما ضرت العقوبات على الاقتصاد الإيراني أجبر النظام على المفاوضات. إذن برأيي هناك موضعين يمكن إجبار إيران على تغيير سلوكها: الإعادة إلى موضوع فرض الحصار البحري على إيران ومنعها من الحصول على الأموال. الأمر الثاني، أذرع إيران في المنطقة تلعب دور كبير من بعد مضيق هرمز. فإذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل بضغط حقيقي على أذرع إيران، إن كانت الجماعة الحوثية حزب الله أو الميليشيات الموالية لإيران في العراق، وأيضا فرض حصار على النظام والاحتفاظ بالجزء الجنوبي من مضيق هرمز، بمعنى أنه تستطيع من خلال الضربات على النظام واستهداف المناطق التهديد في مضيق هرمز وعبور السفن، حينها يمكن النظام يدرك بأنه فقد الأوراق الرئيسية أو أوراق الاستراتيجية التي يهدد بها دول المنطقة ويهدد بها اقتصاد العالمي، وأيضا حتى يهدد بها التيار الجمهوري في الانتخابات النصفية.
1: طيب أستاذ علي بردة، تعتقد بأنه الآن نحن أمام لحظة حاسمة وفاصلة في هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، أم أنها ربما جزئية قد يتم تجاوزها من خلال تدخل الوسطاء، من خلال ربما تراجع إيران؟ باعتقادك بأنه ما حدث اليوم هو أمر ربما طارئ، أم أنه أمر مفصلي سيجعل الولايات المتحدة تعيد النظر في كل استراتيجيتها للتعامل مع الولايات المتحدة؟
3: نحن نشهد الآن يعني عملية تصعيد

0: مدروسة من جانب إيران ومن جانب الولايات المتحدة. هذا هو التقييم الذي وصلت إليه حتى الآن مراكز الأبحاث الرئيسية في الولايات المتحدة مثل معهد دراسات الحرب وغيره، راند، ومعاهد أخرى للأبحاث. هناك محاولة جدية من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب لعدم العودة بصورة كاملة إلى الحرب، لأن هذه الحرب لم تكن أصلا شعبية في الولايات المتحدة، وهي لها تأثيرات كبيرة على الرأي العام الأمريكي وبالتالي على مجريات الحياة السياسية في الولايات المتحدة. أشار الأستاذ وجدان إلى مسألة الانتخابات النصفية الحاسمة بعد نحو 4 أشهر من الآن، وهذه مسألة بالغة الأهمية لإدارة الرئيس دونالد ترامب. ولكن هناك أيضا مشاغل تهم دول المنطقة. دول المنطقة كلها تقريبا حليفة للولايات المتحدة وتريد أن تحفظ مصالحها بشكل أو بآخر. الولايات المتحدة إذا لم تكن قادرة على حفاظ على مصالحها هي في المنطقة وعلى مصالح الدول الحليفة معها في المنطقة، هناك علامة استفهام ستوضع على هذه القدرات الأمريكية الهائلة. لا أحد يشكك في هذه القدرات الأمريكية العسكرية مقابل القدرات الموجودة لدى النظام الإيراني، ولكن الفارق أن هناك حساسية مختلفة عند الرأي العام الأمريكي لجهة استخدام هذه القوة وما يمكن أن ينتج عنها، وهناك حساسية مختلفة تماما عند الجانب الإيراني، وهو نظام عقائدي متشدد لا يعير الكثير من الاعتبارات لما يعانيه الشعب الإيراني، بالإضافة إلى أنه يعتبر أن عدم انهيار النظام هو بمثابة انتصار. هناك فهم مختلف لتحليل هذه التجاذبات الموجودة. على كل حال نحن لا نزال في فترة التصعيد المدروس بين الولايات المتحدة وإيران في وضع بالغ الهشاشة وبالغ الخطورة. يمكن أن تنزلق الأمور في أي لحظة. على سبيل المثال،
1: ما السيناريوهات الممكن حدوثها أستاذ علي؟
0: يعني استعادة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية ربما يكون الخيار الأفضل والأسلم لإدارة الرئيس دونالد ترامب. استمرار العمليات العسكرية على نطاق واسع بما قد يؤدي إلى سقوط ضحايا بين الجنود الأمريكيين مسألة بالغة الخطورة على إدارة الرئيس دونالد ترامب وعلى مستقبل الحزب الجمهوري في وغالبية الحزب الجمهوري الموجودة حاليا في الكونغرس، مجلسي النواب والشيوخ أيضا.
1: طيب أستاذ مسعود، في الداخل الإيراني كيف يتم التعامل مع هذه التطورات؟ يعني الإيرانيون شعروا بانفراجة عند توقيع الاتفاق الإطاري، عندما تم رفع الحصار، لكن الآن نحن أمام واقع تصعيدي جديد. في أسئلة طرحت بأنه لماذا لم يتحرك الشارع الإيراني الذي خرج حتى لأسباب اقتصادية أقل بكثير من تلك التي يعيشها الإيرانيون؟ هل الأمر يتعلق بأنه إيران هددت من يخرج بأنه سيتم التعامل معه على أنه خائن، أم لأنه الإيرانيين الآن يشعرون بأنه التوقيت غير مناسب لتصفية حسابات داخلية بانتظار أن تضع هذه الحرب أوزارها؟
2: أعتقد الشعوب في إيران أثبتت خلال العقود الماضية بأنها مستعدة للاحتجاج. هذه الاحتجاجات كانت مختلفة، الاحتجاجات بالأهواز بسبب انقطاع المياه شهدت كافة المدن في 2016، بعد ذلك في 2017 في كافة المدن الإيرانية أيضا احتجاجات، في 2018-2019 وشاهدنا في 22 ولاحقا شاهدنا في أيضا قبل هذه الحرب احتجاجات واسعة وكانت النتائج

0: تخرج نتائج دموية. إيران السلطات قالت القتلى نحو 3117، هذا ما قالته الحكومة الإيرانية. المعارضة قالت بأن هناك 40,000. لذا حتى لو أخذت جدلا ما قالته السلطات الإيرانية، سقوط قتلى خلال أيام قليلة 3117 هو يعتبر رقم كبير أيضا. ولكن في هذه الظروف هناك اتهامات جاهزة، اتهام وعناوين جاهزة أيضا للاتهام. مشاة الصهيونية، مشاة الاستكبار العالمي وما شابه ذلك، كل هذه الأمور تعرض المحتج الذي نزل لأسباب معيشية إلى الشارع يتم اتهامه باتهامات من الوزن الثقيل قد تصل إلى العقوبة إلى الإعدام. لذا في هذا الضرب قد لا يريد الناس النزول إلى الشارع، ليس لأن الآن الحرب ويريدون أن يلتفوا حول القيادة وما يقال حول هذه الأمور، بقدر ما هو الناس تحسب حساب، لأن نعرف بأن الاحتجاج إذا لم يؤدي إلى نتيجة ولم لا يمكن أن يستمر، يمكن قمعه بشدة، وخاصة في ظروف الحرب. في ظروف الحرب ليس من المفضل أن ينزل الشارع لأنها قد تكون النتائج كارثية على المحتجين.
1: بس النظام الإيراني أستاذ مسعود اسمح لي المقاطعة يسوق هذا الأمر على أنه هناك التفاف شعبي حول النظام.
0: كثير من الأنظمة حتى قبل سقوطها كانت تقول بأن لديها شعبية. شعبية الأنظمة يمكن كشفها من خلال خاصة من النظام الإيراني الذي هو يعتبر نفسه الديمقراطية الدينية، الحكم الشعبي الديني. هذه هي التسمية التي يستخدمونها مردم سالارية دينية، بالفارسي هكذا يطلقون عليه. هذه التسمية هي بالنهاية بحاجة لصناديق الاقتراع. هل يسمح أن يتم تحديد شعبية النظام من خلال صناديق الاقتراع؟ هناك أمامنا حاجز كبير اسمه مجلس صيانة الدستور، بإمكانه فلترة المرشحين وتحويل صناديق الاقتراع إلى أدوات تمثيلية لصالح السلطة. نحن أمام هذه الوضعية، لذا لا أحد يستطيع أن يثبت ذلك.
1: طيب أعود إلى أستاذ وجدان عبد الرحمن. أستاذ وجدان، باعتقادك بأنه كيف سيتعامل الغرب بشكل عام مع هذه التطورات؟ تعلم تماما بأنه عندما بدأت الولايات المتحدة هذه الحرب لم يكن هناك ربما رضا أو على الأقل مشاركة أوروبية فيها، والولايات المتحدة رغم أنها لم تتضرر كثيرا لكنها أكدت بأنه الأوروبيون والعديد من الدول التي تضررت جراء هذه الأزمة الاقتصادية التي خلفها إغلاق مضيق هرمز أيضا لم يشاركوا، حتى أن بريطانيا منعت الولايات المتحدة من الاستفادة من بعض قواعدها العسكرية الموجودة في قبرص. هل ستتغير هذه المعادلة؟ هل سنشهد ربما تحالفا دوليا أكبر للتعامل مع هذه الأزمة، كون إيران أعادت الجميع إلى المربع الأول بعد إعلانها إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر؟
2: هناك عدة مواضع تجعل الدول الغربية أو بتحديد الدول الأوروبية أن تصطف إلى الجانب البريطاني، إلى الجانب الأمريكي، إن لم يكن على الصعيد العسكري لكن على الصعيد السياسي وأيضا الدبلوماسي سيتقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وشاهدنا هذا في أنقرة في حضور الناتو. الأمر الآخر أنه الدول الأوروبية بتحديد بريطانيا أعلنت بأنها أدانت الاعتداءات الإيرانية على حلفائها في الدول الخليجية، وهنالك استثمارات بريطانية كبرى وأيضا أوروبية كبرى في الدول الخليجية، وباتت إيران تهدد اقتصادات و أيضا الاستثمارات الأوروبية في الدول الخليجية، إلى جانب

0: ضيف هرمز، لا ننسى بأن أوروبا تعتمد وبشكل كبير على مضيق هرمز، خاصة فيما يتعلق بموضوع الغاز. طبعا النفط هو يأتي بالمرحلة الثانية بالنسبة للدول الأوروبية. إلى الجانب آخر، وهو أن الولايات المتحدة قدمت تنازلات وقدمت امتيازات كبرى للجانب الإيراني، لكن إيران لم تأخذ هذه الامتيازات بعين الاعتبار، ما يجعل أن الدول الأوروبية قد تفكر بعدم الحياد الذي كان تعتمده، وقد تصطف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد قرار التي حصلت في مجلس الأمن والاصطفافات التي حصلت ما بين الغرب وما بين الشرق.
1: طيب أستاذ علي برده، باعتقادك بأنه الولايات المتحدة تعجلت بإعطاء إيران بعض المزايا برفع الحصار البحري الناجع جدا عنها مبكرا، يعني قبل أن تكون آثاره يعني تترسخ في الداخل، لأنه كما نعلم وربنا نعود إلى هذه النقطة مع أستاذ مسعود، لكن هذا الحصار كان مؤثرا أكثر من الضربات العسكرية، لأنه هو قطع الماء والكهرباء عن إيران، وبالتالي جعلها تجنح إلى الحل الدبلوماسي. الآن إذا ما عادت الولايات المتحدة لمحاصرة إيران، هل ستضيق الخناق عليها حتى تحصل منها على تعهدات، ليس من خلال التفاوض لكن تعهدات مكتوبة وموقعة، ومن ثم مناقشة أمور أخرى، وأن لا تعيد تجربة ذات الطريقة التي لم تحقق لها ما تريده؟
2: يعني أعتقد أن قدرة الولايات المتحدة محدودة. لماذا؟ لأن إيران يمكنها الاستمرار في إغلاق المضيق، يعني جاء الحصار ردا على إغلاق المضيق، الآن أغلقت إيران المضيق مجددا، فإذا عاد الحصار سيبقى هذا المضيق مغلقا، وبالتالي مصالح الولايات المتحدة ومصالح الدول دول المنطقة ستبقى معرضة للضرر بسبب هذا، بالإضافة طبعا إلى تضرر الجانب الإيراني بدرجة كبيرة. لكن ما قلته سابقا بأن حساسية الجانب الإيراني لهذه المعاناة التي قد تحصل للشعب الإيراني قد لا تكون موازية لما للحساسية الموجودة عند الدول الأخرى، بما في ذلك خصوصا الولايات المتحدة. هذه الموازنة تحصل الآن. ثم هناك سؤال كبير، هذه ليست منطقة يعني في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة على غرار فنزويلا. الولايات المتحدة وضعت من الأصول البحرية والعسكرية كما هائلا لخوض هذه الحرب مع إيران وللبدء بهذا الحصار. هل تريد الولايات المتحدة وضع هذه القدرات العسكرية الأمريكية بصورة دائمة على باب المواجهة مع إيران إذا كانت غير قادرة على تحقيق الأهداف التي تسعى إليها؟ سيكون الأمر مكلفا للغاية على جبهات أخرى. الولايات المتحدة تريد أن تتفرغ بالمعنى الاستراتيجي أكثر إلى دول أخرى مثل الصين خصوصا، فلذلك هناك هذه المعادلات التي
1: بس ما ذكرته يعني خطير، يعني أنه إذا كانت إيران يعني تدرك هذه الجزئيات وأهميتها، خصوصا بأن الرئيس الأمريكي تعلم تماما بأن طالب الكونغرس بصرف 88 مليار دولار يعني لتغطية تكاليف هذه الحرب، وبالتالي فإنه إيران تعتقد من وجهة نظرها بأنها على الطريق الصحيح وبأنه هذا الأسلوب ناجع
2: من دون أدنى شك، لأن أصلا مجلسي النواب والشيوخ صوتوا على قرار يضع حدود لقدرات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بصلاحيات الحرب، وهذا دليل على أنه حتى الشعبية أو الجمهوريين ليسوا كلهم متفقون على موقف واحد في تأييد الرئيس دونالد ترامب. هناك أصوات من قاعدة الرئيس دونالد ترامب تقول أن هذه الحرب غير ضرورية، يعني هناك مشاكل داخلية في الولايات المتحدة وحسابات داخلية قد تكون أكثر

0: أكثر أهمية عند الرئيس دونالد ترامب وعند الجمهوريين من الحسابات الأخرى التي تعنينا في منطقة الشرق الأوسط؟ هذه المنطقة بالغة الأهمية للولايات المتحدة، ولكن هل سيخاطر الرئيس دونالد ترامب بخسارة الأكثرية في مجلسي النواب وربما الشيوخ بسبب هذه الحرب؟ هناك حسابات تؤخذ الآن وتدرس، هناك محاولة للوصول إلى صفقة، وهذا منطق يحبه الرئيس ويحبذه الرئيس دونالد ترامب، يمكن أن تستفيد منها الولايات المتحدة وهذا أمر ممكن، لكن ما الذي يحصل؟ الإيرانيون متعودون على حياكة السجاد لخمس سنوات لإنتاج سجادة واحدة ثم يبيعونها في خمس دقائق. لذلك أنا لا أعتقد أن المسألة سهلة بالنسبة إلى الولايات المتحدة. هناك صبر.
1: طيب. يعني أنت ربما المثل اللي ضربته، ولو أنه يعني كنت سأشكركم، لكن سأخذ تعليق أخير من أستاذ وجدان عبد الرحمن. أستاذ وجدان، يعني هل أساءت الولايات المتحدة تقدير قدرة إيران على المناورة والمراوغة والمراوحة، وبالتالي الآن أصبحت أمام واقع جديد يستدعي منها مقاربة جديدة؟
2: الإجابة طبعا لا، الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم على هكذا خطوات ما لم تحسب بكل الحسابات. لا يمكن تدخل في مغامرة بهذا الحجم بهذه الخطورة دون أن تأخذ كل الحسابات بعين الاعتبار. فقط إشارة سريعة، هناك بعض الأخبار تشير أيضا عبر تليجرام بأن إطلاق صاروخ من الكويت باتجاه إيران وأيضا مقاتلات فوق أجواء إيران. بالطبع
1: مرة ثانية، إطلاق صاروخ من الكويت باتجاه إيران أم العكس؟
2: لا، من الكويت باتجاه إيران
1: حسب تليجرام.
2: حسب تليجرام، نعم، هنالك موقع تليجرام للتيار الملكي ينقل الأخبار، وهي الأخبار التي ينقلها هي.
1: لا، لكن إلى الآن نشير إلى أنه لا تأكيدات لدينا من مصدر رسمي كويتي أو ربما أي مصدر آخر من وكالات الأنباء يؤكد هذه الأنباء، تبقى يعني في إطار الأنباء التي يتم تداولها، لكن إلى الآن لا يمكن التأكد من صحة هذه الأنباء. أنا أشكركم ضيوفي على وجودكم معي، وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني، وأيضا ضيفي من واشنطن الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة، وأيضا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. شكرا جزيلا لكم على بقائكم معنا.

إذن مشاهدينا نتابع معكم هذه التغطية لتطورات الأوضاع في إيران، ونذكر من انضم إلينا بما حدث بعد أن أعلنت إيران عن إغلاق مضيق هرمز بعد مرور سفينة قالت إنه مسار غير مصرح به. قامت إيران باستهداف هذه السفينة بصاروخ، قالت إنه من طراز كروز بحري، وبعض المصادر الأمريكية أكدت بأنه هذا الاستهداف تسبب بمقتل شخص وإصابة السفينة في منطقة المحركات، وأن هذه السفينة هي سفينة تابعة لقبرص، ترفع علم قبرص. وأعلن وزير الحرب الأمريكي بعد ذلك أن إيران تدفع الآن ثمن خيارها السيء بعد سماع أنباء عن الاستهدافات. طبعا الجيش الأمريكي أعلن عن شن جولة ضربات جديدة ضد إيران، وأوضحت القيادة المركزية أن هذا الهجوم يأتي ردا على استهداف الحرس الثوري لسفينة حاويات أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل أحد أفرادها كما ذكرنا، وحدوث أضرار جسيمة بها وأنها متوقفة. طبعا الجيش الأمريكي قال في بيان أن طهران أخفقت من جديد في الالتزام بمذكرة التفاهم، وأنها تدفع ثمنا باهظا الآن نظير ذلك. طبعا في الأثناء وبعد الإعلان الأمريكي، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أكدت تلقيها بلاغ عن واقع على بعد 9 أميال بحرية شرقي سلطنة عمان أفاد بتعرض سفينة حاويات لأضرار جسيمة بعد الهجوم الذي أسفر عن اشتعال النيران على متنها. وقبل أن تبدأ الضربات على إيران، نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين عسكريين قولهم إن القوات الأمريكية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط لا تزال في حالة تأهب قصوى مع استمرار الطائرات والقوات البحرية في العمليات في جميع أنحاء المنطقة. طبعا في الجانب الإيراني، سمع دوي انفجارات في كل من ميناء بندر عباس ومدينة ميناب بمحافظة هرمزتان وهرمزجان ومدينتي دير وكونغان في محافظة بوشهر، حيث تضم موانئ حيوية وقواعد للقوى البحرية لحرس الثوري، بالإضافة إلى مدينة عسلوية حيث تضم أحد أهم مصادر إنتاج الطاقة في جنوب إيران، وأيضا مدن كونارك وتشهبار.

0: إذن مشاهدين نناقش كل هذه التطورات معكم مع ضيوفنا من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس، ومن لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي، ومن برلين الباحث في الشؤون الدولية الدكتور شبرمة ياسين. أهلا بكم ضيوفي الأعزاء، واسمحوا لي أن أبدأ مع ضيفي من واشنطن الأستاذ إيهاب عباس. الولايات المتحدة الآن تقول بأنها تعاقب إيران بسبب عدم التزامها ببنود مذكرة التفاهم، ويبدو بأنه هذه الضربات العسكرية مختلفة عن سابقاتها. باعتقادك هل ستمضي الولايات المتحدة قدما في هذه المقاربة العسكرية، أم أنها ستقتصر على توجيه رسالة أقصى من الرسائل السابقة لطهران بعد إعلانها إغلاق مضيق هرمز؟
1: أهلا بحضرتك وبالضيوف وبالمشاهدين. شوف حضرتك، إذا ما كان الرئيس دونالد ترامب سيذهب إلى المعاقبة، فإذا هو ما زال منفتح على فكرة العودة إلى التفاوض وإمكانية أن يتوصل أو لا يتوصل إلى أي شيء مع الجانب الإيراني. لكن إذا كان سيذهب لتغيير السلوك تماما وبتاتا، يعني بشكل قاطع، فعليه هو أن يغير كيفية تعامله مع هذه الحرب أو مع إيران، لأنه شهد بما لا يجدع لا يدع مجالا للشك خلال أكثر من 3 أشهر مفاوضات فاشلة لم تحقق أي شيء، وعندما وصل إلى ما سماه بالاتفاق الإطاري أيضا لم يحقق من خلاله أي شيء، بل بالعكس هذا يعني كان رفع الحصار عن إيران. وزارة الخزانة الأمريكية رفعت بعض العقوبات وسمحت لإيران بتصدير النفط ومشتقاته، وكان هناك حديث عن الإفراج عن 4 مليارات للجانب الإيراني. في كل ده كان في مقابل فقط أنه إيران تفتح مضيق هرمز. وحادت إدارة ترامب عن الأهداف الرئيسية 3 التي ذهبت من أجلها للحرب، النووي والباليستي وأذرع إيران بالوكالة، لم يحقق في هذه الملفات شيء، وإيران تعلم هذا الأمر جيدا وهي المستفيدة. وأنا أستغرب لماذا إيران تقوم بالضرب، يعني هي يبدو أن إيران صدقت أو النظام الإيراني صدق نفسه وأنه يعني ذي كينونة عسكرية وقدرة أنه يمنع السفن ويقوم بضربها حتى لو خلفت المسار المرسوم دون أن يأتيه أي ردود. الرد الأمريكي مطلوب، نعم مطلوب، رد عسكري مطلوب، لكن هل سيظل الرئيس دونالد ترامب فقط ردة فعل وردة فعل محدودة؟ لأنه لو ظل كذلك النظام الإيراني سيتحمل وسيقول أوكي، يعني عرفنا ترامب خلاص، يعني كل فترة نقوم بما نريد أن نقوم به، فيرد علينا بضربة هنا وضربة هنا وانتهت الفكرة. هل الرد اليوم الأمريكي مثلا أقوى من الردود السابقة أو أقوى من الضربات السابقة، ضربات 39 يوم؟ لا. إمتى يبقى أقوى وإمتى يبقى مؤثر؟ عندما يؤثر فعلا في النظام الإيراني، وهذا لن يأتي بضرب يوم ولا.
0: طيب خلينا نفترض، يعني أو نطرح سؤال افتراضي، ما خيارات واشنطن للتعامل مع إيران؟
1: الخيارات اللي المفروض ترامب ينفذها ولا التي يبدو؟
0: لا، المفروض يعني أنه الآن أنه فكرة الضربات العسكرية لن تغير قناعات إيران، لأنه إيران لديها قناعات، لديها ورقة هي مضيق هرمز، وصلت إلى قناعة بأنها تخلي عنها، يعني تخلي عن كل أوراق الضغط بيدها، وبالتالي كيف يمكن أن تقنع الولايات المتحدة إيران بفتح مضيق هرمز الذي كان أصلا مفتوحا قبل بدء هذه الحرب؟
1: بالضبط، لا يوجد أمام رئيس دونالد ترامب سوى الخيار العسكري، السيطرة على مضيق هرمز وعدم السماح لإيران بإغلاقه. لأن إيران كيف تغلقه؟ تغلقه بأن لديها مسيرات، لديها صواريخ باليستية تستطيع أن تطلقها على السفن العابرة، تغلقه بأن لديها ألغام بحرية لم تتعامل معها جيدا حتى اللحظة القوات الأمريكية كساحات الألغام الأمريكية. فيجب كل هذه الأمور التي تحدثت عنها أن تكون حاضرة في الصورة حتى تعلم إيران أنها لا تسيطر على أي شيء، ليست إيران فقط بل إيران والسفن العابرة ودول العالم التي
0: الآن وسائل إعلام رسمية إيرانية تؤكد عودة الهدوء إلى مناطق بندر عباس وسيريك وجاسك. يعني إذا كان الأمر كذلك وكانت هذه ربما ضربات محدودة، وسؤالي هنا إلى الدكتور جعفر الهاشمي، هل

0: تدرك إيران بأنه العقاب يعني كان بسيطا وبالتالي يمكنها أن تذهب بعيدا في هذا الأمر الإغلاق، وأنه ستقطع ربما قنوات الاتصال مع الوسطاء أو تكون منفتحة على أي خيارات؟ هل يمكن أن تتنازل الولايات المتحدة جزئيا ولو جزئيا لإيران من خلال إعطائها ولو سلطة شكلية من خلال التنسيق السفن للمضي قدما في فتح المضيق، أم لا تتشدد وتدرك بأنه سياسة الحوافز لإيران تجعلها تطمع أكثر؟
1: حيك وحي الضيوف الكرام، للأسف يعني الآن في إيران هناك تيار متشدد هو يكرس أو يعزز فكرة بأن السيد دونالد ترامب لم يكن يوما من الأيام صادقا في هذه المذكرة، وهو غير جاد في التفاهم وحتى إبرام صفقة مع إيران، وإنما هو يريد أن يستغل الوقت ولازال مصر على هدفه الرئيسي وهو إسقاط النظام الإيراني من خلال أدوات مختلفة. ولذلك هم يرون بأن فتح مضيق هرمز معناه أن يتيح الفرصة إلى دونالد ترامب لإعادة تموضعه العسكري في ساحل الخليج، حتى إذا ما توافرت الفرصة سوف ينقض على إيران، وكما يردد هو بأنه سوف نحتل جزيرة خارج وما شابه ذلك. هذا من هذه الزاوية. النقطة الثانية، إيران لم تكن يوما من الأيام تدرك أهمية مضيق هرمز، والآن ربما يقولون بشكل مضاعف لن ندرك أننا فرطنا حينما اتفقنا مع الولايات المتحدة الأمريكية على فتح مضيق هرمز. إيران الآن تساوي مضيق هرمز، مستقبل إيران، مستقبل النظام، أيضا النصر والهزيمة كله سيتجسد في قدرة إيران في مضيق هرمز. هذا الصوت العالي للتيار المتشدد في الحرس الثوري، والآن انخرط معه أيضا تيار حتى من المؤسسة المذهبية وحتى جزء من أولئك الذين كانوا يدعون إلى التفاوض، لكنما بعد هذا الإخفاق وعدم الثقة الذي تولد بشكل متصاعد ومتراكم خاصة طيلة هذا الأسبوع المنصرم، أيضا سوف يلتحقون بهذا التوجه. لكنما في نفس الوقت إجابة على سؤالك، إذا ما كانت هناك آلية وصيغة تعطي شيئا من الإيرانيين في ظل بقائهم في مضيق هرمز وتؤمن لهم بأن هذا المضيق سوف لن يستخدم أو يستخدم لهدف إعادة تموضع لوجستي وعسكري للولايات المتحدة الأمريكية، وإلى جانبه تعطى إيران تلك المحفزات المتعلقة برفع التجميد، موضوع الأذونات النفطية وبقية البنود تفعل، بتصور أنه لا زال هناك مساحة أيضا تبقى إلى التفاوض. ولكن لا أعتقد أن الإيرانيين الذين أغلقوا مضيق هرمز الآن سوف يفتحونها بهذه الفترة القصيرة.
0: طيب نأخذ رأي ضيفنا من برلين الباحث في الشؤون الدولية دكتور شبر مياسين. عندما قررت إيران إغلاق المضيق بشكل عملي، يعني هي في السابق كانت تهدد السفن، تلقي بالصواريخ إلى جانبها، أحيانا تصيب بعضها، الآن قالتها صراحة وعلنية المضيق مغلق. ما الذي كانت تريد تحقيقه من هذه النقطة؟ تنازلات أمريكية في أي سياق؟ هل هو في سياق ربما إعادة منح التصاريح والإعفاءات لتصدير نفطها، إطلاق مزيد من أموالها المجمدة، تحريرها، إبداء مزيد من المرونة إزاء موقع إيران من هذا المضيق وصلاحياتها فيه، سواء لجهة التنظيم أو حتى تحصيل ما قالت إنها رسوم خدمات؟
2: تحياتي لك ولضيفيك ولجميع مشاهدي العربية. في الحقيقة أن النقطة الأخيرة التي أنت تحدثت بها هي المهمة لدى الجانب أو النظام الإيراني. عندما نتحدث عن مضيق هرمز، مضيق هرمز هي الورقة الرابحة لدى النظام الإيراني، وأعتقد أنها هي الأهم أكثر من الموضوع أو الملف النووي الإيراني. إذا ما تحدثنا

0: أخذنا المسارات المسار الجنوبي ما الملاصق لسلطنة عمان، وإلى ما ذهبت هناك السفن ودخلت إلى عبر المضيق وخرجت دون الذهاب إلى المسار الذي المحاذي للسواحل الإيرانية، فإن إيران ستخسر أكبر الورقة الرابحة على الطاولة مع المفاوض الأمريكي. لذلك إيران تتشبث بأن يكون لديها سلطة كبيرة على مضيق هرمز، حتى ولو أنه سلطة شكلية بمعنى آخر أنه يجب على السفن أن تأخذ الإذن عند العبور ذهابا وإيابا من السلطات الإيرانية. وما القصف الذي اليوم ذهبت إليه السلطات الإيرانية إلا أنها أحست أن هذه الورقة بدأ عمان وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية بإيجاد مسارات جديدة ستسحب من قبل الطرف الإيراني، وعلى ذلك فإن المفاوضات الإيرانية التي ستبدأ على المفاوضات على الملف النووي الإيراني ستكون خاسرة بشكل كبير للنظام الإيراني، لأن مضيق هرمز مع المسارات الجديدة ومع الموقف العماني الجديد بدخول السفن الملاصقة لسلطنة عمان، أعتقد أن هذا سيسحب الورقة من قبل إيران. وأعتقد أن إيران أرادت بهذا الإغلاق أن تعيد مضيق هرمز إلى المربع الأول لرفع أسعار النفط، وهذا ما سيضايق الناخب الأمريكي والمجتمع الأمريكي حاليا. سيعيد أيضا الحديث في الدول الأوروبية في الدول الآسيوية، لا ننسى أن هناك 20% يخرج من مضيق هرمز. لذلك أعتقد أن هناك عمل قريبا من قبل الوسطاء، سواء كانوا الوسطاء القطريين أو الباكستانيين أو الأتراك، لحلحلة هذا الموضوع. ولكن لا أعتقد أن الرئيس ترامب سيعطي إيران حاليا أي يد طولة على مضيق هرمز.
1: طيب السؤال أستاذ عباس، أنه أين أخفقت الولايات المتحدة بالوصول إلى هذه النتيجة؟ لأنه الأصل كان أنه إيران خرجت خاسرة من الحرب، هي خسرت الصف الأول وحتى الثاني من قياداتها العسكرية، خسرت برنامجها النووي، خسرت قدراتها الجوية، قدراتها البحرية، اقتصادها، سعر صرف عملتها المحلية، ومع ذلك ما زالت تهدد الملاحة، تهدد دول الخليج، تتحكم في أسعار النفط في داخل الولايات المتحدة وحتى في اتجاه الانتخابات النصفية. وبالتالي هل توقفت الولايات المتحدة قبل أن تكمل المهمة والآن تدفع ثمن هذا الأمر برهانها على تحقيق مكاسب من إيران لن تتحقق من خلال الأساليب التي تتبعها واشنطن الآن؟
2: الرئيس دونالد ترامب للأسف الشديد قراءته الخاطئة، هو وفريق الإدارة الذي أدار هذه الحرب، هو ما أدى للوصول إلى هذه النتيجة التي نحن بصددها. قراءة خاطئة لماذا تحديدا أو لمن تحديدا أو لأي شيء؟ أولا قراءة خاطئة للشخصية الإيرانية الفارسية الثورية، يعني المنتمع للثورة الإسلامية 79، المتعجرفة، المتسلطة، المتكبرة، المتطرفة، التي ترهب الأصدقاء والأعداء والشعب الإيراني. قرأها خطأ، هو تخيل أنه ضربات عسكرية، لا أعلم من الذي قال له هذه الأفكار، يعني هل هم العسكريون الأمريكيون أم المحللون الاستراتيجيون المقربون من البيت الأبيض، يعني ضربات عسكرية قوية بالطائرات يفر معها النظام الإيراني وتشتت داخليا وخارجيا ويأتي حكام جدد لإيران. هو نفسه ترامب كان يقول في أول أسبوعين لدي قائمة بمن سيتولون حكم إيران ويرغبون في إدارة إيران وأعرف شخصيات منهم وسألتقي بهم، وكان يتحدث بهذه الأريحية. وجئ باستمرار إيران في الصمود لأنه إيران لن تذهب، يعني ما عندهمش، يعني مش مثلا النظام الإيراني هيتضرب في إيران فهياخد بعضه ويروح يعيش في الهند، لا خلاص، وهم تعودوا وأصبح جلدهم سميك على فرضيات العقوبات والحصار والضربات العسكرية والأعمال الاستخباراتية وكل هذه الأمور. فالقراءة الخاطئة لكل ما تحدثت فيه أدى إلى أن النظام الإيراني لم يذهب في أي اتجاه، فترامب لم يكن يعرف ماذا يفعل بعد ذلك، لأن الخطط التي وضعها لهذه النقطة تحديدا ولم تكن هناك استراتيجيات وخطط وتكتيكيات

0: ما بعد هذه النقطة اللي هي ان اوكي بعد ما نقول وان احنا دمرنا وعملنا، طب ولم يسقط النظام الايراني، فما التالي؟ ما الذي سيحدث؟ لم يسقط ولم يخضع.
1: يعني انت تعتقد او تحاول قول الاستاذ ايهاب بانه الولايات المتحدة عندما بدأت هذه الحرب هي كانت تشعر بانه يمكن حسمها في فترة قصيرة، تحقيق طبعا نتائج في فترة قصيرة، وبالتالي طالت واضطرت الولايات المتحدة الى ربما وقف اطلاق النار. الان يعني في ضوء ما حدث، هل يمكن الولايات المتحدة تعيد حساباتها؟ لأنه الآن أنت قمت بربما إيجاد واقع جديد لم يكن موجودا، يعني مضيق هرمز كان مفتوحا، الآن أحد النتائج هو أن هذا المضيق أصبح أداة للضغط على الولايات المتحدة، على دول المنطقة وعلى العالم بأسره، وبالتالي كيف يمكن على الأقل أن تعيد الولايات المتحدة الوضع إلى ما كان عليه ثم تنطلق في إيجاد مقاربة لاحتواء خطر إيران النووي؟
0: عارف حضرتك اتفاق باراك أوباما الذي ينتقده الرئيس دونالد ترامب، وانتقده أنا وانتقده الأمريكيون الجمهوريون، كان أفضل للأسف الشديد مما يقوم به دونالد ترامب، وإن كان اتفاقا مهلئا ومهترئا وأعطى إيران 4 مليارات دولار وكل هذه الأمور، لكن الميزة فيه التي هي ليست موجودة فيما يقوم به ترامب اليوم، انه كان هناك 4 دول أخرى مع باراك اوباما، كانت مجموعه 5+1 كانت تستطيع ان تطوق ايران واجبرتها على الخضوع الى هذا الاتفاق. لكن اليوم ترامب يتحرك وحيدا ومنفردا، والاوروبيون لا يرغبون في التعاون معه، حتى في مساله مضيق هرمز وتامين الملاحه لم يتعاونوا ولا يرغبون حتى اللحظه في التعاون.
1: هذه ربما نقطه وجيهه سناخذ راي ضيفنا من لندن الدكتور جعفر فيها، لكن اسمح لنا ان يعني تنضم الينا مراسله العربيه رتا سليمان من واشنطن لتضعنا في صوره اخر التطورات، ما يتم تداوله الان حول ردود الفعل والاعلانات الامريكيه بشان اعلان ايران اغلاق مضيق هرمز ورد الفعل العسكري الأمريكي على ذلك.
2: تماما، يعني حتى الساعة ليس هناك من تصريحات رسمية من البيت الأبيض أو البنتاغون حيال انتهاء العمليات العسكرية، أنه بل أنه على العكس العمليات العسكرية، البيانات الأمريكية تؤكد أن العمليات العسكرية مستمرة طالما استمر تهديد طهران للملاحة الدولية بمضيق هرمز أو حتى خرق التفاهمات التي توصل إليها الجانبان. القيادة المركزية بعد إعلانها الجولة الثالثة هذا الأسبوع أكدت أن الهدف هو مواصلة تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن التجارية وليس تنفيذ ضربة واحدة تنتهي بانتهاء هذه الجولة. أيضا لم يصدر أي بيان عن البنتاغون بانتهاء المهمة أو حتى تحقيق جميع الأهداف العسكرية. من خلال متابعتنا للأهداف هذه في الساعات الأخيرة، بدأ واضحا بأن هناك توسيع لبنك الأهداف من قبل القوات الأمريكية، لأنه بالعادة كانت الضربات تتركز في المناطق الساحلية لمناطق تمركز الحرس الثوري وأيضا المناطق الجنوبية في إيران، ولكن لدينا بحسب وول ستريت جورنال تحليق للطائرات في طهران وأيضا استهدافات في قواعد أخرى في عدة مناطق في إيران. هذا يعني بأنه الإدارة الأمريكية تريد أن تقول للحرس الثوري بأنه الاستهدافات في هذه المرحلة لن تكون محصورة فقط على مناطق معينة، بل أنه بنك الأهداف سيتوسع طالما هناك تصعيد من قبل الحرس الثوري الإيراني، وأنه لن يكون هناك التزامات وتعهد والتزام إيران بكل تعهداتها في الفترة الأخيرة. أيضا الجدير ذكره بأنه في الفترة الأخيرة كان هناك تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة. في الأيام الماضية كان هناك إعلان عن نقل عدد من الفرق العسكرية الأمريكية أصلا منتشرة في المنطقة، ولكن تم تحريكها لمناطق بالقرب من مناطق استراتيجية معينة. وأيضا كان هناك عمليات مراقبة بشكل مكثف أكثر وبشكل مختلف تماما عن الذي رأيناه في السابق، مثل تحليق لطائرات بوسايدن 8، طائرات مراقبة دقيقة، وأيضا استخدام لأنظمة مراقبة

0: متطورة ومتقدمة جدا في هذا الإطار. يعني كان هناك استعدادات أمريكية لأي سيناريو تصعيدي عسكري من قبل إيران، لأنه بهذه الفترة تريد الإدارة الأمريكية الانتهاء من موضوع مضيق هرمز أو هذه العقدة المفاجئة التي ظهرت بعد التوقيع على ورقة الإطار العام، وأيضا الثغرات القانونية التي تشملها أيضا بهذه المرحلة، والتي سمحت بتأويل عدد من
1: النقاط التي تضمنها الاتفاق الإطاري وربما
0: برنامجه.
1: طيب أنا أشكرك رضا سليمان مراسلة عربية، وسنناقش جزء مما ذكرتي مع ضيوفنا. شكرا جزيلا لك، وأعود إلى ضيفي من لندن الدكتور جعفر الهاشمي. دكتور جعفر، يعني أستاذ إيهاب يعني أشار إلى نقطة مهمة فيما يتعلق بهذا الواقع الجديد الذي حدث، وبما أنه الرئيس الأمريكي كان يسعى إلى تحقيق اتفاق أفضل من اتفاق أوباما في السابق، لم يكن يتحرك منفردا، كان يتحرك في إطار 5+1، الآن يتحرك منفردا. بعض الدول أدارت ظهرها للرئيس الأمريكي، لكنها الآن هي تدفع ثمن هذا الأمر، لأنه مضيق هرمز ليس مضيقا يهم دول المنطقة، إنما هو مضيق ربما تمر من خلاله 20% من إمدادات النفط وأيضا الغاز والكثير من السلع، ويؤثر على اقتصاديات دول المنطقة واستقرار اقتصاديات دول العالم. الآن في ضوء هذا التطور الجديد، كيف سيتعامل العالم مع إيران؟ هل سنشهد تشكل ربما تحالف دولي للضغط على إيران لإجبارها على فتح مضيق هرمز، لإجبارها على عدم الاعتداء على دول المنطقة، لإجبارها إلى ربما فتح منشآتها النووية للمراقبة؟ وهل هذا الأمر سيأتي من خلال المقاربة العسكرية فقط، أم من خلال أساليب ضغوط أخرى يمكن أن تمارس عليها؟
2: المقاربة العسكرية الأمريكية قد تنجح شريطة أن تكون برية، وشريطة أن يكون هناك استعداد لسيد دونالد ترامب أن يضحي بعدد من أرواح الجنود الأمريكيين، ولا أتصور أنه لديه هذه الاستعداد في عشية الانتخابات. النقطة الثانية، موضوع الاقتصاد العالمي. مضيق هرمز إيران لا تستطيع فقط أن تهدده بشكل عسكري، ليس بالضرورة أنها تضرب ويكون ضربها قوي، بل بالعكس، مجرد أنها تعلن، هو هذا الإعلان يسبب إشكالات جدا كبيرة، يسبب عدم ثقة ويسبب ارتفاع لأسواق الطاقة. لكن هناك نقطة لا ينبغي أن ننساها، أنه في بداية الحرب، ربما أحداث الحرب أخذتنا وأبعدتنا بأنه هذه حرب استراتيجية أبعادها أكثر من إيران، هناك أطراف دولية أخرى خلف الكواليس ربما نستطيع أن نقول أنها محيدة ليس لها دور، أو ربما حتى يظن السيد دونالد ترامب بأن الرئيس الصيني حينما قال له بأنه نحن نقف على حياة وأخذ هذه وأخذ يهلل لها كثيرا أنها الواقع هكذا، ليس هكذا. يعني أنا سؤالي وأرى بأن هذا التصعيد جزء من هو دخول الناتو على الخط، ليس فقط إيران لديها حساسية، بل هناك روسيا التي لا يمكن أن توافق بأي شكل من الأشكال أن يأتي الناتو ويهيمن على مضيق هرمز، وكذلك بالنسبة إلى الصين. ونحن نعرف أن هناك تيارات متشددة في الحرس الثوري هذه تتجاوز حتى المنظومة السياسية، ولديها ارتباط بشكل مباشر، ولديها علاقات مميزة وخاصة مع أطراف في روسيا وأيضا حتى في الصين. ثانيا، أنه أي دولة الآن لا أتصور أنها على استعداد أن تنخرط في هذا الحرب. لماذا؟ لأنها لا تثق بسيد دونالد ترامب، لا تثق بقراءته، لا تثق بتشخيصه، ولا تستطيع أن تعتمد عليه حتى تخرج معه إلى هذه الحرب، لأنه يتغير، ولأنه دائما يخلط بين أمنياته وبين الحقائق والواقع. كم مرة وقال بأنه القيادات في إيران غير مستعدين،

0: يعني لا يوجد هناك أحد مستعد أن يأتي ويصبح قائدا في إيران، لا يعرف من أين يأتي حقيقة بهذا الحديث. حينما يقف في أنقرة ويخاطب الإيرانيين بأنهم حثالة في يوم تشييع لقيادة، لا أقول أن هناك لديها شرعية في الداخل الإيراني، لكن على أقل التقديرات هناك أكثر من 10 مليون نسمة موالي لهذا النظام ومتمسك بهذا النظام، إما اعتقادا أو مصلحة ومنفعة. بالنتيجة حينما يقف ويخاطبهم بهذه اللغة، حينما يقف ويقول أنه هذه المذكرة انتهت وأصبحت من الماضي، قطعا هو لا يعرف كيف يفكر الإيراني. السلطة الإيرانية تستثمر في المشاعر، بينما هو يأتي ويتصرف بهذه الطريقة معهم. معريض قوله بأنه لا أتصور أن انخراط الدول، سواء كانت الدول الأوروبية والتي لا أتصور بأنها تنخرط بمثل هكذا حرب، ولا حتى الدول الإقليمية في الحرب سوف يساهم. لكن في مقاربة أخرى، بتصوري أنه إذا ما دخلت دول الخليج بجدية في موضوع حلول دبلوماسية ترغم إيران على أو تروض إيران بالخروج بصيغة، يعني بأي صيغة، لا أقول أنها تسمح لإيران بأنها تسيطر على مضيق هرمز.
1: المشكلة دكتور جعفر بأنه إيران كل مبادرة يتم طرحها عليها تراها بأنها ضعف من الجانب الآخر، وهذا الأمر جعلها تتغول بشكل أكبر. لا أدري إذا كنت تتفق معي دكتور جعفر أو يعني دكتور شبرا مياسين من برلين، بأنه إيران الآن هي ليست بحاجة إلى مزيد من الحوافز أو مزيد من التفاهمات، هي بحاجة إلى وضع حد لها، لأنه حقيقة الضرر الذي أحدثته في دول المنطقة، حتى على شعبها، حتى على أوروبا، وحتى على حلفائها، هو لا يمكن احتوائه. وبالتالي كيف يمكن الإبقاء على هذا الوضع من خلال المفارقة التي يعيشها العالم، بأنه العالم غير راضي عما تقوم به إيران، لكنه غير مستعد للتعاون مع ترامب لوضع حد لها، وهذا الأمر جعلها تدرك بأنها لديها الفرصة الآن لربما تحقيق مكاسب لم تكن موجودة لديها، وعلى رأسها مضيق هرمز.
2: في الحقيقة منذ بداية الحرب، أعتقد أن الحرب الإسرائيلية الأمريكية في يومها الأول أرادت تغيير النظام، والآن نحن نتحدث على أن النظام باقي وأنه ما زال مستمر، بل وازداد شراسة داخل النظام داخل إيران وخارجها من خلال ما حدث على سبيل المثال من قصف سفينة تجارية. الموضوع أن الرئيس ترامب لم يجعل له صاحبا في الدول الأوروبية، وخصوصا في حلف الناتو. حتى في زيارته الأخيرة وفي الاجتماع الأخير في أنقرة كان يتحدث على أن حلف الناتو لم يقم بمساعدته، أو أن الدول الأوروبية لم تقم بمساعدته في الحرب على إيران. وهناك امتعاض كبير من قبل الإدارة الأمريكية حول المواقف الأوروبية، سواء ذلك الموقف المهم الألماني أو الموقف الفرنسي أو الموقف البريطاني، لهيك على أن هناك بعض الدول الأوروبية التي لم تسمح للسفن، لم تسمح للطائرات العسكرية الأمريكية بالعبور حول في أجوائها، بالإضافة إلى أن هناك الدول الأوروبية التي ارتأت أنها ستقوم بفتح مضيق هرمز أو بالمساعدة في فتح مضيق هرمز، إزالة الألغام، وذلك فقط بعد أن تنتهي الحرب. الرئيس ترامب ذهب إلى هذه الحرب منفردا، وأعتقد أن المشكلة لدى ترامب هو لم يقرأ المشهد الإيراني بجدية كبيرة، أو المشهد الإيراني بموجود سياسة أمريكية صحيحة. نحن نتحدث الآن على أن إيران أغلقت مضيق هرمز، هذا سيؤدي إلى اشتعال أسعار النفط في العالم، هذا سيؤثر على الانتخابات الأمريكية، سيتدخل المفاوضون أو ستتدخل الدول العربية مثل عمان، مثل قطر، مثل باكستان للعودة إلى الحديث مع إيران حول مضيق هرمز، وأنه سيمكن لإيران أن تأخذ رسوم، أو أنها يمكن

0: لدي لإيران أن تنسق مع تلك السفن التجارية. هناك مشكلة أخرى، أن التأمين على تلك السفن التجارية خصوصا بعد حادث اليوم سيرتفع كثيرا، أو أن هناك بعض السفن التجارية لن تبحر عبر مضيق هرمز أو لن تذهب إلى الدول الخليجية لشراء النفط أو الغاز، لأن هناك بدأت هناك مشكلة حقيقية بوجود هذه السفينة التجارية التي تم ضربها اليوم، بالإضافة إلى أن المسار العماني إذا ما عمل بشكل رسمي فإنه لن يستطيع العمل بشكل يفوق ما كان قبل 28 فبراير، بمعنى آخر أنه لن يستطيع أن تكون هناك 120 سفينة تعبر عبر المسار الجنوبي. لذلك نحن أمام معضلة كبيرة. الإدارة الأمريكية الآن تحاول، أو الضربات العسكرية الأمريكية الآن تحاول قصف البنية العسكرية الموجودة على الساحل المقابل لمضيق
1: دكتور شبرنا. يعني هاي الفكرة يمكن كثير من ضيوفنا على مدى تغطيتنا خلال الساعات الأربع الماضية تحدثوا على أنه يعني حتى لو ضربت كل المدن الإيرانية صاروخ صغير واحد يمكن أن يعيد الأمور إلى المربع الأول ويعطل ربما الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي هل الحل العسكري وحده كافي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز؟
0: لا، الحل العسكري غير كافي. المشكلة أنه ليس المشكلة عند الإيرانيين أنهم لا يثقون بالجانب الأمريكي. لو أن هناك بعض الثقة ما بين الأمريكيين والإيرانيين يمكن للإيرانيين التنازل. نحن الآن نتحدث عن مفاوضات جارية على الملف النووي الإيراني، هناك قصد أمريكي على إيران.
1: معلش أنا بقاطعك دكتور، لكن أيضا النظام الإيراني لا يمكن الثقة به. النظام الإيراني قال بأنه لن يستهدف في دول الخليج، وفي اليوم التالي قام باستهدافه، وبالتالي لا يمكن القول بأنه أو تحميل الولايات المتحدة فقط. يعني بالعكس، يعني هناك من يقول بأن الولايات المتحدة وضعت ثقة غير مستحقة في النظام الإيراني والآن تدفع ثمن هذا الأمر.
0: صحيح، احنا المشكله بنتعامل مع نظام، المشكله هو يتحكم في مضيق هرمز. هو ليس المضيق هذا مضيق عادي، هو المضيق هذا يتحكم ب 20% من النفط العالمي والغاز العالمي. هذه الاهميه التي تكمن او التي اعطيت من بعد الحرب الامريكيه اعطيت للجانب او النظام الايراني، والتي استغلها بشكل جيد. حتى القصف الامريكي او الضربات الامريكيه هي لن تمنع ايران من ارسال مسيره لقصف سفينه تجاريه. المشكلة أن إيران مع فتح المسارات الجنوبية وعدم التوافق ما بين مسقط وما بين طهران، استشعر النظام الإيراني واستشعر الحرس الثوري الإيراني أن البساط سيسحب من تحت أقدام الإيرانيين، وأنه في أي مفاوضات سواء كان على الملف النووي الإيراني أو على مضيق هرمز لن يكون لدى النظام الإيراني أي أوراق قوة.
1: طيب أستاذ إيهاب عباس من واشنطن، يعني ضيوفي تحدثوا يعني باختصار على فكرة أنه بقاء النظام أعاد خلط الأوراق، لأنه كان في رهان على أنه هذه الحرب ستتسبب بإسقاط النظام، سواء من خلال ربما خروج الناس إلى الشوارع، لأنه الرئيس الأمريكي تعرف تماما بأنه إبان المظاهرات كان يقول لهم بأن المساعدة قادمة. لم يفهم أحد ماذا كان يريد الرئيس الأمريكي أن يقول، لكن واضح بأنه كان في تخطيط لاستهداف البرنامج النووي الإيراني وتوجيه ضربات شاملة لإيران. أما وأن الحرب لم تنجح في تحقيق هذا الهدف المعلن سابقا ويعني الذي تم التنازل عنه لاحقا، أصبح من الضروري اتباع سياسة احتواء تداعيات هذه الحرب. الآن نحن أمام واقع جديد، أمام واقع أن إيران تبذل الغالي والنفيس وتضحي ربما بمقدراتها ببنيتها التحتية باقتصادها لقاء الإبقاء على سيطرتها على مضيق هرمز، لأنها تعلم بأنه هو الشيء الوحيد الذي قد يؤثر على أمريكا وعلى دول العالم، خصوصا في هذا التوقيت داخل الولايات المتحدة. كيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة مع هذه العقدة؟
2: طريقة التعامل الحالية اللي هو يعني ردة فعل لن تؤدي إلى أي شيء على الإطلاق، بالعكس ستستمر الأمور كما هي، وسنكون أمام دائما اعتداءات إيرانية وردة فعل أمريكية، وممكن في أي

0: لقطة زمنية معينة تتوقف حتى ردات الفعل الأمريكية، بمعنى أن ترامب يعني يتململ كما تململ الحرب من بدايتها فلا يرد، أو أن يخرج ترامب من البيت الأبيض. يعني نظل في مفاوضات فاشلة لمدة عامين وأقل من نصف مدة متبقية للرئيس دونالد ترامب، ويخرج ترامب من البيت الأبيض ويظل النظام الإيراني كما هو، ويظل وضع مضيق هرمز كما هو، ولا وصلنا لاتفاق لا نووي ولا باليستي ولا أذرع ولا أي شيء، وتكون السيطرة لإيران وبقية العالم، يعني أوروبا تحديدا وحلف الناتو، يتفرجون من بعيد ولا يحركون ساكنا، ويأتي رئيس أمريكي ديمقراطي في البيت الأبيض لا يعنيه الملف الإيراني على الإطلاق ولا أي شيء، وتصبح إيران دولة نووية. أنا أتحدث عن سيناريو، هذا سيناريو موجود بالمناسبة، سيناريو مطروح، لأنه ما يقوم به اليوم المخطط الأمريكي لكيفية التعامل مع الوضع الحالي يشي بهذا. لا توجد أي استراتيجية في التعامل مع ما هو آت، ومع ما هو آت سيكون صعب جدا جدا على رئيس دونالد ترامب، لأنه الاستحقاق الانتخابي التجديد النصفي قاب قوسين أو أدنى في نوفمبر القادم، من الممكن أن يفقد السيطرة على المجلسين أو على مجلس، وأوريدي هو أصلا يعني استنفذ حظوظه في استخدام القوات المسلحة الأمريكية طبقا للتعديل الثاني للدستور الأمريكي دون الحاجة إلى الكونغرس. اليوم هو لن يتحرك إلا بأوامر الكونغرس، فمن الممكن أن يتحول الرئيس دونالد ترامب ليس إلى بطة عرجاء، ولكن سيكون بطة بدون أرجل على الإطلاق. لكن هذا ما يريده النظام الإيراني،
1: هذا ما يريده النظام الإيراني. لكن كيف يمكن للولايات المتحدة أن تقطع الطريق على إيران؟ لأنه الأمريكيون الآن أمام استحقاق بأنه إظهار الضعف أمام إيران يعني أنه إيران ستصبح كما ذكرت، على الأقل إن لم تصبح دولة نووية ستصبح يعني متحكمة في الاقتصاد العالمي. دعني فقط أشير قبل أن أسمع إجابة منك على هذه الأخبار العاجلة، هيئة بريطانية تؤكد مغادرة طاقم السفينة التي تم استهدافها والتي ربما كانت بداية الأزمة، يعني لأنه الأمريكيون عندما ضربوا إيران قالوا بأنه تم ضربهم لأنهم قاموا باستهداف هذه السفينة وتهديد الملاحة، وبالتالي هذا يتعارض مع بنود اتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه، وأيضا تسبب هذا الحادث بمقتل أحد من كان على السفينة ونشوب حريق بعد أن تم استهدافه حسب الحرس الثوري بصاروخ من نوع كروز بحري. أعود لك لأخذ إجابتك أستاذ إيهاب بعجالة على هذه النقطة.
0: الرئيس دونالد ترامب في الواقع ستكون أمامه فترة محدودة جدا لسرعة إنعاش الخطة الأمريكية كي تتحول إلى خطة واضحة يستطيع من خلالها إما الضغط على الإيرانيين أو يعني إسقاط النظام. ليس أمامه بديل لذلك، وإلا ستسيطر إيران على كل شيء كما
1: تفضل. هل يمكن أن يقوم بذلك بدون نشر قوات على الأرض؟
0: لا للأسف لن يستطيع، وهذا ما أقوله منذ اليوم الأول لهذه الحرب، حتى عندما أعلن يعني أنه هناك انتصار قلت له انتصار فين؟ أنت ليس لديك قوات على الأرض، أنت لست وسار خلف هذه الفكرة كثيرون أن النظام في إيران تغير، لم يتغير أي شيء، بالعكس أنت أتى صف ثاني وثالث في إيران يرغب في الانتقام أصلا لمقتل الصف الأول، أنت لم تغير أي شيء على الإطلاق.
1: هل هذه مسؤولية دولية دكتور جعفر الهاشمي من لندن؟ يعني أنه هل يمكن أن يترك العالم الولايات المتحدة تتفرج على إيران وهي تحاول السيطرة على مضيق استراتيجي من هذا النوع؟ هل يمكن الإبقاء على هذه السياسة العقابية الآن؟ يعني هناك استحقاق مهم دولي بعيدا عن الخلافات السابقة الأمريكية الأوروبية، إلى أي مدى سيكون العالم أمام اختبار حقيقي لكي يتوحد في مواجهة تهديد حقيقي سيضر الكثيرين؟
2: النظام الإيراني هو نظام متنمر لا شك فيه، 47 عام وهو يتنمر على العالم بأسره وعلى المنطقة، لكن أنا بتصوري في مثل هذه المرحلة تدخل الولايات المتحدة الأمريكية زاد الطين بلة. مضيق هرمز منذ سنين كان من الممكن للإيرانيين أن يسيطروا عليه وبالنتيجة ينتزعوا كثيرا من الأشياء مقابل اتفاق النووي السابق أو رفع العقوبات، لكن لم يبادروا بهذا الأمر الذي دفعهم بهذا الاتجاه.

0: هذه الأخطاء الاستراتيجية الجسيمة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الآن في إشكالية، تخرج من خطأ وتقع في خطأ أسوأ. كذلك الأوروبيين حقيقة، حتى حين مزق الاتفاق النووي السيد دونالد ترامب وخرج منه، لن يعالجوا القضية، بقوا ولكنما لم يعالجوها بشكل سليم وصحيح. أنا بتصوري أن دول المنطقة هي التي معنية، لأن هذا أمنها. هناك دول وازنة في المنطقة، هناك باكستان، هناك تركيا، هناك الدول العربية. إيران تحتاج هذه الدول لأنها تتعايش بينهم أكثر من غيرهم. نعم، إيران قد لا تعير اهتمام لهذه الدول، قد لا تحترم سيادة هذه الدول، قد تتدخل، قد ربما لا تحترم حتى سيادتها، ولكنما هي تشعر الآن بأمس الحاجة لهذه الدول، ودون هذه الدول لا تستطيع أن تتنفس ولا تستطيع أن تعيش. بالنتيجة أتصور بأنه الدول الإقليمية هي الورقة المؤثرة. لا بد أن يكون هناك نوع من الائتلاف الذي يضع حدا للعبث الأمريكي في المنطقة، وأيضا في نفس الوقت
1: لا أدري إذا كان دكتور شبرا ياسين يتفق مع هذا الطرح، لأنه ربما هذه الدول من أكثر الدول التي تأثرت سلبا بهذه الغطرسة الإيرانية إذا ما جاز التعبير، وبالتالي الثقة بها أيضا من هذه الدول دون ضمانات، دون نزع قدرة إيران على إيذائها، أمر يعني في مخاطرة كبيرة، أليس كذلك دكتور؟
2: طبعا ثقة معدومة من قبل الدول الخليجية من حول النظام الإيراني أو حول الحرس الثوري الإيراني، حتى أن الموقف العماني تغير بشكل كبير خصوصا في موضوع مضيق هرمز. الثقة بين الدول الأوروبية وبين إيران انهارت بشكل كبير خصوصا بعد القصف المتتالي من قبل النظام الإيراني على الدول العربية الخليجية. لذلك أنا أعتقد أن هناك لا يوجد ثقة ما بين الدول العالم وخصوصا الأوروبية والخليجية مع النظام الإيراني، ولكن أعتقد أن هذه المشكلة التي رأيناها اليوم بإغلاق مضيق هرمز يمكن أن يكون هناك حل لديها إذا ما كان هناك المسار الجنوبي العماني وتم فتح مسار ثاني يمكن للسفن التجارية العبور، ولكن بشكل
1: أقل. معلش على المقاطعة دكتور شبرا، ما هي المشكلة ليست بأنه في مسار واحد لا يستوعب مرور، هو المشكلة بأنه إيران لا تريد ولا ترغب بأن تمر أي سفينة في أي مسار كان. هي ليس لديها مشكلة في أن تمر السفن من هذا المسار، لكن يجب عليها التنسيق مع إيران وأخذ الإذن منها. يعني هي تريد أن تكون فاعلة وأن يكون لديها رفاهية أن تقول نعم أو لا لمرور هذه السفينة أو تلك، أليس كذلك؟
2: أتفق معك، ولكن لا أعتقد أن إيران أو أن النظام الإيراني سيجازف بعلاقته المتميزة مع سلطة عمان وأن يقوم بقصف أو بإطلاق طائرة مسيرة على سفينة تمر من الممر المسار الجنوبي بمحاذاة المياه الإقليمية العمانية. لا أعتقد أن النظام الإيراني سيذهب إلى أبعد من ذلك.
3: النظام الإيراني ضرب عمان أصلاً. النظام الإيراني
0: ضرب عمان قبل
3: سفينة. النظام الإيراني ضرب عمان أصلا، مش هيضرب سفينة.
1: وبالتالي يعني جاءك الرد من واشنطن ومن لندن. على كل حال هذه التغطية مستمرة، أنا أشكركم على وجودكم معي في هذه الساعة، وأشكر مشاهدينا أيضا على وجودهم معنا خلال الساعات الأربع الماضية لتغطيتنا لتطورات الأحداث التي برزت عندما أعلنت إيران أنها أغلقت مضيق هرمز بشكل تام، وحتى إشعار آخر، وأكدت أنها قامت باستهداف سفينة من خلال إطلاق صاروخ عليها، ما تسبب بمقتل شخص وإصابة عدد منهم، وحسب هيئة بريطانية تم إجلاء من كان على هذه السفينة. طبعا هذا الإعلان الإيراني استدعى ردا أمريكيا طال عددا من المدن ومن بينها العاصمة طهران. التغطية مستمرة مشاهدينا على قناة العربية على رأس الساعة مع زميل أسامة سراي، تفضلوا البقاء معنا.

أهلا بكم مشاهدينا مجددا في هذه التغطية المستمرة على شاشة العربية بعد هذا التصعيد الأمريكي الإيراني. إذن مضيق هرمز مشاهدينا يغلق من جديد بعد هذا الإعلان الإيراني. عقب هذا الإعلان أعلن الجيش الأمريكي شن جولة ضربات جديدة ضد إيران، بينما القيادة المركزية الأمريكية أوضحت بأن هذا الهجوم يأتي ردا على استهداف الحرس الثوري لسفينة حاويات أثناء عبورها لمضيق هرمز، وهو ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وحدوث أضرار جسيمة بها. الجيش الأمريكي قال أيضا في بيانه إن طهران أخفقت مجددا في الالتزام بمذكرة التفاهم وأنها تدفع ثمنا باهظا الآن نظير ذلك.

إذن مشاهدينا، هذه التطورات الميدانية المتسارعة تأتي بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء ما وصفها بالانتهاكات الأمريكية في المنطقة بحسب ما نقل إعلام إيراني. تزامنا أيضا مع ذلك، أطلقت البحرية التابعة للحرس الثوري صواريخ كروز مستهدفة إحدى السفن في مضيق هرمز بعد إبحارها عبر مسار غير مسموح به وفق الرواية الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني حذر كذلك الولايات المتحدة من استخدام هذه الواقعة كذريعة لشن أي هجوم حتى لا تواجه ردا شديدا. كما جدد الحرس الثوري الإيراني التأكيد على عدم السماح لأي سفينة بالمرور من المضيق. أما هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فكانت أعلنت أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 9 أميال شرقية سلطنة عمان. البلاغ يفيد بتعرض سفينة حاويات لأضرار جسيمة بعد هجوم أسفر عن اشتعال النيران على متنها. قبيل الضربات الأمريكية أيضا على إيران، نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين عسكريين القول أن القوات الأمريكية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط لا تزال في حالة تأهب قصوى مع استمرار الطائرات والقوات البحرية في العمليات بجميع أنحاء المنطقة. أيضا وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع دوي انفجارات في كل من ميناء بندر عباس ومدينة ميناء بمحافظة هرمزغان ومدينتي دير وكنغان في محافظة بوشهر، حيث يضمان موانئ حيوية وقواعد للقوة البحرية للحرس الثوري، بالإضافة إلى مدينة عسلاوية التي تضم أحد أهم مصادر إنتاج الطاقة في جنوب إيران، وأيضا مدن كنارك وتشابهار.

من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا أهلا بك مجددا في هذه التغطية. أولا، هل ثمة أي ردود فعل من الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذه

0: للتطورات؟ هل ثمة تحديد لأهداف الولايات المتحدة من هذه العملية؟ ريتا؟ طيب، لحين جاهزية الزميلة ريتا سليمان سأذهب إلى واشنطن مع الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، ومن تل أبيب الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد، ومن برلين المحلل السياسي ناصر زهير، ومن لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. أهلا بكم جميعا. يعني أبدأ معك أستاذ طارق، ما يحدث الآن كيف يتم توصيفه؟ يعني هل له توصيف معين؟ لأنه الإيرانيون قبل يومين للرئيس الأمريكي يقول بأنه انتهى العمل بمذكرة التفاهم لكنه فتح مسار للتفاوض، والآن الإيرانيون يقولون، البيان الخاص بالجيش الأمريكي يقول بأنه هناك انتهاكات لمذكرة التفاهم. هل أصلا مذكرة التفاهم قائمة أم غير قائمة؟
1: تحية لك أستاذ أسامة.
0: أهلا بك، صباح الخير
1: الكرام والجمهور. يعني أعتقد أنه ما نشهده الآن هو نوع من فرض الأمر الواقع من جانب كل طرف. الإيرانيون ما زالوا يصرون على أن يظل مضيق هرمز تحت قيادتهم وتحت سطوة نفوذهم من خلال استخدام الصواريخ والتهديد بألا تمر السفن سوى من المسار الذي هو مقابل للشواطئ الإيرانية، وليس المسار الآخر الجنوبي المقابل للسواحل العمانية. وفي تحدي واضح للإرادة الأمريكية التي تريد أن أيضا تبطل هذه الحجة الإيرانية، والتي هي بالأساس نتيجة للبند الخامس الذي صيغة بصيغة مطاطة تسمح لإيران بأن تحاول فرض نفوذها، وفي نفس الوقت تفهمها الولايات المتحدة بمنطق آخر. لذلك نشهد ما نشهده الآن، والاستراتيجية الإيرانية من الواضح أنها تريد التركيز على أن تكون يعني الصراع الأساسي هو صراع على مضيق هرمز وليس على البرنامج النووي الإيراني الذي أصبح الآن في خبر كان، ولا نعرف ما إذا كان الأمريكيون والإيرانيون سوف يتفاوضون بشأنه مستقبلا أم سيظل التركيز يعني منصبا على الصراع الحالي حول مضيق هرمز. لذلك هذه الاستراتيجية التي تعد يعني خطأ حسابيا من جانب الإيرانيين، لأنهم يعني يسيئون الظن بالرئيس دونالد ترامب ويعتقدون أنه في النهاية هو يريد التركيز على الملف النووي ولا يلقي بالا على المضيق، إلا أنه في الأيام الأخيرة اتخذ موقفا مغايرا تماما لما يتوقعه الإيرانيون، وفرض سطوة نفوذه من خلال استخدام القوى العسكرية الأمريكية. وأعتقد أن نحن الآن بصدد مواجهة أكثر عنفا عما شهدناه خلال اليومين الماضيين، وسوف نشهد بالتأكيد ردا أمريكيا واضحا، ربما لن يقتصر فقط على استهداف يعني المستهدفات الأمريكية السابقة يعني مثل الرادارات ومراكز القيادة والسيطرة وبعض الزوارق الحربية وما إلى ذلك، وإنما قد يمتد إلى يعني ما لوح به الرئيس دونالد ترامب في السابق من تهديد الجسور والسكك الحديدية وبعض البنية التحتية الإيرانية. قد لا يكون ذلك شاملا وقد يكون محدودا، لكنه سيكون مؤشرا مهما بالنسبة للحرس الثوري كي يتوقف عن محاولة فرض النفوذ والسيطرة.
0: طيب أستاذ عارف، يعني كان لافتا لوزير الحرب الأمريكي يقول بأنه إيران انتهكت بنود مذكرة التفاهم وأنها تدفع ثمن باهظ نظير ذلك. ما هو برأيك الثمن الذي سيجبر الإيرانيين على عدم تكرار هذه الانتهاكات؟ وهل هناك ثمن أصلا يستطيع الإيرانيون أو يعني سيكون مكلف بالنسبة للإيرانيين يجبرهم على الالتزام؟ أستاذ عارف؟ أستاذ عارف هل تسمعني؟ طيب أستاذ ناصر أذهب إليك الحين، يعني جاهزية الأستاذ عارف ناصر. أستاذ ناصر، وأنت تنظر الآن لهذه المسألة وهذه التطورات، البعض يقول بأن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة عن السابق. هذه المرة ستعود الولايات المتحدة الأمريكية مدعومة من المجتمع الدولي، وربما يقدم لها أيضا دعم كبير ليس فقط سياسي ولا اقتصادي ولكن ربما عسكري أيضا من الأوروبيين الذين يعني يدفعون ثمنا كبيرا جراء ما يحدث من الإيرانيين من انتهاكات في مضيق هرمز. هل تعتقد بأن الإيرانيون وصلوا

0: وصلوا إلى هذه النقطة، وربما المرحلة المقبلة ستكون مختلفة، عمليات أمريكية ربما يشارك فيها الأوروبيين؟
1: لا، ما أعتقد أنه الإيرانيين وضعوا العالم الآن أمام خيار الدفع نحو فتح مضيق

0: بسيطه او مساله يمكن التغاضي عنها، هي مساله يجب ان يتم منع ايران من استخدامها او التوصل الى هذه الورقه. لدينا متغيرين في هذه النقطه، المتغير الاول هو الاعلان الفرنسي لبريطانيا عن تجهيز لقوات عسكرية أو قوة بحرية عسكرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وقد تتوسع لتكون أوروبية، لأنه الجانبين الفرنسي والبريطاني عقدوا مباحثات ومؤتمرات في الأسابيع الماضية ضمت 40 دولة بمسألة تأمين الملاحة في مضيق هرمز. المتغير الثاني هو قمة الناتو في تركيا، لأنه ترامب يريد أن يأتي بالناتو كله إلى مسألة مضيق هرمز وإلى مسألة تأمين الملاحة والاشتراك مع الولايات المتحدة. هذين العاملين قد يكونوا حاسمين، ولكن إلى الآن يعني هناك لازال نوعا ما ضوء يعني أو ضوء برتقالي للمفاوضات، وأنه يمكن المفاوضات أن تؤدي إلى نتيجة. إذا أغلقت المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، فعندها لن يكون الخيار سوى عملية عسكرية دولية من أجل فتح الملاحة في مضيق هرمز.
1: أستاذ عارف، كنت أسألك عن فكرة الثمن الذي يعني حينما يصلون إلى هذه المرحلة سيقول الإيرانيون بأن هذا غير محتمل بالنسبة إليهم وسيتوقفوا. وزير الحرب الأمريكي يقول إنهم يدفعون الثمن أو ثمن باهظ جراء انتهاكاتهم، لكن هل تعتقد بأن ما تقوم به القوات الأمريكية في هذه المرحلة سيفرق في تصرفات الإيرانيين في المرحلة المقبلة؟
2: يعني أنا أعتقد من خلال الضربات آخر الضربات الأمريكية نحن عمليا شهدنا تغييرات تكتيكية في نوعية الضربات، بمعنى أولا عموديا أفقيا هي بدأت من الأهواز وانتهت في بلوشستان، بمعنى هذا الخط الساحلي لم يعد فقط يقتصر على مضيق هرمز، هذا الأمر بإمكانه أن ينهك القوات الإيرانية، بمعنى أنها لا تتوقع إذا ما كان هنالك إنزال بحري أين وبأي منطقة يكون. وكذلك هنالك ضربات بالعمق الإيراني، بمعنى أن حتى شمال شرق إيران، أقصى شمال الشرق لإيران الذي ظل بمنأى عن الضربات الأمريكية في أثناء الحرب الأربعين يوم. هنا أتحدث عن محافظة جولستان وخط ترانزيت الذي يربط إيران بآسيا الوسطى عبر تركمانستان وكازاخستان، عمليا تم ضربه. والجانب الثالث هو ضرب البنية التحتية في شابهار وكذلك في خرمآباد والشمال الإيراني في محور برونبتشا، أيضا تم استهداف جسور وسكك الحديد. هذا فيما يبدو بأنه ملامح الخطة الأمريكية الموجعة التي تستطيع أن تستهدف البنية التحتية ويعني سكك وطرق الإمداد.
1: وأنت تتحدث معنا أيضا يعني أستاذ عارف، الآن التلفزيون الإيراني يعدد المناطق التي تم استهدافها في الهجوم الأمريكي في هذه الأخبار العاجلة. التلفزيون الإيراني يذكر بأن الهجوم الأمريكي استهدف مدن بوشهر وكنغان ودير وعسلوية في جنوب غرب البلاد، وأيضا يتحدث عن انفجارات عنيفة تهز مدينة بوشهر الواقعة في جنوب غرب إيران. لكن السؤال أستاذ عارف، البنية الذهنية من يسيطرون على القرار الآن في إيران، هل هذه أمور تفرق يعني فارقة بالنسبة إليهم؟ هل يهتمون بها؟ هل هم مهتمون مثلا بمصافي النفط، بمحطات الطاقة؟ لأنه يعني هذه أمور تهتم بها الدول، وعلى الأرض يبدو أنهم لا يتصرفون كدولة، لا يتصرفون كمؤسسات دولة.
2: صحيح، لكنما الآن عقيدة البغاء هي التي ربما تجعل أن يكون استهداف هذه المواقع تختلف بنوعية الرد المعاكس الإيراني، وبالتالي يجب قراءته ليس أن هذا يهم الجانب الإيراني أم لا، يجب أيضا أن ننظر أن استهداف محطات مثل محطات الطاقة وما شابه ذلك سوف يولد العقيدة الانتقامية الإيرانية. أنا باعتقادي أن الآن أخطر ما تعمل عليه إيران ويعزز به الحرس الثوري وكذلك المرشد الإيراني هو العقلية الانتقامية، عقلية الثار التي تتولد وتنمو يوم إثر آخر في الذهن الإيراني وربما.
1: وهذا كان واضحا في التصريح الأخير المنسوب إليه. طيب سأتي إليك أستاذ طارق، لكن قبل أن أتي إليك يعني سنتوقف أيضا مع الزميلة ريتا سليمان مراسلة العربية من واشنطن، تطلعنا أيضا على آخر التحديثات. ريتا أهلا بك مجددا، يعني لو تضعينا في صورة آخر

0: التصريحات التي خرجت حتى هذه اللحظة من الأمريكيين على المستوى السياسي والمستوى العسكري، وهل ثمة حديث عن أهداف مباشرة لهذه العملية يسعى إليها الأمريكيون؟
1: تماما، يعني من خلال متابعتنا للبيانات الرسمية من القيادة المركزية التي كانت تتحدث عن بالمعنى الحرفي عن أن هدف هذه العمليات يبقى مواصلة تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية، وليس تنفيذ ضربة واحدة تنتهي بانتهاء هذه الجولة. لم يصدر أي بيان من البنتاغون عن إعلان انتهاء هذه الضربات حتى الساعة، انتهاء هذه المهمة أو تحقيق الأهداف العسكرية كما كنا نتابع في أي ضربات عسكرية تقوم بها القوات الأمريكية. بنك الأهداف الذي تم تحديده من قبل القوات الأمريكية يبقى يقتصر على منصات إطلاق صواريخ، إطلاق مسيرات، أيضا المنظومة الكاملة التي تستخدمها إيران لتهديد الملاحة في مضيق هرمز، رادارات مراقبة جوية وبحرية، مخازن الصواريخ، مخازن هذه الطائرات، وحتى منصات إطلاقها كلها يتم استهدافها. حتى إذا ما تبعنا الأهداف التي كانت اليوم نرى بأنها لا تتركز كما في السابق على السواحل الغربية لإيران أو حتى في المناطق الجنوبية، بل امتدت مناطق أوسع قليلا. ولذلك رسالتين، الأولى بأنه للنظام الإيراني بأنه بنك الأهداف سيتوسع، وأنه سنشل القدرات الإيرانية على تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وأيضا أنه القوات الأمريكية هي على استعداد وجاهزية تامة لأي تصعيد من قبل الإيرانيين سيشمله تصعيد أكبر. ورأينا حتى أنه الطائرات الأمريكية وصلت وتم رصدها في سماء طهران بحسب وول ستريت جورنال وغيرها. بهذا الإطار يعني على الرغم من الاستعدادات والضربات الكبيرة التي حصلت اليوم، كان هناك استعدادات وجاهزية كبيرة للقوات الأمريكية امتدت لعدة أيام سابقة. يعني كان هناك استخدام لتعزيزات عسكرية، طائرات مراقبة معينة، لدينا طائرات تزود بالوقود جوا، وجود مكثف لهذه الطائرات، أيضا طائرات استطلاع البحري لبي 8 بوسايدن، وطائرات الإنذار المبكر أواكس فوق كامل هذه المنطقة، وهي منظومة تستخدم للمراقبة ولتوفير القيادة والسيطرة الكاملة على هذه المناطق. طيب، وحتى أنه كان هناك إعادة تموضع للقوات الأمريكية في الأيام السابقة في عدة مناطق، أصلا هي منتشرة هناك، ولكن صحيح. كان طيب، هناك إعادة تموضع لبعض هذه القوات.
0: طيب ريتف، تحت أي إطار يعني تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ هذه العمليات؟ أنا أتحدث هنا عن الإطار القانوني والدستوري داخل الولايات المتحدة الأمريكية، تحت أي إطار، تحت أي بند؟
1: هي دائما تستطيع أن تبرر هذه العمليات بأنها دفاعية إن كان على الملاحة الدولية، وأيضا هي يمكن أن تكون دفاعية عن القوات الأمريكية.
0: يعني لا تصنف كعمليات بحاجة إلى إذن من الكونغرس؟
1: ليس هناك من معوقات، قد تصنف بأنها يمكن بحاجة إلى إطار عام معين من الكونغرس، ولكن حتى هذا البند يمكن للإدارة الأمريكية، لن أقول تحتال عليه قانونية، ولكن يمكن أن يكون لديها تفسيرات قانونية لها، تفسيرات عدة بشكل كبير، إن كان من صلاحيات الرئيس ترامب أو حتى من إذا ما اعترض الكونغرس ربما بإمكان الإدارة أن توجه أو ترفع هذه المسألة للمحكمة العليا، وبالتالي سيكون هناك جواب مطول أو يعني معين من المحكمة العليا التي لا تفضل أصلا أن تدخل بهذا الجدل الدستوري ويكون هناك تحييد له، لأن هناك أيضا سوابق لعدد من الرؤساء الأمريكيين الذين استخدموا نفوذهم بالعديد من العمليات، لا أذكر منها الآن سوى ب 2011 في ليبيا الرئيس أوباما استخدم صلاحياته كاملة واستمر باستهداف ليبيا لعدة أشهر من دون أن يكون هناك حاجة لأن يعود إلى الكونغرس ويطلب إذن معين. هناك العديد من التفسيرات القانونية.
0: صحيح. يعني التاريخ الأمريكي مليء

0: مثل هذه الحوادث المشابهة. طيب ريتا، هل رصدتي أي ردود فعل سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من أعضاء بالكونغرس، سواء من نائب الرئيس، من وزير الخارجية؟ هل رصدتي أي ردود فعل سياسية بعد بدء هذه الجولة الثالثة من الضربات؟
1: بطبيعة الحال حتى اللحظة ليس هناك من تفاصيل أو بيانات رسمية لا من البيت الأبيض ولا من الخارجية الأمريكية، ولكن بشكل عام هناك هذا الجو في واشنطن كان بضرورة الانتهاء من هذه المسألة، مسألة مضيق هرمز وتأمين الملاحة فيها بأي شكل من الأشكال، لأنه هذا البند وهذه العقدة أثبتت أهميتها بشكل كبير، ولربما طغت بشكل من الأشكال على بند السلاح النووي الإيراني على الأقل في هذه المرحلة، خاصة وكون هذا البند بالإطار العام الذي تم التوقيع عليه سمحت ببعض الثغرات القانونية وسمحت بتفسيرات مختلفة لكلا الطرفين لهذا البند كل بحسب مصالحه.
0: صحيح.
1: من هنا كانت المخاوف كبيرة شعبيا سياسيا وغيرها بضرورة تفسير هذا البند بطريقة لا تقبل التأويل بأي شكل من الأشكال بأي مرحلة من المراحل. من هنا كان هناك فهم لهذا الإصرار من قبل الأمريكيين ومطالب من الإدارة الأمريكية وحتى قبول من الرئيس ترامب وأيضا من فريق نائب الرئيس جي دي فانس نفسه الذي وضع كل ثقله لتوصل لورقة الإطار العام، اعترف ضمنيا بأنه هذه الثغرات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في مراحل لاحقة على الاتفاق وإمكانية توصل لأي اتفاق مع.
0: صحيح. يعني غالبية البنود قابلة للتفسيرين وكل طرف حتى يعني يبني عليها سردية معينة في تقديمها لجمهوره. شكرا جزيلا الزميلة ريتا سليمان مراسلة العربية من واشنطن على كل هذه التوضيحات حتى هذه اللحظة. الآن أيضا مسؤول أمريكي كبير ينقل عنه موقع أكسيوس بأنه من بين الأهداف التي تعرضت للهجوم في إيران في هذا الهجوم الأمريكي الثالث، يقول من بين هذه الأهداف رادارات للمراقبة الجوية وأيضا مرافق لتخزين الصواريخ والطائرات بدون طيار، وكذلك مواقع لإطلاق هذه الصواريخ والطائرات بدون طيار ورادارات مراقبة بحرية وقاذفات صواريخ من طراز أرض جو. إذن هكذا هو بنك الأهداف الذي تم استهدافه على أيدي الأمريكيين طبقا لمسؤول أمريكي كبير نقل عنه موقع أكسيوس. أعود إليك أستاذ طارق، والآن بعد كل هذه الأيام والأسابيع من توقيع مذكرة التفاهم، البعض يعني يطرح هذه الفكرة وكأنه أصلا بدأت هذه المفاوضات وبدأت توقيع على مذكرة التفاهم، ويبدو أن هناك قناعة لدى كل طرف أن هذه المذكرة من الأساس لا تساوي الحبر الذي وقعت به.
2: صحيح، لأنه في نهاية المطاف الأمريكيون كانوا في حاجة للتوصل إلى اتفاق بعد مرور يعني ما يقارب الشهرين من الحرب، وكذلك الإيرانيون وجدوها فرصة لتعزيز يعني قدراتهم العسكرية مرة أخرى والتقاط الأنفاس. لذلك كان الطرفان يحاولان صياغة مفهوم مطاطي يمكن أن يفسر تفسيرات مختلفة، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز وحتى بالنسبة للمسائل الأخرى التي لم تحسم حتى الآن بما فيها الملف النووي الإيراني. لذلك يعني ينتقد الرئيس دونالد ترامب على أنه وافق أصلا على هذه المذكرة التي يعني لم تضع أي نقاط فوق الحروف وتركت الأمور مفتوحة. لهذا يعني يعتقد بأن ترامب هو يدفع ثمن أخطائه في هذا الأمر بسبب عدم وضوح الرؤية ووضوح الاستراتيجية من الأساس، وحتى مع بداية الحرب لم تكن لديه يعني خطة استراتيجية واضحة أو نهاية واضحة للخروج من هذه الحرب.
0: لم تكن لديه خطة أستاذ طارق، لم تكن لديه خطة، أم أن الأمريكيون لم يستخدموا القوة الكافية لإخضاع الإيرانيين وإلزامهم بالمسار، قوانين اللعبة كما اسمها دونالد ترامب يعني، أو يعني قواعد اللعبة كما اسمها في وقت من الأوقات، لم يصلوا بعد إلى مرحلة القوة الضاربة التي تجبر الإيرانيين على عدم تكرار هذه الانتهاكات التي حدثت؟
2: هم استخدموا القوة في الحدود المسموح بها.

0: يعني حينما يستهدف الأمريكيون هذه القوات الموجودة على طول الشريط الساحلي المواجه لمضيق هرمز، كان استهدافه أساسا هو بهدف تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن. خلال أيام الحرب الأولى كانت الضربات في كل مكان تقريبا، باستثناء يعني ما هدد به دونالد ترامب بالقيام بتدمير المحطات الكهرباء على سبيل المثال، وواجه يعني انتقادا شديدا في الداخل الأمريكي لأنه البعض اعتبر أن ذلك جريمة حرب لا ينبغي أن يذهب إليها الرئيس دونالد ترامب، كما كانت هناك انتقادات دولية أخرى. لذلك لا يستطيع دونالد ترامب أتصور أن يذهب يعني حرب تؤدي إلى هذا التدمير الهائل في القدرات الخاصة بالبنية التحتية إلا إذا يعني شعر أنه يأس تماما من تحقيق النصر وذهب إلى هذا الطريق على أنه يمكن أن يتحمل الانتقادات الدولية ويذهب في هذا الطريق لأنه يجبر الإيرانيين على الخضوع. على سبيل المثال يمكن أن يستهدف خلال الأيام القليلة القادمة جزئيا على الأقل خطوط السكك الحديدية التي كانت تستخدمها إيران للتخفيف من أثر الحصار البحري الأمريكي في من خلال تصدير للصين على سبيل المثال أو الدول المجاورة، كما أيضا يمكن للقوات الأمريكية أن تستخدم بعض تدمير المناطق التي يقال بأنها تستخدم استخداما مزدوجا، يعني استخداما مدنيا وعسكريا. وأعتقد أنه كانت هناك ضربة في خلال الأيام القليلة الماضية يعني قال الأمريكيون أنها يعني تستخدم في استخدام مزدوج. لهذا أنا أتصور أنه يعني نحن بصدد الآن نوع من التصعيد الكبير الذي سوف نشهده، ولا أستبعد أنه إسرائيل يمكن أن تدخل أيضا على الخط وتنتهز الفرصة لتقوم بعمليات استهدافية لشخصيات إيرانية شاركت في الجنازة وربما رصدت تحركاتها. وهذه الشخصيات هي شخصيات متشددة، يمكن أن يكون اغتيالها كما فعلت إسرائيل من قبل مؤثرا في عملية اتخاذ القرار داخل إيران.
1: طيب أستاذ ناصر، يعني في السؤال المطروح الآن أيضا على مستوى الدولي هناك على ما يبدو كتلتين داخل مجلس الأمن. لو تابعت حتى الجلسات السابقة جميعها لمجلس الأمن كان هناك شبه تعطيل لأي قرار يعني يحمل أو يضع إيران تحت البند الخامس، سواء إما من روسيا أو إما من الصين. الموقف الروسي والصيني ربما يكون متفهم لأن هناك علاقات تربطهم مع إيران. الولايات المتحدة الأمريكية قدمت الكثير للأوروبيين على مدى عقود وليس فقط سنوات، لكن حينما جاءت لحظة الحقيقة تنحوا جانبا، و يعني جزء منهم عرقل وجزء منهم يعني اكتفى فقط بموقف المشاهد. بعد كل هذه التطورات هل تعتقد بأن هذه المرة ستكون مختلفة أم الأوروبيون كعادتهم سيلتزمون بمثل هذا الموقف، خاصة بأن يعني العلاقات السياسية على ما يبدو أنها ليست في أفضل حالها؟
2: لا أعتقد بأنه سيكون هناك متغير بالنسبة للموقف الأوروبي، ولكن متغير طفيف. صحيح بأنه الأوروبيين متراجعين، الأوروبيين يعني لم يكونوا مع الولايات المتحدة في حربها الأخيرة، ولكن أيضا لنكن واقعيين، بحسب ما يقوله الأوروبيين لا يمكن أن يكون لديهم حليف يذهب إلى حرب ويبدأ هذه الحرب من دون أن يخبرهم وبعد ذلك يطلب منهم المساعدة ويطلب منهم المشاركة من دون خطة واضحة، من دون خارطة الطريق لأين نسير بهذه الحرب، ما هو هدف هذه الحرب، هل هو هدف إسقاط النظام، هل هو هدف تحييد إيران عن مضيق هرمز. يعني كل هذا لم يكن موجود. الولايات المتحدة ذهبت بهذه الحرب مع إسرائيل مع إيران، لدينا حكومتين متشددتين، واحدة في إسرائيل وواحدة في إيران، والولايات المتحدة بينهم. الأوروبيين يرون بأنه دخولهم كان غير محسوب، غير يعني غير واضح إلى أين الذهاب. الآن الوضع مختلف، الآن الوضع يتعلق في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي مثل ما كان الوضع قبل 4 سنوات عندما أطلقت الولايات المتحدة تحالف عسكري ثم أطلق الأوروبيين تحالف أسبيلس وغيرها من التحالفات العسكرية. النقطة الأهم أيضا بأنه مجلس الأمن أو غير مجلس الأمن ليس مهم الآن في مسألة تأمين الملاحة في مضيق هرمز أو حتى الحرب مع إيران، إنه هو غير قادر على أداء مهامه بشكل أساسي. يعني هو شبه معطل في كل الأزمات الموجودة، أوكرانيا، إيران وغيرها من الأزمات. الآن لا يمكن تعويل على موقف أوروبي كامل، يعني إنه بروكسل كمنظومة أوروبية تذهب وتقول نحن معكم

0: الولايات المتحدة في هذا التحالف. التعويل هو سيكون على نقطتين، إما موقف فرنسي بريطاني تشترك معه ألمانيا وإيطاليا، وإما موقف من الناتو نفسه والذي يضم الدول الأوروبية وجزء كبير من الدول الأوروبية يذهب الناتو لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. هذا هو هذين الموقفين هم الأساس، ولكن قبل ذلك يجب أن يعلن عن نهاية المفاوضات بشكل كامل بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي يجب تحييد مضيق هرمز عن ملف الحرب أو ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هذا ما قد يحدث طوال ما أن المفاوضات موجودة وطوال ما أن الوسطاء موجودين. أعتقد أنه الجميع سيترك الفرصة للتفاوض.
1: يعني المفاوضات، الرئيس ترامب نفسه يقول بأنه مذكرة التفاهم برمتها يعني قد انتهت على ما يبدو، طبقا على الأقل حتى للتصريح الرئيس ترامب، لو يعني فهمناه كما يقول، لأنه يعني في نفس الجزئية ذكر نقطة أخرى. أستاذ عارف، الوضع الآن بما هو عليه بكل هذه التطورات، بإطلاق نار اليوم وفتح مضيق هرمز ساعة وإغلاق ساعة وضربات من هنا ومن هناك وما إلى ذلك، من المستفيد من وجهة نظرك بهذا الوضع الميداني القائم حاليا؟
0: المستفيد هو الجانب الإيراني أنا برأيي، لأن عمليا الجانب الإيراني من خلال هذه السياسة يستطيع أن يماطل، يستطيع أن يقول بأن من جانب يماطل ومن جانب آخر يستطيع أن يبيع النفط، بمعنى أن حتى الآن ربما رفع الإعفاءات الأمريكية لم
1: وقف الإعفاء الأمريكي
0: السفن
1: يعني.
0: الإيرانية صحيح، لكنما السفن الإيرانية لا تزال تعبر من مضيق هرمز ولا يزال أسطول الظل الإيراني يتحرك بهذا المجال، وبالتالي فيما يبدو بأن نوعية السياسة الإيرانية التي كانت فيما سبق تعتمد على أن نهاية الحرب هي بداية الدبلوماسية أو بداية الدبلوماسية هي نهاية الحرب، عمليا إيران الآن لا تتعامل بهذا المنطق الذي هو إحدى المنطق المعروف يعني البديهي في العلوم السياسية، وإنما تعمل بالمزاوجة بين الحرب والدبلوماسية بآن معا. هذا الأمر بمعنى أن حتى إذا ما عدنا إلى الحرب إيران لن تترك طاولة المفاوضات، خاصة وإن البنود 14 كلها بصالح الجانب الإيراني.
1: طيب، إضافة أنا إلى عذرا على المقاطعة أستاذ عارف، لكن لدينا أيضا تطور الآن مهم كذلك في إطار هذه التطورات الميدانية التي نتابعها الآن مشاهدين في هذه الأخبار العاجلة، انطلاق صفارات الإنذار في البحرين. إذن الآن صفارات الإنذار تنطلق في البحرين، تابعنا طبعا على مدار الجولات السابقة كان دوما الأمريكيون يستهدفون أهداف إيرانية، ثم يرد الإيرانيون في الفترة الماضية ركزوا في استهدافاتهم على أهداف مدنية في يعني عمومها سواء في البحرين أو في الكويت. تابعنا انقطاع الكهرباء في دولة الكويت في المرة الماضية، وتابعنا أيضا استهدافات لعدد من المناطق المدنية في البحرين. يعني يذكر أيضا بأن الأسطول الأمريكي على مقربة من القوات الإيرانية، وحتى الإيرانيون لا يستهدفون أيضا أي سفينة أمريكية، يستهدفون السفن التجارية فقط، والتي يتأكدون بأنه ليس للولايات المتحدة الأمريكية أي صلة بها. أستاذ عارف، يعني يبدو أن نعيش في نفس هذا الإطار، وسؤال يطرح يعني إذا كان الإيرانيون هم يعني مستفيدون كما تذكر، لماذا لا يتوجهون باستهداف الأصول العسكرية الأمريكية ويركزون في استهدافاتهم على دول لا ناقة لها ولا جمل في هذا التصعيد من بداياته وحتى هذه اللحظة مثل البحرين والكويت، وسابقا طبعا كان هناك العديد من دول الخليج؟
0: بالفعل يعني أنا أضيف لك بأن الآن وكالة مهر وكذلك وكالة تسنيم تضيف بأن تم استهداف الكويت والأردن قبل قليل، يعني الآن تضع خبر عاجل في الوكالات الإيرانية وأتابعها الآن. هذا يشير بأن عمليا بأن الجانب الإيراني يجد بأن استهداف هذه الدول ليس له عواقب كما هو الاستهداف الجانب الأمريكي المباشر، خاصة إذا ما كانت هنالك ضحايا أمريكيين، بمعنى إيران تريد أن يكون هذا التحرك ضد القوات الأمريكية بطريقة منضبطة تستطيع أن تتراجع كلما أرادت أن تتراجع ولا تصل إلى مرحلة الحرب. الجانب الإيراني الآن يتذرع بأن بنود الاتفاق هي بصالحه، مثلا هو إلى إضافة إلى البند الخامس الآن يتذرع بالبند التاسع، البند التاسع يشير بشكل واضح بأن على الجانب

0: الأمريكي أن لا يزيد من غواته في المنطقة، وكذلك يضيف نقطة بغاية الأهمية وهي أن الولايات المتحدة يجب أن لا تفرض العقوبات، وبالتالي مقابل تحركاتها في مضيق هرمز إيران الآن تعمل ربما شيء خطير جدا لم يتحدث عنه الإعلام صراحة، وهو عمليا وفق المادة التاسعة إيران تتعهد أن لا تتحرك في مفاعلها النووية التي تم استهدافها، لكنما الصور التي بثها الإعلام الإسرائيلي وكذلك الإعلام الأمريكي خلال الأيام السابقة تشير أن إيران لديها تحركات في مفاعل نطنز وفوردو ومفاعل إصفهان، وهذا ينافي نفس المادة التي تتذرع بها إيران الآن لاستهداف القوات الأمريكية أو استهداف السفن في مضيق هرمز.
1: طيب أستاذ طارق، يعني بالنظر إلى هذه التطورات كان ملاحظ في الفترة الأخيرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تركز يعني بشكل كبير على مضيق هرمز، وأنت ذكرت حتى مسألة أن الملف النووي لم يعد يذكر، نتائج الحرب لا أسبابها، يعني في النقاشات تدور الآن في هذه المرحلة، لكن البعض يقول بأن مسألة هرمز في الأساس هي فخ أمريكي استدرج الأمريكيون الإيرانيين إليه في فكرة أنه استمروا في انتهاكاتكم وبالتالي ستجد الولايات المتحدة الأمريكية مع الوقت الدعم الدولي المطلوب للتدخل وردع الإيرانيين بكل قوة. هل تعتقد بأنه ربما هذه وجهة النظر الأمريكية أيضا؟
2: يعني هي بالفعل كانت هناك مسائل أمريكية سابقة ولا تزال موجودة مطروحة على الطاولة، هذا هدف أمريكي بالتأكيد يعني ترحب بواشنطن، لكن المشكلة الحقيقية هو أن النداءات الأمريكية لم تجد استجابة واضحة حتى الآن. حتى يعني حاملة الطائرات الفرنسية التي يعني ذهبت إلى المنطقة عادت مرة أخرى قبل أيام قليلة، وهذا يؤشر على أن لا الفرنسيين ولا البريطانيين ولا الأوروبيين جادين في تنفيذ يعني تعهداتهم السابقة بأنهم يمكن أن يساهموا في يعني إدارة المضيق أو تسهيل مرور السفن أو إزالة الألغام، هذا كله كان مشروطا بالتهدئة بين الإيرانيين والأمريكيين. ولما انتهت هذه التهدئة ونشهد الآن مناوشات مستمرة بين حين وآخر، أصبح يعني هذا الطرح غير مطروح على الأقل في هذا التوقيت، وبالتالي هذا يحتاج إلى تجديد الجهود الأمريكية لحث الأوروبيين على اتخاذ موقف صريح في ذلك الأمر، وأعتقد أن الأوروبيين ما زالوا مترددين. صحيح أنهم يطلقون بعض التعبيرات يعني اللطيفة والجميلة لتهدئة دونالد ترامب والامتصاص غضبه كما فعل في قمة الناتو الأخيرة في أنقرة، إلا أنه حتى الآن هو يحتاج إلى يعني تحالف حقيقي يمكن أن يأتي ويساند القوات الأمريكية. صحيح أن القوات الأوروبية يعني ليست بالضخامة التي يمكن أن تماثل القوى الأمريكية، وأعتقد أنه هناك ما زالت لديهم مخاوف من الاشتباك مع الإيرانيين أو أن يكونوا طرفا، لأن دعواهم السابقة ما زالت موجودة والخلافات مع الأمريكيين ما زالت موجودة في قطاعات عديدة، يعني حتى في الحروب التجارية بينهما تهديدات ترامب بفرض عقوبات ورفع الرسوم على فرنسا وعلى غيرها ما زال قائما، وجرينلاند لم تنتهي المأساة هناك، ما زالت هناك غضب أمريكي تجاه الموقف الأوروبي المعادي للولايات المتحدة في فرض نفوذه على جرينلاند على سبيل المثال، وبالتالي هذا كله يعني يزيد من الشكوك بين الأمريكيين والأوروبيين. أعتقد أنه ربما يكون هناك يعني طرح أمريكي متجدد على الأقل، ليس على المستوى العسكري وإنما على مستوى يعني فرض عقوبات اقتصادية على إيران، اتخاذ مواقف أكثر صلابة وقوة في المستوى السياسي، ربما يذهب إلى يعني عملية أيضا اتخاذ إجراءات دبلوماسية مع الإيرانيين، هذا كله يمكن أن يفيد ويخفف من الاستياء الأمريكي تجاه الأمر الحاصل الآن. لكن أعتقد أنه ما زالت الأمور بعيدة عن أن يشارك الأوروبيون في عملية عسكرية، لأننا لم نسمع تصريحا واضحا بأنهم مستعدون للمغامرة حتى الآن.
1: طيب يعني ينضم إلينا أيضا في هذا النقاش أستاذ علي واكد الصحفي المحلي.

0: المختص في الشأن الإسرائيلي من تل أبيب. أستاذ علي أهلا بك معنا في هذه التغطية. السؤال الذي يطرح الآن، أين إسرائيل من كل هذه التوترات والتطورات أيضا؟
1: إسرائيل تأمل أن تتحول هذه التطورات والتوترات إلى يعني عودة حقيقية للحرب. حتى الآن هناك قناعة في إسرائيل أن الرئيس دونالد ترامب، محيط الرئيس دونالد ترامب، لا يريد العودة إلى القتال، وكل ما يحصل هو في إطار كر وفر تفاوضي ليس إلا إسرائيل تعطي الولايات
0: المتحدة. عذرا أستاذ علي، لدي أيضا تطور عاجل ومهم الآن كذلك من دولة الإمارات. وزارة الدفاع الإماراتية تقول بأنها تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران. إذن وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بأنها تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران. طبعا في جولات التصعيد التي حدثت على مدار الفترة الماضية لم تكن الإمارات من بين الدول المستهدفة. الآن في الجولة الثالثة من التصعيد، هذا يبدو أن الأمور عادت لما كنا نتابعه في بدايات الحرب في شهر فبراير. الآن وزارة الدفاع الإماراتية تقول بأنها تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران. عذرا أستاذ علي، لكن يعني
2: أستاذ أسامة،
0: تفضل
2: أستاذ علي. بأن الآن وكالة الأنباء الإيرانية تتحدث استهداف قطر أيضا والحرس الثوري.
0: قطر لدي معلومة لم أذكرها، أنه يعني الإعلان عن أنه مستوى التهديد الأمني مرتفع، هذا ما وصلني طبقا لقطر حتى هذه اللحظة، لكن يعني إذا كان لديك معلومة تضيفها لنا فأهلا بك. طبعا
2: وكالة الأنباء تسنيم ومهر الآن تتحدث بأن الرد الإيراني بدأ، والحرس الثوري أصدر بيان قبل ثواني من الآن يقول بأنه سوف يستهدف معظم دول الخليج، القواعد الأمريكية في هذه الدول. هو يذكر الآن الإمارات وقطر والكويت والبحرين بالاسم، يذكرها في الإعلان في وكالة الأنباء تسنيم وكذلك مهر التابعة للحرس الثوري.
0: طيب سأعود إليك بكل تأكيد أستاذ عارف، لكن أستاذ علي عذرا على المقاطعة، لكن يعني أنت طبعا تتفهم متطلبات التغطية المباشرة على الهواء حتى يكون المشاهد ومتابع العربية معنا في صورة مباشرة لكل هذه التطورات. تفضل.
1: نعم، أنا كنت أقول أن إسرائيل تأمل أن تتعدى التطورات الأخيرة، كونها جولة أخرى في جولات الكر والفر بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، وبأن تعود الولايات المتحدة إلى الخيار العسكري. إسرائيل أعطت إشارات مؤخرا أن إيران تحاول إعادة بناء قدراتها وإعادة ترميم ما تمت الضرر.
0: أنا بعتذر منك أستاذ علي مجددا، لأنه أيضا لدي تطور عاجل ومهم أيضا مشاهدين. الآن وكالة رويترز تتحدث عن دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة، والحكومة ترسل تنبيها أمنيا للهواتف المحمولة. إذن في هذه التطورات كذلك في دولة قطر، الآن وكالة رويترز تتحدث عن دوي انفجارات في الدوحة، وأن الحكومة ترسل تنبيها أمنيا عبر الهواتف المحمولة في إطار طبعا تفعيل صفارات الإنذار. كنا تابعنا تفعيل صفارات الإنذار في البحرين، وأيضا ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الإماراتية بأنها تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران. يبدو أن الأمور تتطور تباعا كما نتابع في هذه التغطية معكم عبر شاشة العربية، ويبدو أن هذه المرة على ما يبدو مختلفة. أستاذ علي، وهذا محور نقاشنا، يعني يبدو أن المرة هذه ستكون مختلفة، أم تعتقد أنه تصعيد محدود وستعود الأمور إلى شبه الهدوء، يعني أو حالة لا سلم ولا حرب التي تابعناها منذ الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم؟
1: يعني في المسار التفاوضي الأمور عالقة ولا يوجد أي اختراق حقيقي من الناحية الزمنية. الأمور توشك على أن تقترب من نهاية كأس العالم، هو التاريخ الرمزي الذي قيل أن أو يعمل الإسرائيليون أن يعود بعده الرئيس دونالد ترامب إلى القتال بشكل حقيقي. إسرائيل منسقة بالكامل مع القيادة المركزية الأمريكية سينكوم، الجيش الإسرائيلي منسق، والتقديرات العملية في إسرائيل أنه لن تكون هناك حرب حقيقية قبل نهاية كأس العالم في الولايات المتحدة. ولكن لا زلت أقول أن القناعة لدى المستوى السياسي أن الرئيس دونالد ترامب يفضل الخيار الدبلوماسي والخيار السياسي وليس العودة إلى الحرب. ولكن إسرائيل تعطي المعلومات بأن إسرائيل بأن إيران تحاول يعني اغتيال الرئيس دونالد ترامب، بأن إيران تحاول إعادة بناء قدراتها النووية والباليستية، وهي لم ولن تتخلى عن تمويل حزب الله والفصائل العراقية والحوثي.

0: وهددت علنا بأن إغلاق باب المندب هو أيضا خيار وارد في إطار التصعيد بينه وبين الولايات المتحدة، بمعنى أن إيران لا زالت تصر على الحفاظ على محورها وعلى قدراتها. إسرائيل تحذر الولايات المتحدة من أن ما يدور الآن هو تقاسم أدوار داخلي في إيران، وليس كما تحاول بعض الجهات الإيرانية أن تقول أن ما يحدث هو نتيجة يعني تصرفات تمثل ربما التيار متشدد في الحرس الثوري ولا تمثل الدولة الإيرانية. بالنسبة لإسرائيل يعني قالباف وعرقجي هما يعني وجهة لعملة في شقها الثاني الحرس الثوري، ولا فارق كبير بين الاثنين. الصور التي تضع الرئيس الأمريكي على أنه مطلوب بزي السير والتهديدات التي تسمع كلها تحاول إسرائيل أن تقنع الولايات المتحدة في أن في الثقافة الإيرانية الأمور تسير نحو المواجهة، وأن إيران لن تتخلى عن ثوابتها ولن تتخلى عن مقدراتها. لذلك تحاول الحكومة الإسرائيلية إقناع الجانب الأمريكي بأن كل يوم يمر في إطار هذه المفاوضات هو مضيعة للوقت، ويفقد الجانب الأمريكي القدرة على الرد بشكل حاسم على إيران، التي في اللحظات الأخيرة ستحاول أن تقول مستعدة للحوار وتعيد الكرة إلى مسار التفاوض مرة أخرى وتتهرب من ضربة حقيقية أمريكية. أنا أريد أن أنوه في الأيام الأخيرة في الإعلام بشكل عام ذكر أن الولايات المتحدة قامت بإجلاء طائرات تزود بالوقود من مطار تل أبيب الدولي، وهذا صحيح، ولكن علي أن أشير أن هذه الطائرات لم تغادر المنطقة ونقلت إلى قاعدة في الجنوب في إسرائيل، بمعنى أن أيضا الاستعدادات اللوجستية يمكن أن تكون يعني جاهزة لأي
1: يعني حتى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان في أحد البرامج قبل أقل من 4 ساعات من الآن وتحدث أنه هناك حتى استعدادات إسرائيلية لمواجهة مع الإيرانيين حتى من دون مشاركة الأمريكيين، وأن هناك تعليمات من القيادة السياسية في هذا الإطار.
0: لا، التعليمات واضحة والجيش على هبة الاستعداد، ولكن واضح أنه دون ضوء أخضر أمريكي لن تكون هناك مشاركة إسرائيلية. علينا أن نذكر أن المشاركة الإسرائيلية ستكون لديها تداعيات أيضا على جبهة أخرى لا تقل أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، وهي جبهة لبنان. هذا الأسبوع من المفترض أن تعقد جولة مفاوضات جديدة لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية، وكل شيء يمكن أن يحرك هذه الجبهة إن ضربت إيران بقوة سيتدخل حزب الله، وبالتالي يمكن أن نرى هذا المسار اللبناني الإسرائيلي يذهب نحو طريق مسدود، بينما التوقعات في أن خلال الأيام القادمة توافق إسرائيل على يعني منح الجيش اللبناني بواسطة أمريكية طبعا منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني ينسحب منها الجيش الإسرائيلي على أن يختبر وتختبر قدرات الجيش اللبناني فرض سيطرته الكاملة وتنظيف هاتين المنطقتين من كل بنى تحتية يشتبه أنها تابعة لحزب الله.
1: والله البعض يخشى أيضا أستاذ علي بأنه يعني ربما مذكرات التفاهم والتفاهمات الإطارية التي توقع في هذه المرحلة جميعها معرضة للانهيار في أي لحظة، حتى بما فيها مذكرة التفاهم الإطارية أيضا الموقعة ما بين اللبنانيين والإسرائيليين في هذا الإطار. أستاذ عارف يعني وجهة نظر الإيرانيين يفكرون بأي طريقة الآن في الرد وعودة هذه الانتهاكات على دول الخليج، التي لو نتذكر جيدا والمشاهد الكريم يتذكر هذه الجملة، تتذكر حينما كانت هناك كنا على مقربة من انهيار مذكرة التفاهم كان هناك إعلان كبير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعلنها صراحة، قال بناء على طلب من ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات وأمير قطر ويعني العاهل البحريني وأيضا أمير دولة الكويت بأنه بناء على طلب دول الخليج تم وقف استهداف إيران، فحتى هذه الدول لم تقف حتى موقف المشاهد ولا المتفرج، بل هي يعني تدخلت لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأوقفت الاستهدافات. على ماذا يتصرفون إذن؟
2: يتصرفون وفق مجموعة من الاعتبارات. يعني إذا ما مثلا تحدثنا عن البنود 14 هنالك ذكر لدول الخليج 3 مرات، مرتين بشكل غير مباشر ومرة بشكل مباشر. البند الأول يتحدث عن شركاء الولايات

0: المتحدة، بمعنى أن الولايات المتحدة أو في دول الخليج شريكة في هذه الحرب وفق البند الواحد، وإن لم يذكروا اسم دول الخليج، لأن لا معنى للشركاء بصيغة الجمع مع الولايات المتحدة إلا إذا ما كانوا يذكروا مجموعة من الدول. الصيغة الثانية هي البند السادس التي تحملت دول الخليج باعتبارها يجب أن بصورة ملزمة تعمل بمبلغ 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران. والنقطة الثالثة البند الخامس فيما يتعلق بمضيق هرمز، والتي جعلت مستوى تمثيلهم تمثيل ضعيف ما عدا دولة عمان باعتبارها الشريكة. هذه العقلية فيما يبدو بأنها يعني ترى بإمكانها أن تستهدف هذه الدول المسالمة دون أن يكون لديها عواقب. النقطة الثانية، أنا أعتقد بأن من خلال هذه الاستهدافات إيران تريد أن تصل أو ترسل هذه الرسالة بأننا استعدنا جيداً من خلال مدننا الصاروخية ولدينا ترسانة كبيرة من الصواريخ، وبالتالي استهداف هذه ربما عرض هذه الصواريخ من خلال استهدافاتها هو رسالة إلى الولايات المتحدة وكذلك إلى إسرائيل بأن لديهم القدرات الكافية لاستمرار الحرب. لذلك فيما يبدو بأن هذه الرسائل هي التي تبحث عنها الجانب الإيراني. إضافة إلى ذلك هنالك نقطة فيما يبدو بالجهة المقابلة، يجب يعني نوعية الحراك ونوعية مثلا دولة مثل قطر بحسن نية أكيد، إنها رغم إنها يتم الآن استهدافها ربما الآن جزء من وفدها موجود في طهران، يحاول التهدئة ويحاول أن يمنح الجانب الإيراني بعض الإغراءات ولو خارج من الاتفاق بإعطاء أكثر من 6 مليارات خارج من الاتفاق للجانب الإيراني. نوعية المفاوضات بهذا الأسلوب أيضا تتحمل جزء من المسؤولية وجزء من الانتقادات وتؤدي إلى التمادي الإيراني بهذا الشكل الذي يعرض المواطنين ويعرض هذه الدول المسالمة إلى الخطر. ويجب أن نقول ذلك يعني بلغة واضحة أن نوعية السلوك الدول الخليج دول المنطقة أيضا ساهمت بهذا التمادي الإيراني بهذا الشكل الفج الذي نراه مع الأسف.
1: طيب أستاذ طارق، أين الخطأ؟ أين أخطأت الولايات المتحدة الأمريكية؟ ذات مرة كان فريد زكريا يتحدث عن جملة مهمة للغاية، وهي فكرة أنه الولايات المتحدة الأمريكية تقف دوما في منتصف الطريق مع الإيرانيين، تتفاوض معهم لكن في ذات الوقت تسعى إلى إزالة النظام، تثبت النظام، تدعمه ماليا في وقت من الأوقات، لكنها حينما يصل النظام إلى مرحلة الانهيار لا تكمل الطريق. أين الخطأ من وجهة نظرك؟ أين الأزمة الحقيقية التي تؤدي إلى هذه الاستمرارية في هذه المسألة؟
2: صحيح، يعني أتفق مع هذا الرأي، لأنه بالفعل لا توجد استراتيجية واضحة خاصة لدى الرئيس دونالد ترامب الذي يطلق تصريحات متضاربة، أحيانا يمتدح الإيرانيين ويقول إنهم هناك تيار براغماتي وأنه سوف يحقق المستهدفات الأمريكية، وفي نفس الوقت هناك مشكلات حقيقية تواجه الرئيس الأمريكي في تحديد مخرج من هذه الحرب. لذلك أعتقد أنه البديل الآن هو أن يستمر في التصعيد، لأنه الإيرانيون الآن يختبرونه من خلال هجماتهم الحالية، لأنهم يحاولون يعني التصعيد في توسيع رقعة استهدافاتهم، وبالتالي يجبر الأمريكيين على التوقف عن شن حرب شاملة أو توسيع نطاق الضربات الأمريكية، وهذا اختبار صعب في حقيقة الأمر، لأنه دونالد ترامب يعني قبل يعني ساعات كان يتحدث بلهجة صارمة جدا وكان يهدد بتدمير إيران حتى بالنسبة لعملية اغتيالها التي يعني نقلها إليه الإسرائيليون وتقارير أخرى. ولذلك أعتقد أنه سيكون عليه محاولة توسيع استهدافاته في النقاط الحساسة التي يمكن أن ترهق الإيرانيين والاقتصاد الإيراني، من بعض خطوط السكك الحديدية، من بعض الأماكن ذات
1: لكن هل ترى هذا يحدث أستاذ طارق؟ لأنه

0: طبقا للأماكن المستهدفة حتى هذه اللحظة لم نسمع عن انفجارات في العاصمة طهران ولا يعني العمق المجتمع عمق يعني المحافظات الإيرانية لم تستهدف. يبدو أن الاستهدافات الأمريكية أو العمليات الأمريكية مقتصرة في هذا يعني في هذا التصعيد على الشريط الساحلي، محافظات ومدن الشريط الساحلي الإيراني، وكانوا يبدو أن هناك هدف فقط محدود تسعى إليه الولايات المتحدة.
1: هذه هي الخطط السابقة، يعني لم نعرف بعد، لم يعد الأمريكيون توسيع نطاق هجماتهم، لأن الإيرانيون هم الذين يعني بادروا بالهجوم الآن وليس الأمريكيين، وبالتالي سننتظر نوع من التوسعة لهذه الهجمات الأمريكية خلال الفترة المقبلة. وأعتقد أنه الخطر الحقيقي هنا يكمن في يعني الضربات والضربات المتبادلة إذا ما وصلت إلى النقاط الحساسة مثل نقاط تحلية المياه، مثل الأماكن الخاصة بالبنية التحتية في محطات الطاقة الكهربائية. إذا وصلنا إلى هذه النقطة ستكون الأمور حقيقة خطيرة للغاية، لأنه سيكون هناك تهديد من الجانبين على مستوى إقليمي، وهذا الخطر الحقيقي. هذا ربما ما يطمح فيه الإيرانيون، لأنهم يحاولون إعطاء انطباع بأنه على الولايات المتحدة أن تخرج من المنطقة، وهذا هو يعني الإسفين الذي يحاولون دقه بين الولايات المتحدة لإظهار أن دورها في المنطقة يجب أن ينتهي، وهذا ما لن تقبل به الولايات المتحدة، لأن لديها مصالح استراتيجية في المنطقة، حتى ولو لم تكن تستورد البترول وليست في احتياج لنفط الخليج، لكنها في احتياج للسيطرة على النفط العالمي ككل، أو على الأقل يعني تنظيم هذا الدور في للولايات المتحدة والإبقاء على الهيمنة الأمريكية. يعني نتصور أنه إذا فعلت الولايات المتحدة أي نوع مما تريده إيران، هذا يعني نهاية للهيبة الأمريكية في العالم، وسيشجع الصينيين والروس على أن يتحدوا الولايات المتحدة بدرجة أكبر، وهذا ما لن تقبل به الولايات المتحدة. أعتقد أن التصور الآن هو أن الولايات المتحدة ستذهب إلى تصعيد خطير مع إيران لإجبارها على التوقف عن هذه الهجمات التي لا تنتهي.
0: طيب أستاذ ناصر، كان من بين النقاط المهمة في مرحلة التوقف التي يعني عشناها المرحلة الماضية فكرة ملء خزانات الوقود والنفط والاحتياطيات في الدول الأوروبية بشكل عام، ويبدو أن الوقت لم يسعف الجميع لإعادة ملء خزاناتهم، لإعادة ملء احتياطياتهم النفطية بما فيهم الأوروبيين. يعني الخيارات المطروحة أمام الأوروبيين الآن ماذا؟ حتى روسيا التي يعني كان هناك شبه يعني إصدار مذكرة عفو عليها لتصدير نفطها، الآن هناك أزمة جراء الاستهدافات الأوكرانية لمصافي النفط، وحتى يعني نائب وزير الطاقة في روسيا قبل ساعات يعلن بأنه روسيا ستستورد المشتقات النفطية. ما هي الخيارات المطروحة على طاولة الأوروبيين؟
2: لا توجد خيارات سوى الاستمرار في الوضع الحالي، هو زيادة الاستيراد من دول مثل النرويج ومن الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة النفط والغاز، ولكن هي يعني خطة أزمات، خطة مؤقتة يمكن التراجع عنها لاحقا. في فترة الفتح لمضيق هرمز والفتح الجزئي كان هناك أيضا تدفقات للنفط على الاتحاد الأوروبي ومحاولة لملء الاحتياطيات الاستراتيجية، ولكن مشكلة الاتحاد الأوروبي أن كل الاحتياطات الاستراتيجية الموجودة لديه في عز الأزمات تكفي لمدة شهر واحد، في حين الصين على سبيل المثال لديها مخزونات تكفي لستة أشهر. الواردات ممكن تأمينها، ولكن المشكلة هي في التكلفة. هذه نقطة. النقطة الثانية يعني المشكلة الاتحاد الأوروبي مع مضيق هرمز ليست فقط نفط وغاز، يعني مثل مسألة يوريا، مسألة سلاسل المداد البتوريد، مسألة حركة تجارية، كل هذا مهم في مضيق هرمز. وبالتالي الأوروبيين يعني ليس لديهم خطة طوارئ يمكن تستمر ستة أشهر ويقولوا بأنه لا لن نتحرك في هذا الأمر، هم الآن مضطرين للتحرك بشكل أو بآخر. ولكن كما تحدثنا سنرى كيف سيكون موقف الولايات المتحدة، وهل يمكن، وهذه نقطة حساسة جدا، أن تترك الولايات المتحدة الأوروبيين في منتصف الطريق وتتخلى عنهم في مسألة مضيق هرمز كما حدث في أوكرانيا على سبيل المثال. الأوروبيين هم من يدعمون أوكرانيا، هم من يرسلون الأسلحة، هم من يفعلون كل شيء، وبالتالي يعني يجب أن يكون هناك خطة أمريكية موحدة قابلة للتنفيذ. والنقطة الثانية هي

0: في آلية تأمين مضيق هرمز؟ هل هي احتلال المناطق الساحلية المقابلة لعمان من إيران؟ هل هي القيام بعمليات عسكرية موسعة؟ يعني كثير من النقاط يجب أن تدرس من الجانبين في الفترة القادمة، ويبدو بأنه كل الأطراف كانت تستعد. إيران كانت تستعد بالتدخير وإعادة تأمين منظومات منصات إطلاق صواريخ وشحن الصواريخ، والولايات المتحدة كانت تستعد أيضا في وضع بنك أهداف جديد. هذا البنك الأهداف قد يضم أسماء كبيرة في المفاوضين السياسيين أو القوات الحرس الثوري والمتشددين الذين يقودوه الآن.
1: الآن أيضا في الأخبار العاجلة كذلك في البحرين، البحرين الآن تعلن عن أن الدفاعات الجوية في البلاد تتصدى لاعتداءات إيرانية. إذن الآن البحرين كذلك، كنا طبعا تابعنا ما أعلنته وزارة الدفاع الإماراتية، الآن كذلك في البحرين يتم الإعلان عن أن الدفاعات الجوية تتصدى لاعتداءات إيرانية. وكذلك أيضا في الدوحة تحدثت وكالة رويترز عن دوي انفجارات في الدوحة وإرسال تنبيهات أمنية عبر الهواتف المحمولة. طبعا تطور كبير على ما يبدو هذه المرة. أستاذ عارف، هذه المرة يعني تختلف برأيك، ستختلف عن المرات السابقة؟ لن نكون أمام تصعيد ضمن قواعد اشتباك محددة ضمنا، يعني حتى وإن كانت غير مكتوبة، ما بين الأمريكيين والإيرانيين، أم ربما خلال ساعات يعود الهدوء وتعود الأمور؟
2: يعني أنا أعتقد بأننا عمليا نحن أمام لعبة السلم والثعبان كما تعرف. عمليا كلما الكل يظن بأن عمليا توصل الطرفان إلى اتفاق
1: طيب سأعود إليك. أنا أعتذر منك أستاذ عارف، لكن أيضا لدي تطور عاجل مهم كذلك في قطر. وزارة الدفاع القطرية تعلم بأن القوات المسلحة تتصدى لهجمة صاروخية. إذن أيضا وزارة الدفاع القطرية الآن تعلم بأن الدفاع، يعني قوات وزارة الدفاع تتصدى لهجمة صاروخية. إذن الآن يعني نتحدث عن تطورات. عذرا طبعا أستاذ عارف على هذه المقاطعة، لكن يعني نود أن يظل المشاهد معنا في الصورة. نتحدث عن هجمة صاروخية في قطر وكذلك في البحرين وأيضا في الإمارات، وطبعا بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار في هذه الدول. أستاذ عارف، كنا نتحدث عن الاختلاف هذه المرة.
2: الاختلاف عمليا كنت أقول بأن هنالك السلم والثعبان. الثعبان هو هذه الضربات التي تبعد الطرفين من التوصل إلى اتفاق، لكنما فيما يبدو بأن عمليا أنا أعتقد بأن الآن خلال هذه الظروف لا الجانب الإيراني ولا الجانب الأمريكي لا يريدان عودة الحرب بشكل كبير، والدليل أن عمليا الولايات المتحدة لا تتمتع حتى الساعة بالخطاب الإغناعي سواء للدول العربية، دول المنطقة، أو إلى الدول الأوروبية، لأن من المهم للولايات المتحدة أن تقوم بإغناع هذه الدول لاستكمال مهمتها، ولا تكون هي الدولة الوحيدة تستمر بهذا الحرب. لا تريد أن تكون الدولة الوحيدة التي تستمر بهذا الحرب، لذلك إذا ما استطاعت أن تقنع العالم كما أقنع العالم جورج بوش في حربه ضد العراق وضد أفغانستان، فعند ذاك ممكن الحديث عن عمليا جولة جديدة من الحرب بشكل كبير جدا. قد يستغرق هذا الأمر عدة أسابيع أو عدة أشهر، لكنه سيحدث، وهو الذي أنا أراه أقرب من التوصل إلى اتفاق. الجانب الثاني، هنالك الاستعداد القتالي. أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة من خلال استهداف أكثر من 13,000 موقع في إيران خلال الحرب 40 يوم، عمليا تحتاج إلى استعداد قتالي وترسانة صاروخية من الصواريخ الدقيقة، وكذلك التفكير بالتوقل البري، على الأقل التوقل البري المحدود في أماكن حساسة مثل مضيق هرمز، وهذا الأمر يحتاج إلى تنسيق أكبر. ما دام لم يحدث هذا الأمر، فأنا أعتقد بمعنى قد نشهد جولات من هذا من الارتفاع وتيرة الصراع، لكنما لن تصل إلى الحرب المفتوحة كما شاهدناها خلال حرب الأرض.

0: 40 يوم السابقه، لكنها ستحدث خلال اسابيع او خلال اشهر وربما بعد الانتخابات النصفيه.
1: طيب وهنا سؤال استاذ عارف، ما يحدث الان يزيد من نفوذ ايران في مضيق هرمز، أم أنه ربما مع الوقت تجد إيران نفسها بأنه ما اعتقدت أنه ورقة إيرانية خالصة سرعان ما اختفت من تحت يدها؟ يعني الأمور ستسير في أي مسار بالنسبة للإيرانيين؟
0: يعني أنا أعتقد أن التحدي هو تفعيل الورقة الداخلية للنظام الإيراني، للهواجس أو التحديات الإيرانية. ما الخطاب الإغناعي، وهنا أتحدث عن الخطاب الإغناعي الأمريكي، بدأ بأنه جاء لينقذ الشعب الإيراني، لكن ما سرعان ما رئيس ترامب تخلى من هذا الخطاب وظل يتحدث عن الملف النووي بصيغة غير واضحة. هو مرة يتحدث عن الغبار النووي، والآن بات يتحدث عن نزع السلاح النووي. لا نعلم ما معنى الغبار النووي ولا نزع السلاح النووي، باعتبار أن إيران تقول أنها لا تمتلك سلاح نووي. كذلك هو يتحدث عن بعض المفاهيم التي تجعل عملية الإغناع غير واضحة. وبالتالي إذا الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تشكل منظومة خطابية إغناعية إلى الشعب الإيراني، فأنا أعتقد بأن كل الظروف مهيئة بأن العامل الذي يخشاه النظام الإيراني وهو الشعب ربما هو الذي سيحسم في نهاية المطاف القضية ويخرج، كما شاهدنا ذلك مثلا قبل هذه الحرب الأربعين يوم بطريقة كبيرة جدا. ملايين اجتاحوا الشوارع الإيرانية وخرجوا بمظاهرات وهزوا من شرعية النظام الإيراني كما شاهدنا خلال الأشهر الماضية. طيب وبالتالي هذا العامل هو العامل الحاسم في نهاية المطاف.
1: طيب أستاذ عارف، أيضا يعني ينضم إلينا في هذا النقاش ومتابعة طبعا كل هذه التطورات الميدانية وتداعياتها الدكتور فادي حيلاني، مدير برنامج الشرق الأوسط بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، ينضم إلينا من واشنطن، وأيضا من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي. أهلا بكم في هذه التغطية. أبدأ معك دكتور عبد الرحمن، هل ثمت أي قراءة باكستانية يعني للوضع الحالي، للوضع الجاري حاليا، وهل يعني انتهت مسألة العمل السياسي أو الدبلوماسي، أم ما زال حتى هذه اللحظة يرى الباكستانيون بأنه ما زال هناك فرصة؟
2: تحية لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. حقيقة ما تراه إسلام أباد اليوم هو أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في 18 من يوليو تمر بأخطر مراحلها، إذ ترابطت تماما الملفات السياسية والعسكرية في الوقت الحالي، وأصبح الوسطاء لا يبحثون الآن عن تنفيذ مذكرة التفاهم، وإنما على منع انهيار هذه المذكرة ووقف التصعيد في المنطقة ووقف العمليات العسكرية في الوقت الحالي. وهذا ما نراه من التكثيف الدبلوماسي سواء من الجانب الباكستاني أو الجانب القطري وكذلك أيضا العماني والإقليم إجمالا، في محاولة على الأقل إيقاف جريان هذه العمليات العسكرية ثم العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. من المتوقع أن يكون اليوم هنا، وهو ما كان يعني أعلن عنه وليس بشكل رسمي، وإنما وجود وفود تقنية في باكستان. لا نعلم مدى دقة هذه المعلومة حتى، لكن يوجد وفود كثيرة حاليا مثلا في المنطقة الحمراء كلها شبه مغلقة، الفنادق الكبيرة تلك كلها شبه مغلقة، وهي تحت ذريعة أو تحت مسمى المؤتمر التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي لحقوق المرأة. لكن ما يحدث أيضا هو الجانب الغير معلن منه، وهو هناك مفاوضات مكثفة تتم، وهذا ما نراه كلما اختلفوا على نقطة ما أعادوها إلى الميدان، وترابط العمل العسكري بالعمل السياسي في الوقت الحالي. ولذلك إسلام أباد اليوم نحن نراها أنها تكثف من جهود الوساطة، هي وقطر ومثل ما ذكرنا بقية دول الإقليم، في نجاحها على الأقل في تثبيت وقف التصعيد في الوقت الحالي. لكن هذا لا يعني موت مذكرة التفاهم أو موت الاتفاق السابق، وإنما تأخيرها. ويبدو أن طالما أن الجانب الباكستاني حتى الآن لم يصرح بشكل رسمي عن أي شيء، فهناك حراك مكثف سياسي، وهذا ما تعودنا عليه حقيقة. إن

راجعنا الخطابات الباكستانية منذ اليوم الأول للوساطة، عندما يظهر الجانب الباكستاني ويصرح علنا إذ يدعو الأطراف للعودة لطاولة المفاوضات، في اليوم الثاني نرى هناك نوعا من ما يشبه الاتفاق، أو خلال الساعات المحدودة ما يشبه

0: عدد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الساحل الجنوبي، وهي يعني على ما يبدو متوافقة مع بنك الأهداف الذي تحدث به مسؤول أمريكي لموقع أكسس، وذكرناها إليكم قبل قليل في الأخبار العاجلة. دكتور فادي، بالنظر إلى هذه التطورات يعني إلى أين ستسير الأمور برأيك؟
1: نعم، أولا تحياتي لحضرتك والضيوف الكرام والسادة المشاهدين. واضح بأن التصعيد الأمريكي إلى الآن هو تصعيد منضبط بالنظر إلى حجم الأهداف وحتى بنك الأهداف الأمريكي. الرسالة الأمريكية إلى الآن واضحة بأن محاولات إطفاء السيطرة على مضيق هرمز سيكون عالي التكلفة على طهران. أنا باعتقادي الولايات المتحدة ما تحاول أن تقوم به هو تصعيد متدرج، يعني إذا ما تحدثنا عن حاليا ضربات أمريكية محددة على قواعد إطلاق صواريخ على مسيرات، ربما نتحدث في المرحلة القادمة على إعادة فرض السيطرة أو الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. كما هو معروف رفع السيطرة عن الموانئ البحرية تم أو الحصار على الموانئ البحرية من قبل الولايات المتحدة تم بناء على تعهد إيران بأنها بعد مذكرة التفاهم سوف تفتح مضيق هرمز وتعود حرية الملاحة. واضح بأن الالتزامات الإيرانية من وجهة النظر الأمريكية لم يتم الإيفاء بها، وبالتالي كان هناك في البداية
0: عذرا على المقاطعة دكتور فادي، لكن أيضا لدي أخبار عاجلة أخرى تحدث عنها الحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري الإيراني يتحدث الآن ويقول إنه استهدف قاعدة عسكرية بالأردن، نفس المبررات التي تابعناها على مدار الأشهر الماضية في فكرة وجود قواعد عسكرية تنطلق منها عمليات تجاه الإيرانيين، وبالتالي هم يتحدثون عن أنهم يعني يردون على هذه القواعد. ويعني هذا ما يذكره الحرس الثوري الذي يقول إنه استهدف قاعدة عسكرية بالأردن. إذن في آخر هذه التطورات دكتور فادي، أنت ذكرت مسألة ما يعني تفسير الإيرانيين لمذكرة التفاهم ورؤية الأمريكيين، لكن البعض يسأل سؤال بسيط للغاية. مذكرة التفاهم بنيت على إطار واضح ومحدد، الأمريكيون يعني يقومون بإنهاء الحصار مقابل أن تفتح إيران مضيق هرمز. المسألة كانت بسيطة وواضحة، طبعا هناك اختلاف في الصياغة ويعني صياغة مطاطية وما إلى ذلك، وهذا أمر مفهوم وأصبح يعني واضح للجميع الآن، لكن السؤال يعني الذي يطرح، لماذا تعتقد بأن الإيرانيون لم يلتزموا، خاصة وأن الأمريكيين التزموا وفكوا الحصار وسمحوا للإيرانيين أيضا بتصدير نفطهم بالدولار الأمريكي؟
1: صحيح، الإيرانيون يحاولون تأويل مذكرة التفاهم على أنها تعطيهم السيطرة على مضيق هرمز. النظام الإيراني يريد مضيق هرمز ورقة تفاوضية حاليا لتحسين شروط التفاوض عندما نأتي إلى المشروع النووي واليورانيوم المخصب، وهذا يعطي المزيد من الوقت حقيقة للتفاوض. ومعروف بأن المفاوض الإيراني دائما يميل إلى كسب أكثر يعني للوقت وإطالة زمن المفاوضات. ونقطة أخرى مهمة جدا بأنه عندما يتم فرض السيادة الإيرانية من منظور النظام الإيراني فهذا يشكل في المستقبل عامل ردع، يعني كما كان النظام الإيراني يتحدث بأن السلاح النووي سيردع الولايات المتحدة وإسرائيل عن القيام بأي هجمات مستقبلية على إيران، اليوم يقول النظام الإيراني بأن السيطرة على مضيق هرمز سيشكل عامل ردع اقتصادي على الولايات المتحدة من أن تفكر هي أو إسرائيل أو أي دولة تعادي النظام الإيراني من القيام بهجمات مستقبلا على إيران. ولذلك يعني النظام الإيراني يستقتل إذا صح التعبير في محاولة السيطرة على مضيق هرمز للتفاوض وأيضا للردع مستقبلا وما إلى ذلك. هذه المعادلة واضحة للولايات المتحدة. واشنطن قالت منذ اللحظات الأولى في مذكرات التفاهم نحن نسير مع إيران خطوة بخطوة، وجي دي فانس قال بأن الالتزامات أو التنازلات الأمريكية سوف تكون performance based، يعني مبنية على الالتزامات الإيرانية، وبالتالي ما لم يفي الطرف الإيراني بشروطه لن يكون هناك تنازلات أمريكية. الولايات المتحدة كما تفضلت حضرتك بالسؤال يعني رفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية، أيضا أعطت رخصة لتصدير النفط الإيراني، وكان هناك حديث عن حتى رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية. كل ذلك ولم تقدم إيران أي خطوة في هذا الاتجاه، ولذلك قامت الولايات المتحدة بالردود التي سمتها في البداية دفاعية وثم بدأ التصعيد وأصبحنا نتحدث عن ضربات عقابية للنظام الإيراني.
0: دكتور فادي، البعض في هذه المرحلة يطرح فكرة استغلال الإيرانيين لما هو أكثر من مضيق هرمز، استغلال الإيرانيين الحالة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، الديمقراطيين والجمهوريين والصراع السياسي ما بين هذا وذاك، والدخول على مرحلة الانتخابات النصفية والاهتمامات السياسية، وحتى

0: الظاهرة للعيان، يعني حتى ما بين جيدي فانس وماركو روبيو ووجهات النظر المتعددة داخل حتى الجمهورين أنفسهم. هل تعتقد بأن الإيرانيين يفهمون هذه النقطة جيدا ويحاولون تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا المناخ السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: هذا تماما ما يحدث. النظام الإيراني قرأ بالضبط الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة. حتى هذه الانقسامات السياسية زادت بعد أن أوقف الرئيس ترامب الحرب، دخلنا في هدنة ومذكرة تفاهم زادت من الانقسام السياسي. من يؤيد الحرب قال بأن هذه المذكرة ووقف الحرب شكل حقيقة عامل تحول للنظام الإيراني ليعيد ترتيب أوراقه العسكرية والاستراتيجية. من يعارض هذه الحرب قال بأننا وصلنا إلى نقطة أسوأ مما كانت عليه في الاتفاق 2015. وبالتالي بدت الإدارة الأمريكية حقيقة أمام يعني صراعات داخلية قرأها النظام الإيراني بإمعان وعمل عليها. حتى أن النظام الإيراني قرأ تصريحات ترامب بأن الولايات المتحدة لا ترغب في العودة إلى عمليات عسكرية مفتوحة مع النظام الإيراني بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية لهذه الحرب. وبالتالي نستطيع أن نقول بأن النظام الإيراني بدأ يعمل على لي الذراع الأمريكية، وهذا ما فهمته واشنطن وقامت بالرد العسكري فورا بعد مذكرة التفاهم لإرسال الرسالة لطهران بأن أي محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز بغض النظر عن كل التداعيات أو التحديات الداخلية السياسية والاقتصادية الأمريكية، الرد سيكون حازم وعالي التكلفة. ونلاحظ بأن هذه يعني الردود باتت أكثر توجها إلى يعني يعني الأهداف العسكرية الإيرانية، خاصة بعد قمة الجي 7 وقمة حلف الناتو في أنقرة، التي حاول الرئيس ترامب في هاتين القمتين ربط كل ما يحدث في مضيق هرمز بأمن الطاقة العالمي. وبالتالي أصبحنا نتحدث عن نوع من الغطاء السياسي إذا صح التعبير، ليس فقط من الولايات المتحدة، ولكن أيضا هناك فهم من قبل الحلفاء ولو أنهم لا يريدون الانخراط عسكريا بطبيعة الحال. ولكن
0: وحتى الرئيس ترامب يعني ذكر نقطة مهمة، وماركو روبيو ذكر نقطة مهمة، بأنه المسألة لا تقتصر فقط على مضيق هرمز. ما الذي يمنع أي دولة أخرى مشاطئة لمضيق يعني مشابه لمضيق هرمز أن تستغل وجود المضيق وأيضا تعيد تكرار نفس المسألة؟ هذا يعني ستكون أشبه بالعدوى كما حتى ذكرها ماركو روبيو ذات مرة يعني. طيب أستاذ عارف، الآن ونحن ننظر إلى هذه التطورات، هذا التفسير والتباين في التفسير، كل مرة كان يحدث تصعيد كان الوسطاء يتمسكون بفكرة الأمل في حلحلة الأزمة. هل تعتقد بأنه علينا أن نظل متمسكين بالأمل وبالتفاؤل بعودة الهدوء، أم أنه الوضع بالفعل كما يقول أيضا البعض على الجانب الآخر بات يخرج عن السيطرة؟
2: بالفعل يعني أنا ميال إلى ربما العامل الثاني والصورة الثانية التي رسمتها. وعمليا أنا أعتقد بأن المشكلة الأساسية أن الوسيط الباكستاني على الرغم من جهوده الكبيرة وكذلك حتى الوسيط القطري لا يملكان أوراق ضغط على لا على الجانب الأمريكي ولا على الجانب الإيراني. كل ما لديهم ربما هي حسن النية وكذلك بعض الإغراءات المادية وما شابه ذلك، وهذا لا يكفي إلى تغيير صورة المسألة، لأن عمليا النظام الإيراني يرى بأنه لا يفاوض على كسب مزيد من ربما الامتيازات في هذه المفاوضة، وإنما يفاوض على استمرار حياته. وبالتالي هذا الأمر هو نقطة الضعف الأساسية بهذه المفاوضات برمتها. لذلك يعني أنا أعتقد بأن الجانب الإيراني، وهنا أتحدث مثلا عن محسن رضاي مستشار المرشد الإيراني وكذلك سعيد جليلي، هم يقرؤون بأن الولايات المتحدة تريد شراء المزيد من الوقت ربما بعد الانتخابات النصفية وعودة الحرب مرة أخرى. وبالتالي إيران وافقت على مذكرة التفاهم وفق شروطها الحالية لكي تكسب عنصرين. العنصر الأول بأنها تريد أن تقول بأننا لم نترك طاولة المفاوضات وعملنا بحسن نية، والنقطة الثانية هي التزود بالأموال وكذلك إعادة ترسانتها الصاروخية
0: هل هذا يعني
2: وما شابه ذلك.
0: هل هذا يعني أستاذ عارف بأنه كل ما قيل وما تبعناه على مدار الفترة الماضية من فكرة وجود تيار متشدد وتيار يعني براغماتي وما إلى ذلك وتيار يميل للتفاوض وتيار يرفض التفاوض وما إلى ذلك، كان هذا في إطار لعبة الوجوه يعني، وأن الجميع يسير في مسار واحد؟

0: وواضح، هذا فقط يعني مجرد ألعاب سياسية لا أكثر ولا أقل؟
1: 100% هذا الذي أراه. أنا أعتقد بأن الهيكل التفاوضي الإيراني لديه ثلاثة أجنحة: جناح ضاغط بقيادة الحرس الثوري، جناح دبلوماسي بقيادة المجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الخارجية وما شابه ذلك، غالي بافا وعراقجي، وجناح تغني بقيادة غريب أبادي. ما يؤكد أن هنالك هذه الأجنحة موجودة أن هذا الهيكل التفاوضي الولايات المتحدة نسخته نسخة طبق الأصل، بمعنى أن الآن الولايات المتحدة لديها روبيو وكذلك وزير الحرب الأمريكي هو الجناح الضاغط، وجي دي فانس هو الجناح الدبلوماسي، وويتكوف وكوشنر هم الجناح التقني للهيكل التفاوضي، وبالتالي موقع المرشد الإيراني وترامب أيضا هم من يضعون الخطوط النهائية للاتفاق ويختارون الحرب أو السلم.
0: أستاذ عارف، أذكرك بما حدث في الانتخابات الإيرانية الأخيرة، وهذه نقطة مهمة يعني قد ربما يفسرها البعض ويفهم منها البعض توجهات محمد باقر قاليباف الذي يقدم بين قوسين على أنه براغماتي أو أكثر ميلا للحلول السياسية، حينما يعني لم ينجح محمد باقر قاليباف دعا مناصريه في المرحلة الأولى للتصويت لسعيد جليلي على حساب مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي واحد من الذين يقدمون الآن على أكثر الأشخاص تشددا وتطرفا، فربما العودة للماضي توضح لنا صورة أكثر أيضا عن توجهات الأشخاص في الحاضر. يعني
1: بالضبط أنا أعتقد بأن عمليا الآن بعد اغتيال خامنئي الآن باتت هنالك نقطة مهمة لكي نفهم من هو المهم في إيران ولماذا بعض القيادات هي التي الآن تظهر بالواجهة في إيران كان أو في كل العالم. عمليا من يتصدر المشهد هو إما الأكثر رصيدا سياسيا وإما الأكثر نفوذا، لكنما في إيران لا يكفي أن تكون ذو نفوذ أو ذو رصيد، وإنما قدرتك على إيجاد التوازنات هو الذي يجعلك أن تكون متصدر في المشهد. قاليباف ليس هو الشخصية ذات النفوذ الأكثر أو ذات الرصيد الأكثر، وإنما الشخصية التي تستطيع أن تزاوج أو تستطيع أن تشكل توازنات بين الحرس الثوري، بين المرشد الإيراني، وبين الحكومة الإيرانية والبرلمان وما شابه ذلك، وكل الشخصيات التي تم استبعادها لأنها ذات نفوذ ذات رصيد لكنما لا تستطيع أن تشكل هذه التوازنات على المشهد الإيراني.
0: طيب سأتي إليك دكتور عبد الرحمن في إسلام أباد، لكن أيضا لدينا هذه الأخبار العاجلة نقلا عن تلفزيون البحرين. تلفزيون البحرين يعلن بأن منظومات الدفاع الجوي في البلاد تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية. إذن أيضا الآن تلفزيون البحرين يعلنها، وكذلك قبل قليل كانت وزارة الدفاع القطرية تعلن بأن القوات المسلحة تتصدى لهجمة صاروخية، وقبل هذا أيضا كان هناك حديث نقلته وكالة رويترز عن سماع دوي انفجارات في الدوحة، والحكومة ترسل تنبيهات أمنية عبر الهواتف المحمولة. وقبل هذا كذلك كانت وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بأنها تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران. دكتور عبد الرحمن، على مدى الفترة الماضية كان الباكستانيون يتحدثون دوما بنظرة يعني تملأها الأمل والتفاؤل والقدرة على حل حالة الأمور الصعبة، هل تعتقد بأن حالة التفاؤل والأمل التي يعني كانت موجودة لدى الباكستانيين ما زالت موجودة حتى الآن برغم كل هذه التطورات؟
2: نعم، حقيقة ما يحدث هنا هو نوع من الإحباط، حدث نوع من الإحباط، لكن الأمل ما زال موجودا. وإذ ترى إسلام،
0: إحباط من من يا دكتور؟ إحباط من من تحديدا؟ من الطرفين أم من طرف على حساب الآخر؟
2: إحباط من الطرفين، ومن الطرف الإيراني بإغراق المنطقة بالكثير من التفاصيل، أو إغراق مثلا المفاوضات. الآن أصبح إذا رأينا الملف النووي أصبح جزءا من هذه المفاوضات، ولم يعد مثلا هو الركيزة الأساسية التي اتجه إليه مثلا التي قامت على أساسه هذه الحرب، وإنما أصبحت الأمن الإقليمي، عدم قصف مثلا المنطقة، مضيق هرمز، أصبح الملف النووي مثل بل ربما أنه يؤجل إلى مراحل أيضا لاحقة. قبل نحن أضعنا تقريبا الآن بحدود 4 أشهر فقط لم نتجاوز النقطة الأولى أو لم نتجاوز مضاعفات هذه الحرب التي قامت. ولذلك كل الاستفزازات ترى مثلا حتى إسلام آباد اليوم ترى أن هذا الاستفزاز

0: الذي يتم لدول الخليج العربي والقصف المكذب مثلا من هنا وهناك عليه وتعاملها بحكمه بالغه بعدم الرد، بل تجاوزت هذا الى لعب دور الوساطه رغم اعتراضها للقصف، هو تقريبا ايضا نوع من الامل الذي سيساعد في حلحله هذا الملف قدر الامكان، وسيحصر الازمه او سيحصر هذا التصعيد بحيث يظل محصورا لا شاملا او يتسع الى المنطقه اجمالا. ولذلك سلام بعد حتى هذه اللحظه تشعر بالتفاؤل، ولكن اصبح تفاؤلا حذرا، بل أصبح قلت لك نوعا مثل ما أخبرتك نوعا من الإحباط هناك، أن رغم
1: إحباط فقط يا دكتور عبد الرحمن، إحباط فقط، لأنه يعني دعني أصيغها لك بطريقة يعني أكثر دبلوماسية. يعني باكستان ذهب رئيس وزرائها للتعزية في المرشد الإيراني، ذهب الجنرال الرجل القوي في باكستان الجنرال عاصم منير إلى طهران أكثر من مرة، ذهب وزير خارجيتها كذلك إلى طهران، استضافت الوفود الإيرانية أكثر من مرة، ويعني سهلت أمامهم كل الطرق، ومع ذلك يبدو أن الإيرانيون يتعاملون بجفاء بإنكار للجميل لما يقدمه الباكستانيون إليهم. هل تعتقد بأنه الباكستانيون وصلوا إلى مرحلة الإحباط فقط، أم شعور بنكران الجميل يعني كما يقال؟
0: الباكستانيين يتعاملون مع العقلية الإيرانية ويفهمونها. نحن ننظر هنا مفاوضات الليلة مثلا بالأمس في عمان أو في قطر مثلا الوسيط الباكستاني ويقصف، هناك مفاوضات على مضيق هرمز في عمان ويقصف الشاطئ العماني، بمعنى آخر هم يعرفوا هذه العقلية جيدا، ولذلك حاولوا قدر الإمكان، حاولت باكستان قدر الإمكان زيادة الثقة يعني والارتماء، إلى درجة أن كافة تقريبا أركان الدولة ذهبت لتعزية إيران في المرشد خامنئي، كذلك عندما جاء الرئيس الباكستاني إلى هنا يعني تم استقباله استقبالا كاد أن يكون يعني مثل ما حافلا، أو بعضهم وصفه أنه استقبال تاريخي وكأنه استقبال ناطر، بمعنى آخر أنهم يحاولوا قدر الإمكان، تحاول باكستان قدر الإمكان إظهار الجانب اللين الجانب، ودائما تؤكد بأننا وسيط نزيه، فتحت لها الممرات البحرية والبرية للتجارة في هذا الوقت العصيب، ومع ذلك تواجه هذا النوع من السلوك. لكن باكستان كانت منذ اليوم الأول تعلم أنها أمام جار أيضا عنيد، ليس بالسهل مثلا أنه يعني مثلا قد يفي مثلا بالتزاماته، أو حتى مثلا مثل ما يقال بالمثل العربي مثلا أن يؤثر فيها العيش والملح، يعني هناك لا، هناك اتفاقات، هناك ليونة من جانبنا، هناك نحرق أصابعنا العشر لأجلكم، ومع ذلك أيضا يتم خذلانها. ومع ذلك ترى إسلام أباد لا خيار، أن خيار المفاوضات والسير في هذا الملف في الوقت الحالي أهون بكثير من الاستسلام مثلا للغة البندقية والعودة للحرب في المنطقة.
1: طيب دكتور فادي، الآن الأمور تسير على ما يبدو في إطار مسار حسم عسكري، لكن هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التداعيات السياسية الموجودة في الداخل وهذا يعني الخلاف السياسي ربما أو ما إلى ذلك الموجود، يعني الأمور الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسير في هذا المسار أم ستسير فيه لكن بشكل مؤقت ولهدف معين؟
2: الولايات المتحدة تسير في مسارين متوازيين حقيقة، مسار دبلوماسي ومحاولة إحياء ما تبقى من مذكرة تفاهم أنا باعتقادي هي أصلا ولدت ميتة بسبب هذه اللغة الفضفاضة التي صيغت فيها، ومسار آخر هو المسار العسكري والذي حاليا يعني نشهد بأنه يأخذ شكل تهديدات عسكرية، عمليات عسكرية معينة ذات بنك أهداف معين طبعا لإيصال رسائل معينة، والرئيس ترامب بذلك يحاول الموازنة، ونحن نتكلم هنا عن الوضع الداخلي الأمريكي، يريد أن يوازن بين إظهار نفسه كالرجل القوي الذي يقوم بالمبادرات العسكرية عندما يكون الخصم طبعا متعنت ولا يبدي المرونة في المفاوضات، ولكن بنفس الوقت هو يريد أن يقول للداخل الأمريكي بأنه لا يريد الدخول في حرب طويلة المدى، وهو الذي اعترض على الحروب الطويلة التي خاضها سابقي في الإدارات الأمريكية السابقة، وبأن هذه الحرب هو قال في يعني الأسبوع الأول أو الثاني هي ستأخذ أسابيع، وبالتالي هو يحاول أن يوازن بين هاتين السرديتين بأنه لن يكون هناك حرب مفتوحة طويلة مع إيران، ولكن بنفس الوقت هو لن يتردد في أخذ مبادرات عسكرية سوف تؤدي إلى إعادة خلق بيئة تفاوضية تتناسب مع شروط الولايات المتحدة، وهنا نتحدث نحن عن الدبلوماسية القصرية في الإدارة الأمريكية وتعاطيها مع إيران. واضح بأن كل الرسائل من إيران تأتي إلى الآن بأن إيران مستعد

0: مستعدة للعودة إلى عمليات عسكرية سواء محدودة أو أكثر من ذلك في سبيل الحفاظ على مضيق قرمز. ونقطة مهمة هنا، وربما الضيف الكريم من باكستان تحدث عن موضوع له علاقة بإغراق المفاوضات بالتفاصيل، وهذا تماما يعني يتوافق مع ما قلته في المداخلة السابقة عن أن واشنطن ترى بأن إيران بمحاولات يعني الكسب الوقت في مضيق قرمز تحاول أن تكسب أكبر قدر من الوقت قبل الدخول في المشروع النووي والتفاوض حول النووي، وربما يأخذ الأمر أشهر وسنوات ونقترب من الانتخابات الأمريكية، ليس النصفية ولكن صحيح. الانتخابات الرئاسية التي نتحدث عنها، ويخرج الرئيس ترامب من البيت الأبيض ولا يكون قد حل هذا الملف. هذا ما يراه النظام الإيراني، وهذا ما تعتقد الإدارة الأمريكية بأن طهران تحاول القيام به، ولذلك هي تعجل بأخذ خيارات عسكرية تجبر إيران على الجلوس على طاولة المفاوضات.
1: طيب سأتي إليك مجددا أستاذ عارف، لكن قبل أن أتي إليك لدينا هذه الأخبار العاجلة أيضا نقلا عن مراسلة العربية في البحرين، الآن إطلاق تنبيه زوال الخطر في البحرين. في كل الأحوال تنضم إلينا الزميلة تمام أبو صافي مراسلة العربية من المنامة. تمام، كيف هي الأوضاع لديك حتى هذه اللحظة؟ وأيضا لو تجملي لنا ما الذي حدث على مدار الساعات الماضية؟
2: نعم، كما تعلم انطلقت سافرات على الدار عند الساعة 5:30 من صباح هذا اليوم، وبعد تقريبا نصف ساعة سمعت الدفاعات الجوية وهي تعترض وتدمر اعتداءات إيرانية في سماء المملكة، وما أكدته تلفزيون البحرين عبر يعني عبر نشرة سريعة حول ذلك. بالنسبة للأوضاع، هي أوضاع طبعا طبيعية في المملكة، هذه طبعا ليست المرة الأولى التي يتم فيها أو نشهد فيها اعتداءات إيرانية. كنا قد شهدنا صباح يوم الأربعاء وكذلك يوم الخميس اعتداءات متفرقة تم التصدي لها وتم تدمير عدد من الصواريخ والمسيرات، والآن طبعا كما تعلموا هناك اعتداءات جديدة يعني تمت هذا الصباح وتم طبعا التصدي لها. كذلك قبل قليل كان هناك تنبيه لإعلان حالة زوال الخطر مع الإبقاء طبعا على اليقظة أو الحذر. نعم،
1: مستوى التهب الأمني. طيب في كل الأحوال نتمنى لك السلامة دوما زميلة تمام أبو صافي مراسلة العربية من المنامة، وشكرا جزيلا على هذه التوضيحات. أعود إليك أستاذ عارف، ونحن نناقش كل هذه المسائل، طبعا الدكتور فادي يقدم وجهة النظر المرتبطة بفكرة لعب الإيرانيين على عامل الوقت، وأنه الأهداف يقرؤون كذلك الواقع السياسي الأمريكي جيدا، لكن مسألة اللعب على الوقت، هل تعتقد بأنه دوما ستصب في صالح الإيرانيين فكرة الرهان على الخلاف أو ما يعتبر خلاف، لأنه لا نعلم، هناك مثلا وجهات نظر تقول بأنه الرئيس ترامب يدير ماركو روبيو ويدير جي دي فانس ويحاول من خلال وجهتي النظر يعني ما بين فانس وما بين روبيو، لملمت أيضا وجهات النظر المتباينة داخل الحزب الجمهوري بهدف الانتخابات النصفية وما إلى ذلك، هل تعتقد بأنه لعب الإيرانيين على عامل الوقت سيصب في مصلحتهم كالمعتاد أو كما حدث في السابق؟ يعني
3: هنالك أبعاد مختلفة للإجابة على هذا السؤال. هنالك بعد دبلوماسي قد يكون إيران تستطيع أن تناور عليه، خاصة وأن إيران متنفذة من خلال فريق نايك المعروف، لوبيات الإيرانية تعمل في الولايات المتحدة بشكل كبير جدا، وهذه اللوبيات لديها نفوذ على الديمقراطيين بشكل كبير بحيث تستطيع أن تأخذ جزء من آرائهم. إضافة إلى ذلك هنالك عنصر آخر.
1: طيب سأعود إليك أستاذ عارف، لكن عذرا يعني على المقاطعة وعذرا لكم جميعا على المقاطعة، لكن يعني ظروف التغطية تجبرنا دوما على الذهاب للأخبار العاجلة. لدينا أيضا هذه الأخبار العاجلة من الجيش الأمريكي. الجيش الأمريكي الآن يعلن انتهاء هذه الجولة من الضربات ضد إيران. في هذا البيان الذي أصدرته القيادة المركزية الأمريكية تقول بأنها أكملت جولة ثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد إيران، وتحمل القوات الإيرانية المسؤولية عن مهاجمة سفينة تجارية في مضيق هرمز. والقيادة المركزية الأمريكية تعلن بأن القوات الأمريكية أصابت أكثر أو ما يقرب من 140 هدفا عسكريا إيرانيا بالذخائر الدقيقة التي أطلقتها الطائرات المقاتلة البرية والبحرية والطائرات بدون طيار والسفن البحرية، وأن الأهداف الأمريكية طبقا لبيان القيادة المركزية شملت مواقع صواريخ

0: طائرات بدون طيار وقدرات بحرية ومرافق لتخزين الذخيرة وشبكات للاتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية. وتضيف أيضا القيادة المركزية في بيانها أنه خلال 3 ليالي من الضربات هذا الأسبوع القيادة المركزية الأمريكية ضربت أكثر من 300 هدف لمنع قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحرية. وتقول بأنه تستمر عبور السفن التجارية عبر الممر البحري الدولي وأن القوات الأمريكية منذ أوائل شهر مايو الماضي ساهمت في تسهيل العبور الناجح لأكثر من 800 سفينة تجارية و400 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز. الأبرز في هذا البيان بشكل عام هو أن الجيش الأمريكي يعلن اكتمال أو انتهاء هذه الجولة، الجولة الثالثة من الضربات الأمريكية. أستاذ عارف، بعد هذا البيان الأمريكي ورد الفعل الإيراني الذي تابعناه على مدار الدقائق الماضية سواء في البحرين أو حتى في الأردن أو في الإمارات أو في قطر، هل تضاف جولة التصعيد هذه للجولات السابقة على ما يبدو وتعود الأمور إلى ما كانت عليه؟
1: نعم، يعني أنا أعتقد بأن عمليا قد يكون نحن دخلنا في سياسة جديدة هي التصعيد المتدرج، وهذا التصعيد المتدرج سيقف عند حدود، والجانب الإيراني سيقبل هذا الأمر لأنه أيضا عمل على نفس هذه الاستراتيجية بالتصعيد المتدرج، بمعنى أن نوعية الاستهدافات الآن بهذه الجولة تختلف عن الاستهدافات بالجولة السابقة، وبالتالي نفس المغاربة هي التي تعتمدها أو يعتمدها الجانب الإيراني. لكنما ما يحدد وما يغير من نوعية التحرك الإيراني هو سياسة الإعماء التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما استطاعت الولايات المتحدة من خلال استهداف الرادارات أن تعمي البحرية الإيرانية والقوات الحرس الثوري بحيث تستطيع من خلال الممر العماني تستمر بتدفق ناقلات النفط، فعمليا هو هذا الذي يجعل أن الحرس الثوري سوف يعمل على
0: لكن هذه ينظر لها في إيران يا أستاذ عارف الآن بأنها أهم ورقة في يد الحرس الثوري، ورقة مضيق هرمز. لو وصلنا إلى هذه النقطة سيكون الأمريكيون نجحوا في انتزاع هذه الورقة منهم. هل تعتقد بأنهم سيقبلون بهذه النقطة، يعني يكتفون بموقف المشاهد من بعيد؟
1: هي المشكلة بأن عمليا نحن نتذكر أن بأثناء إغلاق مضيق هرمز والحصار البحري تحدث رئيس الأمريكي بأنه نجح بإخراج مجموعة من الناقلات النفط دون علم الجانب الإيراني بفضل سياسة الإعماء للرادارات الإيرانية. إذا ما استطاعت، لكنما فيما يبدو أن الجانب الروسي والجانب الصيني زودوا خلال الفترة الماضية إيران بمجموعة من الرادارات الجديدة لتكون محل الرادار التي تم استهدافها. وبالتالي هذا هو الذي يفسر لماذا الولايات المتحدة استهدفت الممر الحيوي في محافظة جولستان أقصى الشمال الشرقي الإيراني. إذا ما استطاعت الولايات المتحدة أن تستمر بإعماء الرادارات الإيرانية، فعمليا مضيق هرمز على الأقل بجزء كبير منه يستطيع أن يخرج جزئيا من الحرس الثوري، والحرس الثوري ربما سيعمل على طرق أو إيجاد طرق بديلة لمزاحمة هذه الناقلات واستمرار بإغلاق مضيق هرمز بطرق ربما أكثر خطر، منها توزيع العشوائي إلى الألقام البحرية وما شابه ذلك.
0: طيب الدكتور عبد الرحمن في إسلام أباد، بالنظر إلى هذا التطور المهم وهذا الإعلان الذي يعني أعلنه الجيش الأمريكي بانتهاء هذه الجولة من الضربات على إيران، يعني ربما حالة التفاؤل الآن التي يعني كنت تتحدث بها أصبح لها الآن يعني ترجمة على الأرض، لكن البعض يقول أنه حالة تفاؤل مرحلية، يعني لا يوجد آلية حقيقية لمنع تكرار مثل هذه الأزمة إن لم يكن خلال هذه الساعة أو ربما غدا أو بعد غد، فإن ليس خلال هذا الأسبوع أو بعد أسبوع. هل تعتقد بأن باكستان لديها قدرة على التوصل لمثل هذا التفاهم، أنه على الأقل التوصل لفكرة أن يكون هناك وقف إطلاق نار حقيقي؟
2: هو ما تم حقيقة حتى الآن كل

0: الاتفاق الذي تم، حتى اتفاق الستين يوم هو اتفاق مرحلي، ولذلك هذا الاتفاق المرحلي كان متوقعا أن يتخلله مجموعة من الاختراقات العسكرية التي تحدث الآن، لكن ليس بهذا القدر. ولذلك كان ما أشير أن أخطر يعني فترة مرت بها تقريبا مذكرة التفاهم هي الآن، هذا التصعيد. ولذلك نرى دائما أن الجانب الباكستاني متفائل، وهو ما أخبرتك في بداية الحديث، طالما أننا لم نسمع تصريحا رسميا باكستانيا عن تعبيره بقلق بالغ عما يحدث، فالأمور تظل تحت السيطرة. أي أن
1: حتى برغم حديث الرئيس ترامب عن أنه مذكرة التفاهم أصبحت يعني لاغية أو متوقف في العمل،
0: هذا كله ما رأته أيضا باكستان منذ اليوم، يعني منذ الشهر الأول من المفاوضات، إذ قالت لا نعير اهتماما لما يتم من تراشق إعلامي بين الطرفين وإن كان يؤثر أحيانا. ولذلك رأينا أنه أيضا ضمن مذكرة التفاهم بعدم تهديد البعض، بعدم تهديد بعضهم البعض. ومع ذلك تظل إسلام آباد ترى أن الخيار الأمثل الآن هو فقط الاستمرار وتكثيف عملية الوساطة، وهو ما تنجح فيه. يعني نحن نعلم أن لو لم تكن هناك وساطة وجهود تجري خلف مثلا الكواليس لما رأينا مثلا عملية عسكرية مثلا مؤقتة لساعات ثم تقف، لما رأينا مثلا انفراجة ما، لما رأينا مثلا تدفق النفط كان عبر مضيق هرمز في اليومين الماضيين، رغم أيضا كان مثلا العمليات العسكرية اليوم صح أنهم أعلن عن إغلاقه، لكن سيعاد تقريبا بشكل طبيعي مع نهاية اليوم أو ما شابه. يعني هناك محاولات دبلوماسية مكثفة ليس من باكستان فقط، وإنما قد نشأ ما يشبه القطب الدولي الدبلوماسي للوساطة. يعني ربما صحيح باكستان تتصدر المشهد، لكن هناك الآن ما يشبه هذا الأمر الذي يسعى إلى تخفيض التصعيد في المنطقة إجمالا. أي مثل ما نرى مثلا هناك أقطابا عسكرية عالمية وهناك أقطابا اقتصادية عالمية، هناك الآن أصبحت طاب ربما أو قطب مثلا يسعى دائما إلى المفاوضات أو إلى تخفيض التصعيد في المنطقة. من هذا المنطلق يأتي تفاؤل باكستان، وتأتي هذه الاختراقات التي ترى باكستان أنها مع كل إيقاف مرحلة مثلا حرب عسكرية أو ما شابه، هي مع كل مرحلة إيقاف هي نقطة أيضا نحو تثبيت مذكرة التفاهم بأنها تنجح ولو بشكل بطيء. وهذا ما سنراه ينعكس مستقبلا على نسخة الستين يوما من هذه المذكرة، أي أن ما كانت تؤمن به إسلام آباد منذ قبل من البداية أن المفاوضات ربما تستمر عاما أو عامين، هو ما سيحدث حاليا، أي أننا سنشهد نسخة الستين يوما تتكرر أكثر من مرة.
1: طيب يعني أود أيضا أن ألفت انتباه مشاهدينا الكرام بأن هذه الصور هي الصور التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل، مرفقة في البيان الذي أصدرته قبل قليل، وأعلنت فيه بأن انتهاء الجولة الثالثة وأنها أتمت هذه الجولة من الضربات ضد إيران لمحاسبة القوات الإيرانية على مهاجمتها لإحدى السفن التجارية في مضيق هرمز. وأعلنت خلال هذا البيان بأنها استهدفت ما يقرب من 140 هدفا عسكريا عبر استخدام ذخائر دقيقة. طيب دكتور عارف، دكتور فادي عفوا، البيان الأمريكي هل لفت انتباهك شيء في هذا البيان الذي أصدرته القيادة المركزية الأمريكية، فكرة الانتهاء، التأكيد على أن هذه الجولة انتهت، وهذا حدث على مدار المرتين الماضيتين، ويبدو أن الطرفين يسيران ضمن أطر اشتباك، وإن كانت حتى غير مكتوبة بين الطرفين لكنها تحدث ضمنيا على الأرض.
2: صحيح، وهذا يؤكد تماما ما قلته في المداخلة السابقة بأن واشنطن تسير في مسارين متوازيين، مسار دبلوماسي وهو الحفاظ على قنوات التواصل، ولكن بنفس الوقت هناك مسار عسكري واضح لزيادة الضغط على إيران، خلق بيئة تفاوضية تفرض فيها الولايات المتحدة هذه الشروط التي نتحدث عنها. وبالتالي الإعلان عن انتهاء هذه الجولة معناه فتح الباب للتفاوض وإعادة القنوات الدبلوماسية بين الطرفين، ولكن كما ذكرت تحت مظلة ما يسمى أمريكيا بالدبلوماسية القصرية. وبالتالي نحن نسير في نفس المسار الذي كنا فيه سابقا، ولكن هناك نقطة مهمة أيضا في هذا البيان. عندما نتحدث عن 140 هدف، هذا يذكرنا أيضا بموضوع التصعيد المتدرج الذي تحدثنا عنه. كانت الجولة الأولى فيها 80، الجولة الثانية 90، والآن نتحدث عن 140. إذا هناك سياسة أمريكية واضحة في تقليص القدرات الإيرانية على طبعا

0: ممارسة أعمال عسكرية عدائية في مضيق رمز، وبالتالي نحن لا نسير في حلقة مفرغة، يعني لا نستطيع أن نقول بأننا في عمل عسكري ثم دبلوماسي ثم عسكري ونحن لا نسير إلى لا مكان حقيقة. هناك نقطة تحول سوف يكون يعني لها فارق في هذه الحسابات التي نتحدث عنها. هذه نقطة التحول إما أن تكون هي فقدان إيران لقدرتها على ممارسة القرصنة في مضيق هرمز، أو أننا سوف يعني نشهد تحول في المنطقة. يعني هذه الحالة غير المستدامة، غير مقبولة طبعا لدى دول الخليج ولدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت الآن غير مقبولة حتى أوروبيا. ولاحظت وأنا ذكرت في المداخلة السابقة أيضا بأن هذه الإجراءات العسكرية الأمريكية تأتي بعد قمة الجي 7 وقمة الحلف الناتو في أنقرة، وبالتالي هناك تفاهم سياسي أوروبي ودولي لحلفاء الولايات المتحدة لهذه العمليات العسكرية. وبالتالي إن طال أمد محاولات إيران السيطرة على مضيق هرمز، سوف يكون برأيي هناك أيضا تداعيات دولية على المستوى الدولي، وقد يكون هناك إجراءات أمريكية أوسع وحتى إجراءات دولية ربما في المدى المنظور.
1: طيب أستاذ عارف، هل تعتقد بأنه ما حدث اليوم، لو افترضنا جدلا يعني فكرة أنه كانت جولة وانتهت كما أعلن الأمريكيون، ويعني ربما نتابع ردود فعل إيرانية على مدى الدقائق أو ربما الساعات المقبلة، هل تعتقد بأنه هذا الأمر سيتكرر أم أنه ربما يحدث شيء ما عبر القنوات الخلفية يمنع تكرار مثل هذا الأمر؟ لأنه لافت أن كل هذا التصعيد جاء بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة عمان، وصدر بيان يعني كان لافت أنه لم يحتوي على أي شيء سوى أنه استمرار الحديث والتشاور بشأن تفاصيل تقنية وفنية لا أكثر ولا أقل من ذلك.
2: يعني أنا أقول لك جزما بأنه سيتكرر، لأن عمليا هذا جزء من السياسة الإيرانية. أنا تحدثت وقلت بأن هنالك أجنحة مختلفة، وفيما يبدو بأن كلما الدبلوماسية لم تستطع أن تصل إلى مرادها يتحرك الميدان. ازدواجية الميدان والدبلوماسية هي التي تجعل أن هذا التحركات من المؤكد بأنه سيتحرك، لأن ربما بوابة الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق وصلت إلى انسداد سياسي، وعندما تصل الانسداد السياسي مع الولايات المتحدة، إيران تحاول من خلال تحريك الميدان أن تضغط على الوسطاء أو تضغط على الجانب الأمريكي حتى يتنازل وينفذ البند 13 من مذكرة التفاهم هذه، التي هي أساساً ناتجة من أن إيران تحاول أن تكسب مكاسب اقتصادية ومكاسب استراتيجية فورية، لأولا تعيد ترسانتها العسكرية، وثانيا لكي تماطل ولا تخرج ملفها النووي من حالة الغموض الذي تحدثنا عنه. وبالتالي من المؤكد بأن ما دام نحن عمليا وصلنا إلى حالة الانسداد بالمجال الدبلوماسي، فإن الميدان سيتحرك مرات ومرات حتى إما وصول إلى حرب شاملة أو جولة جديدة من الحرب، وإما التوصل إلى اتفاق. وإن كنت أنا أرى بأن عمليا نحن ذاهبون إلى جولة جديدة من الحرب بعد الانتخابات النصفية وليس إلى اتفاق، لأن
1: ولكن الانتخابات النصفية هذه يا أستاذ عارف نحن نتحدث عن انتخابات في شهر نوفمبر، نحن الآن في شهر يوليو، تتحدث عن يعني قرابة 4 أشهر. يعني هل العالم على يعني لديه القدرة الاقتصادية على تحمل تبعات هذه الأزمة أكثر من ذلك؟ يعني نتحدث عن ضرر اقتصادي، ضرر سياسي، ضرر أمني، يعني كل هذه الأضرار، هل العالم سيقف في موقف المتفرج هكذا برأيك؟
2: لا يصل أو لا يقف موقف المتفرج، لكن ما ليس يعني أنا أعتقد بأن الجانب الإيراني أيضا سيعمل ضمن استراتيجية العصا والجزرة، بمعنى أنه سوف يعمل على انفراجه حتى لا، لأن ما يخشاه الجانب الإيراني هو تدويل الحرب. إيران عملت على تدويل الكلفة، لكنما الولايات المتحدة لم تستطع أن تدول الحرب، وبالتالي إيران كل تحركاتها ستكون ما دون الوصول إلى مرحلة تدويل الحرب بمشاركة حلف الناتو أو ربما التدخل المباشر للدول العربية أو ما شابه ذلك. لذلك أنا أعتقد بأن هذا الأمر هو الذي يجعل الجانب الإيراني سوف يقبل بجولات من الحرب قصيرة الأمد دون الوصول إلى

0: الحرب الشاملة وتدويل تدويل هذه الحرب كما حدث مثلا مع العراق بعد اجتياح الكويت أو نماذج أخرى كما نعرفها جميعا.
1: طيب دكتور عبد الرحمن، وأنتم في باكستان تنظرون لمسار هذه المفاوضات، يقال دوما في المفاوضات ما بين الدول وبعضها البعض العامل الأهم هو رغبة الدول في التوصل لحلول، هل ترى أو تلمس باكستان بأن هناك رغبة أمريكية في التوصل لحل أو رغبة إيرانية في التوصل لحل؟ ومن هو الطرف برأيك الذي لا يرغب في التوصل لحل ويريد أن يبقي الوضع الموجود حاليا كما هو عليه لأطول فترة ممكنة؟
2: هو واضح أن البلدين الأمريكي والإيراني يرغبان في التوصل إلى الحل، لكن حسب ما يفهم الجانب الباكستاني دون التنازل عن خطوطهما الحمراء والتي هي نفس الخطوط لكلا الجانبين. يعني هنا الإشكالية، ولذلك كانت باكستان وضحت منذ اليوم الأول أنها ستقدم يعني في الأخير اتفاقا فيه نصرين أو يخرج الجميع منه غير خاسر، وهذا ما ظهر أو انعكس على مذكرة التفاهم إذ قدمت نصرا تكتيكيا ربما لإيران في مسألة الانفراج في مسألة العقوبات، رفع العقوبات وكذلك الأموال المجمدة، وأيضا أعطت للولايات المتحدة نصرا استراتيجيا وهو المتمثل بموافقة إيران على برنامجها النووي، أي التخلي عن البرنامج النووي الإيراني. كان هذا على الأقل ما فهم يعني إجمالا، لكن كلا البلدين وبأنهم يعني اتفقا على إيقاف الحرب على الأقل في الأول، وهو ما سعت عليه باكستان منذ اليوم الأول كدولة وسيطة رغبتهما في إيقاف الحرب، ثم بعد ذلك رغبتهما أو اتفاقهما على النص الذي وقع عليه البلدين. هذا يدل أنهم فعلا يرغبان، لكن لم يعرف بعد يجد الطريقة المثلى للخروج. ربما حتى هذه اللحظة لم يعني يحدث لكليهما الكلفة الحقيقية، والتي عبرت عنها كانت تقريبا كان مثلا هنا بعض النخب الباكستانية إن ما زال مقدار الألم متحملا عند الجميع، عند الطرفين الأمريكي والإيراني. ولذلك نرى هذا النوع من الاشتباكات التي تحدث بين الحين والآخر، وهو أيضا ما نصحت كانت به باكستان تقريبا حسب ما أيضا كان سرب أو نشر كان قبل فترة من هذا التصعيد الأخير، بأن باكستان طلبت من الجانب الإيراني بعدم الرد على الجانب الأمريكي على الأقل في الوقت الحالي حتى تهدأ المنطقة مجددا. وهذا ما انعكس هذه الليلة مثلا، إذا رأينا مثلا الضربات الأمريكية زامنتها في نفس الوقت أيضا القصف الإيراني على دول الخليج، أي أنها لا تتأخر، أي بمعنى أننا لن نشهد مثلا قصفا مثلا على دول الخليج بعد هذه الساعة من إعلان الولايات المتحدة لإيقاف الحرب، حتى لا يتم استفزازهم مثلا الاستفزاز الأمريكي على الأقل، أو حتى لا يتم مثلا الخروج عن الطلب الباكستاني في الوقت الحالي لعدم الرد على الجانب على القوات الأمريكية، أو ليس على القوات الأمريكية حقيقة، هي تقصف دول الخليج العربي يعني وتقصف مثلا دول لا ناقة لها فيها ولا جمل منذ اليوم الأول من الحرب، وقد أعلنت ذلك مرارا، لكنها على الأقل لن تقصف خارج المدة المحددة من قبل الجانب الأمريكي لبدء العملية العسكرية في كل مرة.
1: طيب أتي إليك دكتور فادي، لكن لدينا أيضا مجموعة من الأخبار العاجلة في إسرائيل، وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث وتنقل عن مسؤولين بأن الإسرائيليون يواصلون إعداد خطط عسكرية وبنك أهداف في الداخل الإيراني، والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن تقديرات بانعدام فرص التوصل لاتفاق أمريكي إيراني. إذن هكذا هي التقديرات الإسرائيلية بانعدام التوصل لاتفاق أمريكي إيراني. دكتور فادي، أين إسرائيل من وجهة نظرك في هذه المسألة؟ كيف تنظر لهذا الأمر؟ وهل فكرة أنه انعدام يعني الأمل في التوصل لاتفاق أمريكي إيراني كما يتحدث الإسرائيليون، هل تعتقد بأنه هناك ما يشير إلى هذا الأمر على أرض الواقع؟
3: حقيقة هناك حتى بعض التقديرات.
1: دكتور فادي؟ دكتور فادي؟
3: نعم.
1: يعني أرجو أن تعيد الإجابة مجددا لأنه كان الصوت قد انقطع.
3: نعم الصوت واضح؟
1: تفضل تفضل.
3: نعم، هناك كنت أقول هناك حتى تقديرات أمريكية تقول بأن الفرص شبه معدومة لتحقيق اتفاق مع الجانب الإيراني، خاصة أننا ما زلنا في المربع الأول ونحن نتحدث عن مضيق هرمز. ولكن بنفس الوقت

0: هناك اعطاء فرصه واضحه للدبلوماسيه من قبل الجانب الامريكي، ولذلك كما قلت يعني هناك خيار عسكري، هناك قنوات دبلوماسيه، ومن ضمن الخيارات الدبلوماسيه للولايات المتحده هي رغبه الرئيس ترامب، او بالاحرى يعني الضوء الاحمر اذا صح التعبير من الرئيس ترامب للحكومه الاسرائيليه بالقيام باي عمل عسكري داخل ايران. وبالتالي راينا ان كل هذه العمليات العسكريه التي تحدثنا عنها سواء الجوله الاولى او الثانيه او الثالثه التي انتهت للتو كلها عمليات عسكرية أمريكية لم يتدخل فيها الجانب الإسرائيلي على الإطلاق.
1: صحيح.
0: تدخل الجانب الإسرائيلي في الحرب سوف يكون بعد نقطة التحول التي تحدثت عنها، وهي سوف تكون نتيجة خطأ ربما في الحسابات الإيرانية. كما قال الرئيس ترامب، مقتل أي جندي أمريكي واحد سيؤدي إلى طبعا حرب مفتوحة مع الجانب الإيراني أو طبعا ما شابه. وبالتالي كل ما نشهده حقيقة من عمليات عسكرية ورد عليها تأتي من ضمن الحسابات المنضبطة صعيد المنضبط، ولكن هذا لا يعطينا انطباع بأن الأمور متجهة نحو الدبلوماسية. أنا باعتقادي هذا التصعيد المتدرج سيصل إلى مواجهة عسكرية في توقيت ما وفي لحظة ما. الجانب الإيراني يعتقد بأن اللحظة المناسبة للي الذراع الأمريكية والوصول إلى لحظة الإدارة الأمريكية قد بوجهة نظر إيران تعترف بسيادة إيران على مضيق هرمز هي قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، لأن بعد الانتخابات النصفية قد لا يكون عند الرئيس ترامب ما يخسره، خاصة بأنه يعلق الكثير حاليا من الآمال على أن يكون حزبه الفائز في الانتخابات النصفية المقبلة. وبالتالي هذه الشهور قبل الانتخابات النصفية تعتبر شهور حاسمة، ستحاول إيران قدر الإمكان تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ولكن بنفس المقدار الرسالة الأمريكية واضحة بأنها يعني بالرغم من كل التحديات الداخلية والسياسية، ولكن الخيارات العسكرية ما زالت موجودة على الطاولة. لا أعتقد أننا في الأسابيع القريبة قد نكون في مواجهة عسكرية مفتوحة. أعتقد أن الإدارة الأمريكية قد تتخذ خيارات عسكرية أكثر شمولا، ومن ضمنها إعادة الحصار على الموانئ الإيرانية، وهذا ما يشكل حرمان
2: إيران
0: من أي ميزات تماما، ولا حرب أدوات اقتصادية وبأدوات عسكرية بطبيعة الحال.
1: شكرا جزيلا دكتور فادي الحلاني، وأيضا أستاذ عارف نصر، وكذلك الدكتور عبد الرحمن الصالحي. شكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا أيضا لكل الضيوف الكرام الذين شاركونا على مدار هذه التغطية على الشاشة العربية، التي بكل تأكيد هي مستمرة معكم على مدار الساعة لمتابعة كل هذه التطورات الميدانية وأيضا تداعياتها السياسية. هذه التطورات التي بدأت باستهداف الحرس الثوري لإحدى السفن التجارية في مضيق هرمز، ومن ثم بعد ذلك يعلن الجيش الأمريكي عن بدء جولة ثالثة. ذكر في بيانه قبل قليل بأنها تخطت أكثر من 130 هدف في الداخل الإيراني عبر عمليات عسكرية دقيقة. إذن هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا. الزميلة حنين الشولي تنضم إليكم مجددا إذن في هذه الساعة. إليك يا حنين.
3: شكرا لك أسامة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية للتصعيد المتجدد بين الولايات المتحدة وإيران. نبدأ من آخر التطورات، إذ أعلنت الولايات المتحدة والجيش الأمريكي عن إنهاء هذه الجولة الثالثة من التصعيد والضربات على مواقع متفرقة من إيران. الولايات المتحدة تتحدث عن 140 هدفا، وأحدث بيان للقيادة المركزية تحدثت بأنه تم توجيه التعليمات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف 300 هدف. إذن في إطار الرد والتصعيد المتبادل، أفادت وزارة الداخلية البحرينية قبل قليل بزوال الخطر بعد انطلاق صفارات الإنذار كانت قد دعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. ولمتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية قبل قليل أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية بأن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومع طائرات مسيرة قادمة من إيران. كذلك نقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان بسماع دوي انفجارات في الدوحة. إذن قبل ذلك أعلن الجيش الأمريكي عن شن جولة ضربات جديدة ضد إيران. أوضحت القيادة المركزية أن هذا الهجوم يأتي ردا على استهداف الحرس الثوري لسفينة حاويات، وذلك أثناء عبورها لمضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وحدوث أضرار جسيمة بها. الجيش الأمريكي في بيان له قال إن طهران أخفقت مجددا في الالتزام بمذكرة التفاهم، وأنها تدفع ثمنا باهظا الآن نظير ذلك.

باقي مضيق هرمز حتى انتهاء الانتهاكات الأمريكية في المنطقة حسب ما نقله إعلام إيراني. تزامنا مع ذلك أطلقت البحرية التابعة للحرس الثوري صواريخ كروز مستهدفة إحدى السفن في مضيق هرمز. هي سفينة تحمل وترفع علم قبرص، ذلك بعد إبحارها عبر مسار غير مسموح به وفق الرواية الإيرانية. حذر الحرس الثوري الولايات المتحدة من استخدام هذه الواقعة كذريعة لشن أي هجوم حتى لا تواجه برد شديد، كما جدد التأكيد على عدم السماح لأي سفينة بالمرور من مضيق هرمز.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيسة آدم.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
5: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
6: أين أتيت بهذه المعلومة؟
5: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
7: يعني توجه صحيح أني
5: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: يرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهن،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفل الكاميرا خلاص.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.

صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ويا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله الى لقاء جديد من برنامج سبع الصبح. حييكم ونرحب فيكم من استديوهات العربية اف ام من الرياض، ولكم اجمل واطيب التحايا من فريق العمل من التقديم، اخوكم ماجد الثبيتي. ومن الإعداد والتنسيق زميلة مشاعل الكويليت ولمياء محمد. أما الإخراج للزميل رامي حمزة. في يوم جديد يا أصدقاء، راح نرافقكم لمدى ساعتين كاملتين من السابعة وحتى التاسعة. أتمنى إن شاء الله أن يكون صباحكم محمل بالخير وين ما كنتم. أذكركم يا أصدقاء أن ساعتنا الأولى مخصصة للمواضيع المنوعة، ودائما ما نطرح مواضيع نتمنى إن شاء الله أنها تنال على إعجابكم واستحسانكم.

نبدأ معاكم بالعناوين. في فقرة المستشار، المنزل الذكي هل هو رفاهية أم استثمار يوفر الوقت والمال؟ أما في فقرة الرياضة راح نستعرض معكم أبرز الأخبار والهوامش واللقطات والغرائب اللي خطفت الأنظار في المونديال. وفي فقرة أصحاء، التمرين الآمن كيف نحمي أو كيف تحمي عضلاتك ومفاصلك من الإصابة؟ كيف تتمرن بشكل آمن؟

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: نبدأ هذه الساعة مستمعين الكرام بتوقعات المركز الوطني للأرصاد. توقع المركز الوطني للأرصاد طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، مكة المكرمة، وعلى طريق الساحل الواصل إلى جازان. في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

درجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى راح نبدأ بالرياض، العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية. أما جدة فدرجة الحرارة العظمى هي 40 درجة مئوية والصغرى 30. أما الدمام فالعظمى 47 درجة مئوية والصغرى 30.

فقرة الرياضية كمان اليوم مستمعينا الكرام، راح نناقش آخر المجريات في المونديال وإيش الأحداث اللي صارت، متابعة المباريات اللي لعبت من أبرزها كذلك مباراة المغرب وفرنسا وكذلك مباراة إنجلترا والنرويج، والآن مباراة الأرجنتين يبدو لي لسه ما انتهت، صح شباب؟ انتهت.

0: 7 الصبح على العربية FM.
1: سمعنا الكرام بمتابعة تحول مكان من حديقة ميتة منتهية في 2019 إلى حديقة مشجرة بزرع 9 أشجار. بدأ الموضوع ب9 أشجار، نموذج جميل قدمه الأستاذ فضل الأحمدي، مبادر ومهتم في مجال التشجير والزراعة. رح نتعرف إن شاء الله على القصة سويا. نرحب فيه على الهواء مباشرة الأستاذ فضل الأحمدي، حياك الله أستاذ فضل.
2: حياك الله، يعطيكم العافية صراحة، وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة.
1: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله، سعداء جدا بوجودك معنا. يعني ذكرت في تغريدتك قبل 3 سنوات ونصف تم التنسيق مع البلدية سابقا وقارنت بين صورتين. أنا ودي تحكي لنا وش اللي صار معك وكيف جتك الفكرة.
2: والله الفكرة الأساسية يعني بدأت خلال جائحة كورونا وأوقات أيوة. الحظر، يعني كان عندي وقت فراغ فقررت استغلاله في عمل شيء نافع. جمعت بذور الأشجار الموجودة عندنا في المنطقة وفي الحي،
1: يا سلام.
2: لأني لاحظت أنها متأقلمة مع بيئة جدة، وقمت إنباتها والعناية فيها حتى كبرت وأصبحت شتلات،
1: يا سلام.
2: وشفت أنه من الأفضل انه من اني ازرع الاشجار هذه في الحديقه المجاوره امام المنزل.
1: جميل. بس يعني استاذ فضل، انت عارف انه اختيارها، او ما ادري انت عندك خبره في المجال هذا، انه اختيارها يكون بعنايه، انه شيء يتناسب مع الحر، شيء يتناسب مع الاجواء، مع الرطوبه بالنسبه لجده.
2: صحيح، الاشجار هذه صراحه مناسبه لأنه أثبتت جدارتها صراحة، ومتحمل الأجواء المناخية وتحمل الحرارة الشديدة. ومعروف شجر اللبخ من نوع دقن الباشا، وشجرة اللوز الهندي واللونتيانا.
1: أكثر من شجرة يعني؟
2: هي أكثر من شجرة. وطبعا أنا زرعت في الموقع هذا أكثر من فترة، لفترات يعني متباعدة، ولكن للأسف يعني في بعض الفترات باءت بالفشل بسبب عبث الأطفال في الحديقة، ولكن هذا اللي ما زال مستمر.
1: جميل. طب ليش اخترت هذه الأنواع تحديدا؟
2: تحديدا لأنها شكلها جميل وتعطي ظل، تمام، وموزعة موجودة في مدينة جدة، لاحظت في عدة مناطق واثبتت جدارتها صراحة، وتحمل الملوحة والرطوبة يعني، وما تحتاج العناية الفائقة بالاهتمام يعني.
1: وكيف كان تفاعل أو تجاوب الجهات المعنية معك؟
2: والله صراحة الإخوان ما قصروا بكل أمانة، وجدت تعاون كبير جدا، انه بعد ما تواصلت معهم حضروا المشرفون ووفروا العماله، وما اقتصر دورهم على الزراعه بل اهتموا فيها ومن اسمده والعنايه فيها.
1: يعني انت وفرت البذور وكان هذا المقترح منك، وهم دعموك بالعماله والاهتمام؟
2: فعلا دعموني في العماله والاسمده، هم اهتموا فيها صراحه، واشكرهم من هذا المكان والله.
1: أنا شفت المخرج النهائي صراحة، يعني منظر كان جدا جميل أمانة. بس ودي أسألك فضل، هل كان يعني اجتهاد شخصي منك، ولا كان يعني مثلا تعاون من الجيران، من أهل الحي؟
2: والله صراحة يعني كان اجتهاد شخصي من عندي.

0: لأنه المنظر كان تعرف كان مؤذي صراحة يعتبر. وما في ما كان في الحديقة أصلا أشجار ظل، يعني كانت تقريبا 3 أشجار نخيل ولا منها ظل ولا منها فائدة صراحة. فيعني حاولت قدر المستطاع أني أحسن الموقع هذا، وسبق برضو أن زرعت يعني قبل عدة أشهر في موقع يعني آخر في نفس الحي من نفس الأشجار هذه. وصراحة أشكر يعني الأمانة، أمانة محافظة جدة والإدارة العامة لمعالجة الظواهر السلبية وإدارة الحدائق، وأشكر صراحة جميع مديري الإدارات والمشرفين والمراقبين والعاملين الميدانيين والمقاولين برضو على تعاونهم. بالإضافة كمان أني أشكر الإخوان في وزارة الثقافة برنامج جدة التاريخية على تعاونها، والشكر موصول لكل مسؤول ومواطن ساهم في هذه المبادرات.
1: دحين أنت رحت لموقع ثاني؟
0: أي في نفس الحي في موقع ثاني تحديدا في شارع حراء.
1: يعني هل بتاخذها مثلا كبادرة في أكثر من حي في في في جدة، أو بتشوف مثلا حدائق تحتاج ممكن تتدخل يا فضل؟
0: والله أنا ما عندي أي إشكالية يعني. أنا حاول أسوي اللي أقدر عليه، ففي البداية قلت أشوف الحي اللي عندي أنتهي منه تمام قدر المستطاع وعلى حسب الإمكانيات، لأنه تعرف الموضوع يحتاج برضو عناية من جهات أخرى كالأمانة.
1: أي يعني لازم يكون لازم يكون في تنسيق أكيد.
0: أي وأنا أحاول إني أبدأ صراحة في الحي اللي أنا فيه. بعد كذا يعني أحاول قدر المستطاع إني أترك بصمة في كل حي بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق في ذلك.
1: بإذن الله. كل الشكر لك ولوجودك معنا، وشكرا على هذه البادرة الطيبة. نتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى من الجميع يعني يمشي في مسارك فعلا شيء جميل وبادرة طيبة. كل الشكر لك فضل الأحمدي، مبادر ومهتم في مجال التشجير والزراعة. يسعد صباحك، شكرا لك.
0: صباحك
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا.
2: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: بادرة طيبة وجميلة من فضل الأحمدي، يعني شيء جميل. تخيل لو كل واحد فينا سوى مثل فضل، كيف بيكون المخرج النهائي؟

0: طيب مستمعينا الكرام، وصلنا معكم لفقرة المستشار. وقبل سنوات كان مفهوم المنزل الذكي ينظر إليه كنوع من الرفاهية المرتبطة بالمنازل الفاخرة، لكن اليوم صارت التقنيات الذكية متاحة للجميع تقريبا، من تشغيل المكيفات والإضاءة عن بعد إلى مراقبة المنزل بالكاميرات والتحكم بالأجهزة من خلال الهاتف أو الأوامر الصوتية. لكن هل المنزل الذكي فعلا يوفر الراحة والطاقة والتكاليف على المدى البعيد، أم أنه مجرد كماليات تقنية؟ وهل يحتاج إلى تأسيس وتجهيزات خاصة؟ وش التحديات والعيوب اللي ممكن تواجه المستخدم؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا المهندس محمد سعاد، الخبير في تكنولوجيا المنازل الذكية. حياك الله مهندس محمد.
1: الله يحييكم وتحياتي لحضراتكم السادة المتابعين.
0: أهلا وسهلا وحياك الله معنا في برنامج سبعة الصبح. اليوم لما نقول منزل ذكي، وش نقصد بالمنزل الذكي؟ وش أبرز التقنيات اللي تندرج تحت هذا المفهوم؟
1: علشان نعرف المنزل الذكي، خلينا الأول نشوف إحنا الوضع الحالي البيت بيدار إزاي. يعني النهاردة علشان أشغل جهاز تكييف محتاج يكون معايا ريموت كنترول، علشان أفتح إضاءة محتاج أقوم يعني أقرب من المفتاح علشان أشغل الإضاءة. ده البيت العادي. المنزل الذكي ببساطة جدا إن كل الكلام ده هقدر أتحكم فيه من خلال موبايلي أو من خلال الأوامر الصوتية. أنا بحول بيتي لنظام مترابط أتحكم فيه بسهولة. بنقدر نلخص الكلمة في إنه أصبح أداة لإدارة حياة المستخدم.
0: يا سلام. طب أبرز التقنيات اللي تندرج تحت المفهوم هذا؟
1: ببساطة هي إنه أنا أقدر ألخصها بكلمة واحدة، إنه أقدر أتحكم في بيتي بالكامل من خلال موبايل. يعني كتقنية زي المكيفات دي طبعا أعتقد

0: انه اهم جهاز لاي واحد فينا انه يقدر يتحكم فيه من خلال الموبايل او الامور الصوتيه،
1: حلو.
0: الاضاءه، اي جهاز تتخيل انه ممكن يربط من خلال شبكه الانترنت اقدر احوله يضاف معايا في البيت الذكي بتاعي.
1: طيب نجي للتنفيذ، انا كيف اقدر احول البيت او منزل قائم مثلا من منزل عادي الى منزل ذكي؟ هل الموضوع يحتاج مثلا تاسيس، تكسير، حاجات يعني من المفترض انها تكون من وقت الانشاء، ولا الموضوع ابسط؟
0: السؤال ده بيواجهنا كتير جدا بصراحه. دايما العميل اللي عنده بيت قائم بيكون تخوفه انه لو هيحول بيته لمنزل ذكي انه هيحتاج تكسير، تعديلات، ولكن ببساطه اصبحت في اجهزه جديده يعني كلها بتشتغل من خلال الواي فاي. طبعا في بروتوكول عالمي متخصص في الانظمه الذكيه اسمه بروتوكول زيجبي، وده بيشتغل لاسلكي. طبعا الناس المتخوفه من الموضوع خصوصا لو ما عندهاش يعني ما عندهاش تاسيس من البدايه، طول ما عندك شبكه واي فاي قويه هتقدر انك تحول بيتك لبيت ذكي.
1: بس المطلوب واي فاي يعني
0: فقط لا غير. حتى للعلم لو ما عندوش واي فاي اصبحت الاجهزه اللي بتتعامل ببروتوكول زيجبي بتقدر هي تتواصل مع بعضها، يعني الاجهزه نفسها هي اللي بتتواصل مع بعضها.
1: اي بس معلش اسمح لي باشمهندس، اوكي الواي فاي موجود، بس كيف حتشتغل عندي التقنيه بدون ما اكسر، بدون ما اسس؟
0: تمام، هدي حضرتك مثال بسيط. انا عندي مفتاح خاص بالاضاءه دلوقتي،
1: حلو.
0: كل اللي هعمله ان انا هشيل المفتاح ده، هركب مفتاح ذكي. المفتاح نفسه بيكون عندي وحده رئيسيه بنسميها الهب. الهب والمجموعه المفاتيح دي بتقدر تتواصل مع بعضها لاسلكيا، يعني حتى لو ما عنديش شبكه هي تقدر تتواصل مع بعضها لاسلكيا، وهتحكم انا في الاجهزه دي من خلال الاوامر الصوتيه.
1: جميل، يعني حتى اقدر اربطها مثلا بالاوامر الصوتيه يعني.
0: طبعا طبعا، ويعني خلينا نقول انه بيت ذكي معناه ان انا مش عاوز اقوم من مكاني علشان اتعامل مع الاجهزه، كله هيتم من خلال الموبايل او من خلال الاوامر الصوتيه.
1: طيب وش اول خطوه تنصح يعني فيها للي حاب انه يحول منزله الى منزل ذكي؟
0: شوف، هي الخطوه الرئيسيه. تمام، لو انت عاوز تحول بيتك، طبعا احنا خلينا نتفق انه في فرق ما بين انه هنشتغل على نظام جديد او زي ما قلنا من شويه لمنزل قائم، ولكن خلينا نقول على نظام جديد. اهم خطوه عندي ان اسس شبكه تكون قويه علشان استفيد اقصى استفاده من البيت الذكي. شبكه انترنت طبعا تكون قويه وممتازه ومغطيه البيت بالكامل، علشان الكلام يعني العميل او المستخدم ما يحسش بتناقض في الكلام. احنا بنفرق ما بين انه منزل قائم وعاوزين نحوله لبيت ذكي، او ان احنا بنعمل نظام جديد. بنعمل نظام جديد فدايما نحاول ناسس له شبكه قويه علشان اقدر اخذ اقصى استفاده من نظام البيت الذكي.
1: حلو، هذا بالنسبه لتاسيس، لكن منزل قائم،
0: وحتى لو منزل قائم اعتقد انه موضوع تاسيس شبكه لاسلكيه في منزل قائم موضوع بسيط جدا. كل اللي انا محتاجه راوتر ومقويات، ويمكن اتكلمنا قبل كده عن موضوع انه ازاي اغطي بيتي بشبكه قويه وبسهوله جدا. طول ما عندي شبكة واي فاي قوية أقدر أستفيد أقصى استفادة من نظام المنزل الذكي. حتى المنزل القائم.
1: جميل. طيب هل الموضوع رفاهية مثلا وتقليل الوقت فقط، أم في جوانب يعني مفيدة أخرى مثل توفير التكاليف، تكاليف الكهرب وغيرها؟
0: طيب خلينا النهارده نتفق ان معظمنا بينزل من البيت بينسى انه يقفل الاضاءه، ممكن تنسى انك تقفل المكيف. في ناس بتسافر بالشهور تتفاجئ لما ترجع انها سايبه المكيف واضاءه البيت كلها شغاله. وده كمان يعني ممكن يسبب مشاكل كبيره، يعني لا قدر الله حريق او ما شابه يعني. طيب تعال نبص للجانب اللي انا هستفيده هنا من البيت الذكي. تخيل ان انت مجرد ما هتنزل من بيتك كل حاجه في البيت تفصل، يعني التكييف يفصل، الاضاءه تفصل. فتخيل كم التوفير والامان اللي هيحصل للبيت. يعني اوكي احنا كان ممكن نقول فكره رفاهيه دي من سنين فاتت، كان ممكن يبقى السمارت هوم عباره عن رفاهيه، لكن النهارده بالعكس ده هو بيمثل امان وكمان توفير. واعتقد المثال ده يوضح الموضوع ببساطه.
1: يعني فيها جانب توفير كبير.
0: جدا جدا يعني تخيل فاتورة

0: الكهرباء لو انت ناسي المكيف والاضاءه وسافرت شهر او شهرين بره البيت، تخيل الفرق اللي هترجع تلاقيه لو انت مركب اجهزه سمارت هوم، ويعني على النقيض لو انت مش مركب، فتخيل التكلفه هتكون فرق قد ايه. وخد بالك مش مجرد بس كمان تكلفه ماديه، يعني تخيل الامان اللي انت هتسيبه للبيت بعد ما نزلت او سافرت.
1: جميل. طيب نجي للتكلفة باشمهندس، يعني كم متوسط التكلفة؟
0: شوف، هو مفيش رقم ثابت، ولكن احنا دايما بننصح المستخدم انه يجرب بميزانية تجريبية. يعني ببساطة جدا والجميل في الموضوع انه النهاردة العميل انا مش محتاج علشان احول بيتي لبيت ذكي ان اروح اغير كل اجهزة البيت او كل مفاتيح البيت علشان يبقى البيت عندي بيت ذكي، لكن انا اقدر ابتدي بمفتاح او اتنين مهمين. ممكن ابتدي بالاجهزه اللي بتتحكم في التكييف، بعد كده اضيف اجهزه التحكم في الستاير حسب قدرتي الماديه. انت النهارده ممكن تاسس نظام من اول 500 ريال وممكن توصل لعند 50 60 الف ريال. أوه. فالموضوع بايد المستخدم. احتياجك ايه، الاجهزه الاهم بالنسبه لك ايه، وتقدر مهما كانت قدرتك الماديه لو عايز تبتدي ب 100 ريال و200 ريال وانت طالع هتقدر تحول بيتك كله لبيت ذكي حسب قدرتك الماديه.
1: ب 200 ريال؟
0: لو اشترى مفتاح اضاءه واحد هيشتريه ب 200 وفي اقل من كده كمان. بس طبعا انا بقول خلينا نتفق ان احنا مش هنعمل البيت كله بال 200 ريال، لكن انا بتكلم
1: لا اكيد يعني تبدا من كم؟ يعني ممكن واحد يقول لك انا عندي هذه الغرفه مثلا غرفه مهمه صراحة، أول ما أرجع من الدوام لازم أشغل التكييف أشغل الإضاءة وكذا، فتهمني أنها مثلا تكون باردة، فممكن فعلا يبدأ بغرفة
0: حيشتري جهاز التحكم في التكييف. على فكرة في أنظمة بتقدر تشتري القطع لوحدها. طبعا ده في فرق ما بين أن أنا أجيب نظام متكامل وفرق ما بين أن أنا أجيب قطع لوحدها. في قطعة تقدر تشتري قطعة IR اللي هي بتتحكم مكان الريموت وتضيفها على الموبايل، هتشبكها على شبكة الواي فاي عندك، دي ممكن تلاقيها ب 200-300 ريال. يعني ممكن غرفة واحدة تكلفك من 500 ل 1000، هتتعامل في كل الأجهزة اللي في الغرفة.
1: جميل. طيب هذه الأجهزة تعمل بشكل رئيسي أو تكون يعني أو تعمل فعلا بشكل رئيسي باستخدام الواي فاي صحيح؟
0: صحيح. هو
1: طيب.
0: الرئيسي الواي فاي.
1: طيب بالنسبة للأمان، يعني في ناس مثلا تقول لك والله أنا أخاف من مسألة الاختراقات، مسألة أنه أي شيء يتعامل بالواي فاي، يعني يكون إذا ما واجه تحديثات أول بأول سهل اختراقه مثلا، أو مشاكل في الأمان.
0: صحيح، احنا اتكلمنا مع حضراتكم في حلقه قبل كده على موضوع الواي فاي، عملنا له حلقه مخصوص. خلينا نتفق، طول ما انا عندي انترنت واي فاي فانا عرضه للاختراق. طب الحل واللي بنكرره في كل حلقاتنا، كلمه سر معقده وقويه وعدم مشاركه كلمه السر لاي شخص غير اهل البيت. قدس البرامج بشكل دوري، وده خد بالك يعني دايما علشان اتعامل في الحته دي لازم اكون متعامل مع شركات وانظمه معروفه. يعني في دايما اجهزه هتلاقيها في السوق ملهاش اساس. فطبعا عشان نقول انك تحدث البرنامج التشغيلي بتاع الجهاز، مش هتلاقي له اصلا برنامج تشغيلي، هو هيشغل لك النظام بتاعك لفتره محدده وبعد كده انت ده اخر تحديث له من ساعه ما نزل. لكن التعامل مع شركات موثوقه بتقدر تضيف تحديثات للبرامج، بتشوف الهاكرز بيشتغلوا على ايه وهم بيشتغلوا على تحديثات ضد الهاكرز. فكلمة سر قوية ومعقدة زائد اجهزة قابلة للتحديث، فده افضل ضمان ان ما يحصلش اي اختراق للشبكة بتاعتك.
1: جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا المهندس محمد سعاد الخبير في تكنولوجيا المنازل الذكية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لحضرتك.
1: يا اهلا وسهلا، حياك الله.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة الصحة مع الرياضة وحرص الكثير على الممارسة، ممارسة الرياضة والتمارين، يواجه البعض إصابات عضلية وآلاما في المفاصل ربما تكون بسبب أخطاء بسيطة قد لا ينتبهون لها. لكن في هناك من يعتقد أن الآلام دليل على نجاح التمرين، وأيضا هناك من يتمرنون يوميا دون منح أجسامهم الراحة الكافية، ويتجاهل البعض علامات قد تكون مؤشر على إصابة تحتاج إلى التوقف والعلاج. في فقرة الصحة راح نسلط الضوء على الطريقة الصحيحة لممارسة الرياضة بأمان، وكيف نفرق بين الآلام الطبيعية بعد التمرين والآلام اللي تستدعي القلق، وأهمية الراحة والاستشفاء العضلي للحفاظ على صحة الجسم وتحقيق أفضل النتائج. حديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الدكتور ناصر الزهراني، أخصائي علاج طبيعي. حياك الله دكتور ناصر.
1: الله يحييك، هلا وسهلا، وشرف ظهور معكم.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله، وسعداء بوجودك معنا في برنامج سبعة الصبح. في البداية يعني ودنا نتعرف أكثر، وش أكثر الإصابات العضلية والمفصلية شيوعا لدى الأشخاص اللي يمارسون رياضة؟
1: أول شيء بالنسبة لموضوع الإصابات الرياضية بشكل عام، من أغلب وأكثر المشاكل الرياضية اللي تصير عند الأشخاص طبعا تعتمد على كل نوع رياضة. فلو نتكلم عن المفاصل بشكل عام، عندنا في المفاصل، في مفاصل في الجسم، في مفاصل عندنا تكون متحركة ومرنة أكثر من غيرها. فرياضة رفع الأثقال أو الحديد من أكثر المفاصل اللي تكون تتأثر عندنا في هذه الرياضة، اللي هو مفصل الكتف، بحكم أنه مفصل الكتف يعتبر مفصل مرن ومتعدد المحاور في الحركة. وكثير من الأشخاص لما يتمرن يهمل موضوع عضلات الكتف من ناحية الإحماء لموضوع العضلات هذه، وأنه يبدأ بشكل قوي عليها ويهمل التكنيك الصحيح في التمرين، فيكون عرضة للإصابات بشكل أكبر.
0: يعني مفصل،
1: هو يعتمد الموضوع على نوع الرياضة.
0: مفصل الكتف هو الأكثر شيوعا.
1: صحيح.
0: طيب فيما يتعلق بالعضلات، وش أكثر العضلات مثلا عرضة للإصابة بسبب الإجهاد مثلا؟
1: نفس ما قلت لك، أنه إذا نتكلم حنا على إصابات العضلات فهي تعتمد على نفس نوع الرياضة. فرياضة كرة القدم مثلا من أكثر وأشهر الإصابات اللي تصير، اللي هي تمزق العضلات الفخذ الخلفية. فهذا الشيء يحصل بسبب لحد السبب طبعا، ولكن تقاس عند الأشخاص اللي يهتمون أكثر من ناحية الإحماء العضلي ومن ناحية المحافظة على صحة العضلة نفسها.
0: جميل. طيب في بعض الناس عندهم معتقد بالذات في قياس نسبة التحمل أو رفع أوزان جديدة أو ثقيلة، يقول لك أن الشعور بالألم أثناء التمرين يعني أن التمرين فعال، أو بدأت ترتفع عندي نسبة التحمل، أو هذا الألم طبيعي. فهل صحيح أن الشعور بالألم أثناء التمرين يعني أنه فعلا التمرين فعال؟
1: طيب في بعض الأشخاص صراحة يتحملون الألم لأنهم يتوقعون أنه طبيعي. كيف حنفرق؟ طبعا إحنا عندنا نوعين من أنواع الألم. فيه الإجهاد المتوقع اللي هو من التمرين، اللي إحنا نسميه الدومز أو الديليد مصر أونست، وهذا يظهر غالبا بعد ساعات من التمرين، خصوصا لو كان عندنا تمرين جديد أو قوي أو أقل من المعتاد، ويكون منتج في داخل العضلة كاملة. ولكن الألم اللي ننتبه له فهو الألم اللي يكون ألم حاد مفاجئ، يجيك مثل الطعنة، يكون داخل المفصل مثلا أو يكون في الوتر، وألم يزيد مع التكرارات. وأحيانا عند كثير من الأشخاص تصير بعض التمزقات، يبدون يلاحظون تغير في لون الجلد، يلاحظون تندرنس اللي هو لما نضغط على العضل نفسه يكون ألم قوي
0: شديد.
1: ومن أهم الأشياء اللي إحنا لازم ننتبه لها أنه الألم يؤدي إلى تغيير طريقة الحركة. فيكون الشخص جالس يعرج ويغير حركة العضلة هذه، فيتوقع أنها دومز.

0: ولكن هذه الأشياء أنه مهم جدا أنه إحنا ننتبه لها.
1: يتوقع أنها إيش؟
0: يتوقع أنها مجرد دومز اللي إحنا اتفقنا عليه، اللي هو النوع الأول،
1: اللي هي آلام ما بعد
0: آلام ما بعد التمرين. صحيح. من المهم جدا طبعا إحنا نوضح نقطة جدا مهمة، أن وجود الألم دائما ما يعني أنه تلف في الأنسجة، ولكن الألم الحاد الجديد خصوصا إذا صاحب فقدان في القوة أو الحركة الوظيفية هو اللي مهم أنه إحنا نتجاهله.
1: طيب دكتور، يعني كثير من الناس بعد التمرين يحس بهذه الآلام بالذات في العضلات، وممكن تتغير مشيته، يعني شيء طبيعي. إحنا كيف نفرق بين الألم العضلي الطبيعي بعد التمرين والألم العضلي الناتج عن إصابة؟
0: طيب،
1: يعني هل هي تقاس بالمدة مثلا؟ إذا والله استمر معك الألم يومين ثلاث فهنا لا، في مشكلة، ولا كيف تقاس؟
0: أول شيء الألم اللي إحنا ننتبه له اللي هو الألم إنه يكون حاد ومفاجئ زي الطعن إحساسه، يكون ألم محدد في مكان معين ويزداد مع التكرار بدون أن يستقل، يعني بدون أن هي يعني كل ما كررنا يزيد معانا الألم، وألم يكون مصاحبه تورم. هذا الشيء إحنا لازم ننتبه منه. وإحنا كمختصين ما ننظر لها فقط لدرجة الألم من 10، ولكن ننظر لها أنه متى ظهر عندنا هذا الألم، وين موقعه، يزيد ولا يقل، هل أثر على القوة والحركة ولا لا، هل غير طريقة أداء الشخص للتمرين.
1: جميل، يعني بكذا تقاس.
0: صحيح.
1: طيب هل فترة الاستشفاء مثلا أو مدة الألم تختلف مثلا من عضلة لعضلة؟
0: هو ما في مدة محددة واحدة تناسب جميع الأشخاص والعضلات، وهذه نقطة مهمة جدا وفق الأدلة الحديثة والأبحاث. في عندنا قاعدة اسمها قاعدة 48 ساعة. هي قاعدة عملية مبدئية وقانون ثابت. بعض الأشخاص يتعافون خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة بعد التمرين، وممكن بعض الأشخاص يحتاجون من 48 ساعة إلى 72 ساعة أو أكثر بعد التمرين. طبعا تختلف على حسب الشخص نفسه، التدريب طبعا، ومدة الاستشفاء تكون تزيد غالبا إذا كان التدريب يوصل الشخص إلى الفشل العضلي، إذا كان الشخص يؤدي عدات أكبر من الجولات، إذا كانت التمارين مركبة مثل التمرين سكوات الديدليفت، إذا كانت التمارين الجزء السفلي تستخدم كتلة عضلية كبيرة، إذا كانت الحركات تركز على النزول البطيء أو الانقباض، هذه كلها تزيد معنا فيها مدة الاستشفاء.
1: لا بس في مقولة أو في معلومة أكيد صحيح لنا، يعني يقال بأنه حسب نوع العضلة، في عضلات كبيرة فهذه تحتاج وقت أكثر يعني غير عن العضلات الصغيرة.
0: صحيح. فهي احنا مو بس نطالع في العضلة، زي ما قلت لك انه لما يكون في عندنا التمرين المركب زي السكوات والديدليفت هذا يزيد من عندنا مدة الاستشفاء، لانه العضلات برضو تكون مركبة، فهو يشغل عندنا عضلات الفخذ الامامية، عضلات الفخذ الخلفية، عضلات الكور، فهذه يكون عندنا مدة الاستشفاء اكبر. فاحنا ما نعامل الجسم كعضلة عضلة، احنا نعامل الجسم كمركب كامل.
1: جميل. طيب دكتور، يعني بالنسبة للتمرين، يعني احنا متفقين على انه لازم الراحة بعد التمرين، لكن في ناس يعني تفضل التمرين بشكل يومي. هل التمرين اليومي مفيد دائما، ام انه تقول لا يعني لازم الجسم يحتاج الى راحة، الى ايام للراحة؟
0: طبعا دائما احنا نفضل انه، طبعا هي مختلفة من شخص لشخص على حسب التعود. فشخص في النادي لعشر سنوات عادي انه يمرن العضلة مرتين في الاسبوع، ثلاث مرات في الاسبوع. فاحنا دائما نفضل ان الشخص يقسم تمارينه على الاسبوع، فيبدأ مثلا بجزء معين، بول مثلا يوم، بوش يوم، ليكس يوم، او يبدأ مثلا يتمرن عضلة صغيرة مع عضلة كبيرة اللي هي ظهر، يتمرن معها عضلات الباي، الصدر يمرن معاه عضلات التراي، على أساس أنه يقسم الضغط على هذه العضلات. ومعلومة مهمة جدا عند الأشخاص اللي مثلا يبغى يمرن بس الباي اليوم، هو مو بس ما تقدر أنك أنت تمرن الباي لوحدها، أنك أنت في عندنا ثلاث أنواع انقباضات في الجسم، في الانقباض الثابت، في الانقباض المتحرك، في الانقباض العكسي. الانقباض العكسي هو أنك مثلا تمرن الباي في نفس الوقت ترى تشتغل معك التراي، أنت ما تقدر تعزلها بشكل كامل، ولكن إحنا نركز في هذا اليوم على تمرين هذه العضلة، ما تقدر تعزلها أنك أنت تمرن بس الباي لوحده.

0: فاهم الفكرة؟
1: جميل. بس بالنسبة للراحة
0: مدة الاستشفاء طبعا مختلفة من شخص إلى شخص زي ما قلت لك، ولكن إحنا دائما يفضل إنه العضلة ما نمرنها خلال أول 48 ساعة من آخر تمرين. فمرنت اليوم الأحد الباي، أمرنها مرة ثانية كحد أقصى يوم الثلاثاء الأربعاء، يعني آخذ من 24 ساعة إلى 48 ساعة.
1: وبالنسبة طبعا هو جانا سؤال الآن على الواتساب من أحد المستمعين، يقول يعني عقدة أغلب الرياضيين هو اليوم الخاص بالأرجل اللي هو الليجز مثل ما ذكرت، فالاستشفاء أو الآلام تظل طويلة. يعني في هذا اليوم مثلا، أو الأشخاص اللي يكون عندهم يوم تمرين أرجل، ما هي الطريقة المثلى مثلا للاستشفاء
0: هي
1: أو
0: الأهم
1: التخلص من الآلام؟
0: هي على أساس إنه إحنا نتخلص من الآلام، خصوصا زي ما قلت أنت كثير من الأشخاص يحس إنه إذا ما طلع من النادي يعرج، ما يتمرن
1: صحيح
0: أرجل.
1: صح،
0: إيه، فأنت تحس إن الأرض قاعدة تلعب فيك وأنت
1: أي
0: نازل، فكذا تحس إنك أديت التمرين. فطبعا عضلات الأرجل من أكبر العضلات في الجسم، خصوصا إنه هي تشيل وزن الجسم. فعلى اساس انه احنا نتجنب الالم بعد تمارين الارجل، او نقدر نقول انه الواحد يبطل انه يشيل هم هذه العضلات، لازم ناخذها من البدايه كسلسله الجسم بشكل كامل. اول شيء الاحماء يعتبر عندنا مهم جدا لهذه العضلات. طبعا كثير من الاشخاص لما احنا نتكلم عن الاحماء هو يروح على السير يتمرن او دراجه، يقول انا خلاص حميت جسمي. الاحماء الصحيح هو انك انت تمرن العضلة نفسها اللي أنت تشتغل عليها في هذا اليوم بأوزان أقل بتكرارات أعلى، لين ما تبدأ معانا العضلة تتعود على الأوزان بشكل تدريجي، وبعدين إحنا نبدأ نكسر الأوزان اللي إحنا وصلناها من قبل. فالإحماء نقطة مهمة جدا إنه إحنا نشتغل فيها. النقطة الثانية التركيز في تمرين الأرجل على طريقة التمرين الصحيحة وليست على زيادة الوزن. فدائما احنا نركز على ان التمرين يكون عندنا بطريقة صحيحة.
1: جميل. طيب سؤالي الأخير لك دكتور، متى يجب مراجعة مختص أو طبيب عدم الاكتفاء بالراحة المنزلية؟
0: طيب العلامات اللي احنا دائما ننبه لها انه إن هذه علامة تحذيرية تستوجب إيقاف التمرين أو مراجعة الدكتور، أول شيء إذا ظهر عندك ألم حاد ومفاجئ. الشيء الثاني إذا سمعت صوت فرقعة أو طقة في العضلة يتبعه ألم أو تورم أو ضعف. الشيء الثالث تورم سريع أو كدمة واضحة، تحس إنه الجسم بدأ يطلع فيه ألوان أحمر بنفسجي، هذا يدل دائما عندنا على وجود إصابة. عدم القدرة على تحميل الوزن على طرف، فمثلا جت الإصابة في الرجل هو ما يقدر إنه يوقف على هذه الرجل. بالإضافة إلى أنه الإحساس داخل المفصل يكون عندك غير ثابت، فهذه أشياء برضو تدل على وجود إصابة. فقدان القوة والمدى الحركي، أو حتى ممكن بعض الأشخاص يحس بتنميل أو خدر، والألم يزيد معاه مع كل تكراره. هذه العلامات تستدعي دائما الإيقاف التمرين والتقييم الطبي العاجل، خصوصا لو كان في عندنا معها ألم وضغط في الصدر، ضيق في التنفس، دوخة، فقدان وعي، خفقان، هذه مباشرة فنحن لازم نوقف التمرين.
1: جميل جدا، يعطيك العافية دكتور ناصر الزهراني أخصائي علاج طبيعي، شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا.
0: الله يعافيك.
1: يا أهلا وسهلا، صباحك سعيد.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: صرنا معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الرياضية. طبعا في كأس العالم لا تكون الحكايات داخل المستطيل الأخضر فقط، فخلف كل مباراة قصة، وخلف كل منتخب تفاصيل، وبين الجماهير واللاعبين تظهر لحظات طريفة وغريبة تتحول إلى حديث العالم. في فقرتنا الرياضية نستعرض معكم أبرز الأخبار واللقطات والغرائب التي خطفت الأنظار في المونديال. ضيف هذه الفقرة الأستاذ مصطفى فرحات، إعلامي رياضي.

0: حياك الله أستاذ مصطفى.
1: صباح الخير لحضرتك ولكل المستمعين.
0: يا أهلا وسهلا، يسعد صباحك وحياك الله معنا في برنامج 7 الصبح. كان أسبوع حافل نوعا ما، نتائج استغربها البعض ونتائج كانت متوقعة. خلينا نبدأ معك بمباراة المغرب، كيف شفتها؟
1: حقيقة ربما مباراة المغرب قياسا على الأداء اللي قدموه المغرب خلال هذه البطولة كان الواحد منتظر منهم إنه يقدموا أداء أفضل من الأداء اللي قدموه أمام المنتخب الفرنسي. ربما كان في بعض اللقطات اللافتة بهذه المباراة، منها ركلة جزاء كيليان مبابي. البعض فسرها بأنه كيليان مبابي غطس عشان ياخذ ركلة الجزاء كونه محتك بقدم اللاعب يلي نزل على عرقله،
0: نعم
1: وهذا الشيء رجع أعاد أثار الجدل، يعني خصوصا بعد المباراة اللي شاهدناها بين المنتخب الأرجنتيني والمصري. لقطة أخرى ربما كانت إنه بعد المباراة الجمهور المغربي انتقد جدا أشرف حكيمي لأنه كان عم يبتسم مع ديزيري دوي لاعب المنتخب الفرنسي وزميله في باريس سان جيرمان، اعتبروها إنه مثل فاقد للإنسانية إنه اللاعب بعده خارج من كأس العالم، الجمهور حزين، يعني الجمهور عادة ما بيحب يشوف لاعبيه بعد الإقصاء إنه عم يفرحوا ويبتسموا وما إلى هنالك. طبعا هذا الشيء عادي ربما بين اللاعبين، ولكن الجمهور عنده بعض الحساسيات فتعرض لانتقاد إلها. وفي لقطة ثالثة ربما أيضا أثارت الجدل بقدر ما هي يعني لفتت الأنظار أيضا، هي لقطة الحكم يلي اتجه نحو ياسين بونو لمصافحته بعد المباراة، اعتبرها البعض وكأنه نوع من الاحترام، خصوصا إنه ممكن يكون هذا المونديال الأخير لياسين بونو الحارس المغربي بشكل عام خلال مسيرته، كونه عمره تقريبا قارب ال 36 عام، والمونديال القادم إذا بده يلعب حيكون عمره تقريبا 40 39. فتقريبا هذه هي كانت أبرز اللقطات. قياسا على الأداء فالمنتخب المغربي مع الأسف لم يقدم المرجو منه، ولكنها كانت أيضا مشاركة طيبة منه خلال هذه النسخة من كأس العالم.
0: يعني الكثير وصف او من ضمن الاراء اكيد اطلعت عليها استاذ مصطفى، انه مثل ما تفضلت انه مش بالروح اللي كان معهوده او كان معروف فيها المغرب، كان في نوع من التردد او الحذر الشديد. يعني ما حد عارف وش اللي صاير مستوى، او طبعا هم يشكروا اكيد على ما قدموه، ولكن الكل يتساءل لماذا هذا الحذر؟ لماذا هذا التردد؟
1: هو ربما لأنه أولاً لازم ناخذ بعين الاعتبار إنه المهاجم الأساسي سايباري ما لعب بسبب الإصابة وما كان جاهز للمباراة، وهذه كان خسارة كثير كبيرة لمدرب المنتخب وهبي. وبنفس الوقت كمان لازم ناخذ بعين الاعتبار شيء إنه ربما المنتخب المغربي خلانا هيك شوي نزيد من آمالنا وطموحاتنا عليه بعد اللي قدمه خلال المونديال الحالي. يعني أنت قدمت مباراة كثير كبيرة أمام البرازيل كأس العالم بدور المجموعات، أخرجت هولندا ووصلت معك الأمر إنه أنت فعلا داخل المباراة ومعنوياتك إنه أنت داخل تنافس فرنسا، ولكن لما نحن بدنا نحكي شوي هيك بشكل واقعي بعيدا فقط عن الأحلام، إنه المنتخب الفرنسي منتخب متكامل، ربما عنده واحد من أفضل خطوط الهجوم بتاريخ منتخبات كأس العالم بشكل عام، في حال أيضا ذكرنا ربما منتخب هنغاريا أو المجر في 1956 ومنتخب البرازيل بنفس النسخة أيضا ب 1970 لما كان عندهم بيليه وكارينشا وما إلى هنالك هؤلاء النجوم. فحرفيا يعني المنتخب الفرنسي بعيد جدا بمستواه مش بس عن المغرب بل حتى عن المنتخبات اللي تأهلت حاليا لنصف نهائي كأس العالم.
0: نعم. طيب نجي لمباراة ثانية، يعني كان برضو مستوى كبير ولكن يعني كان فيها حماس، مباراة النرويج وإنجلترا. يعني كيف شفت المباراة؟
1: هي فعليا كانت
0: أنا أحاول قد ما أقدر أكون محايد، ما أبغى أقول رأيي، أبغى أسمع منك أنت.
1: أوكي، هي فعليا يعني المباراة كانت ممتعة للمحايدين، يعني كلنا نكون منصفين لها. والمنتخب النرويجي كان قريب جدا، يعني لأنه كانت مباراة بين إيطاليا ولعب بشكل أفضل بالنسبة إلي أمام المنتخب الإنجليزي، كان مسيطر أكثر، مهيمن أكثر، حتى حسيت إنه كان ذهنيا أفضل، مستعد أفضل للمباراة. ولكن للأسف لما كان متقدمين 1-0 مرقت كرة كان سور

0: مهاجم النرويجي مع زميله ايرلينج هالاند بموقف 2-1، ولم يلعب الكرة بشكل مناسب. بعد بدقائق استقبل المنتخب النرويجي هدف التعادل عبر جود بيلينغهام، متألق جدا بهذه البطولة. وبالمناسبة يعني على سيرة اللقطات اللي بالمونديال، فصارت لقطة مثيرة للجدل خلال هذا الهدف. الكرة اصطدمت، يرجح انها اصطدمت بسلك الكاميرا يلي بيكون موجود فوق، عادة بيصور لقطات من فوق. الفيفا لحظتها بشكل سريع اصدرت بيان انه المستشعر الموجود بقلب الكرة لم يعني ما اجو احساس انه تغير مسار الكرة او اصطدم بهذا السلك. فهذه اللقطة اثارت الكثير من الجدل، لانه لو فعلا هي الكرة اصطدمت فيه بصير الغضب غير شرعي، لانه قانونيا يعتبر جسم خارج الملعب الكاميرا وحتى السلك الموجود فوق الملعب. المباراة بشكل عام كانت حماسية، الجمهور الإنجليزي كان عم يردد عبارته الشهيرة It's coming home، والجمهور النرويجي عمل احتفاله الشهير احتفال رو المستوحى من تاريخهم وإرثهم. كانت الأمور يعني بالمتناول للمنتخب النرويجي، ولكن انتهت لصالح المنتخب الإنجليزي لأنه عندهم لاعبين حاسمين منهم جود بيلينغهام،
1: نعم
0: يلي بالمناسبة بعد المباراة صرح تصريح هيك شوي أثار الجدل، مش شوي كثير كمان، لأنه توماس توخيل كان انتقد أداء اللاعبين بعد المباراة وقال ما عجبه الأداء أبدا. أما جود بلينغهام فقال إنه توخيل ربما عليه أن يقدر ظروف كأس العالم، وإنه هذه بطولة مش سهلة أبدا، وأحيانا أنت مش لازم بالضرورة تلعب أفضل ما لديك أو تقدم أداء ممتع عشان تكسب. فهذا التنشن مثير للاهتمام بالمباراة الأرجنتين.
1: نعم، ودي أختم معك كذلك بالمباراة الأخيرة وهي الأرجنتين وسويسرا. كيف شفت المباراة أستاذ مصطفى؟
0: حقيقة المنتخب السويسري يعني هو ما وصل لربع نهائي كأس العالم بالصدفة، قدم أداء غاية في الروعة مع مدربه مورات ياكين، لعب مباراة بشكل يعني استفسار بشكل غير طبيعي أمام المنتخب الأرجنتيني. كانوا هني الطرف الأفضل بالمباراة، خلينا نكون منصفين بحقهم. ليونيل ميسي ما قدم أفضل أداء له بهذا اللقاء أيضا، حتى المنتخب الأرجنتيني كان نوعا ما يعني في حال استثنينا لقطة الهدف الأول عبر ماكالستر برأسية، ففعليا ما قدر يشكل الخطورة المطلوبة لحد ما اجت الدقيقة يلي انطرد فيها إنبولو بطريقة ساذجة جدا يعني بصراحة، وقلبت موازين المباراة بشكل أو بآخر. تكتل المنتخب السويسري بالخلف وبادر المنتخب الأرجنتيني كما اعتدنا منه،
1: نعم
0: وبعد توالي التسديدات أخيرا سجلوا الهدف الثاني وبعد الثالث. ربما من اللقطات الجميلة كانت لقطة احتفال ميسي وهو خالع قميصه وعم يرفرف فيه هيك شوي، والجماهير عم تقول له عم تهتف له إنه بدنا نعمل لك شيء بآخر المونديال لك، يعني إنه بدنا نحقق أحلامك حتى بآخر المونديال، رغم إنه حققنا لك أحلامك في 2022. فهذه لقطة جميلة، ونأمل إنه يعني تكون كرة القدم منصفة أكثر مع ميسي بمباراة إنجلترا أيضا، ما تنتهي القصة عن مباراة إنجلترا.
1: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا الأستاذ مصطفى فرحات، إعلامي رياضي. شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد.
0: شكرا جزيلا لك.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله.

0: أصدقائنا، إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج 7 الصبح. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل، من التقديم أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد والتنسيق الزميلة مشاعل الكويليت ولمياء محمد، والإخراج لرامي حمزة. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
1: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ضربات وتوسيع الضربات، استهداف سفينة ومن ثم سفينة ثانية، توسيع

0: استهدافات لدول الخليج لمواقع ستتضح ماهيتها طبعا في الساعات المقبلة، ولكن هذا النمط التصعيدي الذي تتبعه إيران والحرس الثوري ألا ينظر إليه على أنه مغامرة كبيرة، خاصة وأن النقاط والمنشآت الحيوية داخل إيران هي الهدف التالي للولايات المتحدة؟
1: بالنسبة للجانب الإيراني لا يعتقد بأنها مقامرة، بل هو يعتقد أنه استخدام هذه الوسيلة نفس الاستخدام الذي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى عندما تريد الضغط على النظام الإيراني أو أن يقوم باستهداف ستستهدف المواقع الإيرانية. ومن الجانب الآخر النظام الإيراني يعتقد بأنه عندما يتم تهديده فإنه سيقوم بتهديد الاقتصاد العالمي، تهديد الدول المنطقة، وفي الوقت ذاته أنه يحاول من خلال هذه الاستهدافات أن يرسل رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بأن النظام الإيراني لديه إمكانية الوقوف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية وتهديد الاقتصاد العالمي. وأيضا أعتقد أنه ما يقوم به النظام في هذه الفترة هي بداية لجولة المفاوضات، ولا يريد أن يحضر الجانب الإيراني على طاولة المفاوضات وهو يفسر بأنه مهزوم. لذلك هو يقامر أحيانا من أجل استخدام هذه المقامرة.
0: وفي هذا السياق اسمح لي أن أجدد أيضا، الجيش الكويتي نتصدى لأهداف جوية معادية، نذهب إلى عادل عيدان من الكويت ليضعنا أمام الصورة بشكل واضح. عادل تفضل.
2: نعم حنين، قبل ساعة قال الجيش الكويتي بأنه يتصدى لمجموعة من المسيرات والصواريخ التي دخلت إلى سماء الكويت. إلى الآن لم يعطي الجيش الكويتي وقوات الدفاع الجوية أي تفاصيل حول هذه المسيرات والصواريخ وعددها، ولكن بالتأكيد سيكون هناك إيجاز إعلامي للحديث عن هذا الموضوع. تأتي هذه الدفعة والموجة من المسيرات والصواريخ بعد يومين من الهدوء كان قبل ذلك. الكويت أيضا شهدت في ساعات الصباح الأولى موجات من الصواريخ التي إحداها كانت قد ألحقت إصابة بشرية واحدة وبعض الأضرار المادية. اليوم حتى الآن لا معلومات كافية حتى الآن، ربما يكون ذلك في الإيجاز الإعلامي لقوات الدفاع
0: إلى حين اتضاح الصورة وصدور أي بيان رسمي. شكرا جزيلا لك عادل عيدان، كنت معنا من الكويت. أشكر ضيوفي في هذه الساعة من التغطية، الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن من واشنطن، كان معنا الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي ياسر الحايك، ومن إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي. شكرا جزيلا لكم. هذه التغطية مستمرة مشاهدينا مع الزميلة سيهام. تفضلي سيهام.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة من العربية لتطورات التصعيد في المنطقة. نبدأها بسرد سريع لآخر المستجدات التي شهدتها الساعات الأخيرة، إذ أعلن الجيش الأمريكي اكتمال الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران. الجيش الأمريكي أعلن أيضا أن الضربات طالت أكثر من 300 هدف إيراني، وذلك بعد توجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أكد الجيش الأمريكي في بيان أن الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته سترد على أي تهديد يستخدم واقعة إطلاق النار على السفينة كذريعة للهجوم على إيران. كما أكد الحرس الثوري الإيراني في البيان على إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة الدولية، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري استهدف سفنا في المضيق.

0: وفي ضوء هذه التطورات أعلنت وزارة الدفاع القطرية في بيان أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية إيرانية استهدفت دولة قطر. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تصدي أنظمة دفاعها الجوية لتهديد صاروخي قادم من الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن دوي الانفجارات والأصوات المسموعة في مناطق متفرقة ناتجة عن عمليات الاعتراض. هذا وأعلنت السلطات البحرينية بدورها أن الدفاعات الجوية تصدت لاعتداءات إيرانية متتالية. كما أفادت وزارة الداخلية البحرينية قبل قليل بأنه دوت صفارات الإنذار بشأن تهديد محتمل. من المنامة لرصد آخر التطورات معنا مراسلة العربية تمام أبو صافي. تمام، أهلا بك. البحرين كانت أعلنت عن تصدي لأهداف معادية ومسيرات وصواريخ قادمة من إيران، تفاصيل أوفى لديك عن الوضع حتى اللحظة.
1: نعم، كانت صفارة الإنذار قد انطلقت للمرة الأولى عند الساعة 5:30 من صباح هذا اليوم، وبعدها أعلنت السلطات البحرينية عن أن الدفاعات الجوية قد طردت ودمرت عدد من الهجمات في سماء مملكة البحرين، وبعدها زال الخطر. لكن قبل نحو نصف ساعة من الآن انطلقت مرة أخرى صفارات الإنذار، ولكن حتى الآن لم يصدر أي بيان من قبل السلطات البحرينية يوضح طبيعة هذه الهجمات وما إلى ذلك. لكن بالنسبة للوضع العام، الوضع العام طبيعي، الحركة على الطرقات طبيعية، لا شيء يعني استثنائي حتى الآن. كما تعلم خلال الأيام الأخيرة كانت قد أيضا تعرضت البحرين لهجمات متفرقة صباح يوم الأربعاء وأيضا يوم الخميس، وتم أيضا التصدي لهذه الهجمات من قبل الجانب الإيراني. نعم.
0: طيب تمام، هل لا تزال التهديدات مستمرة أم ما الذي أعلن رسميا حتى اللحظة من قبل السلطات البحرينية؟
1: حتى الآن طبعا لم تزل حالة الخطر، انطلقت صفارة الإنذار قبل نصف ساعة، ولكن حتى الآن لم تزل حالة الخطر. بعد عادة عندما يزول الخطر تصدر التنبيهات من قبل وزارة الداخلية، ولكن تبقى طبعا حالة من اليقظة اتجاه احتمالية عودة هذه الهجمات. لكن حتى هذه اللحظة لا زلنا في مرحلة ما يعرف بالتنبيه من الخطر. نعم.
0: طيب تمام، بالنسبة لهذه الاستهدافات، طبيعة الاستهدافات وما الذي حصل تحديدا؟
1: لا معلومات حول طبيعة هذه الاستهدافات. يعني عادة إحنا خلال حتى الفترة الأخيرة كان هناك استهدافات دائما يتم التصدي لها، وبعضها يتم التصدي لها حتى في قبل أن تصل إلى أهدافها، لكن تسقط أحيانا شظايا وما إلى ذلك. لكن لله الحمد لا يوجد، يعني لم تسجل إصابات أو ضحايا وما إلى ذلك، وبالتالي لا يمكننا تحديد ما هي طبيعة الأهداف التي يعني يقوم باستهدافها الجانب الإيراني، أو كما دائما يتم أن نشر حول أن هناك استهدافات لمنشآت عسكرية وما إلى ذلك، هذا غير مؤكد. وبالتالي يعني لا يوجد حتى الآن بالنسبة لليوم لا يوجد أي معلومات مؤكدة حول طبيعة الأهداف التي كانت يعني وراء هذه الهجمات. نعم.
0: طب بالنسبة لتبعات هذه الاستهدافات الإيرانية تمام، كيف تبدو حركة الملاحة في البحرين؟
1: بالنسبة للمشهد الحياة العامة طبيعية جدا، الحركة على الطرقات طبيعية، لربما يعني لن أستطيع أقول أن الناس قد اعتادوا أو تكيفوا أو ما إلى ذلك، ولكن هناك يعني دائما هناك هجمات تحدث ويتم التصدي لها، وبالتالي هذا لربما ولد حالة من الثقة لدى الناس السكان في البحرين. يعني هم الناس في البحرين يعتبرون أن هذه الهجمات تحدث من قبل الجانب الإيراني تعكير صفو حياتهم، لكنها لا تنجح، وبالتالي عندما تذهب إلى الطرق تجد أن الحركة طبيعية، الناس تقصد أعمالها وتقصد أشغالها. ربما الصوت الذي يزعجنا هو صوت الدفاعات الجوية أحيانا، ولكن هناك يعني حالة من الثقة لدى الناس بأن الأمور تسير على ما يرام.
0: ماذا عن حركة الملاحة الجوية تمام في المطارات؟
1: حركة الملاحة الجوية طبيعية، لم يعلن عن إغلاق المجال الجوي. أحيانا قد تحدث بعض التأخيرات على الرحلات نتيجة الاضطراب في المنطقة ككل،

0: ولكن هي ليست يعني وضع استثنائي بالنسبة للبحرين.
1: أشكرك جزيل الشكر من المنامة مراسلة العربية تمام أبو صافي، سنبقى برصد الأوضاع معك تباعا في خلال هذه الساعات القادمة. أشكرك جزيل الشكر حتى اللحظة. ومشاهدينا دعونا نذكر مجددا بما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية والذي أعلن إنهاء الجيش الأمريكي لهذه الجولة الثالثة من الضربات على إيران. أشار البيان إلى أن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 300 موقع بينها نحو 140 هدفا عسكريا بتوجيه من الرئيس ترامب. أكد بيان القيادة المركزية على أن الضربات طالت مواقع صواريخ وتخزين ومستودعات وشبكات اتصالات إيرانية. القيادة المركزية شددت كذلك في بيانها على أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا زالت مستمرة، وأن الجيش الأمريكي نجح في تأمين عبور أكثر من 800 سفينة ونحو 400 مليون برميل نفط.

0: معنا من واشنطن الأستاذ المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن نزار فرسخ. أهلا بكم أستاذ نزار. ومعنا كذلك من إسلام أباد الأستاذ عبد الرحمن حيات. أستاذ عبد الرحمن أهلا بكم معنا في هذه التغطية المستمرة من العربية. قبل يومين أعلن دونالد ترامب انتهاء العمل بمذكرة تفاهم، لكنه عاد وفتح بابا لمسار تفاوضي في سلطنة عمان. اليوم هذا الوضع في مضيق هرمز، في أي إطار توضع هذه الجولة الثالثة من الضربات الأمريكية، وهل لا تزال أصلا مذكرة التفاهم قائمة؟
1: نعم، صباح الخير وبعد التحية لك وللمشاهدين الكرام. نحن حاليا في مرحلة يعني حالة عدم يقين. جاء هذا التطور الأخير في وقت تبذل فيه الدول الداعمة لعملية السلام في المنطقة، لا سيما الوسطاء الوسيط الباكستاني والقطري والدول الداعمة لعملية السلام المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر، جهود مكثفة وحثيثة لإعادة المنطقة إلى المسار الدبلوماسي من جديد. لكن التطورات الأخيرة لا تبشر بالخير، بل ألقت جميع تلك الجهود والاتصالات الدبلوماسية المكثفة التي جرت خلال الساعات الماضية والتي كانت تسعى فيها القيادة الباكستانية إلى إعادة الجانبين الأمريكي والإيراني إلى التهدئة وإلى طاولة المفاوضات وإلى إحياء مذكرة إسلام أباد. لكن يبدو أن الأمور في الوقت الراهن خرجت عن السيطرة وبحاجة إلى المزيد من الجهود عبر الوسطاء لاحتواء هذا الوضع الذي قد يخرج عن السيطرة إن لم تكون هناك جهود مكثفة من جميع الأطراف.
0: طب رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة، تقولون الأمور خرجت عن السيطرة، ما الذي يفهم من ذلك؟ هل هناك انتهاء للمسار التفاوضي، توجه لانتهاء المسار الدبلوماسي؟ لماذا خرجت الأمور عن السيطرة رغم كل هذه الجهود؟ يعني أين يكمن الخلل؟
1: نعم، لا شك أن يعني أولا يعني المسار الدبلوماسي أو الدبلوماسية أو المفاوضات تبقى الحل النهائي والأمثل لأي مشكلة في العالم. جميع الحروب والنزاعات تنتهي في آخر المطاف بالاتفاقيات والحلول الدبلوماسية. خروج الأمر عن السيطرة يعني أننا كنا يعني الجميع يترقب الوصول إلى اتفاق والتوجه نحو

حل جميع النقاط المذكورة في مذكرة تفاهم إسلامباد خلال سقف 60 يوم، لكن لازلنا في المربع الأول، نسير خطوة نحو الأمام ثم نعود

0: هذه الجولة الثالثة من الضربات الأمريكية ضد إيران بعد استهداف الأخيرة لسفينة حاويات في مضيق هرمز، يعني في أي إطار يوضع هذا الوضع المتجدد؟
1: لا تزال في التصعيد المحسوب. الولايات المتحدة ورئيس ترامب منتعش جدا قلق من الضربات المستمرة للسفن في هرمز، ويريد هدوء ومرور آمن وسلس للبواخر وللملاحة. وإيران عبر قصفها يعني شبه عشوائي تضرب كل أنواع السفن، ترسل رسالة أنه كل الملاحة في الخليج يجب أن تأتي بموافقة إيرانية، أي سيطرة شاملة إيرانية على الخليج. وطبعا الولايات المتحدة لا تريد ذلك، فالآن يرتئي ترامب أنه عليه أن يرفع من سقف التهديدات ويقصف بشكل عنيف أكثر، من أجل أملا أن يردع الإيرانيين، ولكن لا يبدو أن الإيرانيون أو النظام الإيراني يرتدع.
0: طيب أستاذ نزار، كما تقولون إيران تريد فرض سيطرتها على مضيق هرمز، لكن هذا ليس ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم. تنص مذكرة التفاهم على ضرورة أن تبقى حركة الملاحة في مضيق هرمز، تكون هناك حرية في حركة الملاحة. لماذا تقوم إيران باستهداف هذه السفن في هذا الإطار التفاوضي؟
1: لا، هي تعي تماما ان هذا مخالف لمذكرة التفاهم، ولكن بالنسبة لإيران هذه هي الفرصة. تعي تماما ان الولايات المتحدة لا تريد العودة الى حرب شاملة قبل الانتخابات النصفية في الكونغرس، ولذلك لديها بضعة أشهر نافذة تخلق واقع على الأرض، من حيث شركات الملاحة تعلم أن كل مذكرات التفاهم وكل الأسطول الأمريكي لا يعني شيء، ما يهم هو الموافقة الإيرانية والرضا الإيراني، وهذا الأمر الواقع سوف تميل له شركات الملاحة، لأن شركات الملاحة في النهاية تريد أن تعمل وتريد أن تجلب الربح لشركاتها، وسوف تقوم بما تحتاج أن تقوم به من أجل ضمان سلامة يعني مرورها، وإن كان ذلك عبر التنمر الإيراني فليكن ذلك. في النهاية هي هذه الشركات تريد مصلحتها، والنظام الإيراني يعني ذلك أيضا. فيعني المذكرة لا قيمة لها ما دام الواقع هو أنه بالفعل إيران هي المتحكمة في المضيق، والولايات المتحدة ليست مستعدة لحرب شاملة تمنع إيران من ذلك. أي تحاول الآن الإدارة أن تقوم ببعض الضربات القوية وأن تحاول أن تؤذي إيران، ولكن يبدو أن النظام الإيراني مستعد لهذا التصعيد الذي هو تحت عتبة الحرب الشاملة بشعرة.
0: طيب، ينضم إلينا في هذه التغطية كذلك من عمان دكتور نبيل العتوم، مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز دراسات الإقليمية. دكتور، أهلا بكم. نحاول معكم فهم هذا السلوك الإيراني والممارسات الإيرانية في مضيق هرمز. كان هناك زيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة عمان، وصدر بيان عن استمرار التشاور حول الأمور الفنية والتقنية في مضيق هرمز، وبدا كأنه بيان إيجابي. ما الذي يحصل؟ لماذا تقوم إيران بهذه الاستهدافات في مضيق هرمز رغم الاتفاق على ضرورة ضمان حرية حركة الملاحة في المضيق؟
2: صباح الخير أستاذ سيام، تحية لك ولضيفك الأعزاء. يعني هذا بعكس ازدواجية في الخطاب الدبلوماسي والعسكري، خاصة أنه هنالك يبدو على الظاهر لنا أن هنالك ارتباك وحالة من عدم التوافق والتناقض ما بين التيار البراغماتي الذي يمثل إيران في هذه المفاوضات، وما بين التيار العسكري الصقوري والأمني العقائدي الذي يمسك بمقاليد الأمور طبعا التابع للحرس الثوري الإيراني. إذا كنت تذكرين في أحد المرات تحدث عراقي عن فتح مضيق هرمز وأنه الآن أصبح صالحا للملاحة ومؤمنا، وبعد أقل من ساعتين أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا مناقضا لذلك، وقال أنه السفن سوف تمر تحت حراسة الحرس الثوري الإيراني وبتوجيه مباشر منها، وبالتالي هذا بيعطيك يعني حجم التناقض في السياسة الإيرانية. الأمر الآخر علينا أن ندرك نقطة مهمة جدا، أن الجانب الإيراني أدى

0: لك أن أهم نقطة بات يمتلكها الآن هي ورقة ماضي هرمز، وبالتالي بات يوظفها ضمن استراتيجية عنوانها التشبث بهذه الورقة ومحاولة تحويلها إلى ورقة تفاوض رئيسية لإجبار واشنطن على تقديم تنازلات، ومحاولة تعظيم أوراق إيران التفاوضية، بمعنى أنه كلما زادت هذه الورقة أهمية، ورقة مضيق هرمز، كلما ازداد حجم الابتزاز الإيراني من للولايات المتحدة الأمريكية لتقديم تنازلات مهمة فيما يتعلق برفع العقوبات، رفع عن الأرصدة المجمدة، وعدم الانتقال إلى القضايا المهمة والمحورية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وقضايا التفتيش وتسليم كميات اليورانيوم، وبالتالي الوصول إلى صفقة ملاحة وضعوها كخيار على الطاولة كتنازل إيراني كبير يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية عدم البحث في القضايا الأخرى. الجانب الثالث هو فرض أمر واقع بحري. الجانب الإيراني يريد أن يفرض نفسه من خلال حرس الثور الإيراني بأنه صاحب الكلمة الفصل وصاحب القرار النهائي في إدارة المضيق، حتى بدون التعاون مع الجانب العماني الذي رفض المبادرة الإيرانية بفرض الرسوم والخدمات، وطبعا مقابل ما يتحدث في الجانب الإيراني. وهذه إشكالية حقيقية جدا عندما تم تقسيم الممرات والمسارات في هذا المضيق ما بين الممر الإيراني والممر الإقليمي والدولي والممر العماني، فباتت إيران تمارس بلطجة وقرصنة غير مسبوقة من خلال الاعتداء على السفن التي تمر حتى عبر المضيق التابع لسلطنة عمان، مما اعتبر أو يعتبر اعتداء مباشر على أمن هذه الدولة وعلى سيادتها. الجانب الثالث هو الرد على الضغوط العسكرية الأمريكية. يعني الجانب الإيراني يرى أنه تشديد الرقابة البحرية المباشرة على المضيق هو رد مباشر على الضربات الأمريكية وعلى الحصار الأمريكي وعلى محاولة الجانب الأمريكي فرض عقوبات خصوصا فيما يتعلق بالقطاع النفطي، والرد على استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تحول أو تلجأ إلى، دعيني أسميه، تحول استراتيجي مهم فيما يتعلق بالرد على الجانب الإيراني، خاصة مع الضربات العسكرية التي باتت تحمل وتتجاوز البعد العسكري المباشر وتعكس محاولة لإدارة التصعيد وليس الانزلاق إلى حرب شاملة، كرد أمريكي طبيعي على محاولات التحرش الإيراني وعمليات الاعتداء على السفن التي تمر عبر المضيق. الأمر الآخر هو محاولة اكتساب شرعية قانونية وربط الإجراءات بمبررات مثل السلامة العامة، مثل تقديم خدمات بيئية فيما يتعلق بإزالة الألغام، وهذا لا يمكن قبوله دوليا لأنه سوف يكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي، لأنه كل دولة سوف تشرف على مضيق سوف تلجأ إلى مثل هكذا استراتيجيات. النقطة اللي علينا الانتباه لها أنه الجانب الإيراني استكمل عملية شيطنة نفسه أمام الرأي العام الإقليمي والدولي عبر مجموعة من الإجراءات والخطوات، بدءا بمضيق هرمز والظهور إقليميا ودوليا بأنه هو الذي يعيق أزمة الملاحة ويحاول أن يخلق أزمة طاقة جديدة سوف تؤثر على الأمن الاقتصادي العالمي. الأمر الثاني هو المضي سهام في إنشاء المنشآت النووية السرية، وأيضا عمليات أيضا القيام بالبحث حول اليورانيوم عالي التخصيب والبحث عنه من خلال صور الأقمار الصناعية التي أثبتت أن الجانب الإيراني ماضي في عمليات تفتيش واسعة.
1: طيب دكتور نبيل، بالحديث عن ممارسات الإيرانية فقط نذكر بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة ثانية في مضيق هرمز، وذلك مع تجدد الضربات مع الولايات المتحدة عقب إطلاقه النار على سفينة تجارية. نذكر فقط أن الحرس الثوري في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية قال أنه استهدف السفينة الثانية التي انتهكت بحسبه اللوائح المعمول بها في مضيق هرمز، وأضاف أنه قصف أيضا قاعدة عسكرية أمريكية في قطر.
0: يعني هذا أمر متوقع من جانب إيران، وهذا بيعكس سعي إيران إلى البلطجة والمضي في سياسة القرصنة وفرض أمر واقع ورفع الكلفة الإقليمية والدولية. واستكمال للنقطة الأخرى في شيطنة إيران، كشف الاستخبارات أيضا والصور والاستطلاع الفضائي عن عزم إيران وسعيها إلى إعادة إحياء برنامجها النووي والصاروخي وبرنامج

0: مسيرات وإعادة التسلح. والأمر طبعا وهذا منافي الاتفاق اللي تم إبرامه وإطار تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. والمسار الرابح هو محاولة اغتيال الرئيس ترامب، لأنه كان هناك معطيات استخبارية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن إيران تمهد لعملية أو تدعم عملية لاغتيال الرئيس ترامب. وربما إذا صحت هذه المعطيات فإنها تحمل عدة رسائل استراتيجية أكثر من كونها قضية أمنية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تلجأ لاستغلال ذلك لرفع سقف الردع الأمريكي، حيث يحاول ترامب جعل أي محاولة لاغتياله تعادل إعلان حرب على إيران وليس مجرد عملية أمنية. وبالتالي الرئيس ترامب سوف يستغل محاولة إيران مجددا إغلاق أو التأثير على مضيق هرمز توسيع العمليات العسكرية وزيادة الضغط على الجانب الإيراني باستخدام ملف الاغتيال كورقة ضغط لدفع إيران لتقديم تنازلات في الموضوع.
1: طيب بالحديث عن ورقة الضغط دكتور نبيل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات، إذن بالحديث عن المناطق في كل من ميناء بندر عباس ومدينة ميناب بمحافظة هامرزجان ومدينتي دير وانجنان في محافظة بوشهر، هذا وتضم المحافظتان الإيرانيتان موانئ حيوية وقواعد للقوة البحرية للحرس الثوري، إضافة إلى مدينة عسلوية التي تضم أهم مصادر إنتاج الطاقة في جنوب إيران وأيضا مدن كنارك وتشابهار. نتابع ونعود إليك.

0: طيب دكتور نبيل، بالنظر إلى نطاق هذه الضربات في الجولة الثالثة من الضربات الأمريكية ضد إيران، إلى أي مدى هناك تغييرات تكتيكية في نوعية الضربات لجهة استهداف العمق الأمريكي ومناطق تحوي أهم مصادر إنتاج الطاقة في إيران بهدف الضغط على إيران والحرس الثوري؟
1: يعني هناك تحول مهم في عملية التصعيد. الولايات المتحدة الأمريكية السادسة ما زالت يعني تسعى إلى عدم توسيع نطاق هذه الحرب لتكون حرب شاملة، لكن تطور هذا المسار بيعكس عدد من المؤشرات. المؤشر الأول هو زيادة عمليات الأهداف أو الأهداف المستهدفة. في العملية الأولى كان هنالك استهداف ل 85 هدف حيوي وحساس داخل إيران. في العملية الثانية كان هنالك 150، ولغاية الآن العملية الثالثة تتحدث عن 300 هدف. وكان هنالك تصريح للرئيس الأمريكي في أوقات سابقة بأنه إذا رجعت إيران مجددا إلى تهديد أمن الملاحة وقامت باستهداف السفن سوف يتم توجيه ضربات مؤلمة تصل إلى 200 ضعف في الضربات السابقة. الأمر الآخر الاستمرار في استهداف المواقع العسكرية مثل مخازن الصواريخ والمستودعات والمسيرات والرادارات الساحلية، بالإضافة إلى مواقع الألغام وأيضا القوارب الانتحارية أو ما يسمى بأسطول البعوض، دون استهداف القيادة السياسية أو العسكرية أو الأمنية أو المنشآت النووية الحساسة، ما يشير إلى ضربات عقابية محدودة لغاية هذه اللحظة وربما قد تكون بداية لحملات أوسع. الجانب الثالث هو استهداف المناطق الحيوية والحساسة التي تقع بالقرب من مضيق هرمز، وأيضا المنشآت الاقتصادية المهمة التي تضم مواقع مراقبة واتصالات وتستخدم في متابعة حركة الملاحة. هذه محاولة لإضعاف هذه المواقع وتقليل قدرة إيران على فرض السيطرة الميدانية أو تنفيذ عمليات ضد السفن، كما يحمل رسالة بأن أي تهديد للملاحة سوف يقابل بضربات مباشرة على البنية العسكرية الساحلية وعلى البنية الاقتصادية التي تمثل الاقتصاد الحربي، بمعنى أنه الآن استهداف عسلوية هذا معناه أستاذ سيام تعرف أنه هذه المنطقة هي أكبر مناطق للغاز بالنسبة للجانب الإيراني. هي رسالة مهمة ومحورية بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للذهاب إلى أكبر مدى في مواجهة إيران، وهذا مرهون بالتصرفات الإيرانية. فبالتالي المعركة انتقلت من النووي إلى أمن الممرات باعتبارها أولوية أمريكية ودولية. وإذا طبعا أصر الجانب الإيراني على عملية التصعيد، فأعتقد أن هذه العمليات المتدرجة قد تلجأ إلى استراتيجية أخطر وأهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا اتضح من خلال تغيير نبرة خطاب الرئيس الأمريكي عندما وصف
0: بالحديث عن الإصرار الإيراني على التصعيد. فقط ننتقل إلى إسلام أباد والأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، ما الذي ورد لي

0: باكستان حتى اللحظة حول الوضع. الجيش الأمريكي يقول إن حركة الملاحة مستمرة في مضيق هرمز، فيما كان أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. ما هي آخر التطورات التي وردت لإسلام أباد، وهل تلمس إسلام أباد بالفعل رغبة إيرانية بالاستمرار بالتفاوض؟
1: نعم، إسلام أباد يعني خلال الساعات الأخيرة كثفت جهودها واتصالاتها على أعلى المستويات، على مستوى رئيس الوزراء قائد الجيش المشير عاصم منين الذي يعتبر الشخصية المحورية في الوساطة بين واشنطن وطهران، ووزير الخارجية الباكستانية. فعلت باكستان أيضا اتصالاتها بالرباعية الإقليمية التي تشمل باكستان والمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا لاحتواء هذا التوتر. لكن التطورات الأخيرة يعني يبدو أن حتى الآن يعني حال دون نجاح الجهود الباكستانية لاحتواء هذا التوتر، لكن الجهود لا زالت مستمرة. حاليا الوقت مبكر، لم تصدر حتى الآن أي تصريحات جديدة سوى التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الخارجية الباكستانية والمسؤولين في باكستان، والتي دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي والالتزام والتمسك بما ورد في مذكرة إسلام أباد للتهدئة بين واشنطن وطهران. بشكل عام المراقبون في باكستان يرون أن المشكلة بدأت من عدم التزام التيار المتشدد في إيران منذ اليوم الأول تطبيق بنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، والتي كانت من المفترض أن تبدأ بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية والحصار الأمريكي عن إيران. لأن
0: أستاذ عبد الرحمن، هل يمكن القول أن اليوم المعركة الرئيسية لا تزال قائمة عند المربع الأول؟ المعركة تدور حول مضيق هرمز حتى الآن.
1: نعم، يعني الجميع كان يتوقع من بعد توقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد في سويسرا الشهر الماضي أن يتم معالجة جميع الخلافات والملفات الشائكة والمعقدة خلال سقف 60 يوم، لكن إيران حاولت بأسلوبها الحالي أن تبقي الجميع في المربع الأول، وهو السيطرة أو الهيمنة أو القرصنة على مضيق هرمز. إيران، مشكلة إيران أنها لا تملك أي أوراق سوى ورقة مضيق هرمز، وهي تلعب على هذه الورقة. إيران تعي جيدا بأنها إذا تجاوزت هذه الورقة، يعني إذا تم فتح مضيق هرمز بطريقة سلسة وسلمية، فإنه يتعين عليها الدخول في الملفات الشائكة الأخرى، وهي الملف النووي وملف اليورانيوم المخصب، وهو ما تحاول إيران بقدر المستطاع وبكل الوسائل التهرب منه. فهي تحاول إبقاء الجميع والتعليق الجميع في ملف مضيق هرمز، وهو ملف حساس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في المقام الأول، الدول المشاطئة على الخليج العربي، الدول المجاورة لإيران بما في ذلك باكستان والمجتمع الدولي بشكل عام، لأن بقاء المضيق مغلقا أو على وضعه الحالي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتكون له تبعات سلبية على سياسات مثلا الرئيس الأمريكي سواء في الداخل الأمريكي أو على مستوى حلفائه في منطقة الخليج العربي.
0: طب الحديث عن سياسات الرئيس الأمريكي أستاذ عبد الرحمن، فقط أنقل هذه الفكرة للأستاذ نزار. أستاذ نزار، في ظل هذا التصعيد المتكرر لإيران في مضيق هرمز واستهدافها شبه اليومي للسفن المارة في المضيق رغم مذكرة التفاهم، إلى أي مدى سينجح ترامب في الموازنة بين الدبلوماسية القصرية والحفاظ على مسار التفاوض وتوجيه ضربات للضغط على إيران من دون خوض حرب مفتوحة وشاملة طويلة المدى؟
2: ليس لديه مجال كبير للحركة. قد يعني هو بالفعل كل ما قامت به حتى الآن الولايات المتحدة لم يكفي في ردع النظام الإيراني. النظام الإيراني يبدو أنه يظن أنه متحكم ب يعني سلم التصعيد، ولذلك يحتاج ترامب إلى أن يقوم بشيء أكبر من ذلك، إن كان العودة إلى الاغتيالات أو قصف

0: بنى تحتية كبيرة، كما قصف يعني خزانات المياه وما إلى ذلك، قد يلجأ إلى ذلك، لأنه حتى الآن يعني الضربة الأمريكية ما زالت يعني محدودة على المنشآت والأصول العسكرية التي تخص تهديد الملاحة. لم تقصف الولايات المتحدة العمق الإيراني، ولم تقصف منشآت خارج إطار ما هو يتحكم بهرمز. ويبدو أن ترامب هو الذي لديه الإلحاح، بحكم أنه يحتاج إلى هدوء في الخليج. هذا الملف أهم لديه من ملف النووي طبعا. والنظام الإيراني يظن أنه بما أنه لديه هذه الفترة القصيرة حتى شهر تشرين الأول والانتخابات النصفية الأمريكية، عليه أن يقوم بهذه الاستفزازات قدر الإمكان ليحقق أمر واقع، بغض النظر عن ما تقوله مذكرة التفاهم. وحتى لو دفعت إيران ثمنا كبيرا بالنسبة لإيران، يعني أتفق مع زميل من باكستان أن يعني هذه الورقة ورقة جديدة، ورقة قوية ومتمسكة بها إيران بشكل كبير، لأنها تستطيع عبر استخدام هذه الورقة أن تنتزع إما تنازلات في المسائل الأخرى، أو على الأقل أن تؤجل الحديث حول المسائل أو الملفات الأخرى التي ليس لديها إيران يعني هذه القوة والدافعية فيها.
1: طيب، الحديث عن ورقة هرمز للضغط وتحقيق مكاسب، دكتور نبيل، البعض يقول إن إيران تحاول المماطلة لكسب الوقت قبل الشروع في التفاوض حول النووي من جهة، وقبل الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر، الانتخابات النصفية الأمريكية طبعا. هل مسألة الرهان على الوقت دائما ستصب لصالح إيران، وخصوصا استخدامها مضيق هرمز الحيوي كورقة ضغط ضد الأمريكيين؟
2: يعني الجانب الإيراني يعتقد أن المماطلة وسياسة كسب الوقت والمراوغة وإدارة الأزمة وعدم حل الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع المجتمع الدولي يفيد الجانب الإيراني، في حين أنه هي تستفيد وتوظف إعلان الرئيس ترامب بعدم عزم الولايات المتحدة الأمريكية خوض حرب شاملة مع الجانب الإيراني، والظروف الداخلية الأمريكية فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي وبطولة كأس العالم، وأيضا وجود خلافات كبيرة داخل الكونغرس الأمريكي حول استمرار الحرب ووضع قيود على الرئيس الأمريكي، وأيضا اللعب على ورقة الانقسام ما بين موقف الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف الناتو، كلها متغيرات مهمة يحاول الجانب الإيراني توظيفها. لكن الآن باتت الأمور متعلقة بهيبة الولايات المتحدة الأمريكية وقدرتها على على على الردع، وهذا أمر مهم جدا، خصوصا احنا اليوم نتحدث عن سعي إيران سهام إلى توسيع إطار المواجهة عبر فرض معادلة ردع من خلال توسيع جغرافية الصراع، ومحاولة الجانب الإيراني من خلال الاعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي إرسال رسالة بأن أي استهداف لأراضيها لن يمر دون ثمن إقليمي. وهذا حتى في بيان حرس الثور الإيراني كنت بقرأه قبل قليل باللغة الفارسية، يختلف عما تم بثه في الإعلام العربي. هو بيتحدث عن نقطة مهمة، أنه على دول المنطقة أن تتحمل مسؤولية بأنها وقفت إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وانخرطت معها كما تقول بين بالاعتداء، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، خصوصا أنه الولايات المتحدة الأمريكية سهام استخدمت طائرات انطلقت من حاملة الطائرات الأمريكية، وهذا بيعكس رغبة واشنطن في الحفاظ على حرية المناورة دون توسيع انتشار العمليات العسكرية وعدم إعطاء الجانب الإيراني أي ذريعة للاعتداء على دول المنطقة. وبالتالي أنا في تقديري أنه المطلوب من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية مجموعة من الإجراءات المهمة جدا. تاريخيا إيران عادة ما تستفيد من ما يسمى بالتناقضات العربية الخليجية، وتفضل التعامل الثنائي.
1: طيب،
2: وليس الجماعي.
1: فقط ننبه بهذا العاجل لأهمية الخارجية الإيرانية، الآن تعلن رسميا أن محادثات إيران وعمان تناولت ترتيبات إدارة حركة العبور والشحن في هرمز. إذا محادثات إيران وعمان تناولت ترتيبات إدارة حركة العبور والشحن في هرمز، بحسب تصريح للخارجية الإيرانية في هذه الأثناء. وزير الخارجية الإيراني كان في سلطنة عمان وتم التفاهم حول هذه الترتيبات. لماذا أقدمت اليوم إيران على استهداف سفن في مضيق هرمز؟
2: يعني في محاولة لرفع كلفة المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وابتزاز للجانب الأمريكي، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز وطلبت من الجانب الإيراني

0: مجموعة من الأمور، هي تريد التزام علني وليس اتفاق سري، بالالتزام بعدم الاعتداء على السفن التي تمر عبر المضيق لمنع أي تراجع، وتحميل النظام الإيراني أي مسؤولية في حال اختراق أو انتهاك الاتفاق اللي تم إبرامه. والأمر الآخر، حرية الملاحة أصبحت شرطا أساسيا يسبق أي تقدم في النووي فيما يجعل يتعلق بملف العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. ترامب يريد أن يجمع لغاية هذه اللحظة سياما بين الردع والتفاوض، إيران باتت تواجه اختبار صعب بين احتواء المتشددين أو انهيار التفاوض، لأنه على ما يبدو أن هنالك حالة من الارتباك وحالة من الانقسام ما بين التيارات التي باتت
1: طيب
0: تقود.
1: بالحديث عن حالة الارتباك، يعني من جهة نشاهد هذا التصعيد للحرس الثوري في مضيق هرمز، ومن جهة ثانية تصريحات الخارجية الإيرانية في هذه الأثناء تتحدث عن اتفاق مع عمان على مواصلة المناقشات للتوصل إلى تفاهم مشترك، تقول إن وفد من قطر حضر جزء من المناقشات في عمان أمس، وتم الاتفاق مع عمان على مواصلة المناقشات حول أمن الملاحة في مضيق هرمز. هذا بالنسبة لآخر التحديثات والتطورات. نرصد الوضع في المنطقة الآن مع موفد العربية في الكويت الزميل عادل عيدان. عادل، كيف يبدو الوضع في الكويت؟ آخر التحديثات لديك بعد الاستهدافات الإيرانية؟
2: نعم، ما زال الوضع في حال ترقب. الجيش الكويتي عما إذا كان تم موجة أخرى من المسيرات والصواريخ قد تخترق سماء الكويت. قبل أكثر من ساعة كان هناك موجة دخلت إلى سماء الكويت، تم التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية الكويتية. وأصدر الجيش الكويتي بيانا قال بأن هذه الأصوات إن سمعت فهي أصوات التصدي لهذه المسيرات والصواريخ. لم يعطي تفاصيل أكثر حول عددها أو أماكن التصدي لها، سواء كانت كما هي العادة في شمال الكويت أو حتى في جنوبها وماذا استهدفت حتى الآن، وعما إذا سقطت في أو حققت أضرارا مادية أو حتى بشرية. كما تعلمين يعني فقط يومان من الهدوء كانت الكويت قد مرت بهما، وقبل ذلك كانت هناك أيضا موجات من المسيرات والصواريخ على مدى يومين أيضا، وإحداهما كانت قد أصابت إصابة بشرية واحدة وحققت أضرارا. كانت تصدي بنسبة عالية لهذه المسيرات والصواريخ. ننتظر حقيقة بيان وزارة الدفاع والجيش الكويتي حول أماكن التصدي لها، وكذلك عما إذا كان هناك من إصابات أم لا.
1: أشكرك جزيل الشكر موفد العربية في الكويت الزميل عادل عيدان، شكرا لك عادل. ونكمل مع جديد التطورات مشاهدينا، حيث هذه المرة إذن من واشنطن أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيس في تدوينة على موقع إكس أن إيران اتخذت قرارا خاطئا كما قال، والآن تدفع الثمن. شارك هيكسيث على حسابه بين القيادة المركزية الأمريكية الذي أعلنت فيه عن الجولة الثالثة من الضربات على إيران قد انتهت. إذن بيت هيكسيث وزير الحرب كان أعلن أن إيران ارتكبت خطأ وأنها ستدفع ثمن هذا الخطأ كما قال. على كل نواصل هذا النقاش أستاذ عبد الرحمن، عندما تقول الخارجية الإيرانية في هذه الأثناء أنه المناقشات مستمرة مع عمان بهدف التوصل إلى تفاهم، إسلام أباد بوارد كل هذه التفاهمات والجهود الدبلوماسية الحثيثة للتوصل إلى تفاهمات مع إيران، هل تعتقدون أنه سيتم التوصل إلى تفاهم معين بهدف تذليل عقبة التصعيد في مضيق هرمز والمضي قدما بالمفاوضات؟
3: نعم، إسلامباد أكدت على جميع المستويات أنها لا زالت ماضية في جهود الوساطة بالرغم من أنها تواجه صعوبة في التعامل مع النظام الإيراني. النظام الإيراني يعني نظام لا يوثق فيه القيادة السياسية أو ما يعرفون بالبراغماتيين الممثلين في الرئيس مسعود بزقشيان ووزير الخارجية عباس عراقي، يقدمون لإسلامباد تأكيدات ويتفاهمون ويتفاوضون بطريقة دبلوماسية مفهومة، لكن تتفاجأ إسلامباد بعد ذلك بساعات بصدور بيانات وتصرفات غير مسؤولة.

0: مسؤولة من طرف متشدد داخل إيران وهو الحرس الثوري الإيراني إسلاماباد، يعني تتلقى رسائل من داخل إيران، يعني أن هذا الطرف يعتقد بأنه هو طرف منتصر وهو طرف له الموقف الأقوى في المنطقة، وأنه قادر على فرض الهيمنة والقرصنة والاعتداء على دول المنطقة. لكن رغم ذلك تحاول باكستان من خلال بذل الجهود الدبلوماسية إيفاد وزير داخليتها محسن نقوي مرارا ليحمل رسائل مباشرة من قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منيب لإقناع النظام الإيراني والمسؤولين في طهران بالتعامل كدولة مسؤولة كباقي الدول وليس كمشروع أو نظام لا يراعي
1: طيب أستاذ عبد
0: مصالح
1: الرحمن،
0: الشعب الإيراني.
1: كان هناك زيارات متكررة وعلى أعلى مستوى من الجانب الباكستاني إلى إيران، تحدث عن قائد الجيش المشير عاصم منيب وكذلك رئيس الوزراء، كان هناك زيارات متكررة إضافة إلى استقبال إسلام أباد للوفود الإيرانية بهدف التوصل إلى التفاهم مع الجانب الأمريكي. إلى أي مدى كل هذه الممارسات اليوم من جانب الإيراني في مضيق هرمز، خصوصا أنه تم الاتفاق على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحا وحركة الملاحة مفتوحة خلال 60 يوما وهذه المفاوضات جارية، إلى أي مدى كل هذه الممارسات تحرج الجانب الباكستاني اليوم؟
0: نعم بالفعل باكستان يعني عبرت عن استيائها مرارا عبر القنوات الدبلوماسية خلال الأيام والأسابيع الماضية، لأن إيران بالفعل أحرجت باكستان، بالرغم من أن باكستان يعني ساومت على مصالحها وعلاقاتها الاستراتيجية مع باقي دول المنطقة من أجل الحفاظ على وضعها كوسيط، لكن إيران أحرجت باكستان، لم تحترم الكثير من المواقف الباكستانية. باكستان يعني تشعر بأن إيران لم تلتزم بما قطعته من وعود فيما يتعلق بمضيق هرمز. إبقاء مضيق هرمز مفتوحا هو ليس فقط مطلب باكستاني أو إقليمي، هو مطلب دولي، يعني حتى الصين التي تعتبر الداعم الدولي لإيران رفضت أن تكون لإيران أي هيمنة أو أي تحكم على هذا المضيق، لأن الهيمنة أو المساعي الإيرانية للسيطرة على مضيق هرمز يتعارض مع القانون الدولي. المضيق ليس داخل المياه الإقليمية الإيرانية، نعم هناك جزء من المضيق داخل المياه الإقليمية، لكن توجد منطقة كبيرة في المضيق هي تعتبر مياه إقليمية دولية، لا يحق لإيران الاعتداء على السفن التي تمر من هذا المضيق. وهذا ما يراه المسؤولون في باكستان، بأن إيران تجيد فن المراوغة، تجيد فن إبقاء الجميع يعني محصورين حول محور مضيق هرمز وعدم الخروج من هذا المحور والتركيز على باقي القضايا الخلافية الأخرى، ومنها اعتداءات إيران والأذرع والتدخل في شؤون الدول الأخرى وامتلاكها للسلاح لليورانيوم المخصب بنسبة عالية خلافا للاتفاقيات التي الموقعة من جانب إيران مع الوكالات الدولية أو الهيئات الدولية فيما يتعلق بالمشروع النووي. فإيران لا زالت يعني ناجحة حتى الآن في إقحام الجميع حول الخلاف أو حول الخلافات بما يتعلق بمضيق هرمز وعرقلة حركة الملاحة واستهداف السفن وحتى استهداف الدول المجاورة لها التي ليست لها علاقة بهذه الحرب. يعني كان من المفترض يعني أو يعني عندما يكون هناك نزاع بين الطرفين يعني كنا يعني نتوقع أن ترد إيران على الضربات الأمريكية بتوجيه ضربات على البارجات الأمريكية الموجودة في المنطقة، بدل من استهداف يعني دول مسالمة ما لم تعتدي على إيران وهي الكويت والبحرين والأردن وقطر.
1: أن هذه الدول لديها جهود حثيثة في المسار التفاوضي، والخارجية الإيرانية نفسها أعلنت قبل قليل أنه كان هناك وفد من قطر حضر جزء من المناقشات في عمان أمس بهدف حل مشكلة مضيق هرمز. على كل
0: نعم، وهذا يدل على أن إيران يعني نعم، تمارس سياسة البلطجية إذا ما وصفناه بالعامية، ويعني تحاول يعني تحويل المشهد إلى حرب عشوائية تقحم فيها جميع دول المنطقة، وتضع الولايات المتحدة في حرج، وإعادة الجميع إلى المواطنة.

0: الأول.
1: طب بالحديث عن إقحام جميع دول المنطقة، إسرائيل في ضوء هذه التطورات المتسارعة، كشفت صحيفة ديديو تحرنوت أن إسرائيل تستعد لسيناريوهات محتملة للتصعيد مع إيران. ذكرت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الاستعدادات العسكرية جارية إذا شملت المواجهة إسرائيل، وأن الرد سيكون واسع النطاق وبالتنسيق مع واشنطن في حال قررت إيران استهداف البلدين. أكد المسؤولون أن إسرائيل تواصل إعداد خطط عسكرية وبنك أهداف داخل إيران، كما قدروا انعدام فرص التوصل لاتفاق أمريكي إيراني. أستاذ نزار، هذه التقديرات الإسرائيلية كيف تنظر إليها واشنطن، وإلى أي مدى تعتقد واشنطن بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران في ظل هذه الممارسات، رغم تقدير مسؤولين إسرائيليين بانعدام فرص التوصل لهذا الاتفاق؟
2: هو إجمالا عن الحسابات الأمريكية، هذه الإدارة ترى أن أي توسيع للعمليات سوف يحتاج إذا لم يكن تنسيقا مع إسرائيل مشاركة إسرائيلية، بحكم صعوبة العملية، وأن الإيراني نفسه، النظام الإيراني نفسه كان قد ذكر أن أي تصعيد من الطرف الأمريكي سوف يجلب ردا إيرانيا ليس فقط على دول الخليج ولكن على إسرائيل أيضا، فقد ذكرت ذلك إيران. فالتجهيزات الأمريكية والإسرائيلية تأخذ هذا السيناريو في الحسبان. هي المسألة أن الولايات المتحدة لا تريد العودة إلى الحرب الشاملة، هي تريد ردع إيران، وما حدث حتى الآن لم يردع إيران، فعليها أن تقوم بشيء أكبر ولكن دون عتبة الحرب الشاملة. ولكن قد تضطر، يعني قد يضطر ترامب إلى الدخول في حرب أو العودة إلى الحرب الشاملة لفترة أسبوع أو أسبوعين مرة أخرى، من أجل إقناع النظام الإيراني أنه من غير مصلحتهم التصعيد. ولكن يعني لا تستطيع الولايات المتحدة ضمان نتائج هذا التصعيد، في النهاية الدول الخليجية التي تدفع الثمن في كل مرة يحدث هذا التصعيد، ويعني دول الخليج أيضا لا تريد جعل الوضع السيء أسوأ.
1: طيب دكتور نبيل، قاليباف كان تحدث بعد هذه الضربات أن عهد الاتفاقات غير المتكافئ انتهى بحسب تعبيره. البعض يعتقد أنه إيران تتمسك بالمسار التفاوضي لأنها المستفيد الأكبر من البنود 14 في مذكرة التفاهم. لماذا قاليباف اعتبر أنه ما تم الاتفاق عليه غير متكافئ؟
3: يعني الجانب الإيراني يحاول دائما الحصول على مكاسب إضافية، مع خاصة مع تركيز الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في المسار الدبلوماسي رغم التصعيد. واشنطن تؤكد أن القنوات التفاوضية لم تغلق، ما يعني استمرار سياسة التفاوض تحت الضغط العسكري، في حين أنه ربما حديث قاليباف بعكس استمرار الانقسامات الإيرانية ومحاولة الانسجام مع بعض التيارات، خاصة الجناح العسكري الصقوري التابع للحرس الثوري الإيراني. وبموازاة ذلك، واشنطن تعتقد أن الخلافات داخل النظام الإيراني قد تفتح نافذة لإنجاز اتفاق بشروط أفضل، لكن ما يحدث هو العكس تماما. الآن بدأنا نشهد أن التيار البراغماتي الموجود داخل النظام الإيراني وفي مقدمة وزير الخارجية محمد باقر قاليباف بيحاولوا يتسابقوا مع ما يتم التوافق عليه مع الحرس الثوري الإيراني حفاظا على مواقعهم. وفي فترة من الفترات يعني كان هنالك تسريبات إعلامية تتحدث عن عزم الرئيس الإيراني إقالة وزير الخارجية الإيراني عراقجي نظرا لعدم امتثاله لما يتم إصداره من تعليمات له بخصوص المفاوضات وانسجامه وتناغمه مع الحرس الثوري الإيراني، وهذا ما تم إدراكه. يعني أحيانا بتلاحظ أنه تصريحات مثل عراقجي ولمحمد باقر قاليباف هي أشد وتأخذ نبرة أكثر صراعية مع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من الحرس الثوري نفسه. وبالتالي هذا بيعكس أنه الصراع، إحنا اليوم نتحدث عن صراع متعدد الرؤوس متى يتحكم بالمشهد الإيراني، مع امتلاك الفيتو من جانب الحرس الذي يستطيع وضع فيتو أمام أي طرف. يعني في أوقات سابقة الكل يذكر أنه عندما تواصل الرئيس الإيراني مع عدد من قيادات دول مجلس التعاون الخليجي معتذرا على الاعتداءات عليها، فبعد أقل من ساعتين خرج الحرس الثوري الإيراني ببيان أعلن أنه هو لم يقم بمثل هكذا هجمات أو اعتداءات، وطالبت صحف الحرس الثوري بسحب الميكروفون من أمام الرئيس، ومن ثم تم اتهامه بالخيانة هو وعراقجي ومحمد باقر قاليباف، ثم انقلب المشهد تحت وطأة الضغوط

0: السياسية عليهم ليتخذوا مسار منسجم مع الحرس ومتناغم مع استراتيجياته. الآن يعني حتى اللي بيشوف البيان اللي صدر عن مجتبى خامنئي اللي بيتعهد فيه للثأر، هذا بكرس شرعية القيادة الجديدة وسياساتها واستراتيجياتها، خصوصا فيما يتعلق بالتفاوض والتشدد مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة عبر تثبيت خيار الثأر كجزء من العقيدة السياسية والعسكرية للنظام، ومحاولة رفع الداخل والأرضاء للجناح المتشدد والحرس، وإظهار أنه اغتيال القيادة لم يؤدي إلى انهيار النظام. فأهم شيء في النظام هو محاولة إظهار أنه منسجم ومتناغم ولا توجد لديه انقسامات، وفعليا على أرض الواقع هو يعني الأمور والصورة مختلفة تماما، خاصة أنه بدأ هنالك عملية ارتباك وتناقض وعدم انسجام في كثير من التصريحات التي بدأت تظهر هنا وهناك، خاصة مع ظهور بعض الشخصيات المهمة والمحورية سيام التي بدأت تشكك فيما يتعلق بإطار التفاهم نفسه، وأن المرشد قد وافق عليه، وهذا ما ظهر من خلال سعيد جريري اللي بيشغل موقع ممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو كان أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، وفقات سابقة طبعا كان رئيس الوفد المفاوض الإيراني. فبالتالي إذا كانت مثل هكذا التصريحات تصدر من أقرب المقربين من المرشد، فما بالك بالتيارات والأجنحة الأخرى التي بدأت يعني تتنافس على ما يتعلق بتركة النظام. أيضا إدراك الحرس الثوري الإيراني أن وجود تيار براغماتي ربما قد يسعى للاستفادة ويوظف الوصول إلى تقارب ضمن إطار تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وربما هذا قد يكون في تهميش للحرس الثوري الإيراني وانتقاص من دوره، لأنه حتى الوصول إلى ما يسمى ب توافقات حول الإفراج عن الأرصدة المجمدة وحال رفع العقوبات، هذا يتعارض مع أمرين. الأمر الأول هو سيطرة وهيمنة الجناح الاقتصادي للحرس على مقاليد الاقتصاد الإيراني، وبالتالي هو مستفيد من اقتصاد الظل ومن استمرار العقوبات حتى تنتعش فرص عمليات التهريب وإحكام
1: طيب.
0: الحرس على
1: هذه النقاط
0: الاقتصاد.
1: تحديدا أنقلها للسيد نزار من واشنطن. أستاذ نزار، إلى أي مدى باعتقادكم ستنجح كل هذه الممارسات الإيرانية اليوم في كسب مكاسب من خلال المفاوضات على مذكرة التفاهم؟ هل ستنجح في إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على تقديم تنازلات لصالح إيران؟
2: قد تنجح، ولكن تعقيبا على ما ذكره الدكتور نبيل، يعني تجرذم القرار والتخبط في القرار الإيراني بحكم أن القادة الحاليين جدد إلى حد ما، على عكس الوضع حين كان خامنئي. يعني خامنئي كان عقود حاكما، فالكل كان يعرف موقعه، ويعني موازين القوى كانت معروفة داخل النظام. الآن عدد ضخم من القيادة الإيرانية قد قتل، وكل هذه الشخصيات التي كانت يعني دورها أقل الآن بالطبع تحاول أن تؤدي دورها، ولكن في نفس الوقت تحاول أن تحافظ على موقعها وتحسن موقعها. فيعني المنافسة بين عرقجي وقليباف والحرس الثوري، كل ذلك يعني هنالك حربان، حرب ضد الولايات المتحدة وحرب أخرى داخل النظام، كل يتنافس ويحاول أن يسجل نقاط. وهذا يعني أن الولايات المتحدة لديها صعوبة في ضمان أن ما يتم اتفاق عليه بالفعل يتحقق. هنالك بعض التقارير تشير إلى أنه في أول يعني ضربتان لسفن في الخليج قبل أسبوع، أن كان هنالك أعضاء من القيادة الإيرانية التي أوصلت رسائل للأمريكان أن هذه الضربات حدثت من بعض الأعضاء المارقين في النظام الإيراني، وأنهم لم يقصدوا استفزاز الولايات المتحدة ولم يقصدوا خرق
1: طيب.
2: وقف إطلاق النار.
1: هذا الخلاف بين الطرفين البراغماتي والمتشدد في الداخل الإيراني أستاذ عبد الرحمن، وفي ظل الارتباك حول مذكرة التفاهم، هل نتوقع اليوم أن تتوجه الأمور نحو التهدئة وتنجح الجهود الدبلوماسية في احتواء الأمر، التوصل إلى تهدئة معقولة وكذلك استمرار المفاوضات حول مذكرة التفاهم، أم نتوقع أن يكون هناك تصعيد قد يقود إلى مواجهة أكثر شمولا؟
3: أعتقد أن الأمور سوف تتجه نحو التهدئة خلال

0: الساعات القادمة، خاصة وأن الجهود الدبلوماسية في المرحلة الحالية يعني مكثفة جدا، وليست فقط من جانب باكستان أو من جانب الوسيط القطري، وإنما من جانب دول المنطقة، لا سيما المملكة العربية السعودية، تركيا، مصر، دول أخرى تدعم السلام. لا تريد التصعيد، لأن التصعيد يعني أعتقد أن التصعيد الحالي يعني كافي. بعد هذا التصعيد ستكون هناك يعني سنعود إلى مرحلة الحرب الشاملة، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة أو حتى إيران يعني مستعدتان للعودة إلى الحرب العشوائية، حرب الـ40 يوم ما قبل الهدنة التي يعني تمت في شهر أبريل الماضي. أعتقد أن الجميع سوف يعود نحو المسار الدبلوماسي مجددا، ولا نستبعد أيضا يعني أن تكرار مثل هذه المناوشات والمواجهات العسكرية مع استمرار عملية المفاوضات.
1: أشكرك جزيل الشكر، حدثنا من إسلام آباد الصحفي عبد الرحمن الحيات. أشكر كذلك ضيفي من واشنطن أستاذ المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن نزار فرسخ، وأشكر ضيفي من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. شكرا جزيلا لكم على تواجدكم معنا ضمن هذه التغطية. نذكر فقط بما جاء من عواجل عربية قبل قليل، وفي تصريحات الخارجية الإيرانية أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده وعمان اتفقتا على مواصلة المناقشات للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن ضمان أمن الملاحة في منطقة هرمز. ذكر بقايا أن المحادثات تناولت أيضا ترتيبات إدارة حركة العبور والشحن في منطقة هرمز، مشيرا إلى أن وفدا قطريا حضر جزءا من هذه المناقشات. ومشاهدينا تبقى عيوننا على آخر تطورات والعواجل. هذه الساعة من التغطية انتهت، لكن تغطية العربية للتطورات في المنطقة ما زالت مستمرة، نكملها معكم. تلقاكم الزميلة حنين. لك حنين.
2: شكرا لك سهام، أهلا بكم مشاهدينا مجددا. نواصل هذه التغطية للتصعيد بين أمريكا وإيران ببدء ضربات متقطعة شنها الجيش الأمريكي خلال الأيام الأخيرة. والليلة شنت الولايات المتحدة هجوما هو الأكبر منذ توقيع مذكرة التفاهم التي أعلن ترامب قبل يوم أنها انتهت، فيما أعلنت إيران بالأمس عن إغلاق مضيق هرمز إلى إشعار آخر. في تفاصيل الضربات الأخيرة الليلة مشاهدين، أشار بيان للجيش الأمريكي بإنهاء جولة من الهجمات على إيران، هذه الجولة الثالثة استهدف فيها الجيش أكثر من 300 موقع، ومن بينها نحو 140 هدفا عسكريا بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا بحسب بيان الجيش الأمريكي الذي قال فيه أيضا أن الأهداف شملت مواقع صواريخ وتخزين ومستودعات وشبكات اتصالات. بخصوص حركة السفن في مضيق هرمز، أكد الجيش الأمريكي أنها لا تزال مستمرة، وأنه نجح في تأمين عبور أكثر من 800 سفينة ونحو 400 مليون برميل من النفط. إذن والقيادة المركزية بدورها سنتكوم أوضحت أن هذا الهجوم يأتي ردا على استهداف الحرس الثوري لسفينة حاويات أثناء عبورها لمضيق هرمز، وهو ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وحدوث أضرار جسيمة بالسفينة. الجيش الأمريكي قال في بيانه أيضا أن طهران أخفقت مجددا في الالتزام بمذكرة التفاهم، وأنها تدفع ثمنا باهظا الآن نظير ذلك. في الأثناء أقر الحرس الثوري الإيراني بأن الجيش الأمريكي شن غارات جوية على عدد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الساحل الجنوبي، فيما أفاد إعلام إيراني بأن انفجارات عنيفة وقعت في كل من ميناء بندر عباس، مدينة ميناء بمحافظة هرمزجان، ومدينتي دير وكنغان في محافظة بوشهر، إضافة إلى مدينة عسلوية حيث تضم أهم مصادر إنتاج الطاقة في جنوب إيران.

إذن وكذلك نشير إلى هذه العواجل وهذه التحديثات من قطر. بحسب الداخلية القطرية 3 مصابين من بينهم طفل نتيجة شظايا اعتراض الاعتداءات الإيرانية. إذن هذه حصيلة للمصابين من الداخلية القطرية 3 مصابين ومن بينهم طفل نتيجة شظايا اعتراض الاعتداءات الإيرانية.

إيرانية. إذن وزارة الدفاع القطرية قبل ذلك كانت قد أعلنت في بيان لها أن القوات المسلحة قد تصدت لهجمة صاروخية إيرانية استهدفت دولة قطر. ومن جهتها أيضا أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تصدي أنظمة دفاعها الجوية لتهديد صاروخي قادم من الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن دوي الانفجارات والأصوات المسموعة في مناطق متفرقة ناتج عن عملية الاعتراض. أيضا البحرين أعلنت السلطات هناك بدورها أن الدفاعات الجوية تصدت لاعتداءات إيرانية متتالية. كذلك أفادت وزارة الداخلية البحرينية قبل قليل بأن صفارات الإنذار دوت بشأن تهديد محتمل. ومع هذه التطورات نذهب إلى المنامة مع مراسلة العربية تمام أبو صافي. أهلا بك تمام مجددا، نتابع معك مستجدات الصورة في البحرين من عندك.

0: كانت هناك بيانات تشرح ما جرى في الساعات الماضية أو إن كانت هناك أي اعتراضات جديدة للصواريخ والمسيرات التي تطلق من جانب إيران؟
1: نعم، لا يوجد أي مستجدات حول ما شهدناه هذا الصباح من اعتداءات إيرانية. كان هناك انطلقت صافرات الإنذار عند الساعة 5:30 صباح هذا اليوم، وسمعنا الاعتراضات الدفاع الجوي، وقد أعلن التلفزيون الرسمي أن الدفاعات الجوية قد اعترضت ودمرت هجمات إيرانية في سماء المملكة، وبعدها زال الخطر، ومن ثم انطلقت صافرات الإنذار عند الساعة 7:30 ولم يصدر أي بيان، ومن ثم أعلن عن زوال حالة الخطر. حتى الآن طبعا لا يوجد أي مشهد استثنائي في المملكة، الأمور تسير بشكل طبيعي، لا يوجد أي تحديثات حول طبيعة هذه الهجمات التي استهدفت المملكة خلال هذا الصباح. نعم،
0: إذن بانتظار أي بيانات رسمية معك تمام. أطلعينا على الصورة كذلك في الأيام الماضية، خاصة وأن البحرين كانت قد تعرضت لاعتداءات تكررت في الأيام الماضية من الجانب الإيراني بإطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاهها.
1: نعم، اليوم هذه الاعتداءات يعني ننظر إليها كامتداد أو لنقل من ضمن الاعتداءات التي شهدناها خلال اليومين الماضيين. صباح يوم الأربعاء كان هناك اعتداءات متفرقة، وانطلقت صافرة الإنذار لأربعة مرات صباح يوم الأربعاء، وأيضا كان هناك اعتداءات شهدتها المملكة صباح يوم الخميس، وانطلقت صافرة الإنذار لثلاثة مرات كان آخرها عند الساعة 10:00 صباحا، ولكن لم يصدر أي بيانات تتعلق بأهداف محددة، وإنما كان هناك تأكيدات من قبل القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين أنها قد اعترضت ودمرت اعتداءات إيرانية في سماء المملكة.
0: إذن وسنبقى تفضلي أكملي.
1: نعم، ولم يشهد يعني حتى خلال اليومين الماضيين كان هناك لنقل حالة من الهدوء إلى أن بدأت أو تجددت الاعتداءات صراحة هذا اليوم. نعم،
0: شكرا جزيلا لك تمام، سنبقى معك في المتابعة في حال ورود أي جديد من المنامة. شكرا لك مراسلة العربية تمام أبو صافي. إذن مشاهدينا، هذه التطورات الميدانية جاءت بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء الانتهاكات الأمريكية في المنطقة حسب ما نقله إعلام إيراني. تزامنا مع ذلك أطلقت البحرية التابعة للحرس الثوري صواريخ كروز مستهدفة إحدى السفن في مضيق هرمز، وذلك بعد إبحارها عبر مسار غير مسموح به وفق الرواية الإيرانية. حذر الحرس الثوري الولايات المتحدة من استخدام هذه الواقعة كذريعة لشن أي هجوم حتى لا تواجه ردا شديدا، كما جدد تأكيد على عدم السماح لأي سفينة بالمرور من المضيق. إذن هذه كانت السفينة الأولى التي ترفع علم قبرص، بعدها بساعات أعلن الحرس الثوري عن استهداف سفينة ثانية في مضيق هرمز.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية. وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: وهي الآن تدفع الثمن. هيكسيث شارك على حسابه بين القيادة المركزية الأمريكية الذي بيان للقيادة المركزية الأمريكية الذي أعلنت فيه عن الجولة الثالثة من الضربات على إيران. وهذه الجولة التي أعلنت الولايات المتحدة عن انتهائها، ولكن تجلياتها لا تزال حاضرة، خاصة مع التصعيد الإيراني في المنطقة دول الخليج والأردن. في ضوء هذه المستجدات سينضم إلينا في سياق هذه التغطية من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، ومن أثينا أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات بجامعة كارديف الدكتور عبد اللطيف درويش. أبدأ معك سيد طارق، الآن مع هذه الجولة والجولة الثالثة كما قالت الولايات المتحدة والرد الإيراني عليها، كيف ترى الأمور، المسار التفاوضي وحتى مسار التصعيد؟
1: تحية لك أستاذة حنين وللضيفين الكريمين وللجمهور. يعني أعتقد أنه ما نشهده الآن هو نوع من تحدي الإرادات بين الإرادة الإيرانية التي لا تزال مصرة على محاولة بسط نفوذها على مضيق هرمز بالوسائل العسكرية، والإرادة الأمريكية التي يعني أوضحت قبل يومين وما زالت مستمرة في أنها لن تسمح للإيرانيين بذلك. ولهذا نشهد هذا النوع من السجال بين الطرفين، ولكن ينبغي التنويه بأن الولايات المتحدة تمتلك من الأسلحة والضربات الدقيقة التوجيه ما يجعلها تسبب أضرارا كبيرة وخسائر فادحة في القوات الإيرانية، خصوصا تلك المشاطئة لمضيق هرمز، بما يجعل القدرات الإيرانية على استهداف مزيد من السفن أقل على الأقل في المرحلة المقبلة، وهذا يجعل الإيرانيين في وضع أصعب إذا مرت الأيام على هذه الوتيرة. بينما الصواريخ الإيرانية والمسيرات يعني عادة ما يتم إسقاطها ولا تسبب أضرارا كبيرة، هناك بالتأكيد بعض الإصابات الناتجة عن إسقاط بعض الصواريخ، لكنها حتى الآن لا تحدث أثرا بالغا. صحيح أنها يعني تؤدي إلى الاضطراب وتؤدي إلى مزيد من الضغط، بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز نفسه هو أهم ورقة هنا.
0: يعني اسمح لي أن أتوجه إلى السيد عارف نصر من لندن. سيد عارف نصر، في توصيف ما يجري الآن على ضوء هذا التصعيد الإيراني في المقابل، ولكن هو بدأ بعرقلة واستمرار عرقلة الملاحة في مضيق هرمز، هل نحن أمام انفعال عسكري أم قرار إيراني بتوسيع المواجهة مع إغلاق مضيق هرمز بشكل فعلي وإعلان الحرس الثوري عن فعل ذلك؟
2: هي طيبة لك ولضيفيك ومشاهديكم الكرام. الواقع يعني كلاهما معا، عمليا النظام الإيراني الآن من خلال تحركاته هو يعمل على توزيع أجنحته ضمن هيكله الهيكلية التفاوضية ذات جناح ضابط وجناح دبلوماسي وجناح فني. فيما يبدو بأن الآن في إيران الدبلوماسية وصلت إلى مرحلة الانسداد السياسي، وبالتالي إيران تحاول من خلال تحريك الميدان أن تفتح المجال لإعادة الدبلوماسية، بالتحديد الجانب الإيراني من خلال مذكرة التفاهم كان دائما يذكر بأن مضيق هرمز سوف يفتحه مقابل البند 13 وما تضمنه من مواد، وبالتالي الآن إيران تحاول من خلال هذه الهجمات

لنذهب لأبرز التصريحات الأمريكية على ضوء هذا التصعيد. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أعلن في تدوينة له على موقع إكس، أعلن أن إيران اتخذت قرارا خاطئا.

0: إيران الآن تتذرع بهذه التحركات حتى تحصل على ما تريد. لكن المشكلة أعتقد أنها تكمن بجانب آخر، وهي الآن نحن نعلم مثلا استهدفت إيران قطر بحين أن البلاد تمر بوفاة أميرها السابق دون مراعاة شعور سكانها، وخاصة وأن قطر هي دولة وسيطة. كذلك نعلم بأن على الرغم من أن الولايات
1: المتحدة الأمير السابق حمد بن خليفة الثاني وأيضا كل جهود الوساطة التي بذلتها قطر في الأسابيع الماضية مع دخولها على خط الوساطة، كذلك بالتعاون مع باكستان لمحاولة إيجاد أرضية تمنع سوء الفهم، ولكن سوء الفهم قد وقع بالفعل والآن أعلى درجات التصعيد. تطور في الولايات المتحدة أيضا لافت، بحسب الموقع الرسمي لصفحة لينزي وحساب لينزي جراهام السناتور الجمهوري في الولايات المتحدة، هذا الحساب يعلن وفاة هذا السناتور. طبعا لينزي جراهام معروف من الصقور الجمهوريين، وهو له طبعا في الفترة الماضية تحديدا مع حرب إيران مواقف مختلفة، ولكنها كلها تصب في إطار تشديد الخناق على إيران والذهاب نحو التصعيد الأقصى باتجاهها، سواء بتجدد الحرب مرة أخرى وعدم رضاه عن هذه التهدئة. سأعود إليك أيضا سيد طارق، ولكن اسمحوا لي أن أذهب في ظل هذا التعقيد الذي يشهده مضيق هرمز إلى ضيفنا الدكتور عبد اللطيف درويش. دكتور، أنت تتابع ما يجري الآن، المضيق بالفعل بما نجم عن إغلاقه في الأشهر الماضية، يعني الصورة معقدة بانتظار فتحه بشكل طبيعي وآمن. الآن هذا إلى أين يأخذ الصورة اقتصاديا على صعيد العالم، على صعيد الدول المتضررة؟ لأننا نعلم أن أوروبا، آسيا وأفريقيا كذلك، إضافة إلى دول المنطقة وإيران، متضررة من هذا الإغلاق.
2: يعني طبعا بالرغم من أنه الدول خلال فترة وقت إطلاق النار قامت بعمليات شراء نفط وغاز، ولكنها بالتأكيد لا تكفي هناك الحالة النفسية للسوق، أنه سيكون ارتفاع بالأسعار. المنطقة الأوروبية أو الغربية والعديد من الدول تعتمد في خلال فترة الصيف أولا على استهلاك عالي للنفط والغاز نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في فرنسا تتجاوز ال 40 درجة
1: مئوية. أعذرني على المقاطعة دكتور عبد اللطيف عذرا، ولكن هذا التطور أيضا يعد بارزا في هذه اللحظات. سلطنة عمان تعلن عن تعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بمسيرات. طبعا هنا نقطة فاصلة لربما الآن تحديدا، خاصة وأن المفاوضات والمحادثات كانت جارية بالأمس بين الجانب الإيراني والجانب العماني حول تسيير حركة السفن بشكل آمن في مضيق هرمز. قبل دقائق وليس يعني في أقل من ساعة من الآن، الخارجية الإيرانية كانت قد وصفت هذه المحادثات الإيرانية العمانية بأنها تناولت ترتيبات إدارة حركة العبور والشحن في هرمز، وباتفاق تم وجرى بالفعل مع عمان على مواصلة المناقشات حول أمن الملاحة في مضيق هرمز. عذرا على المقاطعة دكتور عبد اللطيف، ولكن سأعود بهذا التطور إلى ضيف فينا من لندن عارف نصر. السيد عارف، يعني وكأن إيران تتحدث بلغتين الآن كما نتابع، قصف واستهداف بالمسيرات لجزيرة مسندم ومحافظة مسندم، هذا التصعيد كيف يمكن أن يتسق مع تطورات الساعات الأخيرة الدبلوماسية والسياسية؟
0: هو من حيث ربما الجانب السياسي لا يمكن تفسيره، إلا أن إيران عمليا خلال الحرب الماضية عمليا وخاصة بعد اغتيال المرشد اعتمدت على استراتيجية الرجل المجنون، وهذه الاستراتيجية فيما يبدو أنها الآن أعادت مرة أخرى إلى استعمالها، بمعنى أنها أثناء المفاوضات وأثناء الحوار وأثناء أنها تمد يدها إلى الحوار عمليا تستهدف هذه الدول دون مراعاة أي رادع سياسي أو دول الجوار أو ما شابه ذلك. لذلك أنا أعتقد بأن هذا تطور نوعي. هي الجانب الإيراني أيضا من الواضح، يعني هذه النقطة أردت أن أسلط عليها الضوء، بأن على الرغم من أن الولايات المتحدة أعلنت وقف إطلاق النار وأن هذه الجولة انتهت، إيران لم تنتهي من هذه الجولة وهي الآن مستمرة بقصف نقاط

0: أعراض كثيرة ضمن هذه الاستراتيجية التي تسمى في إيران استراتيجية الرجل المجنون، وهي فيما يبدو بأنها خلال الأيام القادمة سوف تعتمد عليها لكي تريد أن ترسل برسائل بأنها عمليا خلال الأيام والأسابيع الماضية استطاعت أن تعيد ترسانتها الصاروخية، وهي مستعدة للذهاب بعيدا باستهداف دول الجوار في حال لم يتوصل أو تضغط هذه الدول على الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق.
1: ولا ننسى أيضا التعيينات التي جرت من قبل الحرس الثوري في الأسبوع الماضي، والتي شملت الاستخبارات والبحرية ومفاصل عسكرية أخرى. إذن نحن أيضا أمام بيان للجيش الأردني يتحدث عن سقوط 3 صواريخ إيرانية داخل البلاد دون وقوع إصابات. إذن بهذا الشكل ومع هذه الصورة أذهب إليك سيد دكتور عبد اللطيف مجددا، كنت تحدثنا عن آثار كل هذا التصعيد على مضيق هرمز والإغلاق الآن، وماذا إن ذهبت أيضا الولايات المتحدة للتصعيد المضاعف بإعادة إغلاق الموانئ الإيرانية؟ سنكون أمام مشهد معقد للغاية. كيف يمكن أن تتحمل الأسواق ومؤشرات الأسواق كل هذا والاقتصاد العالمي؟
2: هناك كما أسلفت يعني ارتفاع في درجات الحرارة من استهلاك الطاقة أكثر، هذه مشكلة كبيرة. هناك سيكون هناك ارتفاع بالأسعار، هناك حين ترتفع أيضا أسعار الوقود فمعنى أيضا سنعود إلى مشكلة في عملية انتقال السواح والحركة السياحية، وهي منطقة يعتمد عليها الاقتصاد العالمي بشكل عام، المنطقة الغربية أيضا من مستهلكي الغاز والبترول من منطقة الخليج وبعض الدول السويق، وبالتالي سيؤثر بشكل سيء على الأسواق. ولكن الحقيقة كان منتظر، هناك أولا لم يكن هناك اتفاق أمريكي إيراني، كان هناك مذكرة تفاهم بكل نقاط تعقدت فيها، يعني سقط مطالب الطرفين بعيدة جدا، لم يكن هناك أي نوع من الاتفاق على القضايا الاستراتيجية، فكانت عبارة عن لنقل نوع من التفاهمات الهشة التي يعني من فترة إلى فترة ستظهر نتيجة عدم توافق الأطراف. أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تدخل لموضوع الأمم المتحدة في هذه الوساطة أو حل، لأنه أيضا اقتصاديات عالمية لا تتحمل ارتفاع معدلات البطالة، ارتفاع الأسعار في بعض الحالات تجاوز 400% في بعض السلع الرئيسية، فنحن أمام أيضا الاقتصاد العالمي يعاني من حرب أوكرانيا، من أيضا عدم يتعافى من موضوع كورونا، فنحن هذه التحديات. مضيق هرمز مضيق مهم جدا، وإذا تطورت أيضا لا ننسى إذا تطورت الأزمة سيكون هناك أيضا مضيق باب المندب، فنحن نتحدث على أكثر من 50% إذا أضفنا مضيق باب المندب للطاقة وأيضا للأسواق. دول الخليج أيضا تستهلك تقريبا 2.5 تريليون من السلع والتكنولوجيا التي تستوردها من خارج حدودها، هي تعتمد على أكثر من 80% من احتياجاتها من السلع من خارج حدودها، فنحن أيضا هناك سيكون هناك مشكلة الاقتصادية في الدول المصدرة لدول الخليج، فهي عملية دومينو، يجب أن يكون هناك حل لهذه الأزمة لأنها إذا تطورت ستصبح حالة كارثية على البنية التحتية لجميع دول المنطقة.
1: طيب نحن في الساعات الماضية كنا أمام بيان للجيش الأمريكي الذي تحدث فيه عن نجاح في تأمين عبور أكثر من 800 سفينة ونحو 400 مليون برميل من النفط. بمتابعتك لتسيير هذه السفن من مضيق هرمز، ما تبدو عليه الحالة الآن، هل سيكون لذلك أثر أو هل فعلا انعكس أثر ذلك على العالم على الأسواق وحتى على المؤشرات داخل الولايات المتحدة؟
2: يعني في فترة الاستراحة اللي نسميها استراحة المحاربين استفادت الدول من عملية شراء النفط وعمليات التخزين، كان هناك انخفاض في أسعار الوقود يعني بشكل جيد لكنها لم تعود إلى الأسعار السابقة، ولكن الآن حالة القلق حتى لو يكون هناك حاجة ماسة يعني آنية للنفط والغاز، لكن حالة الأسواق لن تكون بشكل جيد، لأنه أيضا عملية وجود هذه الحرب في منطقة الخليج على سبيل المثال، هناك مناطق الخليج مثل الإمارات قطر وبعض المدن السعودية هي أيضا محطات لترانزيت بين الدول الأوروبية والدول الآسيوية، فإذا أصبحت منطقة خطرة سيكون هناك أيضا تهديد لنقل السلع والأفراد عالميا، فبالتالي سيكون

0: هناك أزمة اقتصادية وترتفع حالة الأسعار كما أسلفت، ولكن أنا لا أرى أن هناك بوادر حقيقة يعني استهداف حتى الوسطاء مثل عمان وقطر، يعني ليس لا يساعد على الحل، يعني ليس هناك بوادر لحل قريب، وهذا بالتأكيد يؤدي إلى حالة سيئة جدا أو أسوأ للاقتصاد العالمي.
1: ويعني في إطار التصعيد المنضبط الذي تابعناه في الأيام الماضية تبدو الصورة مغايرة اليوم. أعود إليك سيد طارق من واشنطن، الإعلان عن وقف وانتهاء الجولة الثالثة الأمريكية باستهداف أكثر من 140 موقعا إيرانيا هذه الليلة ومع ساعات الصباح الأولى جاء قبل ساعتين، رغم ذلك إيران لم تتوقف عن تحركاتها عن استهدافها لدول الخليج كما تابعنا، وبالتالي هذا يطرح أمامنا السؤال، ما هي الرسائل التي ترسلها الآن للولايات المتحدة وما هي الخيارات التي تتركها لواشنطن على ضوء التصعيد خاصة مع الحدث الأبرز لهذا اليوم إغلاق مضيق هرمز مجددا؟
2: نعم، يعني الرسائل واضحة، الإيرانيون يعني يستخدمون نفس الاستراتيجية الأمريكية وهي استراتيجية الضغط الأقصى التي يحاولون بها إظهار أنهم ما زال لديهم من العزيمة ومن الأسلحة ومن الإمكانات ما يستطيعون به العودة إلى النقطة صفر والتي كانت عليها قبل التوصل إلى اتفاق التهدئة ومذكرات التفاهم، وبالتالي هم يضعون الولايات المتحدة الآن في مأزق كبير، عليها أن ترد إما بشن عملية عسكرية واسعة أو عودة الحرب إلى ما كانت عليه، وهذا هو السيناريو الأقرب حسب ما أعتقد، لأن الإيرانيون لم يتركوا خيارا آخر أمام الأمريكيين، هم يريدون القول بأنه إما عليكم أن تقاتلونا ونرى من الذي ستكون كفته أرجح، أو أنكم يعني تتركوا المنطقة وترحلوا كما كان هو الهدف الإيراني والذي قالوه أكثر من مرة.
1: سيد طارق مفهوم، ولكن بتتبع المواقف الأمريكية وتحديدا مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن عن يعني انقضاء إطلاق النار مع إيران ووقف التهدئة انتهت هذه الفترة، هل برأيك ورقة التصعيد أو المواجهة الكاملة أو التصعيد عودة الحرب مطروحا بالنسبة للرئيس الأمريكي؟
2: أعتقد أنه ليس لديه خيار آخر، لأنه لا يمكن أن يسمح لإيران بفرض شروطها الخاصة بأن يكون المرور عبر المضيق هو بموافقتها، هذه سيطرة كاملة من قبل إيران، وهذا يعني مخالف حتى لنص الاتفاقية التي تقول بأن إيران وعمان يتفقا على ترتيبات تتعلق بالمستقبل المضيق، وعمان قالت أنها يعني طرحت أفكارا مع الإيرانيين بأن يكون هناك ممر لتمر فيه السفن من قبالة السواحل العمانية، ومع ذلك الإيرانيون لا يريدون هذا الأمر، إذن ليس لدى الإدارة الأمريكية سوى العودة إلى الحرب على نطاق أوسع، وهناك دلائل على ذلك بالمناسبة، يعني على سبيل المثال الأمريكيون استخدموا في هذه الضربات صواريخ أرض أرض لم تستخدم من قبل من قبل الولايات المتحدة، استخدمتها الآن، وهذا دليل على أن نطاق ويعني استهدافات الولايات المتحدة لن تقتصر على المناطق الجنوبية في إيران ولن تقتصر على المناطق العسكرية، بل يمكن أن تشمل المناطق ذات استخدام المزدوج أو مثل يعني بعض خطوط السكك الحديدية التي يمكن أن تستخدم في نقل المعدات العسكرية أو بعض محطات الكهرباء التي تزود أماكن القيادة والسيطرة وغيرها، يمكن أن تستهدفها أيضا الولايات المتحدة، وهذا هو التصعيد الأكبر من قبل الولايات المتحدة إن هي فعلت ذلك وقررت أن تفعل ذلك. كما أن سوف نرى ما الذي يمكن أن تذهب إليه الأمور، لأنه الإيرانيين أيضا يمكن أن يهددوا أو يحركوا الحوثيين لإغلاق مضيق باب المندب، حزب الله في لبنان، يعمل على فتح الجبهة مرة أخرى وإثارة الاضطراب في المنطقة ككل. هذا ما يريده الإيرانيون، أو على الأقل يستخدمونه كوسيلة للضغط على الإدارة الأمريكية.
1: أمام تهديد أمريكي.

0: إذا ما دققنا النظر في الرسالة التي خرجت من إيران ببيان مجتبى خامنئي الأخيرة الذي قال فيه سننتقم، يعني مع وضع كل هذه التطورات مع بعضها البعض، سيد عارف، هل نحن أمام ملامح انفجار؟ وإن كانت الولايات المتحدة لديها الأهداف ولديها الترسانة يعني الذهاب بإيران نحو الألم الأقصى، يعني تدفعها إلى دفع الثمن كما يقول هيكسيث، ماذا في المقابل؟ ماذا لدى إيران؟
1: يعني الجانب الإيراني فيما يبدو بأنه يحاول أن يستنسخ طريقة التعامل الأمريكي، وطريقة التعامل الأمريكي تعتمد على التصعيد المتدرج وليس التصعيد الانفجاري. خلال الفترة الماضية عمليا شهدنا أن التصعيد الأمريكي اعتمد على خطط جديدة، ومثلا هو الآن أفقيا لم يكتفي باستهداف المنطقة المحيطة بمضيق هرمز، وإنما بدأ من الأهواز وانتهى عند أقصى شرق إيران في منطقة شابهار في محافظة بلوشستان، كما أنه توقل في العمق الاستراتيجي الإيراني في أقصى شمال شرق إيران في الممر الحيوي الذي تعتمده إيران لتصدير مسيراتها إلى روسيا، والعكس إدخال الرادارات ووقود الصواريخ من روسيا والصين، كما أنها استهدفت البنية التحتية سواء في شابهار مثلا استهدفت محطات كهرباء أو سكك الحديدية أو كذلك بعض الجسور وغيرها. لذلك إيران سوف تعتمد على التصعيد المتدرج لكن بطريقتها التي تعتمد على الحروب الغير متناظرة.
0: ولكن أين هنا نسأل، يعني المبدأ العسكري واضح، ليس مهم كم تستهدف ولكن ماذا تستهدف. إن كانت الولايات المتحدة توجع إيران بضرباتها فإيران ترد بهجمات كما تابعنا في الأشهر الماضية، وحتى يبدو جليا أن إيران توجه رد فعلها إلى البحرين، قطر، الإمارات، الكويت، عمان والأردن منذ صباح اليوم. وهذا يطرح السؤال الأبرز، هل هذه هي المعادلة؟ إيران ترد هناك فقط لأن الأهداف الأمريكية سواء في البحر أو في الجو أقرب لها من هذه الدول؟
1: بالفعل، لكن ما نعتقد بأن سوف يجب أن ننتظر تغيير بهذه المعادلة ودخول بعض الأساليب الجديدة الغير متناظرة في أسلوب إيران، وهي أنا أعتقد أن خلال الأسابيع القادمة إذا استمرت هذه الهجمات يجب أن ننتظر بعض الهجمات الإرهابية المعتمدة على الذئاب المنفردة، وهذا ما أشار إليه المرشد الإيراني في رسالته، وأشار بالتحديد بأن الكثير من الأحرار بين قوسين أشار لهم بأنهم سيتحركون وسوف ينتقمون إلى المرشد الإيراني. هذا يعني أن عمليا الجانب الإيراني سوف يعمل على أسلوب الذئاب المنفردة وبعض الهجمات الإرهابية في الدول الأوروبية أو في الولايات المتحدة، وأنا أعتقد بأننا يجب أن ننتظر مثل هذه التحركات، وخاصة وأن بعض الأخبار، أنا لا أريد أن أربط مثلا وفاة جراهام بمثل هذه السيناريو، لكنما علينا أن ننتظر هل كانت هذه الوفاة طبيعية أم لا، ومثل هذه التزامنات يجب أن تنظر بعين الريبة.
0: نحن أساساً أمام جدلية محاولات اغتيال للرئيس دونالد ترامب، لكن كما ذكرت بطبيعة الحال كله قيد الترقب. تفضلوا بالبقاء معي ضيوف الكرام في إطار التوتر المتصاعد، وأيضاً في أخبار عاجلة وردت قبل قليل. نذكر بأن الجيش الأردني أعلن عن سقوط 3 صواريخ إيرانية داخل البلاد دون وقوع إصابات مع تسجيل بعض الأضرار فقط. أيضا أعلنت الداخلية القطرية عن سقوط 3 مصابين ومن بينهم طفل نتيجة شظايا اعتراض للاعتداءات الإيرانية. وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت أن القوات تصدت لهجمة صاروخية إيرانية اليوم. وأيضا في الكويت الجيش الكويتي أعلن من جانبه عن التصدي لأهداف جوية معادية. حول التطورات في الكويت بشكل خاص ينضم إلينا موفد العربية عادل عيدان. عادل،
2: أهلا بك حنين. يعني قبل أكثر من ساعتين ونصف الساعة بقليل أصدر الجيش الكويتي بيان

0: كانان أوضح فيه بأنه الدفاعات الجوية حاليا تتصدى، قال بأن الدفاعات الجوية تتصدى لموجة من الصواريخ والمسيرات التي دخلت إلى سماء الكويت بعد فترة هدوء استمرت إلى يومين. هذه المرة لم يوضح الجيش الكويتي والدفاعات الجوية أماكن التصدي لهذه الصواريخ وعما إذا كانت قد ألحقت أضرارا أم سقطت في أماكن غير مأهولة بالسكان أو تم التصدي لها بكامل النجاح. في الموجات التي قبلها سبقتها الموجة الثانية كانت قبل يومين كانت قد حققت إصابة بشرية واحدة وتم التصدي لبقية الصواريخ والمسيرات، وحتى اليوم الذي قبل ما زلنا ننتظر المزيد من التفاصيل من الجيش الكويتي. حتى الآن لا توضيحات بشأن أماكن التصدي لهذه المسيرات عما إذا كانت في شمال البلاد أو حتى جنوبه، هل هناك منشآت مدنية أم لا؟ ننتظر لنرى ماذا يقول الإيجاز الإعلامي الكويتي.
1: وننتظر معك عادل ونبقى دائما معك في المتابعة في حال ورود أي جديد سواء من بيانات أو تطورات. شكرا لك موفد العربية عادل عيدان من الكويت. إذن ومشاهدينا نتابع الصورة أيضا من إسرائيل، وفي ضوء هذه التطورات المتسارعة في المنطقة ماذا تقول الصحف وعن ماذا تكشف صحيفة يدعوت أحرنوت؟ كشفت أن إسرائيل تستعد لسيناريوهات محتملة للتصعيد مع إيران. الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الاستعدادات العسكرية جارية إذا شملت المواجهة إسرائيل، وإن الرد سيكون واسع النطاق وبالتنسيق مع واشنطن في حال قررت إيران استهداف البلدين. وأكد المسؤولون أن إسرائيل تواصل إعداد الخطط العسكرية وبنك الأهداف داخل إيران، كما قدروا انعدام فرص التوصل لاتفاق أمريكي إيراني. وحول هذه التقييمات والتقديرات في إسرائيل ينضم إلينا كبير مراسلي العربية في فلسطين زياد حلبي. أهلا بك زياد. إذن تبقى إسرائيل في ترقب للموقف والقرار الأمريكي، ولكن هناك بنك أهداف جديد يشير المسؤولون إلى وضعه الآن.
2: ليس جديدا بالضرورة الحديث أكثر عن ما يسمى الحرب الاقتصادية أو المدنية التي تريد إسرائيل أن تشنها مع الولايات المتحدة على إسرائيل، تماما حيث توقفت الحرب في المرة الماضية قبل ذلك. المقصود أصول النفط والغاز والكهرباء والمياه في إيران وهلم جرا، كل هذه المواضيع سبق ووضعت خطط تفصيلية، لكن الآن يعاد العمل على هذه الخطط مجددا. في كل الأحوال في إسرائيل يقرون بأن القرار يبقى بيد ترامب الرئيس الأمريكي في هذا الإطار. حاليا التقديرات في إسرائيل ما أوردته يدعوت صحيح قبل 3 أيام على شاشة العربية، قلنا أن إسرائيل تتوقع إخفاق التوصل إلى اتفاق مع إيران، وعمليا تتحين الفرصة للعودة للقتال في أي لحظة في هذا الإطار. ولكن الآن هي تعتقد بأن إيران لا تدخلها في المواجهة باستهداف عمقها بالضرورة، ولكن هذا قد يحدث لاحقا. في كل الأحوال المعارضة الإسرائيلية تخشى بأن نتنياهو قد يذهب منفردا بعد 3 أو 4 أشهر إلى حرب على إيران تزامنا مع الانتخابات. طبعا أنا فقدت الاتصال، سأكمل فقط الفكرة. بالنسبة للتسريبات الأخيرة هذا أيضا يبدو منسجما مع هذا التوجه، التسريبات باغتيال ترامب، خطوات مشبوهة في المرافق النووية الإيرانية. هذه قد تكون ذرائع ربما مناسبة بالنسبة لنتنياهو لشن حرب استباقية جديدة على إيران. إلى هنا.
1: إذن كان زياد حلبي معنا كبير مراسلي العربية في فلسطين من القدس. طبعا نشير مشاهدينا إلى أن الاستعدادات العسكرية جارية إذا شملت المواجهة إسرائيل، هذا ما يقوله مسؤولون إسرائيليون لصحيفة يدعوت أحرنوت. إذن هناك طبعا بنك أهداف قد وضع وتجدد في ظل الأشهر الماضية. إسرائيل لم تكن راضية عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وهي تقول أن التفاوض الآن بحسب المسؤولين والنظرة العامة في إسرائيل من قبل المستوى السياسي

0: الحاسة بأن هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. ولكن سنذهب كذلك إلى المواقف الإيرانية، فتزامنا مع التصعيد الأخير، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن بلاده وعمان اتفقتا بالأمس يوم السبت على مواصلة المناقشات للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. ذكر بقائي أن المحادثات تناولت أيضا ترتيبات إدارة حركة العبور والشحن في مضيق هرمز، وأشار إلى أن وفدا قطريا حضر جزءا من هذه المناقشات. من هذه النقطة أعود إلى ضيوفنا من واشنطن، الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، من لندن المتخصص والباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، وأيضا من أثينا أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات بجامعة كارديف الدكتور عبد اللطيف درويش. أجدد تحية بكم مجددا. هذا آخر ما جاء من إيران على صعيد التصعيد، ولكن من الجانب السياسي هو بيان الخارجية الإيرانية حول المباحثات في عمان. وهنا نذهب إلى الدكتور طارق، السيد طارق، في وضع المعادلة الأخيرة بما نفهمه أن إيران قدمت مقترح، الولايات المتحدة كانت تنتظر أن يأتي إعلان واضح وصريح من إيران ومن هذه النقطة بأنها ستبقي المضيق مفتوحا، ولكن سرعان ما جاء فكرة مقترح لممر أوسط. هذا ما رفضته الولايات المتحدة، ولكن الرد الإيراني جاء بإغلاق المضيق. ما العمل وما الحل بيد واشنطن الآن؟
1: يعني أعتقد أنه الولايات المتحدة يعني فكرة الممر الأوسط هو ما زال ملغوما حسب آخر التقارير، يعني لا زالت هناك ألغام. ربما إيران تتحدث على أنها يمكن أن تحاول إزالة هذه الألغام وتفتح هذا المضيق، لكن إذا حتى فتحته هي ما زالت مصرة على أن السفن يجب أن تأخذ موافقتها وأن تمر بناء على هذه الموافقة. أما الطرح العماني فهو طرح مخالف، هو يسمح للعمانيين أيضا بمرور السفن من السواحل القريبة منهم، وبالتالي نحن ما زلنا عالقين في ظل هذه الأزمة، والإيرانيون لا يريدون أبدا التخلي عن فكرة السيطرة التي يدعون أن الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم تعطيهم هذا الحق، بينما هي صيغت بطريقة فضفاضة يمكن أن تفهم أيضا حسب ما يقول الأمريكيون بأنها تعطي للجانبين فكرة وضع ترتيبات تتعلق بإدارة المضيق والتنسيق في المستقبل، وهذا لا يعني فرض سيطرة أحادية من جانب إيران على المضيق. لذلك أعتقد أنه الأمريكيون أيضا تعرضوا للخداع، لأن المفاوضين الإيرانيين أبلغوا الوسطاء بأنهم سوف يعني يناقشون فكرة أنهم لن يقوموا بالاعتراض على السفن أو تهديدها أو توجيه حتى طلقات تحذيرية إليها، وأنهم سوف يعلنون ذلك في إعلان رسمي عبر وكالة الأنباء أو عبر تصريح واضح جدا من مسؤول إيراني. لكن بعد ذلك بربما ساعات قليلة فوجئ الأمريكيون بأنهم يحاولون اعتراض إحدى هذه السفن، بل وقصفوها والتي تحمل علم قبرص. وبالتالي هذا كله كان مخططا على ما يبدو إيرانيا يعني تهدئة الوضع نسبيا حتى تقوم إيران بعد ذلك بالاستعداد لشن
0: أخرى بعدها كذلك بحسب ما أعلن الحرس الثوري. هنا أذهب للسيد والدكتور عبد اللطيف من أثينا. دكتور، هذا التصعيد الكبير، إن كنا بدنا نتحدث عن استهداف سفن تحمل حاويات شحن وحاويات تجارية، استهدافها بصواريخ كروز، كيف ستصبح حركة الملاحة إذا ما عدنا حتى إلى فتح جزئي؟ لأن الولايات المتحدة تقول إن حركة السفن طبيعية في المضيق، لا زالت الصورة غير واضحة حقيقة، ولكن استهداف السفن بصواريخ كروز هذا يعد التصعيد الأقصى الذي تخشى منه كل شركات الشحن وكل الدول التي تسير سفن تجارية في الممرات والمضائق والبحار والمحيطات.
2: هذا يعني معناها التهديد جدي، يعني يجب علينا أن نأخذ التهديدات الإيرانية بشكل جيد وبشكل جدي. حتى الإيران لم تستعمل في الأسلحة هناك مضيق هرمز، مضيق باب المندب، هناك أيضا لموضوع لبنان كما أستاذ منها، ولكن أيضا إيران قوية في العديد من الدول مثل إفريقيا لديها إمكانيات استعمال

0: تأثيرها لضرب المصالح الأمريكية. العدين يجب علينا أن نستعد لسيناريوهات الأسوأ، كما سمعنا الإجراءات تتخذها إسرائيل. لذلك على دول الخليج أيضا أن تأخذ يعني تذهب إلى السيناريوهات الأسوأ، وهي إيجاد حلول بديلة لمحطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء، لأنها إذا استمرت الحرب وكان هناك تصعيد فستكون الأهداف المقبلة كون أن هناك استهداف قامت به الولايات المتحدة الأمريكية للبنية التحتية اللي هي بشكل عام مدنية مثل القطارات والجسور، وأيضا سيكون هناك كما قال الأمريكان استهداف لمحطات تحلية ومحطات كهرباء، سيكون هناك قصص بديلة أيضا إلى عمليات تلوث بيئي. يجب أن يكون هناك استعدادات. أنا للأسف لا أرى أن يعني هناك بوادر حل نتيجة التصعيد الحالي، لأنه أيضا المسافة بعيدة، ولا أن نخدع أيضا في قضايا
1: ولكن
0: هناك
1: بما
0: توزيع
1: ينظر
0: أدوار
1: إليه دكتور عبد اللطيف
0: بين وزارة الخارجية والحرس الثوري. يعني ليس هناك اختلاف أو خلاف، إنما هناك توزيع للأدوار كما يقولوا في المفاوضات good guy bad guy، ولكن هم يخدمون نفس الاستراتيجية وهي عملية المطالب الإيرانية.
1: ولكن في ظل هذا كله يعني ما يعتقد الآن أنه سياسة حافة الهاوية الممارس من قبل الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، ألا يمكن تجاوز هذه الليلة ربما لإيجاد مسار أو ربما اتجاه تصحيحي يأخذ مجددا؟ لأن تابعنا في الأشهر الماضية أنه كلما وصلت الأمور إلى النقطة الأخيرة هناك عودة مجددا لتفعيل مسار المفاوضات. هل يمكن أن تذهب الأمور باتجاه تصحيحي أو توضيحي لحتى نقاط الخلاف العالقة في مذكرة التفاهم؟
0: أنا في رأيي دائما من بديهيات المفاوضات أن يتوقف الطرفين عن الحرب الإعلامية، التهديدات ومن القيادات الإيرانية، وسنفعل من قبل الجانب الأمريكي ونفس الشيء من قبل الإيرانيين. يعني التصريحات في عملية حتى كلام ترامب عن موضوع يعني التفكير في اغتياله، أنه لو تم اغتيالي سيكون هناك كذا وكذا وألف صاروخ جاهزة. أعتقد من بديهيات المفاوضات أن يتوقف الطرفين عن التصريحات الإعلامية، وهي دائما يعني يتم الوصول إلى في البداية حتى لا يكون هناك تصعيد والوصول ورفع سقف المطالب أمام جمهور الطرفين، وهذا لم يحدث. لأنه أيضا المفاوضين أو الوسطاء الوسطاء بين الطرفين لا يملكون أي ورقة ضغط. ماذا تملك باكستان من أوراق ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إيران؟ ولكن أعتقد يجب أن يكون هناك وساطات، توسيع الوساطة من خلال الأمم المتحدة والدول الغربية للوصول إلى اتفاق، لأن احنا بالفعل على حافة الهاوية. حالة التصعيد يعني لم يبقى أمام الولايات المتحدة الأمريكية بعد استهداف البنية التحتية لإيران إلا استعمال أسلحة استراتيجية، وهي ليست لمصلحة المنطقة أن نصل إلى هذا السيناريو، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها استعدادات أو استعداد نفسي واجتماعي وسياسي لخسارة جنود على الأرض.
1: فبالتالي
0: يمكن أن نصل إلى أسلحة استراتيجية. لذلك يجب أن يكون هناك وساطة حقيقية، توقف للحرب الإعلامية، وهذا لم يحدث، أو التصريحات
1: وهو نمط تفاوضي كما ينظر إليه، سواء على وتحديدا على الجانب الأمريكي بتصريحات الرئيس دونالد ترامب التي تأخذ هذه الحرب والصراع في اتجاه مختلف كل مرة. أعود إليك سيد، أعود إلى ضيفنا من واشنطن، وسنعود إلى السيد عارف نصر، ولكن السيد طارق الشامي، هلأ والآن بما نتابعه من موقف أمريكي، إن كنا نتحدث عن استمرار إغلاق المضيق، فهناك من يخشى من أن هناك خيار لا خيار بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، وكما أشار دكتور عبد اللطيف استخدام أسلحة استراتيجية، هل هذا واردا برأيك؟
2: أكيد وارد، يعني كل الاحتمالات أصبحت واردة الآن، والإيرانيون هم الذين فعلوا ذلك. لم يكن الأمريكيون يعني راغبين في استهداف البنية التحتية مثلا أو المواقع الاستراتيجية المهمة داخل طهران على سبيل المثال. الآن هم يعطون الولايات المتحدة الذريعة التي تجعلهم يفعلون ذلك. كان هناك تردد أمريكي سابقا في استهداف البنية التحتية.

0: صحيح أنه كانت هناك تهديدات، لكن وجهت محاولات الرئيس دونالد ترامب باستهداف محطات الطاقة من قبل بانتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة. الآن أعتقد أنه هذا يضعف يعني حتى الآراء التي كانت تعارض الرئيس دونالد ترامب في الداخل، وحتى داخل مجموعة ماجا الذين يعارضون هذه الحرب، هم الآن سوف يشعرون بأنهم في موقف دفاعي وليس هجومي.
1: وأن هذا انتقد مذكرة التفاهم والذين وصفوها بأنها جاءت متعجلة وعلى عجل دون مراعاة التفاصيل ومصالح الولايات المتحدة في هذه المذكرة بشكل مفصل. هل تتعالى هذه الأصوات في الداخل الأمريكي الآن؟
0: هي ما زالت موجودة، لكن هذا التطور الذي نشهده الآن سيضعف هذه الآراء، لأنه الأمر الآن يتعلق بهيبة ومكانة الولايات المتحدة في العالم، لأنها الآن هي تبدو وكأنها غير قادرة على لجم إيران وعلى توقيف محاولاتها إغلاق المضيق والعودة إلى المربع الأول الذي كانت عليه الأمور في السابق. وهذا يزيد من الضغوط على الرئيس دونالد ترامب، لأنه سيظهره بموقف الضعيف ما لم يستخدم قوة عسكرية أكبر، ربما أسلحة لم تستخدم من قبل، وكما ذكرت قبل قليل استخدام الصواريخ أرض أرض لأول مرة، ربما أيضا تستخدم الولايات المتحدة طائرات B-2 وقاذفات B-52 وهي قاذفات استراتيجية لتدمير يعني أماكن لم يستهدفوها من قبل. وهذا ينذر بالفعل بتصعيد كبير، وهذا ربما ما تريده إيران، لأنها هي تفعل هذا التصعيد الكبير ربما لخفض التصعيد بعد ذلك من خلال تصعيد العمليات العسكرية، لأنها تعتقد أن بهذه الطريقة هي سوف تحصل على مكاسب تفاوضية من الأمريكيين لم تستطع أن تحصل عليها حتى الآن. فهم يشتكون من أنهم لم يحصلوا على الأموال المجمدة ولم يحصلوا، والآن الأمريكيون أوقفوا حتى تراخيص تصدير النفط، وبالتالي ما الذي لديهم كي يحصلوا عليها؟
1: وعدد فرض عقوبات متصلة بإيران طبعا. طيب سيد طارق، أيضا إسرائيل في الصورة، لا نود أن نغفل هذا الجانب المحوري من الصراع. بالتالي عندما تقول إسرائيل أنها جاهزة وعلى أتم الاستعداد، وكذلك تدفع الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية وتضع أمامها سيناريوهات للمخاطر والأخطار المتأتية والقادمة من إيران، ماذا في قراءة الموقف الإسرائيلي ودور إسرائيل في الأيام المقبلة وربما الساعات المقبلة؟ لا نعلم إلى أين سيصل هذا التصعيد، خاصة وأن إيران ماضية في ضرباتها حتى الآن.
0: أعتقد أن الإدارة الأمريكية سترحب الآن بدور إسرائيلي، بمعنى أنها كانت تتحفظ في السابق لأنه كانت لا تريد تدمير مذكرة التفاهم. الآن مذكرة التفاهم أصبحت في خبر كان، لا يوجد دليل على أنه يمكن العودة إليها بسهولة، وبالتالي يمكن أن يعطي الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر إلى إسرائيل كي تشارك، خاصة وأن يعني كانت هناك ملامح لهذا التصعيد قبل عدة أيام حينما كان هيجزت على وشك الوصول إلى إسرائيل ثم ألغى الزيارة، بعض شركات الطيران أوقفت رحلاتها فوق العراق وإيران، بالإضافة إلى بعض الطائرات التزويد بالوقود أيضا التي يعني كانت تتجه إلى إسرائيل. هذا كله كان يشير إلى ثمة تنسيق أمريكي إسرائيلي يتزامن مع رحلة مرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن، ولكن الآن قد لا تكون هذه الرحلة مهمة بالنظر إلى تطور الأوضاع الآن، وقد يتطلب الأمر مشاركة إسرائيل، لأن لدى إسرائيل ربما رغبة قوية في استكمال ما بدأته في الحرب، لأنها تريد
1: وهذا السيناريو الأخطر، لأنها تريد استكمال الحرب من حيث وقفت قبل ضرب المنشآت الحيوية، منشآت الطاقة، الجسور، هذا ما كانت تدفع به إسرائيل. وهنا سيد عارف، هناك مخاطرة كبيرة من جانب إيران إذا ما استمر هذا التصعيد أو إذا ما بات غير محسوبا الآن.
2: إيران ليس لديها شيء تخسره في ظل ربما التهديد الوجودي الذي تتعرض إليه، وبالتالي هذا ما يجعل الجانب الإيراني أن يتصرف بهذه العقلية.

0: الهوجاء بين غوسين أنها تستهدف كل الأماكن، تستهدف دون رادع ودون، وكأنها يجب أن تعيش وتستمر بحياتها في ظل هذه المنطقة ونفس هذه الدول الجوار. لكنما أنا لدي أيضا تعليق على ما تفضل به الضيفين بإمكانية استخدام الولايات المتحدة إلى سلاح أو جديد أو استراتيجي. أنا أختلف مع هذه وجهة النظر. أرى بأن المشكلة الأساسية لا تكمن بنوعية السلاح، وإنما تكمن بأن الولايات المتحدة الأمريكية عجزت أن تحول إلى هذه الحرب إلى حرب ائتلاف دولي أو تحالف دولي. تدويل الحرب لم يحدث من قبل الولايات المتحدة، بينما إيران استطاعت أن تدول هذه الكلفة. لذلك أنا أعتقد بأن المرحلة القادمة للولايات المتحدة أن يكون لها خطاب إغناعي إلى الدول الجوار، وبالتالي ما تفعله إيران تمنح الولايات المتحدة ما لم تستطع من خلال دبلوماسيتها، من خلال تصريحات رئيسها أن تحصل عليه. بمعنى أن استمرار غلق مضيق هرمز قد يؤدي إلى هذا التحالف الدولي وهذا التحرك الذي عجزت الولايات المتحدة أن تقنع الجانب الأوروبي أو ربما باقي الحلفاء بأنهم يدخلون في ظل هذا الحرب.
1: عارف دكتور عبد اللطيف، بعدما تابعناه في قمة الناتو في أنقرة وما يأتي من حلول أخيرة ربما للولايات المتحدة قبل التصعيد النهائي، لربما كما أشرت استخدام أسلحة استراتيجية، هل ترى ذلك ممكنا؟ هل يمكن تدويل حل هذا الصراع من قبل الولايات المتحدة؟
2: أعتقد أن الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي ودول الناتو الأخرى ترغب بأن يكون لديها دور الوسيط، ولا ترغب التدخل العسكري. هناك تكاليف هائلة للحرب الأوكرانية بعد تشبه انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من تكاليف الحرب. هناك تكاليف الحرب الأوكرانية تكلف الخزينة الأوروبية من الألمان والفرنسيين، هناك دعم أقول مباشر، فبالتالي لا أعتقد أن لديهم الإمكانيات والرغبة نتيجة الوضع الاقتصادي في الدخول. فأعتقد الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح ولن تنجح، ولكن أنا أرى أنه يمكن إذا استمرت المعركة وهناك نية أن الحرب البرية تكون مكلفة لاستعمال أسلحة تكتيكية استراتيجية كما حدث في معركة مطار بغداد في العراق، من استعمال اليورانيوم المخصب وما شابه ذلك أو المستهلك. لذلك نحن أمام حقيقة سيناريو خطير، لأنه ماذا تبقى؟ يعني ما حين نقوم بخطوة ما الذي نراه فيما بعد؟ أما بالنسبة لتدخل الناتو في هذا الموضوع لا أرى ذلك، لأنه ليست هناك رغبة. السياسة ترامب تجاه كندا، تجاه الحلفاء في موضوع جرينلاند، الإهانات اللي وجهها الاتحاد الأوروبي لا تشجع
1: وسعت الهوة والفجوة والخلافات. نعم. بين الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة. نعم. من الناتو. شكرا جزيلا لكم ضيوفي من أثينا، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات بجامعة كارديف الدكتور عبد اللطيف درويش، أيضا الشكر للسيد طارق الشامي الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، ومن لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. شكرا لكم. إذن مشاهدي، نتوقف أيضا مع هذا الخبر، حيث أعلن الديوان الأميري في قطر عن وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني عن عمر يناهز 74 عاما. بهذا نصل إلى ختام هذه الساعة من التغطية، ولكن هي مستمرة لأبرز التطورات في المنطقة، تكملها معكم الزميلة سهام بن زموش. شكرا لكم.

0: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: العربية اف ام،
2: ان تعرف اكثر.
3: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

طبعا قليلا تفصيلنا عن افتتاح السوق السعودية في أول جلسات هذا الأسبوع على وقع تجدد التوترات الجيوسياسية والضربات الأمريكية على 140 هدفا إيرانيا في هذه الليلة، وإعلان إيران في المقابل عن العودة إلى إغلاق مضيق هرمز والهجمات على السفن، وتحديدا هجمة على سفينة تحمل العلم القبرصي وفقدان أحد أفراد طاقمها. إذن ننتظر كيف ستفتتح السوق في أولى جلسات هذا الأسبوع. طبعا السوق الكويتية افتتحت قبل ذلك على ارتفاعات محدودة، والآن السوق السعودية تفتتح بحركة عرضية إلى حد بعيد، يعني ما زالت المؤشرات تبحث عن وجهة لها ما بين المنطقة الخضراء والمنطقة الأحمر. سنعطي السوق بعض الوقت ليحدد اتجاهه، ونأخذ عناوين نبض السوق. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، وهذه العناوين: حركة محدودة في المنطقة وسط تصاعد الضربات الأمريكية على إيران واستهدافات طهران للمنطقة. ترقب افتتاح أسواق النفط يوم غد مع استمرار إيران باستهداف السفن في مضيق هرمز. وفيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. ونتابع أيضا في نبض السوق: المتقدمة تتحول للخسارة في الربع الثاني بفعل ارتفاع أسعار البروبين والبروبيلين.

إذن افتتاح السوق السعودية بحركة عرضية إلى حد بعيد، ارتفاعات الآن بحدود 11 نقطة، ولكن طبعا في بداية الأسبوع عادة يوم الأحد تكون قيم السيولة منخفضة. طبعا ما نراقبه بشكل أساسي باكورة النتائج من قطاع البتروكيماويات، سنرى كيف ستنعكس على بقية القطاع لأنه فيها بعض الإشارات المهمة فيما يتعلق بمستويات الإنتاج وبمستويات الأسعار. إذا ما الذي يحرك السوق في بداية هذه الجلسة لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا؟ نرى أسهم عليها كانت مضاربات كبيرة في الأسابيع الماضية تتصدر القيم، رسن مسك إذا في بداية هذه الجلسة، وبين الأسهم القيادية نرى أرامكو والراشحي. سهم أرامكو اليوم على ارتفاع ب 13 نقطة المئوية، ربما استباقا لتفاعل أسواق النفط مع التطورات الجيوسياسية المستجدة، والراشحي أيضا على ارتفاع بسيط. بترو رابغ ارتفاعات ب 2%، مع كل تجدد للتوترات الجيوسياسية نرى سهم بترو رابغ يتفاعل إيجابا باعتبار أنه أعمال هذه

الشركة بعيدة نوعا ما عن مسرح الأحداث، عملها في الساحل الغربي للسعودية على البحر الأحمر. الأسهم الأكثر ارتفاعا إذن في بداية الجلسة مسك رؤوم سابكو، تلاحظوا أن معظم الأسهم هي أسهم صغيرة من حيث القيمة الرأسمالية. ميد جولف السهم على ارتفاع قوي ب 2.4%. الشركة أعلنت عن موافقة الجمعية العمومية على إطفاء الخسائر المتراكمة. الخسائر هي يعني بحدود كانت أكثر قليلا من 80 مليون ريال، أطفأتها من حساب علاوات الإصدار. غير ذلك يعني ليس هناك ما يمكن أن يقال سوى أنه بالأسهم الأكثر تراجعا نرى طيران ناس بأكثر من 1% على وقع التطورات في المنطقة، مكة، تسهيل، جمجوم وصناعات. إذا ما الذي نراقبه اليوم؟ نراقب طبعا سهم المتقدمة. النتائج أتت بخسارة 44 مليون ريال في الربع الثاني. هذه الخسارة الخسارة 98 مليون ريال، أكبر من توقعات كانت عند 44 مليون ريال. نقارن هذا الرقم بأرباح كانت في الربع الأول من السنة ب 30 مليون ريال، وبأرباح في الربع الثاني من العام الماضي ب 82 مليون ريال. الإيرادات أيضا أتت أقل من توقعات، الإيرادات أتت عند 827 مليون ريال، توقعات كانت عند 981 مليون ريال. إذا الإيرادات أقل بشكل ملموس من التوقعات. السبب كما تقول الشركة أنه في انخفاض ملحوظ بكميات البيع. بالربع الثاني انخفضت كميات البيع على أساس سنوي 12%، والسبب هو انخفاض كميات الانتاج ب 27%، وهذا تم تعويضه بشكل جزئي بارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. متوسط الأسعار ارتفع بصافي 34% عن الربع الثاني من العام الماضي، وأيضا ارتفاع بتقريبا بحوالي 42% عن الربع الأول. بالتالي في ارتفاع كبير بالأسعار، ولكن في انخفاض بكميات الانتاج. واجهت الشركة هذا الوضع بتقديم موعد الجدولة الصيانة المجدولة لبعض مشاءاتها من العام 2027 إلى هذا العام، وبالتالي هذا رتب عليها التكاليف مصاريف استهلاك غير نقدية ب 20 مليون ريال. هذا أدى إلى زيادة صافي الخسارة في نهاية الربع. ولكن ما نراقبه هي العوامل المؤثرة على مختلف شركات البتروكيماويات. الشركة المتقدمة تتحدث عن انخفاض في امدادات البروبيلين والبروبين خلال هذا الربع الثاني، وارتفاع كبير باسعار البروبين والبروبيلين. البروبين ارتفعت اسعارها ب 40% على اساس سنوي، البروبيلين ارتفعت اسعاره ب 20%، والانخفاض بالبروبين الانخفاض بالامدادات ادى بطبيعه الحال الى انخفاض في كميات الانتاج. نشير الى اخبار اخرى ايضا تاتينا من بعض الشركات. شركة الحفرة العربية تلقت إشعارا بإعادة تشغيل ثلاث منصات كانت قد تلقت إشعارا بوقف عملها في بداية السنة. هذا سيؤدي إلى تشغيل كامل لأسطولها بنسبة 100%. وأيضا نشير من بين الأخبار المهمة اليوم، الطيبة للاستثمار تلقت فاتورة الأراضي البيضاء بقيمة 6.7 مليون ريال تقريبا. هذا الرقم يعادل يعني إذا حسبناه حوالي أقل من 2% من صافي ربح شركة طيبة للاستثمار للعام الماضي، ويعادل حوالي 0.4% فقط من إيراداتها. إيرادات العام الماضي كانت قريبة من 1.4 مليار ريال. تقول الشركة أنها تدرس كيفية الاستفادة من هذه الأراضي البيضاء وتطويرها ربما لتقليل فاتورة الأراضي البيضاء مستقبلا. وأخيرا الخريف لتخليات المياه لديها عقد تشغيل وصيانة مع المؤسسة العامة للري في منطقة الرياض بحوالي 65 مليونا ونصف تقريبا لستين شهرا، والأثر المالي يبدأ بالكيو 3 أو بالربع الثالث من العام الحالي. الآن إلى جولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. البداية من أسواق المنطقة التي تشهد حركة محدودة وسط تصاعد الضربات الأمريكية على إيران وإعلان الجيش الأمريكي إصابة أكثر من 300 هدف في إيران خلال 3 أيام، كما جددت إيران هجماتها على البحرين وقطر والإمارات والكويت. تترقب الأسواق حركة النفط يوم غد مع افتتاح الجلسة، وذلك مع استمرار إيران باستهداف السفن في مضيق هرمز، إضافة إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء الانتهاكات الأمريكية في المنطقة.

حسب ما نقله إعلام إيراني. أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية شملت إعفاءات وتعيينات جديدة، إذ شملت الأوامر تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، إضافة لاستمراره وزيرا للطاقة. وجرى إعفاء بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية من منصبه الحالي بجانب تعيينه وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء. وفي الإطار ذاته ضمت الأوامر الملكية إعفاء المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية من منصبه، وتكليف بندر الخريف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالإضافة إلى عمله. حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران قد يهدد توقعاتها بتحول سوق النفط إلى فائض كبير في عام 2027، بعدما أعادت المواجهات الأخيرة الشكوك بشأن استقرار حركة الشحن عبر مضيق هرمز. ورغم ارتفاع الإمدادات العالمية بنحو 4.1 مليون برميل يوميا في يونيو عقب إعادة فتح المضيق، فإنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. كما أشارت الوكالة إلى أن بطء تعافي نشاط التكرير وشحن المنتجات النفطية مقارنة بصادرات الخام أدى إلى شح في أسواق الوقود المكرر وارتفاع هوامش أرباح التكرير بالتزامن مع زيادة الطلب خلال موسم الصيف. في مصر أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير، وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإيداع عند 19% وعلى الإقراض عند 20%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%. رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد أوبن أي آي ورئيس قطاع الأجهزة لديها، متهمة الشركة بسرقة أسرار تجارية ومعلومات سرية تتعلق بمنتجات وتقنيات لم تطرح بعد، وذلك عبر استقطاب موظفين سابقين وتشجيعهم على نقل ملفات ورسومات ومواصفات هندسية داخلية. وتطالب أبل بالتخلص من جميع المواد المملوكة لها ووقف استخدام تقنياتها وإعادة تصميم الأجهزة المرتقبة لدى أوبن أي آي.

وإلى الأسواق الخليجية العاملة اليوم. طبعا الإمارات في عطلة نهاية الأسبوع، لكن السوق الكويتية اليوم بدأت الجلسة على مكاسب، ولكنها ليست تلك المكاسب الكبيرة. في مقابل ذلك نرى ارتفاعات بسوق مسقط بربع النقطة المئوية. إذن عفوا الكويت تحولت إلى تراجع، ولكن التراجع طفيف الغاية. نتحدث عن المؤشر الأول، قطر تراجعات بأربعة عشر نقطة المئوية، وفي البحرين ارتفاعات بعشر النقطة المئوية. والمؤشرات المصرية على ارتفاعات متباينة، المؤشر 70 على ارتفاع ب 16 نقطة مئوية، المئوي نصف النقطة المئوية، والثلاثيني مكاسب محدودة للغاية. نرى الارتفاعات تتركز على الأسهم الصناعية وأسهم الكيماويات، بينما أسهم القطاع العقاري أو القطاع التطوير العقاري لا نرى ذلك النشاط الكبير. ارتفاعات محدودة نراها على التجار الدولي بنصف النقطة المئوية.

لاحظنا الارتفاع على ابو قير الاسمده بنصف النقطه المئويه وتراجعات على طلعت مصطفى. لننتقل الى زميلتنا فهيمه زايد التي تنضم

0: التقييد النقدي للجم أي ارتفاعات مقبلة في التضخم؟ ما التفاصيل؟
1: صباح الخير عبادة. يعني بالفعل تقرير البنك المركزي المصري عن اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي أشار إلى أنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للحفاظ على هامش عائد إيجابي بالطبع يصل في الوقت الحالي مع تراجع معدلات التضخم إلى 14.3% إلى نحو 5%، وهو أمر جيد وجاذب للاستثمار سواء في أدوات الدين المحلية أو أيضا للعملاء البنوك بشكل عام. وإن كانت البنوك قد يعني استبقت خطوة البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة برفع أسعار العائد على شهادات الادخار لديها، لكن الأهم بالطبع ما يتعلق بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة. البنك المركزي توقعاته بتسارع معدلات التضخم في خلال الربع الثالث من العام الحالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من توقعاته السابقة مدعوما بالتحركات المواتية لسعر الصرف، وشهدنا بالفعل الفترة الأخيرة ومع التهدئة في المنطقة عودة لارتفاع الجنيه مقابل الدولار، وإن كانت الأمور بدأت تتصاعد من جديد ولها تأثيرها بالطبع على سعر الصرف، وأيضا بانحسار الضغوط التضخمية وفقا للبنك المركزي. أيضا أشار إلى أن توقعاته لمسار التضخم وأن يتباطأ التسارع بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث من العام الحالي سيسمح بامتصاص أثر سنة الأساس غير المواتية، حيث يرى كثير من المحللين أن سنة الأساس غير المواتية ستؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم خلال الربع الثالث من العام الحالي، خاصة إذا لجأت الحكومة إلى رفع أسعار الوقود مرة أخرى أو أسعار الكهرباء. أيضا أشار إلى توقعاته للتضخم يعني ومستهدفات التضخم أن تصل إلى 7% زائد أو ناقص 2% في النصف الثاني من عام 27. كانت توقعاته السابقة أن نصل إلى هذه المستويات في الربع الأخير من عام 27، وبالتالي البنك المركزي يعدل من توقعاته للتضخم، لكن أشار إلى أن أيضا مسار التضخم هذا مدعوما بالسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي والتي تتسم بدرجة مناسبة من التقييد. أيضا أشار إلى أنه بالطبع يعني في ظل الظروف الجيوسياسية والتصعيد هناك مخاطر سعودية للتضخم مرة أخرى، ولكن أكد أن لجنة السياسة النقدية على استعداد لاتخاذ أي إجراءات عاجلة لتقييد السياسة النقدية للحفاظ على مسار التضخم في المدى المتوسط.
0: طبعا هذا كله ينعكس على وضع أسواق الدين المصرية وأدوات الدين، سنغطي هذا الأمر معك في إطلالات لاحقة فهيمة. طبعا نشكرك حتى الساعة ونتابع فقراتنا في نبض السوق. ده فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق وفيه مكاسب أسبوعية لأسواق النفط بعد 4 أسابيع متتالية من الخسائر.

0: بإشراف إنفاذ السعدون تطرح فندق وأرض خام وعقارات نوعية بمزاد فجر مكة. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: احنا عملنا نوع من انواع التغيير الجذري في فكره المنتج السياحي المقدم لمصر.
2: هل نتحدث ان العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفتره هو الاراضي، الانضباط المالي، توقيت او فهم سلوك الباحث عن سكن؟
1: انت لو ما عملتيش تطوير في الحياه، طب الناس هتجي لك ليه؟ وتسيب المقارن ليها من المشروعات الاخرى ليه؟
2: هل نحن امام طفره عقاريه او هي فقاعه مدفوعه بالتضخم وايضا وضع العمله المصريه؟
1: السعوديه بالطلب فيها قادم على مدار ال 30 سنة كبير، قريبا هيبقى فيه منتجات
2: مشاريع عقارية جديدة قادمة. كم حجمها؟
1: لا كبيرة.
2: لو كنت مستشار للحكومة في ملف الإسكان، ما هي أول ثلاث أولويات سوف تناقشها معها؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بزنس.
3: في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة

0: أهلا بكم من جديد. أسعار النفط تحركت على مدار الأسبوع الماضي على وقع التطورات الجيوسياسية وبشكل أوضح على وقع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني بالأيام اللي كان متحدث فيه عن تهدئة عن استئناف المحادثات كانت الأسعار تتراجع، والعكس بالعكس طبعا خلال الفترة اللي كان فيها ضربات أمريكية على إيران وهجمات إيرانية على السفن ارتفعت الأسعار بشكل واضح. على مدار الأسبوع ككل كان في ارتفاع الأسعار بحوالي 5.5%، أنها مزيج برنت الأسبوع عند مستويات 76 دولار على الرغم من التراجعات بآخر يومين، يعني على مدار يوم الخميس ويوم الجمعة. وخام نايمكس كانت ارتفاعاته بحدود 4%، أنها الأسبوع فوق مستويات 71 دولار. هذا كله طبعا قبل التطورات الكبيرة في ليلة يوم أمس ومع إعلان إيران عن العودة إلى إغلاق المضيق والهجمة على سفينة ترفع العلم القبرصي وفقدان أحد أفراد طاقمها وعدم تمكن السفينة من الاستمرار بالإبحار. يعني في ضرر كبير على ما يبدو على هذه السفينة، هي سفينة حاويات، وبالتالي كان في رد أمريكي عسكري كبير استهدف 140 هدفا إيرانيا. وفي أسواق العملات التطورات الأخيرة انعكست على الدولار الأمريكي، يعني مستويات في كان بعض القوة للدولار الأمريكي مع تجدد التطورات الجيوسياسية. بختام الأسبوع اليورو تراجع، يعني على مدار الأسبوع ككل كان في تراجع اليورو ولكن أيضا مع تقلبات واضحة على مدار الأسبوع. يعني بيوم الاثنين كان في قوة واضحة للدولار أمام معظم العملات الرئيسية، ثم عادت الصورة وتغيرت في الأيام التالية. الجنيه الاسترليني على مدار الأسبوع كانت الصورة مختلفة نوعا ما، ارتفاع للجنيه الاسترليني ب 14 نقطة مئوية، أنهى الأسبوع فوق مستويات 1.34. بأسواق الذهب أو الين الياباني قبل ذلك اكتسب بعض القوة في خلال الأسبوع ببعض الأيام، يعني بخصوصا بنهاية الأسبوع، لأنه عاد الحديث عن إمكانية تدخل السلطات لدعم الين، ولكن على مدار الأسبوع نتحدث عن مستويات متدنية قياسية عند قريب جدا من مستويات 162 ينا للدولار الأمريكي. والذهب تراجعات على مدار الأسبوع 1.5%، ولكن يوم الأربعاء ويوم الخميس تحديدا كان في بعض من التحسن الأسعار، وبالتالي ما زلنا قريبين من مستويات 4100 دولار. المؤشرات الأمريكية بنهاية الأسبوع كان في بعض التحسن، ولكن إذا أخذنا الأسبوع ككل داو جونز متراجع بنصف النقطة المئوية. الأسهم التكنولوجيا حسنت الوضع قليلا في نهاية الأسبوع، نتحدث عن ارتفاعات لأس أم بي ب1.25% وارتفاعات لنازا كومبوزيت بحوالي ب1.75 النقطة المئوية. هذا على الرغم من أنه كان في تراجعات واضحة في بداية الأسبوع، كان في سيل أوف على شركات الرقائق، تحديدا شركات صناعة الرقائق ضغطت على السوق، ولكن بدأ التحسن واضحا في الجلستين الأخيرتين، تحديدا بجلسة يوم الخميس كانت ارتفاعات قوية. إلى المزيد حول الأسواق العالمية انضم إلينا مباشرة من الدوحة الدكتور جلال قناص الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر. أهلا بك دكتور جلال. نتحدث عن فترة فيها تجدد للتوترات الجيوسياسية، وبالتالي نرى عودة للارتفاعات على الدولار الأمريكي. هل حالة عدم اليقين السياسي وتجدد التوترات تعطينا إشارة إلى أن قصة قوة الدولار لم تنتهي بعد؟
1: نعم، اولا صباح الخير استاذ عباده وشكرا على الاستضافه. يعني يبدو انه التوترات الجيوسياسيه عادت مشهد الدولار القوي، يعني بالوقت اللي كانوا يعني قبل خلينا نقول التوترات الجيوسياسيه كان هناك الحديث اكثر عن يعني ضعف الدولار حتى يساعد في عملية تصدير على الأقل بسياسة ترامب الاقتصادية، ولكن مع عودة التوترات الجيوسياسية وخصوصا ما حدث في الحرب الإيرانية الأخيرة، يعني كنا نتحدث أنه الهدنة هي هدنة هشة، كنا نتحدث أنه ستبقى الأمور على المدى الطويل معقدة أكثر لأنه هناك مشاكل جوهرية بين الطرفين كما نعلم.

0: يعني هي مشاكل ثقة وغيرها. فلاحظنا يعني آخر يومين بإعادة الضربات مباشرة، عادت الأسواق تسعير ارتفاع أسعار النفط. سنلاحظ ذلك يعني بموضوع التضخم بالفترة المقبلة، وهذا كله يعطي إشارات أنه الدولار القوي هو الأفضل. طبعا يعني الطلب على الدولار هو مرتبط بشكل كبير، جزء منه مرتبط بالسيولة طبعا، يعني الهدف منه السيولة، ولكن جزء منه أيضا مرتبط بارتفاعات الأسعار، يعني ارتفاعات أسعار التضخم، أسعار
1: نعم.
0: المواد التي أكثر
1: يعني
0: الدول
1: كان
0: هي
1: هذا سؤالي
0: بحاجتها.
1: دكتور جلال، إنه هل قصة قوة الدولار الآن هي قصة ملاذ آمن في ظل أوضاع سياسية غير مستقرة، أم هي قصة تضخم مرتفع وبالتالي توقعات بأسعار فائدة تبقى عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة؟
0: نعم تماما استاذ عباده، يعني كما تتحدث انه هو الدولار الان ليس اللي هي الهدف هو الملاذ الآمن، لانه لاحظنا ما قبل الحرب يعني كان هناك نوعا ما ابتعاد عن الدولار، وخصوصا انه هناك صراعات النفوذ بين الصين والولايات المتحده، فكان هناك يعني اكثر الدول تبتعد عن الاحتفاظ بالدولار، تحاول الاحتفاظ ان كان بالذهب ان كان باشياء اخرى تنويع محافظها، فكان نوعا ما هناك خلينا نقول هبوط بموضوع حيازه او استخدام الدولار عالميا بشكل عام، يعني لا نتحدث عن يعني ضعف بالهيمنه، ولكن نتحدث عن هناك عمليه تدريجيه بهذا الموضوع. ولكن مع عوده هذه الحرب الجيوسياسيه، يعني كما تتحدث اداره ترامب انه اعادت الدولار الى مجده، ولكن هذا المجد هو مرتبط يعني كما نرى انه هو مرتبط بارتفاع الاسعار، مرتبط بالتوترات الجيوسياسيه، وليس لسه مرتبط بالثقة بالدولار كما كانت قبل خلينا نقول الحرب الجمركية أو حرب النفوذ خلينا نقول. فلا أعتقد أنه هي مرتبطة كملاذ آمن كما كان ننظر إليه فيما سبق، هو أكثر لتمويل المستوردات، للسيولة اللي بحاجتها الشركات وحتى الدول، أكثر ما هو فعليا يعني مجرد انتهاء الحرب فعليا، وخلينا نقول النظر إلى الأمام بشكل أكثر استقرار، أعتقد سيعود الدولار إلى الضعف.
1: وكيف يعني سيتعامل الاحتياطي الفيدرالي برأيك مع هذا الوضع؟ نتحدث عن احتياطي فيدرالي واضح أنه فيه انقسام واضح، فيه رئيس جديد يحاول تأسيس طريقة مختلفة في طريقة إنتاج القرار في الاحتياطي الفيدرالي. هل سيكون من السهل إنتاج قرار فيما يتعلق بتوجهات السياسة النقدية في الفترة المقبلة؟
0: أعتقد يعني كمان هاي الأمور أصبحت معقدة، وخصوصا أنه يعني خلينا نقول هناك التيار الذي يدعم كيفن وورش ويدعم الرئيس ترامب بشكل من الأشكال، وهناك التيار اللي ما زال يعني باعتقاده هو تيار خلينا نقول الرئيس السابق جيريمي باول بشكل عام. المشكلة الأساسية أنه ما يحاول كيفن وورش عمله هو إعادة هيكلة الفيدرالي، إعادة هيكلة الفيدرالي بمعنى أنه إعادة النظر لموضوع كيفية مثلا حسابات التضخم وغيرها، إعادة النظر لموضوع البالانس شيت، موضوع الميزانية، هو يحاول يعني إعادة الميزانية إلى وضع ما قبل الأزمات العالمية المالية، بمعنى أنه تخفيضها، وهذا سيكون مكلف جدا على الاقتصاد الأمريكي والعالمي بشكل عام، لأنه برأيي موضوع الميزانية يعني هناك الكثير من الدراسات، وأنا يعني كنت أتحدث بهذا الموضوع فيما سبق، أنه الميزانية أصبحت هذا بنسميه النيو نورمال، يعني هو هذا الحالة الطبيعية الجديدة، إذا حاول الفيدرالي تخفيضها بشكل خلينا نقول حاد، هذا سيضغط بشكل كبير على القطاع المالي وعلى السياسة على خلينا نقول الاستقرار المالي وخصوصا البنوك. ولاحظنا يعني نوعا ما بفترة التشديد النقدي بالنسبة للميزانية بال 2023، لاحظنا يعني انهيار بنوك مثل السيليكون فالي، يعني سياسه التجديد بالنسبه للبالانس شيت ستكون جدا قاسيه على الاسواق الماليه، فيعني حتى الريستراكشرنج الحديث بهذا الموضوع اعتقد هناك الكثير من النقاط اللي ممكن الحديث عنها، ولكن فيما يتعلق بسعر الفائده وممكن يعني خلينا نقول قرارات ممكن تتخذ، اعتقد ستكون اكثر باتجاه التثبيت، وخصوصا انه يعني هناك الحديث انه ممكن توقعات التضخم تكون أقل، ولكن هذا كله يعتمد يعني نقول أنه على المدى القصير بالضغوطات اللي هي مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وأسعار النفط.
1: ربما هذه علامة الاستفهام الأكبر حول كيفن وورش، كيف سينفذ أفكاره التي تحدث عنها طويلة. أشكرك جزيل الشكر دكتور جلال قناص، الأستاذ المساعد.

في كلية الاقتصاد بجامعة قطر. إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلن بيان للجيش الأمريكي إنهاء جولة من الهجمات على إيران استهدفت أكثر من 300 موقع، بينها نحو 140 هدفا عسكريا بتوجيه من الرئيس ترامب. وقال الجيش إن الأهداف شملت مواقع للصواريخ وتخزين ومستودعات وشبكات اتصالات. وبخصوص حركة السفن في مضيق هرمز، أكد الجيش الأمريكي أنها لا تزال مستمرة وأنه نجح في تأمين عبور أكثر من 800 سفينة ونحو 400 مليون برميل من النفط. وأوضحت القيادة المركزية أن هذا الهجوم يأتي ردا على استهداف الحرس الثوري لسفينة حاويات أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وحدوث أضرار جسيمة فيها. وقال الجيش الأمريكي في بيان أن طهران أخفقت مجددا في الالتزام بمذكرة التفاهم وإنها ستدفع ثمنا باهظا نظير ذلك. وفي الأثناء أقر الحرس الثوري الإيراني بأن الجيش الأمريكي شن غارات جوية على عدد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الساحل الجنوبي، فيما أفاد إعلام إيراني بأن انفجارات عنيفة وقعت في كل من ميناء بندر عباس وميناء ميناب بمحافظة هرمزغان ومدينتي دير وكنغان في محافظة بوشهر، إضافة إلى مدينة عسلوية حيث تضم أهم مصادر إنتاج الطاقة في جنوب إيران. وفي ضوء هذه التطورات، أعلنت وزارة الدفاع القطرية في بيان أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية إيرانية استهدفت دولة قطر. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تصدي أنظمة دفاعها الجوية لتهديد صاروخي قادم من الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن دوي الانفجارات والأصوات المسموعة في مناطق متفرقة ناتج عن عمليات الاعتراض. هذا وأعلنت السلطات البحرينية بدورها أن الدفاعات الجوية تصدت لاعتداءات إيرانية متتالية. كما أفادت وزارة الداخلية البحرينية قبل قليل أنه دوت صفارات الإنذارات بشأن تهديد محتمل. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف سفينة ثانية في مضيق هرمز، وذلك مع تجدد الضربات من الولايات المتحدة عقب إطلاق النار على سفينة تجارية. قال الحرس الثوري في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية أنه استهدف سفينة ثانية انتهكت اللوائح المعمول بها في مضيق هرمز، مضيفا أنه قصف أيضا قاعدة عسكرية أمريكية في قطر. وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث في تدوينة له على موقع إكس أن إيران اتخذت قرارا خاطئا والآن تدفع الثمن. وأشارك هيكسيث في على حسابه بين القيادة وأشار هيكسيث في على حسابه بأن بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي أعلنت فيه عن الجولة الثانية من الضربات على إيران. أعلن الديوان الأميري في قطر عن وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر يناهز 74 عاما. موجز الآن لأبرز الأخبار المتعلقة بكأس العالم.

ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع نظيره الإنجليزي في الدوري نصف النهائي من كأس العالم بعد فوزه على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري ربع النهائي. وكان المنتخب الأرجنتيني قد أنهى الشوط الأول متقدما بهدف قبل أن ينجح المنتخب السويسري بالتعادل مع بداية الشوط الثاني. وتلقى المنتخب السويسري ضربة موجعة بعد طرد أحد لاعبي الهجوم ليكمل المباراة بعشرة لاعبين، واستمرت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي ليحتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية والتي حسم خلالها المنتخب

المنتخب الأرجنتيني المواجهة. وقاد جود بيلينغهام المنتخب الإنجليزي إلى الدوري نصف نهائي من كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على النرويج بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي. المنتخب النرويجي كان السباق إلى تسجيل قبل أن يعيد جود بيلينغهام المنتخب الإنجليزي إلى المباراة بإحرازه هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني تبادل المنتخبان المحاولات بحثا عن هدف التقدم، ونجح المنتخب النرويجي في هز الشباك مجددا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ على إيرلينغ هالاند، واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية التي نجح خلالها بيلينغهام في تسجيل هدف الفوز مانحا إنجلترا بطاقة العبور إلى الدوري نصف النهائي.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: في تغطية أسواق المال تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم من جديد. أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها للسعودية عند A بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقا لتقريرها الصادر مؤخرا. وأوضحت الوكالة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي واحتياطاتها المالية الكبيرة، حيث أن معدلات الدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات عند A ودبل A. وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية حافظت المملكة على مرونة اقتصادها من خلال مرونة الأنشطة غير النفطية وميزانيتها العامة. لنحدث أرقام السوق السعودي في هذه الأثناء، جلسة في المنطقة الخضراء ولكن مع ارتفاعات محدودة للغاية على المؤشرات، طبعا في فترة تمر فيها السوق بحركة عرضية إلى حد بعيد، محافظة على مستويات 10800 نقطة في هذه الجلسة. ما الذي يحرك السوق في هذه التداولات؟ أسهم مضاربية كنا رأينا عليها تداولات كثيفة في الجلسات الماضية نراها أيضا في قائمة الأكثر تداولا، رسن ارتفاعات باثنين أو بقرابة 3%، مسك ارتفاعات بثمانية في المئة وتراجعات محدودة نراها على الراجحي، بترو رابغ قفزة ب2% مع كل تجدد التوترات الجيوسياسية نرى هذا الأمر. والأسماك اليوم انخفاض ولكن مع قيم سيولة ما زالت مرتفعة على السهم. هذه الأسهم إذن الأكثر ارتفاعا، طباعة وتغليف، مسك، رؤوم، وفرة.

والصادرات والانخفاضات تركز على مجموعة صفوها للصناعات الخدمات الأرضية تراجعت ب 2% ويعني أقصى حد الارتفاع نراه بقرابة 2%. نراقب سهم المتقدمة بطبيعة الحال اليوم باكورة النتائج من قطاع البتروكيماويات نراها مع شركة المتقدمة التي سجلت خسائر في الربع الثاني ب 44 مليون خلطنا بين التوقعات والتوقعات كانت 44 مليون ريال ولكن الخسارة الفعلية أتت عند 98 مليون ريال وبالتالي خسارة أكبر من التوقعات والإيرادات أيضا أتت أقل من التوقعات الإيرادات أتت عند 827 مليون ريال توقعات كانت عند 981 مليون ريال. أبرز ما قالته الشركة أنه واجهت انخفاضا في إمدادات البروبين خلال الربع الثاني وبالتالي انخفضت كميات البيع وانخفضت كميات الانتاج، الانتاج انخفض 27% على اساس سنوي، الكميات انخفضت ب 12% على اساس سنوي، ومقابل ذلك كان في ارتفاع كبير بصافي اسعار المبيعات ب 34% على اساس سنوي وحتى على اساس فصلي ارتفاع بالاسعار ب 42%، وبالتالي هذه المعادله ادت الى هذه الخساره، وما قامت به الشركه انها بكرت باعمال صيانه مجدوله كانت يفترض ان تتم في 2027 وهذا أدى إلى تحملها لمصاريف استهلاك إضافية غير نقدية ب 20 مليون ريال وبالتالي هذا أثر على البوتوم لاين. إذن سنفصل طبعا هذه النتائج بعد قليل مع ضيفنا الذي سينضم إلينا حسين الرقيب ولكن بهذه الأثناء لنأخذ جولة على أبرز الأخبار.

0: لأن تشهد أسواق المنطقة حركة محدودة وسط تصاعد الضربات الأمريكية على إيران، وأعلن الجيش الأمريكي إصابة أكثر من 300 هدف في إيران خلال 3 أيام، كما جددت إيران هجماتها على البحرين وقطر والإمارات والكويت والأردن. إذن للمزيد حول السوق السعودية ينضم إلينا مباشرة من جدة حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات. أهلا بك أستاذ حسين. لنبدأ بالصورة العامة في السوق، يعني نرى حركة محدودة، ما نكسبه في جلسة نخسره في أخرى، ولكن ما زلنا نحافظ على مستويات 10,800 نقطة. كيف ترى حركة السوق في هذه الفترة؟
1: صباح الخير عبادة، صباح الخير على مشاهدي قناة العربية بزنس. بالتأكيد العبادة، اليوم السوق السعودية فعلا تعاني من خلال الفترة الماضية من تذبذب في يعني التداولات، وخصوصا أن هناك كثير من المستثمرين ربما يعني هاجروا السوق إلى السوق الأمريكي. لاحظنا أنه خلال الربع الأول كان حجم التداولات السعوديين في السوق الأمريكية تقريبا ربع تريليون ريال، هذا طبعا يمثل 87% من تداولات السوق المحلية. هذا يعني ربما يكون أحد الأسباب التي يعني أن السوق خلال العام 2025 حتى بداية العام لم يكن بمنأى عن تأثيرات الحرب في المنطقة، وبالتالي كثير من رؤوس الأموال ربما وجدت في الأسواق الأمريكية ملاذا ربما يكون آمنا أكثر من السوق المحلية. بالتأكيد اليوم،
0: لكن ألا تجد فرصا الآن في التقييمات مع هذا الهدوء الذي نراه في السوق، خصوصا يعني بأوضاع توترات جيوسياسية؟ عادة الانخفاضات تحدث عن انخفاض تقريبا ب 800 نقطة إذا أخذناها من منتصف أبريل حتى الآن، أليست هناك فرص تلوح من وراء هذه الانخفاضات؟
1: بالتأكيد عبادة، اليوم السوق السعودية مليئة بالفرص الواعدة والفرص، يعني كثير من أسعار الشركات انخفضت بشكل جيد، اليوم فرصة للمستثمرين، ولكن هذا يحتاج إلى تحفيز السيولة المحلية من خلال يعني عدة تعديلات وتشريعات، وخصوصا موضوع يعني فتح الملكية للأجانب، ربما هذا ينعكس بشكل إيجابي إلى على السوق السعودية، هذا سوف يعيد مرة أخرى تدوير السيولة الأجنبية في داخل السوق السعودية، سوف تساهم بشكل كبير في تحريك السوق.
0: خلينا نكسب الوقت للحديث عن النتائج المتقدمة، ربما لأنها باكورة النتائج من قطاع البتروكيماويات. ما هي ملاحظاتك على هذه النتائج، وكيف يمكن أن نرى هذه العوامل التي تحدثت عنها المتقدمة تنعكس على بقية شركات البتروكيماويات؟
1: يعني أبرز ما جاء في إعلان المتقدمة أن هنالك نقص في إمدادات البروبان، والبروبان كثير منه مستورد، بالتالي هناك نقص في سلاسل الإمداد بالنسبة للمنتج، إضافة لارتفاع سعره بحوالي 40%، وبالتالي اليوم الأسعار لم تنعكس بشكل كبير جدا، التكلفة لم تنعكس بشكل كبير جدا على أسعار البيع، بالتالي هذا ساهم في تخفيض خفض انعكاس الأسعار على أرباح الشركة. هنالك يعني مصنع جديد أنشئ بدأ فعليا في إنتاجه، هذا ما خلى يجعل الإيرادات تنمو بشكل كبير جدا، ولكن ربما يكون هناك مصاريف تشغيلية للمصنع الجديد ساهمت بشكل كبير جدا في تقليص الربحية. سوف نرى خلال الربع الثالث، يعني الربع الثالث هيكشف لنا إن كانت الخسائر والتراجعات هي من خلال تشغيلية أو من خلال يعني افتتاح المصنع، بالتالي سوف تطلع بشكل كبير جدا، ولكن أنا أعتقد أنه المتقدمة مجرد انتهاء المشكلة والتوتر الجيوسياسي وانفتاح مضيق هرمز سوف يساهم بشكل كبير جدا في عودة قوية للأرباح المتقدمة، وبالتالي نحن ننتظر الربع الثالث بشكل كبير سوف ينبئنا عن نتائج الشركة، هل هي بسبب يعني ارتفاع اللقيم أو انخفاض الإمدادات أو حل من مصاريف التشغيل المصنع الجديد، وبالتالي أنا أعتقد أنه إن شاء الله تكون نتائجها بحول الله تعالى جيدة. يعني

0: بدنا نتوقع تباين بالتأثيرات بين شركات البتروكيماويات، ربما حسب أسعار اللقيم، حسب كل شركة وضعها أسعار منتجاتها، لن نرى صورة واحدة تمتد إلى كل القطاع باختصار؟
1: بالتأكيد بالتأكيد نعم. سبكيم، ربما سبكيم والوجين هي تستخدم البروبان المستورد، بالتالي ربما ينعكس على على على أرباحها، ولكن حتى سابق بعض منتجات سابق تستخدم هذا اللقيم، بالتالي سوف تنعكس بالتأكيد على أرباح هذه الشركات.
0: أشكرك جزيل الشكر حسين الرقيب، مدير مركز زاد للاستشارات. إلى فاصل، نواصل بعده نبض السوق.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. ارتفعت أسهم شركة سيركل المصدرة للعملة المشفرة المستقرة USDC بنحو 5% يوم الجمعة بعدما حصلت الشركة على موافقة مكتب مراقبة العملة الأمريكي لإنشاء بنك ائتماني وطني يحمل اسم سيركل ناشونال تراست، ويمنح الترخيص الشركة صلاحية إدارة احتياطيات عملتها المستقرة بشكل مباشر والتي تتجاوز قيمتها 73 مليار دولار بعدما بدلا من الاعتماد على بنوك وأمناء حفظ خارجيين. نذكر بحركة الأسواق الخارجية العاملة اليوم، حركة عرضية في معظم الأسواق. الآن مؤشر الكويت على تراجع طفيف للغاية أقرب الاستقرار، قطر تراجعت 20 نقطة مئوية وارتفاعات في مسقط والبحرين. للمزيد حول السوق الكويتية انضم إلينا مباشرة من الكويت محمد الحمد، رئيس أول في إدارة الصناديق والمحافظ لدى شركة الاستثمارات الوطنية. أهلا بك محمد. السوق الكويتية عم نشوف فيها غلبة ربما لحركة المضاربات ربما أكثر من التركيز الاستثماري الذي ملاحظة في محلية.
1: أصبح عليكم وعلى السادة المشاهدين وأشكركم على هذه الاستضافة. مثل ما تفضلت، السوق الكويتي اليوم شهد نزول طفيف لأول جلسة منذ بداية الأسبوع، وهذا بسبب التصعيد الجيوسياسي وصوت صفارات

0: الانذار، صفارات الانذار التي طرقت بالمنطقه كلها، وهذا بشكل عام يسبب خوف وهلع عند المستثمرين. فتماسك السوق بهذا الشكل على الرغم من صفارات الانذار والتصعيد الجيوسياسي اللي حصل بالويكند، فان يعني النزول مقبول ولا باس فيه.
1: يعني عم نشوف الكويت الرئيسي المؤشر الأوسع نطاقا مرتفع ب1% بمقابل تراجع المؤشر القيادي، هل هذا يشير إلى تركيز على الأسهم الصغيرة ومتوسطة الحجم من حيث القيمة الرأسمالية؟
0: بشكل عام السوق الرئيسي يعني كان محض انظار الكثير من المستثمرين وخصوصا المضاربين، وخصوصا بوجود الكثير من الشركات الصغيره التي شهدت اقبال من مجاميع جديده واعاده هيكله وغيرها، ولكن السوق الرئيسي
1: هل هذا يعبر عن فرص ام عن عوده النشاط المضاربي اللي بنعرفه، يعني ملح السوق في الكويت كما يقال؟
0: لا، أكيد يوجد فرص بالسوق الرئيسي، وأكيد يوجد الكثير من الشركات التي يعني عندها نوع من التسويات والكثير من التغييرات الجذرية التي يغير من القيمة العادلة لتلك الأسهم. وطبيعي مثل ما تفضلت، السوق الكويتي يعني دائما يوجد فيه قصص مضاربية، ودائما يوجد فيه سيولة مضاربية، وهذه السيولة الجريئة دائما تكون موجودة بالسوق الرئيسي على الرغم من جميع الظروف. فبورصة الكويت دائما تتميز بالمضاربات ووجود القصص وغيرها من من من من من من الأسهم اللي يكون عليها نوع من التغيير.
1: يعني هلا بكرة نتائج ربع ثاني يتوقع أن تأتي من قطاع المصارف، هل من شيء نتوقعه بارز في هذا القطاع؟
0: بعتقد لا يخفى على الجميع بأن البنوك بشكل عام يعني أدائها لن يكون فيه أي مفاجآت استثنائية، واعتقد خصوصا ايجابا، واعتقد ان البنوك يظل محركها الرئيسي المتوقع هو الرهن العقاري والدين العام متى ما تم اقرارهم وتنفيذهم. هنا سيكون في توقعات بالتغييرات الجذريه
1: نعم.
0: لتلك البنوك.
1: اشكرك جزيل الشكر محمد الحمد، رئيس اول في اداره الصناديق والمحافظ لدى شركه الاستثمارات الوطنيه في الكويت. بهذا نصل إلى نهاية نبض السوق، زميلتي مي بن خضرة ترافقكم في الساعة المقبلة، إلى اللقاء.

0: 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
4: احنا عملنا نوع من انواع التغيير الجذري في فكره المنتج السياحي المقدم لمصر.
5: هل نتحدث ان العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفتره هو الاراضي، الانضباط المالي، توقيت او فهم سلوك الباحث عن سكن؟
4: انت لو ما عملتيش تطوير في الحياه، طب الناس هتجي لك ليه؟ وتسيب المقارن ليها من المشروعات الاخرى ليه؟
5: هل نحن امام طفره عقاريه او هي فقاعه مدفوعه بالتضخم وايضا وضع العمله المصريه؟
4: السعوديه بالطلب فيها قادم على مدار 30 سنة كبير، قريبا هيبقى في منتجات
5: مشاريع عقارية جديدة قادمة. كم حجمها؟
4: لا كبيرة.
5: لو كنت مستشار للحكومة في ملف الإسكان، ما هي أول ثلاث أولويات سوف تناقشها معهم؟
6: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.

0: بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

مكاسب لأسعار النفط بعد 4 أسابيع من الخسائر وترقب لافتتاحية الأسواق غدا مع استهدافات إيران للسفن في هرمز. فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. النتائج الفصلية المتقدمة للبتروكيماويات تأتي أسوأ من التوقعات. وأبل ترفع دعوى قضائية ضد أوبن AI وبعض موظفيها بتهمة سرقة أسرار تجارية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مي بن خضراء ونبدأ بجولة سريعة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، حيث تشهد أسواق المنطقة حركة محدودة جدا وسط تصاعد للضربات الأمريكية على إيران وإعلان الجيش الأمريكي إصابة أكثر من 300 هدف في إيران خلال 3 أيام. كما جددت إيران هجماتها على البحرين وقطر والإمارات.

الإمارات والكويت والأردن. تترقب الأسواق حركة النفط يوم غد مع افتتاحية الجلسة، وذلك مع استمرار إيران باستهدافاتها للسفن في مضيق هرمز، إضافة إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء الانتهاكات الأمريكية في المنطقة بحسب ما نقله إعلام إيراني. حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تجدد التصعيد بين أمريكا وإيران قد يهدد توقعاتها بتحول سوق النفط إلى فائض كبير في العام المقبل، بعدما أعادت المواجهات الأخيرة الشكوك بشأن استقرار حركة الشحن عبر مضيق هرمز. في مصر أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإيداع عند 19% وعلى الإقراض عند 20%، وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%. رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد أوبن أي آي ورئيس قطاع الأجهزة لديها، متهمة الشركة بسرقة أسرار تجارية ومعلومات سرية تتعلق بمنتجات وتقنيات لم تطرح بعد، هذا عبر استقطاب موظفين سابقين وتشجيعهم على نقل ملفات ومواصفات هندسية داخلية.

0: أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر عددا من الأوامر الملكية شملت إعفاءات وتعيينات جديدة، إذ شملت الأوامر تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، إضافة لاستمراره كوزير للطاقة. وجرى إعفاء بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية من منصبه الحالي، بجانب تعيينه وزيرا للدولة وعضوا بمجلس الوزراء. في الإطار ذاته ضمت الأوامر الملكية إعفاء المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية من منصبه، وتكليف بندر الخريف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالإضافة إلى عمله. أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. أوضحت الوكالة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي واحتياطياتها المالية الكبيرة، حيث أن معدلات الدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات الـ A والـ AA. أشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية، حافظت المملكة على مرونة اقتصادها من خلال مرونة الأنشطة غير النفطية وميزانيتها العامة. في لقاء سابق مع العربية بزنس، أشار الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، أشار إلى أن المرونة العالية للاقتصاد السعودي ساهمت في تأكيد التصنيفات الأخيرة للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
1: اليوم أنا أعتقد أنه هذه نتيجة واستكمال لنتائج أيضا وكالة التصنيف الأخرى موديز أو ستاندر أند بورز، اللي أيضا خلال هذا العام كانت أعطت تصنيف عالي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وإحنا لما بنقول نظرة مستقبلية مستقرة، فمعناته ما في عندنا الحقيقة مخاطر جوهرية ممكن أنه إحنا نخشاها كوكالات تصنيف على الاقتصاد السعودي. زي ما ذكرتي، رغم كل التحديات الموجودة في المنطقة وخصوصا يعني الأوضاع الجيوسياسية، إلا أنه يبقى الاقتصاد السعودي الحقيقة يتمتع بمرونة عالية. فأنا أعتقد أنه أهم عنصر اليوم المملكة تبني عليه هذا التصنيف اللي هي قدرتها على إدارة المخاطر بشكل واضح. اليوم الحمد لله يمكن أصبح لديها قدرة عالية جدا على أن تخلق البدائل في مواجهة أي تحديات في المنطقة. لذلك اليوم النظرة للاقتصاد السعودي لم تعد هي النظرة التقليدية المعتادة.

0: يعني لاحظي أنه اليوم لا نعتمد على مصدر واحد، وعندنا تنوع وعندنا مرونة ومركز مالي قوي، بالإضافة إلى وجود احتياطيات أجنبية عالية. كل هذه ساهمت في أنه بالفعل يشار لنا كاقتصاد متين.
1: طيب
0: اليوم الفرق بين هذا النوع من الاقتصاد وأي اقتصاد بيتأثر، أنا أعتقد في قدرته على إدارة الأزمة والتعامل معها بشكل
1: أنا هذا ما
0: قوي.
1: أريد أن الحديث عنه تحديدا، موضوع إدارة هذه الأزمة. على مدار هذه الأزمة السعودية كان لها الخطة البديلة الباك أب بلان، اللي هي خط أنابيب شرق غرب الذي اعتمدت عليه لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز. نعم هو أقل من ما كانت تصدره المملكة عبر المضيق، ولكن إلى حد كبير عمل يعني قلص بشكل كبير من التراجع في الصادرات وتأثير الحرب على تراجع الصادرات. الآن بحسب العديد من المصادر بأنه المملكة تستهدف زيادة القدرة التصديرية الخاصة بها عبر خط أنابيب شرق غرب وعبر البحر الأحمر لتكون بحدود 9 ملايين برميل يوميا. فلأي درجة هذا يعني بأننا حتى خلال الفترة الماضية القادمة لو عدنا لنشهد المزيد من التصعيد في مضيق هرمز المملكة تستعد إلى هذه الاحتمالية؟
0: أكيد طبعاً ما في شك، أنت اليوم استثمرت في هذا الخط من أكثر من 50 سنة.
1: صح.
0: لمثل هذه الحالات الطارئة أنت لا يمكن الحقيقة كدولة لديها نظرة استراتيجية أنه تعتمد فقط على التصدير من الخليج العربي. اليوم مضيق هرمز زي ما ذكرتي في حقيقة غير موثوق في القائمين على هذه، يعني هذه التهدئة اللي بالفعل هي فقط على الورق، لكن الواقع مختلف تماماً. إحنا بنشاهد أنه هناك استمرارية في عملية التهديد السفن والشحن، وبالتالي المملكة هي ما في شك بتعمل على مسألة إيجاد البدائل. فاليوم البحر الأحمر أنا أعتقد زي ما ذكرت يمكن إذا كنا إحنا بنتكلم على حوالي 75% من تصدير الطاقة في الفترة السابقة، المملكة قادرة على أنها تصل لمستوى حتى أبعد من هذا في المستقبل. والأكيد أنه إحنا حنعمل في السعودية على خلق بدائل أبعد.
1: نعم.
0: لأنه في نهاية الأمر لا يمكن أن تكون اقتصاد قادر على الاعتماد على نفسه وفي نفس الوقت تعتمد على يعني مجرد إعلانات زي ما بنسمع اليوم في الخليج العربي.
1: إلى أبرز نتائج الشركات السعودية المدرجة، حيث سجلت المتقدمة للبتروكيماويات خسائر فصلية بقيمة 98 مليون ريال، بينما كانت سجلت أرباح ب 82 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2025. عزت الشركة تسجيلها لهذه الخسائر إلى ارتفاع أسعار البروبان والبروبيلين المشترى بنسبة 40% و 21% على التوالي، وأشارت إلى تسجيل مصاريف الاستهلاك والتكاليف الثابتة وتكاليف التمويل في قائمة الدخل نتيجة البدء بالأعمال التشغيلية للشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة في الربع الثالث من العام الماضي، في حين لم تسجل تلك المصاريف خلال الربع الثاني من العام 2025. جاءت النتائج أسوأ من توقعات المحللين التي توقعت خسائر ب 44 مليون ريال، وجاء تسجيل الخسائر على الرغم من ارتفاع الإيرادات الفصلية 18% إلى 827 مليون ريال. خلينا فقط نلخص تفاصيل نتائج المتقدمة. إذا نظرنا لنتائج الستة أشهر الإيرادات ارتفعت 45%، ولكن سجلت عمليا خسائر في نهاية الستة أشهر من هذا العام 69 مليون ريال، بينما كانت لدينا أرباح في النصف الأول من العام الماضي. السبب أنه هناك مصاريف استهلاك وتكاليف لم تكن موجودة معنا في نتائج النصف الأول من العام الماضي، ظهرت معنا في النصف الأول من هذا العام، هي تتعلق بشكل أساسي بالأعمال التشغيلية للشركة المتقدمة للبولي أوليفينيات. وعلى الرغم من ذلك حتى إذا ما نظرنا إلى إيرادات الربع الثاني، يعني إيرادات النصف الأول كانت مرتفعة وحتى إيرادات الربع الثاني كانت مرتفعة ب 18%، وأيضا كان لدينا خسائر مع نهاية الربع الثاني، والسبب هو ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. على كل كما تتابعون السهم اليوم إلى حد كبير يستوعب هذه النتائج، يعني نلاحظ بأنه لدينا ارتفاعات على السهم بعد سلسلة من التراجعات. فالسؤال الآن هو هل من الممكن أن نكون سعرنا هذه النتائج حتى قبل أن تصدر خلال الفترة الماضية؟ هذا هو ربما الملف الأبرز. شركة الحفر العربية تلقت إشعارات لاستئناف عمل 3 منصات حفر بحرية كان قد تم الإفصاح عن تعليق عملها سابقا بالعام 2026 بداية هذا العام. من المتوقع أن يصل معدل تشغيل الأسطول البحري إلى 100% بنهاية العام الحالي، هذا يعكس تعافي كامل من التوقف المؤقت وعودة إلى مستويات التشغيل الطبيعية. خلينا نشوف السهم، أيضا لدينا اليوم ارتفاعات يرحب بهذه الأخبار مع عودة إذن هذه المنصات للعمل، عم نشوف ارتفاعات بالنسبة لهذا السهم. أيضا في أخبار الشركات السعودية المدرجة، وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار 3

اتفاقيات حجز لبيع أراضي بإجمالي مساحة 7400 متر مربع، هذا ضمن المنطقة الثانية من وجهة مسار في مكة المكرمة، وقعتها مع شركة صندوق وثيق العقاري للفرص الثاني، وذلك مقابل 441 مليون ريال. وأيضا السهم اليوم ممتاز معنا في هذه الجلسة، عم نشوف ارتفاعات عليه بقرابة أكثر من 1%. بكل الأحوال يعني بالنسبة لسهم مسار، هو كان في رحلة صعود من بداية شهر يونيو، الآن إلى حد كبير نستهدف العودة لمستويات 20 ريال لكل سهم. خلينا نشوف مؤشر السوق السعودي على مدار كل الفترة الماضية، يعني على الأقل على مدار أسبوعين ونحن نتداول في نطاقات جدا ضيقة بالنسبة للمؤشر، السيولة ضعيفة، سيولة مضاربية حتى ما عم نشوفها عم تدخل على أسهم قيادية بشكل كبير، وهذا ما يفسر أنه المؤشر عم بيتداول في نطاقات جدا ضيقة. اليوم السيولة عم نشوفها على الراجحي، الأسهم التي إلى حد كبير اليوم على نوع من الاستقرار، ما عم نشوف الكثير من التحرك على سهم الراجحي، هذا ما أتحدث عنه تحديدا. لدينا أيضا بعض الأسهم الأخرى، وفرة، رؤوم، أمانة للتأمين، مسك، لاحظوا يعني لا يوجد لدينا هذا الثقل في هذه القائمة. الأسماك، هذا السهم الذي رافقنا على مدار الجلسات الماضية، على الرغم من أن الخسائر المتراكمة لشركة الأسماك تتعدى يعني وصلت لمستويات مرتفعة، إلى أنه السهم عمليا كنا عم نشوف عليه سيولة مضاربية خلال الفترة الماضية. مسك أيضا اليوم من ضمن الأسهم التي تستحوذ على جزء من السيولة. أحاول فقط أن أعرف السهم، 4.7% الارتفاعات على مسك، أصبح مسك هذا السهم مرتفع عمليا ب 59% من بداية هذا العام، هي الشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، يعني ملفت هذه الارتفاعات التي شاهدناها على هذا السهم. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا بكل الأحوال، عم نشوف طباعة وتغليف، رؤوم، مسك إذا ضمن هذه القائمة، شرقية للتنمية كذلك الأمر. بينما بالنسبة للتراجعات نراها بشكل أساسي، عم نشوفها إذا على مجموعة سافولا، السهم الذي يتراجع الآن ب 2.7%. سأعطيكم تفاصيل سهم سافولا من بداية هيدا العام لكل من يتساءل عن الوضع. 22% كانت ارتفاعات أسهم سافولا من بداية هذا العام، ولكن السهم اليوم على تراجعات ب 2.7%. وعم نشوف أيضا في هذه القائمة، بقائمة إذن الارتفاعات، هيدي قائمة التراجعات، أعتذر، عم نشوف إذا صناعات ضمن هذه القائمة، عم نشوف سماسكو أيضا ضمن هذه القائمة، ولكن التراجعات الأكبر هي بالنسبة

اليوم بالنسبة يعني للمستثمر؟ لماذا بورصة مسقط اليوم يغرد خارج السرب وكان كذلك من بداية هذا الحرب بحكم أن عمان إلى حد كبير كانت معفاة من هذه التوترات الجيوسياسية؟ ونشير طبعا بأنه بالنسبة لبورصة مسقط أصبح لدينا من بداية هذا العام بالنظر هو وصلنا الارتفاعات كانت ب40% من بداية هذا العام، ثم شهدنا عمليات تصحيح ب10% على المؤشر ليصبح الارتفاع بالنسبة للمؤشر من بداية هذا العام 30.6%. أسهم أوميفكو طبعا الوافد الأخير كانت للبورصة العمانية أيضا اليوم كانت على نوع من الضغوط مع بداية الجلسة.

0: إلى مصر هذه المرة، حيث أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي. أبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإيداع عند 19% وعلى الإقراض عند 20%، وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%. توقع المركزي أن يسجل الاقتصاد نموا بنحو 5% خلال السنة المالية 2025-2026 بعد أن تباطأ بشكل محدود خلال الربع الأول من هذا العام بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة. تباطأ معدل التضخم في مصر كان للشهر الثالث على التوالي في يونيو ل 14.3% بينما كان 14.6% في مايو. ما الجديد بهذا الاجتماع؟ الجديد أولا أنه المركزي حسن نظرته لمعدلات التضخم، أصبح يتوقع أن يكون لدينا ذروة التضخم أو البيك بالنسبة للإنفليشن في الربع الثالث من هذا العام. الأمر الآخر البيان، نحن دائما بقرارات البنوك المركزية جدا يهمنا التون، اللهجة التي يتحدث بها البيان. البيان جاء أقل تشددا من شهر مايو لأنه تحدث عن سياسة نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد، بينما كان الاجتماع السابق أو البيان الخاص بشهر مايو كان قد أشار إلى تقييد نقدي، وبالتالي اللهجة أخف بعض الشيء. ورقم ثلاثة، اليوم الفائدة حتى إذا بقيت عند هذه المستويات لا تزال الفائدة الحقيقية في مصر موجبة، يعني بالنطاق الموجب، يعني إذا استثنينا الفائدة أو استثنينا التضخم من معدلات الفائدة، الفائدة الريل انترست ريتس إيجابية أو بالنطاق الموجب، وهذا أمر جدا هام حتى أدوات الدين المصرية ما تفقد الأبيل أو يعني جاذبيتها أمام المستثمر الأجنبي، وخصوصا بأن الحكومة المصرية تعتمد على هذه الموارد المالية لتمويل يعني هذا النوع من الاستدانة. على العموم هذا وضع المؤشرات المصرية. دعونا نذهب إلى الزميلة فهيمة زايد تطلعنا على أبرز ما نراقبه اليوم في البورصة المصرية. تفضلي فهيمة.
1: مايي، يعني البورصة المصرية أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاعات قوية على الرغم من تراجعات يوم الأربعاء الماضي مع التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أنهى الأسبوع الماضي المؤشر الرئيسي على ارتفاع 3.5%، السبعيني على 3.8%، تحسن كبير في السيولة وصلت إلى نحو 52.4 مليار جنيه مقابل 29 أو 30 مليار جنيه في الأسبوع الأسبق الذي كان أربع جلسات فقط. كانت أغلب القطاعات على ارتفاع باستثناء قطاع الرعاية الصحية. أسهم البنك التجاري الدولي ارتفعت الأسبوع الماضي 5.6%، ارتفاعات قوية هي التي دفعت المؤشر الرئيسي للارتفاع، ارتفاعات معقولة للقطاع العقاري.

0: لم تكن هناك ارتفاعات ملفتة سوى صادق ب5.5%. تبدأ جلسة اليوم بالطبع، يعني المحللون يرون أنه لم يعد هناك تأثير كبير لتصعيد الحرب على تعاملات البورصة المصرية، خاصة أن تعاملات الأجانب ليست كبيرة في السوق. ولكن نبدأ الجلسة اليوم على تباين ملفت في الأداء. المؤشر الرئيسي متذبذب بشكل كبير منذ بداية الجلسة بين الارتفاع والانخفاض، يعني يسير بشكل عرضي بشكل كبير بضغط من أسهم القطاع العقاري التي على تراجع مثل طلعت مصطفى بالم هيلز. يمكن أن نشير إلى ملاحظة مي، أسهم القطاع العقاري التي لها مشروعات في منطقة الخليج يمكن أن تتأثر بشكل كبير، يعني هذا ما نراه في القطاع العقاري، في أسهم القطاع العقاري اليوم. أسهم طلعت مصطفى بالم هيلز على تراجع وتحت ضغط. العرب على بيع في السوق المصرية حتى الآن، في حين تتجه المؤسسات المحلية والأفراد المحليين للشراء، وأيضا الأجانب وإن كانت نسبتهم أقل من 1% حتى الآن. يوم الأحد تكون تعاملاتهم ضعيفة بشكل كبير، لكن السوق يعني بشكل عام يتجاهل أخبار الحرب على عكس ما يحدث في سوق الصرف، والذي نشهد مزيد من الارتفاع للدولار مقابل الجنيه اللي يقترب من 50 جنيها مجددا.
1: طب جميل، ماذا جاء في توقعات التضخم من البنك المركزي المصري فهيمة، وخصوصا بأنه أسعار النفط تتجه للارتفاع غدا بسبب عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية؟
0: يعني مي، كما أشرتي لهجة البنك المركزي أخف كثيرا، يعني كانت توقعاته السابقة لمعدلات التضخم أن يكون هناك تسارع كبير لمعدلات التضخم في الربع الثالث من العام الحالي بأثر مباشر لارتفاع الدولار مقابل الجنيه، وأيضا ما يتعلق بأثر سنة الأساس، لأن أثر سنة الأساس خلال الربع الثالث سيكون غير موجود، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي على تسارع معدلات التضخم. المركزي خفف من هذه اللهجة قليلا، يشير إلى أنه سيكون هناك تسارع لمعدلات التضخم ولكن بوتيرة أبطأ. بالطبع كان يبني التوقعات على الفترة الماضية، حيث كان يرتفع يعني التحركات المواتية لسعر الصرف مع ارتفاع الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الماضية مع التهدئة، ولكن عدنا مرة أخرى لارتفاع الدولار مقابل الجنيه وانحسار الآثار التضخمية. لكنه يتوقع أن نصل أيضا توقعاته للتضخم أن نصل لمستهدفات المركزي في النصف الثاني من عام 27، كانت توقعاته السابقة أن نصل إلى 7% زائد أو ناقص 2 في الربع الأخير من 27، وبالتالي خفف من توقعاته بالنسبة للتضخم، وبالتالي خفف من لهجته الخاصة بالتقييد النقدي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك فهيمة على هذه المتابعة. مشاهدينا، إلى فاصل، نستكمل من بعده بقية فقرات الأسواق العربية وتداولات البورصة المصرية.

0: بإشراف إنفاذ السعدون تطرح فندق وأرض خام وعقارات نوعية بمزاد فجر مكة. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم

0: حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تجدد التصعيد بين أمريكا وإيران قد يهدد توقعاتها بتحول سوق النفط إلى فائض كبير في العام 2027 بعدما أعادت المواجهات الأخيرة الشكوك بشأن استقرار حركة الشحن عبر مضيق هرمز. ورغم ارتفاع الإمدادات العالمية بنحو 4.1 مليون برميل يوميا في يونيو عقب إعادة فتح المضيق، فإنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. تتوقع الوكالة أن يتجاوز المعروض الطلب بنحو 4.6 مليون برميل يوميا في العام 2027، يعني أن يكون لدينا سوربلس فائض في المعروض، بينما هناك عجز أو ديفيسيت يقدر ب 860 ألف برميل يوميا هذا العام. إلى أن تحقق هذا السيناريو يظل رهنا بعودة الحقول والمصافي إلى العمل الطبيعي والتوصل إلى اتفاق سلام دائم. وأشارت إلى أن بطء تعافي نشاط التكرير وشحن المنتجات النفطية مقارنة بصادرات الخام أدى إلى شحن في أسواق الوقود المكرر وارتفاع هوامش أرباح التكرير بالتزامن مع زيادة الطلب خلال موسم الصيف. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره لأفاق الاقتصاد العالمي خلال الأسبوع الماضي، توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في العام 2026 قبل أن يتسارع إلى 3.4% في العام 2027. أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يساهم في الحد من أثر الحرب على النشاط الاقتصادي، ورجح تسارع التضخم العالمي إلى 4.7% هذا العام قبل أن يتراجع إلى 3.9% في العام المقبل. فيما يتعلق بالتجارة العالمية، توقع الصندوق تباطؤ النمو إلى 3.5% هذا العام قبل أن تتعافى إلى 4.3% في العام المقبل، وحذر من تسارع تفكك التجارة العالمية من أنه قد يضر بالنمو ويرفع الأسعار. هناك الكثير من الأمور التي أشار إليها تقرير الاقتصاد العالمي من قبل صندوق النقد الدولي. في هذا التقرير التركيز هو على تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي من عدة نواحي. سنناقش كل هذه النواحي مع ضيفنا من عمان السيد فراس حديدي الخبير الاقتصادي. سيد فارس سيد فارس، أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة العربية بزنس. خليني أبدأ معك من تأثير هذه الحرب على التضخم كما يراها صندوق النقد الدولي، لأنه هي المعضلة الأكبر حقيقة. يتوقع بأن يكون لدينا التضخم عند 4.7% هذا العام وأن يتراجع ل 3.9% في العام 2027، يعني هيدا أعلى من مستهدفات البنوك المركزية حول العالم ب 1.9%، لأن البنوك المركزية بمعظمها تستهدف ال 2%. وبالتالي هل يخيفك هذا التوقيع، هذه التوقعات، يعني بأن لا يكون لدينا عودة لمستهدفات التضخم للبنوك المركزية حتى مع نهاية العام المقبل العام 2027؟
1: صباح الخير وشكرا للاستضافة الكريمة. طبعا الوضع مخيف كاقتصاد عالمي. اليوم نسب النمو المستهدف والتضخم المستهدف مبني على دراسات وأسس اقتصادية واضحة معروف فيها أنه أي تضخم أعلى من 2% هو عبارة عن عملية تشوه بالاقتصاد. المشكلة اللي أشار إلها تقرير آفاق الاقتصاد اللي صدر خلال الشهر الحالي، أشار بأنه مشكلة التضخم بدل ما كانت مشكلة مؤقتة طارئة على الاقتصاد ويتم معالجتها، اليوم احنا بعد شهر او شهرين راح تكون لنا 5 سنوات عم نحارب التضخم، وبالتالي هو انتقل من تضخم عادي الى اللي هم نسميه اللزج ستيكي انفليشن، وبالتالي طريقه معالجته مع الوقت اصبحت اصعب من الوقت الماضي. اليوم الاسواق عم تتاقلم مع الوضع الجديد، تتاقلم مع التضخم والنمو الجديد، ولكن هذا لا يعني بجميع الأحوال بأنه إحنا في وضع صحي.
0: هل البنوك المركزية أيضا عم تتأقلم مع هذا الوضع الطبيعي الجديد برأيك؟
1: لا تتأقلم الأسواق التي تتأقلم. بالنسبة للبنوك المركزية أنا ممكن أشبهها زي السيارة اللي عم بتسير إلى الأمام، في ضغوطات عم بتحاول سواء تضخم أو

0: أو إنفاق عم بتحاول تخليها تصير إلى الأمام بسرعة، والبنوك المركزية زي قائد السيارة اللي عم بحاول يضغط على المكابح بأقوى قوة ممكنة، ولكن الضغط على المكابح يبدو أنه بحاجة إلى فترة طويلة حتى أنه يعطي النتائج المرجوة من هاي السياسات.
1: جميل. طب خليني أسألك سيد فارس عن الجدل الاقتصادي الذي يحدث اليوم جراء ملف الذكاء الاصطناعي. اليوم الاقتصاد العالمي من المفترض إذا استثنينا الذكاء الاصطناعي هو يعاني من الشيخوخة الايجينج، يعني إذا نظرت للدول المتقدمة كلها لديها مشكلة ايجينج بوبوليشن أو شيخوخة، وهذا الشيء بيأثر على البرودكتيفيتي على الإنتاجية وبالتالي يؤثر على النمو الاقتصادي. من الطرف الآخر لدينا الاي اي، والاي اي هناك جدل حول تأثيرها على الإنتاجية. اليوم تقرير صندوق النقد الدولي يقول بأنه ملف الاي اي الذكاء الاصطناعي قلص من تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي. طب برأيك اقتصادي اليوم هل يعني هل هذا الملف، ملف الذكاء الاصطناعي، ملف الاي اي كافي ليعطي المزيد من المناعة للاقتصاد العالمي ليستمر بالنمو حتى إذا طال أمد هذه الحرب؟ طب ماذا بعد هذه الحرب؟ كيف سيكون التأثير على الإنتاجية في دول هي أساسا تعاني من الايجينج بوبوليشن، من شيخوخة المجتمع وقطاع العمل؟ يعني
0: اليوم الإنفاق الرأسمالي باتجاه الذكاء الاصطناعي هو إنفاق هائل لدرجة أنه عوض الانخفاض اللي عم بيصير في النمو الاقتصادي اللي عم بيكون من قطاعات أخرى. ولكن هذا الإنفاق العالي هو سيف ذو حدين. الأول هو عم بيعمل لنا آثار تضخمية جديدة من الذكاء الاصطناعي والإنفاق على البنية التحتية، عم بيخلق طلب شديد على الطاقة لأنه أنظمة الذكاء الاصطناعي وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى كمية هائلة من الطاقة، وبالتالي إنفاق على الطاقة عالي، وهذا واحد من الأسباب اللي عم ترتفع اللي بيخلي أسعار الطاقة ترتفع. ولكن على المدى الطويل ما رح يستمر هذا الإنفاق، لأنه اليوم الإنفاق كله متركز على البنية التحتية. بمجرد انتهت بناء البنية التحتية رح يخف موضوع الإنفاق ويصير أكثر على موضوع
1: يعني إيش اللي عم تقوله سيد فارس إنه التأثير الاقتصادي التأثير الاقتصادي الإيجابي للذكاء الاصطناعي مؤقت وليس دائم؟
0: صحيح صحيح.
1: حتى على قطاع العمل، طب كيف بتشوف تأثير هذا الملف على البرودكتيفيتي على الإنتاجية؟ إذا استثنينا موضوع الإنفاق الرأسمالي، إذا نظرنا إلى التأثير على قطاع العمل وعلى الإنتاجية، كيف بتشوف التحدي أو الفرص كاقتصادي؟
0: احنا في ملف العمل لازم نشوفه على فترتين. الفترة الأولى هي على المدى القصير اللي هي عبارة عن دخول الذكاء الاصطناعي إلى دورة الإنتاج وحلقة الإنتاج، وبالتالي زيادة الإنتاجية وزيادة الفعالية. ولكن على المدى الطويل، أنا بدي أربط المدى الطويل مع اللي تفضلت فيه في البداية بأنه الدول المتقدمة أصبحت في حالة إيجينج، وبالتالي الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل رح يعمل عملية إحلال للعمال العاديين أو المهارات اللي كانت يتم تأديتها بشكل يومي. أما بالنسبة لأنه نزيد الإنتاجية ونحسن الإنتاجية ونزيد الكواليتي تبع الإنتاجية، هذا راح نتركه للمستقبل. لأنه زي ما اليوم عندنا توجه نحو الذكاء الاصطناعي، في بعض الأحيان عم شوف الذكاء الاصطناعي بعد ما يتقدم بمراحل عم نرجع فيه إلى الخلف وعم نعمل له زي التيونينج أو فاين تيونينج للاتجاه الصحيح. وبالتالي من ناحية إنتاجية على المدى الطويل أنا مش شايف أنه راح يعمل فرق كبير أكثر من 10 أو 15% على الأوضاع الطبيعي.
1: سيد فارس، معي 10 ثواني، بكلمة واحدة، ما هو الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي هذا العام؟
0: الجيوسياسي الموجود حاليا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك ضيفي من عمان السيد فارس حديدي الخبير الاقتصادي. موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلن بيان الجيش الأمريكي إنهاء جولة من الهجمات على إيران استهدف فيها الجيش أكثر من 300 موقع بينها

0: نحو 140 هدفاً عسكرياً بتوجيه من الرئيس ترامب. قال الجيش إن الأهداف شملت مواقع صواريخ وتخزين ومستودعات وشبكات اتصالات. وبخصوص حركة السفن في هرمز، أكد الجيش الأمريكي أنها لا تزال مستمرة وأنه نجح في تأمين عبور أكثر من 800 سفينة ونحو 400 مليون برميل من النفط. أوضحت القيادة المركزية من جانبها أن هذا الهجوم يأتي رداً على استهداف الحرس الثوري لسفينة حاويات أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وحدوث أضرار جسيمة بها. قال الجيش الأمريكي في بيان أن طهران أخفقت مجدداً في الالتزام بمذكرة التفاهم وأنها تدفع ثمناً باهظاً الآن نظير ذلك. في هذه الأثناء أقر الحرس الثوري الإيراني بأن الجيش الأمريكي شن غارات جوية على عدد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الساحل الجنوبي، فيما أفاد إعلام إيراني بأن انفجارات عنيفة وقعت في كل من ميناء بندر عباس ومدينة ميناب بمحافظة هرمزغان ومدينتي دير وكنغان في محافظة بوشهر، إضافة إلى مدينة عسلوية حيث تضم أهم مصادر إنتاج الطاقة في جنوب إيران. في ضوء هذه التطورات، أعلنت وزارة الدفاع القطرية في بيان أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية إيرانية استهدفت دولة قطر. ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تصدي أنظمة دفاعاتها الجوية لتهديد صاروخي قادم من الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن دوي الانفجارات والأصوات المسموعة في مناطق متفرقة كان ناتج عن عمليات الاعتراض. وأعلنت السلطات البحرينية بدورها أن الدفاعات الجوية تصدت لاعتداءات إيرانية متتالية. وأفادت وزارة الداخلية البحرينية قبل قليل بأنه دوت صفارات الإنذار بشأن تهديد محتمل. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف سفينة ثانية في مضيق هرمز، وذلك مع تجدد الضربات مع الولايات المتحدة عقب إطلاقه النار على سفينة تجارية. قال الحرس الثوري في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، قال إنه استهدف سفينة ثانية انتهكت اللوائح المعمول بها في مضيق هرمز، مضيفا أنه قصف أيضا قاعدة عسكرية أمريكية في قطر. إلى فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده في الأسواق العربية. الصين تمهد الطريق أمام إدراج تشي إن في بورصة هونغ كونغ.
1: أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: إحنا عملنا نوع من أنواع التغيير الجذري في فكرة المنتج السياحي المقدم لمصر.
10: هل نتحدث أن العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفترة هو الأراضي، الانضباط المالي، توقيت أو فهم سلوك الباحث عن سكن؟
9: أنت لو ما عملتيش تطوير في الحياة، طب الناس هتجيلك ليه؟ وتسيب المقارن ليها من المشروعات الأخرى ليه؟
10: هل نحن أمام طفرة عقارية أو هي فقاعة مدفوعة بالتضخم وأيضاً وضع العملة المصرية؟
9: السعودية بالطلب فيها قادم على مدار 30 سنة كبير، قريباً هيبقى فيه منتجات
10: مشاريع عقارية جديدة قادمة؟ كم حجمها؟
9: لا كبيرة.
10: لو كنت مستشار للحكومة في ملف الإسكان، ما هي أول ثلاث أولويات سوف تناقشها معها؟
11: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بزنس.

0: وإلى أخبار الطروحات الأولية، وهذه المرة عن شي إن التي وأخيرا حصلت على موافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين للمضي قدما في طرحها العام الأول المرتقب في هونغ كونغ بعد سنوات من المحاولات غير الناجحة للإدراج في أمريكا ولندن. تعتزم الشركة طرح ما يصل إلى 341.6 مليون سهم مع إمكانية جمع مليارات الدولارات بحسب بلومبرغ. على أن يتحدد الحجم النهائي للطرح وفقا للتقييمات، لا يزال الجدول الزمني للإدراج غير محسوم وسط ضغوطا من المستثمرين لخفض تقييم الشركة إلى نحو 30 مليار دولار بعدما بلغ 100 مليار دولار قبل 4 سنوات. يأتي التوجه إلى هونغ كونغ في ظل تراجع تقييمات شي إن واشتداد المنافسة مع تيمو، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية والتدقيق المتزايد في ممارسات سلاسل الإمداد والعمل. تخيلوا بأنه تطلب الأمر 3 سنوات حتى حصلت شي إن على الموافقة من قبل الصين على عملية الطرح العام الأولي. المشكلة هي بأن الحكومة الصينية تعتبر بأنه هذه الشركة لها وزن أمني بالنسبة للصين، وبالتالي هي كانت ضد عملية الإدراج. الأمر الآخر هو بأنه خلال الفترة الماضية كنا نقرأ الكثير من التقارير على أن الشركة تواجه الكثير من الانتقادات سواء من فرنسا أو حتى من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم وجود أخلاقيات في العمالة، يعني عدم اعتماد شيئا على أخلاقيات المهنة بما يتعلق بعملية الليبر وعملية التوظيف، بالإضافة إلى الكثير من الأمور التي أثرت على صورتها أمام المشرعين سواء في بريطانيا في فرنسا أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن ما هو المهم؟ المهم هو التقييمات. يجب أن نعرف كيف ستكون تقييمات هذه الشركة. أخرى مهمة، حيث شهدت أسهم SK هاينكس ارتفاعات قوية تجاوزت 14% في أولى أيام تداولها في بورصة ناسداك عقب بيع الشركة لأسهم بقيمة 26.5 مليار دولار. هي ليست أسهم بيعت في السوق، ولكن هي إيصالات إيداع أمريكية أو American Depository Receipts خاصة بالشركة، وهي طبعا شركة صناعة الرقائق الكورية الجنوبية. تم تسعيرها عند 170 دولار للسهم مقارنة بسعر الطرح عند 149 دولار. هيدا يمثل علاوة بنسبة 2.7% فوق متوسط سعر سهمها خلال آخر 3 أيام تداول في سيول. يعادل كل 10 إيصالات إيداع أمريكية تعادل سهم واحد، ويعد هذا الطرح ثاني أكبر عملية بيع أسهم في أمريكا بعد سبيس إكس الشهر الماضي. ومن المخطط أن تستخدم SK هاينكس حصيلة الاكتتاب في تمويل خططها التوسعية. خلينا بس نتوقف عن هذا الخبر بس لحتى نتحدث عن كيفية عمل الشركة لهذا الطرح. هي شركة أجنبية، هي شركة كورية جنوبية تريد أن تقوم بعمل طرح في السوق الأمريكي، ولكن لا تريد أن تقوم بعمل ما يعرف بالآي بي أو، يعني الانيشال بابليك أوفرينج أو الطرح العام الأولي. عوضا عن ذلك لجأت إلى ما يعرف بالأوراق الإيداع اللي هي American Depository Receipt، بحيث أنها باعت جزء من أسهمها لبنك أمريكي. هذا البنك الأمريكي خلق أوراق نقدية، كل 10 أوراق نقدية من هيدي الADRs تعادل سهم واحد. لماذا قامت بذلك؟ لماذا لم تقم بعملية طرح عام أولي؟ أولا لأنه هيدي الطريقة أرخص بكثير، ثانيا حتى تقوم بعملية طرح، هي كورية، حتى تقوم بعملية طرح في أمريكا يعني يجب أن تتبنى كل قواعد الإدراج الأمريكية، وسيكون هناك الكثير من الضغوط التشريعية والقانونية على الشركة، لأنه نحن نتحدث عن بيئة أمريكية وليس عن بيئة كورية جنوبية. وبالتالي الأسهل بأنها جمعت الأموال التي تريدها عبر الADRs عن طريق هذا البنك الأمريكي اللي كان هو عمليا اشترى هذه الأسهم وحولها إلى ما يعرف بالADRs.
1: So why are we here today? Why Nasdaq? Let me show what this milestone means to us. First, it brings us closer to the ecosystem shaping the next era of computing. The United States is the epicenter of AI. The customers leading AI innovation are here. The partners building the ecosystem are here. And the talent driving the industry is here. This listing strengthens our connection to all of them.
0: أيضا نبقى في شركات التكنولوجيا، حيث رفعت أبل دعوى قضائية على

0: أوبن إي آي ورئيس قطاع الأجهزة لديها، اتهمت الشركة بسرقة أسرار تجارية ومعلومات سرية تتعلق بمنتجات وتقنيات لم تطرح بعد، عبر استقطاب موظفين سابقين وتشجيعهم على نقل ملفات ورسومات ومواصفات هندسية داخلية. تطالب أبل بالتخلص من جميع المواد المملوكة لها ووقف استخدام تقنياتها وإعادة تصميم الأجهزة المرتقبة لدى أوبن إي آي. أيضا في قطاع التكنولوجيا والإدراجات، تعتزم شركة ريبليونز الكورية الجنوبية الناشئة والمتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، تعتزم إدراج أسهمها في السوق الكورية بالكوسبي تحديدا خلال النصف الأول من العام المقبل. يتبع ذلك إدراج محتمل في أمريكا عبر إيصالات الإيداع الأمريكية أو الـ ADRs كما فعلت SK هاينكس. في مارس الماضي أعلنت ريبليونز أنها جمعت 400 مليون دولار في أحدث جولة تمويل لها، هذا رفع تقييم الشركة إلى نحو 2,300,000,000 دولار. يذكر أن الشركة الناشئة أسست في العام 2020 وهي متخصصة في تصميم وحدات المعالجة العصبية المخصصة الـ NPUs لاستدلال الذكاء الاصطناعي، هي تعرف بالـ AI Interference. من بين المستثمرين فيها العديد من الأذرع الاستثمارية الجزئية، كذلك الأمر سامسونج وكذلك الأمر SK هاينكس و SK تيليكوم. لدينا العديد من الملفات للحديث عنها، الملفات التكنولوجية. هاني نوفل الرئيس الإقليمي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى NTT Data ينضم إلينا. هاني أهلا ومرحبا بك معنا. أنا مثل العادة بتعرف أنا مش خبيرة تكنولوجية ومش شاطرة أبدا بالتكنولوجيا، بعرف شوي شو بتعمل إنفيديا والجي بي يوز، بس الآن اللي مش عم بفهمه تماما هو شركة ريبليونز، هي تقوم بتصنيع رقائق ولكن هي تستخدم بشكل أساسي بما يعرف بالـ AI Interference، وحسب ما قرأت هي مختلفة عن الجي بي يوز اللي بتصنعها انفيديا. فأول شيء لو بالإمكان بشكل جدا بسيط ومختصر أن تفسر لنا كيف تختلف يعني هيدي الشركة ريبليونز عن انفيديا بالمنتجات التي تقدمها للذكاء الاصطناعي.
1: هو بطريقة مختصرة يعني هاي القصة مش قصة شركة ناشئة يعني تستعد للإدراج في البورصة، وطبعا أنت غطيتي موضوع SK هاينكس وجمع المليارات في السوق الأمريكي. من ناحية تكنولوجية، السنوات الأولى من طفرة الذكاء الاصطناعي كانت تتركز على تدريب البرامج وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
0: التريننج، يعني هذا اللي معروف باسم التريننج.
1: وهذا اللي احتاج معالجات قوية جدا. مشان هيك تربعت انفيديا خلال السنوات الماضية على العرش مع طبعا الهايبر سكيلرز، لأنه هم اللي كان عندهم الديتا سنترز ومراكز البيانات والإمكانيات المهولة اللي تتطلب الطاقة والشبكات والبنية التحتية المطلوبة للتدريب. اليوم احنا بدأنا في مرحلة طبعا من كم من سنة لورا بدأنا ننتقل ونتسارع في مرحلة تشغيل هاي النماذج. طبعا التشغيل يتطلب بنية تحتية مختلفة، لا يتطلب نفس قوة المعالجات، يتطلب معالجات قد تكون يعني بسعة وبكفاءة أعلى، بسعة أقل. أيضا يتطلب ذاكرة أعلى من 8 إلى 10 أضعاف. مشان هيك نشهد اليوم طلب كبير جدا على الذاكرة، وشركات مثل SK هاينكس وسامسونج تمتلك 80-90% من سوق الذاكرة، ارتفعت جدا في خلال الأشهر الماضية وتقول أنه سوف يكون هناك شورتج أو نقص في الذاكرة للسنوات.
0: طيب بس أنا خليني أرجع لموضوع ريبليونز، هي تقوم بتصنيع الانترفيرنس تشيبس، هل هيدي التشيبس أو هي الرقائق هي المستخدمة في تشغيل النماذج وبالتالي هي تختلف عن البنية التحتية اللي عملتها انفيديا؟ خلينا نقول
1: تختلف، هي اسمها inferencing وبالتالي بالعربي الاستدلال أو خلينا نقول تشغيل النماذج.
0: حلو.
1: يعني كل مرة إحنا نتعامل فيها مع أي برنامج ذكاء اصطناعي مثل شات جي بي تي، مثل جيميناي، مثل سيري وغيره، أي مرة بنستعمل فيها مساعد ذكي AI agent، وحتى في المستقبل كمان الأجهزة الروبوتات، كل هاي
0: يعني هي انفيديا الجديدة. هل نستطيع القول بأنه هي الشركة الآن هو الجيل الجديد من انفيديا؟
1: جيل جديد من المعالجات، وسوف يظهر وبدأ فعلا في هناك ستارت ابس وشركات ناشئة حتكون متخصصة في بعض المعالجات المتخصصة في الاستدلال.
0: طيب
1: او في التشغيل.
0: طيب
1: يعني شاهدنا ايضا امبارح او قبل كم من يوم مثلا تعاون بين ابل وبرو

0: صوتكم.
1: آه أنا بدي أفتح موضوع أبل بس بطريقة تانية، بس لأنه ما عاد عنا كتير وقت لنهاية اللقاء. أبل مزعوجة من أوبن أي آي، مع العلم بأنه في شركات بينهم مليارية، ولكن هي مزعوجة من أوبن أي آي إن أخذت موظفين أبل وأصبحت تضغط عليهم. لا أعرف إذا كانت تضغط عليهم أو لا، ولكن أصبحت تسحب منهم معلومات خاصة بطريقة عمل أبل ورهانها على الذكاء الاصطناعي. فأريد أن أسمع رأيك بهذا الموضوع، وهل هذا الموضوع أصبح هو خطر بالنسبة لهذه الشركات، لأنه هدول الموظفين أو هدول كبار الرؤساء والديزاينرز عم بينتقلوا ضمن دائرة جدا ضيقة بين هذه الشركات.
0: طبيعي، والمنافسة شديدة وتشتد أكثر، وطبعاً أبل بالتحديد تحت ضغط شديد خلال السنتين ثلاثة الماضيين، لأنه مطالبة من الأسواق إنها تلحق بالركب في موضوع الاي اي. يبدو أن هناك موظف من الموظفين الكبار اللي لحق في شات جي بي تي، عفواً في أوبن اي اي اللي هي طبعاً مصمم ومشغل شات جي بي تي، يبدو أنه يعني حسب التقارير اللي شفناها، وطبعاً هذا الموضوع بعده في المراحل الأولية مع المحكمة، بيقولوا أنه في عنده يعني استمر في إمكانية الوصول إلى بعض المعلومات الحساسة عن طريق ثغرة وجدت في نظام تشغيلي لأبل، ومن خلالها استعمل بعض الأمور. طبعا أبل أيضا تخشى من أوبن أي آي، لأنه تتعاون وأعلنت من حوالي سنة وشوي تتعاون مع كبير مصممين الآيفون اللي هو جوني آيفز، اللي هو يعمل حاليا مع أوبن أي آي لطرح جهاز أوبن أي آي له بعده ما طرح، توقع ممكن يكون على آخر هاي السنة، اللي هو قد يكون منافس شديد لأبل، وبالتالي المنافسة بين أبل وأوبن أي آي في أعلى مستوياتها بالتأكيد.
1: لك بعشر ثواني هاني، هيدول الموظفين وكبار التنفيذيين هنا بتكون طبيعة دراستهم شو لحتى في هيدا الطلب المرتفع عليهم؟ هل هن إنجينيرز؟ هل هم ديزاينرز؟
0: يعني على الأغلب هم من المهندسين، سواء كانوا مهندسين برمجيات أو مهندسين هاردوير، وبالتالي هم اللي هم العقل المفكر يعني في خلال كل هاي البرامج والأجهزة اللي نجدها حوالينا في الأسواق.
1: يعني هيدا اختصاص المستقبل إذن. هاني نوفل، الرئيس الإقليمي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى NTT Data، شكرا جزيلا لك. نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غدا عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، الثانية والنصف على العربية بيزنس.
6: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: احنا عملنا نوع من انواع التغيير الجذري في فكره المنتج السياحي المقدم لمصر.
8: هل نتحدث ان العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفتره هو الاراضي، الانضباط المالي، توقيت، او فهم سلوك الباحث عن سكن؟
7: انت لو ما عملتيش تطوير في الحياه، طب الناس هتجيلك ليه؟ وتسيب المقارن ليها من المشروعات الاخرى ليه؟
8: هل نحن امام طفره عقاريه، او هي فقاعه مدفوعه بالتضخم وايضا وضع العمله المصريه؟
7: السعوديه بالطلب فيها قادم على مدار 30 سنة كبير، قريبا هيبقى فيه منتجات،
8: مشاريع عقارية جديدة قادمة. كم حجمها؟
7: لا كبيرة.
8: لو كنت مستشار للحكومة في ملف الإسكان، ما هي أول ثلاث أولويات سوف تناقشها معها؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بيزنس.
0: صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس، التاسعة على العربية بيزنس.
9: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل اليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
10: قبل ذلك افاد مراسل العربية بان سلاح الطيران التابع.
9: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر واكثر.
10: افاد مراسل العربية عن سماع دوري اطلاق مضادات الهوية.
11: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
12: عبر شبكة مراسلين.
13: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
12: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
14: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
12: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
15: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
12: تغطية خاصة،
16: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
12: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
17: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
18: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
19: أنا كفيلها، أنا كفيلها، أكفيلها الكاميرا خلاص.

0: إذاعة العربية اف ام
1: على الموجة 102.8 في الدمام.
2: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
3: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا. هذا برنامج منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM، والذي نخصصه اليوم لتغطية الأحداث المستمرة لتطورات التصعيد في المنطقة وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: الجيش الأمريكي يعلن اكتمال الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران بأكثر من 300 هدف إيراني بعد توجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي.
1: في الواجهة،
0: وكذلك نتابع صحيفة يديعوت أحرنوت تقول إن الاستعدادات العسكرية جارية إذا شملت المواجهة إسرائيل. ونتابع كذلك في الحي المالي مكاسب لأسعار النفط بعد 4 أسابيع من الخسائر وترقب الافتتاح للأسواق غدا مع استهداف إيران للسفن في مضيق هرمز. نتابع كذلك في فقرة المصادر المفتوحة، باكستان تسعى لتثبيت دور الوسيط الإقليمي مع تصاعد التوتر الإيراني الأمريكي، قراءة من وجهة نظر وكالات الأنباء العالمية. ونتابع أيضا في استوديو لايت من داخل الاستوديو مع الزميل أسامة الشوالي الباحث ومنتج البرامج بشبكة العربية، الحديث عن وفاة السيناتور الأمريكي لينسي غراهام عقب مرض مفاجئ وقصير. إذن أهلا بكم مستمعينا، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،
0: مستمعينا قبل أن نبدأ بقراءة بعض التفاصيل والأخبار، دعونا فقط نذكر بالأخبار التي ترد في هذه اللحظات. هيئة بريطانية تقول التهديد الأمني في مضيق هرمز هو تهديد شديد للغاية. هيئة بحرية بريطانية تقول التهديد الأمني في مضيق هرمز هو تهديد شديد للغاية. إذن مستمعينا، أعلن الجيش الأمريكي اكتمال الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران. الجيش الأمريكي أعلن أيضا أن الضربات طالت أكثر من 300 هدف إيراني، وذلك بعد توجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أكد الجيش الأمريكي في بيان بأن الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل مستمعينا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوات سترد على أي تهديد يستخدم واقعة إطلاق النار على السفينة كذريعة للهجوم على إيران. كما أكد الحرس الثوري الإيراني في البيان على إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة الدولية.

فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري استهدف سفينة ثانية في مضيق هرمز، وذلك بمزاعم انتهاكها للوائح العبور عبر المضيق. ومع استمرار الانتهاكات الإيرانية ضد دول المنطقة والملاحة الدولية، أعلنت وزارة الخارجية السعودية إدانتها لسلوك إيران المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها. في ضوء هذا التصعيد مستمعين، التصعيد الأمريكي الإيراني، أعلنت وزارة الدفاع القطرية في بيان أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية إيرانية استهدفت دولة قطر. وأعلنت وزارة الداخلية القطرية تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض. الآن مستمعين، في خبر عاجل، قطر توجه بإيقاف الإبحار والأنشطة البحرية احترازيا. إذا مستمعين، هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن للعربية FM، قطر توجه بإيقاف الإبحار وكذلك توجه بإيقاف الأنشطة البحرية احترازيا. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تصدي أنظمة دفاعها الجوية لتهديد صاروخي قادم من الأراضي الإيرانية صباح اليوم، مؤكدة أن دوي الانفجارات والأصوات المسموعة في مناطق متفرقة ناتج عن عمليات الاعتراض. كذلك في تطور لافت، أفادت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بطائرات مسيرة، تؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف. الاعتداءات الإيرانية طالت أيضا الكويت، حيث أعلن الجيش الكويتي تصدي دفاعاته لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد. من جهتها استنكرت وزارة الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضيها، مؤكدة أن إيران تصر على نهج عدائي متكرر. أيضا في الأردن مستمعين، أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن سقوط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية في عدد من المواقع داخل البلاد، وذلك دون وقوع إصابات. الجيش الأردني أكد على أن القوات تتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وأمن مواطنيها. دعونا مستمعينا نذكر مجددا بما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية، والذي أعلن إنهاء الجيش الأمريكي جولة من الضربات 3 على إيران. البيان أيضا أشار إلى أن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 300 موقع، من بين هذه المواقع نحو 140 هدفا عسكريا بتوجيه من الرئيس الأمريكي. عقب بيان القيادة المركزية الأمريكية، وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أعلن في تدوينة له على موقع إكس أن إيران اتخذت قرارا خاطئا والآن تدفع الثمن. وشارك هيكسيث على حسابه بيان القيادة الأمريكية المركزية الذي أعلنت فيه عن الجولة 3 من الضربات. على الجانب الآخر، الجانب الإيراني، وفي جديد التصريحات الإيرانية، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده وعمان اتفقتا أمس السبت على مواصلة المناقشات للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. بقائي ذكر أن المحادثات تناولت أيضا ترتيبات إدارة حركة العبور والشحن في مضيق هرمز. قبل ذلك، الحرس الثوري الإيراني قال في بيان أن قواته استهدفت سفينة ثانية في مضيق هرمز، وذلك مع تجدد الضربات مع الولايات المتحدة عقب إطلاقه النار على سفينة تجارية. وزعم الحرس الثوري في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية أن استهداف السفينة جاء ردا على انتهاكها لوائح المرور عبر مضيق هرمز. مستمعين، هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن. السعودية تقول إيران تواصل انتهاك مبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار. إذن هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن، السعودية تقول إيران تواصل انتهاك مبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الضربات الأمريكية طالت كل من ميناء بندر عباس ومدينة ميناء بمحافظة هرمزغان ومدينتي دير وكنعان.

في محافظة بوشهر. هذا وتضم المحافظتان موانئ حيوية وقواعد للقوة البحرية للحرس الثوري، إضافة إلى مدينة عسلويا والتي تضم أهم مصادر الطاقة.

0: الآن مستمعينا عبر زوم معنا من واشنطن مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الدكتور فادي حيلاني، وكذلك معنا من عمان مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا وسهلا بكما في برنامج منتصف النهار من العربية FM. إذن بداية يعني أبدأ مع الدكتور فادي، يعني الجيش الأمريكي فعلا أعلن عن انتهاء جولة ثالثة من الضربات الأمريكية ضد إيران بعد توجيهات من الرئيس الأمريكي ترامب، وبالتالي هل يمكن أن نفسر في هذا التوقيت أن هذه التوجيهات من ترامب أنها انتقال من سياسة التفاوض وسياسة النفس الطويل إلى سياسة الحسم والتنفيذ والردع كذلك؟
1: نعم، أولا صباح الخير، تحياتي لحضرتك وللدكتور نبيل وشكرا على الاستضافة. الحقيقة بدأنا من الجولة الأولى منذ أن تحدثنا الأسبوع الماضي وقول الرئيس ترامب بأنه يعتقد بأن مذكرة التفاهم هي بحكم المنتهية. نتحدث عن ضربات عسكرية أمريكية تجاوزت الحدود ربما التي كنا نتحدث عنها سابقا، وتقول السنتكوم القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط بأنها عمليات دفاع عن النفس. بدأنا اليوم نتحدث عن عمليات انتقامية وحتى عقابية، ولكن ربما ما يميز الجولات الثلاث الماضية من الضربات الأمريكية هي انتهاج القوات الأمريكية لمنهج التصعيد المتدرج. يعني في الجولة الأولى كان هناك 80 هدف، تحدثنا في الجولة الثانية عن 90 هدف، وفي الجولة الأخيرة أعلنت القيادة المركزية عن 140 هدف عسكري. وبالتالي نحن نتحدث عن تدرج أمريكي متصاعد في العمليات العسكرية. واضح أن واشنطن لا تزال يعني تعمل على مسارين، مسار دبلوماسي وهو محاولة الإبقاء على ما تبقى من قنوات تفاوضية دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء، والآخر هو المسار العسكري. واضح بأن المسار العسكري يعني يسير بشكل متوازي تماما مع الدبلوماسي، وهناك خيارات عسكرية أوسع بدنا نتحدث عليها. ويعني واضح بأن المشهد يأخذ كما ذكرت منهج التدرج المتصاعد. الولايات المتحدة تريد توجيه رسالة لإيران بأن أي محاولة لفرض الهيمنة والسيطرة على مضيق هرمز سيقابل بإجراءات عقابية أمريكية، يزيد طبعا التكلفة على طهران، وبنفس الوقت يوجه رسائل بأن إما الدبلوماسية وإما هناك طبعا خيارات عسكرية واضحة. الولايات المتحدة تريد توظيف التفوق العسكري لخلق بيئة تفاوضية مناسبة طبعا تقوم فيها بفرض الشروط على طهران من ناحية عدم السماح لها بالسيطرة على مضيق هرمز. طالما أننا نتحدث عن عمليات عسكرية متفرقة، لازلنا نتحدث عن خيار عسكري بالتوازي مع الخيار الدبلوماسي. ولكن يبدو كل المعطيات تشير بأن مضيق هرمز لا يزال هو عقدة الحل بين الولايات المتحدة وطهران، ولازلنا لا نتحدث طبعا عن أي تفاوض نووي. كل ما هو موجود حاليا لازلنا في المربع الأول وعقدة مضيق هرمز.
0: طيب أذهب مباشرة للدكتور نبيل العتوم من عمان. يعني الحرس الثوري الإيراني في البيان أعلن أيضا عن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة الدولية، وبالتالي نسأل هنا يعني إيران نفسها تتضرر أيضا من إغلاق مضيق هرمز وتعاني أيضا من العقوبات والقيود المالية، فكيف يعني تقبل على هذه الخطوة وتغلق مضيق هرمز بشكل كامل؟ يعني
2: مساء الخير سيد محمد، تحية لك الدكتور فادي. يعني الأخوة خيار شمشون الجانب الإيراني، وهذه التطورات تعكس تحول استراتيجي في طريقة إدارة إيران للأزمة من خلال محاولة أولا تحويل هرمز إلى ورقة تفاوض رئيسية، حيث تسعى إيران باستخدام المضيق كورقة ضغط لإجبار الجانب الأمريكي على تقديم تنازلات، بالإضافة إلى مراكمة أوراق التفاوض، بمعنى أنه كلما زادت أهمية المضيق في الأزمة ارتفعت قيمة التنازلات.

التي يمكن أن تطلبها إيران مقابل تخفيف القيود ومقابل ابتزاز واشنطن ومحاولة مساومة، يعني تحقيق أكبر قدر من المكاسب وتأجيل البحث في القضايا المهمة والرئيسية إن لم يكن إلغائها.

0: التنظيمي. الأمر الآخر أستاذ محمد هو ما يسمى بفرض أمر واقع بحري عبر محاولة تقليص نفسها من خلال الحرس الثوري الإيراني كصاحب القرار الأول وصاحب الحل والعقد فيما يتعلق بعملية المرور داخل المضيق دون اعتبار للدول الأخرى التي تشترك معه في مشاطئة هذا المضيق وفي جبريتها الجغرافية. يعني هي تعتبر ليس المرور عبر الممر الخاص بإيران يعتبر دون التنسيق معها يعتبر تجاوزا، بل حتى الممر الدولي والممر الخاص بسلطنة عمان. وبالتالي هذا بيعطيك تصور واضح حول حجم البلطجة والزعرنة والقرصنة التي باتت تتسم بها السياسة الإيرانية والنظام الإيراني.
1: نعم.
0: الجانب الثالث هو رفع كلفة أي عمل عسكري، بمعنى جعل المرور السفن أكثر تعقيدا، وهذا رح يرفع الضغوط الاقتصادية على الأسواق العالمية وعلى الدول المستوردة للطاقة، بالإضافة إلى محاولة الجانب الإيراني المتكررة وهو الحصول على شرعية قانونية عبر ربط الإجراءات بمبررات مثل السلامة العامة والأمن البحري وإسالة الأغراض
1: وفرض رسوم كذلك على المضيق. طيب فقط
0: تفسيرات لن تقبل بها الدول الأخرى لأنها تبريرات واهية لا يمكن الركون لها، أو سوف تكون سابقة في قانون البحار قد يرتب أمور أخرى في مضايق أخرى، وبالتالي هذا سوف يحدث أزمة في أو أزمة مرات غير مسبوقة.
1: نعم. طيب فقط أنوه لهذه الأخبار العاجلة، قوة دفاع البحرين تتحدث عن اعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية غادرة صباح اليوم. إذن هذا الخبر العاجل، قوة دفاع البحرين تحدثت عن اعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية غادرة صباح اليوم. أعود مجددا لي دكتور فادي. دكتور فادي، يعني وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث في تدوينة على منصة إكس أعلن أن إيران اتخذت قرارا خاطئا وهي الآن تدفع الثمن، وهنا نريد أن نعرف هل هذا التصريح يشير فعلا إلى أن المواجهة ستستمر وأن هناك أهداف مثلا سيتم يعني تنفيذها في الساعات والأيام القادمة، أم كيف يمكن أن نفهم؟
2: يعني الإجراءات العسكرية التي تقابل بها الولايات المتحدة، ما تقوم به إيران من قرصنة في مضيق هرمز، تماثل تماما المنهج أو المقاربة الأمريكية حتى لموضوع الدبلوماسية. يعني كما قال جي دي فانس عندما تحدث بأن التقدم الدبلوماسي مرتبط بالالتزامات الإيرانية، وكل خطوة أمريكية سيقابل طبعا كل خطوة إيرانية سيقابلها خطوة أمريكية. نستطيع أن نقول بأن أيضا المقاربة العسكرية تأخذ نفس المسار تماما، أي عمليات قرصنة إيرانية في مضيق هرمز واعتداء على سفن شحن سيقابلها أيضا إجراءات عقابية أمريكية. وبالتالي ما قاله بيت هيكسيث كان دقيق جدا، أن إيران ستدفع الثمن في كل مرة تحاول فيها إعاقة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأنا أعتقد بأن هناك حقيقة أكثر من رسالة وجهت في هذه الضربات الأخيرة، ما عدا عن أن التفوق العسكري الأمريكي يتم طبعا استثماره لإعادة تشكيل البيئة التفاوضية كما ذكرت في المداخلة السابقة، ولكن أيضا الإدارة الأمريكية تقول بشكل واضح من خلال هذه الضربات العسكرية بأنها توازن ما بين خيارات القوة وخيارات الدبلوماسية. يعني بمعنى آخر بأن الولايات المتحدة لا تريد الانجرار في حرب مفتوحة مع إيران، وهي صرحت بذلك أكثر من مرة على لسان الرئيس ترامب، ولكنها أيضا تقول بأنها تبقي خيارات عسكرية معينة على الطاولة في حال لم تلتزم إيران بالخطوات الدبلوماسية ولم تأخذ المسار الدبلوماسي، هناك خيارات قوة معينة.
1: الخيارات الدبلوماسية المطروحة الآن، يعني دكتور فادي، يعني حتى مذكرة التفاهم الرئيس الأمريكي يقول أنها انتهت ويعني كأنها ألغيت. يعني
2: نستطيع حتى أن نقول أن مذكرة التفاهم ولدت شبه ميتة بطريقة صياغة هذه البنود، ويعني مجالات التأويل التي أول كل طرف فيها هذه المذكرة يعني كانت هي باعتقادي يعني شبه ميتة منذ أن ولدت. وبالتالي لم يكن هناك واضح بأنه بعد جنازة المرشد يعني الإيراني السابق كان هناك عودة إلى العمليات، وكل طرف يقول بأن الطرف الثاني هو من اخترق مذكرة التفاهم. الرئيس ترامب يريد أن يقول من خلال هذه الضربات بأنه يعني لا يزال طبعا لديه خيارات من القوة، هو يستطيع أن يلتجئ إلى خيارات قوة إذا أراد، ولكن من نفس الوقت هنا الانجرار الى حرب داخليه الى حرب طويله الامد. ونقطه معينه اختم بها طبعا سريعا هنا، وهي بان في المره الاولى التي تم فيها مثل هذه العمليه الايرانيه ضد سفينه شحن، قال بعض يعني اركان النظام الايراني بان هذه من جناح غاضب في النظام في الحرس

0: الثوري الإيراني يقوم بهذه الهجمات. وكان رد الإدارة الأمريكية بأنه في حال تكرر ذلك طبعا من خلال هذه الضربات العسكرية فسوف يكون طبعا هناك إجراءات عقابية أخرى. يعني ممكن أن يتجاوز الدبلوماسي الأمريكي موضوع بأن هناك جناح غاضب في هجمة واحدة،
1: نعم
0: ولكن أن تتكرر مثل هذه الهجمات فالرد الأمريكي العسكري باعتقادي سيكون أكثر وضوحا وأشد إيلاما في المرات القادمة.
1: نعم طيب دكتور نبيل، يعني الحرس الثوري يحذر في تصريحاته، يحذر أمريكا من شن أي هجوم حتى لا تواجه ردا شديدا، وبالتالي نسأل هنا يعني ما الذي يمكن أن تفعله إيران أكثر مما فعلت؟ يعني استهدفت دول المنطقة، دول الخليج، وكذلك قامت بإغلاق مضيق هرمز بشكل كامل.
2: يعني الاستمرار في الحرب اللامتماثلة عبر إعاقة المرور في مضيق هرمز عبر المسيرات والسوادف الساحلية والمدافع الساحلية والألغام البحرية، هذا أحد الخيارات. الخيارات الأخرى اللي أهم من ذلك هو الاعتداء والاستمرار في الاعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن عبر فرض معادلة ردع من خلال توسيع جغرافية الصراع، لأن الجانب الإيراني أستاذ محمد بيحاول من خلال هذه الاعتداءات على دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الأردن بأنه أي استهداف لأراضيها لن يمر دون ثمن إقليمي، بعد طبعا عبر الاعتداء على هذه الدول. وهذه الاعتداءات تأتي بهدف رفع كلفة الضغط وتوجيه رسائل إلى هذه الدول ومحاولة إظهار أنه أي مواجهة جديدة أمريكية إسرائيلية مع إيران لن تبقى محصورة داخل حدودها. الخيار الثالث هو اللجوء إلى ما تبقى من الوكلاء والأذرع، هي ما زالت تلوح بورقة الحوثي ضمن استراتيجية حرب الممرات والمذاق، وربما قد تقوم أو تدفع الحركة الحوثية باتجاه توجيه بعض الصواريخ والمسيرات إلى الجانب الإسرائيلي أو استهداف أمن الملاحة هناك في محاولة لرفع كلفة المواجهة على الجميع وإحداث ما يسمى بأزمة طاقة عالمية. والخيار الرابع هو الحرب السيبرانية واستخدام الحرب الإلكترونية لمهاجمة المصالح الأمريكية الموجودة في المنطقة ومهاجمة حتى دول المنطقة، وفي أوقات سابقة لجأت إلى استهداف قطاعات مهمة مثل النفط والغاز وقطاعات البنوك وقطاع البتروكيماويات.
1: نعم.
2: أيضا الخيار الآخر في حال تصاعد وتيرة الأمور ويعني لتصبح حرب شبه شاملة أو استهداف منشآت حيوية وحساسة أو استهداف قيادات مهمة وحيوية داخل إيران بما في قيادات الحرس الثوري الإيراني، تحدثت إيران بشكل واضح وصريح عما يسمى بالأهداف فوق البحر وأهداف داخل البحر عبر استهداف ما يسمى بالكابلات البحرية وخطوط الاتصال
1: نعم
2: والإنترنت، وهذه طبعا أحد الخيارات الأخرى التي قد تلجأ إليها إيران، وهي ورقة طبعا بالمناسبة انتحارية. هذا سوف يحدث ردة فعل إقليمية ودولية غير مسبوقة،
1: صحيح، طيب.
2: وربما إعادة اصطفاف ضد إيران بشكل غير مسبوق.
1: شكرا جزيلا لك، كذلك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية من عمان الدكتور نبيل العتوم، وكذلك الشكر لمدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية من واشنطن الدكتور فادي حيلاني، شكرا جزيلا لكما.
3: في الواجهة.

إذن نعود مستمعينا من جديد ونذكر ببعض الأخبار التي وردت قبل قليل. العربية FM تحدثنا عن قوة دفاع البحرين تتحدث عن اعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية صباح اليوم. كذلك قطر توجه بإيقاف الإبحار والأنشطة البحرية احترازيا. قطر توجه بإيقاف الإبحار والأنشطة البحرية احترازيا. أيضا الجيش الأمريكي تحدث عن إصابة أكثر من 300 هدف في إيران خلال 3 أيام كما ذكرنا قبل قليل في بداية هذه الأخبار وبداية هذا البرنامج. وكالة مهر الإيرانية: هجوم أمريكي استهدف البنية التحتية للاتصالات في مدينة كرمان.

في باكستان مستمعين، وفي أعقاب التصعيد الدائر بالمنطقة، أجرى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني عباس عراقجي.

0: شدد خلاله محمد إسحاق دار على ضرورة التزام كل من إيران والولايات المتحدة بنهج خفض التصعيد وضبط النفس، كما هو متفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد في يونيو 2026. وأكد دار خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد الممكن لحل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، مؤكدا استعداد باكستان لمواصلة دورها في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين والحفاظ عليهما. عبر الهاتف معنا الآن مستمعينا من إسلام أباد الصحفي الباكستاني الأستاذ أسامة ألطاف. سيد أسامة، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار من العربية FM. إذن أولا، كيف يمكن أن نقرأ هذا الاتصال وتوقيت هذا الاتصال ما بين إسحاق دار وعباس عراقجي في ظل التصعيد المتزايد ما بين إيران والولايات المتحدة؟
1: نعم، مساء الخير لك وللأستاذ المستمعين. حقيقة هذا الاتصال جاء في سياق الاتصالات الباكستانية المستمرة مع الأطراف المتحاربة إيران وواشنطن. أيضا رأينا قبل يومين كانت المصادر تتحدث أن قائد الجيش الباكستاني أجرى اتصال بوزير الخارجية الإيراني، ثم رأينا اتصالات مع الشركاء الإقليميين في المملكة العربية السعودية وفي غيرها من الدول، في قطر التي تعمل على وساطة أيضا، واليوم رأينا وزير الخارجية الباكستاني أيضا أجرى اتصال بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وموضوع المكالمة هو بطبيعة الحال يتعلق بخفض التصعيد ونزع فتيل الأزمة، لأن باكستان تحاول منذ بداية المفاوضات ألا تؤول الأمور للتصعيد، وهذه المهمة منذ البداية كانت مهمة صعبة. رأينا قبل مذكرة التفاهم كانت الهدنة باتت أكثر من مرة على وشك الانتهاء وعلى وشك الانهيار. نعم. لكن كنا نتمنى أن بعد مذكرة التفاهم، بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، ستتحسن الأمور، لكن يبدو أن الطرف الإيراني خاصة يتمسك بورقة مضيق هرمز ولا يرغب في التنازل عليه، ما تثير الأمور طيب. مرة أخرى
0: أسامة،
1: وهناك معنى
0: يعني فقط أنوه لهذا الخبر العاجل. قطر تقول استمرار الاعتداءات الإيرانية يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد جهود احتواء التوتر. إذن هذا الخبر العاجل، استمرار الاعتداءات الإيرانية يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد جهود احتواء هذه الأزمة، هذا ما قالته قطر قبل قليل في خبر عاجل. أعود لك من جديد أسامة، يعني لو نسأل في هذا التوقيت الحساس، ما الأدوات التي تملكها إسلام أباد لاحتواء هذا التصعيد وللتأثير كذلك على مسار التفاوض؟ يعني هل يمكن أن يعني تعود طهران والولايات المتحدة إلى المذكرة، مذكرة التفاهم التي ألغيت أو انتهت كما ذكر الرئيس الأمريكي؟
1: نعم، كما تفضلت، باكستان تحاول أن تعود الأمور، أن يعود مسار المفاوضات مرة أخرى، لكن التحدي الأكبر هو أن باكستان وقطر والوسطاء الآخرين أكثر رغبة من إيران نفسها. يعني باكستان تحاول أن تستخدم نفوذها داخل إيران، تحاول أن تعطيهم مساحة، تحاول أن تتواصل معهم بشكل متواصل، لكن يبدو أن النهج الإيراني يعكس الطبيعة المؤدلجة للنظام الإيراني. هو لديه مفهوم آخر للنصر وللهزيمة ولغيرها من الأمور، وهو بات من الواضح حتى بعد مذكرة التفاهم أنه لا يريد أن يتخلى بطبيعة الحال عن ورقة مضيق هرمز، وهو ما يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي، وأيضا يثير مشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتحكم إيران بمضيق هرمز. وإيران خلال الحرب الأخيرة أدركت أن مصادرها القوة التقليدية مثل الأذرع الإيرانية والصواريخ لم تكن مفيدة بقدر ما كانت ورقة مضيق هرمز مفيدة، لأنها أثرت من خلالها على الاقتصاد العالمي، فهي لا تريد التنازل عن هذه الورقة، وهذه هي المشكلة التي تثير كل هذا التصعيد الذي نراه من يومين.
0: نعم، طيب يعني أسامة، عندما تحدث إسحاق دار عن ضرورة التزام الطرفين بخفض التصعيد وكذلك ضبط النفس، هل تستطيع إسلام أباد اليوم ضمان التزام الطرفين بهذا المسار، بمسار خفض التصعيد؟

0: كل ما تملكه إسلام أباد هو أن تدفع الفريقين. باكستان بطبيعة الحال لديها علاقات جيدة مع إيران ومع الدول الخليجية ومع الولايات المتحدة أيضا، وهي تتمتع بثقة كبيرة، لكنها لا تمتلك تلك القوة التي تستطيع من خلالها أخذ الضمانات من الجانب الإيراني أو إجبارهم على أن يتنازلوا عن شيء. فباكستان تحاول بقدر ما تستطيع أن تدفع الفريقين وأن تشرح لهم التداعيات الكارثية التي يمكن أن تؤديها الحرب، لكن باكستان لا تمتلك بطبيعة الحال نفوذ قوي ونوع من النفوذ الذي يستطيع أن يغير معادلات وحسابات إيران. هذا يمثل تحديا كبيرا، وربما الشركاء الثانيين مثل قطر وغيرها من الدول أيضا تعمل على هذا الخط وتريد أن تخفض التوتر في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد الصحفي الأستاذ أسامة الطاف، تحياتي إليك. مستمعين، نعود من جديد ونذكر ببعض الأخبار التي ترد الآن. قطر تقول نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات وما يترتب عليها. إذن هذا الخبر العاجل الآن، مستمعين، قطر تقول نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات وما يترتب عليها. وكنا ذكرنا أيضا مستمعين أن وزارة الدفاع القطرية أعلنت في بيان أن القوات المسلحة القطرية تصدت لهجمة صاروخية إيرانية استهدفت دولة قطر. ووزارة الداخلية القطرية بعدها أعلنت عن تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض. والآن مستمعينا في خبر عاجل، قطر تقول نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها.
2: في الواجهة،
1: في إسرائيل، المستمعين، وفي ضوء هذه التطورات المتسارعة في المنطقة، كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن إسرائيل تستعد لسيناريوهات محتملة للتصعيد مع إيران. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الاستعدادات العسكرية جارية إذا شملت المواجهة إسرائيل، وأن الرد سيكون واسع النطاق وبالتنسيق مع واشنطن في حال قررت إيران استهداف البلدين. وأكد المسؤولون أن إسرائيل تواصل إعداد خطط عسكرية وبنك أهداف داخل إيران، كما قدروا انعدام فرص التوصل لاتفاق أمريكي إيراني.

تشهد مستمعين أسواق المنطقة حركة محدودة وسط تصاعد الضربات الأمريكية على إيران وإعلان الجيش الأمريكي إصابة أكثر من 300 هدف في إيران خلال 3 أيام. كما جددت إيران هجماتها على البحرين وقطر والإمارات والكويت والأردن. كما تترقب الأسواق حركة النفط يوم غد مع افتتاح الجلسة، وذلك مع استمرار إيران باستهداف السفن في مضيق هرمز، إضافة إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء الانتهاكات الأمريكية

منطقة بحسب ما نقله إعلام إيراني. وكالة الطاقة الدولية مستمعينا حذرت من أن تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران قد يهدد توقعاتها بتحول سوق النفط إلى فائض كبير في عام 2027، بعدما أعادت المواجهات الأخيرة الشكوك بشأن استقرار حركة الشحن عبر مضيق هرمز. إذن مستمعينا، نحن في انتظار أن يكون معنا مدير مركز المعلومات ودراسات الطاقة من لندن الدكتور مصطفى البزركان، كذلك سيكون معنا بعد قليل، في انتظار أن يكون معنا على الهواء مباشرة للحديث عن أزمة مضيق هرمز. وأستغل هذه الفرصة ربما حتى يجهز معنا الدكتور مصطفى أن أذكر بالأخبار التي وردت قبل قليل. قطر تتحدث عن استمرار الاعتداءات الإيرانية، أنه يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد جهود احتواء التوتر. كذلك مستمعينا، قبل دقائق في بيان قطر تقول: ندين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضينا وعدد كذلك من الدول الشقيقة. وكنا تحدثنا أيضا في بداية هذه الساعة مستمعينا عن اعتداءات إيرانية أعلنتها وزارة الدفاع الإماراتية، وتصدت أنظمة الدفاع فيها لتهديد صاروخي قادم من الأراضي الإيرانية صباح اليوم. وأكدت كذلك أن دوي الانفجارات والأصوات المسموعة في مناطق متفرقة هو ناتج عن عمليات الاعتراض. وكذلك وكالة الأنباء العمانية تحدثنا أيضا عنها في بداية هذه الساعة، نقلا عن مصدر أمني أفادت بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بطائرات مسيرة، وأكدت أيضا إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف. كذلك مستمعينا في الكويت، الاعتداءات أيضا طالت الكويت، الجيش الكويتي أعلن عن تصدي الدفاعات لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد. الخارجية الكويتية أيضا أضافت أن هذه الاعتداءات تشكل تصعيدا بالغ الخطورة، تفاقم أيضا حدة التوتر وتقوض مساعي خفض التصعيد وخفض التوتر بين الدولتين وفي المنطقة. أيضا مستمعينا، هذه الاعتداءات كما تحدثنا طالت عدد من دول المنطقة والدول الشقيقة كما تحدثنا قبل قليل في الخبر العاجل. طالت كذلك الأردن، القوات المسلحة الأردنية تحدثت عن سقوط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية في عدد من المواقع داخل البلاد، لكن دون وقوع أي إصابات. وأضاف كذلك الجيش الأردني أن القوات تتعامل بحزم وبجدية مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وأمن مواطنيها. إذن مستمعينا، قطر في الخبر الذي ورد قبل قليل ندين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضينا وعدد من الدول الشقيقة. قوة دفاع البحرين: اعترضنا ودمرنا اعتداءات جوية إيرانية غادرة صباح اليوم. وتحدثنا أيضا في خبر ورد أيضا مستمعينا استنكار السعودية لاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان والأردن.

في فقرة المصادر المفتوحة مستمعينا، مصادر باكستان تسعى لتثبيت دور الوسيط الإقليمي مع تصاعد التوتر الإيراني الأمريكي. هذه قراءة وتحليل من وجهة نظر وكالات الأنباء العالمية رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية وكذلك الأناضول. قراءة رويترز عادة ما تنظر إلى التحركات الدبلوماسية من زاوية المصالح الاستراتيجية وقدرة الدولة على التأثير. من هذا المنظور تقرأ وساطة إسلام أباد باعتبارها محاولة إسلام أباد منع التصعيد ومنع امتداد التصعيد الإيراني الأمريكي إلى محيطها المباشر، خصوصا أن باكستان تتشارك حدود طويلة مع إيران، وكذلك هي محاولة للحفاظ على علاقات متوازنة. باكستان لديها علاقات سياسية مهمة مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه أيضا لها مصالح جغرافية واقتصادية مع إيران. قراءة الأناضول المستمعين إبراز دول إسلام أباد كفاعل إقليمي بحكم قربها من المشهد السياسي في المنطقة، تركز أكثر على أن باكستان تحاول تقديم نفسها كقوة توازن في العالم الإسلامي. الاتصال بين إسحاق دار وعباس عراقجي يعكس رغبة إسلام أباد، تقول رويترز، في لعب دور دبلوماسي يتجاوز الحدود، والتركيز كذلك على الحوار والدبلوماسية يخدم صورة باكستان كدولة تدفع نحو الحلول السياسية بدلا من المواجهة العسكرية. الأناضول أيضا تربط هذا الدور مستمعينا بمحاولات باكستان السابقة للقيام بدور الوسيط في أزمات إقليمية، لكن قراءة فرانس بريس هي تقول اختبار حقيقي لقدرة الوساطة، وساطة إسلام أباد.

إذن مستمعين، وكالة فرانس بريس عادة تميل للتركيز على مدى واقعية تأثير هذه الخطوة، ومن هذه الزاوية تعتبر الخطوة الباكستانية إشارة سياسية مهمة لكن ليست لديها ضمانات لخفض التصعيد. وتتساءل أيضا وكالة الأنباء الفرنسية، هل تملك باكستان قنوات تأثير حقيقية على إيران والولايات المتحدة؟ وكذلك هل التصعيد وصل إلى مرحلة تجعل البيانات الدبلوماسية غير كافية؟

0: وصلنا الآن مستمعينا إلى فقرة استوديو لايت، والحديث اليوم عن وفاة السيناتور الأمريكي لينسي جراهام عقب مرض مفاجئ. وفي التفاصيل، إعلان وفاة السيناتور الأمريكي أثار بعد مرض مفاجئ موجة واسعة من ردود الفعل في الولايات المتحدة، نظرا طبعا إلى مكانته كأحد أبرز أعضاء الحزب الجمهوري وأكثرهم أيضا تأثيرا في ملفات السياسة الخارجية والدفاع على مدى أكثر من 3 عقود طبعا في الكونغرس، لعب دورا كبيرا ومحوريا في قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، واشتهر أيضا بمواقفه المتشددة تجاه إيران وروسيا. الآن أرحب مستمعينا بالزميل أسامة الشوالي، الباحث ومنتج البرامج بشبكة العربية. أهلا وسهلا بك معنا أسامة في برنامج منتصف النهار.
1: مرحبا محمد، ومرحبا بجميع مستمعي العربية فهم.
0: أهلا بك أسامة. إذن أسامة، يعني بعد يعني هذا الخبر وفاة السيناتور الأمريكي لينسي جراهام بشكل مفاجئ.

0: هادئ بين قوسين، وربما يعني أكثر وسائل الإعلام والوكالات العالمية
1: بالفعل
0: يعني ذكرت هذه الكلمة أن الوفاة كانت وفاة مفاجئة. ما التفاصيل حول هذا الموضوع؟
1: صحيح، هو بالفعل انطلق من هذه النقطة، أنه حتى مدير الاتصالات بمكتب الانستغرام السيناتور الجمهوري اليوم الأحد في البيان الذي تم نشره يعتبر أن وفاته بعد تعرضه لمرض مفاجئ، هكذا وصف الموت في البيان الرسمي الذي نشره مكتبه. أثار الخبر موجة واسعة من ردود الفعل في الأوساط السياسية الأمريكية، باعتبار وأن لينسي غراهام كان أحد أبرز أعضاء الحزب الجمهوري.
0: صحيح.
1: وهو من أبرز وجوه مجلس الشيوخ، معروف بمواقفه في السياسة الخارجية الأمريكية وخاصة منها ملف الدفاع.
0: نعم، طيب هل تحدثوا عن المرض؟ ما هو المرض المفاجئ؟ لأنه يعني ذكروا أنه مرض مفاجئ و قصير، يعني هل كانت هناك أي تفاصيل في البيان الذي نشر؟
1: لم يتضمن البيان الرسمي المنشور أي تفاصيل حول طبيعة المرض الذي سبب هذه الوفاة. لم تكن يعني هناك أخبار حول أنه لينسي غراهام كان يعاني من أحد الأمراض المزمنة أو غير ذلك، ولكن إلى حد هذه اللحظة أيضا كنا تابعنا حتى تدوينات دونالد ترامب على تروث سوشيال، نعى لينسي غراهام واعتبر أنه هي خسارة وحزن كبير بالنسبة له وبالنسبة للأمريكيين، ولكن إلى حد هذه اللحظة لم يحدد موعد خاص بمراسم التشييع
0: أو الجهة،
1: نعم، أو الجهة التي ستتولى تنظيم موعد مراسم التشييع. ومن المنتظر أن تعلن السلطات في ولاية ساوث كارولينا أو مجلس الشيوخ أيضا،
0: نعم،
1: لسد شغور المقعد الذي يعني طبعا غادره لينسي غراهام.
0: طيب، كيف كان ينظر إلى لينسي غراهام في السياسات الأمريكية؟ يعني كيف كان موقفه دائما؟
1: هو شخصية بارزة من نهاية التسعينيات، له مواقف خاصة وسنعود يعني بالذكر حولها، ولكن لينسي غراهام هو أحد أبرز الوجوه الجمهورية والأكثرهم تأثيرا في خاصة في ملفات السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي والهجرة وأيضا ملف الدفاع. لعب دورا محوريا في مناقشة العديد من الملفات الدولية خلال العقدين الأخيرين. اشتهر بمواقفه الصريحة ودوره البارز في لجان مجلس الشيوخ. كان قد تقلد عدة خطط داخل مجلس الشيوخ، من أبرزها لجان الموازنة ولجان الأمن القومي وأيضا كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية.
0: طيب أسامة، يعني أبرز المواقف السياسية، يعني كان لديه أيضا مواقف سياسية وحديث في ملف الإنفاق العسكري ربما وما
1: صحيح.
0: إلى ذلك،
1: ولكن قبل ذلك، قبل الحديث عن الملفات الأخيرة طبعا في علاقة بلينسي غراهام، لينسي غراهام عرف كشخصية بارزة وشخصية محورية في نهاية التسعينات، باعتبار أنه هذه الشخصية لينسي غراهام كان وراء محاولة عزل الرئيس بيل كلينتون عن منصبه في نهاية التسعينات عقب معرفة بقضية مونيكا لوبينسكي. كان غراهام واحدا من مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب الذين تم تكليفهم بهذه المهمة، ولكنه دائما ما نتحدث عن لينسي غراهام كأحد الشخصيات الأكثر معروفة وأنها متشددة في مواقفها. صب تركيزه في نهاية التسعينيات على أن أفعال كلينتون وتحديدا ما عرف حينها بالكذب تحت القسم كجرائم كبرى تستوجب العزل، نتحدث عن بيل كلينتون، وطالب بضرورة إرساء مبدأ العدل ومبدأ القانون فوق الجميع، وطبعا من بينهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون. إلا أن رغم ذلك، يعني رغم هذه المحاولات من لينسي غراهام، لم يتمكن الجمهوريون من تأمين أغلبية الثلثين اللازمة في مجلس الشيوخ لإدانة بيل كلينتون وعزله من منصبه. أيضا اشتهر لينسي غراهام بتشكيل التحالف وما يعرف ب الأميغو الثلاثة. كان قد شكل تحالف مع السيناتور جون ماكين والسيناتور جون ليبرمان، وعرفوا هؤلاء الشخصيات بمواقف متشددة في السياسة الخارجية في دعمهم للتدخل العسكري الأمريكي.

0: في الخارج، خاصة في العراق وأفغانستان حينها. أما فيما يتحدث عن فيما يتعلق عفوا في ملف إيران وملف روسيا، فقد عرف أيضا ليندسي غراهام بدعمه المستمر لزيادة الإنفاق العسكري وتعزيز قدرات الجيش الأمريكي، كما كان من أبرز المؤيدين لإسرائيل داخل الكونغرس، ولمسنا ذلك من خلال يعني متابعتنا للأخبار. أيضا دافع عن استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، وتبنى مواقف متشددة في ملفات الأمن القومي والهجرة سنة 2013، وأيد وكان يعتبر، طبعا هي من أحدى المقولات تبعه في مشاركته ومداخلته الإعلامية، أنه هو مع استخدام القوة العسكرية عندما يرى أنها في مصلحة أو تشكل أو تحقق المصالح الأمريكية.
1: نعم، كذلك يعني هو دعا باستمرار دائما أسامة إلى فرض عقوبات أيضا في فيما يتعلق بالحرب الإيرانية الأمريكية، فرض عقوبات على إيران فيما يتعلق أيضا بامتلاكها لسلاح نووي. لكن متى بدأت هذه المسيرة، مسيرة ليندسي غراهام في الكونغرس أسامة؟
0: هو شخصية للأمانة، هي يعني ليندسي غراهام شخصية جدلية، يعني في مسيرته الأكاديمية، في علاقته بترامب، سنعود على ذلك، انت سنت لنا فرصة الحديث، لأنه العديد يعتبروا ليندسي غراهام وأنه شخصية غيرت موقفها من دونالد ترامب. لكن حينما نعود للحديث عن ليندسي غراهام، نتحدث عن شخصية عسكرية قانونية، عسكرية لها يعني عسكرية لها، تقلدت مناصب عسكرية داخل الجيش الأمريكي، وشخصية لها من الزاد القانوني باعتباره خريج يعني كلية القانون في ساوث كارولينا، وقبل بدأ مسيرته في مجلس في الكونغرس أو في مجلس النواب الأمريكي سنة 1994، وأمضى عدة سنوات في المجلس قبل انتقاله إلى مجلس الشيوخ عام 2003.
1: طيب، هذه العلاقة يعني ربما كانت يعني علاقة فيها نوع من يعني لديه مشاكل مع الرئيس الأمريكي كما ذكرنا قبل قليل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن هذه العلاقة تطورت ربما، صحيح أسامة؟
0: تطورت في، خلينا نقول يعني في أشهر قليلة بعد انتخابات 2016، برزت أو نشرت عدة صور لليندسي غراهام ودونالد ترامب يلعبون الجولف مع بعض، وكانت
1: يعني أصبحوا أصدقاء.
0: نعم، أصبحوا أصدقاء بعد عداء استمر على مدى يعني التحضير والانتخابات الأمريكية سنة 2016. تعامل يعني المواقف الخاصة بليندسي كان يعتبر وأن ترامب ليس جدير بأن يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تحول بعد نجاح ترامب إلى أحد أربع شخصيات مقربة. أو كما يصفه البعض بالعقل الباطن لدونالد ترامب في عدة ملفات، خاصة منها ملف السياسة. نعم، ملف السياسة الأمريكية في الخارج، ملف الدفاع، الأمن القومي، وخاصة منها ملف حرب إسرائيل وإيران.
1: وفي حرب يعني إيران وإسرائيل، يعني كيف كان موقفه من هذه الحرب الدائرة حاليا يعني.
0: فيما يتعلق بملف إيران، كان ليندسي غراهام من أكثر أعضاء مجلس الشيوخ تشددا تجاه إيران، ودعا مرارا وتكرارا إلى تشديد العقوبات عليها، وتبنى مواقف داعمة لاستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر لمنعها من امتلاك سلاح نووي، كما أيد بقوة الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد الأهداف الإيرانية ووكلائها في المنطقة. كان أيضا حسب طبعا الصحافة الأمريكية يعتبرون أنه ليندسي غراهام كما قلت وكما يصفونه بالعقل الباطن، خاصة في هذه القضايا، في كل ما يتعلق بملف إيران، وأيضا لو تحدثنا عن ملف إسرائيل، أيضا غراهام كان له دعم كامل لإسرائيل خلال المواجهات مع إيران، دعا الإدارة الأمريكية إلى تقديم الدعم العسكري والاستخباراتي واللوجستي لإسرائيل، يعني لتل أبيب، كما اعتبر أن مواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط تمثل أولوية للأمن القومي الأمريكي، طلب برد حازم على أي هجمات تستهدف المصالح الأمريكية أو حلفاء

0: واشنطن في المنطقة.
1: طبعا في انتظار أن نعرف هذا يعني المرض المفاجئ الذي يعني تسبب أيضا بوفاته كما ذكرت.
0: هو في تمام هذه السنة يكون لينسي غراهام قد وصل إلى سنة 71 يعني من العمر. نعم. 71 سنة من العمر، وبالتالي لم تكن الصحافة تتحدث عن أمراض يعاني منها لينسي غراهام، ولكن كما قلت أنه في البيان وفي ردود الفعل للأوساط السياسية في أمريكا يتحدثون عن أنه مرض مفاجئ وقصير.
1: نعم.
0: وسنتابع طبعاً أكيد. هذه الأخبار واحدة بواحدة.
1: شكراً جزيلا لك الباحث ومنتج البرامج بشبكة العربية الزميل أسامة الشوالي، تحياتي إليك وسعدنا بوجودك معنا اليوم.
0: شكراً محمد، وشكراً لمستمعي العربية.
1: شكراً لك. كذلك الشكر لكم أنتم مستمعين ومتابعين. انتهت هذه الحلقة من برنامج منتصف النهار على رأس الساعة. تتابعون مستمعين عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار تتابعون برنامج الزميل أثير مباركي، برنامج فيدباك. أطيب المنى وإلى اللقاء، ونلتقي بمشيئة الله غدا.
2: منتصف النهار.
3: بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة. هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
6: وحيدا في الزحام؟
2: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
6: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
2: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
7: راح الأنوار سعداء جدا
6: معنا، لن تمل الرحلة.
8: نعرف أكثر مع الأستاذ
2: عنك ومنك، سوف تكون المواضيع الشيقة.
9: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء صح؟
10: الله يقول يعني بالصفة سمعت اللي دعتكم بك بالصفة سبحانه.
6: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
11: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بالسهل.
2: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
6: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
6: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
12: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
6: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
13: يعني توجه صحيح عندي.
6: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

في عناوين الأخبار مستمعينا، الجيش الأمريكي يعلن اكتمال الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران بأكثر من 300 هدف إيراني بعد توجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي. أيضا صحيفة تيدي عو تحرنوت تقول إن الاستعدادات العسكرية جارية إذا شملت المواجهة إسرائيل.

باكستان تسعى لتثبيت دور الوسيط الإقليمي مع تصاعد التوتر الإيراني الأمريكي، وكذلك أيضا عودة الهجمات الإيرانية على دول الخليج بعد ضربات أمريكية على إيران، وتضارب الأخبار حول حركة الملاحة في مضيق هرمز. مكاسب لأسعار النفط بعد 4 أسابيع من الخسائر، وترقب لافتتاح الأسواق غدا مع استهداف إيران للسفن في المضيق. ننوه مستمعينا لبعض الأخبار التي وردت قبل قليل في عناوين الأخبار. أيضا قطر تقول نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات وما يترتب عليها. أضافت كذلك استمرار الاعتداءات الإيرانية يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد جهود احتواء التوتر والأزمة. وأدانت كذلك قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة، وكنا تحدثنا أن الاعتداءات شملت قطر والإمارات وكذلك عمان وأيضا قوى الدفاع والبحرين. كذلك وقوى الدفاع البحرين تحدثت عن اعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية غادرة صباح اليوم.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أنا كفيلة الكاميرا خلص.
7: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
12: أين أتيت بهذه المعلومة؟
7: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
13: يعني توجه صحيح أني
7: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
14: بشكل واضح أن رئيس
15: هذا الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
14: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
15: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
16: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
15: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
17: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
15: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير مستمعين، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء، ونبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية أف أم على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي. وفي فيدباك اليوم،
1: فيدباك.
0: المدارس المتكاملة مصطلح تداول بكثرة بين المعلمين والقيادات التعليمية، وعندما نقول مستمعين المدارس المتكاملة لا نقصد مدارس جديدة، بل نموذج تطويري تعمل وزارة التعليم لتطبيقه داخل مجموعة من المدارس. ونحن نسأل مع ضيوفنا لليوم، هل المدارس المتكاملة تطوير حقيقي أم إعادة تدوير للإدارة التعليمية؟
1: فيدباك.
0: وقصص عن اختراقات لكاميرات المراقبة المنزلية وتسريبات ورسائل تحذير من المختصين في الأمن السيبراني، فما الحقيقة وما المبالغة؟ وكيف نحمي خصوصيتنا دون أن نتخلى عن وسائل الأمان؟ وفي حلقتنا لليوم،
1: فيدباك.
0: الألعاب الترفيهية صنعت لتمنحنا المتعة، لكن عندما تقع الحوادث تتحول لحظات الفرح إلى هلع وأسئلة كثيرة. هل ما حدث مجرد حادث عابر، أم أن هناك خللا في الصيانة والرقابة والتشغيل أيضا؟

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: إذن مستمعينا، تحدثنا عن المدارس المتكاملة، وهذا المصطلح الذي تم تداوله بكثرة وفقا للوثيقة التأسيسية لنموذج المدارس المتكاملة. هذه المدارس هي مدارس حكومية متقاربة يقودها مشرف عام. هذا المشرف أيضا له اشتراطات معينة، من ضمنها أن يكون مديرا لمدرسة حكومية لمدة لا تقل عن 6 سنوات، أو أن يكون مشرفا تربويا سبق له العمل في يعني مدير لمدرسة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وسيكون اسمه المدير التنفيذي، وهو المسؤول عن الموارد البشرية، عن الميزانية، عن الصيانة، عن العقود، عقود الأمن والسلامة والنقل، بينما يتفرغ مدير المدرسة للجوانب التعليمية. وزارة التعليم مستمعين أكدت أن صلاحيات مدير المدرسة لا تلغى، وأن النموذج لا يستحدث مستوى تنظيمي جديد، والتطبيق سيكون تدريجيا، والهدف من هذا الأمر رفع جودة التعليم وتحسين استثمار الموارد. فيدباك الناس يقول: بدر البلوي على إكس قال إنها خطوة ستخفف الأعباء الإدارية عن مدير المدرسة، وبالتالي وفقا لبدر أنها ستجعله يتفرغ لما هو أهم، التعليم والطلاب والمعلم. في المقابل كتب المعلم إبراهيم القحطاني أن التعليم لا تنقصه مسميات جديدة، بل يحتاج إلى معالجة الفصول المكتظة ونقص الكوادر والبيئة التعليمية. وبين هذا الفيدباك وذاك مستمعينا، نحاول أن نفهم هل نحن أمام تطور حقيقي أم مجرد إعادة تنظيم إداري؟ رحب بضيوفي عبر زوم الدكتور عبد الرحمن الغامدي، مشرف إدارة مدرسية سابقا، وأيضا الدكتورة يسرى الرفاعي، مديرة للمرحلة الثانوية. أهلا بكما معي ضيفي الكريمين.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
1: نبدأ معك دكتورة يسرى الرفاعي، لماذا تعتبر المدارس المتكاملة خطوة تستحق التشجيع؟ يعني كل مشروع تعليمي جديد يبدأ بأهداف جميلة، بوعود، لكن ماذا نتوقع؟ أين المختلف هذه المرة في المدارس المتكاملة؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، شاكرة لكم هذه الاستضافة، والتي أتمنى بإذن الله أن أقدم فيها فكرة حسب قراءاتي الشخصية لموضوع المدارس المتكاملة. أنا هنا طبعا اليوم في هذا اللقاء أمثل نفسي، لا أمثل جهة رسمية ولا متحدثة رسمية لأي جهة، لكني قارئة للميدان وخبيرة في
1: وعاملة

0: صحيح، يعني أنت مديرة على رأس العمل للمرحلة الثانوية.
1: نعم.
0: فصوتك أيضا
1: نعم.
0: مهم جدا. تفضلي، ما رأيك
1: نعم.
0: عندما نقول المدارس المتكاملة؟
1: صحيح. نحن الآن عزيزتي نعيش في عالم يتغير بوتيرة سريعة، يعني نشوف التطورات اللي قاعدة تصير في مجال التعليم على مستوى العالم. لا يمكن أن نبقى في مكاننا، لا يمكن أن نبقى على الطرق التقليدية القديمة، والتطوير بالنسبة للتعليم لم يعد خيار أبدا، لكن هي يعني ضرورة وطنية يفرضها علينا التطور الحاصل في جميع أنظمة العالم. وبالتالي نحن المملكة يعني شايفين أنه كيف قاعدين نتطور في جميع المجالات، والتعليم كركيزة أساسية من أهم الركائز أو من أهم المؤسسات التي يجب أن يطالها التطوير والتغيير. فكرة المدارس المتكاملة أنا أشوفها مشروع وطني رائع. طبعا هي خبرة دولية وليست جديدة علينا، وليست يعني نحن من ابتكرها، لكن جميل أن نأخذ من الخبرات الدولية ونطورها أو نأقلمها مع مجتمعنا السعودي ومع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، ثم نقتبس هذه الفكرة ونجربها في البداية، فإذا نجحت تعمم. ففكرة المدارس
0: برأيك ما هي المؤشرات التي نستطيع أن نقول من خلالها أن هذه الفكرة ستنجح؟ يعني ليست مسمى فقط، فعلا سيكون تطبيقها ناجح. ماذا تقولين؟
1: والله شوفي، هي تنجح إن شاء الله، ما نقدر الآن نحكم على أنها تنجح، ولكن ما نراه من تطورات ومن تحديثات صايرة في ميدان التعليم بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، أنا أرى أن هذه الفكرة عظيمة بحيث أنها تستطيع أن تستفيد من الموارد البشرية الموجودة في المدارس،
0: جميل جدا.
1: وتعطي فرص للمدارس حتى تخرج من صفة الفردانية والعمل الفردي إلى العمل كمجتمع واحد أو كمجموعة واحدة، نستفيد جميعا ويكون التطور متنقل
0: نعم، سأعود معك لهذه النقطة، مسألة أن كل المدارس يعني لا تصبح بمعزل، وإنما يعني تصبح يعني تحت منظمة واحدة. أنتقل بالسؤال للدكتور عبد الرحمن، ما رأيك في هذه الخطوة؟ هل فعلا ستغير جودة التعليم؟
2: حياكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أنها خطوة ممتازة وخطوة تغييرية، وأنا متوقع لابد أن الجهات المختصة درست الموضوع، ومن المتوقع أن تكون إيجابية جدا، وهي نموذج كما تفضلت الدكتورة موجود عالميا وداخليا. يعتبر المدارس الأهلية نموذج مصغر لهذه المدارس المتكاملة. أنا متفائل بشكل كبير جدا، لأنها تتيح لمدير المدرسة التفرغ للعمليات التعليمية داخل المدرسة، بينما العمليات التشغيلية تصبح من اهتمام المدير التنفيذي الذي يقود المدارس المتكاملة. فبالتالي هناك تفاؤل كبير وخطوة نحو الأمام، وخاصة أنها تخضع لدراسات ميدانية وتاريخية لما سبق بعد انتهاء موس أو تجربة المكاتب الإشراف.
0: نعم، لكن دكتور عبد الرحمن، رغم كل هذا التفاؤل، من واقع خبرتك وعملك، ما هي التحديات التشغيلية والإدارية التي ربما قد تواجه تطبيق المدارس المتكاملة؟
2: التحديات تكمن في عدة نقاط. أولها، هل توجد طبعا كفاءات، لكن هل الكفاءات الموجودة حاليا قادرة على استيعاب النموذج الجديد وقيادته بالطريقة الصحيحة؟ الأمر الثاني، زيادة عدد المدارس، هل كل مدير تنفيذي أو مدارس متكاملة سيكون عدد معقول أو عدد كبير جدا فيكون الحمل ثقيل؟ أيضا التفاوت داخل المدارس في الأداء، في المدارس تختلف في أدائها، فبالتالي هل ستؤثر المدرسة الأفضل على المدرسة الأقل، أو قد يكون العكس لا قدر الله؟ أيضا بناء ثقافة موحدة وتقبل المجتمع والعاملين في هذا القطاع، هل سيكون يعني يحتاج إلى تدرج ويحتاج إلى وقت، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى أنظمة قانونية، أنظمة تعليمية، أنظمة إلكترونية، تقنية، اجتماعية، بناء متكامل لنجاح هذه التجربة.
0: نعم، لكن هنا يأتي سؤال دكتور عبد الرحمن ويبرز في فيدباك الناس، يعني هناك من تساءل هل المشكلة أصلا في الإدارة وتقسيمها ووضعها تحت إطار شمولي معين، أم أن المشاكل مثلا في كثافة الفصول، نقص المعلمين، المناهج مثلا؟ يعني فيدباك الناس يقول نخشى أن نعالج مثلا العرض ونترك السبب الأساسي.
2: أحسنتي، إذا نظر إلى هذا الأمر إلى العرض سنبقى في نفس المشكلة، لكن إذا وصلنا إلى

0: إلى أن نأتي إلى الأساس وتكون هناك استراتيجية متكاملة، استراتيجية تراعي المنهج، تراعي الهيكل الإداري،
1: نعم.
0: تراعي القدرات، تراعي الفصول. يعني إذا أصبح عندنا مدارس متكاملة

0: هيكل متكامل وأنظمة متكاملة ومنهج متكامل واستراتيجية متكاملة.
1: نعم، وهنا أنتقل بسؤالي لدكتورة يسرى، لأنها يعني مديرة لمدرسة في المرحلة الثانوية. هناك من يسأل يعني هل هذا النموذج دكتورة سيضيف أعمال إدارية جديدة عليكم، على المدير، على المعلمين، بدل أن مثلا يخفف عنكم ويجعل التركيز مثلا مع الطالب؟
2: لا عزيزتي، النموذج هذا لا يضيف أعباء إدارية على إدارات المدارس، لأنه يقوم على أن كل مدرسة لها إدارتها قائمة بها،
1: نعم،
2: ما يعني قائمة أعمالها كما هي، المدير في عم فقط أنه يوجه عمل المدير من أنه يرفع عنه موضوع الأمور التشغيلية. المدير دوره متابعة جهود المعلمين، متابعة مستوى الطلاب، نواتج التعلم، يعني يتوجه اتجاه التربوي
1: نعم.
2: أكثر من أنه مشغول بالأمور الأخرى اللي فعلا تشغل المدير، مدير المدرسة. يعني هذه المدارس المتكاملة، كل مدرسة هيكلها التشكيلات المدرسية موجودة فيها كما هي، هو المشرف أو المدير التنفيذي هو يعني المسؤول عن هذه المدارس، نفس فكرة المشرف المقيم ونفس فكرة المشرف، مشرف القيادة المدرسية، كأنها دمج
1: إذا كانت نفس الفكرة يعني موجودة من قبل، ما الجديد يعني اليوم؟
2: الجديد هو فكرة أني أنا مثلا مديرة مدرسة ثانوية كأنها توأمة بين مدارس أخرى، يعني أنا مديرة مدرسة ثانوية لا أعمل لوحدي، أعمل مع مدرسة ثانوية أخرى ومدرسة ثانوية ثانية وثالثة، كلنا نتبادل هذه الأفكار وهذه الرؤى، مدرسة ناجحة تنقل لي خبرتي، مدرسة أنا عندي مشكلة أتبادلها معي، كأنها نوع من التوأمة. أذكر لما في زيارة لنا في مدارس فنلندا في إدارة التعليم، ما عندهم شيء اسمه مدرسة مستواها نازل في منافسة، تنافس بين المدارس، المدرسة اللي مستواها ضعيف أو لديها قصور في أحد الجوانب يتم دعمها من المدارس الأخرى وتقويتها في هذا الجانب. هنا هذه فكرة المدارس المتكاملة، أنها تكمل بعضها البعض، تستفيد من مواردها، كل المدارس مع بعضها يعني تتناوب في الاستفادة من الموارد الموجودة.
1: نعم دكتورة يسرى، يعني بالحديث عن مسألة تقليص الفجوات ما بين المدارس، لكن ماذا عن الفجوات داخل المدرسة ذاتها؟ يعني كيف سيؤثر هذا الأمر؟ يعني المدرسة ذاتها فيها مثلا فجوات بين المعلمين، بين الإدارة والمعلمات، يعني كيف سيتم الأمر؟
2: هذه أمور تنظيمية موجودة داخل المدرسة، هذه صلاحيات مدير المدرسة اللي ما راح تنشال عنه، يعني موجودة عند المدير، هو اللي يستطيع أن يسد هذه الفجوة، هو الذي يطبق اللوائح والأنظمة. المشرف العام أو المدير التنفيذي من خلال، طبعا أنا أتكلم عن خلال الدليل، أنه يعطى صلاحيات، أنه ممكن ينقل معلم من مكان مدرسة إلى مدرسة إذا فيها احتياج، أو هذا المعلم متميز يحتاج خبرته لهذه المدرسة في مجموعة المدارس المتكاملة. الحقيقة لم تتضح للآن آلية التطبيق عندنا كيف بتكون، وأنتم شايفين أنه أول إدارة أعلنت أنها ترشح هي إدارة الحدود الشمالية كتجربة أو كعينة، لا نعلم الإدارات الأخرى متى ستعلن، ربما فقط هي، ربما إدارتين أو ثلاثة، لم تتضح للآن. نحن لنا قرأنا الوثيقة التأسيسية والوثيقة التعريفية، وبالإضافة إلى الخبرات السابقة من قراءاتنا في الأبحاث العلمية عن هذه التجربة الموجودة في عدة دول.
1: نعم، أنتقل لدكتور عبد الرحمن الغامدي. دكتور عبد الرحمن، إذا اختلف المدير التنفيذي مع مدير المدرسة، من صاحب القرار النهائي؟ البعض يتحدث عن مثلا خوف من أن يكون هناك تضارب في الأولويات، أو يعني تنفيذ بعض الأمور في سير العمل.
0: الله يعطيك العافية. هو في الأصل إذا وضع النظام سيكون هناك مهام واختصاصات المدير التنفيذي ومهام واختصاصات لمدير أو مديرة المدرسة، وبالتالي يفترض أن يكون هناك تنسيق وتكامل.
1: نعم،
0: اسمح لي كده يعني عشان ألخص موضوع المدارس المتكاملة. آخر نظام كان نظام الإشراف. أنا كنت في مكتب كان عندنا تقريبا المكتب يشرف على 100 مدرسة أو إلى 110 مدارس. هذا العدد الكبير كان لا تستطيع أن يقدم مكتب الإشراف ما ينبغي تقديمه لإعانة والتكامل بين المدارس. النظام الجديد هذا المقترح أنه يصبح هناك مثلاً 6-7 إلى 10 مدارس ولها مدير تنفيذي واحد. المدير التنفيذي يهتم بالتخطيط ويهتم بالأمور التشغيلية، بينما يتفرغ المدير في المدرسة للعمليات التعليمية، وهذا الأهم. لأنه مثلا الدكتورة يسرى الآن تجديها مشغولة الآن حاليا في الوضع الحالي بالعملية التعليمية، بالله يكرم، بدورات المياه، بالنظافة، بأمور كثيرة جدا تشغلها.

0: عن المهام الأساسية التعليمية والتربوية. النظام الجديد يقول إنه المدير التنفيذي يتولى العمليات التشغيلية والتكاملية والتنسيقية بين المدارس، بينما مدير أو مديرة المدرسة ينشغل تماما بالعمليات التعليمية الداخلية.
1: كيف سيعرف ما الذي يدور في 5 مدارس؟ يعني هو سيعين آخرين يرسلون له تقارير؟ هل يذهب بنفسه يوميا للـ5 مدارس هذه؟ أم كيف يكون الأمر؟
0: لا لا، ليس كذلك. أنا كنت مشرف عام على مدارس أهلية، وهذا نموذج مصغر، وكان عندنا تقريبا حوالي 10 مدارس ما بين بنين وبنات. كمشرف عام لدي عدد من المشرفين الذين يذهبون إلى المدارس، وأيضا اجتماع مباشر كل 2-3 أيام مع مديري المدارس مباشرة، وزيارة تقريبا كل أسبوع أو 2 أسبوع، وهناك تواصل دائما ومستمر. سيتحقق من خلال المدارس المتكاملة، إذا طبق تطبيق صحيح سيتحقق تكامل جميل جدا. يعني مثال، إذا مدرسة ألف مستواها ممتاز ومدرسة جيم مستواها جيد، أستطيع نقل خبرة مدرسة ألف الممتازة إلى مدرسة جيم، بالتالي أستطيع أحقق تكامل. أيضا
1: كيف أنقل الخبرة؟ يعني هي مصطلحات نريد أن نفسرها بأمثلة على أرض الواقع. كيف سأنقل الخبرة؟ هل سأجتمع مع المدرسين في مدرسة جيم أقول لهم كيف كان مدرسة ألف في طريقتهم، أم سأنقل معلمين من المدرسة ألف للمدرسة جيم؟ يعني كيف سيكون الأمر؟
0: جميل، سأضرب سؤال جميل وسأضرب مثال طبقته أيام كنت أشرف على المشرف عام.
1: تفضل.
0: مثلا في مدرسة سين كان مثلا الإرشاد الطلابي على مستوى ممتاز، وفي مدرسة صاد نفترض أن النشاط كان على مستوى ممتاز، سيكون هناك زيارة من المدارس الأخرى للمدرسة المتميزة في هذا المجال، ومشاهدة عينا ما هو التميز في هذه المدرسة، والحصول على دورة وعلى برنامج وعلى آلية التميز التي وصلت إليه المدرسة، ومن ثم متابعة هذا التطوير في المدارس الأخرى، وهكذا أنقل من جهة إلى جهة أخرى، بالإضافة إلى البرامج التدريبية، إلى النشرات، إلى اللقاءات، إلى النشرات التي ترسل دائما. سيصبح هناك تكامل دائما وتنافس أيضا، سيكون هناك تكريم للمدرسة الأكثر تميزا، تحفيز للمدرسة أقل تميزا. المدير التنفيذي دوره هنا سيتولى الإشراف العام، والفريق الذي معه يتولى التنسيق بين هذه المدارس.
1: نعم، جميل جدا. أعود لك دكتورة يسرى، يعني في النهاية هذه المصطلحات التي نتحدث عنها، الحوكمة، القيادة، الممارسات، ماذا سيلمس الطالب داخل الفصل الدراسي؟ يعني لو تحدثنا عن يوم قبل تنفيذ المدارس المتكاملة ويوم بعد التنفيذ، ما الذي سيلمسه الطالب؟
2: سيلمس عمل مؤسسي، يعني راح تترتب الأمور في المدرسة. يتم توجيه جهد الطالب وجهد المعلم نحو أمور أهم من أنه الوضع الحالي في الوضع التقليدي، في جهود ضائعة، في برامج كثيرة ما في منها استثمار، في الطالب أحيانا في مواهب غير مكتشفة، لكن من خلال المدارس التكاملية إن شاء الله يعني برامجها تكون يعني موجهة إلى الطالب مباشرة لاستثمار هذه الأشياء فيه واستخراج ما لديه منه، حتى الأنشطة ليس الهدف منها أنشطة ترفيهية، إنما أنشطة لاستخراج الإبداع والابتكار والمواهب، وتكون أنشطة مقننة في ذلك يعني عند تطبيق هذه المدارس، وليست كما هي الآن يعني في بعضها إثرائية في بعضها ترفيهية. لا، في المدارس المتكاملة الأنشطة موجهة ومقننة ومختارة بعناية، الهدف منها استثمار ما لدى الطالب من مواهب وقدرات وإبداع، وأيضا المعلم.
1: نعم، شكرا لك يا دكتورة يسرى الرفاعي، مديرة للمرحلة الثانوية. أشكرك أيضا ضيفي الدكتور عبد الرحمن الغامدي، مشرف إدارة مدرسية سابقة. شكرا لكم. مستمعينا، في فيدباك، فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
3: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن.

0: أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية. ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: في الفترة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد.
4: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
1: إلى الرياضة.
5: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. وكاميرات المراقبة في بعض المنازل أصبحت لا تختلف في أهميتها عن وجود أجهزة حقيقية مثل الغسالة، الثلاجة، وفي بعض الأحيان المكيف، وتتضاعف أهميتها إذا كانت المرأة عاملة، وذلك لمتابعة الأطفال كبار السن وحماية الممتلكات في ظل وجود مساعدة منزلية أو الغياب عن المنزل لساعات أطول. وفي أحيان أخرى يتم استخدام الكاميرات المنزلية لمراقبة الأطفال الرضع والتأكد من أنهم بصحة جيدة في أسرتهم. ولكن مع انتشار الكاميرات الذكية المتصلة بالإنترنت في داخل منازلنا، ظهر سؤال يقلق الجميع: هل يمكن أن تتحول الكاميرا التي اشتريناها للحماية إلى نافذة يتجسس منها علينا؟ ننتقل إلى فيدباك الناس.
0: فيدباك.
1: خلال الأيام الماضية امتلأت منصة إكس بالنقاش حول الأمر، حتى أن الأكاديمي المهتم بالتقنية الأستاذ فهد البقمي حذر من انتشار اختراق كاميرات المنازل، ودعا إلى الابتعاد عن الشركات المجهولة وعدم ربط الكاميرات الداخلية بالإنترنت. أما أسامة فكتب أن كاميرات المنزل قد تتحول إلى سلاح إذا تم اختيار أجهزة ضعيفة أو تركيبها بطريقة غير آمنة. محمد الخالدي كتب أن المشكلة ليست في وجود الكاميرا وإنما في بقائها متصلة بالإنترنت طوال الوقت، وكان يقترح: لماذا لا يتم تشغيلها فقط عند الحاجة إليها في حال كنا خارج المنزل، لكن إذا تواجدنا في المنزل فمن المفترض وفقا له أن نغلقها. للحديث أكثر نرحب بي الخبير التقني الأستاذ سعيد الدواغري. أهلا بك معنا مهندس سعيد.
2: حياك الله أستاذ المستمعين.
1: هل الخوف حقيقي أم مبالغ فيه؟ يعني الحديث بكثرة عن هذا الأمر، يعني أن الاختراق يحدث بكثرة أم أنه نادر الحدوث؟
2: أول شيء، لا يوجد شيء في الإنترنت غير قابل للاختراق. ممكن اليوم، ممكن بعد شهر، ممكن في ثغرات تظهر فريق الدعم ما يعرفها أو الفريق القائم على حماية هذه السيرفرات. الاختراق قد يكون بعدة أشكال، إما عن طريق النت أو يكون شخصي. مثلا يعني أنا حطيت السيرفرات في بيت، الشغالة قبل لا تشرد أخذت السيرفرات كاملة وهربت. وتقدر عاد هي تقدر مثلا تفتح هذه السيرفرات، تفتح الهاردسكات وتقدر تنشر هذه الأشياء. فالواحد لازم يحط جميع الاحتماليات. دام في تسجيل الكاميرا، المفروض أن الواحد يتوخى الحذر، ما يحط الكاميرا في أماكن حساسة مثل غرفة نوم، مثل أماكن تبديل الملابس. وبالفعل انتشرت فيديوهات كثيرة لناس في دول الخليج حاطين كاميرات في غرفة النوم، وانتشرت فيديوهاتهم اللي كانت محفوظة على سيرفرات داخل الانترنت.
1: يعني هل هناك قصة حقيقية لسرقة السيرفرات؟ وفي حال حدث هذا الأمر، هل يستطيع الشخص أن يعني يفصلها؟ يستطيع الشخص مثلا أن يعني بتتبع رقم تسلسلي معين أن يتواصل مع الشركة وبالتالي يلغيها، يعبث بها، أم ماذا؟
2: الاختراق

0: ممكن يكون من جهة المستخدم أو من جهة الشركة المستضيفة للسيرفرات، فكلها نقاط تعتبر نقاط دخول للهاكرز.
1: نعم
0: فمثال، أنت لو ركبت كاميرا والفني اللي ركب الكاميرا هذا ما يخاف الله ممكن بعد ما يسافر ينشر هذه الباسوردات أو يحاول الدخول إلى الكاميرا ويسحب الفيديوهات. ممكن حتى هذا الفني إذا كان يخاف الله وخزن الباسوردات على جهازه، ممكن جهازه يخترق والهاكر ياخذ الباسوردات. فدائما نقول انت لما تجيب فني
1: نعم
0: اول شيء تغير الباسورد، تتاكد انه ما في صلاحيه وصول الى هذه الكاميرا الا عن طريقك انت، وتشغل التحقق بخطوتين.
1: نعم
0: بعد هذا كله انت محمي؟ لا طبعا، الحمايه اللي انت المفروض تسويها سويتها، ولكن الشركه الان المفروض انها تحمي السيرفرات. قد تظهر ثغره بكره، شخص يقدر يدخل على هذه السيرفرات مثل ما صار تقريبا قبل سنه،
1: نعم
0: في ناس قدروا يخترقوا السيرفر واخذوا كل الفيديوهات وبداوا يبيعوها في الدارك ويب، بدات الناس
1: سيرفر
0: اصبح
1: كاميرا،
0: محتوى.
1: يعني شركة معينة معروفة يثق بها الناس.
0: اكيد سيرفر كاميرا، والله ما اعرف اي شركه من الشركات، ولكن هم غالبا هم يتعاملون مع ثيرد بارتي او طرف ثالث في بعض الاحيان. يعني ممكن اكثر من شركه كاميرات تتعامل مع سيرفر واحد هو اللي يتولى امور التخزين والحمايه.
1: نعم
0: فقد تظهر ثغرة يعني، وهي ممكن تكون بسبب خطأ بشري، وممكن تكون بسبب التقنية، تسارع التقنية. الآن الذكاء الاصطناعي قاعد يطلع ثغرات ويساعد الهاكرز في الاختراق أكثر من أول. يعني الاختراق اللي كان المفروض زمان ياخذ وقت، الآن ممكن ياخذ ساعات بفضل الذكاء الاصطناعي. عموما قاعدة يعني تكون واضحة للجميع، لا يوجد شيء غير قابل للاختراق. فإذا في شيء أنت خايف أنه أحد يشوفه، لا تخلي أحد يشوفه. يعني لا تخلي شيء في النت مثلا، في غرفة نوم، في غرفة تبديل الملابس.
1: نعم
0: دائما تعامل بذكاء مع هذه الأمور. مثل ما قلنا مثلا ممكن الكهرباء تفصلها أول ما تدخل على البيت، مثلا تفصل الكهرباء
1: سنتحدث
0: نهائيا
1: عن
0: عن الكاميرات.
1: يعني احتياطات معينة ينبغي القيام بها، لكن في البداية أستاذ سعيد، البعض يتحدث عن أنه هل إذا اشتريت شركة يعني كاميرا من شركة معروفة ووضعت كلمة مرور قوية جدا والحساب كان باسمي، بالتالي أنا أمنت أن لا يتم اختراق مثلا هذه الكاميرا وفعلت التحقيق مثلا التحقق بخطوتين؟
0: للأسف لا، لا يوجد شركة في العالم لم يتم اختراقها. من أكبر الشركات اللي تصرف مليارات على الحماية تم اختراقها،
1: نعم
0: فهذه قاعدة غير موجودة. قد تكون صعب الاختراق ولكن لا يوجد شيء مستحيل.
1: نعم
0: يعني قبل فترة حتى شركة انستغرام تم اختراقها واعترفوا بهذا المواضيع. كثير شركات كبيرة تصرف مليارات على الحماية وتم اختراقها، فإذا هذه القاعدة غير موجودة.
1: وإذا لم
0: الحل
1: يتم،
0: الوحيد،
1: نعم تفضل، ما هو الحل؟
0: الحل انه حتى لو كانت مثلا الفيديوهات هذه على سيرفر داخلي في هارد سكات او سيرفر داخلي داخل المنزل، ايضا يجب تحصين هذا السيرفر. يعني يوضع في غرفه، الغرفه هذه يكون لها قفل قوي غير قابل للكسر بسهوله،
1: نعم
0: بحيث انه حتى الشغاله مثلا، الان اغلب الشغالات صاروا ايش يسوون؟ اذا بغت يعني تهرب من البيت، اما تفصل الفيش حق النت بحيث انه الكاميرات ما تسجل خارج المنزل هي طلعت مع مين،
1: نعم
0: فيفصلون النت او يفصلون الكهرباء عن السيرفر ويروحون. فاذا صلاحيه الوصول الى هذه السيرفرات المفروض ما تكون عند اي احد، تكون في غرفتك مثلا في مكان امين،
1: نعم
0: تكون داخل خزنه، بحيث انه انت الوحيد اللي تقدر تفصل النت عن الكاميرات وتقدر توصل للمعلومات المخزنه في هذه السيرفرات.
1: نعم هل نفهم أيضا من حديثك أستاذ سعيد أن هناك بعض الشركات التي ربما في سياسة الخصوصية لديها اطلاع مثلا على الفيديوهات حتى تقوم مثلا بتطوير التصوير مثلا في هذه الكاميرا، يعني هل هذا الشيء وارد أيضا؟
0: هذا يرجع للاتفاقية. لما أنت تنزلي أي برنامج أو تشتري في برنامج توافقي على الاتفاقية اللي ما حد يقراها للأسف، فممكن يكون في هذا البند موجود أنت ما انتبهتي عليه.
1: نعم
0: طبعا إذا أنت ما تبين أحد مثلا يستخدم الداتا حقتك مثلا لأغراض تعليم أو أغراض مثلا ذكاء اصطناعي أو تدريب أو مثلا تحسين الخدمة، فأنت تقدري ترفضين. وإذا هم سمحوا بخيار أنك تقفلي هذه الخدمة، في بعض الشركات تعطيك خيار وفي بعض الشركات لا، تقول لك
1: للأسف
0: خلاص
1: ما
0: ما
1: في خيار.
0: تبين لا تتعاملين معنا. شركة ميتا مثلا انستغرام برضو كانوا في عندهم نزلوا خدمة انهم ياخذون صورك ويعالجوها بالذكاء الاصطناعي ويستخدموها لأغراض التدريب بالذكاء الاصطناعي، اعطوا خيار للمستخدمين من داخل التطبيق ان تكفل هذه الميزة. فكل شركة، الواحد لازم ينتبه للامور، سياسة الاستخدام اللي تصدرها كل شركة
1: نعم
0: للأسف هي كثيرة وما حد يقراها للأسف من المستخدمين.
1: والبعض يسأل

0: هذا شيء مهم.
1: نعم، البعض يسأل أستاذ سعيد عن معايير الأجهزة يعني الموجودة في التي تدخل مثلا للسوق السعودي، هل هي مطابقة لمعايير الأمن السيبراني مثلا لدينا أم ماذا في هذا السياق تحديدا؟
0: ما نقدر حنا، لأن مواصفات الهيئة مواصفات المقاييس يعني لم تشترط أمور مثل هذه، ما سمعت عنها. ولكن مواصفات الأجهزة بعض الأحيان يعني يمكن يهتمون، بس أنه في تلقين كاميرات رديئة أو كاميرات جيدة في السوق، فما وجدت أنه في نظام معين يحد أو مثلا يشترط وجود كاميرات معينة. ولكن نرجع ونقول الشركات الكبيرة أو الشركات الصغيرة كلها قابلة للاختراق،
1: نعم، ومن
0: فلازم
1: يسمعنا
0: نفكر
1: الآن
0: بطريقة
1: مثلا
0: مختلفة.
1: يخاف من الاختراق فيقول كيف أتأكد أنه مثلا كاميرتي الموجودة في المنزل غير مخترقة، وهل هناك علامات تدل على أن الكاميرا مخترقة؟ يعني بعض فيدباك الناس كان يقول إذا نورت الكاميرا بمفردها، إذا دارت الكاميرا دون تحكم منك، يعني نريد منك أن تعطينا علامات تدل على أن الكاميرا مخترقة، وكيف أتأكد أن كاميرتي في البيت غير مخترقة؟
0: إذا هي مثلا الكاميرا ما تتحرك إلا بتحكم يدوي من الجهاز أو من الأبليكيشن، فهذا دليل مثلا. ولكن دائما الهكر ما يخليك تعرفين أنت إذا الكاميرا مخترق ولا لا. ممكن التهكير قلت لك يكون من أكثر من باب، ممكن من عند المستخدم يبدأ مثلا من نفس السيرفر، ممكن يبدأ من خط الأنترنت المتصل بالشبكة مثلا، في يكون في شخص مثلا يقدر عنده أكسس على الأنترنت تبع البيت يقدر يتجسس. هذه كلها الأمور يعني قابلة للتهكير. فدائما نقول إذا أنت خايف على داتا مثلا معينة أنها تنتشر في النت، لا تحطها في النت، يعني مثلا خارج المنزل، جراج السيارات، هذه الأشياء ممكن. ولكن أكثر من ذلك المفروض الواحد يعني يتوخى الحذر، لأنه فعلا شفنا مقاطع ناس يعني بصراحة أنا استغربت أنه واحد حاطط كاميرا داخل الحمام تكرمه، فيعني في مقاطع مخيفة، غرف النوم يعني زوج وزوجته في غرفة النوم حاط كاميرا متصلة بالنت، وانتشرت مقاطع بالفعل
1: نعم،
0: وموجودة، يعني أكيد الناس في بعض الناس طلعت عليها بتويتر أو غيرها.
1: إذا مثلا لا يريد الشخص أن يكون الاتصال بالكاميرا عن طريق الإنترنت، ما هي البدائل الأخرى؟
0: البدائل الأخرى يكون التسجيل الداخلي، والتسجيل الداخلي قلت لك برضو غير
1: يتم
0: يعني
1: حفظه،
0: أيضا
1: نعم.
0: المفروض يحمي، يعني ممكن قلت لك ممكن حرامي يدخل البيت ياخذ الهارد ديسكات اللي عليها التسجيل، ممكن الشغالة تاخذها
1: نعم
0: وتشرد مثلا، فلازم نتوخى الحذر. حتى لو السيرفر داخلي وهو الأفضل
1: نعم
0: طبعا، يجب حمايته بشكل لائق، يعني ما أقدر أنا أحط مليون ريال مثلا في البيت وأخليها على الطاولة،
1: نعم
0: صح ولا لا؟ لازم أحميها بشكل لائق. وهذه يعني الفيديوهات إذا كانت حساسة فيها أهلي وعرضي وبيتي، مفروض أني أحافظ عليها بطريقة أكثر من المليون.
1: نعم، شكرا لك الخبير التقني الأستاذ سعيد الدويغري، شكرا لك. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
4: أنا أشوف أن وجهة نظري كذا، وهذا يمكن غيري يختلف.
2: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
5: لذ إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
6: نعم، مطلب في بيئة العمل
7: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
8: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
9: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
10: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
11: الناس يعزمون في الجروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي جيدان على العربية FM.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: من جديد أهلا بكم مستمعينا. والذهاب إلى الملاهي فعالية يحبها الصغار والكبار أيضا، حيث أن بعض الأماكن الترفيهية تخصص جزء من ألعابها لترفيه الكبار، وعادة ما تكون

0: تكون هذه الألعاب أكثر خطورة ومغامرة لزيادة الأدرينالين والشعور بالمتعة، لكن الخوف الحقيقي يكمن في التحقق من أن هذه الألعاب في هذه الوجهة الترفيهية حصلت فعلا على كامل التقييم والصيانة قبل أن يستخدمها الناس. شاهدنا في عطلة نهاية الأسبوع فيديو تم تداوله في منصة إكس وتيك توك في إحدى الحدائق الترفيهية بمدينة حائل. هذه اللعبة كان اسمها المقلاع البشري، كرسي بشخصين تغلق عليهم الدائرة ويتم قذفهم بقوة هائلة إلى أعلى. شاهدنا أحد الشابين وهو ينزلق من الكرسي وحاول صديقه جذبه، ولكننا لا نعرف فعلا إن كان الانزلاق نتيجة لخلل في هذه اللعبة أم أن الشاب أصيب بدوخة ولم يستطع أن يتوازن، وإن كان ذاك أو هذا فما هي أساليب الحماية في مثل هكذا حالات؟ حادثة حائل أعادت إلى الأذهان حادثة لعبة الطائف وحادثة أبها، ما فتح النقاش بقوة على منصات التواصل، وأصبح الناس يتساءلون عن مستوى الصيانة والرقابة على الألعاب في الملاهي والفعاليات الترفيهية. نستمع إلى فيدباك الناس.
1: فيدباك.
0: عثمان الحقيل كتب على منصة إكس: مثل هذه الحوادث لا يجب أن تمر مرور الكرام، وتساءل هل ستكون هناك رقابة من مهندسين مختصين؟ أما غيث فكتب على منصة تيك توك: يبدو أننا لم نستفد من الدرس وما زال الإهمال موجودا في بعض الألعاب. أما هدى فكتبت على منصة إكس: في كل صيف نسمع عن حادثة لعبة، هل السبب إهمال الشركة المشغلة أم ضعف الصيانة؟ وللحديث أكثر نرحب بالمستشار وخبير المخاطر الأستاذ عبد الهادي القرني. أهلا بك معنا أستاذ عبد الهادي، ومن واقع خبرتك ما أكثر سبب يتكرر في حوادث الألعاب، الصيانة أم هناك أسباب لا نعرفها؟
2: الله يحييك أختي العزيزة، وشكرا لإذاعة العربية على هذا اللقاء، رحب فيكم. لا شك أن قبل ما نبدأ حقيقة في الملاهي، المملكة العربية السعودية تطورت وتطور السياحة فيها والترفيه، انتشر وزاد عدد حقيقة الفعاليات، زادت عدد الملاهي وأنواعها وأشكالها في كافة أقطار المملكة. لا شك أن ذلك يكون مصحوب ببعض الحوادث ومع ذلك ما ذكرتي من التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي لازم نأخذه الاعتبار مهم جدا. حوادث الملاهي، الملاهي بصفة عامة هي منظومة كاملة، منظومة مترابطة معقدة فيما يتعلق بتشغيلها وصيانتها وما إلى ذلك. السلامة ليست في الملاهي ليست خيار، منظومة متكاملة كما ذكرت من التصميم والتصنيع مرورا بالتركيب والتشغيل وكذلك الصيانة والتفتيش الدوري، وتنتهي بتأهيل الكوادر البشرية، وهذه نقطة مهمة جدا، وإدارة المخاطر. كل حلقة من هذه الحلقات تؤثر بشكل مباشر على سلامة الملاهي أو سلامة المستخدمين.
0: وبالنظر لهذه المنظومة أستاذ عبد الهادي، أين يكمن أكثر خطأ تكرارا، في أي جزء من هذه المنظومة؟ يعني تلقي باللوم على أي جزء بكثرة أو باستمرار يكون الخطأ منهم؟
2: لا شك أن الصيانة مهمة جدا، الصيانة والتفتيش هي أكبر نقطتين تأخذ محور كبير حقيقي فيما يتعلق بسلامة الملاهي. ولكن المنظومة كاملة، أي خلل في أي ركن أركان المنظومة هو يؤثر على مصفوفة كاملة، ويؤثر على من المستثمر، من المالك إلى المستثمر إلى الصيانة إلى التفتيش إلى التدريب إلى التشغيل. إلى كذلك السلوكيات البشرية، من ربما تكون مصانة بشكل ومشغلة بشكل جيد، لكن هناك سلوكيات من المستخدمين كلنا نأخذها في الاعتبار.
0: مثل ماذا؟ لو تزودنا بأمثلة من فضلك أستاذ عبد الهادي.
2: الأمثلة كثيرة حقيقة، إذا بنأخذها مثلا على، إذا تقصدي مثلا السلوكيات البشرية أو تقصدي حوادث، إذا السلوكيات البشرية مثل عدم التقيد بمعايير السلامة المبلغة للمستخدم تلك الملاهي قبل دخول الملاهي، كذلك عمل سلوكيات أحيانا ظهار شخصية أثناء المراجيح الملاهي بالاهتزاز أو الخروج عن المقر أو فك حزام الأمان أو هز الملاهي بطريقة من باب إخافة زملاء الموجودين عنده في العربة وما إلى ذلك، أو كل ما له سلوك بتأثير على الشخص أو تأثير على اللعبة بصفة عامة.
0: ما يتعلق، وبالتالي هنا ما دور مشغل اللعبة عندما يجد مثل هكذا يعني مواقف من شخص مثلا يلعب؟
2: إيقاف اللعبة فورا وإخراج الشخص الذي أثر على سلامته وسلامة الآخرين، إيقاف اللعبة فورا عن طريق استخدام مفتاح الطوارئ وإخراج هذا صاحب السلوك الغير جيد في الملاهي. وهناك إجراءات مفروض قانونية تؤخذ بحقه داخل حسب السياسات التشريعات لكل
0: يعني احنا مسكنا الحلقة الأضعف.

0: الهدف وهي الشخص الذي يريد أن يلعب مثلا، لكن ماذا عن مثلا مشغل اللعبة بنفسه؟ لأنه في بعض الأحيان أستاذ عبد الهادي نعرف أن هناك لائحة للتحقق مثلا من صيانة اللعبة، هل فعلا يتم التحقق من كل الأجزاء الموجودة عندما يتم وضع علامة الصح هذه، أم أنه ضبطتم مثلا بعض الحالات الذي يعني يعبئ هذه اللائحة كأنه أجرى مثلا الصيانة لكن في الحقيقة هو لم يجريها كاملة؟
1: شوف يا أستاذ العزيزة، صيانة الملاهي هي صيانة معقدة جدا ولا تقوم من شخص واحد أو من طرف واحد، وجود اختلاء، وجود مشكلة، وجود أخطاء، وجود تجاوزات، لا شك أنها طبيعية جدا موجودة في بعض عالميا وليس عندنا في السعودية فقط، عالميا موجودة تجاوزات حتى يخفف التكلفة وحتى يسهل تسيير اللعبة. إذا بنأخذ مثلا الأشخاص والأطراف
0: يعني لتقليل التكلفة قد يتجاوز البعض يخاطر
1: البعض، لا شك عالميا نتكلم كثير من التحقيقات وبعض التحقيقات العالمية التي أظهرت مسببات الحوادث أنها لم تكن صيانة بشكل منتظم ولم تكن صيانة بشكل حقيقي أو من الجهات ذات العلاقة.
0: نعم، وبما أنك عذرا على المقاطعة أستاذ عبد الهادي، لكن بما أنك ذكرت التحقيقات، حدثت أكثر من حادثة، حادثة أبها، حادثة الطائف، بما أنك في هذا المجال هل تابعت مثلا نتائج التحقيقات تقول لنا مثلا ماذا كانت الأسباب؟
1: والله شوفي، نتائج التحقيقات تبع الجهات الحكومية ذات علاقة لم تظهر لحد الآن حتى نستطيع، ولكن المسببات ربما تكون واضحة لحوادث الطائف وأبها أو أغلب الحوادث، هي مسببات إما سلوكيات وإما سوء صيانة أو ضعف جودة أو سوء تركيب وما إلى ذلك أو عدم احتساب العمر الافتراضي لكل نوع من أنواع الملاهي لأنها لا عمر افتراضي ولا هلاكم إلى ذلك. لكن خليني أعطيك بس نرجع للصيانة، من يقوم بالتفتيش أو الصيانة؟ زي ما ذكرت الصيانة على الملاهي معقدة شوية، يحتاج لها كثير من التخصصات. يظن الأشخاص، يظن بعض ملاك الملاهي أو المستثمرين أنه شخص واحد يستطيع عمل التشيك أو التفتيش اللازم أو عمل الصيانة اللازمة للملاهي. على سبيل المثال بعطيك لستة بالفنيين أو التخصصات اللي يجب يدركها الجميع أثناء التفتيش على الملاهي. يجب يكون عندي مهندس ميكانيكي أو فني ميكانيكي، كهربائي، تحكم أتمتة اللي هي PLC للتأكد من سلامة البرمجة والحساسات وما لذلك، الهيدروليك والنيوماتيك، النيوماتيك اللي بيحسبون الأعمال بالزيت، اللي بعض الألعاب تشتغل بالزيت المضغوط أو بالهواء المضغوط. كذلك فحص المواد واللحام، لها متخصصين، ليس اللحام العادي اللي موجود في السوق يستطيع تلقيمها أو يستطيع تلقيم اللحام اللي موجود فيها. إضافة لذلك الهندسة السلامة وإدارة المخاطر اللي يعطي سياسة التشغيل والإيقاف وتقييم المخاطر والتنبؤ المخاطر. آخر شيء كذلك نوعية الصيانة المعتمدة من الشركات المصنعة لكل نوع.
0: هل هذا من المفترض أستاذ عبد الهادي أن يتم يعني بشكل دوري أم فقط مثلا في اليوم الذي بداية الموسم مثلا؟ يعني كيف تتم؟ لأنه نحن عندما نذهب لا نشاهد إلا الرجل الذي أو المرأة التي تشغل اللعبة.
1: شوف، في تفتيش يومي قبل تشغيل اللعبة، في تفتيش البنت ولا الولد اللي بشغل اللعبة يفتش يوميا تفتيش بسيط سريع، لا يكون هناك أي تغيرات أو انحلال صواميل أو تغير أو هلاك أو كسور أو شقوق وما إلى ذلك. وهناك في تفتيش دوري من جهات مختصة ذات علاقة، وفي هناك تفتيش دوري من طرف ثالث خارج عن المنظومة كاملة. فلذلك هناك التفتيش أنواع، يومي صيانة، بعد الصيانة كذلك من نفس الجهة المالكة، من طرف ثالث خارجي ومحايد هو اللي يعطي تستمر الملاهي في العمل أو تخرج أو يعاد لها صيانة أو اتخذ القرار المناسب حيال سلامتها وسلامة مستخدميها.
0: نعم، وبما أنك شخص متخصص أستاذ عبد الهادي، ما هي الألعاب التي تمنع منعا باتا على أبنائك والمقربين منك أن يتوجهوا إليها في مدن الملاهي؟
1: لكل عمر نوع من الملاهي اولا. لا احاول اني اضغط على مشغل ملاهي انك تدخل ولدي تكفى مع اخوانه ودخله بطريقه معينه او مخالفه من ذلك. ربما يتجاوز بعض المشغلين ادخال اطفال لا يناسب الملاهي، لا تناسب اعمارهم. كذلك اصحاب المرض اللي عندهم خاصه في الملاهي ذات الارتفاعات العاليه او ذات لا اساعد، او اي شخص عنده مثلا ظرف صحي مثلا قلب فوبيا وما الى ذلك، أمنع دخوله، أسأل قبل ذلك وأبلغ بالإجراءات السلامة الموجودة. لا يجوز إدخال مثلا أصحاب اللي عنده صرع، اللي عنده أمراض القلب، اللي عنده فوبيا، اللي أقصر من كذا، اللي وزنه زايد عن كذا. الأشياء الملاهي، المواقع اللي من من من من من مظهرها الأولي لا يوجد فيها صيانة حقيقة، من عدم النظافة، وجود تهريب زيوت، وجود بعض التشققات، وجود أجسام الحادة، وجود تمديدات الكهربائية الغير محمية، هذه مؤشر من البداية.

0: لأي والد أو أي شخص لا يدخل أطفاله في مثل هذه الملاهي، فالمؤشرات واضحة من البداية.
1: نعم. ماذا أيضا، هل هناك مثلا اللعبة أستاذ عبد الهادي، مثلا في أسماء، في مثلا لعبة قطار الموت، في لعبة المقلاع، لعبة كذا، تقول للجميع حتى وإن تمت صيانة هذه اللعبة مثلا أنا لا أنصح بأن تستخدمها؟
0: والله شوف، هي ما دام صرحت ودخلت في المنظومة فأنا ما أنصح لا تستخدموها وهي صرحت. الجهات المختصة مثل المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة اللي تصرح مثل اللعبة هي اللي تمنع وترفض دخول اللعبة أو بقائها أو استمرارها. ولكن بصفة عامة كل ولي أمر مسؤول عن أطفاله من جانب، والمشغل مسؤول أنه أو المشغل أنه مسؤول عن تقديم الإرشادات والنصائح للمستخدمين بعيد عن الربح المادي وما لذلك. ينصح هؤلاء بالدخول، لا ينصح هؤلاء بالدخول، بناء على أعمارهم، بناء على صحتهم، بناء على أطوالهم، أشياء كثيرة محددات بناء على الظروف الجوية. أحيانا بعض الألعاب لا تستطيع استخدامها في الظروف الجوية الغير مناسبة. كم عمر اللعبة هذه حتى لو كانت في منشأة هامة، كم عمرها؟ الهلاك اللي موجود فيها.
1: هل هناك يعني أنت ذكرت العمر وهذه يعني شيء ممتاز جدا بالحديث عن العمر الافتراضي. هناك من يقول أن الألعاب الموسمية التي يتم تركيبها في كل موسم أفضل من الذهاب مثلا لمدينة ملاهي يعني لها 20 سنة مثلا، لأنها تفك وتركب في كل مرة. ما رأيك من زاوية سلامة، هل هذا الأمر فعلا منطقي؟
0: والله كلاهما إيجابيات، لها إيجابيات ولا سلبيات سواء مؤقتة أو قديمة. تعتمد اسمحي لي على الرقم واحد، على المستثمر والمشغل، مدى وعيهم، مدى المسؤولية الدينية والأخلاقية والقانونية قبل تركيبها. لا يكون هدف الربح بقدر ما هو هدف أني أشغل وأستفيد ماديا، لكن الهدف الأسمى كيف أحافظ على سلامة مستخدمين هذه الملاهي. فهي لا تعتمد على سواء موسمية أو دائمة عمرها. أحيانا بعض الملاهي عمرها 30-40 سنة. صحيح. أفضل في السلامة من ملاهي ركبت قبل يمكن أسبوع أسبوعين وما إلى ذلك. مدى تركيبها بطريقة صحيحة، نوعية الألعاب، مواصفاتها مطابقة وغير مطابقة، كل هذه تأخذ في الاعتبارات حقيقة.
1: هل تذهبون في مثلا زيارات مفاجئة للتفتيش على مدن الملاهي والألعاب أم لا يحدث هذا الأمر؟
0: والله اللائحة مسؤولة عنها مجموعة من الجهات. وإن كنت خرجت أنا من المصفوفة كقطاع مسؤول حكومي، ولكنها مسؤولة عنها بعض الجهات ما بين الدفاع المدني والمواصفات والمقاييس وهيئة الترفيه وما إلى ذلك. هي الجهات الآن هي اللي تحقق وهي اللي تشرف وهي اللي وتقوم بأعمال جيدة حقيقة، ولها لوائح موجودة على مواقع هذه الجهات. ولكن الحوادث، هل نقول مهما بذلت تلك الجهات الحكومية من شغل نقول الحوادث لا يمكن تحصل؟ لا، أحيانا ربما فرض النظام أو تطبيق النظام والمواصفات بشكل رائع جدا، ولكن هناك خلل في السلوك البشري للمستخدم. وإحنا بشر، نعرف البشر يختلفون في سلوكيات ومنضباطيات وما إلى ذلك، فربما تكون مصفوفة صح كاملة. عشان ما نثقل على المصفوفة نقول الملاهي، لا، ربما المستخدم لم يقم أو لم يستخدم بشكل صحيح وبشكل آمن.
1: وضحت الفكرة. شكرا لك المستشار وخبير المخاطر الأستاذ عبد الهادي القرني. شكرا لك أستاذ عبد الهادي.
0: شكرا لك.
1: ونؤكد مستمعينا أن الدفاع المدني ينشر قائمة بالشركات المرخصة والمعتمدة لفحص واختبار ألعاب الملاهي، بما يعني أن الفحص الفني يفترض أن يتم عبر جهات مؤهلة وليس من خلال المشغل بمفرده، حتى أن اللائحة الفنية الخاصة بالألعاب ومدن الملاهي في السعودية تشترط متطلبات تتعلق بالتركيب والتشغيل والفحص والصيانة والتأكد من مطابقة الألعاب لمعايير السلامة قبل التشغيل وأثناء التشغيل أيضا. ختام حلقتنا لهذا اليوم، بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم أثير مباركي وبمساعدة الزملاء في التنسيق والإعداد عبد الإله القحطاني ومحمد سميح. ننضم بعد قليل إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا

0: نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
2: ملاعب في المونديال،
1: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
3: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
1: آراء صحفية.
4: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
1: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية اف ام.
5: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
6: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
6: أكبر شبكة من المراسلين،
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
6: وأفضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
6: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
0: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان، من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
10: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

عودة الهجمات الإيرانية على دول الخليج بعد ضربات أمريكية على إيران وتضارب الأخبار حول حركة الملاحة في مضيق هرمز. وكالة الطاقة الدولية تقول إن تصعيد واشنطن وطهران قد يهدد فائض النفط في 2027. وفي نتائج الشركات السعودية خسائر أسوأ من المتوقع لشركة المتقدمة في الربع الثاني، لكن السهم يرتفع.

إيران، وقال إن الضربات طالت أكثر من 300 هدف إيراني، وذلك بعد توجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب. كما أكد الجيش الأمريكي في بيان أن الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز. وفي المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة الدولية، وقام بشن هجمات على البحرين والكويت وعمان والإمارات وقطر والأردن. حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن التجدد التصعيدي بين الولايات المتحدة وإيران قد يهدد توقعاتها بتحول سوق النفط إلى فائض كبير في عام 2027، بعدما أعادت المواجهات الأخيرة الشكوك بشأن استقرار حركة السفن عبر مضيق هرمز. ورغم ارتفاع الإمدادات العالمية ب 4.1 مليون برميل يوميا في يونيو عقب إعادة فتح المضيق، فإنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. كما أشارت الوكالة إلى أن بطء تعافي نشاط التكرير وشحن المنتجات النفطية مقارنة بصادرات الخام أدى إلى شحن في أسواق الوقود المكرر وارتفاع هوامش أرباح التكرير بالتزامن مع زيادة الطلب خلال موسم الصيف. أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيفها للسعودية عند A بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي واحتياطاتها المالية الكبيرة، حيث إن معدلات الدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيف A ودبل A. وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية حافظت المملكة على مرونة اقتصادها من خلال مرونة الأنشطة غير النفطية وميزانيتها العامة.

0: لمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرياض عمر بحلاوة الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية. أهلا بك أستاذ عمر. واضح بعد أشهر من الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة أن الاقتصاد السعودي يحافظ على مرونة عالية، حتى أن بعض القطاعات ربما استفادت من هذه الأوضاع. يعني دائما تحديات تصنع الفرص، نتحدث مثلا عن قطاع اللوجستي على سبيل المثال للحصر. ما تفسيرك لهذه المرونة التي أظهر الاقتصاد السعودي؟ هل هذا الأمر يتعلق بهيكل الاقتصاد أم برؤية مسبقة من صانع القرار في السعودية؟
1: شكرا أستاذ عبادة على الاستضافة وزمان عنك. مثل ما يقولوا بالإنجليزي all of the above، يعني بمعنى أنه النظرة الشمولية للاقتصاد السعودي، النظرة الثاقبة للقيادة، الرؤية 2030 وضع هيكلة ليست فقط اقتصادية ولكن هيكلة سياسية، لوجستية، اجتماعية، ثقافية وخلاف. كل هذه منظومة متكاملة جعلت من الاقتصاد السعودي اقتصاد قوي، وانعكست ليس فقط بالمرونة أستاذ عبادة ولكن أيضا بتنوع، يعني ليس أيضا مصادر الدخل ولكن تنوع هيكلة السياسة السعودية والمجتمع السعودي والاقتصاد السعودي. يعني خلينا نأخذ كمثال، المملكة الآن في ظل كل هذه الظروف الجيوسياسية أصبحت أحد المنافذ الهامة يعني المقتدرة لدول الخليج جمعاء في عملية اللوجستيات ونقل بضائع من وإلى، خاصة دول مثل الكويت وقطر. إضافة إلى ذلك المرونة البنكية والمرونة المالية.

0: الاقتراض او اصدار الصكوك السياديه والسندات السياديه، كل ذلك ايضا استمر في تدفقات ماليه متوازنه، اضافه الى استمرار المشاريع لم تتوقف، يعني برغم مثل ما تفضلت التحديات الجيوسياسيه لكن المشاريع لم تتوقف، سواء مشاريع رأسمالية أو حتى مشاريع تشغيلية، مصادر أخرى جديدة مثل السياحة في المملكة العربية السعودية لم تتوقف، مصادر أخرى مثل يعني استثمار في مجال جديد مثل التعدين. يعني الأسبوع الماضي كان عندنا رئيس الوزراء الكندي مارك كوني، وكان أحد أهم مخرجات هذه، طبعا كندا مشهورة في صناعة التعدين وأحد أكبر الدول في صناعة التعدين، تم توقيع اتفاقية ضخمة جدا في المجال. معنى ذلك أو يعكس ذلك أن المملكة فعلا مستقرة، وتعكس وينعكس ذلك على اقتصادها وعلى قدراتها المالية وعلى مكانتها والسيولة والتدفقات النقدية، ما شاء الله والحمد لله يعني تكامل منقطع النظير.
1: طبعا يعني أتت هذه الأحداث الجيوسياسية ونحن في خضم تطبيق رؤية 2030، يعني مرحلة متقدمة جدا من تطبيق هذه الرؤية، وفي دورة إنفاق استثماري كبير على المستوى الحكومي بشكل مباشر أو على مستوى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. برأيك ما الذي ما السيناريو الآن بما يتعلق بالمشاريع الحكومية وبالإنفاق الحكومي؟ هل سنظل على نفس الوتيرة؟ هل سيكون هناك إصرار حكومي على استكمال المشاريع الكبرى، أم ربما تغير الحرب شيئا في التصورات؟
0: شوف، المملكة يعني بغض النظر عن الحرب، لكن المملكة بالذات في السنتين الأخيرة بدأت في إعادة نظرتها للأولويات وليس للمشاريع. يعني ما هي الأولوية؟ يعني خلينا نأخذ كمثال الـ AI والرقائق الإلكترونية بدأت تأخذ مكانة قوية، والسرعة الدوران الاستثمارات في الـ AI وفي الرقائق الإلكترونية عالية جدا، وأيضا المنتجات الإلكترونية كلها عالية جدا، فبالتالي أعطت لها الأولوية في استثمارات في هذا الجانب. أيضا كذلك مجال السياحة، احنا مقبلين مثلا هاليومين شفنا احنا كأس العالم، واحنا مقبلين على المباريات النهائية كأس العالم بعد 8 سنوات، فيجب أن يكون استعدادنا على أكمل وجه للاستعدادات، وهذه فيها انفاقات رأس مالية متقدمة.
1: يعني تحدث عن مجالين لم يكونا موجودين عند إطلاق الرؤية، يعني صحيح. 2016 الذكاء الاصطناعي لم يكن قطاعا يأخذ هذا الحيز عالميا كاستثمارات، صحيح. وأيضا كأس العالم، استضافة كأس العالم أيضا أمر مستجد،
0: صحيح. والإكسبو 2030 السنة الجاية يعني مع بداية 2027 حيكون في كأس آسيا، يعني في حراك غير تقليدي يعني أخذت المملكة مكانتها فيه، وبناء عليه فسيكون هنالك انفاقات رأسمالية لكن إيرادات غير نفطية أيضا بالمقابل، وكل هذه يعني في منظومة تنويع الاقتصاد السعودي وإعادة تشكيله وتخفيف الاعتماد على النفط وزيادة الاعتماد على المصادر الغير نفطية في إيرادات المملكة وفي مكانتها الاقتصادية والمالية.
1: يبقى أن أسألك عن الفسحة المالية، يعني بتعبير صندوق النقد الدولي أو الفيسكال بيس، هل مستويات الدين الحكومي القائمة حاليا تتيح للسعودية الاستمرار ببرنامج الانفاق الاستثماري، برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع القاعدة الاقتصادية؟
0: بكل فخر أستاذ عبادة نعم، لأنه يعني إحنا قارنا بالولايات المتحدة الأمريكية واليابان، الولايات المتحدة الأمريكية الدين العام عندها ضعف الميزانية أو موازنتهم، نفس الشكل اليابان، إحنا لا يمثل بين 32 إلى 33% يعني الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي، وأيضا أن هنالك دورة متكاملة للدين العام، يعني هناك استدانة، هناك تسديد خدمة الدين وإيرادات وخلافة. فإحنا عندنا ملاءة، الحمد لله عندنا ملاءة مالية، وجزء من يعني استراتيجيات الاستثمار أنك تستخدم أكبر استثمارات متاحة، وأيضا الاستثمار اليوم إذا استثمرت دولار مردود هالدولار اللي تستثمره اليوم من 8 إلى 12 دولار، فبالتالي أنت يعني فعلا تستغل الوقت وتستغل الفرص وتستغل القدرات المالية لدى المملكة في استثمار

0: مرات مستقبليه يعود او ينعكس يعني مردودها بشكل عالي جدا على الاقتصاد السعودي.
1: اشكرك جزيل الشكر عمر بحلاوه الرئيس لديوان الاعمال الاساسيه للاستشارات الاقتصاديه. وإلى جديد نتائج الشركة السعودية المدرجة، حيث سجلت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات خسائر فصلية ب 98 مليون ريال مقارنة مع أرباح ب 82 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي. وعزت الشركة تسجيل الخسائر إلى ارتفاع أسعار البروبين والبروبالين المشترى بنسبة 40% و 21% على التوالي، كما أشارت إلى تسجيل مصاريف الاستهلاك وتكليف ثابتة وتكليف تمويل في قائمة الدخل نتيجة البدء بالأعمال التشغيلية لإحدى الشركات التابعة، وهي الشركة المتقدمة للبولي أولفينات للصناعة. بدأت هذه الشركة أعمالها في الربع الثالث من العام الماضي، وبالتالي هناك فرق في تسجيل المصاريف لهذه المنشأة ما بين الربع الثاني من العام الماضي والربع الثاني من هذه السنة. وأيضا تحدثت الشركة عن التبكير بأعمال صيانة مجدولة كانت مجدولة العام المقبل، قامت بتنفيذها في هذا الربع، في الربع الثاني من هذه السنة، أو لانتهاز فرصة أنه انخفضت معدلات التشغيل بسبب انخفاض كميات البروبيلين، وهي من المدخلات الأساسية المستخدمة في الشركة. نشير إلى أنه النتائج أتت أسوأ من توقعات المحللين، توقعات كانت تشير إلى خسائر ب 44 مليون ريال، بينما أتت الخسائر ب 98 مليون ريال. وكذلك سجلت الشركة يعني لهذه الخسائر على الرغم من ارتفاع الإيرادات الفصلية ب 18%. الإيرادات ارتفعت بهذه النسبة بسبب ارتفاع الأسعار، الأسعار ارتفعت بشكل ملموس عن الربع الثاني من العام الماضي وعن الربع الأول تقريبا ب 34% زيادة عن الربع الثاني من العام الماضي، ولكن في مقابل ذلك كان في انخفاض ملحوظ بكميات البيع. وأخبار أخرى من شركة الحفر العربية التي تلقت إشعارات لاستئناف عمل 3 منصات حفر بحرية كان قد تم الإفصاح عن تعليق عملها سابقا في مطلع 2026، ومن المتوقع الآن أن يصل معدل تشغيل الأسطول البحري لدى شركة الحفر العربية إلى 100% بنهاية العام الحالي، بما يعكس تعافيا كاملا من التوقف المؤقت والعودة إلى مستويات التشغيل الطبيعية، ورد فعل إيجابي للسهم على هذه الأنباء مع ارتفاعات السهم تقريبا بحوالي 1%. والأسواق الخليجية اليوم يميل عليها الارتفاع، يميل فيها الارتفاع بشكل كبير. السوق السعودية بارتفاعات ب 20 نقطة مئوية، بقطر 20 نقطة مئوية، بمسقط 20 نقطة مئوية، يعني ارتفاعات محدودة ولكن معظم الأسواق مرتفعة. الكويت حتى الكويت يعني مع أنه في تراجع بالمؤشر القيادي، المؤشر الكويت الأول ب 20 نقطة مئوية، لكن المؤشرات الأوسع نطاقا كله على ارتفاع، وخصوصا مؤشر الكويت الرئيسي هو ثاني أفضل المؤشرات الخليجية أداء منذ بداية العام. طبعا بورصة قطر ستكون مغلقة لأربعة أيام مقبلة ابتداء من الغد، حدادا على وفاة أمير البلاد السابق الأمير حمد بن خليفة الثاني. فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: عملنا نوع من أنواع التغيير الجذري في فكرة المنتج السياحي المقدم لمصر.
1: هل نتحدث أن العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفترة هو الأراضي، الانضباط المالي، توقيت أو فهم سلوك الباحث عن سكن؟
0: أنت لو ما قلتش

0: مدار ال 30 سنة كبير. قريبا هيبقى فيه منتجات
1: مشاريع عقرية جديدة قادمة. كم حجمها؟
0: لا كبيرة.
1: لو كنت مستشار للحكومة في ملف الإسكان، ما هي أول ثلاث أولويات سوف تناقشها معها؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. حصلت شركة شي إن على موافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين للمضي قدما في طرحها العام الأولي المرتقب في هونغ كونغ بعد سنوات من المحاولات غير الناجحة للإدراج في الولايات المتحدة ولندن. وتعتزم الشركة طرح ما يصل إلى 342 مليون سهم مع إمكانية جمع مليارات الدولارات بحسب مصادر بلومبرغ، على أن يتحدد الحجم النهائي للطرح وفقا للتقييم. ولا يزال الجدول الزمني للإدراج غير محسوم وسط ضغوط من المستثمرين لخفض تقييم الشركة إلى نحو 30 مليار دولار بعدما بلغ 100 مليار دولار قبل 4 سنوات فقط. ويأتي التوجه إلى هونغ كونغ في ظل تراجع تقييم شي إن واشتداد المنافسة مع تيمو، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية والتدقيق المتزايد في ممارسات سلاسل الإمداد والعمل. رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد أوبن أي آي ورئيس قطاع الأجهزة لديها، متهمة الشركة بسرقة أسرار تجارية ومعلومات سرية تتعلق بمنتجات وتقنيات لم تطرح بعد، وذلك عبر استقطاب موظفين سابقين وتشجيعهم على نقل ملفات ورسومات ومواصفات هندسية داخلية. وتطالب أبل بالتخلص من جميع المواد المملوكة لها ووقف استخدام تقنياتها وإعادة تصميم الأجهزة المرتقبة لدى أوبن أي آي. وتأتي القضية في ظل تصاعد المنافسة بين شركتين على تطوير الجيل المقبل من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، رغم تعاونهما سابقا في دمج تشات جي بي تي مع سيري ومنصة أبل انتليجنس. ومن جهتها نفت أوبن أي آي اهتمامها بالأسرار التجارية للشركات الأخرى. إلى موجز لأخبارك أسهل العالم.

ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع نظيره الإنجليزي في الدوري نصف النهائي من كأس العالم بعد فوزه على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري ربع النهائي. كان المنتخب الأرجنتيني قد أنهى الشوط الأول متقدما بهدف قبل أن ينجح المنتخب السويسري بالتعادل مع بداية الشوط الثاني. وتلقى المنتخب السويسري ضربة موجعة بعد طرد أحد لاعبي الهجوم ليكمل المباراة بعشرة لاعبين. واستمرت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي ليحتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية والتي حسم خلالها المنتخب الأرجنتيني المواجهة. قاد جود بيلينغهام المنتخب الإنجليزي إلى الدوري نصف النهائي من كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على النرويج بهدفين مقابل هدف في الدوري ربع النهائي. المنتخب النرويجي كان السباق إلى التسجيل قبل أن يعيد جود بيلينغهام المنتخب الإنجليزي للمباراة بإحرازه هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني تبادل المنتخبان المحاولات بحثاً عن هدف التقدم، ونجح المنتخب النرويجي في هز الشباك مجدداً إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ على إيرلينغ هالاند. واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية التي نجح خلالها بيلينغهام في تسجيل هدف الفوز مانحا إنجلترا بطاقة العبور إلى الدوري نصف النهائي.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1:00 على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم، لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
3: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
6: إحنا عملنا نوع من أنواع التغيير الجذري في فكرة المنتج السياحي المقدم لمصر.
7: هل نتحدث أن العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفترة هو الأراضي، الانضباط المالي، توقيت أو فهم

0: السلوك الباحث عن سكن.
1: انت لو ما عملتيش تطوير في الحياه طب الناس هتجيلك ليه؟ وتسيب المقارن ليها من المشروعات الاخرى ليه؟
0: هل نحن امام طفره عقاريه او هي فقاعه مدفوعه بالتضخم وايضا وضع العمله المصريه؟
1: السعوديه بالطلب فيها قادم على مدار ال 30 سنه كبير، قريبا هيبقى في منتجات
0: مشاريع عقارية جديده قادمه. كم حجمها؟
1: لا كبيره.
0: لو كنت مستشار للحكومه في ملف الاسكان، ما هي اول ثلاث اولويات سوف تناقشها معها؟
2: الدرجه الاولى مع فاطمة الضاوي الليلة السادسة على العربية بزنس.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
6: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
8: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
9: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
10: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
11: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
12: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشة العربية بزنس. هذه أبرز عناويننا. تحركات هادئة للأسهم الخليجية وسط ترقب لافتتاح أسواق النفط غدا مع عودة الضربات العسكرية إلى المنطقة. فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. خسائر فصلية للمتقدمة للبتروكيماويات، والرئيس التنفيذي للشركة يتحدث للعربية بزنس بعد قليل. أبل ترفع دعوى قضائية ضد أوبن أي آي وبعض موظفيها بتهمة سرقة أسرار تجارية. أهلا بكم. إلى جانب الأخبار الرئيسية التي تحرك الأسواق، ستكون لنا متابعات خلال جرس الإغلاق مع أداء السوق السعودية وتوقعات النتائج الفصلية للبنوك، إضافة لتقرير صندوق النقد الدولي وتوقعاته للنمو.

الاقتصاد العالمي وللمنطقة من خلال لقاء لاحق سنتابعه خلال جرس الإغلاق. ولكن البداية مع أسواق المنطقة التي تشهد حركة محدودة وسط تصاعد الضربات الأمريكية على إيران وإعلان الجيش الأمريكي إصابة أكثر من 300 هدف إيراني خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. كما جددت إيران هجماتها على كل من البحرين وقطر والإمارات والكويت والأردن. في هذا السياق تترقب الأسواق غدا حركة النفط مع افتتاح التداولات الدولية، وذلك مع استمرار إيران باستهداف السفن في مضيق هرمز، إضافة إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق حتى انتهاء الانتهاكات الأمريكية في المنطقة بحسب ما أعلنه الإعلام الإيراني. من جانبها حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تجدد التصعيد بين واشنطن وطهران قد يهدد توقعاتها بتحول سوق النفط إلى فائض كبير خلال العام القادم، بعدما أعادت المواجهات الأخيرة الشكوك بشأن استقرار حركة الشحن عبر مضيق هرمز. ورغم ارتفاع الإمدادات العالمية بنحو 4,100,000 برميل يوميا خلال شهر يونيو الماضي عقب إعادة فتح المضيق، فإنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بالمستويات ما قبل الحرب. وتتوقع الوكالة يتجاوز المعروض الطلب بنحو 4,600,000 برميل يوميا خلال العام القادم، مقابل عجز يقدر ب 860,000 برميل يوميا هذا العام. إلا أن تحقق هذا السيناريو يظل رهنا بعودة الحقول والمصافي إلى العمل الطبيعي والتوصل إلى اتفاق سلام دائم بحسب الوكالة. كما أشارت إلى أن بطء تعافي نشاط التكرير وشحن المنتجات النفطية مقارنة بصادرات الخام أدى إلى شح في أسواق الوقود المكرر وارتفاع هوامش أرباح التكرير بالتزامن مع زيادة الطلب الموسمي خلال الصيف.

وإلى تفاصيل الأخبار السعودية وفي أبرزها، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية شملت إعفاءات وتعيينات جديدة، إذ شملت الأوامر تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة لاستمراره وزيرا للطاقة. كما جرى إعفاء بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية من منصبه الحالي، إلى جانب تعيينه وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء. في الإطار ذاته، ضمت الأوامر الملكية إعفاء المهندس أحمد العهالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية من منصبه، وتكليف بندر الخريف وزير الدولة بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالإضافة إلى عمله الوزاري. انتقالا إلى أخبار الشركات المدرجة في السوق السعودية، تلقت السعودية للنقل الجماعي سابتكو إشعارا بترسية مشروع النقل المدرسي لمدينة الجبيل الصناعية من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتبلغ قيمة العقد 470 مليون ريال لمدة 5 سنوات. سهم سابتكو مستقر بالرغم من ترسية هذا العقد. أيضا تلقت الحفر العربية إشعارات لاستئناف عمل 3 منصات حفر بحرية، والتي قد تم الإفصاح عن تعليق عملها سابقا مطلع هذا العام. ومن المتوقع يصل معدل تشغيل الأسطول البحري للشركة إلى 100% بنهاية العام الحالي، بما يعكس تعافيا كاملا من التوقف المؤقت والعودة إلى

0: مستويات التشغيل الطبيعية. أكدت شركة المتوسط والخليج للتأمين والتأمين التعاوني ميد جولف انخفاض خسائرها المتراكمة إلى نسبة 0% من رأس المال. وكانت الجمعية العمومية لميد جولف قد وافقت في اجتماعها الأخير على استخدام علاوة الإصدار البالغة نحو 255 مليون ريال لإطفاء نحو 78 مليون ريال كانت متبقية من خسائرها المتراكمة كما بنهاية مارس الماضي. سهم ميد جولف على ارتفاع مشاهدينا في تداولات اليوم ب 2%. أما في جديد نتائج الشركات السعودية المدرجة للربع الثاني، سجلت المتقدمة للبتروكيماويات خسائر فصلية بقيمة 98 مليون ريال مقارنة مع أرباح كانت قد سجلتها في نفس الفترة من العام الماضي بلغت 82 مليون ريال. وعزت الشركة تسجيلها لهذه الخسائر إلى ارتفاع أسعار البروبين والبروبيلين المشترى بنسبة 40% و21% على التوالي. كما أشارت الشركة إلى تسجيل مصاريف الاستهلاك والتكاليف الثابتة وتكاليف التمويل في قائمة الدخل نتيجة البدء بالأعمال التشغيلية للشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة في الربع الثالث من العام الماضي، في حين لم تسجل تلك المصاريف في الربع المقارن الربع الثاني من العام الماضي. وجاءت النتائج أسوأ من توقعات المحللين البالغة خسائر ب 44 مليون ريال. وجاء تسجيل الخسائر على الرغم من ارتفاع الإيرادات الفصلية ب 18% إلى 827 مليون ريال. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذه النتائج يسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من الجبيل الأستاذ ممدوح العمري الرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات. أهلا بك أستاذ ممدوح، شكرا لانضمامك إلينا. بداية، هذه النتائج التي شهدناها يعني أسوأ من المتوقع، هناك عدد من العوامل تحدثتم بها في الإفصاح اليوم التي أثرت على الأرباح بصفة عامة، لو توجز لنا هذه العوامل السلبية وأيا منها برأيك التي جاءت أسوأ من توقعات السوق.
1: بالبداية أحييك وأحيي السادة المشاهدين وأشكركم على الاستضافة.
0: حياك الله.
1: كما يعلم الجميع أن الظروف يعني الجيوسياسية في المنطقة أثرت بشكل كبير على النتائج، وخصوصا يعني من ناحيه الامدادات. يعني يمكن احب اسهلها للاخوان المشاهدين والمساهمين، الانتاج عندنا عباره عن بروبيلين بولي بروبيلين ومبيعات. اللي حصل في الربع هذا خاصه صار فيه نزول في امدادات البروبيلين في شهر ابريل ومايو، هذا يمكن اللي ادى الى يمكن النتائج اللي عرضت في السوق اليوم بنسبه 55%. مع المصنع الجديد انتاجنا كل ربع تقريبا 350 الف طن، نتكلم عن 1,400,000، سابقا 600,000 طن، فنزل منها في الربع 55% ونزلت معاها المبيعات بنسبه 45%. هوامش الربح في الربع ارتفعت وعوضناها بتقليل الخسائر في شهر يونيو بعد ما رجعت الامدادات الى طبيعتها. 55% كانت نزول في اللقيم أدى إلى مباشرة النزول في المبيعات. هذا تقريبا مختصر النتائج وتأثيرها. إضافة إلى ذلك حصل شيء يعني بسبب طبعا المضيق، وهو ارتفاع تكاليف الشحن، نتكلم من 40 إلى 60 دولار قبل إقفال المضيق، الآن نتكلم عن تقريبا 200 دولار الشحن.
0: وهل ما زالت أسعار الشحن عند هذه المستويات أم خفت بعض الشيء في الأسابيع الأخيرة أستاذ؟
1: نعم، في شيء مبشر صراحة يعني نتكلم فيه، نزلت أسعار الشحن ونزل معها أسعار البروبين في رأيناها في شهر يوليو. فالهوامش الربح في شهر يوليو مع وجود ولله الحمد إمدادات ممتازة من البروبين أدت إلى إن شاء الله إلى أن الهوامش زي ما كانت في نهاية الربع الثاني.
0: طيب إذن الصراع

0: في المنطقة كان له تأثيراته في الضغط على الهوامش، ارتفاع أسعار البروبين المشترى أثر على الهوامش وبالتالي شهدنا هذه الخسارة. لكن أيضا من جانب آخر أنتم قمتم ب تقريب عمليات الصيانة الدورية لربما للاستفادة من الوضع غير المؤاتي في السوق، الاستفادة من هذا الوقت في إجراء عمليات صيانة، هذا أيضا يعني عزز من التكاليف أو زاد من التكاليف خلال الفترة. كيف تتوقعون بأنه يمكن أن تجنوا ثمار هذا التقديم في الأعمال الصيانة الدورية؟
1: نعم، بدأنا ولله الحمد يعني جني الثمار. كانت الهدف من يعني العمل الصيانة تغيير المادة المحفزة اللي هي الكاتاليست، وتمت بنجاح ولله الحمد. بدأنا بعد عودة الإمدادات من البوبين إلى طبيعتها في شهر يونيو ويوليو، إلى الهدف منها زيادة تحويل البروبين إلى بروبيلين إضافة إلى زيادة الإنتاج، ونجحنا ولله الحمد في الشيء هذا. استغلينا الوقت، والآن ولله الحمد يعني المصنع شغال بطاقة القصوى إضافة إلى التحويل من البروبين إلى البروبيلين من الأفضل قبل التام اللي هو تيرناون نسميه الصيانة الدورية.
0: أستاذ ممدوح، يعني أنتم الآن كان لك نبرة متفائلة بالنسبة لما تشهده اليوم في شهر يوليو من تحسن لربما وانخفاض في أسعار المواد البروبين وبالتالي يحسن من هوامش الربحية، ولكن هل تتوقع أيضا بأنه قد تتأثر أيضا أسعار المبيعات، أسعار المنتجات النهائية في ظل عودة الوضع إلى يعني طبيعته نوعا ما؟
1: لاحظنا صراحة في بداية شهر يوليو نهاية الأسبوع الأخير من يونيو انخفاض في أسعار المبيعات، لكن الشيء المبشر نزلت معها أسعار البروبين ونزل معها أسعار الشحن، فهوامش بقت زي ما هي
0: زي ما هي،
1: هذه صراحة يعني ممتازة.
0: طيب أنتم تحتاجون إلى تحسن الهوامش وليس فقط بقائها كما هي في الربع الثاني، صحيح؟
1: الربع الثاني كانت ممتازة الهوامش. اللي كانت الإشكالية في إنما الكميات المنتجة كانت أقل من فقط، ولا الهوامش كانت ممتازة ولا ما كانت النتائج بالرقم هذا. أرباحنا التشغيلية 141 مليون تقريبا في النص الأول، حتى الربع الثاني كانت يعني إيجابية أرباح التشغيلية للشركة، لكن التكاليف العامة ضغطت على بسبب عدم إنتاج كمية تقريبا 55% من المفروض ينتج.
0: طيب، وفي الربع الثالث هل تتوقعون عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية؟
1: يعني الحمد لله يعني من يونيو وجولاي رجعت الأوضاع إلى أفضل مما كانت عليه، أفضل حتى من الربع الأول. يعني في حاجة صراحة يمكن عن طريق قناتكم ممكن أزف فيها نتكلم فيها بلقائنا السابق، اللي هي إنتاج تطبيقات الكوبوليمر الإمباكت والراندوم، هذه راح ترفع دخلنا بأسواق جديدة، وغير كذا إنتاج مختلف عن إنتاجنا السابق في المصنع الأول. نجحنا في شهر يونيو ولله الحمد من إنتاجه وعدة الاختبارات والآن تعرض للأسواق. الشيء المبشر بدأنا نتكلم مع موزعين مباشرين للشركة في أوروبا. أوروبا فيها تقريبا استهلاك من المواد والتطبيقات 4.5 مليون من التطبيقات. الحجم الإجمالي لسوق الأوروبي 10 مليون طن من الهومو والكوبوليمر. الكوبوليمر 4.5 مليون طن. بدأنا أرسلنا عينات وكانت مباشرة جدا، والآن لنا موزعين في أوروبا إن شاء الله عن قريب راح نعلن عنها إن شاء الله.
0: طيب، في حال إذا بالفعل هذا التفاؤل الذي تشعر به اليوم انتقل إلى النتائج في الربع الثالث في الربع الرابع، كيف يعني توازنون ما بين عملية إعادة الأرباح للمساهمين ومع بين خططكم الاستثمارية والتوسعية في النصف الثاني من هذا العام؟
1: تمام، كنا نتكلم في السابق لقائنا السابق على استراتيجية الشركة مدعومة من مجلس الإدارة اللي هي الكفاءة التشغيلية ورفع اعتمادية المصانع، والحمد لله نجحنا فيها. التوسع في إنتاج منتجات ذات عائد أعلى بدأنا فيه.

0: فيها. ترشيد النفقات ولله الحمد يعني تكلفة التكاليف الثابتة على الطن ولله الحمد يعني نعتبر إن شاء الله أننا من الشركات المميزة. الخطوة اللي بعدها اللي هي توسيع الإنتاج والتركيز على التدفقات المالية لتقليل الديون. هدفنا صراحة مع مجلس الإدارة تخفيض الديون ومن ثم الرجوع إلى إن شاء الله توزيع الأرباح. ماشيين الحمد لله، المرحلة الأولى عديناها اللي هي الكفاءات الاعتمادية والمصانع تكون الإنتاج المتميز ديفرنشيتد برودكت يسمونه، عديناه. ترشيد النفقات ولله الحمد بيرطن يعني ممتازة. رحنا الحين إلى توسع في المبيعات والأسواق، زي ما قلت هامش الربح ممتاز مقارنة حتى بالربع الثاني. رايحين للمرحلة الأخيرة إن شاء الله أن تقيل ديون ومن ثم إن شاء الله الذهاب إلى توزيع الأرباح إن شاء الله على المساهمين بإذن الله.
1: كم حجم السيولة اليوم وحجم المديونية وكم تنوون خفضها؟
0: الآن الحمد لله يعني عندنا تقريبا من 100-120 مليون ريال سيولة عندنا الآن. الخفض حسب الخطة مع المجلس الإدارة إن شاء الله نتكلم يعني إن شاء الله إلى 300 مليون إن شاء الله راح يكون النزول خلال هذه السنة.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة السيد ممدوح العمري الرئيس التنفيذي للمتقدمة للبتروكيماويات، أهلا وسهلا بك. إذن مشاهدينا كانت هذه النظرة على نتائج المتقدمة للبتروكيماويات في مستهل نتائج قطاع البتروكيماوي في الربع الثاني. لنلقي نظرة الآن على تحديث تداولات سوق الأسهم السعودية، حيث أنه المؤشر شبه مستقر في تداولات اليوم، ليس فقط السوق السعودية لكن معظم مؤشرات الأسهم الخليجية العاملة هذا اليوم الأحد. كما ذكرنا هناك حالة من الترقب لعودة التداولات على أسواق النفط غدا الاثنين في تداولاتها الدولية في ظل عودة التصعيد العسكري النسبي في المنطقة مؤخرا بين واشنطن وطهران. نتحدث عن أكثر من 3 أيام في الأيام الخمسة الأخيرة تقريبا من الضربات المتبادلة بين الجانبين، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز. إذن السوق مستقر فوق 10,800 نقطة. نتحدث عن تقريبا 2 ملياري ريال من السيولة في جلسة اليوم. سهم الراجحي الأكثر نشاطا حوالي 150 مليون ريال من التداولات مستقر، لكن نلحظ ارتفاعات على رسن، على مسك 3.5% على كلا السهم. الأسماك طبعا لازلنا نشهد في ظل مستويات سيولة منخفضة وعدم اتخاذ للمستثمرين يعني مراكز استثمارية طويلة الأجل، نلحظ توجه السيولة نحو عمليات المضاربة أو التدوير على عدد من الأسهم، من بينها بطبيعة الحال أسهم الأسماك. هذه أسهم الأكثر ارتفاعا طباعة وتغليف ب10%، صادرات أيضا بتقريبا 10%. سهل طبعا كنا قد شهدنا النتائج مؤخرا سهل على ارتفاع بأكثر من 4.5%. في المقابل الأسهم الأكثر انخفاضا هذه هي الأسماك، المصافي، سافولا، أنابيب الشرق، ولكن نسب الانخفاضات أقل من الأسهم الأكثر ارتفاعا بالحد الأقصى تقريبا. نتابع في فقرة سهم اليوم سهم شركة سابتكو السعودية للنقل الجماعي الذي محى كل مكاسب الجلسة تقريبا على خلفية ترسية مشروع خدمات النقل المدرسي في مدينة الجبيل الصناعية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع. السهم كان قد وصل اليوم إلى أعلى مستوياته عند 11 ريال و85 هللة، في أكبر وتيرة ارتفاع يومي يسجلها في حوالي 10 أسابيع. كما أنه عدد الأسهم المتداولة عليه تقريبا 16 ضعف المتوسط اليومي في آخر 20 جلسة. السهم مرتفع في أو كان مرتفعا الآن متراجع في آخر 5 جلسات بحوالي ربع النقطة المئوية، أما على مدار 30 يوم فهو مستقر. أما أداؤه منذ بداية السنة سهم سابتكو مرتفع بحوالي 19%، وعلى مدار سنة 52 أسبوع السهم متراجع يبقى بحوالي 22%، وهذا أسوأ من أداء مؤشر تاسي خلال نفس الفترة المتراجع فيها ب4%.

سابكو السعر إلى القيمة الدفترية حوالي مرة ونصف المرة، في حين أنه مكرر الربحية عن أرباح الاثني عشر شهرا الماضية يقف عند 16 مرة ونصف المرة. آخر توزيعات نقدية للشركة تعود للعام 2018، وزعت آنذاك الشركة 50 هللة فقط. كبار المساهمين في الشركة هم صندوق الاستثمارات العامة بأقل من 16%. سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده بقية فقرات جرس الإغلاق ونظرة على أداء سوق الأسهم السعودية مع ضيفنا بعد قليل.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: احنا عملنا نوع من انواع التغيير الجذري في فكره المنتج السياحي المقدم لمصر.
2: هل نتحدث ان العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفتره هو الاراضي، الانضباط المالي، توقيت او فهم سلوك الباحث عن سكن؟
1: انت لو ما عملتيش تطوير في الحياه طب الناس هتجيلك ليه؟ وتسيب المقارن ليها من المشروعات الاخرى ليه؟
2: هل نحن امام طفره عقاريه او هي فقاعه مدفوعه بالتضخم وايضا وضع العمله المصريه؟
1: السعوديه بالطلب فيها قادم على مدار 30 سنة كبير، قريبا هيبقى فيه منتجات
2: مشاريع عقرية جديدة قادمة. كم حجمها؟
1: لا كبيرة.
2: لو كنت مستشار للحكومة في ملف الإسكان، ما هي أول ثلاث أولويات سوف تناقشها معها؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بزنس.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وللمزيد حول تداولات السوق السعودية نذهب الآن مباشرة إلى ضيفي من الرياض الأستاذ حمد العليان الرئيس التنفيذي لشركة فيلا المالية. أخي حمد أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. برأيك أداء السوق الذي يعني منذ منتصف يونيو كان على نزول، ومنذ بداية شهر يوليو ونحن شبه مستقرين عند 10800 نقطة تقريبا، هل تعتقد بأنه نتائج الربع الثاني قادرة اليوم على إخراج السوق من هذه الكبوة التي نشهدها في الأسابيع الماضية؟
1: أهلا وسهلا، تحية طيبة أستاذ ناصر، شكرا على الاستضافة. لا أتصور أنه اليوم السوق في نتاج الربع الثاني ونتاج الربع الثالث ممكن يخرج بعيدا عن هذه المناطق، خصوصا اليوم كثير من الأسهم بدأت تسعر المستقبل، وبدأنا نشهد ضغوط كبيرة حقيقة على كثير من الشركات. كنا في السابق نشهد عندما نرى يعني نتائج الشركات تأتي، خصوصا الشركات اللي نعتبرها من الشركات الجيدة والنجوم السوق، دائما تكون نتائجها في البداية وتكون نتائجها إيجابية، لكن بالنسبة لمعظم الإعلانات حتى الآن كلها حقيقة واجهت ضغوط كثير من الشركات، إما في تكاليف التشغيل أو في سلاسل الإمداد أو في ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية، وكل شركة تختلف على حسب الشركة الأخرى أو على حسب المنتج اللي تمتلكه. فتصور أنه مناطق 10800 أو أقل بقليل ممكن تكون هذه التسعيرة على عطفا على النتائج في الوقت الحالي، لكن يعني أتصور أستاذ ناصر يمكن ما يحدث في الاقتصاد السعودي مختلف عن ما يحدث في السوق. يمكن نرى تصنيف المملكة الائتماني اللي صدر يوم أمس حول

0: لا يعني قوة ومتانة المركز المالي للمملكة، يمكن بدأت هذه الإعلانات لا تتفاعل معها يتفاعل معها السوق، وأصبح السوق يعني يسعر كل شركة على حدة.
1: اليوم صدرت نتائج المتقدمة، كيف قرأتها؟ هل يمكن التعويل من خلالها على نتائج قطاع البتروكيميكالز في الربع الثاني؟
0: أتصور أن البتروكيميكال يمر في أصعب أوقاته حقيقة، خصوصا أنه يعني شهدنا نتائج اللي يعني ظهرت للشركة المتقدمة وارتفاع الإيرادات بشكل كبير مع تحقيق خسائر يعني كبيرة، وسمعنا يمكن نظرة إيجابية من رئيس التنفيذي للشركة قبل قليل أنه يعني لديهم رغبة في عدم استكمال أو عملية التوزيعات المستقبلية مع المحافظة على الكاش وتقليل الديون خصوصا مع ارتفاع التكاليف التمويلية. هذه ممكن يعطينا مؤشر أنه الشركات في هذا القطاع ممكن أنها تكون نتائجها متقاربة من حيث الأداء. والأمر الآخر هو التحدي الكبير حقيقة في سلاسل الإمداد والتوقف يعني المتقطع خلال الفترة الماضية من عملية الشحن خصوصا في الجزء الشرقي من المملكة. أتصور أنه الأمر أصبح يعني ماست في موضوع، أو أصبح أمر إلزامي في عملية بحث عن حلول بديلة في عملية التصدير وعدم يعني الركون على التحديات الحالية في مضيق هرمز وخلافه. لكن بشكل عام ممكن تأتي النتائج يعني أغلبها يعني بشكل يعني غير جيد حقيقة.
1: طبعا نترقب عودة تداولات أسواق النفط غدا بداية الأسبوع، هل تعتقد في حال ارتفعت أسعار النفط مجددا وإن لم تصل إلى الذروة التي كنا قد سجلناها خلال الحرب قبل عدة أشهر، هل تعتقد أن ارتفاع أسعار النفط لو بقي مستداما على الأجل القصير إلى المتوسط قد يكون عامل داعم لسوق الأسهم برأيك؟
0: حتما اليوم ما دفع السوق لهذه الأرقام أو للظهور باللون الأخضر هو التوقع حقيقة بارتفاع أسعار البترول، أو خلينا نقول أن يكون الأفرج لأسعار البترول ما بين 75 إلى 85 خلال الفترة القصيرة القادمة. وتصور أنه ممكن تكون الأمور تتطور أكبر وتصل المستويات إلى مستويات 90، لكن في الوقت الحالي ما يعني يعزز السوق في تماسكه هو حقيقة ارتباطه أسعار البترول اللي نعتبرها نوعا ما جيدة، كذلك الشركات الأخرى اللي يعني ممكن تكون بعيدة عن قطاع البتروكيماويات، تتكلم على شركة معادن، تتكلم على شركة أكوا باور، الشركات اللي ممكن رأينا عليها نشاط الفترة الماضية. لكن الأهم هو عودة السيولة. اليوم عندنا تحديات حقيقة أستاذ ناصر في السيولة اللي نراها
1: صحيح
0: تتمركز غير جيدة حقيقة، أو الشركات خلينا نقول المضاربية بشكل أوضح. في المقابل شركات اللي
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الأخبار من العربية FM. الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة. الديوان الأميري القطري يستقبل المعزيين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين بقصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. في عناوين الأخبار أيضا، هيئة بحرية بريطانية تقول إن التهديد الأمني في مضيق هرمز شديد للغاية. إيران تعلن مقتل ضابط بالبحرية في الغارات الأمريكية. وكذلك نتابع إنقاذ أكثر من 23 شخص من طاقم سفينة بعد استغاثة قبالة سواحل المسندم، والبحث جاري عن مفقود. السعودية تدين استمرار السلوك الإيراني المزعزع لأمن المنطقة، وجددت رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة.

رأيها في تهديد الاستقرار. في الاقتصاد مستمعين، الجيش الأمريكي يقول إن حركة السفن التجارية لا تزال مستمرة عبر مضيق هرمز، وكذلك توقعات بانخفاض أعداد الرحلات الخارجية من اليابان بسبب ضعف الين. أما في الرياضة، الأرجنتين تقصي سويسرا وتبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزها على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف. إنجلترا تحجز بطاقتها إلى نصف نهائي كأس العالم بعد فوز مثير على النرويج بهدفين مقابل هدف في مباراة ربع النهائي. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون برنامج ملاعب مع الزميل فيصل الجيف. المتابعة طيبة، نتمنها لكم دائما. إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
1: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
2: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
0: آراء صحفية.
3: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية FM.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملاعب في المونديال. معي أنا فيصل الجفن على إذاعتكم العربية اف ام وعلى منصة الشاهد. شركائي في حلقة اليوم سعود أصرامي من الاستديو، ومن الينبع محمد البريكي المحلل الفني. أبو فهد حياك الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. رحب فيك ورحب في الأخ محمد وللمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات برنامج ملاعب مع فيصل الجفن عبر أثير العربية اف ام.
0: حياك الله محمد البريكي، نورتنا، حياك الله.
2: نورك أستاذ فيصل، أحييك وحي المستمعين والمشاهدين وحي الأستاذ سعود، وسعيد أن أتواجد مع قامات إعلامية مثلكم، وإن شاء الله نقدم شيء يليق بالبرنامج.
0: وإحنا نفتخر بوجود واحد من العقليات الشابة المختصة بالأمور الفنية والمقنعة بشكل كبير، واللي دائما نحرص عليه أنهم بعيدين عن الميول ودخل الميول في آرائهم. فهذا يعني منبع الفخر بوجودك معنا، وإن شاء الله هذه أول مرة ولن تكون الأخيرة بمشيئة الله تعالى. الله يحييك. أمس، والله مو أمس، الفجر اليوم لعبت ما بقي من مباريات دوري الثمانية في كأس العالم. النرويج مع إنجلترا خسرت بهدف لهدفين للمنتخب الإنجليزي، والأرجنتين كعادته وبطريقه مستمر حتى النهائي يتغلب على سويسرا بثلاثة أهداف لهدف. بذلك يكتمل العدد أو تكتمل مباريات

0: دور الأربعة اللي تكون على النحو التالي راح تلعب إن شاء الله الثلاثاء والربع القادمين. الأرجنتين يقابل إنجلترا وفرنسا يقابل أسبانيا. متوقع أبو فهد هذه المنتخبات أن تكون هنا؟
1: والله شوف، أنا في البداية ودي أكشف عن ميولي في هذه الدور الأربعة. أنا من عشاق المنتخب الإنجليزي، وأتصور أنه هاري كين وبيلينغهام هما يعني الوريثين الشرعيين لمن حقق كأس العالم لإنجلترا عام 1966، بوبي تشارلتون وبوبي مور. بوبي تشارلتون لاعب كبير كان له دور كبير في تحقيق البطولة، ويبدو أنه حتى من حسن الحظ يعني للإنجليز، حتى عندما سقطت الطائرة القادمة من ميونخ وهي تقل من فريق مانشستر يونايتد، الناجي الوحيد كان بوبي تشارلتون. فبوبي مور أيضا هو اللي رفع الكاس، وهو كان يلعب في وست هام يونايتد. فأعتقد أنه بإذن الله أنه يعني عودة، زي ما بيقولوا الإنجليز كذا بعباراتهم الإنجليزية، باك هوم، كرة القدم تعود إلى الوطن الأم. فإذا فازت إنجلترا بإذن الله فأعتقد أنها تستحق نظيرة، يعني الأفكار النيرة اللي يعني حققتها إنجلترا سواء في المجال الاقتصادي في كرة القدم، أو المجال القانوني في كرة القدم، أو حتى تنظيم المسابقات. فأنا شايف أنه هاري كين يقدم مونديال خرافي يتفوق فيه على يعني ديفيد بيكهام، إذا أخذنا ألان شرر، أخذنا مجموعة كبيرة من اللاعبين الإنجليز اللي فشلوا في تحقيق تطلعات المنتخب الإنجليزي. الأرجنتين أنا أعتقد أنها أخذت بطولات وشبعت بطولات، فحان الوقت إن شاء الله أن الإنجليز إن شاء الله يرفعوا الكأس، وأعتقد أنهم قادرين على رفع الكأس، لأنهم يعني في فارق بين الإنجليز وبين الأرجنتينيين. أنا ما نبي نتكلم عن الثأر جزيرة الفوكلاند لأن الجوانب السياسية أنا لا أفهم فيها، لكني أنا بتكلم عن أنه الإنجليز لهم حق في الحصول على الكأس. ميسي أخذ كؤوس وشبع كؤوس، ولا أني متكلم مثل الناس أنه ميسي يتمتع بحصانة ويتمتع بدعم تحكيمي. طبعا مباراة مصر أكيد أنه ندعم تحكيميا،
0: أكيد
1: 100%.
0: أنت سمعت الآراء عقب؟
1: ما علي من
0: بعد، لا بعد العاطفة ما تروح، أكيد العاطفة جياشة.
1: أنا لي أسبوع،
0: لكن التحكيم يقول ما في شيء.
1: شوف، قبل الفار، قبل تقنية الفيديو، كان يقال أن الأخطاء جزء من
0: الله. وما زالت، وقال كولينا
1: لا،
0: قال لا تزال في أخطاء.
1: ما علينا من كولينا، علينا
0: أو رئيس لجنة الحكام بالفيفا.
1: ولا صار، أنا بالنسبة لي لي عبارة، ما يقال في السابق أن كرة القدم وأخطاء التحكيم جزء من اللعبة، بعد تقنية الفار لا أعتقد أنها جزء من اللعبة. ما هو معقول هدف، يعني ما أساسا معروف أنه لاعب مانشستر يونايتد مارتينيز ذا، هذا ممثل بارع
0: اللي يدعي معنا أي لقطة
1: اللي الغري فيها الهدف المصري
0: الثاني حق زيكو.
1: إيه؟
0: يعني ما في داعي،
1: لا ما في وبعدين ضربة، النتيجة الحقيقية هي 4-2 لمصر.
0: طيب،
1: النتيجة الحقيقية أمس برضو التحكيم يرتكب أخطاء كثيرة، طرد لاعب سويسري والنتيجة لا زالت 1-1. عشان كذا أتمنى أنه في مباراة إنجلترا والأرجنتين أن لا تتكرر الأخطاء لصالح الأخ العزيز ميسي وزملائه.
0: سعد صرابي يلعب بالخبرة. ما يحتاج مدربين. محمد، برأيكي هل الأربع منتخبات اللي موجودة اليوم في نصف النهائي هم اللي كان متوقع وجودهم؟
2: ولو نظرنا للتصنيف الفيفا هم الأربع الأوائل، هم اللي وصلوا في النهاية لنصف النهائي. مسيرتهم أعتقد أنها متفاوتة، ممكن الكلام الأستاذ سعود تكون مشجع لمنتخب إنجلترا. أعتقد أنه إنجلترا بالتحديد إذا كانت في فارق الكأس العالم الحالي أو البطولة الحالية عن البطولات السابقة أنها أصبحت منتخب بيعرف كيف يعاني. يعني شفنا في المباريات الماضية كانت في معاناة، لكن في النهاية كسبوا المباريات جميعها. أعتقد أنه كان في لغط على يعني التشكيلة اللي اختارها توخيل في البداية أو القائمة اللي اختارها توخيل، لكن أثبت وجهة نظره أنها سليمة حتى الآن بالوصول لهذا الدور. نفس الأمر ينطبق تقريبا على الأرجنتين، على إسبانيا، على فرنسا. فرنسا ممكن تكون تصنيف آخر، فرنسا بحكم أنها تقريبا عندها فريقين. الأرجنتين الناس ممكن لامت شوي سكالوني على

0: انه اختار اللاعبين اللي ممكن نقول الاوفياء له بعد كاس العالم في قطر اللي حصل عليها. كان في مجموعه شباب كانت باعتقادي تستحق الفرصه، لكن اختار المجموعه اللي امن فيها وتؤمن فيها وفي كاس العالم في قطر. واعتقد ايضا نفس الكلام على انجلترا للمنتخب الارجنتيني، انها عانت وعرفت كيف تعاني وكسبت مبارياتها. اسبانيا اعتقد انها تصير هي افضل تقريبا منتخب من الناحيه الفنيه، كسبات منتخب دفاعيا جيد، هجوميا نوعا ما يعاني بسبب عدم وجود مهاجم لكنه قادر على الحسم. اعتقد انه دي لافوينتي في كثير من المباريات كان دائما اذا دخل ميرينو دخل اكثر من لاعب سواء توريس او غيره كان قادرين على الحسم، هذه نقطه تحسب لدي لافوينتي. منتخب فرنسا في النهايه انت تتكلم عن منتخب تقريبا عنده منتخبين، يعني اعتقد انه منتخب فرنسا لو شارك بمنتخبين ممكن يكون هو موجود في نصف النهائي. بشكل عام منتخب فرنسا هو المرشح الاكبر بحكم المباريات اللي لعبها وبحكم الاداء اللي ظهر فيه، لكن صعب انك تستبعد اي منتخب اخر. المنتخبات هي الافضل في العالم بتصنيف الفيفا، هي الافضل واعتقد انها استحقت وجودها حاليا في دور النصف النهائي.
1: إيه بس الفيفا الآن أنا ما أبغى إحنا نستشهد بالفيفا كثير، والفيفا الآن في ركن جدا صعب. يعني الآن أنا متأكد أنه بعد نهاية كأس العالم حيكون فيه انقلاب على الفيفا.
2: الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق.
0: لا هو فقط التصنيف. التصنيف بالمناسبة له أمور متعلقة بالأهداف بالفريق الفائز التصنيف وغيرها، هذه أمور بعيدة شوي عن، لأن تصنيفها تعتبر رقمي أكثر من أنه متدخل فيه الفيفا. لكن بشكل عام أعتقد أنه الإنفانتينو رئيس الفيفا فتح على نفسه أبواب كثيرة في هذا البطولة. يعني حنشوف طيب. بعد لا. البطولة بالتأكيد حنشوف في أخبار كثيرة تتعلق بتحقيقات وغيرها.
2: محمد قابديك سعود قبل بس ما يعني نخرج من الموضوع، قال كلمة سعود على موضوع التحكيم في مباراة مصر، أنت محمد وش رأيك في الموضوع؟
0: لا بكل أمانة شوف أنا
2: يعني إحنا نبخلي بس الحديث عن التحكيم في ذيك المباراة وبعدين نروح لمباريات أخرى. وش رأيك في مباراة التحكيم الأرجنتين ومصر؟
0: هي المشكلة عموما في مباراة الأرجنتين ومصر، أني أعتقد أنه لو كان فريق آخر غير الأرجنتين، لو فرنسا لو إنجلترا لو إسبانيا، راح نشوف أيضا نفس الأخطاء اللي حصلت. لأنه فكرة أنه يكون فريق قوي أو فريق من الفرق الكبرى دائما تكون نوعا ما الأمور مائلة للفريق الأقوى. مشكلة كأس العالم الحالية باعتقادي تحكيميا أنه في تفاوت كبير في القرارات. ما نقدر نقول أنها قرارات خاطئة، لأن في النهاية لو رجعنا لنص القانون معظم القرارات صحيحة، لكن الفكرة في التفاوت اللي حصل. يعني شفنا مثلا الطرد اللي كان مفترض يحصل عليه ميسي في مباراة الجزائر ما حصل عليه، في المقابل في أكثر من لقطة حصلت بنفس الطريقة صار عليها طرد، في أكثر لقطة. أعتقد أنه في مسألة التفاوت اللي حاصلة، ومسألة بالنسبة لي أعتقد أنه المسألة ما هي متعلقة فقط بأرجنتين، متعلقة بالقوة.
2: هذا مفهوم محمد. هل في قرارات في مباراة مصر أثرت على النتيجة تسببت بخروج مصر؟
0: يعني ممكن هدف التعادل فقط، أو هدف عفوا مصر الثاني كان في إشكالية باعتقادي، لكن بشكل عام ما أعتقد أنه في قرارات كانت حاسمة على النتيجة.
1: شوف الاتحاد الدولي لكرة القدم ارتكب أخطاء ما أبدا ما تغتفر. يعني مثلا شيلة الكرت الأحمر على اللاعب الأمريكي في الوقت اللي يعني يؤكد أنه اللاعب الإنجليزي يوقف مبارتين للعب العنيف، هذاك يرفع الكرت وهذا للعب العنيف، هذا ما يقبل فيه المنافسة العادلة أبدا بأي حال من الأحوال. الحاجة الثانية
2: أجي لك محمد.
1: الحاجة الثانية، لماذا الاتحاد الدولي لكرة القدم غض الطرف عن تصرفات حسام حسن؟ لأنهم عارفين أن الفريق المصري انظلم. ترى حسام حسن بهذلهم، يعني كان خارج عن أجواء الروح الرياضية كثير، مش في لقطة الحركة اللي سويها ترى هذه على الأقل العقاب عليها 10 مباريات، بس غض الطرف. لا لا لا لا. لما اشتبك مع الناس اللي في المضمار غضوا الطرف. يعني قاعدين يرتكبون أخطاء كثيرة. يعني أنا متأكد مصر خسرت بصافرة ظالمة من الحكم الفرنسي تكسيرا، وهو أساسا هذا فرانس، وهذا معروف أنه حكم فاشل، وأنا أتابع في الدوري الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، وجاء عندنا هنية في مباراة الهلال والنصر، فهو الرجل يعني
2: هو اللي طرد العقيدي،
1: أثر على سير المباراة. يعني
2: هو اللي طرد العقيدي،
1: هو اللي طرد. يعني مثلا في مباراة مصر أنا أبغى

أفهم يعني كيف هدف يسجل واللي لاعب هذاك الأرجنتيني تمثيله يلغى الهدف، هدف صحيح. أنا ما أبغى أشوف، أنا قلت لك عبارة هي أن قبل تقنية الفيديو كنا نتحدث نقول أن أخطاء التحكيم جزءا من

0: اللي خلتك تعود إلى هدف مصر الثاني وتلغيه، ورا ما هو بالجراءة هذه امتلكتها في نفسها في هدف الأرجنتين وألغيته واحتسبت ضربة جزاء لصلاح. يعني أنا ما أبغى أقول لك العملية تسويقية زي ما قال حسام حسن أو أمور، لكن الأخطاء التحكيمية جدا يعني أسوأ من تواجد في بطولة كاس العالم ذي هو التحكيم. طيب. إذا قلنا الملاعب متميزة، إذا قلنا الحضور الجماهيري طاغي فلكي قياسي تاريخي، لكن التحكيم قاعد يأثر على سير المباريات بدون شك. هذا اللي فأنا أقول للأحبة في مصر، المنتخب المصري كان منتخب عظيم، قدم بطولة على أعلى مستوى، أداء مشرف، وتستحقون كل العبارات وكل الإشادات، وحتى الاستقبال الكبير من الشعب المصري يستحقه نجوم المنتخب المصري، لأنهم لعبوا من أجل كرة القدم النظيفة، وغيره لعب من أجل كرة القدم الغير نظيفة.
1: وش كنت بتقول محمد؟
2: أنا ممكن أكمل على الكلام في موضوع منتخب مصر. بالتأكيد هم يستحقون التحية، لكن مثلا في مباراة الإنجلترا صباح اليوم صارت في لقطة الهدف الثاني لما ضربت الكرة في
1: ثاني ولا الأول؟
2: الأول تقريبا اللي ضربت الكرة في الكاميرا.
1: كاميرا متنقلة.
2: بالضبط. فكان اعتراض من المنتخب النرويج، وكان اعتراض من المدرب منتخب النرويج واللاعبين. أعتقد لو الحالة معكوسة كان بنشوف أن الحكم بيضي الهدف. هذا اللي أقصده في فكرة أنه دائما القوة العظمى في كرة القدم نوعا ما يكون في تساهل في القرارات معها. بالتأكيد مصر عانت بسبب الموضوع هذا، أكثر من فريق عانى بسبب الموضوع هذا. المقصد العام أنه ما هي فقط متعلقة بالأرجنتين بحد ذاتها، هي متعلقة فقط بالقوة العظمى. وأعتقد أنه في قادم المباريات اللي حنشوفها في نصف النهائي ممكن نشوف تحكيم أفضل من ذلك، إلا إذا حصل مثلا لغط تحكيمي من هنا أو من هنا، هذا أمر آخر. طيب. لكن من وجهة نظري مسألة التحكيم في كأس العالم كنت متعلقة بالقوة العظمى فقط، وميل بعض الحكام الطبيعي باعتقادي بحكم أنهم بشر في النهاية بيميلون للفرق الأكبر.
1: طيب محمد وابو فهد، بما أنه الحديث عن التحكيم، حكامنا ذهبوا إلى هناك ورجعوا وما حكموا محمد،
2: يعني أعتقد أنه ممكن نخليها من ضمن السوء اللي مرينا فيه في كأس العالم هذا. يعني هذا انه تواجد حكم او اكثر من حكم، وفي النهايه يتواجدون فقط في غرفه الفار او حكم رابع، فاعتقد انها مساله مؤثره بكل امانه. لابد نعيد النظر في مساله في كره القدم، في منظومه كره القدم ككل، من مدربين لانديه لحكام، لابد نعيد النظر. مسألة ما هي متعلقة فقط داخل أرض الملعب ولا لاعبين ولا كم يأخذ اللاعب الفلاني ولا كم تعاقدات القيمة التعاقدات الخارجية ولا غير، احنا هذه قشور في النهاية، لكن الأصل الحقيقي هو القيمة اللي تخلقها في كرة القدم هي أبناء وطنك، سواء مدربين أو لاعبين أو حكام. من ضمن الحكام أعتقد أن الأمر هذا يعني فشل من ضمن الفشل المنظومة اللي حاصل في الكرة السعودية ككل في المنظومة. بالتأكيد.
1: أبو فهد، قيل بفترة ماضية وحتى إن قالت هنا على الطاولة بأنه هذا بروتوكول فيفا أنه يجهزهم للمسابقات القادمة، ثبت أنه عدم صحة هذه المعلومة، وكان في حكام لأول مرة يجون ويحكمون. هل مثل ما قال محمد ما حصل للحكام هو تكملة لما يحصل لهذا للكرة السعودية بشكل عام من منتخب وحكام؟
0: شوف، أنا يمكن أرتبط بالكثير من العاملين في أسرة التحكيم. طبعا أنا صاحب مقولة أنه هذا بروتوكول. في ناس في أسرة التحكيم يقولون لي، أنا طبعا هذه المعلومات أنا ما أقدر أكدها ولا أنفيها ولا حتى أقتنع فيها، يقول أنه في أحد العاملين في لجنة الحكام عندنا هنية يعمل في الاتحاد الدولي لكرة القدم لجنة الحكام، وأنه العقد ما جدد معه، وأنه تعامل مع هذا الأمر بطريقة انتقامية، أنه يبعد الحكام المحليين السعوديين المتواجدين في كأس العالم، سواء العبكري أو الشهري أو الطريس. طبعا هذه المعلومة أنا نقلت لي، أنا لا أؤكدها ولا أنفيها، وأيضا ما اقتنعت فيها، لكن هم يقولون أن هذا الرجل له منصب كبير في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا له منصب، وأنه هنا كان يشتغل عندنا سنوات، وأنه لم يتم تجديد عقده، وأنه لما

0: يجدد عقده راح ينتقم منهم وصار يبعدهم ويحطهم رابع ويحطهم.
1: كان يفهم انهم يقصدون فرهاد.
0: والله انا بالنسبه
1: هو
0: لي
1: اللي ما جدد معه.
0: هو هو هو
1: ما جدد معه.
0: هو ما جدد معه
1: بس ما ادري هو بالفيفا ولا لا ما ادري.
0: انا هذا كلام انا قلت لك اسره التحكيم العاملين. ف انا دائما مؤمن انه اسره التحكيم تعيش دائما في خلافات
1: صحيح
0: وتعيش دائما في صراعات، وانه بسبب انا اعتقد السبب الجاي بسبب انه المكافآت ارتفعت وفي ناس تبغى تشتغل حتى لو كان مراقب حكام، فما ادري وش اللي
1: عندي انا هذا الشعور زيك ترى
0: انه
1: يعني الانتقادات على كل شيء شوفونا بس خلونا نطلع.
0: إيه لأنهم يقولون الآن لجنة الحكام والاتحاد السعودي عنده فلوس كثيرة والمكافآت ارتفعت كثير، والمفروض أوكي أنت ما تبغانا كخبير ولا ما تبغانا عمل مكتبي،
1: لكن في مكان.
0: إيه فرص إن إحنا طيب. نعمل معكم كمراقبين حكام.
1: طيب الحديث عن الأسطورة التاريخي ليونيل ميسي، طبعا هو ورونالدو يعتبرون الآن في مراحلهم الأخيرة في كرة القدم بسبب العمر ولا بالإمكانيات، لازال ميسي وأيضا رونالدو ومع تفاوت من الأفضل حاليا أنا أقصد، لأنهم لا زالوا موجودين ويلعبون في أعتى المسابقات العالمية ويؤدون ولهم دور. ميسي اليوم الأرقام تقول 2005 بدأ بأول مساهمة، 2026 المساهمة رقم 1335، في 2005 بداياته الهدف رقم 1، في 26 الهدف رقم 919، في 2005 الأسيست رقم 1، في 26 الأسيست رقم 416. اليوم المنافسة أيضا على موضوع الألف هدف، وإن كان رونالدو أقرب من ميسي في موضوع الألف هدف، ولكن الفروقات العمرية أعتقد 3 سنوات بين الاثنين، اللي صالح طبعا لصالح ميسي أقل عمرا من رونالدو. اليوم أيضا هذا الحديث الجدلي أو النقاش البيزنطي، لما نجي نحاول نقول مين الأفضل، طبعا كل العشاق لهم وجهة نظرهم ويشاهدون الموضوع من زاويتهم الخاصة فيهم، فلن نصل إلى أن نسأل من الأفضل، ولكن نقول من المتوقع أن يستمر في الملاعب مدة أطول. محمد
2: أعتقد الأمر الواضح حاليا أنه ميسي، لأنه اختيار ميسي باعتقادي للدوري الأمريكي كان اختيار ذكي. الرجل يعني لو شاهدناه في أمريكا تقريبا هو يلعب بمزاجه، يعني إذا كان في الوقت اللي هو يحب يلعب فيه بيلعب، ويلعب عدد دقائق اللي يحبها سواء كان عدد دقائق كامل أو حتى أحيانا في مباراة ما يشارك فيها من الأصل. المشكلة أعتقد أنه في رونالدو بالتحديد، أنه إحنا بكل أمانة بعيدا عن مشاكلنا، لكن عندنا هنا تنافسية شديدة جدا حتى على مسألة الجمهور، بعكس الجمهور الأمريكي. الجمهور الأمريكي غير متابع بشكل كبير للكرة القدم، نعم يحضر نعم، لكنه يحضر كإيفنتس يعني كحدث يحضره، لكن ما تشعر فيه حتى في السوشيال ميديا، ما تشعر فيه الرغبة والحماس الكبير اللي في الدوري السعودي. ممكن يعني أفضل مثال شاهدناه على هذا الأمر لما بكى رونالدو بعد تحقيق الدوري. فصعب جدا انك تقول انه الرجل هذا بكى فقط من انه حبه
1: كشغف
2: الحصول على اللقب. بالضبط، لانك كنت في النهايه شفناه في طوال السنوات الثلاث بيحاول انه يحقق لقب مع النصر، وفي النهايه حققوا رغبه الجمهور، الحماس الجماهيري، هذه امور كلها تصنع ضغط كبير على اللاعب. الاختيار الذكي من ميسي هو اختيار الدوري الامريكي والتوجه له، واعتقد انه ميسي حتى بحكم العمر هو القادر على المواصله في كره القدم.
1: كانك تعيد عن ذهابه لامريكا، بس في يعني مجتمع كبير من محبين كره القدم يعني يعترض على ذهابه، ودائما يقول انه يلعب الحاله ما حد يناظره، دوري غير تنافسي.
2: هو كمتابعة بالتأكيد أنا ما كنت أحب أن أروح لأمريكا، يعني حتى لو ما يجينا في الدوري السعودي على الأقل دوري متابع. لكن لو تحسبها أنت حاليا هو اللاعب الوحيد تقريبا المتألق في المنتخب الأرجنتيني بسبب الموضوع هذا، أنه الرجل ارتاح تقريبا موسم كامل، تعامل مع جسده بطريقة صحيحة بحكم العمر، وفي النهاية شفناه هو المتألق الوحيد تقريبا في منتخب الأرجنتين. طيب. وأعتقد أنه همه الحالي هو الأداء مع المنتخب الأرجنتيني بعيدا عن الأندية.
1: بوفاد
0: شوف
1: اللاعب اعتقد 41 رونالدو 39 ميسي.
0: شوف انا اتوقع كريستيانو وميسي كلهم بيوصلون للهدف الالف بالراحه، هذه بسهوله. الحاجه الثانيه انا بالنسبه لي على الوضع الفني

0: ميسي أفضل وبكثير. لكن ليش
1: ميسي أفضل وين؟
0: فنيا.
1: وين؟
0: في كل
1: كأس العالم ولا في كل شيء؟
0: من بداية المسيرة.
1: إيه.
0: ما يحتاج. أنا أتكلم لك الآن عن لماذا خرج كريستيانو ولماذا استمر ميسي. نجوم منتخب الأرجنتين ولاءهم لميسي أكثر من الأرجنتين كبلد. نجوم المنتخب الأرجنتيني اللي يلعبون مع ميسي ولاءهم لميسي أكثر من منتخب الأرجنتين. نجوم المنتخب البرتغالي اللي يلعبون كريستيانو مع كريستيانو لا يرغبون في استمرار.
1: ليه؟
0: أنا أقول لك ليه. أساساً
1: يمكن يكون هم الأسباب.
0: لا هم
1: كلاعبان.
0: شوف
1: هم الأسباب.
0: لا لا لا شوف، إذا أنت بتتكلم عن ابعد ميسي وابعد كريستيانو من ناحية مجموعة كريستيانو اللي هي منتخب البرتغال ومجموعة ميسي اللي هي منتخب الأرجنتين من ناحية المهارة والجودة الفنية. البرتغاليين أفضل.
1: ما في شك.
0: بس واضح أنهم ما يبغون كريستيانو.
1: ليه؟ هنا السؤال.
0: لأنهم يرون أنه يبغى يأخذ مجهودهم. أنه الآن ما هو النجم الأول عندهم. يا أخي أنا الثنائي حق باريس سان جيرمان، أنا نقلت باريس سان جيرمان إلى ما لا يحلم به باريس سان جيرمان، وعجبت له بطولة أوروبا مرتين، وجبت له بطولة الدوري الفرنسي سيطرت عليها. عجز ميسي يجيب هذه، وعجز نيمار يجيبها، وعجز امبابي يجيبها. أنا جبتها. أنا أتكلم عن اللاعب اللي في الاثنين اللي في الوسط،
1: كرنانديز.
0: لا أعتقد اسمه نونيز كذا، هو أو لوبيز أو كذا.
1: البرتغاليين
0: اثنين هذولي، ما هذولي أساسا كشفوا قبل بداية البطولة عن رغب عدم رغبتهم في تواجد كريستيانو. واحد منهم طلع في المؤتمر قال ترى مو بلازم احنا نمرر كريستيانو ولا نمررين له. المشكلة انه الأسر التابعة للفريق للطرفين تدخلت في العملية، وواضح انه كريستيانو بعد التصريحات هذه قدم تنازلات من اجل انه يحقق طموحاته بالفوز كاس العالم. لكن الناس دي ما يعني معقولة وسط منتخب فرنسا وسط منتخب البرتغال ثنائي باريس سان جيرمان ويكملهم كابتن نادي مانشستر يونايتد ولا هم قادرين يمررون كرة؟ صح، واضح انهم ما واضح انهم دخلوا البطولة بدون نفس. عشان كذا انا بالنسبة لي اشوف زي مؤتمر خوسيس بعد اعلان توقيعه 4 سنوات، كاني انا طبعا انا متاكد انه قواعد اللعبة اختلفت بين خوسيس وكريستيانو. قواعد اللعبة اختلفت العام الماضي
1: بين النصر وبين البرتغال.
0: طبعا يعني قواعد اللعبة كانت بين خوسيس وكريستيانو في النصر، أنا ألعبك لأني أنا جايبك،
1: صح،
0: أو أنت جايبني. رغم أنه خوسيس قال أنا أخرجت كريستيانو 16 مرة، طبعا حسب 6 مباريات نخبة آسيا 2 أساسا كريستيانو قال مني بلاعب، وانقطاعه 3 أو 4 مباريات وهو
1: بس قدر أنه يطلع ترى سنوع قبل ما أحد يقدر يطلع.
0: إيه بس هو اللي قال مني بلاعب. الحاجة الثانية،
1: لا في خروج في بعض مباريات الدوري
0: أعرف مباراة ضمك طالع. الحاجة الثانية انه القواعد اللعبة اختلفت. اليوم انا وقعت مع اتحاد الكرة البرتغالي 4 سنوات حتى 20-30، ها انا كل القوة عندي، انا اختارك بناء على ما اعطيك من تعليمات، ما اختارك ما تزعل، ترى انا لو اخترتك مو لازم تلعب اساسي.
1: هو اصلا مستمر ما عندهم يتزل.
0: الكلام اللي انا سمعته من خصوص كانه يعني اللي انا عارف الظاهر في شهر سبتمبر او في نوفمبر كذا القريب هذا فيه الدوري هنا عندنا بيتوقف، فممكن اختاره. لكن قواعد اللعبه
1: احنا نتكلم عن البطولات اللي بيدربها جيسوس. اكيد انه بيعتزل قبل ما تجي مثلا ابطال اوروبا أو كاس العالم.
0: هم متعاقدين معه عشان اوروبا وعشان كاس العالم.
1: طيب اكيد انه بيكون رونالدو خارج حسابات،
0: لكنهم تحدثوا عنه. لكنك أنا تتكلم لماذا كريستيانو بالمختصر المفيد خرج مبكرا من مع البرتغال وهذا بقى؟ هذا ولاءهم لميسي، ولاءهم أكثر من الأرجنتين لميسي. هذولي ما يبغون الرجل، يقولون لا يعني خلاص أنت يا كريستيانو احنا نقول لك نيفز وفرنانديز. ما هم معقول انك تبي تاخذ زمنك وزمن غيرك. انت عندك 41 سنة خلاص ما في احد يلعب.
1: اللاعبين الوسط اللي تقصدهم فيتينيا وفرنانديز ونيفز.
0: ايوه نيفز فرنانديز وفيتينيا
1: برونو فرنانديز.
0: هذول هذا فيتينيا والثاني
1: فرنانديز برونو
0: هذول اللي جابوا دوري ابطال اوروبا لباريس سان جيرمان. هم اللي متكلمين، هم البداية متكلمين. يعني
1: أبدأ بس في مقولة تقول لك
0: أبدأ امتعاضهم متواجدة
1: على عيني. في مقولة تقول لك لا تطالب بعد رونالدو وهو بعمر 41.

0: بما يفعلوه اللي أعمارهم بالعشرينات. هو يوم كان بالعشرينات كان يقدم أفضل مما كانوا يقدمون.
1: طيب حارس،
0: بس أنا لازم تحملني أنا بهذا العمر اللي ما في لاعب بالتاريخ إلا ندرة ولاعبين إلا ندرة اللي قاعدين يسوون
1: لهم يسوون هذولي. المدرب حقهم هذا اللي مشى مارتينيز يخاف منه، يعني في مباراة الأخيرة اللي خسروا من أسبانيا 1-0
0: ايه.
1: أنت ما تلعب راموس اللي جايب لك الهدف في مباراة كرواتيا بالرأس، جلسة دكة حتى صفرة النهاية، أنا أحتاجها، أنا رأس الحربة، أنا خسران 1-0 لازم ألعبه، ولسه أنا منتقل من باريس إلى إي سي ميلان ب70 مليون يورو، تنتهي المباراة ما تلعبه، لاعب أنا في حاجة يسجل، عشان كذا مش
0: طيب معليش أقدر أوظف هذا الكلام على ما حصل مثلا، اسمحوا لي إذا كان ما أدري المثال ينطبق ولا ما ينطبق، على ما حصل لدوران مع النصر ورونالدو، هل مثلا فعلا فرط في دوران بسبب رونالدو أو من أجل عيون رونالدو؟ نتكلم عن لاعب 21 سنة بمبلغ عالي، لاعب أول مبارتين أبهر النصراويين وغير النصراويين بمستوى.
1: أنت بتدخلني في موضوع دوران؟
0: لا لا لا لا، مثال أنا ما أتكلم عن النصر كنصر.
1: أنا مبسوط أنك جبت دوران، لأني ودي أنا أتكلم عن دوران كمعلومات مهمة.
0: لا جاوبني على هذه، ينطبق ولا ما ينطبق؟
1: أنه
0: هل ما يحصل على كلامك مثلا في منتخب البرتغال حصل سابقا مع دوران في النصر؟
1: دوران يمكنه ما شجع النصراويين على الإبقاء عليه، لأنه ما يبغى يقعد،
0: ما يبغى لأنه شاف أنهم هم يبغونه.
1: لكن إذا أنت بتجي على كريستيانو وميسي، في فرقات كريستيانو لازم يعتزل على الأقل.
0: طيب
1: دوليا.
0: طيب
1: إذا أنت بتتكلم عن دوران،
0: من أجل دوران
1: أوكي.
0: كشان محلي
1: أوكي أوكي.
0: محمد بريكي، وش من الملاحظات أو من الكلام اللي قاله سعود ودك تعلق عليه؟
2: لا ابدا، انا بس ممكن اعلق على بس موضوع حب الارجنتينيين لميسي، واعتقد انه هذا اصلا في طبيعه امريكا الجنوبيه دائما فكره المخلص، الشخص المخلص. يعني شفنا مثلا مارادونا، يعني تقريبا شبه عبد في الارجنتين، تشي غيفارا، كثير من الاسماء دائما كان عندها فكره المخلص، انه هذا الشخص هو المرجعية لنا، وهو هذا الشخص له الاحترام الكامل لدرجة ممكن العبودية.
0: طبعا يعني أنت مجازا تتكلم عن هذا، نستغفر الله من ذلك يعني.
2: بالتأكيد يعني، فهي طبعا بأفكارهم هم. لكن في الناحية الأخرى، لو نظرنا للمنتخب البرتغالي، مين أفضل يعني لو تكلمنا بشكل عام حتى قبل كريستيانو رونالدو، مين أفضل لاعب في تاريخ البرتغال؟ هو إيزيبيو. ما تلاحظ أنه إيزيبيو حصل على الهالة الكبيرة اللي يحصل عليها مثلا مارادونا في الأرجنتين؟ الطبيعة الشخصية البرتغالية ما تؤمن دائما بفكرة الشخص المخلص أو الشخص اللي هو الهدف أو هو الأساس في في في في الدولة، في الأمور الحياة، في غيرها، لأنها بالتأكيد أنت تتكلم عن دولة مثل البرتغال من زمان هي دولة احتلال أو دولة غزو، فبالتالي فكرة الشخص المخلص هذه غير موجودة، بعكس الدول اللي احتلت مثل الأرجنتين وأمريكا الجنوبية اللي دائما فكرة المظلومية، وأنه الشخص اللي يخرج من القلب الشعب ويخلص الشعب. فهذه الفكرة أعتقد أنه هذه نظرة بشكل عام لابد ننظر لها لما نتكلم عن ميسي وعن رونالدو، لأنه في فارق كبير في الشخصية الأرجنتينية عن الشخصية البرتغالية في النظر للأشخاص المهمين في سواء في كرة القدم ولا في غيرها. فهذه نقطة. النقطة الثانية بخصوص كريستيانو رونالدو على أرض الملعب، أنا أعتقد أنه مشكلة البرتغال في كأس العالم الحالي هي مارتينيز بالدرجة الأولى، لأنه حتى بعيدة عن كريستيانو رونالدو، لو تتكلم حتى فنيا، تقريبا البرتغال ما صنعت الكم الكبير من الفرص بسبب عدم وجود آلية واحدة أو آلية محددة وواضحة للشكل الهجومي للفريق. مارتينيز أعتقد أنه هو السبب الرئيسي. نعم في لحظات كان المفترض يخرج فيها كريستيانو رونالدو، أنا بكل تأكيد مؤيد الكلام هذا، وأعتقد أنه راموش لما دخل وسجل الهدف كان بإمكانه أو كان بإمكان مارتينيز أنه يحصل على هذا الثقة، أني أدخل اللاعب في لحظة أنا أحتاجه فيها لتسجيل التعادل، لكن ما حصل الأمر هذا. وأعتقد أنه مسألة أنه مارتينيز خايف من رونالدو ولا غيرها، أنا أعتقد أنه مارتينيز حتى في مسيرته ككل هو دائما كان الشخص أو المدرب اللي ما يحب يدخل في صدمات مع اللاعبين، فأعتقد أنه هذه أصلا طبيعة مارتينيز بعيدا عن كريستيانو رونالدو. فمشكلة منتخب البرتغالي باعتقادي في كأس العالم هو مارتينيز بالدرجة الأولى.
1: يعني مارتينيز الفترة الذهبية
0: كان مرشح للنصر.
1: لا تكلموه، أساسا غالي هو والنصر ما معه فلوس. هذا مارتينيز هو اللي دمر الكرة البلجيكية لما كانت في عز تألقها وكانت تحتل حتى في التصنيف الأول على كل دول العالم، خرجت البلجيكا بدون لقب واعتزلوا اللعيبة الكبار زي هازارد وزم

0: ملا. اليوم أنا أعتقد أنه كرة القدم البرتغالية أنقذت نفسها برحيلة واختيار خوسيس، لأنه لازم الكرة الآن الأعظم المواهب الآن موجودة في البرتغال.
1: البرتغاليين قاعدين يسيطرون على الكرة العالمية كمدربين ولاعبين.
0: ما لاعبين وما وجالسين اللي جايب المدرب ذا بضيع عليهم البطولة ولازم كريستيانو يلعب. عندك راموس ذا فتاك يا أخي، طلع الفريق. يعني أنا أذكر في نهائي كأس أوروبا اللي انتهت 1-0 للبرتغال وفازت على فرنسا
1: 2016.
0: إيه ترى ما ترى مع أن 2016 قبل 10 سنين أصيب كريستيانو ونزلوا لاعب رأس حربة أعتقد اسمه إدير أو كذا، ترى حتى لعب في الرائد 6 شهور.
1: صحيح
0: هو اللي جاب الهدف. شوف بركة الرائد
1: وبعدها هبط.
0: مو مسؤول عنها اللاعب البرتغالي. طيب مسؤول عنها أبو فندر.
1: مباراة توصل النهائي فرنسا فرنسا وإسبانيا راح تكون إن شاء الله الثلاثاء 14 يوليو الوقت 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والأرجنتين وإنجلترا مباراة يمكن راح يكون للتاريخ. هذه المباراة راح تكون
0: بنفوز 15. بنفوز إن شاء الله.
1: طيب يا وليم. طيب التاريخ 15 يوليو 10 مساء نغلق كأس العالم ونبحث في شأننا المحلي. بالأمس بدر أرزيزة رئيس نادي القادسية استقيل رئاسة القادسية تمهيدا للترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في خطوة تؤكد دخوله السباق الانتخابي المنتظر، حيث أعلن نادي القادسية استقالة رئيسه، وذلك تزامنا مع مشاورات مكثفة يجريها الرزيزة لتشكيل قائمة انتخابية متخصصة تهدف لقيادة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلفا للمستقيل ياسر المسحل، ويحظى بدعم عدد من الأندية التي طالبت بترشحه نظير خبراته الإدارية ونجاحه المؤسسي في قيادة نادي القادسية، حيث يعكف حاليا على بناء فريق عمل يضم كفاءات في المجالات الرياضية الاستثمارية والتسويقية بما يتواكب مع الطفرة الرياضية التي تعيشها المملكة. يذكر أن أيضا الأخبار الصحفية ما في شيء رسمي حتى الآن، كل الأسماء اللي احنا نقولها دي أخبار صحفية، أن هناك أيضا أسماء أخرى تبحث أن تدخل لهذا السباق من ضمنهم سلمان المالك وهو صاحب التجربة السابقة في ترشيح نفسه، وعبد الله حماد رئيس سلمان المالك رئيس الحزم، وعبد الله حماد رئيس أكاديمية مهد، وأيضا بالإضافة إلى رزيزة أيضا في اسم رابع الله يعطيني اسمه وليد معاذ.
0: وليد معاذ
1: صحفيا.
0: والله شوف بقولك، شوف الكرة السعودية والمنتخب واتحاد الكرة دخلوا في دوامة لن تنتهي. يعني المنظرين كانوا ماسكين الأجهزة الفنية، اطردوا مانشيني جيبوا دينيس، اطردوا دينيس جيبوا هيرفي رينارد، اطردوا هيرفي رينارد جيبوا سعد الشهري، خلصنا من الجهاز الفني.
1: منهم دولة منظرين؟
0: المنظرين اللي
1: أنا ونهوبة
0: اللي في الإعلام الرياضي
1: وانت كإدارة تبي تسمع شو يقولون الناس تسوي.
0: الآن احترقت ورقة المدربين، الآن انتقلنا إلى الإداريين، اطردوا الإدارة الفلانية، ابعدوا المسحل، جيبوا ناس ثانيين. نفس اللي بيصير مع ياسر المسحل بيصير مع الأخ الكريم بدر الرزيزة. المشكلة ليست إدارية وليست تدريبية، المشكلة عناصرية. أنا مشيت مانشيني، القائمة اللي اختارها مانشيني اختارها هيرفي رينار، القائمة اللي مشيت هيرفي رينار، القائمة اللي اختارها دونس، ما قدامي لعيبة. نفس الشيء في الإدارة، الجهاز اتحاد الكرة بيجلس سنة بيخسر بطولة آسيا بيخسر بطولة الخليج غيروهم. طيب المشكلة ما هو فيهم ولا في المدربين ولا في ياسر المسحل ولا في وزارة الرياضة، مشكلة في هال 11 لاعب ذا اللي ما يعرف يلعب كرة وشاقين بنا ومنشفين ريقنا، وكل واحد يجينا بموتر بعشرة مليون ويسكن في قصر بعشرين مليون. هذه المشكلة فيهم، ذولي ما يعرفوا يلعبون كرة، ما لهم علاقة في الكرة. يعني شوف إذا كان للكابتن علي البليهي رأيا تاريخيا فيكفي أنه هو من سرب كلام مانشيني، يكفي للأخ العزيز علي البليهي النشط في السوشيال ميديا بعد أن افتقد موهبته الكروية أنه قال لنا، يقول مانشيني قال لنا ما تعرفون تلعبون كرة.

0: يعني هذا رأي فني رنان. ومانشيني اليوم ترى على بعد خطوة للعودة للمنتخب الإيطالي من أجل المشروع الإيطالي. فهذه هي هذا الرأي، هذا الرأي. أنت عندك لعيبة بيمشي لو اللي يديرك أي واحد، ما عندك لعيبة مشكلة لأنهم في النهاية هم طيب. الأدوات
1: طيب. لو تكلمنا من الجانب الإداري عندنا ناس تدير،
0: أنا راضي عنهم،
1: راضي. أنا راضي عنهم. أنا راضي أنك تقول ما عندنا مواهب، أمنا خلاص سلمنا في موضوع عندهم ما عندنا مواهب. عندنا إدارات،
0: أنا راضي عن العمل الإداري راضي.
1: طيب محمد أبريكي،
2: ممكن أنا أتفق مع الأستاذ سعود على مسألة أنه اللاعبين عند المشكلة في اللاعبين، هذه قطعا عند المشكلة في اللاعبين، لكن الأسباب الحقيقية هي باعتقاد من وجهة نظري عدم وجود خطة واضحة للاتحاد السعودي، لأنك أنت في النهاية تتكلم عن منظومة رياضية ككل، المنتج النهائي هو المنتخب السعودي وهو منتج سيء بالتأكيد، لكن الأسباب أعتقد أنها تعود للتأسيس في البداية. مسألة أنه ما يكون عندك تفاهم بينك وبين الأندية على مسألة تصعيد اللاعبين والتأسيس وغيرها، الأندية شبه مهمشة أو هي همشت نفسها عن قصد، يعني بعيدة عن خطط الاتحاد السعودي في تطوير كرة القدم. لو نرجع لأي دولة قامت بإنشاء أو قامت بتعزيز أفكارها في كرة القدم، دائما تلاقي الأندية هي الشريك الأساسي للاتحاد أو لوزارة الرياضة أو لغيرها في الدول هذه. عندنا هنا في السعودية الأندية تقريبا معزولة تماما عن أي فكرة يقودها الاتحاد، ولذلك نشوف دائما المناوشات اللي تحصل بين الأندية وبين الاتحاد. هذه نقطة. النقطة الثانية، احنا عندنا في نجاحات في فرق الناشئين وفي منتخبات الناشئين والشباب، لكن ما تلاقي يعني آلية لنقل اللاعبين الشباب من المنتخب الأول أو عفوا من المنتخب الناشئين والشباب إلى المنتخب الأول، هذه تقريبا شبه معدومة، وبالتالي الشباب هذول يضيعون تقريبا في في في في في في الدوري في الأندية اللي يلعبون فيها، حتى ما يلعبون تقريبا عدد دقائق كافي. فأعتقد أن المشكلة الأساسية هي عدم وجود خطة واضحة من الاتحاد السعودي لوضع آلية تليق بكرة القدم السعودية من ناحية المنشآت. بالمناسبة حتى منشآتنا يعني ما عندنا المنشآت الكافية اللي تليق بحجم الدولة. واحدة من أيضا من المشاكل الاتحاد السعودي أن يحاول يحصل على أفكار أخرى من دول أخرى مثل المغرب ولا مثل بلجيكا سابقا قبل 15-20 سنة، لكن أنت لابد تبني نموذجك الخاص، نموذجك الخاص اللي متعلق بشخصيتك كلاعبين سعوديين، كبيئتك، حتى كالأمور المناخية. يعني إحنا نتكلم عن مسألة أنه والله للأسف ما عندنا احتراف لأنه والله اللاعبين يجون الساعة 4 ويتمرنون ساعتين ويروحون بسبب عامل الطقس. طيب أنت سويت حل
1: على شغل إداري
2: بالضبط، أنت سويت إيش سويت للموضوع هذا؟ لأنك أنت في النهاية إحنا جالسين نتكلم عن الاحتراف كأنه هو الحل الرئيسي، لكن خلينا نكون واقعيين شوي. مثل ما أنا أتفق مع الأستاذ سعود أنك حتى لو بحثت عن الاحتراف أنت عندك لاعبين غير متأسسين أصلاً، فكيف تبحث عن احتراف اللاعبين هم غير متأسسين على الإطلاق؟ فأعتقد أن المسألة هي إدارية بحتة.
1: طيب خلينا نكشك بهذه محمد، أنت لما تقول مثلا متأسسين، ودائما احنا نسمعها بعد كل أخفاق، أنا أتذكر من تقريبا 18 سنة أو 19 سنة من دخولي إلى الإعلام وأنا أسمعها بعد كل أخفاق، لقلنا شيء قالوا التأسيس. بالتأكيد أنك ما تقصد التأسيس الفني، بل هو التأسيس الشخصية،
2: التأسيس الفني، التأسيس الشخصية وغيرها، لكن خلينا نشرح لك.
1: إذا هو تأسيس فني فهذه كارثة.
2: ممكن اشرحها بشكل ادق، لاني اطلعت على بعض خلينا نقول الحصص التدريبيه في بعض الانديه. اعتقد انه المساله اللي عندنا حاليا في الدوري السعودي متعلقه في المدربين اللي ينشا معاهم اللاعبين من مرحله الشباب او من مرحله الناشئين الى الشباب وغيرها. ما تشعر انه في اليه واضحه لهذا التطوير، خلينا نقول من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الشخصيه ايضا. لأنه على سبيل المثال في كذا لاعب يكون عنده الموهبة الكافية، لكن يكون تحت يد مدرب تقريبا ما عنده كامل الصلاحيات أو كامل المؤهلات أنه يقود اللاعب هذا لمسار صحيح في كرة القدم. هذه المسألة ما هي متعلقة فقط بالاتحاد السعودي، متعلقة أيضا في دور الأندية. لأنك أنت كنادي، وشفنا أمثلة كثيرة الأندية، الطواقم الشباب وطواقم الناشئين عندها هي أقل من الطواقم الفريق الأول، لأنه في النهاية الفريق الأول هو اللي الجمهور بيتكلم عليه، لكن الشباب والناشئين هذا أمر تقريبا استثناء يعني ثانوي في الأندية. فأعتقد أن المسألة لما نتكلم عن مسألة التأسيس نتكلم عن النقطة هذه، أنه لابد أن يكون في منهجية واضحة يحطها الاتحاد السعودي ويتعامل معها الأندية ككل. لأنه المسألة هذه لو حبينا يعني نوسع الأمر أكثر، يوم أخفقت

0: وفق المنتخب الألماني في كأس العالم 2002، أجبرت الأندية الألمانية على إنشاء أكاديميات على أعلى مستوى، وكانت رخصة الأندية في الدوري مناطة أو يعني متعلقة في الأمر هذا. فأنت إيش المانع أنك تخلي الأمر هذا في الأندية السعودية؟ أنا أعتقد أن الاتحاد السعودي طوال السنوات الماضية هو أضعف من الأندية، وهذه مشكلة، ما هو قادر يفرض شروطه على الأندية
1: طيب
0: هذه. وأعتقد أنه مسألة المنتخب السعودي هي مسألة متعلقة برياضة وطن، لابد أن تكون الأندية متعاملة بشكل صحيح مع الاتحاد السعودي حتى نحصل على نتائج فعلية، لأنه غير كذا أمر صعب أنك تحقق نتيجة إيجابية.
2: شوف
1: يعني
2: البعض يقول انه شو اسمه الحواري اختفت، والحين انا عندي اكثر من 250 اكاديميه. شوف الجيل الذهبي للكره السعوديه لو كان يتدرب في الاكاديميات كان اعطى اكثر مما اعطى بنسبه 100%، لكنه كان يتدرب في حواري بدائيه، لكن الاكاديميات اعاشه، تدريب، أجهزة طبية، أجهزة فنية، ملاعب مزروعة. فالعملية الأكاديميات أفضل من، بس الناس يحاولون يقلبون المفاهيم، قلب المفاهيم. يعني أنا متأكد لو لاعب مثلا زي يوسف الثنيان مثلا أو بقية زملاء أو محيسن الجمعان بدأوا في أكاديميات لكان مستواهم أعلى مما ظهروا فيه بكثير، لكنهم بدأوا في حواري مجرد يعني ممرات ضيقة ومحلات بسيطة، وحتى
3: ملاعب ترابية،
2: وحتى أي ملعب، حتى المستلزمات الرياضية مفقودة. لكن أنت لما يجي ناس يحاولون يقلبون المفهوم يقولك لا، من أسباب انهيار اللاعب السعودي انغياب الحواري، مو هو بصحيح غياب الحواري، الأكاديميات أفضل من الحواري، لكن المشكلة الحقيقية طيب. غياب وانعدام المواهب.
3: طيب عندي أخبار بقولها كاملة وبعدين عشان الوقت اللي بقينا وبعدين كل واحد يختار الخبر اللي هو يبغى يعلق عليه. أعلنت إدارة نادي التعاون رسمية تعاقدها مع المغربي يونس البحراوي لتدعيم خط هجوم الفريق لمدة 3 مواسم تنتهي في 29 مع أفضلية تجديد موسما إضافيا. ويذكر أن قيمة انتقال المهاجم بلغت 1,000,000 يورو وهو من مواليد 2005، إضافة إلى بند يضمن لنادي كوكب مراكش الحصول على 30% من قيمة أي بيع مستقبل العقد اللاعب لأي نادي آخر. أبدأ فيورنتينا الإيطالي وبورتو البرتغالي اهتمام بخدمات البرازيلي ليوناردو لاعب فريق الهلال. بحسب الإسبان البرازيلية طلبت إدارة نادي النصر من وكيل أعمال الكولومبي دوران مهاجم الفريق الأول البحث عن وجهة جديدة أو الالتحاق بالمعسكر بمعسكر الفريق في أبها. أيضا إدارة النصر تسعى لإغلاق هذا الملف قبل انطلاق المعسكر الخارجي في مدينة لشبونة البرتغالية 25 يوليو الحالي ويستمر حتى 5 من أغسطس المقبل. وضم النصر اللاعب في يناير 25 قادما من استون فيلا الإنجليزي بعقد يمتد حتى صيف 2030 وإعارة في صيف العام ذاته إلى فنربخشة قبل أن يرحل إلى زينت سانت الروسي على سبيل الإعارة حتى نهاية 26. أيضا عينت إدارة نادي الاتحاد حمد المنتشري في منصب مدير الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الجديد القادم. وأيضا نادي الشباب يعلن التعاقد مع مدرب الألماني توماس ليتش وهو كسيرة ذاتية له، لعب 461 مباراة فاز في 217 وتعادل 92 وخسر 152 وسجل 790 واستقبل 630. ايش بتعلق انا؟
2: والله بعلق على موضوع دوران بس ودي انا اعطيكم خبر قصير كذا. طبعا اليوم انتهت المهلة المحددة لخصخصة الأندية الخمسة التي يعلن عنها ومنها الشعلة. الشعلة سيكون في حوزة عدد من الإعلاميين الجدد، هم من سيمتلكون النادي
3: جدد؟
2: ايه
3: منهم؟
2: لا عاد الاسماء صعبه،
3: لا اذا لكن... عندك فرص صعبه يعني ايش قاعدين نقول نبي يستفيدوا.
2: فانا يعني
3: جدد من الخارج ولا برا خارج؟
2: ها؟
3: من الخارج ولا برا خارج؟
2: لا شوف الخارج
3: قل اسماءهم ريحنا.
2: الدلمويه الاصليين اقليه، لا
3: الخارج اكبر من الدلم،
2: لا
3: تتغلى مناطقيه
2: الدلم
3: هذول الاعلاميين من مين؟
2: الدلمويه اقليه، لا مثل الهنود الحمر في أمريكا أقلية. عشان كذا أقول لك يعني أقول لك يعني
3: من هم الإعلاميين بسرعة
2: خلاص تكفى خلاص
3: عندك الأسماء
2: لا خلصت
3: يا أخي
2: خلاص أنا قلت لك
3: ما فيها شيء
2: مو طيب. مو بعلنوا عن أبها والشعلة وذا خمس أندية

0: الشعلة
1: النجمة ثبت أنه الخريجي
0: ما أدري أنا أتكلم، لكن أتكلم لك عن موضوع دوران. دوران ووكيلة يبغون يمارسون الفهلوة ويبغون النصر يعني ما يستفيد، وقاعدين يجيبون أسماء أندية بالفهلوة، أنه مرة غلط أسراي، مرة برشلونة، مرة كذا. النصر محدد المبلغ، قايل إذا أنا دافع فيه مبالغ كبيرة ولا زلت أسدد إلى أستون فيلا، ولا زلت أسدد إلى أستون فيلا، أنا محدد مبلغ الولد هذا اللي عنده 23 سنة اللي هو دوران ب30 مليون يورو كسر عقد. ما تبغى تجي أنا قاعد أدفع لك الآن، ما تبغى تجي أنا برفع الشكوى، ترى هناك قضية قانونية محتملة ستذهب للفيفا بين دوران والنصر.
1: ليه هو رافض يجي؟
0: رافض يجي ويقول أنا قدمت تنازلات، يقول أنا ما أبغى منكم راتب ولا ما أبغى منكم فلوس، بس أبغى أروح ألعب في تركيا ولا في أوروبا.
1: راح ألعب وتجيب فلوس طيب.
0: لا أنا سميد وسماو قالوا له عندك ديدلاين اليوم الأخير اللي هو الخميس، يا تجيب المبالغ اللي احنا حددناها 30 مليون يورو
1: أي خميس اللي راح ولا جاي
0: اللي قبل أمس
1: اللي راح
0: إيه، أو أنك تجي للمعسكر الباحة اللي بدأ اليوم، أبها اللي بدأ اليوم، وهناك إيميلات. الوكيل حقه قاعد يقول والله اللاعب قدمتكم تنازلات، والآن احنا نبغى نصيغة من جديد علشان يعود إلى منتخب كولومبيا، وكاس العالم فاته واللاعب لسه عنده 23. أوكي كل هذا الكلام جميل، بس أنا دافع فلوس، هات الفلوس. أما أنك ما تجي،
1: إيش دخل المنتخب الموضوع؟
0: هو يبغى يرجع للمنتخب.
1: لا ليش ما خده المنتخب كاس العالم؟ لو يبون أخدوه
0: يا وشلون يا واحد
1: انا يعني وش دخلني كنصر اكثر؟
0: ايه انا العبك في منار بخشة تسوي مشكله وتمشي، تروح النادي الروسي تسوي مشكله وتمشي، وبعدين انا اجي اتحمل كل هذه المشاكل. سميدو وسيماو، انا ترى لي تحفظ على سميدو وسيماو، وقلته للمدرب، انا شفت المدرب وقلت له، قلت له هذا
1: المدرب الجديد.
0: ايه شفته انا
1: ورا، ما تخلون الناس تشتغل انتم
0: يا اخي، هذا معسكر
1: تو قايل بسم الله الرجال
0: يا اخي، هذا معسكر بالله، هذا معسكر. أنت مجلسني في الرياض أسبوع وتوديني إلى أبها خمس أيام، هل فيه مباريات إعدادية؟ في فرق تتدرب، كل الفرق اللي تتدرب خارج المملكة.
1: طيب هو يروح لبرتغال،
0: متى بيروح؟
1: بعد ما يجهز ويسوي تدريبات الأولية
0: يا أخي، أنت تطلع
1: ويعلي لياقتهم،
0: أنت تطلع الآن يا مركز إعلامي يا نصراوي، تطلع تقول أنا باخذ آسيا، وانت عارف ان الاهلي والاتحاد والهلال والقادسية عندهم جيش من النجوم المحترفة الاجانب، وانا ما عندي الا 6-7، وشلون بنافس انا؟
1: طيب
0: والان حتى عقد عبد الرحمن غريب الان ترى في الاستدامة المالية، موقع 3 سنين ب20 مليون لمدة كل، وفي الاستدامة المالية شوفها معهم موجودة الان في الباحة. بس في فما ادري انا يعني، انا اناشد الاستاذ عبد الله كبوها رئيس الرقابة المالية المشددة، متى بتفك القيود عن النصر؟ الناس قاعدة تسجل، النصر ما يسجل، الناس عنده على 15 أجنبي، القادسية عنده في جورونا 15 لاعب أجنبي، الأهلي الآن عنده 17 لاعب أجنبي، الهلال عنده 14، الاتحاد 13، شلون أنا بلعب مع ذولي وأنا ما عندي إلا 6-7، وأنا ماني قادر أجدد لحد، ولا قادر أسوي مع أحد، ولا قادر أسوي.
1: هي
0: ولا
1: القيود المالية دي محددة ولا طول عمر؟
0: مفتوحة.
1: شو مفتوحة؟ موسمين شهر.
0: أنا قلت لك الآن عبد الرحمن غريب جدد رسميا ومعهم الآن في أبها، لو ترجع للصورة تلقاه في أبها معهم، ولكن أوراقه عند الاستدامة المالية. طيب الآن الأهلي الآن وقع مع 3 لعيبة
1: هجان، هذه عندي عارف تشتغل. طيب أنت إذا عندك أشياء مشكلة تسببت في هذه المشاكل المالية،
0: يا أخي الناس وقع بما يا أخي، أنت
1: اترك الناس، هو ليش وقفك؟
0: أنت تعرف، أنت لو الأهلي أعلن عن التعاقد مع اللاعب البرتغالي فرانشيسكو، هذا تكلفته بتجي 95 مليون يورو الأربع سنوات.
1: هذا قبل 5 دقائق نتكلم عن اللاعب مكلفك 90 مليون يورو دوران.
0: يا أخي الآن أنا أبغى أبيع، الآن أنا أبغى أبيع، أنا الآن ماني قادر أتحرك، والآن المركز الإعلامي للنصراوي يطلع المدرب يقول أنا كاس آسيا اللي يطلع فيه النصراويين للبطولة ينبغى نجيبه، كيف أجيبه وأنا بنافس ناس عندها جيش من اللاعبين المحترفين؟ كيف يعني؟ نبغى نفهم.
1: وضح. وش تبي تعلق على الأخبار يا محمد بما تبقى من البرنامج؟
2: مدرب الشباب توماس ليتش بالمناسبة مدرب الاتحاد يانز فيسنج كان مساعد في فترة من الفترات مع سالزبورغ، الاثنين ممكن متشابهين بالمناسبة مع ياسلة، كلهم تقريبا مدرسه ريد بول اللي هي المدرسه.
1: تدري وش انا خايف منها محمد؟ انهم السمعه اللي قاعده تدور على عند الناس انه ترى اللي يطلعون من سالزبورغ دوري دائما مدربين كويسين، هي ما هي بكذا. تو

0: اعتقد ولا
1: لا لا بالتاكيد لا على الاطلاق، لانك انت في النهايه تتكلم عن مدرسه خرجت كثير من المدربين، جزء كبير منهم فشل، لكن في النهايه نتكلم عن مدرسه لها قواعد واضحه. لكن اعتقد لو كان في مساله مهمه في الانديه الاتحاد والشباب على بالتحديد في موضوع المدربين، انك انت تتكلم عن مدرب عنده فلسفه خاصه باسلوب لعب خاص متطلب للاعبين يعني بخصائص محدده، يا اما انك عارف الامر هذا وبالتالي انت قادر انك تتعاقد مع اللاعبين المناسبين، يا اما انك تتحمل الفتره اللي راح يمر فيها المدربين الاثنين من مرحله التاقلم محاوله اللعب بحسب المتاح. فانت عندك يا اما توفر اللاعبين المناسبين، يا اما تتحمل الضغوطات اللي راح تحصل بالتاكيد، لانه في النهايه تتكلم عن نادي مثل الاتحاد ونادي مثل الشباب، جماهيريتهم كبيره، طموحهم كبير، طموحهم عالي كمشجعين.
0: طيب.
1: ما حيكون الموضوع خساره 2 أو 3 مباريات، راح تكون الامور صعبه عليهم. فانك كاداره المفترض تكون واعي للامر هذا، سواء من ناحيه التعاقدات او من ناحيه الجاهزيه لتحمل الضغوطات.
2: شكرا.
1: هذه
2: شوف الشباب عنده
0: ثواني،
2: الشباب لن يستطيع ان يحقق اي نتائج ولن واذا المدرب الالماني هذا جاء لن وطلب لاعبين بالاسم سواء محليا ولا اجانب، اداره الشباب لن تستطيع تحقيق رغبه المدرب اذا لم يتم انقاذ نادي الشباب زي ما قلت لكم مره واثنين وثلاثه. فانا اراهن هنا ان الشباب هو اول طيب. الهابطين.
0: شكرا جزيلا سعود صرامي، شكرا محمد البريكي، موعدنا ان شاء الله بكره بعد موجز 3 عصرا، في امان الله.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة من العربية لتطورات التصعيد في المنطقة. نبدأها بسرد سريع لآخر المستجدات التي شهدتها الساعات الأخيرة. في تطورات الساعات الأخيرة، أعلن الجيش الأمريكي اكتمال الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران. ضربات بحسب الجيش الأمريكي طالت أكثر من 300 هدف إيراني، وذلك بعد توجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب. كما أكد الجيش الأمريكي في بيان له أن الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز. وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته سترد على أي تهديد يستخدم واقعة إطلاق النار على السفينة في مضيق هرمز كذريعة للهجوم على إيران. كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة الدولية قد حدث بالفعل. فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري استهدف سفينة ثانية في مضيق هرمز، وذلك بمزاعم انتهاكها للوائح العبور عبر المضيق. وفي هذا السياق، حذرت هيئة بحرية بريطانية من أن التهديد الأمني في مضيق هرمز شديد للغاية، وبالموازاة تستمر الانتهاكات الإيرانية ضد دول المنطقة والملاحة الدولية.

وفي هذا الإطار دانت السعودية استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، وقالت إن إيران تواصل انتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وأدانت تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة، والاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت وقطر والإمارات.

0: الإمارات وعمان والأردن. الاعتداءات الإيرانية طالت أيضا الكويت، حيث أعلن الجيش الكويتي تصدي دفاعاته لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد. من جهتها استنكرت وزارة الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضيها، مؤكدة أن إيران تصر على نهج عدائي متكرر. وأضافت الخارجية الكويتية أن هذه الاعتداءات تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وتفاقم حدة التوتر وتقوض مساعي خفض التصعيد، وشددت على أن أمن الدولة وسلامة أراضيها لا يقبلان المساس، محتفظة بحق اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها. أتابع التطورات من الكويت مع موفد العربية عادل عدان. أهلا بك عادل، هل هناك من تفاصيل إضافية بشأن الهجمات الإيرانية على الكويت اليوم؟
1: نعم محمد، في هذه الأثناء تنتهي الساعة التي تحدث عنها الجيش الكويتي والتي خصصها في منطقة صبحان للتعامل مع الشظايا والرؤوس الحربية وبقايا المسيرات التي دخلت إلى أجواء الكويت وتم التصدي لها، تم التعامل معها وبالتالي تفجيرها. وقال إذا ما سمعت هذه الأصوات في المحيط فهي تعني التعامل مع بقايا الصواريخ والمسيرات. هذه الصواريخ التي منذ بداية الحرب نتحدث عن 916 مسيرة، نتحدث عن 386 صاروخا باليستيا و16 صاروخ كروز دخلت إلى سماء الكويت. لم يتحدث البيان للجيش الكويتي عن وقوع أضرار أو إصابات، بل تحدث عن التصدي لهذه المقذوفات بنجاح. بالتأكيد في فترة الهدنة كانت الكويت قد طورت من منظومتها المضادة للمسيرات والصواريخ، وبالتالي استعانت بأكثر من منظومة وكذلك منظومة الإنذار المبكر لتكون بالتأكيد جاهزيتها أعلى مما كانت عليه في بداية الحرب. في الشارع الكويتي رغم الحياة الطبيعية والتكيف مع هذه الأجواء الجديدة، نتحدث عن يومين فقط يفصلان ما بين يومين من الهدوء يفصلان ما بين سقوط جرحى في الهجوم الأخير قبل يومين، لكن اليوم نتحدث بأنه لا جرحى لا أضرار مادية حتى الآن وفق بيانات الجيش الكويتي. لا نعلم إذا ما كان هناك تطور خلال الساعات المقبلة، لكن بالتأكيد ثمة مراقبة ثمة ترقب لسماء الكويت. الشارع الكويتي كنت أقول بأنه يمر بحالة غضب وسخط على الاعتداءات المتكررة الإيرانية، من أن هذه الاعتداءات كلما قامت الولايات المتحدة بخصف إيران يتم الرد على استهداف المنشآت والبنى التحتية الكويتية المدنية، وليس ثم مناطق عسكرية تصل إليها هذه المسيرات والصواريخ. وبالتالي هذا العمل الذي وصفته الخارجية الكويتية بالعمل الآثم والجبان لا يساهم في خفض التصعيد، بل يؤجج هذه الأوضاع ويخرق كل الأعراف والمواثيق الدولية. محمد،
0: إذن هذه الصورة من الكويت التي تعرضت لاعتداءات إيرانية هذا اليوم مع زميل عادل عيدان. شكرا عادل. في إسرائيل، وفي ضوء هذه التطورات المتسارعة، كشفت صحيفة يديوت هارانوت أن إسرائيل تستعد لسيناريوهات محتملة للتصعيد مع إيران. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الاستعدادات العسكرية جارية إذا شملت المواجهة إسرائيل، وأن الرد سيكون واسع النطاق والتنسيق مع واشنطن مستمر في حال قررت إيران استهداف البلدين. وأكد المسؤولون أن إسرائيل تواصل إعداد خطة عسكرية وبنك أهداف داخل إيران، كما قدر المسؤولون انعدام فرص التوصل لاتفاق أمريكي إيراني. سابقا كان أعلن الجيش الأمريكي انتهاء جولة الضربات الثالثة على إيران، كما أشار البيان الأمريكي إلى أن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 300 موقع بينها نحو 140 هدفا عسكريا بتوجيه من الرئيس ترامب. وأكد بيان القيادة المركزية على أن الضربات طالت مواقع صواريخ وتحصين ومستودعات وشبكات اتصالات إيرانية. القيادة المركزية شددت كذلك في بيانها على أن حركة الملاحة عبر مضيق

هرمز لا زالت مستمرة، وأن الجيش الأمريكي نجح في تأمين عبور أكثر من 800 سفينة ونحو 400 مليون برميل نفط. وعقب الضربات الأمريكية الأخيرة، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث في تدوينة له على موقع إكس أن إيران اتخذت قرارا خاطئا والآن تدفع الثمن. وأشار كهكسيث على حسابه بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي أعلنت فيه عن الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن الراغبة في عبور الممر المائي الدولي وبشكل قانوني. وأشارت القيادة المركزية إلى أن القوات الأمريكية متمركزة ومستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان الإيراني غير المبرر والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية بحسب البيان الأمريكي. وأضافت القيادة المركزية أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة فيه مستمرة.

وفي ظل هذه التطورات أيضا أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن سقوط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية في عدد من المواقع داخل الأردن دون وقوع إصابات. الجيش الأردني أكد التعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وأمن مواطنيها، لافتا إلى أن جهوزية قواته العالية مستمرة للتصدي لأي تهديد محتمل. وجددت عمان تأكيدها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها كساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها. وفي إطار الاعتداءات الإيرانية أيضا أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة القطرية تصدت لهجمة صاروخية إيرانية استهدفت دولة قطر. وأعلنت وزارة الداخلية القطرية تسجيل 3 إصابات بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض. قطر دانت تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وعددا من الدول في المنطقة، مؤكدة أن هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية إن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تصدي أنظمة دفاعات جوية لتهديد صاروخي قادم من الأراضي الإيرانية صباح اليوم، مؤكدة أن توي الانفجارات والأصوات المسموعة في مناطق متفرقة ناتج عن عمليات الاعتراض. الإمارات أكدت كذلك على أن التهديدات الصاروخية المرصودة صباحا كانت خارج حدود الدولة. الخارجية الإماراتية دانت بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين، الكويت وقطر والأردن وعمان بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدة في بيان لها أن تلك الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا لأمنها واستقرارها، مجددة تضامن الإمارات ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمن واستقرار الدول الشقيقة. أيضا أعلنت قوة دفاع البحرين عن اعتراضها وتصديها لعدد من الاعتداءات

0: الإيرانية صباح اليوم مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية البلاد، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وفي تطور آخر، أفادت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بطائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. بعد ذلك استدعت وزارة الخارجية العمانية السفير الإيراني لدى مسقط وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية استهداف مواقع في محافظتي مسندم والوسطى بطائرات مسيرة إيرانية. وقالت الوزارة إن السفير أبلغ بسياي سلطنة عمان من هذه الأعمال التي وصفتها مسقط بغير المسؤولة، داعية إيران إلى احترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط بين البلدين والتقيد بأحكام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. نتابع التطورات بالتحليل من المنامة مع النائب في البرلمان البحريني أحمد السلوم، ومن الكويت الكاتب الصحفي محمد صالح السبتي، ومن لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. أهلا بكم، ونبدأ من المنامة. دائما السؤال الأهم، لماذا تصر إيران سيد أحمد على الرد على دول الجوار مع أنها غير منخرطة في هذه المواجهة مع إيران؟
1: في البداية طبعا أشكركم على هذه الاستضافة، وأحب أن أؤكد يعني طبعا اللي قاعد يصير يعني شيء مؤسف، وإحنا نشوف أن إيران من هذا التصعيد يعني هي تحاول ترفع كلفة أي ضغط دولي عليها، وتستخدم أسلوبا يعني غير التفاوض أو وتتجه للتصعيد الميداني من جهة أخرى. يعني هي تريد أن تقول أنها هي قادرة على تهديد مضيق هرمز وإرباك الملاحة والضغط على دول مجلس التعاون التي يعني لا تراعي المصالح ومصالح الدولية، لكن هذا يعني منطوق خطر ومن يعني ويصيرون في يعني وضع خطير جدا، لأن هذا ما يضر فقط طرفا واحدا بل يضر يعني المدنيين والتجارة العالمية وامدادات الطاقة واستقرار المنطقة، بشكل أن إيران يعني ما زالت تتعامل مع دول الجوار بمنطق النفوذ والضغط لا بمنطق حسن الجوار واحترام السيادة. فإحنا يعني نشوف أن هذا الضغط وهذه الهجمات هي دائما ترد على أي هجمة تقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تتخذ من يعني عواصم دول مجلس التعاون هي الهدف، وهي اللي تقوم تطرش لها المسيرات والصواريخ وتهاجمها، علما أن تم تأكيد مرارا وتكرارا أن دول مجلس التعاون ليس لها علاقة بهذه الحرب، ليس لها علاقة بهذه الهجمات، ولا تسمح باستخدام أراضيها لهذا الأمر. لكن دائما
0: لماذا دائما تصر إيران على استهداف دول الجوار سيد محمد صالح السبتي؟
2: أظن أن النقطة الأولى اللي ذكرها ضيفك من إيران هي من البحرين آسف هي الاستعاضة. إيران عاجزة عن مهاجمة القوات الأمريكية وتظن أن ثمن هذا الهجوم كبير جدا، فلذلك هي تستعيض بمهاجمة من تضمن ردة فعلهم كدول الخليج. أما السبب الثاني وفي ظني هو الأهم، اعتاد النظام الإيراني على نظام الاختطاف. عانينا فترة طويلة في الخليج من اختطاف الطائرات عبر الميليشيات الإيرانية. إيران أيضا مارست سياسة الاختطاف باختطاف القرار السياسي في لبنان مثلا، مارسته باختطاف القرار السياسي في العراق، مارسته في اليمن أيضا، وهي اليوم تكرر ذات السياسة في اختطاف أمني مضيق هرمز يعني خدمة لأهدافها في هذه الحرب، وكذلك تمارس اختطاف أمن دول الخليج خدمة لأهدافها بعيدا عن مسؤولية دول الخليج وبعيدا كذلك عن القانون الدولي الذي يحكم مضيق هرمز. هي لا تراعي مثل هذه الأمور، هي تمارس سياسة الاختطاف، سواء اختطاف السياسي في بعض الدول، اختطاف الأمن والقرار

القرارات السلمية لدول الخليج ومضيق هرمز من أجل تحقيق أهدافها. هذين السببين وهما يعني استعاضة الرد على من لا تستطيع الرد عليه وممارسة سياسة الاختطاف هما اللذان

0: نفس والسعي دائما إلى التوصل إلى اتفاق سلمي من قبل دول المنطقة لمهاجمة تلك الدول. سيد عارف نصر،
1: تحية طيبة لك ولضيفيك ومشاهدي العربية الكرام. يعني للإجابة على هذا السؤال من المفترض بأننا نعود إلى مذكرة التفاهم. في مذكرة التفاهم هنالك ثلاثة مواقع تذكر بها دول الخليج مرتين بشكل غير مباشر ومرة بشكل مباشر. البند الأول، إيران تجد بأن دول الخليج على أنها حليفة الولايات المتحدة، ولذلك تبدأ مذكرة التفاهم على أن الولايات المتحدة وحلفائها. وهنا المقصود بهذه العبارة الغامضة، إيران تعتبر أن دول الخليج هي ضمن محور ما بين قوسين محور الممانعة، وهي تعتبر نفسها محور المقاومة، وبالتالي إيران تجد أنها الآن مع حرب غير معلنة مع دول الخليج. البند السادس أيضا تعتبر دول الخليج على أنها الشركاء الإقليميين إلى الولايات المتحدة، وعليها أن تدفع تعويضات بقيمة 300 مليار دولار إلى الجانب الإيراني، بمعنى أن إيران تعتبر دول الخليج يجب أن تعوض الجانب الإيراني. أما البند الخامس فهي تشير بأن لا تعترف بالدور دول الخليج، هي تذكرها تصريحا لكنما لا تعترف بهذا الدور، وتعترف فقط بالدور العماني على مضيق هرمز، علما بأن البحرين والكويت وقطر تعتمد اعتماد شبه كامل على مضيق هرمز بصادراتها ووارداتها. وهذا إن دل على شيء يدل بأن الجانب الإيراني الآن يجد نفسه بأنه بمواجهة مباشرة غير معلنة مع دول الخليج، وتعتبر أن دول الخليج عمليا هي ضمن خانة ما بين قوسين العدو، وهذا يجب أن يعني نشدد عليه. وإن كانت هنالك زيارات، وإن كانت وساطات قطرية، وإن كان ربما تواصل مع دول الخليج، لكنما الجانب الإيراني ينظر إلى دول الخليج بعبارة واضحة على أنها عدو ضمن عقليته، وإن كانت دول الخليج أبدت خلال هذه الفترة على أنها دول تريد حسن الجوار، تريد علاقات هادئة مع
0: الجانب الإيراني. إيران. ولكن دعونا أيضا نستكمل هذا الحوار بعد مداخلة من واشنطن مع مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا بك نادية. سؤال الآن في هذه المرحلة، هل نحن أمام المزيد من الجولات والضربات الأمريكية ضد الأهداف الإيرانية؟
2: الصوت غير واضح محمد، لا أعرف إذا كنت تسمعني جيدا، لكن الرئيس ترامب الذي سيتحدث لقناة NBC في البرنامج الحواري طبعا يوم الأحد ميد بريس، يقول بأن مضيق هرمز مفتوحا وبأننا وجهنا ضربات قوية لإيران. هذه طبعا مقابلة ستدعى كاملة خلال ساعة ونصف من الآن، لكن يبدو بأنه الرئيس يعيد مرة أخرى ما قالته القيادة المركزية، القيادة الوسطى، بأنه المضيق مفتوح، القيادة القوات الأمريكية على أهو.
0: نادية البلبيسي، يبدو بأن هناك صعوبة في التواصل مع نادية. على العموم سنعود إليك في خضم هذه التغطية بعد تناول جانب آخر من ردود الفعل العربية والدولية بعد ما جرى في المنطقة مؤخرا. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي استمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، مؤكدا أنه لا يمكن قبول أي مبررات لهذه الاعتداءات المرفوضة والمستنكرة، وشدد فهمي على دعم الجامعة العربية جميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها الدول للدفاع عن سيادتها وحماية أراضيها، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات فاعلة لوقف الانتهاكات الإيرانية. كما شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على ضرورة الالتزام كل من إيران والولايات المتحدة بنهج خفض التصعيد وضبط النفس كما هو متفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد في يونيو 2026. وأكد إسحاق دار خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد الممكن لحل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وقبل ذلك صعد كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من لهجته وقال إن عصر الاتفاقات الأحادية قد انتهى. حذر الولايات المتحدة من تداعيات ما وصفه بعدم الوفاء بالتزاماتها.

0: في إيران، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده وسلطنة عمان اتفقتا أمس على مواصلة المناقشات للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. ذكر بقائي أن المحادثات تناولت أيضا ترتيبات إدارة حركة العبور والشحن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن وفدا قطريا حضر جزءا من هذه المناقشات. هذا وقال محسن رضاي المستشار العسكري للمرشد الإيراني إن مضيق هرمز يمثل أهمية استراتيجية لإيران تفوق عشرات القنابل الذرية. المسؤول الإيراني أكد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران ستحمي هذا الممر بكل ما لديها من إمكانيات. وبعد التطور الأخير، أعلنت وزارة الخارجية الهندية عن فقدان مواطن يحمل جنسيتها ونجاح جهود إنقاذ 10 مواطنين آخرين كانوا على متن سفينة تحت الشحن التجارية JFS Galaxy، وذلك إثر تعرضها لهجوم عسكري مباشر قبالة سواحل سلطنة عمان. جاء البيان الهندي عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن الحرس الثوري شن هجوما مباشرا استهدف سفينة الحاويات المذكورة التي ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضحت التفاصيل الرسمية أن الاستهداف تسبب في اندلاع حريق هائل على متن السفينة، مخلفا أضرارا جسيمة في غرفة المحركات، ما جعلها غير قادرة على مواصلة رحلتها البحرية، فضلا عن تسببه في فقدان فرد من الطاقم المدني. نعود مرة أخرى إلى الحوار مع ضيوفي، معذرة على الإطالة، ولكن ما تقدم هو مدار حديثنا المقبل، وأواصل مع النائب أحمد السلوم. دول المنطقة لها علاقات عسكرية واقتصادية بشكل كبير مع كل دول العالم، ولكن لماذا الواجهة فقط ما بين الولايات المتحدة ودول المنطقة وإيران دون وجود تدخل دولي فاعل؟
1: احنا اليوم طبعا نتكلم ان احنا عندنا العديد من العلاقات والعديد من الاتفاقات الدولية اللي احنا تم توقيعها، وكثير منها يتكلم عن الناحية الأمنية وحماية المصالح الأمنية اللي موجودة في المنطقة. احنا اليوم يعني دائما نلجأ الى التهدئة والحوار، ودائما يعني حلفاء موجودين لدعم، ونشوف هذا من خلال البيانات اللي تصدر بشكل مباشر مباشرة بعد أي اعتداءات يعني توجه إلى دول المنطقة. لكن يعني احنا اللي نشوفه اليوم أن المعركة صايرة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر. فاليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن إدارة الملف، مسؤولة عن إدارة الحرب، وبالتالي الحلفاء لما بيتدخلون أو بيكون لهم دور في مواجهة اللي موجودة في هذه المنطقة بيكون بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس مع دول مجلس التعاون. اليوم دول مجلس التعاون مكتفية فقط بالرد على حماية أجواءها، حماية سواحلها، حماية هذه البلدان، حماية هذه المكتسبات من خلال المنظومة الخليجية، دون الحاجة إلى أي اتفاقيات أو معاهدات تم توقيعها لحماية هذه المكتسبات من الناحية الأمنية. فبالتالي ما زالت هذه الاتفاقية وهذا الأمر هو اللي احنا قاعدين نمارسه وقاعد يتم توجيهه في هذه المرحلة. اليوم احنا نتكلم ان دول مجلس التعاون كلها قاعدة تراجع المنظومات الأمنية الخليجية، وقاعدة تواجه هذه العدوان المسيرات والطائرات اللي توجه على عواصمها وقاعدة تدافع عنها. احنا اليوم لا نتكلم ان احنا نريد ان نكون طرف بشكل مباشر في هذه المعركه، احنا لازلنا نتكلم ان احنا نود ان يكون هناك الحوار والتهدئه هو المطلوبين، نود ان يتم تطبيق القوانين الدوليه وتطبيق قرارات مجلس الامن بشكل مباشر اللي تم اصدارها، يعني قرار 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان هي اللي احنا نطالب فيها بشكل أكبر يتم تنفيذها.
0: وهي القوانين والقرارات التي لم تطبق، ولكن حتى الولايات المتحدة التي تدخل في مواجهة، وهي دولة عظمى تدخل في مواجهة مع إيران، طالبت بدعم حلف الناتو الذي لم يتدخل. محمد الصالح السبتي، لماذا يبقى أو تبقى المواجهة فقط ما بين الولايات المتحدة، طبعا بعد عدم التدخل الإسرائيلي في المواجهات الأخيرة، ما بين الولايات المتحدة وإيران بمعزل عن بقية دول العالم،

0: لأن الجواب ببساطة، لأن أمريكا في البداية تخلت عن كل حلفائها، اتخذت قرار الحرب ضد إيران دون مشاورة دول الإقليم ودون مشاورة وموافقة الحلفاء أيضا في العالم ودون قرارا أمميا كذلك. خاضت المعركة بعقلية التاجر لا بعقلية السياسي. ليس هناك غطاء أممي، ليس هناك غطاء من الحلفاء، ليس هناك تنسيق مع دول المنطقة، خاضتها منفردة. ثم اضطرت إلى أخذ الموافقات وأخذ الدعم من الحلفاء بعد بداية هذه المعركة، وهذا خطأ للأسف. نحن في دول الخليج كذلك قصرنا في مسارنا لا في المسار الأمريكي. أنا دائما أقول هناك مسارات سياسية كما أن هناك مسارات داخل مضيق هرمز. مسارنا السياسي قد يختلف عن المسار الأمريكي. نحن قدمت لنا هدايا على أطباق من ذهب من قبل إيران عندما أبانت عن سلوكها العدواني منذ بداية هذه الحرب. كنا دائما نقول أن لإيران سلوكا عدوانيا في المنطقة، قد نعجز عن إثبات ذلك. اليوم نحن لا نعجز. كان ينبغي على دول الخليج حمل هذا الملف، ملف السلوك العدواني الإيراني بعيدا عن المسار الأمريكي، إلى بداية إلى الدول العربية التي بعضها غير مقتنع بالسلوك العدواني الإيراني، إلى دول العالم، إلى الاتحاد الأوروبي، إلى مجلس التعاون، إلى مجلس الأمن، إلى الأمم المتحدة، إلى الحلفاء الرئيسيين لإيران كالصين وروسيا. نحن نملك علاقات اقتصادية ضخمة مع الصين مثلا. لم نستغل الهدية التي قدمتها إيران بهذا السلوك العدواني تجاهنا لاتخاذ موقف دولي، لاتخاذ قرارات أممية، حتى نستطيع أن نجبر إيران على احترام جيرانها مثلا، احترام النظام العالمي والقوانين والاتفاقيات، بعيدا إذا كانت إيران وقعتها ولم توقعها
1: بشكل كبير. ولكن عارف نصر، دول العالم عندما تتدخل في مضيق هرمز هي لا تخدم فقط دول الخليج التي تربطها بعلاقات واتفاقيات دفاع مشترك، هي تخدم مصالحها. أسواق الطاقة تعاني في أوروبا وفي كل العالم. لماذا يقف العالم صامتا في ظل استمرار هذه المواجهة؟
2: الواقع من حيث المبدأ أنا أتفق مع ضيفكم من الكويت، بمعنى أنه أثار نقاط مهمة جدا، بمعنى أن عمليا إيران اعتمدت على تدويل الكلفة من خلال استهداف دول الخليج، ودول الخليج كان لديها القدرة بأنها تدول هذه الحرب أو تدول هذه المواجهة، إن لم نرد أن نستخدم مفهوم الحرب. هذه المواجهة سواء كان ببعدها الدفاعي أو بعدها الهجومي أو بعدها الحقوقي وما شابه ذلك، تستطيع دول الخليج أن تفعلها حتى أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب، ولكن السؤال كيف سيد عارف؟ كان هناك توجه لمجلس الأمن وإصدار قرار بهذا الخصوص، ولكن برضو المجتمع الدولي لم يتدخل بشكل مباشر، وتركت الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع إيران. لا أقصد بأنها تركت لأنها تحتاج المساندة، ولكن تركت بأن تتصرف بما تراه يخدم مصالحها وليس بالضرورة أن تخدم مصالح المنطقة.
2: صحيح، لكن ما أنا أعتقد أن هنالك ألف طريقة وطريقة أخرى بالإمكان استخدامها بهذا الاتجاه. هنالك شراكات اقتصادية ممكن تحريكها، كذلك هنالك بعض الشراكات، بل هنالك تبعية فيما يتعلق بمثلا استخدام النفط مقابل ربما إدارة العلاقة مثلا الروسية الصينية مع إيران. نحن نعلم إن الآن الرادارات التي تستخدم وقود الصواريخ تأتي من الصين وكذلك تأتي من روسيا. استغلال هذا الملف بهذا الوقت الحساس هو إحدى النقاط الضرورية بهذه الفترة الحساسة، خاصة وإن الولايات المتحدة أهملت نقطة بغاية الحساسية، وهي أنها لم تستطع أن تشكل منظومة خطابية مقنعة إلى العالم. مثلا الرئيس الأمريكي جورج بوش عندما أراد الحرب ضد أفغانستان أو ضد العراق استطاع أن يكون مقنع للعالم، وإن كانت هذه الأهداف ليست مقنعة، بمعنى أنه لا يوجد سلاح دمار شامل في العراق، لكنه استطاع أن يكون مقنع للعالم. الرئيس ترامب أهمل هذا الجانب، ودول الخليج الآن هي التي تستطيع أن تشكل هذا الخطاب الإقناعي إلى

0: تدويل الحرب أو تدويل المواجهة ضد إيران، لأن بصراحة النظام الإيراني الآن يشكل ويعني ينمي عقلية انتقامية لا يمكن التعامل معها بعقلية الدولة، بعقلية حسن الجوار وما شابه ذلك.
1: طيب نائب أحمد السلوم، صحيح بأن هناك مواجهة، صحيح بأن هناك استهداف، ولكن هذه المواجهة لا ترقى إلى مستوى حرب مباشرة. الكل يعلم تداعيات الحرب وما ستؤثره بشكل كبير على النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها دول المنطقة. هل هذا ما يجعل دول الخليج ترد بحكمة على الانتهاكات الإيرانية؟
2: إن في دول الخليج نحرص كل الحرص على أن لا تكون أراضينا هي ساحة للحرب أو ساحة للمعركة أو يتم نقلها ويتم هي الساحة اللي يتم توجيه لها الضربات بشكل مباشر. لذلك إحنا اليوم نمتلك من الحكمة والحذر والصبر أن إحنا نكتفي فقط بالرد، وردنا على هذه الهجمات وعلى هذه المسيرات يعكس مدى قوة الأنظمة الدفاعية الخليجية وقدرتها على الهجوم، ولكن اكتفائها بالرد. وهذه رسالة واضحة نوجهها لإيران، ونوضح أن احنا لدينا هذه المقدرة، لكن أن احنا نرفض أن احنا نحول المنطقة إلى منطقة حرب وتتحول إلى منطقة مشاكل. وهذا اللي يتفقون معنا أيضا الحلفاء في الدول، أنهم اليوم قاعدين ينظرون إلى هذا الملف بكل حذر وكل حساسية، لأهمية موقع دول مجلس التعاون، لأهمية اللوجستية وأهمية أمن الطاقة اللي موجودة في هذه المنطقة، وأيضا أهمية مضيق هرمس وما يصل الشرق بالغرب من خلال هذا المضيق. كل هذه المعادلات وكل هذه الأمور محتسبة بشكل دقيق. لذلك الحكمة وعدم التصعيد، ودائما يكون هناك يعني باب للحوار أو باب للتشاور باب لحل هذا الموضوع بشكل دبلوماسي وسياسي هو الخيار الأول، لأننا نحن نعلم لا قدر الله إذا دخلت هذه المنطقة بشكل أكبر وكان لها دور أكبر في يعني إدارة يعني التحديات وإدارة الحرب في هذه المنطقة بشكل أوسع، ودخول الدول الخليجي بشكل مباشر، راح تكون العملية يعني غير قابلة للسيطرة أو غير قابلة لأن هي ترجع بشكل سلمي.
1: طب ولكن هناك تساؤلات تطرح في المنطقة، لماذا ترد إيران على أي هجمات أمريكية من خلال دول المنطقة، دول الخليج تحديدا وحتى الأردن، ولكن لا ترد على إسرائيل؟ الكل يتساءل سيد محمد صالح السبتي.
3: لأنها تضمن أن هذه الدول لن ترد عليها، وأن ردت فلن يكون بعنف، لكنها تعي تماما وبيقين أنها لو وجهت صاروخا واحدا أو يعني هدمت شيئا في إسرائيل فسوف ينتقم منها شر انتقام. ولأنها لا تريد مثل هذه الردود المنتقمة وتريد الظهور بمظهر الذي يرد على الاعتداءات، تقوم بالرد على من تضمن يعني ردة فعله. لذلك هي تستقصد الدول الصغيرة التي يعني تمارس السياسة بعقلانية وتبتعد عن إسرائيل أو عن بعض القطع الأمريكية المتواجدة بالقرب من السواحل الإيرانية أو الأهداف الإيرانية، لأنها تعي تماما أنه سوف يرد عليها وبقوة، وهي لا تريد هذا.
1: طيب سيد عارف نصر، أشرت إلى أن دول الخليج أمام فرصة لتدويل هذه الأزمة والحديث عن مصالحها بشكل دولي من خلال حلفاء بينهم الصين وروسيا أيضا الذين يدعمون بشكل أو بآخر طهران، ولكن السؤال الأهم، كيف تقيم الحكمة التي استخدمتها دول الخليج في التعامل مع هذه الأزمة؟ وكان هناك محاولات من أكثر من جهة، سواء من الولايات المتحدة، من إسرائيل، وحتى من إيران، لأن تكون تلك الدول طرفا مباشرا في هذه المواجهة.
0: يعني من دون أدنى شك أن هذا الصبر الاستراتيجي الذي رأيناه من دول الخليج هو بهذه الظروف هو أفضل الخيارات، لكن ما يجب أن يكون لدى هذا الصبر الاستراتيجي بعض الخطوط الحمراء. المشكلة أنا أرى بأن لا توجد خطوط حمراء أو توجد خطوط حمراء مختلفة المستويات بين الدول الخليجية وليست موحدة، بمعنى أن مثلا النموذج الإماراتي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عمليا من خلال استهداف العمق الإيراني واستهداف منصات الصواريخ استطاع أن يضمن لفترة أو عدم استهداف الإمارات من قبل إيران، واليوم فقط اليوم عمليا إيران استهدفت بشكل

0: بشكل محدود دولة الإمارات. هذا النموذج أنا أعتقد بأنه يجدي مع الجانب الإيراني أكثر، خاصة ونحن نعلم أن الجانب الإيراني وفق مذكرة التفاهم يجد بأن دول الخليج هي ما بين قوسين عدو إلى جانب الإيراني، وهو يصفها على أنها شريكة بهذه الحرب أو حليفة مع الولايات المتحدة، ويجب أن تساهم بتعويض إيران ب$300 مليار. وبالتالي ما دام أن العقلية الإيرانية تتعامل بهذا الأسلوب، فبالتالي من الحكمة بأن يكون هنالك خطوط حمراء إن تجاوزتها إيران فيكون عمليا رد. بالمناسبة أنا أعتقد بأن البحرين مثلا، البحرين كانت من أولى الدول قبل أي دولة خليجية استهدفت العمق الإيراني كما يدعي الجانب الإيراني. أنا لا أعلم موقف دولة البحرين، وهذا أدى إلى فترة بأن لا يتم استهداف البحرين على الأقل إلى أسبوع أو 10 أيام أثناء الحرب 40 يوما. وما أريد أن أقوله بأن عمليا لا يمكن فقط أن نقدم إلى الجانب الإيراني غصن الزيتون، وبالتالي يجب أيضا أن نلوح بالبندقية أمام الجانب الإيراني حتى نضمن السلام وعدم التهور الإيراني، لأن العقلية كما قلت العقلية الانتقامية الإيرانية فيما يبدو تنمو الآن وتطغى على الجانب الدبلوماسي أكثر فأكثر.
1: طيب إذن غصن الزيتون أكثر من مرة لم يجدي نفعا مع إيران، ولكن النائب أحمد السلوم، متى ستستخدم دول الخليج البندقية؟ هل هناك خطوط حمراء في التعامل مع استمرار الاعتداءات الإيرانية؟
2: طبعا الخطوط الحمراء دائما هو حماية أراضينا وحماية مواطنينا وحماية مكتسباتنا، وهذه اللي احنا لا نقبل التفاوض عليها، ولا راح يكون هناك أي اتفاق طول ما أن في خطر على هذه الأمور الأساسية لدول مجلس التعاون، ولا دائما حكام دول مجلس التعاون يأكدون عليها ويأكدون على أهمية هذه الأمور وحمايتها، حماية مواطنينها ومقيمينها وحماية مكتسباتها. لكن احنا نعي يعني بشكل كبير أن اليوم المنطقة تحت ضغط كبير، وهذا الضغط يجب أن يراعى الحكمة في إدارته. احنا اليوم دخولنا في هذه الحرب بشكل معلن أو بشكل مباشر يفتح أمور كثيرة. احنا في دول مجلس التعاون يعني لا نريد أن نكون طرف في هذه الأمر، نريد أن نكون طرف في حماية هذه المكتسبات والبقاء عليها وحماية أراضينا، دون أن يكون لنا دور في الدخول في هذا الحرب بشكل مباشر، لأن دخولنا في هذا الحرب يعرض المصالح الاقتصادية والمصالح المالية بشكل كبير، سواء لدول مجلس التعاون أو لدول صديقة مع دول مجلس التعاون دول العالم، إلى مخاطر كبيرة. إحنا نريد أن نكون خارج هذه المعادلة وخارجها. لكن يعني لا قدر الله إذا خرجت الأمور عن السيطرة وإيران يعني زادت هذه الهجمات بشكل يعني أكبر، وما راح تحترم الجيرة ولا راح تحترم الاتفاقيات ولا راح تحترم هذه الأمور، احنا في دول مجلس التعاون لدينا المقدرة والمقدرة الكبيرة في الرد والهجوم أيضا. لكن احنا قاعدين نتسم بالحكمة، نتسم بالحل، ونريد السلام والدبلوماسية هي تكون سيدة القرار.
1: طيب ولكن السؤال الأهم، هل ستغامر إيران بتوسيع دائرة الاستهدافات؟ كانت استهدافات محدودة، ودائما إيران تتحدث بأنها ردت فعل على الهجمات الأمريكية وأنها تستهدف منشآت ومصالح أمريكية في دول المنطقة. سيد السبتي، هل ستغامر إيران بتوسيع دائرة المواجهة مع دول الخليج؟
3: إذا سألتني سأجيب بصراحة، أظن أن النظام الإيراني كتب نهايته بوقوفه ضد مصالح القوى العالمية بإغلاق مضيق هرمز، ويعني الإصرار على مضيق هرمز، هذه بداية النهاية بلا أي شك. نعم النظام الإيراني سيغامر، لديه عدة جبهات، الجبهة العراقية بيديه، الجبهة اليمنية وباب المندب أيضا كذلك قد تكون بيديه وقد لا تكون، لكنها يعني بلا أي شك هناك مخاطر على باب المندب. هناك عدة جبهات ممكن أن يفتح النظام الإيراني عبر الأذرع التي يملكها في الدول العربية، وأظن أن مغامراته ليست ببعيدة عنا. نحن في

0: الكويت على الأقل نعي تماما أن هناك خطر محدق من الجهة العراقية من الميليشيات الإيرانية التي تعمل في العراق. وأنا دائما كنت أقول للأسف نحن نوصف الأمور في غير يعني وصفها الصحيح. ليست هناك أذرع إيرانية، هناك خلايا تابعة للحرس الثوري. من يدير العمل في لبنان هو الحرس الثوري، من يدير العمل في العراق عبر الميليشيات هو الحرس الثوري، الذي يدير الحوثيين في اليمن هم الحرس الثوري، وليسوا يمنيين وليسوا لبنانيين وليسوا عراقيين. فالمغامرات ليست ببعيدة. كل ما يجري من حديث عقل، من حديث محاولة إقناع الناس بضرورة الالتزام بالقوانين أو الاتفاقيات الدولية، كل ما يجري بضرورة معارعة حق الجيرة تحتاج إلى طرف عاقل، وهو للأسف غير متوفر في الجانب الإيراني.
1: طيب أخيرا سيد عارف نصر، هل ستترك الولايات المتحدة وحيدا في التصرف في هذا الملف بأنه يمس كل العالم، أم سنرى تدخلا دوليا أكثر حدة الوصول إلى مرحلة مقبلة من المواجهة مع إيران؟
2: يعني أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة فيما يبدو الآن لم تتحرك فيما يتعلق بخطابها الإغناعي إلى العالم، لكنما إيران من خلال تصرفاتها هي التي تمنح العالم أو لا تضع أمام العالم إلا أن يتدخل. وبالتالي نحن الآن أمام ربما توجه إيراني مفخخا صح التعبير. إيران هي التي تذهب بنفسها لتلغي نفسها بهذه التهلكة الكبيرة التي لن تستطيع أن تخرج منها من خلال التلويح وكذلك التهديد في مضيق هرمز. هذا الأمر أنا أعتقد بأنه على المدى المتوسط أو الطويل سوف يؤدي إلى أن تتشكل رؤية منسجمة للتدخل المباشر ضد مواجهة إيران. وإن تبدأ هذه المواجهة ليس بالضرورة مواجهة صلبة بالتدخل العسكري، قد تكون مواجهة ناعمة من خلال دعم المعارضة الإيرانية أو دعم ربما الحراك الشعبي، وخاصة ونحن نعلم بأن عمليا في إيران هنالك الكثير من المشاكل قد تنفجر بأي لحظة. دعم مثل هذه الحراك قد يكون هو البديل للمواجهة الصلبة التي يتجنبها الكثير من الدول سواء دول المنطقة أو دول العالم.
1: الباحث في شأن الإيراني عارف نصر، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا لضيفي من الكويت الكاتب الصحفي محمد صالح السبتي، وضيفي من المنامة نائب البرلمان البحريني أحمد السلوم. قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعازيهما لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر السابق، الذي وفته البنية صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. وكان الديوان الأميري في قطر قد أعلن عن وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني صباح اليوم. وكان الشيخ حمد أميرا لقطر منذ العام 1995، وفي عام 2013 سلم الحكم لنجله الشيخ تميم. ووصف الديوان الأميري القطري الأمير الراحل بأنه أحد قادة قطر التاريخيين وباني نهضتها الحديثة. كما أعلن الديوان أن جثمان الشيخ حمد سيدفن في مقبرة لوسيل بعد الصلاة عليه مغرب اليوم الأحد. هذا وجرى إعلان حالة الحداد في قطر لمدة 4 أيام وتعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية.
3: بوفاة الأمير السابق حمد بن خليفة الثاني تستعيد ذاكرة القطريين سيرة حياته المرتبطة بأكبر تحول في تاريخ البلاد. الأمير حمد الذي توفي عن عمر يناهز 74 عاما ولد في مدينة الدوحة وتلقى دراسته فيها قبل التحاقه بكلية ساند هيرست العسكرية في بريطانيا، لينضم بعد تخرجه وعودته لصفوف القوات المسلحة القطرية متدرجا في الرتب والمسؤوليات لحين مبايعته وليا للعهد عام 77 وأميرا لقطر بعدها 18 عاما.
4: هدفي وقايتي بعد رضا الله الذي أعاهدكم أمامه بأن أبذل كل ما أستطيع من جهد لرفعة هذا الوطن وتقدمه ورفاهية مواطنيه.
3: خلال هذه السنوات كان مسؤولا عن رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد حتى سلم الحكم لنجله الشيخ تميم عام 2013 في

0: فيما قال إنه عهد يواكب طموحات الأجيال المقبلة.
1: أنني اليوم أخاطبكم كي أعلن أنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأنا على قناعة تامة أنه أهل المسؤولية، جدير بالثقة وقادر على حمل الأمانة وتأدية الرسالة.
0: خلال عهدها الذي امتد 18 عاماً أصدر الدستور الدائم بعد استفتاء شعبي ليؤسس عام 2004 مرحلة جديدة في بناء مؤسسات الدولة، وشملت تنفيذ خطط وبرامج تنموية وإصلاحية بمختلف المجالات ليتضاعف الإنتاج الإجمالي المحلي أكثر من 24 مرة والناتج المحلي بنحو 6 مرات. كما عرفت البلاد قفزة هائلة في قطاع الاقتصاد والطاقة لتصبح قطر عام 2010 أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وحققت إنجازا آخر رسخ مكانتها على الخريطة العالمية بتنظيمها بطولة كأس العالم في نسخة 2022. في عهده كذلك تحولت الدوحة إلى منصة للمؤتمرات الدولية واكتسبت مكانتها كوسيط في تسوية النزاعات، ليصف الديوان الأميري القطري الشيخ حمد بن خليفة بأنه أحد قادة قطر التاريخيين وباني نهضتها الحديثة.
2: معنا من الدوحة رئيس تحرير صحيفة غولف تايمز فيصل المضاحك. أهلا بك أستاذ فيصل، بداية تعازينا في الأمير الوالد، كيف يمكن الحديث عن الشيخ حمد خاصة بأنه يوصف بأنه باني نهضة قطر الحديثة؟
3: يعني أول إن الله وإنا إليه راجعون، أعزي القيادة في قطر وقيادة دول الخليج والشعوب الخليجية والعربية والإسلامية اللي حبهم الشيخ حمد وكرس الأمير الوالد حياته في حمل القضايا الإسلامية والعربية. الأمير الوالد هو يعني أب القطريين، ويعتبر كان الشعوب الخليجية كان في السعودية وفي الخليج وفي الكويت وفي عمان يعرفهم شخص القبائل، ويعرف الناس كلهم وشخص معروف يعني، وكان يعني قريب إلى الشعب والشعوب الخليجية من يوم كان يعني في بداية حياته. نقل أستاذ الأمير الوالد في حد الوصف اللي أنتم قلتوه، نقل قطر من بلدة أو من مدينة على ضفاف الخليج إلى لاعب دولي. أسس برنامج الغاز عالميا، يعني الشيخ حمد له الفضل في موضوع إنشاء قطاع الغاز العالمي بنقله من دولة إلى دولة. أسس قطر يعني إلى مدينة للحوار والسلام، ويعني وعمل على هذا النهج يعني من بداية اجتماع الفرقاء اللبنانيين في اتفاق الدوحة إلى يعني كثير قضايا من الصومال من اليمن سابقا، ويعني والقضايا العربية كانت دائما في وجدانه. عمل على صلح الفلسطينيين بين المتفارقين في غزة، أول زعيم عربي راح إلى غزة في 11 سبتمبر، يمكن هذه المصيبة اللي حلت على الإسلام بإلصاق الإسلام في الإرهاب، كان أول زعيم عربي موجود على موقع 11 سبتمبر، صالح بين الفرقاء الأفغان، واستلم الملف من 2010 وكمل عليه سمو الشيخ تميم. فأرسى قطر الحديثة، بنى البنية التحتية، يوم استضاف كأس العالم ما قال كأس العالم إلى قطر، قال كأس العالم هذا للعرب، وكانت فكرته أن يعني إحنا لازم يعني نصلح الصورة الذهنية في الغرب عن العالم العربي، وأن العرب يستحقون الأفضل. كان قريب يعني قريب من الشعوب العربية، قريب من الإنسان. فيعني صراحة فقدت قطر وفقدت الدول العربية يعني قائد عظيم كان ملاصق للشعوب. في القضية السورية كان قريب من الثوار، وكان كثير الناس يعني ضد التوجه وقطر، وحاولوا الناس يعني يشيطنون قطر في هذا الموضوع، ولكن أثبت التاريخ أن وقوف الشيخ حمد ووقوف قطر مع الثوار اليوم سوريا حرة.

0: شعوبنا دائما إلى مع الحق، فكان قريب من الشعوب. الشيخ حمد يؤمن بالخليج، يؤمن بالارتباط الخليجي، الحكام الخليج يعتبرهم اخوانه ويعتبرنا احنا يعني وربانا على هذا الموضوع، يعني ربانا الامير الوالد على النبل، على المبادئ، على حسن القومي والعروبي والاسلامي. من السهل بناء العمارات وبناء المدن الحديثه، ولكن الصعب بناء الانسان. الأمير الوالد ركز على التعليم، وركز على التعليم ليس فقط للقطريين، هناك جامعات في قطر مختصة في تعليم حتى المواطنين العرب والمسلمين ببعثات. فيعني أيادي الخير، أيادي الخير كانت ممتدة للجميع. آمن اللي احنا نعيشه في الحرب الإيرانية، آمن بالسلام بين الضفتين، فهو من أوائل الناس اللي حاول يعني يتحاور مع الجانب الإيراني. يعني مواقف تاريخية، كان ضد حصار العراق، ولكن يوم صار غزو الكويت ثلثين الجيش القطري في هذاك الوقت كان بسيط، نقل الى الكويت وحطه تحت امره ابنه. فيعني صراحه اليوم الحزن يمتد على مدينه الدوحه والاتصالات من جميع دول العالم والرؤساء وكذا، فمكانته العالميه واضحه يعني. والله يرحمه إن شاء الله ويعوض المسلمين وكل خير إن شاء الله.
1: أجدد لكم تعازي رئيس تحرير صحيفة جولف تايمز فيصل بضاحكة، شكرا لوجودك في هذه النشرة. وفي الولايات المتحدة توفي السيناتور الجمهوري لينسي جراهام بحسب ما أعلنه حسابه الرسمي عبر منصة إكس، وذلك إثر مرض مفاجئ دون ذكر مزيد من التفاصيل. هذا ويعد لينسي جراهام أحد أهم قيادات الحزب الجمهوري المناهضة لسياسات إيران، وتبنى دائما موقفا شديد اللهجة تجاه سياسات إيران في المنطقة. ويعد جراهام من أكثر السياسيين الأمريكيين حضورا في قضايا الأمن القومي والسياسات الخارجية خلال العقدين الأخيرين، إذ عرف بدفاعه المستمر عن زيادة الإنفاق العسكري، كما كان من أبرز الداعمين لإسرائيل داخل الكونغرس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نعى حليفه السيناتور جراهام واصفا إياه بأنه أحد أعظم الأشخاص الذين عرفهم، وذلك بعيد إعلان وفاته. وقال ترامب على منصته تروث سوشيال إن جراهام هو أحد أعظم الأشخاص الذين عرفهم على الإطلاق، مضيفا أنه كان دؤوبا في العمل ووطنيا أمريكيا حقيقيا. وفي السياق نفسه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها، وأمريكا فقدت وطنيا عظيما. وأشار نتنياهو إلى أن جراهام لطالما علم أن أمن إسرائيل وأمريكا متلازمان.

0: على مدى نحو 3 عقود ظل اسم السيناتور الأمريكي الجمهوري لينسي غراهام في المشهد السياسي الأمريكي كأحد أبرز وجوه الحزب وأكثرها حضوراً في قضايا الأمن القومي وأكثر أعضاء الحزب دعماً لاستخدام القوة العسكرية في مواجهة خصوم بلاده. ارتبط اسمه بالسياسات الخارجية الأمريكية خاصة في الشرق الأوسط وحتى أوكرانيا حيث عرف بمواقفه الحازمة تجاه إيران وأيضا روسيا.
1: We've been in an undeclared state of war with Iran since 1979. Seldom do we declare war and we don't need to declare war here. We need to end this terrorist regime.
0: لعب السيناتور دورا بارزا في مناقشات تعيين قضاة المحكمة العليا والإصلاحات القضائية والهجرة ويعد مدافعا شرسا عن إسرائيل داخل الكونغرس. شهدت مسيرته محطات مثيرة للجدل إحداها علاقته بالرئيس ترامب من منتقد له في ولايته الأولى إلى أبرز المدافعين عن سياساته في ولايته الثانية ولا سيما في ملفات الأمن القومي وإيران. نعه ترامب على منصة تروث سوشيال وصفه بأعظم الأشخاص وأنه وطني أمريكي حقيقي. محطات سياسية عدة للسيناتور الراحل. في عام 1994 انتخب عضواً في مجلس النواب الأمريكي وفي عام

0: 2003 انتقل إلى مجلس الشيوخ ممثلاً لولاية ساوث كارولينا، كما شغل عضوية عدد من اللجان بينها لجنة القوات المسلحة والقضاء وحتى الموازنة. رفع السعد، العربية.
1: نهاية هذه الساعة من التغطية، تغطية مستمرة على رأس الساعة مع الزميلة كريستيان بيسر، فإلى اللقاء.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
1: أنا أشوف من وجهة نظري كذا، هذه يمكن غيري يختلف.
0: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
2: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
3: نعم، مطلب بيئة العمل.
4: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
5: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
0: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
6: يعني اليوم إحنا دائماً بالطعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
7: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
8: الناس يعزمون في الدروبات.
0: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. ترامب يقول أن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة لإيران ومضيق هرمز مفتوح. الجيش الأمريكي يعلن أن قواته في مواقعها ومستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة في هرمز، ويشدد على أن المضيق مفتوح أمام جميع السفن الساعية لعبوره بشكل قانوني. وإيران تهدد وتقول لن تمر أي سفينة من المضيق إلا بتصريح. وزارة الخارجية العمانية تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية الاستهداف بمسيرات. الأمن البحري العماني يعلن إنقاذ 23 من أفراد طاقم السفينة التي أرسلت نداء استغاثة قبالة من سندم. الإمارات تدين الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين، قطر، الكويت، الأردن وعمان. أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول عربية، ويؤكد دعم جميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها الدول للدفاع عن سيادتها. رئيس وزراء العراق علي الزيدي يتحدث عن إحراز تقدم في جهود حصر السلاح بيد الدولة. الرئيس السوري أحمد الشرع يفتتح أول جلسة برلمان بعد إسقاط الأسد. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند مستوى 10818 نقطة. الخطوط السعودية تتصدر مؤشرات الانضباط التشغيلي عالميا خلال يونيو الماضي. ترامب ينعى حليفه الجمهوري السيناتور لينسي غراهام الذي توفي اليوم. أخيرا نجوم ريال مدريد يحطمون الرقم القياسي التاريخي لأهداف الأندية في المونديال. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابه.

0: تتحرك بسرعة الضوء.
1: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
3: تبدأ من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
4: نعم، مطلب بيئة العمل.
5: في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
6: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
7: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
8: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
9: الناس يعزمون في الدروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 معي أنا علي قيدان على العربية FM.
10: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
11: سأعود لهذه النقطة.
10: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
12: ليس فقط في إسرائيل، هنا
10: المتخالفون.
12: إسرائيل دولة إمبريالية.
10: المتحاورون.
13: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
10: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء. وهذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء، من التقديم على إنجادان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري. وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان وكذلك الزميل محجوب محمد. زي ما تعودتم مستمعين الكرام في كل حلقة من حلقات البرنامج يكون هناك سؤال تفاعلي خاص لك أنت عزيزي المستمع. من خلال هذا السؤال تقدر تشاركنا رأيك وتقول لنا القصة اللي حصلت لك.

حول الموضوع عن طريق الهاتف المباشر الخاص بالإذاعة على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدر تشارك معنا مستمعنا الكريم عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 062. ونذكر مستمعين برنامج هذا المساء بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق X على @العربية FM.

0: سؤالنا اليوم مستمعين الكرام يتكلم عن أيهما أهم، زيادة الدخل أم ضبط المصروفات؟ الإدارة المالية عزيزي المستمع لم تعد مرتبطة بأصحاب الشركات أو المستثمرين فقط، بل أصبحت جزء من حياة كل فرد. فبين من يرى بأن الحل يكمن في زيادة الدخل، ومن يعتقد أن السيطرة على المصروفات هو الأساس. وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة ونسأل برأيك أيهما يصنع الفارق الأكبر، راتب أعلى أم إدارة مالية أفضل؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: هذا المساء

0: إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم، برأيك أيهما أهم، زيادة الدخل أم ضبط المصروفات؟ ونذكر مستمعين الكرام بكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدرون تشاركون معنا عن طريق الواتساب على الرقم 0562 62 62 62. ونبدأ في استقبال مشاركات المستمعين معنا. أول اتصال في حلقة اليوم، مساك الله بالخير وحياك الله.
1: والسرور أخ علي وزملائك الجميع، أسعد الله مساكم. أبو مبارك من الدمام.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا صديقنا أبو مبارك.
1: وجهة نظر سريعة ومن واقع تجارب الحياة.
0: يا سلام، قول لنا يا أبو مبارك.
1: ضبط المصروفات من وجهة نظري هو الانضباط الذي ممكن ينفعك في كل الأوقات. أما زيادة الدخل فيحكمها الظروف. قد لا تتوفق في راتب عالي، قد لا تتوفق في عمل تجارة، قد لا تتوفق في كذا. هذا شيء بيد الله. أما المصروف هو الواجب العملي والواقعي عليك.
0: طيب ممكن أحد يسمعنا أبو مبارك يقول يعني أبخل على نفسي؟
1: لا بأس، أصرف على نفسي إذا كان في الحدود المعقولة وأنا مرتب أمري لتغير أو تقلبات الدخل. انتبه للنقطة، جزء من دخلك إذا الله وفقك يجب أن يكون للنائبات. هناك علاج، هناك ظروف، هناك زيادة العائلة، هناك مناسبات تحتاجها. زاملنا في العمل ناس رواتب.

0: هم 6-7 آلاف وزاملنا ناس رواتبهم 25 ألف. في كثير من الأحيان أبو 25 يلجأ إلى البحث عن السلف.
1: وش السبب أبو مبارك من وجهة نظرك؟
0: عدم الانضباط، عدم السيطرة على المصروف. كيف النفس تتوسع دائما في ملذات الحياة، السفر، في السيارة، في السكن، في المطاعم، في الطريقة. ليش أنا أقول ضبط الصرف؟ لأن ضبط الصرف هو ثقافة للأسرة كلها.
1: يا سلام.
0: للزوج، للزوجة، للولد، للبنت، لكل الأحوال. إذا طلعوا بالثقافة هذا تمتعوا بإيرادهم سواء عالي أو قليل أو قليل.
1: أبو مبارك، في أشخاص ترتفع رواتبهم وكانوا يحلمون بهذا الراتب، ولما يأتي الراتب يقول لك والله زادت مصروفاتي.
0: زادت لأن ما عندهم انضباط في الصرف. هذا الجواب هو الحقيقي.
1: يا سلام، يعطيك العافية أبو مبارك، شكرا لاتصالك يا صديقنا.
0: حفظكم الله، تحياتنا من الشرقية.
1: أهلا وسهلا بأهل الشرقية، نورتنا يا أبو مبارك، حياك الله. أهلا وسهلا. إذن مستمعين الكرام على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولون لنا أراكم في سؤالنا التفاعلي. اليوم نسأل عزيزي المستمع، برأيك أيهما أهم، زيادة الدخل أم ضبط المصروفات؟ نعود لاستقبال اتصالات المستمعين. معنا اتصال، مساء الخير. أهلا وسهلا، حياك الله.
2: حياك الله. السلام ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم
2: فايز. معك فايز من راس النورة.
1: أهلا وسهلا فايز من راس النورة، حياك الله، منورين اليوم أهل الشرقية.
2: نورك الله يعطيك العافية،
1: حياك الله. قول لنا يا فايز.
2: بص، بالنسبة للأمر اللي أثير النهاردة، أنا رجل مدير مالي ومحاسب، تمام؟ فحديك وجهة نظري من هذا المنطلق.
1: قول لنا يا فايز.
2: وجهة نظري إن الإيراد ليس كله مال. يعني الإيرادات لما نعمل لها ماكسمايزيشن أو نزود الإيرادات، ليس في المطلق إن هي تكون فلوس دخل للشركة، لأن هي ممكن تكون فلوس هتتحصل بعد فترة. وفي ممكن منها جزء فلوس ما تتحصلش، تمام؟ وفي الجزء اللي بعد كده المصاريف.
1: يا سلام.
2: المصاريف لو انا ما اتحكمتش فيها، فكل الايراد اللي انا بدخله دوت لو انا عليته ولا لي اي لازم.
1: بس كيف انا اتحكم فيها يا فايز؟
2: المصاريف، اي مصاريف ملهاش، ما بتحققش ايراد لازم اتحكم فيها.
1: أي
2: مصروف بيتصرف دون تحقيق إيرادات لازم نتحكم فيه أو نلغيه تماما.
1: أنت هنا تتكلم عن الشركات ولا تتكلم عن الأسر؟
2: عن الشركات. ولو طبقت نفس النظرية على الأمور الشخصية، تمام، برضو دوت تنطبق عليها.
1: بس كذا بيقول لنا مستمع الآن، أنا كذا بحرم نفسي يا فايز.
2: أنت تحرم نفسك دلوقتي أحسن ما تحتاج بعدين.
1: يعني ما في مشكلة انه الشخص يعني يضغط على نفسه لفترة معينة، وهذه تعتبر من ضمن الإدارة المالية بالنسبة لك؟ او
2: بالضبط. بالضبط.
1: يا سلام عليك يا فايز. فايز، دائم نسمع اشخاص تغيرت رواتبهم، كانوا يحلمون برقم معين في الرواتب، لما وصل لهذا الرقم لا زال يعاني ماليا.
2: بالضبط، لأنه على مصاريفه في المقابل. يعني مثلا كان ولاده في مدارس بيدفع لهم في الشهر مبلغ معين، لما على ربه وداهم مدارس أغلى، فبقى بالنسبة له بيدفع نفس التكلفة، ما حسش بفرق.
1: يا سلام.
2: انتقل من شقة معينة لشقة أغلى في مكان أغلى، فبقى بيدفع إيه المراد دوت، مع إن الكونسبت واحد. المدرسة هتدي نفس اللي هتديه ديت، والمهم المكان اللي هو السكن هيبقى هنا هو هنا.
1: يعني لما
2: يعني على مستوى المصاريف، فبالتالي ضيع كل اللي دخل من الإيرادات.
1: طيب هو بيقول لك تغير راتبي. أنا تغير راتبي يا فايز، معقول أعيش بالراتب السابق؟
2: هيعيش وحياة رفاهية أحسن، بس مش هيزود بقى المصاريف اللي ما بتحققلوش إيراد. يعني ياخد الفلوس ديت يستثمرها، لما يستثمرها هيبقى فيه فلوس أكتر وأكتر. لكن ما بقاش أنا زودت مرتبي وزودت الإيراد، وفي التاني رحت مزود المصاريف قصاده، ضيعت كل اللي أنا حققته.
1: يعطيك العافية فايز.
2: حبيبي ألف شكرا لحضرتك.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.

إذن مستمعين الكرام، نذكر المستمعين بسؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. نتحدث عزيزي المستمع عن برأيك أيهما أهم، زيادة الدخل أم ضبط المصروفات؟ نذكر كذلك برقم التواصل على الرقم 0115

0: حياك الله، مرحبتين. الاسم الكريم؟
1: نورة.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا نورة. من وين تكلمينا؟
1: أنا فيك من الرياض.
0: هلا وسهلا، تفضلي يا نورة، وش رأيك في الموضوع؟
1: والله أنا أشوف الاثنين مهمين، إنه زيادة الدخل والتحكم في المصروفات كلهم مهمين، ويختلف على حسب الشخص. يعني في أشخاص تحتاج فعلا أنها تزيد دخلها وترفع مستواها وتطور بالإمكانياتها، وفي أشخاص هي يعني جالسة تصرف بطريقة يعني عشوائية، ما هي منظمة، ما عندها استراتيجية، ما عندها تخطيط، فهذا غلط وهذا غلط. الأصح أنه يكون يوازن بين الاثنين. يعني يكون في البداية لازم يعني لازم يكون عنده الراتب أو الدخل مهما كان، يعني له توزيعة معينة أو له استراتيجية معينة هو متبعها، يعني ما بين المصروفات الأساسية، ما بين الادخار، ما بين الاستثمار. إذا ما عنده هالخطة هذه، فبالتالي مهما كان عنده دخل مرتفع أو عالي، يظل الموضوع في احتياج ويظل فعلا يعني هو في ديون وفي مشاكل كثيرة.
0: طيب نورة، لو تسمعنا الآن مثلا شابة وتقول أنا مثلا كان راتبي 10,000، تغير راتبي إلى 15,000، معقولة أكون ماشية على نفس الخطة السابقة في إدارة المصروفات؟
1: والله يعني هي حصلت معي انه يكون مثلا، بس لما تكون زياده غير متوقعه. يعني احيانا تجي كذا زياده وانت امورك ماشيه وعايش يومك يعني والامور تمام، لكن لما تجي هذه الزياده غير متوقعه. طيب فانا بالنسبه لي انها لا، غير موجوده خلاص. الزياده هذه اللي جت معناته هي مجال استثماري او ادخاري، وبالتالي انا عايشه على الراتب اللي كان قبل وحياتي ماشيه اوكي. هذا بالنسبه، هذا بشكل ترى مبدئي للناس اللي ما عندهم هالاساسيات في التخطيط.
0: يعني تفرق نورا لما تجي زياده غير متوقعه عن لما تجي زياده متوقعه؟ يعني لو جت زياده متوقعه بتتغير هذه
1: طبعاً.
0: الخطه
1: طبعا إيه، لما تكون متوقعه فمعناته انت عندك مسبقا طريقه للصرف. يعني انت عارف وين حتوديها. لما تجيني زياده، او مثلا يجيني البونس، او نتكلم مثلا تجيني العلاوه الفلانيه او المكافاه الفلانيه، انا حصرفها بالطريقه هذه. فانت عندك التخطيط هذا بعقلك، شيء طبيعي. يعني اذا ما حطيت التخطيط المناسب، هنا انت حتقع في مشكله. طول ما انت تخطط بشكل صحيح، وطول ما انت توازن مصروفاتك، ودائما احنا نقول يعني ان الكماليات ترى ما لها داعي نهائيا. يعني الواحد اذا
0: احنا نقولها دائما، بس هل احنا نطبقها يا نوره؟
1: صادق، بس اذا احنا دائما يعني صارت عندنا عاده. انا كل مره، انا من الناس اللي يحبون يتسوقون كثير ويشترون، يعني ما متعتي التسوق. فصرت اسال نفسي انه صحيح، والله صرت اسال نفسي اذا بغيت اشتري شغله، انه هل انا محتاجتها؟ وبعدين يعطيني كذا عقلي انه لا، محتاجتها وانت والسعر ممتاز، وانت كيف حتفضليها مره ثانيه هالكلام. بعدين اقول خلاص انا بكره ان شاء الله راجعه، بكره انا راجعه وشريتها، بكره يجي انا بشتريها. اذا خلاص انتهى الموضوع. هي لحظه وقتيه يعني.
0: حلوة الخطة هذه نورة. نورة حاليا عندها إدارة مالية جيدة. في السابق لما كانت نورة ما عندها إدارة مالية جيدة، كيف كان الوضع في الراتب وكيف كان الوضع الآن؟
1: الله وكيلك، يعني يجي الراتب من هنا يطير من هنا، نهاية الشهر عالم من يسلفني.
0: طيب نورة، كيف تعلمت الإدارة المالية؟ دورات ولا هي موهبة، ولا كيف تعلمتي انه يكون عندك إدارة مالية جيدة؟
1: ما يقولون لك الحاجة أم الاختراع لما تجي. يعني أنا يعني راتبي مو قليل الحمد لله، فإنه الواحد طب ليش أنا قاعد تصير معي كذا؟ لقيت أنه أنا فعلا عندي عادات غلط. فالمفروض أني أنا بعدين ترى في شيء كذا دقيق شوي كذا في اللاوعي، يقول لك انه دائما في ناس عندهم مخاوف انه يكون عندهم فلوس، ماسكين بيدهم فلوس، يحس انه يعني يدي كذا تحكها لين يطيرها.
0: لانه
1: لما كان صغير اكيد تآذى على هالفلوس هذه، يا انه بكى علشان ياخذها مره، ولا انه شاف ابوه وامه يتهاوشون عليها، ولا انه يعني عارف اكيد في شغله كانت قبل

0: يعني كذا تخرب عليه استراتيجية أو على الأقل تخرب عليه طريقته في التعامل مع هذا المال. يمكن حتى سمع عن المال أنه والله والله فلوس وسخ دنيا ولا تفرق بين الحبايب ولا تغير النفوس، لا الكلام هذا اللي كنا يعني نسمعه مو صحيح أبدا، مو صحيح.
1: يعطيك العافية نورة، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله، هلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.
1: اتصال جديد، مساك الله بالخير، حياك الله، هلا وسهلا.
2: اسعد الله مساك.
1: حياك الله، هلا ومرحبا.
2: ابو محمد من الرياض.
1: هلا وسهلا، حياك الله يا ابو محمد.
2: حيا ودوم. يعني صار في تعادل، اثنين من الشرقيه واثنين من الرياض، كويس.
1: ضبطت الامور، الحين صار في توازن. يا ابو محمد صار عندنا اداره.
2: ممتاز، تعادل، بس نبي عاد اتصالات من الشمال المملكه
1: بينورون ان شاء الله،
2: من عرعر، من القريات، ما اشوف اتصالات، ما في تفاعل من المنطقه هذيك.
1: للامانه في اكثر من متصل يتواصلون معنا، لكن ان شاء الله يسمعونا الحين يا ابو محمد يتواصلون معنا ويقولون لنا اراهم. قول لنا يا صديقي ابو محمد،
2: نبي يردون علينا طال عمرك.
1: يلا قول يا ابو محمد.
2: انا اشوف طال عمرك ضبط المصروفات مهم جدا قبل زيادة الراتب او زيادة الدخل، ولكن في اشياء تجبرك انه لازم تفتح شوي. يعني اذا كان انت متزوج وما عندك عيال، بكره يجيك ولد، بعدها يجيك ولد ثاني، بعدها يجيك ولد ثالث، فبالتالي مصروفاتك زادت. فلازم انت تبحث عن وسيلة دخل اخرى، اما انك تدخر تجمع فلوس، تدخل لك في كذا، في مشروع، في اسهم، في whatever. المهم انك تشوف لك دخل ثاني يساعدك، لانه اسرتك كبيرة، كنت أنت وزوجتك، الآن مثلاً عندك ثلاث أطفال، الأطفال يبيلهم مصاريف، يبيلهم مدارس.
1: بس أكيد أنت أبو محمد بيتحسن ويتحسن وضعك من ناحية الراتب مع السنوات.
2: إذا تحسن خير على خير. لكن أنت ما تضمن الوظيفة اللي أنت فيها بيزيدونك بعد ثلاث سنوات أو خمس سنوات، في بعض الجهات ما تزيدك إلا في السنة حسنة ومبلغ بسيط.
1: طيب دائم أبو محمد نشوف أشخاص رواتبهم عالية لكن وضعهم المالي سيء، مع أن تحصل راتب هذا
2: الشيء دبرة.
1: بالعامية كذا أبو محمد.
2: أي قل دبرة. ما عرف يسوي كنترول، لكن إذا راتبك عالي بالعكس لازم أنه تشيل مبلغ محدود كل شهر تحطه على جنب، تحطه في استثمار، تحطه في صندوق استثماري، تحطه.
1: بس دائما نسمع أبو محمد، نسمع العبارة الشهيرة أحرم نفسي.
2: أحرم نفسك الحين عشان ما تمد يدك بكرة.
1: لازم تكون عندك إدارة مالية كويسة الآن لازم. عشان ما تصير عندك
2: لخبطة في المستقبل. وأهم شيء حرمتك، إذا ما هي بمساعدتك الله يعينك.
1: شلون ذي أبو محمد؟
2: الحريم يبيله مصاريف على الأخت اللي اتصلت قبل شوي، اللي تقول أنا أروح وأشتري وأتقضى وأروح السوق. هذا واحدة من الأسباب اللي ما تساعدك أبد إذا ما كانت عندك حرمة جيدة وتساعدك في المصروف.
1: بس المتصلة نورة أعطتنا طريقة كويسة وتقول إن هي عندها إدارة مالية كويسة، بأن إذا شافت منتج حبت تشتري هذا المنتج وحست إنها محتاجة له، تقول بأجل شراء اليوم ثاني، وتكتشف في اليوم الثاني إنها ما تحتاجه.
2: يمكنها طال عمرك هذه مهيب متزوجة. اي لو متزوجة كان اختلف الكلام.
1: يعطيك العافية ابو محمد، شكرا لاتصالك يا صديقنا.
2: الله يعافيك،
1: هلا وسهلا، حياك الله. لازلنا مستمرين معكم ومستمعين الكرام في هذا المساء، وسؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم عن برأيك عزيزي المستمع، أيهما أهم، زيادة الدخل أم ضبط المصروفات؟ نذكر مستمعين الكرام كل اللي حاب يتواصل معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي عن طريق الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية.

0: الخاصية على الرقم 056-62-62-062.
1: هذا المساء
2: على 0115-100-100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام. اليوم سؤالنا عن برأيك أيهما أهم، زيادة الدخل أم ضبط المصروفات؟ صار جديد، حياك الله
3: العلاوي، مساء الخير.
2: حياك الله، هلا وسهلا، مرحبتين.
3: هلا حبيبي،
2: هلا وسهلا، حياك الله يا رياض.
3: هلا هلا،
2: قول لي يا صديقي.
3: والله كل اثنين مهمين.
2: الاثنين هم المهمين كلهم مع بعض.
3: نعم نعم، بدون أدنى شك. لا يعني الثاني لا ينفك عن الأول، والأول لا ينفك عن الثاني.
2: ما في واحد منهم 51%؟
3: لا لا، شوف، لأنه أول شغلة طبعا الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، والمرء مطالب بأنه يزيد من دخله ويحسن وضعه. هذا شيء ما في أدنى شك.
2: يا سلام.
3: ولكن إذا كان ليس بالإمكان أحسن مما كان، فبالتالي سواء مع زيادة الدخل أو بدون، ضبط الحسابات هذا شيء مرة مهم.
2: يا سلام، يعطيك العافية رياض، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
1: هذا المساء
2: على 0115-100-100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي، كذلك عن طريق الرقم 056-62-62-062 تقدرون تكتبوا لنا آراءكم عن طريق الواتساب. نذكر بسؤالنا التفاعلي، نتحدث في حلقة اليوم مستمعين الكرام عن أيهما أهم من وجهة نظرك، زيادة الدخل أم ضبط المصروفات. اتصال جديد، مساء الخير.
4: هلا أخوي علي،
2: حياك الله، هلا وسهلا،
4: مساك الله بالخير، كيفك؟ طيب إن شاء الله.
2: مساك الله بالنور والسرور، الاسم الكريم.
4: معاك أبو بدر من الرياض، الله يحفظك.
2: هلا وسهلا أبو بدر، يا مرحبا.
4: يلا حيا، كيفك؟ إن شاء الله بخير.
2: يا هلا وسهلا، مرحبتين.
4: الله يحفظك، موضوعك حلو.
2: تسلم.
4: أنا بس أعطيك من خلال يعني الخبرة اللي أنا مريت فيها القليلة. طبعا الواحد لا يفكر في الأشياء، يعني إنه يقلد الناس، اللي أنا أبغى زي فلان أو زي علان أو زي كذا. يعني هي طبقات. فيمكن لازم إنك ما تكون مقلد للناس في اللي هم الشيء اللي يجيبونه.
2: إيه.
4: بعدين أنا قبل ما أبدأ حياتي الزوجية أصلاً ما كان علي ولا ديون نهائي، يعني صفيت كل العداد من الصفر وبدأت فيه، والحمد لله الرواتب كانت أول زادت معانا، زاد الآن لي 10 سنوات والله راتبي زي ما هو ثابت، لكن الحمد لله رب العالمين. في مثل يقول لك القوس قبل الغوص، الحمد لله ما علي أي مديونيات إلا فلة بس هي اللي عندي. أنت تعرف التضخم اللي موجود في السوق الآن، أشياء مرتفعة والرواتب واقفة زي ما هي، ما في زيادة فيها.
2: طيب أبو بدر، أنت تقول إنه يعني الإدارة المالية الجيدة يعني قد يعني تغنيك عن الزيادة، أو لو ما صار في زيادة ولكن عندك إدارة مالية جيدة بيكون وضعك كويس.
4: إيه، شوف أخ علي، عشان أكون معك واضح، اللي متزوج لا يقول أنا أقدر أأمن أو أسوي، لأنه الحال ما يقدر، يد واحدة ما تصفق. الزوجة هي أساس ما حتكون معاه، إذا كانت الزوجة مسرفة وهو قاعد يحافظ ما حيقدر، صدقني الزوجة إذا ما تكاتفت مع زوجها وحط يدهم في يد حتمشي الأمور. لكن هي مثلا شافت فلانة عندها، طلعت قهاوي، طلعت أسواق، أشتري فلان، هذا زي هو، ولا شيء منزل عروض مسوية
2: بدون ذكر اسماء،
4: ما حيقدر يجمع ولا هو حيقدر يجمع.
2: يعطيك العافية.
4: عشان أي حاجة، أنا دخلت في برنامج في أحد البنوك، طب أنت ما تحبوا إعلانات.
2: إيه، بدون ذكر اسماء، بدون
4: رمزي. عشان بنتي لو تخرجت من الثانوية بقي لها 3 سنوات، المبلغ ذا قاعد يشتغل من عندهم البنك وبكل حاجة. تتخرج بنتي في حالة إن ما دخلت جامعة ممكن المبلغ هذا يساعدها في جامعة بفلوس تدخل فيها.
2: يا سلام، يعطيك العافية أبو بدر، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله يا صديقنا.

0: من الآراء مستمعين الكرام حول سؤالنا، أحد المستمعين يقول: من وجهة نظري ضبط المصروفات أهم من زيادة الدخل، لأن كثير من الناس ترتفع رواتبهم لكن مصروفاتهم ترتفع معها. المشكلة ليست دائما في الدخل بل في العادات المالية وطريقة إدارة المال. كذلك من القصص مستمعين الكرام حول موضوعنا، أحد الأصدقاء كان يسولف يقول لي أنه المشكلة المالية مرتبطة فقط بمقدار الراتب، أنه كان دائما يقول أنه لو وصل راتبي إلى المبلغ الفلاني بيتحسن وضعي المالي وبتمكن من الادخار والاستمتاع بقدر أكبر من الرفاهية. مع مرور الوقت تغير حال هذا الصديق وحصل على زيادة في راتبه حتى وصل إلى الرقم الذي كان يتمناه، لكن المفاجأة مستمعين الكرام أن وضع المالي لم يتغير كثيرا، ومع ذلك أقنع نفسه بأن المشكلة ليست في طريقة إدارة المال بل بأنه كان يرى أنه الراتب لا زال أقل من الطموح، وبرضه كان يقول إذا وصلت إلى الراتب الفلاني اللي هو المبلغ أعلى من المبلغ السابق عندها فعلا بأشعر أنه هناك راحة مالية. ويقول هذا الصديق: فعلا وصلت إلى هذا المبلغ المالي الثاني اللي كنت أتمنى أوصل له، ارتفع راتبه ووصل إلى الرقم الجديد اللي كان يطمح له، لكن النتيجة كانت نفسها، فمع نهاية كل شهر كان يجد نفسه في الوضع المالي أو الوضع المالي اللي كان عليه في الأشهر الماضية دون أي ادخار حقيقي أو تحسن ملموس. وبعد اقتناع هذا الصديق انه فعلا مش كل شيء في زيادة الدخل، الإدارة المالية او ضبط المصروفات كذلك له أهمية كبيرة.
1: هذا المساء
0: إذن مستمعين الكرام، سؤالنا في حلقة اليوم: برأيك أيهما أهم، زيادة الدخل أم ضبط المصروفات؟ ودائم نسمع عزيزي المستمع: لو تضاعف الراتب بيزداد المصاريف. ودائم نسمع: مهما زاد راتبك بتزيد مصروفاتك. قل لنا رأيك عزيزي المستمع حول هذه المقولة على الأرقام التالية:
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062. هذا المساء
0: لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام، وذكر مستمعنا الكريم أنت تستمع إلى إذاعة العربية ثم، وهذه حلقة مباشرة من برنامج هذا المساء. هذا المساء، ونذكرك بأنه في كل حلقة من حلقات البرنامج يكون هناك سؤال تفاعلي خاص، من خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا عن طريق الرقم 0115100100. اليوم سؤالنا عزيزي المستمع عن برأيك وش أهم، زيادة الدخل ولا ضبط المصروفات؟ مساء الخير.
2: أهلين،
0: حياك الله، الاسم الكريم.
2: معك يا طول عمر، السلام علي.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا السمي.
2: هلا بك.
0: من وين تكلمنا يا علي؟
2: أبد الرياض، سلمك الله.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. قول يا علي وش رايك؟
2: والله بالنسبة لموضوع إما

0: زيادة الدخل أو أنه عندك ضبط في المصاريف. لا، أنا اللي أشوفه أن ضبط المصاريف هو أهم.
1: ليش؟
0: لأنه أساسا لو كان راتبك من 5000 تمام إلى 45000 مثلا، أنت أساسا الدخل اللي هو لك المفروض يكون حدود 2003 إذا كان هذا 5000، ما زاد فهو ادخار. يعني لو كان إيه، لابد إنه سواء لو زاد الراتب كان ادخار. حتى لو أنا الآن مثلا عندي ضبط مصاريف على راتب 10000 مثلا،
1: مضبوط
0: إيه، زاد الراتب مثلا نقول 2000، ما هي بلك ادخار. هذه وجهة نظري أنا اللي أمشي عليه.
1: طيب بستمتع فيها هذه الألفين يا علي؟
0: لا، مو أنا إذا كان عندي ضبط فأنا قادر إني فيه شيء منها استمتع، والقناعة أهم شيء يعني. عرف؟
1: طيب ممكن الأبناء، الزوجة تقول لك يا علي إنه تغير راتبك لكن ما تغير الوضع أو الإدارة المالية السابقة.
0: مو هو أساساً الراتب لازم يكون هو شخص، يعني حتى الزوجة ما تدري عنه تمام؟ إيه، لأنه علشان ما تفتح لك أنواع المشاريع والله.
1: إيه،
0: إذا كان فيه انضباط أنت مقسم، أنت مقسم في راتبك في الانضباط هذا. إنه في شيء
1: أو أول شروط للنسبة. أول شروط الانضباط إنه الزوجة ما تدري كم الراتب.
0: يا بيض الله وجهك. عرف؟
1: طيب ليه ما تبي تقوله يا علي أنت؟
0: لأنه هذا أساسه شيء يعني ما يعني شيء خاص بيك أنت، ما له علاقة. عرفت الفكرة؟
1: طيب لو زاد راتبك يا علي ما يزيد وضعك، ما تزيد مصاريفك؟
0: مع المتعارف عليه انه الزيادة لا يمكن تكون شيء خيالي. عرف؟
1: يعني 20% 15%
0: 1000 2000، لا ما تتعدى. يعني وش هذه بتسويه؟ فهمت الفكرة؟ لكن لو مثلا كانت الزيادة شيء غير متوقع، يعني من السحالات وطالع مثلا،
1: هنا ممكن أغير شوي في الجدول أو في الإدارة، في جدول الإدارة. على حسب الزيادة، أنت رابطها على حسب نسبة الزيادة. إذا والله الزيادة فوق 40% ممكن أتحكم في الجدول أعدل فيه شوي، لكن إذا 10% لا.
0: الله الله،
1: يعطيك العافية يا علي.
0: سبحان الله. إنه عادة مثلا في الانضباط يكون لا إله إلا الله، يعني مثلا أنت مقسم الآن 10000 هذه كل شيء فيها، يعني كل مبلغ يعني كل مصروف له وجهته. عرب
1: يا سلام،
0: طالما في زيادة خيالية الحاجة الوحيدة اللي أنت تسويها أنه بتزيد في كل شغلة. يعني صيانة سيارة، صيانة منزل، كانت قبل 500 لا تصير الآن 700 مثلا. عرب السيارة نفس الكلام، أنت خلاص مثبت كل شيء. هذه إذا كان في حال أن الزيادة كانت شيء يعني فوق 50% أو 40% زي ما قلت. أنا ما هذه وجهة نظري.
1: يعطيك العافية وشكرا لاتصالك وشكرا لوجهة نظرك الرائعة يعني.
0: الله يرفع قدرك وشكرا لك.
1: هلا وسهلا. إذن مستمعين الكرام على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولون لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. مساء الخير. مرحبتين، هلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا، الاسم الكريم.
2: كيف الحال؟
1: يا هلا وسهلا، الاسم يا صديقي.
2: معك أبو حصة من الرياض.
1: هلا وسهلا، حياك الله أبو حصة.
2: قول يا ستمون. يقول الحين بقول لك شو اسمه، من ناحيه المصروفات حتى لو بتصلح كنترول على مصروفاتك، خصوصا اذا كنت متزوج بيصعب عليك الموضوع، بيصعب عليك من ناحية وش

0: انت راسك وراس الحمى مثلا زوجتك، السنة اللي بعدها يجي عندكم طفل، بتزود عملية المصروفات، راح تزود غصب. اللي بعدها بيجي طفل ثاني، بتزود المصروفات روتينيا. الطفل بيكبر، بتزود احتياجاته، خصوصا الأطفال الصغار دولي. ترى مرحلة نموهم سريعة، يعني اللي لبسته قبل شهر ما راح يلبسه بعد 3 شهور الملابس. راح يحتاج انك تغير له ملابس. لا، فالكنترول هو عند المرأة. الرجل والله ما عنده كنترول، الكنترول عند المرأة. عند المرأة في بعض الحريم ما شاء الله عليهم، لا إله إلا الله، يعرف تصلح كنترول البيت، وش معناته شلون. في مصروفات الأكل، في مصروفات الشرب، في بعض الحريم ما تعرف، ما عندها هذا الدبرة.
1: يعني قصدك أنت بحصة أنه الشخص المتزوج الإدارة المالية تكون عند المرأة؟
0: إذا يفضل، إذا كانت من الحريم اللي تمسك الريال فهي يفضل.
1: شلون تمسك الريال بحصة؟
0: في حريم والله حريصة على الريال، عندها كنترول حلو على الفلوس. في حريم لا والله. يعني أنا مرة انطلب مني باقي على الراتب تقريبا يمكن اسبوع، فانطلب مني مصروف حق الـ5 أيام هذه لين الراتب. كنت وقتها كريم، وقتها اعطيتهم 500 ريال. اقسم لك بالله بعد 2 أو 3 ساعات الا هم جايين، السياره كلها من ابريلين ما ادري ابو 5 مليون سياره. راحت الـ500 في نص ساعه. ليش ما الله حدث هذا اللي عندي، واشكرك يا حبيبي.
1: يعطيك العافيه وبحصه، شكرا لك يا صديقي. هلا وسهلا.
2: هذا المساء.
1: إذن برايك ايهما اهم، زياده الدخل ام ضبط المصروفات؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. كذلك حابين نسألكم مستمعين الكرام، هل لو تضاعف راتبك اليوم هل ستزداد مصاريفك أم ستبقى كما هي؟ مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: الحوار طيب وسؤال طيب، لكن أنا أقول أن دائما يكون فيه في خلال الشهر يكون فيه لحسبة، يعني الشهر مثل 4 أسابيع يكون كل أسبوع له يعني مشتروات معينة. والترتيب هو أهم شيء.
1: يعني قصدك أنه يجب أن يكون هناك إدارة مالية أو ضبط مصروفات؟
3: طبعا. وأنا أفضل أن يكون يعني مقاضي البيت كل أسبوع أفضل.
1: طيب،
3: كل أسبوع يكون أفضل.
1: صديقنا ما تعرفنا على اسمك.
3: أبو سلطان من الرياض.
1: أبو سلطان، أبو سلطان، وش الأهم بالنسبة لك، أنه تزيد راتبك وتزيد الدخل، ولا أنه تضبط مصروفاتك أكثر؟
3: تضبط مصروفاتك. لأن فيها الحين ناس يقتنون حاجات ما هو في حاجات. يعني مثلا يدخل السوق أغراض معينة يطلع بـ10 أغراض. ليش؟ مثلا تدخل البقالة تبي تأخذ غرض معين تطلع بـ5 أغراض، هذا غلط.
1: طيب واحد يقول لنا أبو سلطان مثلا، أنا تغير راتبي صار عندي زيادة 20% من الراتب، بستمتع شوي.
3: ما يخالف، ادخر. ادخر، ادخر أفضل. إذا كان هو متزوج لازم يدخر، إذا كان هو شباب لازم يحسب حساب الزواج بكرة والحياة تتغير. فالادخار مطلوب للشباب ولازم يتعودون على الادخار. إذا ما يتعود من الحين على الادخار للأسف حيتعب مستقبليا. وأنا لاحظت حاجة الفترة الأخيرة، للأسف صار الريال أو يعني لا مبالاة، بمعنى صارت عملية بالجوال. فكان ما يحس بقيمة الريال. يعني أول إحنا كنا زمان نمسك الريال، نمسك الـ50، نمسك الـ100، نحسبه. يعني حتى أنت قد المية ما نصرفها، صح ولا لا؟ فالحين لا والله، يشتري بالـ100، بالـ200، بالـ120، ولا شيء.
1: أول 500

0: تبطي ما تنصرف يا ابو سلطان.
1: انا عندي احساس ان عمليه الدفع عن طريق الجوالات يعني صراحه تغيرت مفهوم الحياه.
0: اول ابو سلطان الواحد يتحسف يصرف ال500 يشوفها كذا في البوك يقول لا لا خلها.
1: عجل انت من جيلنا يعني.
0: لا لا من الجيل
1: القطة.
0: يعطيك العافية ابو سلطان.
1: اهلا وسهلا.
0: اتصال جديد. مساء الخير.
2: مساء النور. هلا مرحبا كيف الحال؟
0: حياك الله. هلا وسهلا. الاسم الكريم
2: محمد.
0: حياك الله يا محمد. تفضل يا محمد.
2: حياك وبقاك. بالنسبة لموضوع اليوم موضوع ممتاز مرة حلو. من وجهة نظري بالإمكان أن أنا أقول كلها مهمة. من الناحية الأولى زيادة الراتب إذا كان عندي أنا في نقص في الأساسيات راتبي ما بيغطي. طيب هنا زيادة الراتب بيكون فرصة أن أنا أحسن معيشتي.
0: يا سلام.
2: أما إذا كان يعني أموري المعيشية مضبوطة كويسة فخمة خلاص يعتبر زيادة الراتب هنا فرصة أن أنا أتوجه لأمور أخرى بشغل وضعية التحكم في المصارف.
0: طيب البعض محمد تأتي زيادة في الراتب لكن نفس الـ الـ الـ نفس الشيء ما تغير على أي شيء، نفس في نهاية الشهر يكون متبقي من الراتب نفس الرقم المتبقي الآن كان متبقي في السابق.
2: أعتقد أن الإدارة المالية هنا مو مضبوط.
0: يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
0: هلا وسهلا.
3: هذا المساء
0: على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام في سؤالنا التفاعل اليوم. نسأل أيهما أهم من وجهة نظرك، أنه الواحد يكون عنده زيادة في الدخل أم يكون ضابط جيد لمصروفاته؟ وش الأهم بالنسبة لك عزيزي المستمع؟

0: مساء الخير، هلا وسهلا.
1: اهلا، مساء النور، حياك الله علي.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم
1: سعد معك.
0: حياك الله يا سعد.
1: يا هلا والله، كيف حالكم؟ طيبين.
0: يا هلا، حياك الله يا سعد، مرحبتين. قولنا يا سعد، ايش رايك؟
1: الاداره طبعا افضل.
0: الاداره؟
1: اي.
0: طيب انا تغير راتبي يا سعد.
1: هو اللي شوف، الراتب حتى لو كان مقبول بس دام ادارتي كويسه ما في مشكله. انا بعدين عادي بتزود، يزين الراتب.
0: إذا زان الراتب تتغير إدارة المصروفات ولا زي ما هي ثابتة؟
1: قصدك يعني من ناحية المصروفات يعني؟
0: إيه، لأنه حنا دائما سعد نسمع بأنه أشخاص بدأوا برواتب 5,000 6,000 وصلوا إلى 10,000 وإلى 15,000، يقول لك والله أنا نفس المشكلة اللي كنت أعاني منها ب5,000 صرت أعاني منها ب10,000، مع أنه ما تغير أي شيء عليه.
1: الإدارة المالية أهم شيء، أنت تشتري الشيء اللي تبغاه ولا تبالغ فيها. يعني المبلغ لو كان الراتب عالي أو قليل مثلا في المحدد المتوسط، وأنت تقدر تديره ولا تشتري شيء إلا شيء مناسب لك، هنا الإدارة المالية توفق سواء راتب عالي أو أقل. لكن اللي معه دراهم من والد أخوي علي يصرف، ما يهمه.
0: يمكن يسمعنا أحد الآن سعد يقول أنا كان راتبي 10، الآن تحسن راتبي، معقول أكون نفس البرنامج السابق أو نفس الحسبة السابقة؟ بستمتع أنا يا سعد
1: شوي، بتوسع، ما يفعل دراهم أبزود، بس في حدود المعقولة. يعني مثلا أروح أشتري حاجة.
0: مين اللي حدد حدود المعقول هذه؟ وش المعيار لها؟
1: المعيار الجودة، إذا شيء زين ما في مشكلة. إذا شيء كويس ما أنت بخسران، لك

0: ما مثلا تدخل في مصاريف تكميلية أو شيء وتتحسف وانت راتبك حتى لو كان عالي.
1: يعطيك العافية سعد.
0: الله يعافيك. يا هلا
1: وسهلا.
2: هذا المساء

0: صديقنا فيصل عبد الله من الظهران يقول: ليس المهم كم تكسب، بل كم يبقى معك وكيف تستثمر وكيف تمنحه الوقت لينمو. يقول فيصل: في حياتي أقدر هذه المعادلة الرياضية، جودة الحياة يساوي الدخل ناقص المصروفات ضرب حسن إدارة الفائض ضرب الزمن. حلوة القاعدة ذي يا صديقنا عبد فيصل. ومعناها المختصر ببساطة: رزقك يزيد إذا وفرت من دخلك وأحسنت إدارة ما توفر وأعطيته الوقت ليكبر. هذا كان رأي صديقنا فيصل عبد الله من الظهران. أيضا من الآراء مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول أنه أعتقد أنه الأمر لا يتعلق بأيهما أهم، بل بالتوازن بينهما. زيادة الدخل دون إدارة جيدة قد تؤدي إلى مشاكل مالية، والإدارة الممتازة مع دخل محدود قد لا تتحقق الأهداف الكبيرة. النجاح يأتي مع الجمع بين الاثنين. الله. أيضا هناك شخص يقول: شخصيا أعرف أشخاص دخلهم مرتفع جدا لكنهم يعيشون من راتب إلى راتب بسبب القروض والالتزامات. في المقابل هناك أشخاص بدخل متوسط لديهم مدخرات واستقرار مالي. لذلك أرى أن الإدارة المالية هي العامل الحاسم. أيضا من الآراء أحد الأشخاص يقول: في الغالب الدخل المرتفع يساعد على تحسين الوضع المالي، لكنه ليس العامل الوحيد. المهم هو ما يتبقى من الدخل بعد المصروفات، وليس قيمة الراتب نفسه. أيضا من الآراء أحد الأشخاص يقول أن البعض يحول التخطيط المالي إلى قيود صارمة تجعل الحياة مملة، إذا أصبحت كل عملية شراء تحتاج إلى حسابات معقدة فقد يفقد الشخص جزء من المتعة. وبهذا الرأي مستمعين الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. كل الشكر لجميع المستمعين اللي تواصلوا معنا وقالوا لنا آراءهم وقصصهم حول سؤالنا التفاعلي. كذلك كل الشكر لك أنت عزيزي المستمع اللي خصصت هذه الساعة للاستماع إلى برنامج هذا المساء. بعد دقائق يلتقيكم الزميل عصام عبد السلام في حلقة جديدة من برنامج ماذا بعد. أما أنا فألتقيكم غدا بمشيئة الله عند 5 مساء. كونوا سعداء، إلى اللقاء.
1: هذا المساء
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر
3: في هذا العالم. التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث.

0: ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
5: بخبر يهمك،
0: رأي جدل ومفاجآت،
4: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
5: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
4: بلقطة،
6: أتكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
4: أو مسمع فني مثلا.
5: رياضة بنكهة الويكند.
4: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: في عالم لا يتوقف عن طرح الأسئلة ولا يمنحنا دائما إجابات مكتملة، نفتح معكم نافذة جديدة على ما يحدث وعلى ما يمكن أن يحدث، من السياسة إلى الاقتصاد، ومن التقنية والتكنولوجيا إلى قصص الناس والأعمال. نقرأ الخبر لا كما مر، ولكن كما سيؤثر في الغد. في حلقة هذا اليوم: تصعيد بين واشنطن وطهران، ماذا بعد توسيع إيران دائرة المواجهة؟ احتياطات قوية ونمو تحت ضغط تطورات المنطقة، ماذا بعد تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية؟ من شريك داخل الآيفون إلى منافس من خارجه، أبل تقاضي أوبن إي آي، فماذا بعد حرب أجهزة الذكاء الاصطناعي؟ هل أصبح الاستقرار الوظيفي ميزة أم مخاطرة؟ وهل الموظف الذي يبقى في الوظيفة نفسها سنوات طويلة يحافظ على مستقبله أم يفقد فرصا كان يمكن أن تغير من مسيرته المهنية؟ يمكنك تشجيع ميسي، لكن لا يمكنك تسمية طفلك بميسي في الأرجنتين. وهالاند يجتاح سجلات المواليد في البيرو، فماذا بعد الهوس بالنجوم؟
0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ حلقة اليوم بآخر تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال في مقابلة مع شبكة NBC عقب الهجمات الأخيرة على إيران، قال إن مضيق هرمز مفتوح، كما قال إن الإيرانيين وافقوا على اتفاق أمس ثم هاجموا السفن. في المقابل جددت إيران موقفها من المضيق، وقالت إن أي سفينة لن تمر إلا بتصريح. هذا وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق اكتمال الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران. الضربات بحسب الجيش طالت أكثر من 300 هدف إيراني، وذلك بعد توجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب. كما أكد الجيش الأمريكي في بيان له، أكد أن الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل أعلن الحرس الثوري

0: الإيراني أن قواته سترد على أي تهديد يستخدم واقع إطلاق النار على السفينة كذريعة للهجوم على إيران. كما أكد الحرس الثوري الإيراني في البيان على إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة الدولية. وفي هذا السياق حذرت هيئة بحرية بريطانية من أن التهديد الأمني في مضيق هرمز شديد للغاية. بالموازاة تستمر الانتهاكات الإيرانية ضد دول المنطقة والملاحة الدولية. سنتواصل معكم متابعينا لكن بعد هذه الوقفة الإعلانية.
1: ماذا بعد؟
2: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة ملتقى الأحبة، الجديد في القدية ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم متابعينا، نتواصل معكم في ماذا بعد، ونرحب الآن مباشرة بمدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل تحياتي لك. من خلال التصريحات المتداولة بين الجانبين الأمريكي والإيراني بخصوص الحركة عبر مضيق هرمز، ماذا يفهم من تلك التصريحات والتطورات أيضا في المنطقة، وماذا أيضا بخصوص تلك المعضلة، الورقة، المضيق مفتوح مغلق أم ماذا؟
3: مساء الخير أستاذ عصام. يعني ربما نستطيع أن نصل إلى مجموعة من النقاط للإجابة على السؤال الذي تفضلت به، وهو الانتقال من الردع والاستنزاف. الضربات الأمريكية المتكررة هدفها النهائي هو استنزاف الجانب الإيراني سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وإجباره للجلوس على طاولة المفاوضات والقبول بما تم التوافق عليه ضمن ما يسمى بإطار التفاهم. الأمر الثاني أستاذ عصام هو نقل المسؤولية إلى الولايات المتحدة، بمعنى أنه تحاول طهران بناء رواية مفادها أن أغلاق المضيق ليس قرارا إيرانيا مستقلا، بل نتيجة مباشرة للعمليات العسكرية الأمريكية، وبذلك هي تسعى إلى أن تقنع المجتمع الدولي بأن واشنطن هي التي غيرت قواعد الاشتباك، وأن إيران اضطرت لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية أمنها، بالإضافة إلى كسب الشرعية القانونية، لأن الجانب الإيراني يدرك أن إغلاق المضيق راح يعرضها لانتقادات واسعة، لذلك تربط القرار بمبدأ الدفاع عن النفس، وتؤكد أن الحرس الثوري الإيراني لم يعد قادرا على ضمان سلامة الملاحة بسبب استمرار الضربات الأمريكية، إلى جانب توظيف ما يسمى بالضغط الاقتصادي العالمي وتوجيهه، لأن إعلان طهران على عدم القدرة على ضمان أمن الملاحة هذا بوجه رسالة إلى الدول المستوردة للنفط، مفادها أن استمرار العمليات الأمريكية راح يؤدي إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار، وأن هذه الدول يجب أن تضغط على واشنطن لخفض التصعيد. أيضا محاولة لعزل الولايات المتحدة دبلوماسيا، لأنه إشارة إيران إلى تضرر السفن التجارية هذا بيهدف أستاذ عصام إلى تدويل الأزمة، فبدلا من أن تبدأ مواجهة ثنائية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية راح تسعى طهران إلى تصويرها على أن أزمة تهدد مصالح دول عديدة بما في ذلك دول لا تشارك في الصراع، مما يزيد الضغوط السياسية على واشنطن، بالإضافة إلى ما يعرف برسالة الردع العسكرية. يعني إعلان الحرس أنه لا يستطيع ضمان أمن الملاحة هذا يعني عمليا أنه أي سفينة راح تدخل المضيق راح تتحمل المخاطر، وهذه رسالة رجع موجهة إلى شركات الشحن والقوات البحرية الأمريكية والأجنبية، وتفتح المجال أمام إيران لتبرير أي احتكاك بحري مستقبلي باعتباره نتيجة للوضع الأمني اللي خلقته الولايات المتحدة الأمريكية. كل ذلك هو هدفه تحسين ما يسمى بالموقع التفاوضي، لأنه رغم لهجة التصعيد فإن الخطاب يحمل بعد تفاوضي واضح. إيران توحي بأنه إعادة فتح المضيق ممكنة إذا توقفت الضربات الأمريكية، أي أنها تستخدم هرمز كورقة الضغط في أي مفاوضات مقبلة وتربط أمن الملاحة بأمنها الداخلي، بالإضافة إلى تعبئة الرأي العام الداخلي الإيراني ضمن استراتيجية ما يعرف ببسيج مردمي. النظام الإيراني بيحاول تعزيز التماسك

0: الداخلي من خلال التأكيد على أن إيران لا تستهدف التجارة العالمية وأنها تدافع عن سيادتها، خاصة بعد تعرضها لضربات لحشد الرأي العام الشعبي في ظل الضغوط الشعبية المتزايدة العسكرية وأيضا والاقتصادية التي باتت تواجه الجانب الإيراني.
1: جميل، لكن دكتور يعني إلى أي مدى يمكن أن تنجح طهران في مسعاها ذلك؟ وهذه الورقة أيضا الآن طهران تستخدم هذه الورقة، لكن هذه الورقة هل ستظل للأبد بيد طهران أم هناك وقت معين لتآكل تلك الورقة في ظل هذا التصعيد؟ يعني
0: هذه التطورات مرتبطة بمسار العمليات العسكرية وقدرة الجانب الأمريكي على ردع الجانب الإيراني. احنا نتحدث أستاذ عصام عن ثلاث مسارات موجودة داخل مضيق هرمز، المسار الشمالي اللي بتسيطر عليه إيران أو الممر الإيراني، والممر الأوسط ما يعرف الممر الدولي، والممر العماني الذي يقترب من الأراضي والمجال الجغرافي العماني. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تنزع من الجانب الإيراني السيطرة الكاملة على المضيق، بمعنى أن إيران باتت تستشعر نقطة خطيرة جدا، أنه فتح الممر العماني أو الممر الدولي هذا معناه سحب الورقة من الجانب الإيراني.
1: صحيح.
0: وهذه طبعا
1: لكن كان في محاولات سابقة دكتور نبيل في هذه النقطة.
0: صحيح، لأنه الجانب الإيراني بسعى إلى عدد من الاستراتيجيات المهمة والحيوية فيما يتعلق بتحويل هرمز إلى ورقة تفاوض رئيسية، واستخدام هذه الورقة كورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم تنازلات، وأيضا مراكمة الأوراق التفاوضية، لأنه كلما زادت أهمية المضيق في الأزمة ارتفعت قيمة التنازلات التي من الممكن لإيران أن تطلبها من الولايات المتحدة، إلى جانب محاولة فرض أمر واقع بحري، وهذه نقطة خطيرة علينا أن ننتبه لها من خلال محاولة الحرس الثوري الإيراني تكريس نفسه بأنه هو الضامن لأمن الملاحة فقط دون القوى الأخرى الموجودة فيها
1: دون غيره،
0: ومحاولة فرض هذه الرؤية على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى القوى العالمية، مما يعطي الجانب الإيراني شرعية مهمة ومحورية فيما يتعلق بطلب الرسوم مستقبلا، خاصة أنه بتذرع فيما يسمى بمحاولة إيجاد شرعية قانونية عبر رسوم ملاحة، رسوم تأمين، إزالة الألغام، خدمات بيئية وغير ذلك من هذه الأمور التي ولم يتم قبولها
1: نعم.
0: دوليا.
1: وهذا فرض واقع وواقع جديد، يعني لم يكن أيضا موجود من قبل. وبالتالي دكتور نبيل الآن وفق كل تلك المؤشرات والمعطيات، أيضا السيناريو الأقرب خلال الساعات المقبلة مزيد من الضربات، خاصة بعد انتهاء الجولة الثالثة كما ذكر الجيش الأمريكي، مواجهة مفتوحة أم لا؟ أم قد نشهد تدخل عاجل دبلوماسي يعيد فتح مسار التفاوض من جديد؟
0: يعني هذا مرتبط بالتوافق مع الجانب الإيراني. المعركة انتقلت أستاذ عصام من النووي إلى أمن الممرات، وأمريكا تريد الآن من الجانب الإيراني التوقيع على تعهد بضمان بقاء المضيق مفتوحا، وهذا التعهد ينبغي أن يكون بلغة واضحة ومع ضامنين، بحيث أنه لا تستطيع إيران مستقبلا التذرع ومحاولة تأويل ما يتم التوافق عليه، لأنه إطار التفاهم أنا بسميه إطار سوء التفاهم لاحظنا هو التباين الكبير بينما تم التوافق عليه وما تم صياغته أمريكيا وإيرانيا ما بين السرديتين أو الروايتين، مما جعل الجانب الإيراني يقوم بتفسير المادة الخامسة حسب أهواله، لأنه أنا وجدت من خلال النسخة الفارسية أن هناك باون شاسع وواسع، وكأن إيران هي من سوف تدير مضيق هرمز لتقديم خدمات، وأن الممر سواء الشمالي أو الوسط أو الجنوبي هو ينبغي أن يكون تحت السيادة الإيرانية، وبالتالي محاول الجانب الإيراني التسويق له، حتى وصلت الأمور إلى أنه الجانب الإيراني بدأ يتحدث عن الأموال التي سوف يستطيع تحصيلها مستقبلا ب50 مليار دولار، ومحاولة تعشيم الشعب الإيراني، وبالتالي باتت هناك فئات من الجناح بالذات المتشدد اللي بيمثل جزء يعني من الشعب الإيراني يتشدد ويدفع صانع القرار السياسي والأمني في النظام الإيراني إلى التمسك بورقة المضيق. الآن الضربة العسكرية الأمريكية هي رسالة وتحمل دلالات تتجاوز البعد العسكري المباشر وتعكس محاولة لإدارة التصعيد وليس الانزلاق إلى حرب شاملة. وبالتالي طبيعة الضربات الأمريكية المستقبلية هل سوف تستمر؟ هل سوف تتجدد؟ هل سوف تستهدف ليس فقط مواقع عسكرية بل هل سوف وضربات عقابية محدودة، وهل سوف تكون بداية لحملات أوسع، هل سوف يتم استهداف القيادات السياسية المنشآت النووية والحساسة خاصة المنشآت النووية.

0: قوية وما تبقى لدى إيران من قدرات. وبالتالي نحن أمام سيناريوين، إما الجلوس على طاولة المفاوضات والقبول بالشروط الأمريكية وتوقيع الإعلان اللي تحدثت عنه قبل قليل، أو بقاء الهدنة هشة والاستمرار في الضربات المتدرجة حتى تستطيع إيران أو يتم إجبار الجانب الإيراني للجلوس على طاولة المفاوضات والرضوخ لما تم التوافق عليه، لأن الجانب الإيراني بيحاول المماطلة وكسب الوقت والمرمارة و المراوغة وإدارة أزمة وليس حل أزمة، في إشارة واضحة ومهمة علينا الانتباه لها، هو الابتعاد عن الانتقال إلى القضايا المهمة والمعقدة والشائكة، خاصة ما يتعلق
1: بالقضايا النووية
0: وعمليات التفتيش.
1: صحيح، ملف النووي وأذرع إيران وغير ذلك، هذه أيضا من الملفات المهمة والمؤجلة أيضا تبقى حتى الآن. أنا شاكر لك كثيرا هذه المداخلة، شكرا دكتور نبيل العتوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية، تحياتي لك.
0: شكرا. ماذا بعد؟

0: نواصل معكم متابعينا ونواصل من سوق الأسهم. مؤشر التاسي اليوم أنهى جلساته اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1% ليغلق عند 10,819 نقاط بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2,200,000,000 ريال، هي الأدنى منذ يناير 2026. وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 10,839 نقطة وأدنى مستوى عند 10,797 نقطة. سهم أرامكو السعودية ارتفع بأقل من 1% عند 26.78 ريالا، وسهم المتقدمة صعد بنسبة 1% عند 22.78 ريالا. سهم مسك ارتفع بأكثر من 3% وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 2,000,000 سهم وبقيمة بلغت نحو 65 مليون ريال. في المقابل تراجع سهم مصرف الراجحي بأقل من 1% عند 65 ريالا و10 هللات، وأغلق سهم أكوا عند 190 ريالا و30 هللة. الآن إلى أسعار الطاقة. مزيج برنت المزيج منخفض باللون الأحمر بنسبة 0.33% عند 76 دولارا، والمعادن الذهب تحديدا منخفض بنسبة 0.09% ليصل إلى 4,119 دولارا للأوقية الأنصة. أما العملات الرقمية البيتكوين على تراجع بنسبة 1.61% ليصل إلى 64 دولارا و8 سنتات.
1: ماذا بعد؟
0: حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران قد يهدد توقعاتها بتحول سوق النفط إلى فائض كبير في عام 2027، بعدما أعادت المواجهات الأخيرة الشكوك بشأن استقرار حركة الشحن عبر مضيق هرمز. ورغم ارتفاع الإمدادات العالمية بنحو 4,100,000 برميل يوميا في يونيو عقب إعادة فتح المضيق، فإنها ظلت أقل بنحو 9,400,000 برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. كما أشارت الوكالة إلى أن بطء تعافي نشاط التكرير وشحن المنتجات النفطية مقارنة بصادرات الخام أدى إلى شح في أسواق الوقود المكرر وارتفاع هوامش أرباح التكرير بالتزامن مع زيادة الطلب خلال موسم الصيف. أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيفها الائتماني للسعودية عند A بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة. الوكالة أوضحت أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي واحتياطاتها المالية الكبيرة، حيث إن معدلات الدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات A ودبل A. وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية حافظت المملكة على مرونة اقتصادها من خلال مرونة الأنشطة غير النفطية وميزانيتها العامة. للتعليق ينضم إلينا الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. دكتور محمد، الاقتصاد السعودي

يحافظ كما تابعنا على مرونة عالية، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة. وبالتالي بداية، كيف ينظر لتلك المرونة اللي أظهرها الاقتصاد السعودي؟

0: النظرة المستقبلية، وبالتالي هذه النظرة المستقرة التي تجدها وكالات الائتمان تعني أنه ما عندنا حقيقة مخاطر جوهرية تدفع حقيقة الوكالات لأنها تصنف المملكة في مستويات خلينا نقول منخفضة. غير كذا اليوم الحمد لله احنا بنشوف انه فعلا مرونة الاقتصاد وحجم الاستثمارات الأجنبية، حجم الاحتياطيات ايضا للمملكة ساهم بشكل كبير وفاعل في انها تجد كل التصنيف في ظل أزمة اقتصادية وتوترات جيوسياسية موجودة في المنطقة، إلا أنه يبقى الاقتصاد السعودي ينظر له حقيقة نظرة أنه اقتصاد متين وقادر على امتصاص هذه الأزمات. واليوم احنا اليوم المملكة الحقيقة في موقع إدارة أزمة، وأعتقد أنها نجحت بامتياز في إدارة هذه الأزمة، وما هو غريب يعني أنت اليوم المنطقة يعني دائما ما يكون فيها توترات، ليست جديدة، وبالتالي أنا أعتقد أنه اختبر الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية خصوصا بعد إطلاق الرؤية بشكل يوضح متانة هذا الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات وأيضا على خلق البدائل، وهذا هو المهم اليوم. يعني احنا بنعرف الأزمة هذه بالتحديد كانت يعني مركزة بشكل كبير على الخليج العربي وصادرات النفط من مضيق هرمز، لكن ما قامت المملكة باستثماره من 50 سنة احنا اليوم يعتبر بالنسبة لنا هي خطة استراتيجية. ده
1: خاصة دكتور على ذكر يعني البدائل تلك، خاصة لو تحدثنا أيضا عن مسألة يعني نمو الأنشطة خاصة غير النفطية باعتبار عامل حماية كذلك للاقتصاد.
0: أكيد أنت اليوم الإطلاعات الهيكلية في إطار الرؤية السعودية 2030 أصبحت ملموسة، واليوم بيعززها زي ما ذكرنا مرونة في سلاسل الإمداد في القطاع غير النفط بالتحديد، وأيضا بتجد أنه النشاط الاقتصادي في الاقتصاد اليوم الحمد لله فيه حراك، حتى ما يحدث من التوقعات في تباطؤ النمو للناتج المحلي هو ليس بسبب أن هناك خلل في اقتصادنا الداخلي، بل هو بسبب خارجي. احنا بنعرف اليوم السبب الرئيسي هي هذه التوترات الجيوسياسية اللي ما في شك أنه طبيعي جدا أن تؤثر على أي اقتصاد في العالم، ومع ذلك لم تتوقع الحقيقة لا مؤسسات التأمين، لا وكالات التأمين العالمية ولا مؤسسات المال مثل صندوق النقد والبنك الدولي أن يكون هناك انكماش في اقتصادنا في عام 26. نعم الجميع كان بيضع توقعات بتباطؤ النمو، ولكن ليس انكماشه مع تحسن وخلينا نقول رجوع وتعافي بشكل أكبر في سنة 27 و 28، وهنا تظهر قوة ومتانة أي اقتصاد في مواجهة هذه التحديات.
1: أنت أشرت في معرض حديثك لي رؤية المملكة 2030، يعني هذا التصنيف أيضا المرتفع يأتي أيضا في خضم تطبيق تلك الرؤية، نحن أمام مرحلة متقدمة من التطبيق، وبالتالي إنفاق استثمار أيضا كبير ومشاريع كذلك أيضا كبيرة ومصادر أخرى متعلقة كثيرة جدا غير نفطية، وبالتالي السيناريو الآن أمام كل ذلك، أمام المشاريع، أمام الإمكانيات المضي قدما أيضا في تنفيذ تلك المشاريع.
0: شوف الحقيقة أولا إحنا بنعرف إنه اليوم وهذا المفترض في أي اقتصاد يعني عنده ثقة عالية جدا في قدراته، إنه من الطبيعي حينما يكون هناك أزمة يجب أن تحسب المخاطر بشكل صحيح، ونعتقد إنه المملكة اليوم في عملية إعادة خلينا نقول الأولويات في اقتصادها، إعادة مستويات الإنفاق بين المشروعات بحيث إنه تستطيع الحقيقة إدارة الأزمة وفي نفس الوقت الوصول للمستهدفات في الرؤية 2030، وهذا ما تعمل عليه اليوم المملكة. والمملكة الحقيقة شهدت يعني قدرة عالية جدا على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، وفي نفس الوقت بتلاحظ أنه هناك تطور ملحوظ. يعني ما في شك اليوم جذب الاستثمارات على سبيل المثال، الإنفاق الاستهلاكي في الداخل، القوة الشرائية، الحراك الاقتصادي، هذا حقيقة لم يتأثر بشكل ملحوظ ولم يتأثر بشكل كبير. أيضا حتى خلق الشراكات اليوم يمكن في الأسبوع الماضي كنا بنتذكر الشراكة السعودية الكندية.
1: نعم.
0: وغيرها، الحقيقة هذه كلها بتعطيك مؤشرات أنه هناك جاذبية للاقتصاد السعودي لخلق شراكات وجذب استثمارات مهمة في قطاعات، وهذا المهم في قطاعات غير النفط. نعم النفط ما في شك أنه قطاع مهم بالنسبة للسعودية، اليوم عندنا البحر الأحمر، المملكة تعتبر يعني أحد أكبر مصدرين النفط في العالم، ولذلك أنا أعتقد من الأشياء اللي زادت الثقة في المملكة بحكم أنها بتصدر اليوم ما يقارب 75% من ما كانت تصدره من الخليج العربي بسبب الأزمة في مضيق هرمز تحول

0: انتقلت إلى بلان بي، وبالتالي العمل مستمر، وهذا ما في شك يعطي ثقة أيضا في التعامل مع المملكة كمخزن مهم جدا للطاقة.
1: نعم دكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، تحياتي لك.
0: العفو، الله يسلمك، شكرا لك. ماذا بعد؟

ضمن الأخبار التي ترد لنا متابعينا بعد قليل، للصلاة على جثمان أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. باكستان تقول نتابع بقلق التطورات الأخيرة في المنطقة. تضيف باكستان أيضا ندعم سيادة وسلامة أراضي دول المنطقة ونحث على ضبط النفس. باكستان ملتزمون بجهود تحقيق السلام المستدام في المنطقة عبر الحوار.

الخارجية العمانية تقول بأن السفير الإيراني أبلغ عن استياء مسقط، والخارجية العمانية تدعو إيران لاحترام الأعراف الدولية. أدانت السعودية استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، وقالت إن إيران تواصل انتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار. ودانت السعودية تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة، والاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان والأردن. وفي عمان استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني لدى مسقط وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية استهداف مواقع في محافظتي مسندم والوسطى بطائرات مسيرة إيرانية. وقالت الوزارة إن السفير أبلغ باستياء سلطنة عمان من هذه الأعمال التي وصفتها بغير المسؤولة، داعية إيران إلى احترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط بين البلدين والتقيد بأحكام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. وفي قطر تجددت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وعددا من الدول في المنطقة، وأكدت الدوحة أن هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. من جهتها أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت الدولة، إضافة إلى البحرين، الكويت وقطر، الأردن وعمان بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدة في بيان لها أن تلك الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا لأمنها واستقرارها، مجددة تضامن الإمارات ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمن واستقرار الدول الشقيقة. وفي البحرين أعلنت قوة الدفاع عن اعتراضها وتصديها لعدد من الاعتداءات الإيرانية صباح اليوم، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية البلاد، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. الاعتداءات الإيرانية طالت أيضا الكويت، حيث أعلن الجيش الكويتي تصدي دفاعاته لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد. من جهتها استنكرت وزارة الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، مؤكدة أن إيران تصر على نهج عدائي متكرر.

0: أضافت الخارجية الكويتية أن هذه الاعتداءات تشكل تصعيداً بالغ الخطورة وتفاقم حدة التوتر وتقوض مساعي خفض التصعيد، وشددت على أن أمن الدولة وسلامة أراضيها لا يقبلان المساس، محتفظة بحق اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: نذكر بالأخبار التي وردت إلينا قبل قليل. متابعينا، تصريحات لترامب يقول فيها بأن مضيق هرمز مفتوح، ويضيف ترامب وجهنا ضربات شديدة لإيران. أعلن مكتب السيناتور الأمريكي الجمهوري لينسي كرام عن ولاية ساوث كارولاينا وفاته إثر مرض مفاجئ. وتوالت رسائل التعزية بداية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نعاه على منصة تروث سوشيال، بالإضافة إلى مسؤولين أمريكيين وشخصيات سياسية، وفي انتظار الإعلان الرسمي لترتيبات خلافته في مجلس الشيوخ.
1: على مدى نحو 3 عقود ظل اسم السيناتور الأمريكي الجمهوري لينسي غراهام في المشهد السياسي الأمريكي كأحد أبرز وجوه الحزب وأكثرها حضوراً في قضايا الأمن القومي، وأكثر أعضاء الحزب دعماً لاستخدام القوة العسكرية في مواجهة خصوم بلاده. ارتبط اسمه بالسياسات الخارجية الأمريكية، خاصة في الشرق الأوسط وحتى أوكرانيا، حيث عرف بمواقفه الحازمة تجاه إيران وأيضا روسيا.
2: We've been in undeclared state of war with Iran since 1979. Seldom do we declare war, and we don't need to declare war here. We need to end this terrorist regime.
1: لعب السيناتور دورا بارزا في مناقشات تعيين قضاة المحكمة العليا والإصلاحات القضائية والهجرة، ويعد مدافعا شرسا عن إسرائيل داخل الكونغرس. شهدت مسيرته محطات مثيرة للجدل، إحداها علاقته بالرئيس ترامب، من منتقد له في ولايته الأولى إلى أبرز المدافعين عن سياساته في ولايته الثانية، ولا سيما في ملفات الأمن القومي وإيران.
3: There are no Trump policies without Donald Trump.
1: نعاه ترامب على منصة تروث سوشيال، وصفه بأعظم الأشخاص وأنه وطني أمريكي حقيقي. محطات سياسية عدة للسيناتور الراحل. في عام 1994 انتخب عضواً في مجلس النواب الأمريكي، وفي عام 2003 انتقل إلى مجلس الشيوخ ممثلاً لولاية ساوث كارولاينا، كما شغل عضوية عدد من اللجان بينها لجنة القوات المسلحة والقضاء وحتى الموازنة. رفع السعد، العربية.
4: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
0: أهلا بكم من جديد، نحن وأنتم وماذا بعد. أعلن صندوق التنمية العقارية إطلاق برنامج التمويل البديل الذي يهدف إلى تعزيز منظومة التمويل السكني في المملكة من خلال زيادة القدرة الإقراضية للبنوك، بما يدعم تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول. وأوضح الصندوق أن المرحلة الأولى من البرنامج انطلقت بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي والشركة الوطنية للإسكان، حيث يوفر الصندوق تمويلا إضافيا للبنك لإصدار التمويلات العقارية، فيما تتيح الشركة الوطنية للإسكان وحدات مختارة في الرياض وجدة والدمام للمواطنين المؤهلين. في جديد نتائج الشركات السعودية المدرجة، سجلت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات خسائر فصلية ب 98 مليون ريال مقارنة مع أرباح ب 82 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي. وعزت الشركة تسجيلها لهذه الخسائر إلى ارتفاع أسعار البروبان والبروبيلين المشترى.

بنسبة 40% و21% على التوالي. كما أشارت الشركة إلى تسجيل مصاريف الاستهلاك والتكاليف الثابتة وتكاليف التمويل في قائمة الدخل نتيجة البدء بالأعمال التشغيلية للشركة المتقدمة للبولي أوليفينيات للصناعة في الربع الثالث من العام الماضي، في حين لم تسجل تلك المصاريف خلال الربع الثاني من عام 2025. وجاءت النتائج أسوأ من توقعات المحللين البالغة خسائر 44 مليون ريال. كذلك جاء تسجيل الخسائر على الرغم من ارتفاع الإيرادات الفصلية ب 18% إلى 827 مليون ريال. تلقت الحفر العربية إشعارات لاستئناف عمل 3 منصات حفر بحرية التي قد تم الإفصاح عن تعليق عملها سابقا في مطلع عام 2026، ومن المتوقع أن يصل معدل تشغيل الأسطول البحري إلى 100% بنهاية العام الحالي، بما يعكس تعافيا كاملا من التوقف المؤقت وعودة إلى مستويات التشغيل الطبيعية. ماذا بعد؟

لكل وظيفة تاريخ بداية، ولكن هل من الضروري أو من المهم أن يكون لها أيضا تاريخ انتهاء؟ هناك من يرى أن البقاء في الوظيفة نفسها سنوات طويلة دليل على الاستقرار والولاء والخبرة، وهناك من يعتبره بداية للركود، وأن الموظف الذي لا يغير مكانه كل عدة سنوات يفوت على نفسه فرصا أكبر في الراتب والتطور وأيضا مسألة بناء الخبرات والتجارب. وبين هذين الرأيين انتشرت في السنوات الأخيرة متابعينا نصيحة تتكرر كثيرا في عالم الأعمال، وهي اترك وظيفتك كل 5 سنوات. ليه كل 5 سنوات؟ يعني هل هذا الرقم مبني على قاعدة مهنية فعلا حقيقية، أم هو مجرد شعار لا يناسب الجميع؟ وهل الأفضل أنك تغادر وأنت في قمة عطائك؟ هذا هو موضوع هذه المحطة، هل تغير وظيفتك كل عدة سنوات بحثا عن فرصة أكبر؟ انضم إلينا مستشار موارد بشرية ومرشد مهني الأستاذ أحمد إكبوري. تحياتي لك، مساء الخير أستاذ أحمد. كل 5 سنوات أترك وظيفتك؟ أنت مع هذا الأمر؟ أستاذ أحمد تسمعوني؟ طيب، يبدو أن أستاذ أحمد لا يسمعني. سنعود إليه ولكن بعد قليل. سنتحدث عن أن كان هناك عمر افتراضي لمسألة الوظيفة، أن تظل أنت في فترة معينة ومن بعد تغادر الوظيفة إلى أو مكان الوظيفة إلى مكان آخر. أما الأفضل لا، الأفضل أن تبقى في هذا المكان لعدد من السنين. ولماذا أيضا هذه المسألة مرتبطة بالسنين؟ يعني لماذا بالأعوام والسنين وليس معيار آخر غير المعيار السنين؟

0: انتشار هذه العبارة التي نسمع عنها كثيرا مؤخرا، غادر وظيفتك كل 5 سنوات. لماذا مغادرة الوظيفة كل 5 سنوات؟ أستاذ أحمد، أتمنى أن تسمعني أو نسمعك بشكل جيد الآن.
1: أنا سمعكم الآن، المعذرة، كان بس في شيء تقني عندي هنا توي تصلحت، يعطيكم العافية.
0: جميل أنك لم تغادر المحادثة معنا.
1: لا لا لا، بالعكس مستمتع وصراحة طيب. متحمس للمشاركة معكم.
0: طيب، غادر وظيفتك كل 5 سنوات، رأيك أنت مع المسألة دي؟ هل

0: والله شوف اخوي عصام،
1: ها
0: اول شيء تحيه لك ويعطيك العافيه وشكرا للاستضافه.
1: تحياتي لك.
0: اول شيء في معادله بسيطه في سوق العمل اخوي عصام، يعني لو طبقناها ان شاء الله امورنا تمام. المعادله ببساطه هي انك انت تدخل شركه او منشاه تتعلم فيها وتاخذ فيها مهارات فنيه وسلوكيه وقياديه وكمان تنجز في هذه الشركه. فاذا عملت انت مثلا عملت معي مقابله شخصيه وقلت لك انا والله في خلال سنه اتعلمت وقدمت، غالبا ما حتصدقني. لو قلت لك سنتين غالبا ممكن برضه حتكون مشكك شويه، لكن من يوم نعدي حاجز ال3 سنوات هي كفله، هي فتره كفيله تظهر ان انا تعلمت وقدمت في هذه المنشاه. فالواحد بيظهر هذه المعادله اذا قدرنا نوازنها من 3 ل5 سنوات امورنا تمام.
1: طب ما اقدم يعني يمكن بعد 3 سنوات وانا واصل اقدم، بعد 5 سنوات اقدم مزيد، يعني كل فتره انا اقدم المزيد واظل في نفس المكان، ليه اغادر هذا المكان الى مكان اخر؟
0: ممتاز. انت الان اخوي عصام بسبب ما شاء الله الاقتصاد والانفتاح اللي في السوق، الان الشركات يهمها الزخم الخبره واختلاف الخبره من مجال ثاني. انا ما بقول للناس وما بشجع الناس انهم يتركوا وظائفهم، خلينا اتاكد من هذا الشيء يكون واضح.
1: طيب
0: انا بقول للناس انك انت من 3 ل5 سنوات بتكون كونت خبره وبتروح لشركه ثانيه، لان الشركات الثانيه لما يشوفوك عديت حاجز ال5 سنوات وما كان في ترقيات متتاليه وما كان في نطاق عمل اوسع، غالبا بيشوف انك انت قاعد في منطقه الراحه الكومفورت زون. أعطيك مثال، تيجي تقول لي أحمد إحنا عندنا المشكلة الفلانية في المبيعات. إذا أنا اشتغلت في شركة قعدت فيها شركة واحدة 8 سنوات أو أكثر، غالبا حاجي أعطيك بس من منظور واحد من منظور الشركة هذه. لكن لما أكون في خلال 8 سنوات ممكن أقول من شركة لشركتين بعطيك من أكثر من منظور، أقول لك والله في الشركة الأولى نحن حلينا الموضوع هذا في المبيعات بالطريقة الفلانية، وفي الشركة الثانية عملناها بطريقة مختلفة والاثنين مثلا وصلونا للنتائج الفلانية. فأنت الآن بتاخذ منظور من عدة أطراف، فهذا يعطيني أنا مصداقية معك بحيث أن أقدر أكون المرشح النهائي للوظيفة.
1: طب أحيانا إشكالية أخرى بالمناسبة بالمقابل، أنه كثرة الانتقال من مكان لآخر قد يحسب ضدك لما تقدم لمؤسسة أخرى، وهذه مشكلة يعني.
0: صحيح. مهنا نرجع للمعادلة أخوي عصام مرة ثانية، أنا لو تركت كل سنة الوظيفة هذه حيكون زي ما يقولوا ريد فلاج، تركت كل سنة نفس الشيء. لكن لما قلت 3 سنوات الآن أنا بأوزن المعادلة، أرجع للمعادلة مرة ثانية، أنا تعلمت وقدمت، أكون في شركة تعلمت منها مهارات فنية وسلوكية وحتى قيادية، وأكون أنجزت بحيث أقول والله أنا اشتغلنا على المشروع الفلاني. لأنه مرة ثانية ممكن يسألني سؤال بسيط، ما شاء الله سويت هذه الإنجازات كلها في سنة أو في سنتين، غالبا ما حيصدقني. فأنا ما بشجع الناس إنهم ترى أتركوا وظائفكم، لا، وبعض الناس ممكن هاجموني وبتجيني كثير فيها تعليقات في هذا الشيء، إنه يا جماعة ما بحبذ إنك أنت تترك وظيفتك. أنا بقول لك لو أنت مرتاح في وظيفتك
1: خليك في
0: أو أكثر، خليك لا تتحرك، خاصة إذا في نمو وظيفي في نطاق عمل أوسع، راتبك ما شاء الله بيكبر. فهذه نحن بناخذ قاعدة وفيها استثناءات، فبنبني على القاعدة ما بنبني على الاستثناء.
1: بمعنى آخر إنه ما في إشكالية بأنك أنت تظل في وظيفة واحدة مدى الحياة مدى العمر طالما أنت بيحصل لك تطور.
0: إذا كان في نمو مهني وإذا كان في تطور وظيفي وكان في راتب بيستاهل وبأواكب السوق، لأن إيش اللي يصير كمان أخوي عصام؟ يقعدوا الناس في وظائف لفترة طويلة. بعد كده الشركات نفسها هذه خاصة في التغيرات العالمية اللي سايرة والإقليمية، يصير في تصحيح للوضع وإعادة هيكلة ويمشوا هذول الناس اللي قعدوا السنين الطويلة. فالواحد يكون قاعد مرتاح ما كان يفكر إنه يترك، فجأة لاقي نفسه في يوم وليلة لوحده. ما عمل سي في، ما رتب السي في، ما صار عنده إنجازات، يروح للشركات الثانية يلاقي إن الشركات كلها وصلت لمرحلة مرة في نضوج مهني أكثر، فالواحد يكون قاعد ويقول.
1: لذلك أيضا هناك البعض لأنه يقول أيضا بأنه البقاء في وظيفة لفترة طويلة جدا هذا يقتل الطموح ويقتل أيضا التطور بالنسبة للموظف. هذه وجهة نظر أخرى
0: يفكروا فيها، يقول لك
1: والبعض الآخر لا، يقول لك المسألة خبرة.
0: هو يعتمد، إذا أنا والله قاعد في شركة وبأكبر مثلا قاعد في 10 سنوات لكن مثلا أخذت مثلا 3 ترقيات نطاق عملي، دخلت شخص حديث تخرج وصلت مثلا لي مثلا سينيور مانجر أو مدير أول أو مثلا رئيس قسم، لا أقول لك هذه قصة نجاح. أنا بدأت من شيء بسيط وكبرت. لكن لما أقعد وأشوفك قعدت 8 ل10 سنوات وما كان في تطور ملحوظ وما كان في ترقيات، ممكن بس ترقيت مرة واحدة، وبعد كذا فجأة تلاقي نفسك في سوق العمل ما أنت قادر تواكب لأنك نسيت نفسك الفترة الماضية، جلست في منطقة الراحة، بتروح الشركات ما في حد وده يعينك، يقول لك يا أخي أنت 8 سنوات جالس في شركة، إيش الشيء اللي سويته اللي أنا خليني أعينك؟ فمرة ثانية أنا ما بقول للناس اتركوا وظائفكم، بقول لكم إذا في نمو مهني وترقيات متتالية والوضع تمام خليك.
1: صحيح، إذا كان هناك إنجاز أيضا وأنت بتحقق في إنجاز تظل في مكانك أفضل. المعيار ده مفترض كل 3 سنوات أقارن أشوف المعيار أنا أين وصلت، أو 5 سنوات أنا أين وصلت، ماذا حققت، حصل ترقية أم لا. لأنه بالمناسبة أيضا البعض يقول بأنه أسرع وسيلة لزيادة الراتب أنك تنتقل لمكان

0: مكان آخر، مش وليس أنك تنتظر الزيادة السنوية كل عام في مكان واحد.
1: أنا أتفق أنا أتفق معك في المعلومة هذه، وأشرت لنقطة مرة مهمة، إنه أنا المعيار كل 3 سنوات، في خلال 3 سنوات أخوي عصام أروح أحضر مقابلات شخصية وأشوف السوق وين رايح، وأشوف إيش الأسئلة وإيش النقاط الضعف اللي دائما الناس بيركزوا فيها لما بيسألوني فيها الأسئلة.
0: تنظر لقيمتك أنت، أين قيمتك في السوق؟
1: ممتاز. بشوف قيمتي، بشوف قيمتي المالية، بشوف قيمتي التشغيلية والمهنية، بشوف الناس، بشوف أنا إيش الشغلات اللي لازم أركز عليها. فأنا صحيح ممكن وضعي تمام، أموري تمام في الوظيفة اللي أنا فيها الحالية، لكن خلينا نشوف السوق وين رايح، خلينا نشوف الناس إيش الأسئلة يسألوها، إيش التركيز الآن، وين السوق، إيش الرواتب اللي بتندفع. ولما أجي ألاقي واحد قاعد في سوق العمل في شركة ويحاول يوميا وسنويا وشهريا يتضارب مع مديره على اساس الترقيه والزياده، وتكون كلها زياده هامشيه 15% كحد اقصى للاسف بعض الشركات، فاقول له خلاص عديت حاجه للثلاثه بخمس سنوات، عملت وزننا المعادله اللي تكلمنا فيها في البدايه، الان شوف شركات ثانيه، الشركات الثانيه مو بس حتعطيك زياده، ممكن تعطيك مسمى وظيفي، ومسمى وظيفي وزياده توصل ل 35 وساعات 50% في الشركات.
0: طيب
1: ممكن الواحد متعلق في زياده في شركه واحده، لكن نشوف سبحان الله الخير ممكن يكون في الشركه الثانيه وزياده من الشركه
0: اماكن اخرى. خلينا نتكلم عن المؤشرات، المؤشرات التي تدل الموظف بانك انت ممكن ان تبقى في هذه المؤسسه 10 سنوات 20 سنه، ومؤشرات اخرى لا، غادر موقعك، غادر وظيفتك. هل في مؤشرات معينه؟
1: صحيح. المؤشر الاول، في دراسات كثيره تقول اول سبب الشخص يترك وظيفته هو المفروض يترك فيها وظيفته مديره المباشر. هذا السبب الأول. السبب الثاني عدم التدريب.
0: مدير المباشر، خلينا نوضح بأنك أنت تحديدا ماذا مديرك المباشر، يعني
1: مدير إشكالية المباشر مع المدير المباشر. لمن مديرك المباشر يكون سبب في تعبك في الوظيفة هذه، يوصلك لاحتراق وظيفي، ونسأل الله العافية والسلام، ممكن توصل لأمراض نفسية وعضوية بسبب الضغط النفسي والسترس اللي أنت عايشه في هذه الوظيفة، هذا مؤشر أساسي أنك أنت لازم تترك هذه الوظيفة.
0: طيب
1: في مؤشرات ثانيه زي التدريب والتطوير وبيئه العمل والراتب. فاذا انا شفت هذه وزنت، عملت ميزان يعني وزنيه بسيطه لهم، اشوف والله انا فين. اذا لقيت مديري ممتاز، المدير الممتاز رزق. في نفس الوقت انا لو لقيت والله كل الامور تمام لكن الراتب ما هو مكفيني، حبدا اشوف يعني اوزن الاربع العوامل هذه، اشوف انا كيف الشركه اللي انا فيها، وبعد كده ابني القرار عليه، يكون في اتليست عندي شيء ملموس.
0: طيب جميل. طيب في الختام استاذ احمد يقول لمتابعينا، كل 3 سنوات اتركوا وظيفتكم او 5 سنوات، ولكن بشرط
1: من 3 ل5 سنوات نفكر نحلل الوضع على اساس انه نعدل الحاجز هذه ونوزن المعادله.
0: هذا الحديث على مسؤوليتك يعني.
1: الحديث ان شاء الله انا يعني هذا اجين، هذا انا من خبره الحمد لله في 20 سنه في هذا المجال، انا بس بقول للناس انه ادخل كل شركه.
0: انت جربت المساله دي فعلا على
1: نطاق شخصي؟ جربتها.
0: يعني كل كم سنه انتقلت؟
1: انا يعني في الحواجز هذه، لكن انا لانه في نفس الوقت كنت كمستشار وكنت في نفس مدير موارد بشريه، فشفت الموضوع من الجهتين.
0: من الجهتين.
1: وانا في سوق العمل بصفه يوميه، فبعطيك بس اجين، هي هذه قاعده وفيها لها استثناءات، نحن ما هي مو كتاب منزل.
0: صحيح.
1: انه نحن بنقول لا هذه هي الطريق، نحن بنقول حاجز 3-5 سنوات، قيم نفسك، اتعلمت في الشركه، عملت انجازات، اذا جاتك فرصه خلي عندك المرونه انك انت تترك، لانه ساعات الشركه اللي انت مامل عليها وقاعد فيها الان ممكن هم يسرحوك قبل انت ما تفكر تتركهم.
0: جميل، تحياتي لك، شكرا على المداخلة.
1: يعطيك العافية
0: أحمد قبوري.
1: شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

بدأت العلاقة بينهما بشراكة بدت رابحة للطرفين. أبل تدخلت شات جي بي تي لأجهزتها وفتحت أمام أوبن آي باب الوصول إلى مئات الملايين من مستخدمي الآيفون، لكن الشريك الذي دخل إلى الهاتف يريد الآن شيئا آخر بحسب المؤشرات، صناعة جهازه الخاص. أبل رفعت دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في أمريكا ضد أوبن آي واثنين من موظفيها السابقين، متهمة إياهم بالاستيلاء على أسرار تجارية لتسريع دخول أوبن آي إلى سوق الأجهزة الاستهلاكية. الدعوة تسمي المهندس السابق في أبل شانغ ليو وتتهمه بعدم إعادة حاسوب العمل ثم استغلال ثغرة في نظام المصادقة للدخول إلى شبكة أبل وتنزيل عشرات الملفات السرية المرتبطة بتطوير الأجهزة، كما تشمل الدعوة تانغ يوتان الذي عمل في أبل 24 عاما وشارك في تصميم الآيفون وساعة أبل.

0: طبعا القضية تتجاوز الموظفين الاثنين. أبل تقول إن أكثر من 400 موظف سابق لديها يعملون حاليا في أوبن AI، وتتهم الشركة بمحاولة استغلال خبراتهم وعلاقتها بالموردين لاختصار سنوات من البحث والتطور. نتحدث عن هذا الموضوع، ينضم إلينا الصحفي والخبير التقني عمر قصقص. تحياتي لك أستاذ عمر. بداية نتحدث عن خطورة الاتهامات الموجهة إلى أوبن AI من قبل أبل.
1: مساء الخير لك وللمستمعين. بطبيعة الحال اللي صار بين أبل وشركة أوبن AI شيء كتير كبير. نحن أول مرة عم نشهد هيك دعوة كبيرة صحيح. بين شركتين كتير كبار بقلب الولايات المتحدة، لأن نحن عم نحكي عن أبل تدعي أو بتقول أنه معها مستندات وسجلات ووثائق بتأثبت أنه شركة أوبن أي آي سرقت أو استغلت موظف وخلته يفوت على أنظمة أبل من الماك بوك تاعه ويأخذ كل الأسرار أو جزء من الأسرار اللي هو كان مشارك فيها، لأن هذا المهندس صار 24 سنة في شركة أبل وبيعرف سلاسل التوريد، بيعرف كيف تصنع الأجهزة، بيعرف كيف تصمم، بيعرف كل التفاصيل.
0: لا وغيره أستاذ عمر، هي بتتحدث عن 400 موظف، رقم كبير.
1: هذا شيء ثاني. اللي خوف أبل، اللي خوف أبل أول شيء، أنت بتعرف في تعاون بين أوبن أي آي وشركة أبل بموضوع الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: فالسؤال هو بعد هالدعوة الكبيرة.
0: ما حصل. أبل. فعلا هذا سؤال منطقي.
1: هتوقف أبل نهائياً؟ نعم. هل هتوقف أبل نهائياً التعامل مع شركة أوبن أي آي باعتبارها هي عم تشتغل مع منافسة، ولا عم تشتغل مع مثل شركة سامسونج اللي هي منافستها بس بنفس الوقت بتزود الكاميرات؟
0: لا لا، أضيف شيء آخر، إنه الحديث الآن عن إنه أوبن AI هي بتعمل أو تريد إن هي تنتج جهاز خاص بها، يعني هي ما حتكتفي فقط بموضوع الذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة. لا
1: طبعا طبعا. ما هو هون نقطة الخلاف، لما عرفت شركة أبل أن شركة أوبن أي آي هتعمل جهاز تنافس فيه آيفون حققت أكثر بالموضوع، ولقيت أنه في هجرة موظفين من عندها، استغربت لأول مرة بيتم هالقد استقالات من عندها هيدا. فاستغربت لما فتحت التحقيق لقيت أنه في موظف قديم أكيد عبر زملاء سابقين وعبر تحقيقات داخلية هن بيقوموا فيها، في موظف قديم هو اللي عم بيتواصل مع الموظفين ويسحب من شركة أبل لشركة أوبن أي آي، وهون اللي خلى شركة أبل تبلش تعمل تحقيقات مكثفة ودقيقة جدا، وعرفت من خلال مراسلات وإثباتات أن شركة أوبن أي آي مش عم تكتفي أنه تسحب موظفين، بل عم تاخد بيانات سرية ممكن تستفيد منها بإطلاق الهواتف، وصارت الدعوة والبلبلة الإعلامية.
0: موضوع كبير فعلا كما ذكرت. إلى أين سيصل هذا الموضوع يعني متوقع؟
1: أعتقد نحن عم نحكي عن أكبر شركتين بأمريكا اللي هن أوبن أي آي اللي قيمتها السوقية مليارات الدولارات، ونفس الشيء شركة أبل. أعتقد أنا حتتدخل الحكومة الأمريكية أو حيتدخل البيت الأبيض أو مسؤولين كتير كبار لحل هالموضوع ولفك النزاع بين هالشركتين، لأن نحن عم نحكي عن شركتين صورة أمريكا، صورة الولايات المتحدة هي صحيح. آيفون وأوبن أي آي، مش عم نحكي عن شركات متوسطة أو صغيرة،
0: شركات كبيرة
1: شركات بتصدر الهواتف وبتصدر الذكاء الاصطناعي. أنت إذا عم بتتابع منصة تويتر ومنصة إنستغرام والجات هاب، شو عم بيصير مناقشات بقلب الولايات المتحدة بين مجموعة من الخبراء وبين مجموعة من الناس، ردود فعل فظيعة
0: كبيرة فعلا. هنتابع هذه القضية في مقبل الأيام، ونتابع أيضا ما سيجري بخصوصها. شكرا الصحفي والخبير التقني عمر قصقص، تحياتي لك.
1: شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
0: في الأرجنتين يمكنك ارتداء قميص ميسي وتعليق صورته والاحتفال به بوصفه بطلا قوميا، لكن عندما تذهب لتسجيل مولودك باسم ميسي قد يرفض موظف السجل المدني الطلب، والسبب ليس خلافا مع النجم الأرجنتيني ولا محاولة لحماية اسمه.

0: تجاريا، بل قاعدة قانونية عامة تمنع استخدام الألقاب العائلية أسماء أولى تفاديا للالتباس بين اسم الشخص واسم عائلته. نعلق لمزيد من التعليق حول هذا الموضوع الإعلامي الرياضي زهير الشماسي، تحياتي لك زهير. يعني اسم ميسي ممنوع، ممنوع خالص في الأرجنتين، غريب الأمر ليس كذلك؟
1: مساء الخير عليك أستاذ عصام، على جميع المستمعين العربية FM ومشاهدين العربية FM على البث المباشر. اي نعم، يعني هي قاعدة قانونية وضعت من 1969 بأن يمنع استخدام أسماء العوائل كاسم أول. نعم، فيعني حنا في الدول العربية باعتقادي أكثر ناس تفهم ذا الشيء. يعني تخيل أنه لو كان قبيلة مثلا أو عائلة اسمها، بضرب مثال، لازم أضرب مثال مثلا،
0: أي اسم اسمها إكس،
1: يعني إكس، يعني مثلا خلنا نقول اي يعني طيب. الاسم الاول صار اسم قبيله، ممكن بعد سنوات تختفي اسم القبيله الاساسيه او اسم العائله الاساسيه، تصير لها منسوبه للجد هذا بعد سنوات عديده يعني، وتصير كثير في حول العالم. فهو لتنظيم قانون الاحوال المدنيه هناك في الارجنتين تم ابتكار هذا. ومع ذلك هناك نسبه كبيره من المواليد اسمهم ليو وليونيل.
0: صحيح. والغريب بالمناسبة زهير إنه في الأرجنتين أعداد الأسماء ميسي قليل، لو نحن قارناه مع الدول الثانية، يعني حتى يونيو 2025 فقط 11 شخص فقط من المواطنين والمقيمين يحملون اسم ميسي، وهذا الرقم مقارنة بدول أخرى، مثلا يوجد نحو 250 شخص يحمل الاسم في الولايات المتحدة، 265 في فرنسا، و363 في البرازيل. بيرو غريبة إنها بتتصدر القائمة بأكثر من 3400 شخص يحملون اسم ميسي، حاجة غريبة.
1: نعم، هو طبعا قانون الأحوال الشخصية طبعا يختلف، كل دول يختلف، دولة من عن دولة أخرى يختلف. فيعني هو شوي ستريكت يعني في الأرجنتين متشدد. طيب نعم.
0: على ذكر بيرو بالمناسبة، هالاند الآن يجتاح السجلات هناك عكس يعني عكس ميسي، يعني عكس ميسي في الأرجنتين هالاند.
1: نعم صحيح. يعني ربما في موجة من الغضب العالمي لمحاباة الأرجنتين حاليا في كأس العالم، أو على الأقل هذا الرأي العام. أما أتكلم عن حقيقة اليوم أو أفند ولا أدافع، بس هناك موجة من عدم الرضا للقرار التحكيمية وشعور بالمحاباة للمنتخب الأرجنتيني. وهذا شيء عالمي هو موجود، يعني مثلا احنا شفنا مباراة في ردود فعل غاضبة في العالم العربي بعد مباراة مصر والأرجنتين، لكن اليوم يعني ده الشيء في كل مكان تقريبا في العالم إلا في مدينة برشلونة تحديدا، ارتباطها الكبير بليون ميسي وأيضا في دولة الأرجنتين.
0: صحيح. الإعلام الرياضي زهير الشماسي، شكرا.
1: شكرا أستاذ عصام.
0: بهذه المداخلة متابعينا نصل وإياكم إلى ختام لقائنا في هذا اليوم، يتجدد بيننا وبينكم اللقاء يوم الغد. إلى اللقاء.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام. كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
3: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
4: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
5: بخبر يهمك،
6: رأي جدل ومفاجآت،
4: نحن نرافقك في

0: الجمعة،
1: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
0: بلقطة،
2: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
0: أو مسمع فني مثلا.
3: رياضة بنكهة الويكند.
0: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
4: أينما تكونون، العربية اف ام دائما معكم.
5: شكرا لمحمد، وأهلا بكم معكم في ساعة إخبارية جديدة، ونتابع معها آخر تطورات التصعيد بين أمريكا وإيران في مضيق هرمز. وفي جديد الأخبار، كان شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة، وأضاف أن الولايات المتحدة قصفت بشدة إيران ليلة الماضية، واصفا الإيرانيين بالمجانين والمرضى.
6: Open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. We had meetings with them for the last. They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. Mm-hmm. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched a drone at a ship. I said, you people are sick. You're sick people.
5: تصريحات ترامب أكدتها القيادة المركزية الأمريكية التي شددت على أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن الراغبة في عبور الممر المائي الدولي بشكل قانوني، وأن إيران لا تسيطر عليه. أشار القيادة المركزية أن القوات الأمريكية متمركزة ومستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان الإيراني غير المبرر والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية وفق تعبيره. قبل ذلك، أعلن الجيش الأمريكي اكتمال الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران. الضربات بحسب الجيش طالت أكثر من 300 هدف خلال الأيام الثلاثة الماضية. كما أكد الجيش الأمريكي أن الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفن تجارية في مضيق هرمز. بالمقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته سترد على أي تهديد يستخدم واقعة إطلاق النار على السفينة كذريعة للهجوم على إيران. كما أكد الحرس الثوري الإيراني على إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة الدولية. كل هذه الأمور جعلت التهديد الأمني في مضيق هرمز مرتفع للغاية بحسب ما حذرت منه هيئة بحرية بريطانية. قبل ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن قواته استهدفت سفينة ثانية في مضيق هرمز، وذلك مع تجدد الضربات مع الولايات المتحدة عقب إطلاقه النار على سفينة تجارية. وزعم الحرس الثوري في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية أن استهداف السفينة جاء ردا على انتهاكها لوائح المرور عبر مضيق هرمز.

وطبعا نتابع معكم جديد الأخبار والتطورات. هذا إعلام إيراني يتحدث عن دوي انفجارات في بندر عباس قشم والأسباب غير معروفة حتى الآن. نستكمل معكم جديد المواقف ردود الأفعال. كانت أكدت وزارة الخارجية الباكستانية متابعتها بقلق بالغ تطورات المتصاعدة في المنطقة، وجددت التزامها بجهود تحقيق السلام المستدام عبر الحوار والدبلوماسية. وشددت الخارجية الباكستانية على دعمها سيادة وسلامة أراضي دول المنطقة، كما حثت على ضبط النفس واتخاذ خطوات لخفض التصعيد. قبل ذلك شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على ضرورة التزام كل من إيران والولايات المتحدة بنهج خفض التصعيد وضبط النفس، كما هو متفق عليه في مذكرة التفاهم وقع في يونيو الماضي. وأكد دار خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عرقجي

0: أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد الممكن لحل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. أرحب بزملائي من واشنطن مديرة مكتب العربية هناك نادية البلبيسي، ومن إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بكم معنا في هذه الساعة. نادية، أبدأ معك. عندما نتحدث عن 140 هدفا إيرانيا كانت طالته الضربات العسكرية الأمريكية وما سبقها مجتمعة 300 خلال 3 أيام، ما هي نتائج هذه الضربات العسكرية الأمريكية حتى الآن وفق التقييم الأمريكي؟
1: النتائج هي ربما رسالة موجهة إلى إيران بأن الولايات المتحدة تستطيع أن توسع قائمة هذه الأهداف، رغم أنها كما نراها الآن على شاشات التلفزيون بأنها أحدثت ضرر كبير، وخصوصا بالنسبة لقيادة الاتصالات ومنصات الصواريخ وإصابة أهداف للحرس الثوري. التقييم العسكري حتى الآن ربما غير مكتمل، لكن التقييم السياسي ربما هو الأهم، بأن هناك رسائل ستوجهها هذه الإدارة لإيران بشكل واضح بأن وقف إطلاق النار انتهى، الهدنة تهاوت، وأن الرئيس ترامب سيعود لهذه الضربات في كل مرة يكون هناك هجوم على السفن. قبل قليل كان يتحدث طبعا مع محطة NBC في برنامج حواري، وقال كما ذكرتي بأن المضيق مفتوح، وبأن طبعا القيادة الوسطى ذكرت سابقا بأن الجهوزية عالية وكاملة وبإمكانها أن توجه ضربات بمجرد تخويل الرئيس ترامب لها بالقيام بذلك، لكن الوضع متوتر دون أدنى شك. هناك تصعيد كبير، وعودة مرة أخرى إلى جعل مضيق هرمز هي القضية الجوهرية والأساس بالنسبة لإيران وحتى بالنسبة للولايات المتحدة. لا أحد يتحدث عن الملفات الأخرى، نتحدث فقط عن المضيق. وسنرى اليوم إذا كان هناك ضربات عسكرية أمريكية جديدة. طبعا الرئيس ترامب اليوم يريد أن يخصصه لوفاة لينزي جرام، الصديق والحليف الأقوى له في مجلس الشيوخ، لكن موضوع هرمز لا يزال يلقي بظلال قاتمة في الواقع على الأوضاع في واشنطن.
0: وفي ظل هذا التصعيد، دائما في كل جولة تصعيد بين الطرفين، تحاول باكستان جاهد العدول عن هذا التصعيد. اليوم عبد الله، ما هي آخر تحركات الجهود الباكستانية لمحاولة العدول عن هذا التصعيد ووضع حد له أمام هذا الطرفين؟ وهل من تسريبات حتى الآن عما دار بشكل كامل ومباشر بين وزير الخارجية الباكستاني وعرقجي في الاتصال الهاتفي بينهما؟
2: نعم، بالفعل نادين، يبدو أن هناك غير معلن الحقيقة منذ صباح هذا اليوم. التقارير تتحدث بأنه فضلا عن عما ذكر من يعني تفاصيل ارتبطت بمكالمة عباس عرقجي وإسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني، كان هناك رسالة ربما لم ينقلها محمد إسحاق دار، لكن ربما نقلتها الأجهزة السيادية الباكستانية، كانت حاسمة جدا، تقول للجانب الإيراني بأن توسيع رقعة الاعتداء لتشمل الحلفاء الخليجيين هو انتهاء خطير وجسيم لبنود مذكرة التفاهم وقواعد الاشتباك في هذه المذكرة، وأيضا فيه تقويض لعمل باكستان والوسيط القطري، إضافة إلى أنه قد أحرج الجانب الباكستاني أمام الإدارة الأمريكية التي كانت باكستان منذ عدة أيام تحاول إقناعها بعدم الانسحاب من مذكرة التفاهم، وخاصة بعد أن قال دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم قد انتهت. إضافة إلى ما يجري بالكواليس، الحقيقة يبدو أن باكستان والوسيط القطري باتا كتفا بكتف يكافحان بشدة لمحاولة إنقاذ الموقف ومحاولة دفع الطرفين للتهدئة عبر عدة نقاط. 3 نقاط يتم الحديث عنها اليوم تجري في الكواليس. الأول وهو النقطة القانونية، تحاول باكستان اللعب على ورقة 60 يوما والألفاظ الجانب القانوني في هذه الورقة، حيث تحاول إقناع الطرفين بأن ما جرى هو بالفعل يعني انتهاك وتصعيد خطير وهو انتهاك جسيم، لكن لا يوجد في المذكرة التفاهم بند إلغاء تلقائي بمجرد حصول صدام عسكري، إذن الطرفين ملزمان بمذكرة التفاهم حتى انتهاء هذه المدة. إضافة إلى أن باكستان بالتعاون مع القطريين الحقيقة تحاول إقناع الطرفين بفصل الملفات، تحاول فصل الملف الأمني في مضيق هرمز عن الملف التقني النووي، يعني تحاول باكستان وقطر دفع الطرفين للاجتماع، لكن ليس في إسلام أباد هذه المرة، يقترحون إحدى الدول الأوروبية المحايدة لمتابعة المفاوضات، لكن سيكون على رأس هذه الجلسة مقترح فيه ملحق أمني فني يعني يمنع الاعتداء على الملاحة وأمن الملاحة ويمنع استهداف العمق الخليجي. ربما هذا الأمر قد يرضي الجانب الأمريكي إذا وافق الجانب الإيراني على هذا الأمر، يعني في سبيل العودة كما قال الوفد القطري الدبلوماسي

0: الذي كان يزور طهران، وقد أشار إلى الجانب الباكستاني بأن سحب الإعفاءات من الجانب الإيراني التي كانت تسمح لها من قبل أمريكا ببيع نفطها قد يخنقها تماما، وهم متأزمون كثيرا ومتألمون من سحب هذه الإعفاءات. المقترح القطري الباكستاني الذي يحاولان أو تحاول الدولتان طرحه الآن، ربما إن تأكدت المعلومات، هذه مجرد تسريبات وأيضا يعني تقارير إعلامية تتحدث عن هذه النقطة، لفصل الملفات ومحاولة إقناع الجانب الأمريكي بالقبول بالمسار الفني التقني، لكن في سبيل الاجتماع في إحدى الدول المحايدة، ووضع على رأس هذه الأجندة أجندة هذا الاجتماع ملحق أمني يمنع استهداف الملاحة ويمنع استهداف العمق الخليجي. إضافة إلى النقطة الثالثة التي تحاول استخدامها باكستان، وهي ورقة الضغط على جانب طهران بالعواقب الكارثية، تحاول أن تذكرها وترسل لها رسائل بالعواقب الكارثية فيما إذا انهارت مذكرة التفاهم. بعجالة الساسة الباكستانيون الندين يعتبرون بأن ما حدث اليوم هو نسف لهيبة باكستان والوساطة الباكستانية، ولا يسعون الآن بشكل مباشر لإدانة إيران علنا، لكن هم يسعون ألا يتم إعلان وفاة هذه المذكرة وهذا المسار من قبل الطرفين.
1: شكرا جزيلا عبد الله خلوف، وأشكر نادية البلبيسي. إسرائيل كان لها تعقيب بالطبع على التصعيد، فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حوار مع شبكة NBC الأمريكية قال أن ترامب بصدد استنفاد فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران عبر المفاوضات مع الإبقاء على الخيار العسكري قائما.
2: ترامب wants to exhaust the possibility of achieving an agreement, especially on the nuclear issue, through negotiations. But he is obviously not shy of using force when the Iranians break every commitment they make, and usually a few hours or a few minutes after they make it.
1: قبل ذلك كشفت يديعو تحرنوت أن إسرائيل تستعد لسيناريوهات محتملة للتصعيد مع إيران، ونقل الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن الاستعدادات العسكرية جارية إذا شملت المواجهة إسرائيل، وأن الرد سيكون واسع النطاق وبالتنسيق مع واشنطن في حال قررت إيران استهداف البلدين. أكد المسؤولون أن إسرائيل تواصل إعداد خطط عسكرية وبنك أهداف داخل إيران، كما قدروا انعدام فرص التوصل لاتفاق أمريكي إيراني. ومن تل أبيب معنا مراسلة العربية هبة مصالحة. هبة أهلا بك معنا في هذه الساعة. هبة، نبدأ من التقديرات الإسرائيلية التي تتحدث عن انتهاء مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني وانعدام حتى فرص التوصل إلى اتفاق نهائي، مفهوم بأن الوضع الميداني على حافة الهاوية كل ساعة وكل حين وآخر جولة تصعيد متبادلة، ولكن ما هي المعطيات الأمنية استخباراتية التي بنت عليها الأوساط في إسرائيل هذه المعطيات الآن؟
3: يعني حاليا ما زالت إسرائيل تقول بأن هذه الضربات هي حرب هرمز، لن تتوسع إلى حرب واسعة، رغم أن إسرائيل تقول بأنها قد تنزلق إلى حرب واسعة. المعلومات هي في إطار تقديرات فقط، لا يوجد معلومات إسرائيلية أمنية أو سياسية من الأوساط السياسية دقيقة لهذه الناحية. إسرائيل ما زالت تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران وتريد استنفاذ كافة الجهود الدبلوماسية. إيران كذلك لا تريد أن تنزلق هذه الضربات في إطار قواعد اشتباك ثابتة، نلاحظ بأن كل من الأطراف ما زال يلتزم في إطار الضربات بمواقع يعني ثابتة. الجانب الأمريكي يضرب في جنوب إيران، إيران لم تقصف إسرائيل حتى هذه اللحظة، وهذا مؤشر بأن حتى إيران لا تريد أن تنزلق إلى المواجهة إلى حرب واسعة. التقديرات في إسرائيل ما زالت تقول بأنه صحيح أن الباب لم يغلق في إيران، بنك الأهداف ما زال موجود داخل إيران، وبتقول إسرائيل بأنه ما زال الموضوع مفتوح في إيران، يمكن أن تتطور الأمور إلى حرب واسعة، لأن الإيرانيون ما زالوا يعني يتشبثون بمواقفهم، وبل تزداد هذه المواقف لتنطلق أيضا إلى مضيق هرمز، ما يرفضه الجانب الأمريكي كليا.
1: هبة، اللافت الآن بأن المسؤولين الإسرائيليين باتوا علنا يتحدثون عن بنك أهداف وحتى تحديث تأسيسات لبنك أهداف جديدة في إيران اليوم، يعني هل في تسريبات مثلا إسرائيلية تم الكشف عنها عن طبيعة الأهداف الإسرائيلية التي تتحضر أو تستعد لها في حال استؤنفت الحرب بشكل رسمي وكامل؟

0: إسرائيل تريد أن تبدأ مما انتهت عليه الحرب في ضرب البنى التحتية المدنية، الجسور وما شابه، وأيضا أصول إيران الاستراتيجية، منشآت الطاقة، المياه، الغاز. هذا قد يؤثر كثيرا على موقف إيران في أي مفاوضات، هكذا تعتقد إسرائيل، لأن ذلك فقط سيضعف الجانب الإيراني اقتصاديا، وسينهار النظام الإيراني اقتصاديا بعد هذه الضربات، وسيؤثر كذلك على الشارع الإيراني، سيشعر بالضرر الاقتصادي بعد هذه الضربات، ويمكن أن يتحرك من الداخل. هكذا ترى إسرائيل أنها تريد استكمال هذه المهام، هي مهام كانت تتحدث عنها علانية على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي، كان يتحدث بأنه يريد أن يعيد إيران إلى عصر الظلام، بمعنى أن مفتاح الكهرباء يكون بيد إسرائيل بعد أن تقصف إسرائيل إيران منشآت الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه، ووصول إيران بطبيعة الحال الاستراتيجية.
1: هبة إيال زمير وفي آخر تصريحاته يقول بأنه في عمليات كبيرة ترسم على طاولتنا الإسرائيلية اليوم، هل هذه العمليات مقصود بها محصورة فقط في الساحة الإيرانية، أم أن إسرائيل بصدد أيضا توسيع رقعة الاستهدافات حتى تشمل لبنان مثلا؟
0: يعني هذا احتمال موجود، حتى أن هذا الاحتمال كانت تتحدث عنه أوساط أمنية، وتقول بأنه يعني من الممكن أن تحرك إيران حلفائها بالمنطقة، أن يقصف حزب الله على سبيل المثال الجنود الإسرائيليون داخل المنطقة الصفراء، تعود المواجهة مجددا، يقصف الشمال الإسرائيلي، ومن ثم إسرائيل تقصف الضاحية الجنوبية، وبالتالي ترد إيران على هذه الضربات، وتدخل حينها إسرائيل في إطار هذه المواجهة مع إيران. ولكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي، يمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يغامر أيضا، كما يتهمه أو تتهمه المعارضة الإسرائيلية بالقصف على الضاحية الجنوبية على سبيل المثال، حتى يستطيع الدخول في إطار هذه الحرب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل بعد للدخول في إطار هذه المواجهة، لأنها لا تريد حربا واسعة. ما يتحدث عنه إيال زمير بطبيعة الحال هو إذا دخلت إسرائيل في حربها مع إيران، ستدخل أيضا وستستكمل مواجهتها مع حزب الله، لأن حاليا إسرائيل تقول بأن أيديها مكبلة بسبب الضغوط الأمريكية على إسرائيل نتيجة المسار الموجود بين واشنطن وطهران.
1: هبة مصالحة، شكرا جزيلا. وبالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الجولة الثالثة من الضربات على إيران، أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية بمقتل جندي إيراني جراء هذه الضربات، وأكدت وكالتا مهر وتسنيم نقلا عن مسؤول محلي مقتل حميد رضا دهقاني وهو ملازم في البحرية الإيرانية، أكدت مقتله خلال الضربات الأمريكية التي استهدفت ميناء جاسك جنوب إيران.

اعتداءات إيران في مضيق هرمز فجرت الأوضاع في الساعات الأخيرة، حيث أعادت حادثة سفينة جديدة التوتر إلى المنطقة بين الأمريكيين والإيرانيين. التصعيد بدأ باستهداف سفينة جالاكسي التي كانت تمر من مسار قريب من الساحل العماني، وهو المسار الذي تستخدمه سفن تجارية لتفادي المياه الإقليمية الإيرانية، وإعلان الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. أعقب ذلك إجلاء طاقم السفينة عبر قارب نجاة قبالة سواحل عمان، مع إنقاذ عدد من البحارة واستمرار البحث عن بحار مفقود. الولايات المتحدة اتهمت بحرية الحرس الثوري الإيراني بمهاجمة السفينة، قبل أن تعلن القيادة المركزية الأمريكية شنها ضربات واسعة شملت نحو 140 هدفا إيرانيا في جولة ثالثة من الهجمات، لترد إيران بعدها باعتداءات شملت عدة دول في المنطقة. أرحب بضيفي من واشنطن مدير مركز تحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس. أهلا بك سيد ريتشارد معنا في هذه الساعة. قراءة عسكرية أولا، لو تشرح لنا لماذا تتركز الهجمات الأولية الأمريكية أولا على الساحل الغربي والجنوبي لإيران؟

0: Those are the most obvious
1: بالفعل هذه هي المواقع التي يتم استخدامها دائما كمنصات إطلاق صواريخ من قبل الحرس الثوري الإيراني ضد الملاحة وضد

0: الصواريخ والمسيرات ويتم السيطرة عليها من قبل القوات وحتى منشآت أخرى ومنشآت رادارات، وهذا الأمر يقوض قدرة إيران بالفعل من استهداف السفن عبر الخليج. ولكن أعتقد أننا بحسب مفهومنا هذه ليست التهديدات الوحيدة، لأن المسيرات وحتى غيرها من المنشآت الموجودة داخل إيران يمكن بالفعل أن تهاجم السفن عبر المضيق. ولكن الآن هذه الأهداف في الساحل ترى على أنها الأهداف الأكثر أهمية والتي يمكن بالفعل فيها التفرقة ما بين المدنيين والعسكريين.
1: سيد ريتشارد، إيران كما تعلم أعلنت إغلاق مضيق هرمز، هل 300 ضربة عسكرية أمريكية كافية لإخضاع إيران عن هذا الحصار الإيراني الذي تفرضه على مضيق هرمز، أم يجب أن يكون هناك عملية إنزال عسكرية أمريكية لا محالة؟
0: بالفعل هذا يمثل تحدي، وهذا سؤال جيد جدا ولقد وجهته بشكل واضح ومهم. إن الولايات المتحدة بإمكانها أن تطلق مئات الضربات، في بعض الأوقات يبدو أن هذا الأمر قد يغير موقع إيران، وأعتقد أن هذا الأمر قد يساعد أيضا في التوصل إلى مذكرة اتفاق يتم التفاوض عليها في سويسرا ربما. ولكن في حالات أخرى هذا الأمر يؤدي أيضا إلى وقفة مؤقتة، لا سيما قبل أن تعود الملاحة الدولية، وفي هذه الحالة يمكن أيضا للحرس الثوري الإيراني أن يهاجم السفن عبر المضيق. لذلك أعتقد أن هذه الضربات بالفعل ساهمت في تقويض القدرات، ولكن في بعض هنالك بعض الأشخاص تماما كلينسي غراهام الذي توفي منذ عدة ساعات، هو كان دائما يطالب من أجل إنهاء المهمة وإنجازها بشكل كامل، وهذا يعني أن تفعل الولايات المتحدة ما فعلته مع صدام حسين في العراق، وهذا يعني تغيير النظام بشكل كامل في إيران. ولكن ليس هنالك الكثير من التأييد داخل الولايات المتحدة لهذا الرأي، ولكن الولايات المتحدة يمكنها أيضا أن تقدم بعض التنازلات إلى إيران من أجل إيقاف هذه الهجمات، ولكن ربما قد يشجع هذا الأمر إلى المزيد من الهجمات والضربات. إذن الموقف الآن فيه الكثير من التحديات بالنسبة للبنتاغون أيضا، وسيعود بالفعل إلى دبلوماسيين لإيقاف هذه الأزمة.
1: الآن سيد ريتشارد وأنت تحدثني، مسؤول أمريكي يقول ضربنا قبل قليل زوارق صغيرة للحرس الثوري في هرمز. هذه الصور التي نتابعها الآن إذن من هرمز كان، وهي لقطات إذن يتم تداولها. كان الإعلام الإيراني تحدث عن دوي انفجارات في بندر عباس وقشم والأسباب غير معروفة، هذا كان قبل نصف ساعة من الآن. ولكن المسؤول الأمريكي يقول قبل قليل بأنهم ضربوا زوارق صغيرة للحرس الثوري في هرمز. هذا دخان كثيف يتصاعد الآن ويملأ سماء المنطقة بهذا الساحل الإيراني كما ترون الآن في هذه الصور التي يتم تداولها الآن. هذا ما توفر من صور ننقلها لكم حتى الآن، ونشير بأننا أمام تبادل للضربات بين الجانبين الأمريكي والإيراني. كانت الولايات المتحدة الأمريكية ردت بعد الهجوم الإيراني على السفينة التي مرت في مسار تراه إيران بأنه ليس من ضمن المسار المحاذي لسواحلها والذي تعتبره الوحيد الذي ينبغي على السفن أن تمر عبره. كانت ردت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الهجوم الإيراني باستهداف 140 هدفا عسكريا كانت وضعته أمريكا من ضمن بنك الأهداف في إيران، تحديدا في الساحل الغربي والجنوبي لإيران. حتى الآن مجمل هذه الضربات العسكرية وصل إلى 300 ضربة أمريكية في غضون 3 أيام. كانت التصريحات الأمريكية خرجت وتقول بأن مضيق هرمز مفتوح، فيما الجانب الإيراني يقول بأن مضيق هرمز مغلق. كانت إيران أعلنت ليلة أمس بأنها أغلقت مضيق هرمز وهو مغلق حتى إشعار آخر. إيران دائما تهدد وتلوح بمضيق هرمز، كان العنوان الأبرز ضمن حرب الأربعين يوما وما زال حتى الآن هو العنوان، وكان أول نقطة وبند ضمن إعلان مذكرة التفاهم أن يفتح هذا المضيق وأن تمر عبره كل السفن بحرية وبدون قيود وبدون رسوم إيرانية، إلى أن هذه النقطة ظلت

0: ظلت مبهمة ومعقدة غير واضحة بين الجانبين حتى الآن. والآن نتابع معكم هذه هرمزغان قبل قليل على إثر الضربات الأمريكية التي استهدفت زوارق صغيرة للحرس الثوري في هرمز. يقول الجانب العسكري بأن الزوارق الصغيرة تشكل معضلة عسكرية وعقدة حتى أمام كبرى السفن الحربية الأمريكية والبوارج الموجودة في هذه المنطقة، لأنها صغيرة تقوم بالتوجه في مضيق له جغرافيا ضيقة جدا. تسير هذه الزوارق يسيرها الحرس الثوري في مياه المضيق، تطلق صواريخ وتقذف هذه الصواريخ باتجاه السفن وباتجاه البوارج، باتجاه السفن الحربية الأمريكية أو الوجود العسكري الأمريكي في مياه هرمز، وبالتالي تعود وتغادر قواعدها بسرعة كبيرة جدا. بالتالي هذه معضلة عسكرية بالنسبة للجانب العسكري الأمريكي أثناء تقييمه لهذه الزوارق الصغيرة. فبالتالي تركيز الضربات الأمريكية يكون على إحداث نوع من إضعاف الجانب البحري للحرس الثوري من حيث الزوارق الصغيرة، من حيث حتى الرادارات، هذه الرادارات التي تقوم برصد أي مقذوفات تطلق من قبل الجانب الأمريكي من المياه باتجاه السواحل الأمريكية. فبالتالي تريد أمريكا تعطيل هذه الرادارات الإيرانية المتواجدة في الساحل الإيراني، وحتى أيضا تعطيل مراكز إنشاء، وحتى أيضا إعادة تصنيع هذه الصواريخ التي تطلق، التي قد تكون تطلق من قبل هذه الزوارق الصغيرة. لا نتحدث عن الصواريخ التي يتم إطلاقها إذن من قبل راجمات الصواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه أهدافها في خارج إيران. الآن ما زلنا نعرض لكم هذه الصور، نعود ونستكمل مرة أخرى مع ضيفنا سيد ريتشارد ويتس، المدير المركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون. سيد ريتشارد، ونحن نتابع هذه الصور، هذه الاستهدافات الأمريكية، هذا الرد الأمريكي ما زال مستمرا، في كل فترة حصل تصعيد، جولة تصعيد، إلى أن وصلنا إلى هذه الجولة التي تعد بأنها الأعنف والأكبر حتى الآن. بالتالي تقييمك عسكريا سيد ريتشارد، إلى أين الأمور تتجه؟ هل سنعود إلى المربع الأول؟ هل نحن عدنا إلى الحرب فعليا؟ ماذا؟
1: أعتقد أن بالفعل سيكون الأمر في موقع بين الحرب وبين السلم، لأنه لن يكون هنالك بالفعل قتال مكثف تماما كما رأينا في شهر مارس وأبريل، ولكن لن يكون الأمر أيضا إيقاف كامل للهجمات وللضربات تماما كما رأينا منذ شهر. لذلك أعتقد أننا في هذه الدورة الآن المستمرة في المفاوضات، وذلك بالإضافة إلى استخدام القوة بشكل مستمر أيضا ومتقطع، والأمر ينطبق على الوضع في لبنان وفي غزة، وحتى في وقت سابق في حروب أخرى في الشرق الأوسط. أعتقد أن الحكومة الإيرانية لا تبدو مستعدة الآن للتراجع، وحتى الحكومة الأمريكية ليست كذلك. ربما قد تتغير الأمور بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة من أجل إعادة بلورة الأمور، أو ربما قد يكون هنالك تغيير في الموقف الإيراني بعد أن تدخل العقوبات داخل حيز التنفيذ ضد الحرس الثوري الإيراني بعد بالفعل نفاد الأموال لديها. ولكن الأمر قد يتغير بالفعل، لأن الآن الطرفين يعانيان بالفعل، ولكن الأمر لا يصل إلى مرحلة تغيير مواقفهم.
0: ولكن سيد ريتشارد، مفهوم ما تقوله في ظل الحسابات الداخلية الأمريكية، ولكن هل أخطأت واشنطن؟ هل أدركت واشنطن بأنها قد تكون أخطأت في حساباتها العسكرية الاستخباراتية، حتى رغم كل ما طلته طهران من هذه الضربات سواء أمريكية أو حتى إسرائيلية؟ ما زلنا أمام جولة تصعيد شد وجذب وحتى رد من قبل الطرفين، إلى متى؟
1: هل أعتقد أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ؟ نعم، أعتقد بالفعل أنه كان أن الأمر كان أفضل منذ عام. أعتقد أن الولايات المتحدة في ذلك الوقت كانت في موقف أقوى، والولايات المتحدة كانت أضعف، وحتى إيران كانت أضعف ووكلاؤها أيضا. أعتقد أن

0: ترامب بالفعل كان لديه حافزا جيدا، كان يريد تغيير حكومة إيران، وكان يريد أن يأتي بنظام يدعمه الشعب الإيراني ولا يهدد الجيران لإيران، وأن يتعاون مع الولايات المتحدة، ولكن هذا الأمر باء بالفشل، وذلك بسبب أيضا الفشل الاستخباراتي. ورأينا هذا الفشل الاستخباراتي أيضا عندما غزت الولايات المتحدة العراق، وهذا الأمر اتخذ سنوات طويلة من أجل بناء أنظمة أفضل من ذلك. ونحن هنا في هذه المرحلة الآن، ولا يمكننا أن نعود إلى الخلف، لذلك يجب التفكير كيف يمكننا أن نحل هذا الوضع ونديره بشكل يمكن أن يؤدي إلى تقدم ما. وأعتقد أنه قد يكون هنالك بعض التغيير في النظام الإيراني في مرحلة ما، لأن الحرس الثوري الآن لا يحظى بحشد كبير داخل إيران، وربما عندما يحصل ذلك يمكن بالفعل أن تتحرك الولايات المتحدة، وقد يكون هنالك تغييرات كبيرة أيضا داخل الحكومة الأمريكية مع الوقت، وربما الرئيس الأمريكي سيتخذ نهجا مختلفا.
1: شكرا جزيلا مدير مركز تحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس. أدانت السعودية استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، وقالت إن إيران تواصل انتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار. أدانت تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة، والاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت، قطر، الإمارات وعمان والأردن. وفي عمان استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني لدى مسقط وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية استهداف مواقع في محافظتي مسندم والوسطى بطائرات مسيرة إيرانية. قالت الوزارة إن السفير أبلغ باستياء سلطنة عمان من هذه الأعمال التي وصفتها بغير المسؤولة، داعية إيران إلى احترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط بين البلدين والتقيد بأحكام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. وفي قطر تجددت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وعددا من الدول في المنطقة. أكدت الدوحة أن هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن الإقليمي واستقرار. من جهتها أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت الدولة، إضافة إلى البحرين، الكويت، قطر والأردن وعمان بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدة في بيان لها أن تلك الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا لأمنها واستقرارها، مجددة تضامن الإمارات ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمن واستقرار الدول الشقيقة.

ننقل الآن لكم صور جديدة وردتنا الآن لأثار الضربات في هرمزغان قبل قليل، ونحن نتابع معكم أثار الدخان الكثيف التي تتصاعد في سماء هذه المنطقة. طبعا هرمزغان هي كانت دائما ضمن بنك الأهداف الأمريكية التي طالت هذه المنطقة على الساحل الإيراني. الهجمات الأمريكية والضربات الأمريكية تستهدف الساحل الغربي والجنوبي لإيران. نتابع معكم آثار هذه الضربات، حيث يقول مسؤول أمريكي بأننا ضربنا قبل قليل أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية قرب هرمز. تريد الولايات المتحدة الأمريكية إضعاف كل ما هو قريب محاذي للساحل الإيراني يضر بالوضع العسكري القائم في مضيق هرمز. تريد تعطيل الرادارات القريبة، منصات إطلاق الصواريخ، أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي الإيرانية بالقرب من هرمز. إذن الجيش الأمريكي يستأنف ضرباته على إيران. كنا نقلنا لكم منذ ليلة أمس مع تجدد الضربات الأمريكية على إيران، وصلت إلى 140. خرجت الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك، أعلنت بأنها أوقفت هذه الضربات، توقفت، انتهت من بنك أهدافها 140 هدفا إيرانيا. بعد ذلك نعود في هذه الأثناء بعد ساعات أن الجيش الأمريكي يستأنف الآن ضرباته على إيران. كنا نقلنا لكم في أكثر من

بالمناسبة جديد الضربات، وهذه آخرها الآن، حيث أن الجيش الأمريكي يستأنف ضرباته على إيران. وسط تساؤلات إلى أين حدود هذه المواجهة هذه المرة، وتوصف بأنها المواجهة الأعنف والأقوى ضمن جولات التصعيد التي حصلت رغم توقيع والإعلان عن مذكرة التفاهم بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، والتي كانت أيضا برعاية باكستانية وقطرية، وكانت الأعين صوب سويسرا حيث جرى التوقيع عليها، ومن ثم ما تلاها وما تبعها من اجتماعات فنية بين الجانبين في أكثر من بلد، بعد أن كانت الأنباء تتحدث عن قرب اجتماع الطرفين في 12 من هذا الشهر، أي نحن في هذا اليوم، عن أنباء عن اجتماع سيجمع بين الطرفين. كانت الأحاديث بأنه قد يكون في إسلام أباد وباكستان بعد أن كان في سويسرا فيما سبق، إلى أننا أمام استئناف للضربات العسكرية بين الجانبين. كل الأمور والمؤشرات تتحدث وتتساءل إلى أين ستكون حدود هذا التصعيد هذه المرة.

0: أرحب بضيفي من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس الياس. دكتور فراس أهلا بك معنا في هذه الساعة وضمن هذه التغطية على العربية ونحن نتابع هذه التطورات. لماذا تصر إيران على تحويل مضيق هرمز إلى بحيرة إيرانية خالصة وتصر على التشويش حتى على الممر العماني رغم التفاهمات أو حتى المباحثات التي تجري بين الطرفين إلى يومنا هذا؟
1: نعم أستاذة نادين، تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام. يعني أنا أعتقد أن كل ما تفعله إيران اليوم هو من أجل عدم تغيير الأمر الواقع الذي فرضته إيران خلال فترة الحرب، وحتى في مرحلة مع بعضها غلق مضيق هرمز، لأنه تدرك تماما أن بيئة الردع التي شكلتها على مستوى تعطيل الملاحة وتهديد الملاحة في مضيق هرمز وفرت لها هامش مناورة على مستوى طاولة المحادثات، وكذلك هامش مناورة على مستوى التلاعب في طبيعة الأجندة التفاوضية مع إدارة ترامب، لأنه أخطر ما وصلت إليه العلاقات الأمريكية الإيرانية اليوم أن التصعيد الحالي الجاري على مستوى الهجمات الأمريكية هو لم يأتي بسبب إخلال إيران بالتزاماتها فيما يتعلق بالملف النووي، وإنما نتكلم عن ملف بحري وهو مضيق هرمز، وبالتالي هذا يعطينا مؤشر إلى طبيعة التحول الذي شهدته طاولة المحادثات بعد أن كانت تبحث ملف النووي، صواريخ البالستية، الوكلاء بدأت تبحث اليوم كيفية تأمين أمن الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي هذا يعطي أن هناك بعد جديد بدأ يفرض نفسه في سياق العلاقات الأمريكية الإيرانية. بالنهاية أنا أتصور كل ما تفعله إيران اليوم هو من أجل إفراغ المسار العماني من أهميته على مستوى مضيق هرمز، لأن تدرك تماما أنه لا يمكن أن تتحدث عن سيطرة على مضيق هرمز أو إدارة مستقبلية لمضيق هرمز طالما أن المسار العماني سوف يبقى خارج حساباتها أو سوف يبقى خارج إطار تأثيرها، لأنه نحن نتحدث أن جزء كبير من الهجمات الإيرانية التي شنت خلال الأيام الماضية على ناقلات النفط جاءت اتجاه الناقلات التي تسلك المسار العماني، ولذلك تدرك تماما أنها لا يمكن أن تتحدث عن فرض رسوم، لا يمكن أن تتحدث عن فرض رسوم عبور طالما أن جزء كبير من هذه الناقلات بدأ يسلك المسار العماني. أنا أعتقد أنه حتى مسألة الهجوم الإيراني اليوم عبر طائرات مسيرة على عمان هو لم يأتي بسبب هو أن هناك معادلة ردع أو مبيع عمليات يحاول أن يتجه الحرس الدوري، ولما أعتقد جاءت كمؤشرات على فشل زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قبل يومين من الآن إلى عمان من أجل ترتيب رؤية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، لأنه يبدو أن هناك رؤية عمانية أيضا بدأت تتبلور بموازاة الرؤية الإيرانية، ولذلك نحن نتحدث عن محاولة إيرانية من أجل عدم إعطاء أي فرصة لا للولايات المتحدة ولا حتى لعمان ولا حتى لأي دولة تعتمد على امدادات الطاقة في مضيق هرمز من أجل أن تبلور الرؤية تفكك سيطرة الأمر الواقع التي أسسها الحرس في مضيق هرمز، لأنه يدركون تماما أن مثل هذا الأمر سوف يؤدي إلى تداعيات على مستوى طاولة المحادثات.

0: هل هذا ما تتشدد به إيران حتى هذه
1: اللحظة؟ دكتور فراس، نبقى في ذات السياق، لأن المعطيات تؤكد وجود خلافات عميقة داخل الأجنحة في إيران حول البند الخامس من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. لماذا يراه الحرس الثوري تنازلا عن السيادة فيما يتمسك الجناح الدبلوماسي به؟ عندما نتحدث عن البند الخامس نتحدث عن أن على الجانب الإيراني أن يتيح حرية الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز، بما معناه؟
0: أنا أتصور سيدتي الكريمة أن هناك اختلاف حول تفسير البند الخامس على مستوى يعني أجنحة النظام في إيران. الجانب الإيراني يدرك تماما أن البند الخامس أعطى لإيران فرصة للحديث عن إدارة مستقبلية لمضيق هرمز، لكن دون أن تذهب إيران باتجاه عملية تهديد الملاحة. لكن الحرس الثوري ذهب باتجاه أبعد من اتجاه التفسير الذي تبنته لا الحكومة الإيرانية ولا حتى الوفد التفاوض الإيراني، من أن هذا الإقرار الأمريكي بأن تكون هناك إدارة مستقبلية لإيران على المضيق يعني أن إيران تتحكم بكل تفاصيل المضيق، على مستوى العبور، على مستوى الرسوم، على مستوى من يسيطر على المضيق خلال الفترة القادمة. وبالتالي هذا ما جعله يتشدد في موضوع أن تكون هناك مسارات موازية للمسار الذي ينبغي أن تسلكه كل الناقلات النفطية وليس فقط المسار العماني. ولذلك أنا أعتقد أن الحرس الثوري ينظر إلى الموضوع من منظور أمني، هو يدرك تماما أن الموضوع ينبغي أن لا يقتصر فقط على مسألة عبور الناقلات أو على حركة تجارة دولية، وإنما ينبغي أن يعزز بانسحاب كافة القوات الأمريكية التي انتشرت في مرحلة ما قبل الحرب على إيران، لأنه هو ينظر إلى الموضوع من منظور جيوسياسي أمني وليس كما تنظر الأجنحة الأخرى في النظام الإيراني على أنها هو منظور يتبنى رؤية سياسية اقتصادية تعيد تشكيل الوضع في مضيق هرمز بالإطار الذي يعيد أيضا تشكيل العلاقة ما بين إيران وجيرانها وتحديد الدول الخليج. ولذلك أعتقد أن هذا الخلاف هو من عمق وهو من خلق نوع من الغموض الاستراتيجي بعدم وجود رؤية إيرانية واضحة على مستوى طاولة المحادثات ولا حتى على مستقبل مضيق هرمز. وهذا بالنهاية ما دفع الرئيس ترامب للقول إذا لم نكن قادرين على ضبط سلوك إيران وإذا لم نكن قادرين على ضبط التهدئة في مضيق هرمز فبالتالي علينا أن نعطل قدرة إيران على التهديد الملاحة. وهذا كان واضح جدا من طبيعة الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الأيام الثلاثة الماضية من خلال تعطيل قدرة إيران على مستوى تهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك تعطيل القدرات العسكرية التي يعتمدها الحرس الثوري على مستوى إطلاق الصواريخ الطائرات المسيرة من أجل أن ينتج عودة جديدة لإيران على طاولة المحادثات وفق صحف جديدة ووفق رؤية جديدة لمضيق هرمز ينبغي على إيران أن تتعامل معها وليس وفق الرؤية التي يتبناها الحرس الثوري اليوم، وهو أما أن يكون كل المضيق تحت سيطرة إيران وأما أن لا يكون هناك أمل للملاحة في مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا دكتور فراس الياس، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية. أما الآن فنتابع معكم هذا البيان الجديد للجيش الكويتي، يتحدث فيه أولا عن تعرض منصة حفر بحري في مياهنا الإقليمية لاستهداف بمسيرة، وأيضا تعرض ثلاثة مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم أسفر عن أضرار مادية. هذا أبرز ما جاء في البيان، وبطبيعة الحال ستتوالى المعطيات القادمة من على البيان الجيش الكويتي حتى هذه الأثناء. تعرض إذن ثلاثة مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم أسفر عن أضرار مادية، وتعرض منصة حفر بحري في مياهنا الإقليمية لاستهداف بمسيرة. أيضا تتابعون كل ما هو جديد للبيان الجيش الكويتي أسفل الشاشة ضمن هذا الشريط الإخباري باللون الأحمر، شريط الأخبار العاجلة، ونحن نستكمل معكم الأخبار المتعلقة أيضا في تطورات المشهد، حيث شهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شبه توقف اليوم بعد تجدد الضربات الأمريكية على إيران لليوم الثاني على التوالي. أظهرت بيانات تتبع السفن أن معظم الحركة المرصودة اقتصرت على مسار توافق عليه إيران، بينما بقي الممر العماني المدعوم من الولايات المتحدة شبه خال من النشاط. هذا وأشارت مصادر في قطاع التأمين البحري إلى ارتفاع العلاوات الإضافية لعبور السفن عبر المضيق لنحو 5% من قيمة السفينة، فيما توقع بنك اليابان إلى أن تقوم العديد من الشركات إلى رفع أسعار المنتجات في وقت لاحق من العام الحالي بسبب حرب إيران. قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيطالية إن سوق النفط العالمية ستخرج عن نقاط إقهال التي يتراوح بين 80 و 100 دولار تقريبا بحلول الربع الأول من العام المقبل على أبعد تقدير، بينما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض الطلب على الطاقة في حال استمرار الصراع في الشرق الأوسط. الآن إلى موجز الأخبار الرياضية مع زميل عبدالله الدرويش.
2: شكرا نادين، حياكم الله مشاهدينا الى الموجز الرياضي. ضرب المنتخب

الأرجنتيني موعدا مع نظير الإنجليزي في الدور نصف النهائي من كأس العالم بعد فوزه على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي. وكان المنتخب الأرجنتيني قد أنهى الشوط الأول متقدما بهدف سجله ماكلاستر قبل أن ينجح دان اندوي في إدراك التعادل للمنتخب السويسري مع بداية الشوط الثاني بمجهود فردي. وتلقى المنتخب السويسري ضربة موجعة بعد طرد مهاجمه إمبولو ليكمل المباراة بعشرة لاعبين، واستمرت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي ليحتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية التي حسم خلالها المنتخب الأرجنتيني المواجهة. وسجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني بتسديدة متقنة قبل أن يضيف لوتارو مارتينيز هدف الفوز الثالث.

0: كنا نعلم أننا سنعاني، وهذا جزء من دمائنا ومن حمضنا النووي ويمنحنا راحة البال. كان الفوز في المواجهات الفردية أو تقديم أكثر من 5 أو 6 تمريرات متتالية أمرا صعبا جدا علينا. كانوا أقوياء جدا وخلقوا صعوبة في المواجهات الفردية في مناطق مختلفة من الملعب. عانينا كثيرا. لدينا أيضا لاعبون على مقاعد البدلاء قادرون على قلب مجريات المباراة رأسا على عقب، وهذا أمر جيد جدا، وفي النهاية نجد الحلول دائما.
1: مواجهة المنتخبات الكبيرة دائما ما تكون مميزة، ولم يسبق لي أن لعبت ضد إنجلترا، لذلك ستكون مباراة خاصة للغاية. لقد عانينا من الإرهاق بعد خوض الأشواط الإضافية مرة أخرى، وفي بعض الفترات ظهر ذلك بوضوح على أداء الفريق. سويسرا جعلت الأمور متكافئة ولم نتمكن من فرض أسلوب لعبنا بالشكل الذي اعتدناه. كانت مباراة معقدة، لكن الأهم أنها انتهت بالطريقة التي أردناها.
2: نحن بين المنتخبات الأربعة الأفضل في العالم ونتطلع لإكمال المهمة. الفريق قاتل حتى النهاية رغم أن المنافسين يجعلون الأمور أصعب علينا. مواجهة إنجلترا ستكون صعبة للغاية. نحن نعرف كيف يلعبون، إنهم فريق جيد ويمتلكون لاعبين على أعلى مستوى.
3: لم يكن هناك أي سبب على الإطلاق لإشهار بطاقة صفراء، كانت حالة غير مؤذية. كان عليه أن يدع اللاعب يستمر. عوقبنا بسبب قاعدة غير مقبولة لا أفهمها. حقيقة أنهم تدخلوا من دون داع أمر مؤلم للغاية. إنها قاعدة لا علاقة لها بكرة القدم. دمرت هذه القاعدة المباراة. علينا أن نتقبل الأمر، لكن الخسارة بهذه الطريقة مؤلمة. لاعبو فريقي هم الأبطال الحقيقيون. لا أفهم كيف يمكن لتقنية الفيديو أن تتخذ مثل هذا القرار، وعلى الفيفا أن يشرح ذلك لنا.
4: قاد جود بلينغهام المنتخب الإنجليزي للدور نصف النهائي من كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على النرويج بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي المونديال. المنتخب النرويجي كان السباق إلى التسجيل عبر أندرياس شيلديروب قبل أن يعيد جود بلينغهام المنتخب الإنجليزي إلى المباراة بإحراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني تبادل المنتخبان المحاولات بحثا عن هدف التقدم، ونجح المنتخب النرويجي في هز الشباك مجددا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ على إيرلينغ هالاند. استمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية التي نجح خلالها بلينغهام في تسجيل هدف الفوز مانحا إنجلترا بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.

طريقة لعبنا جعلت الأمور صعبة جدا علينا. أسلوب اللعب كان عشوائيا وبه كثير من الحذر وليس بالسرعة الكافية. كنا محظوظين. هناك شريحة داخل الكرة يمكنها أن تخبرك حتى لو لمستها شعرة واحدة. يفترض أن تكون قادرة على إخبارك إن كان ذلك قد حدث. لم أكن على علم بذلك. لم أرى شيئا. أداء عالمي من لاعب عالمي في لحظات كبيرة جدا وحاسمة. بيلينغهام كان

0: في القمة تماما. ربما لا يعرف توخيل كيف يكون اللعب في مثل هذه الظروف أمام إيرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد. هذا فريق ليس من السهل اللعب أمامه. لن تفوز في كل مباراة عبر تناقل الكرة 1000 مرة. أحيانا يتعين عليك أن تحقق الفوز بأي وسيلة، وقد فعلنا ذلك مجددا، وإنجلترا لم تفز بالحظ.
1: إذا لم يكن هناك صوت أو لم يظهر شيء في الشريحة، فماذا يمكنني أن أقول ردا على ذلك؟ لكن الكرة سقطت مباشرة من السماء، كان أمرا غريبا. الجميع على مقاعد البدلاء تفاعلوا بشكل عفوي لأن الكرة سقطت أمامهم فجأة، لذا لا أعتقد أن هناك أي شك في أنها لامست شيئا ما.
2: سأدعم المنتخب الإنجليزي. حصلت على قميص إنجلترا قبل أن أحصل على قميص النرويج عندما كنت صغيرا. لست متفاجئا من أن بيلينغهام سجل وقدم الأداء المعتاد. الشيء الوحيد هو أنه يواجه انتقادات كبيرة لعدم تسجيله ما يكفي من أهداف. أعتقد أن هذا غير مستحق. لا زال يسجل الأهداف ويراوغ كل من في الملعب. هو لاعب مذهل، وإنجلترا محظوظة لأن الجميع يريد لاعبا مثله.
3: في مدينة بوسطن الأمريكية استأنف المنتخب الفرنسي تدريباته استعدادا لمواجهة إسبانيا في نصف نهائي البطولة، وشهدت التدريبات مشاركة كيليان مبابي بصورة طبيعية بعدما تعرض لإصابة في الكاحل خلال مواجهة المغرب. كما عاد لاعب الوسط تشواميني إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراتي المغرب وباراغواي. في المقابل غاب الثنائي ويليام سليبا وأوباميكانو عن الحصة التدريبية، ما أثار الشكوك حول جاهزيته للمواجهة المرتقبة أمام إسبانيا. نهاية الموجز الرياضي، عودة إلى نادي.
4: شكرا لعبد الله، ونستكمل معكم هذه الساعة وما تبقى منها الجزء الأخير، ونحن نتابع معكم هذه التصريحات. هذا بيان الجيش الكويتي يتحدث عن تعرض 3 مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم أسفر عن أضرار مادية. لمتابعة تفاصيل بيان الجيش الكويتي، هذا عادل عيدان ينضم إلينا من الكويت. عادل، أهلا بك معنا في هذه الساعة. تفاصيل أوفى عما جاء في البيان الكويتي، آخر المعطيات كويتيا عادل.
5: نعم، كما جاء في البيان نادين، صباح اليوم تعرضت 3 مراكز حدودية برية في شمالي البلاد لهجوم وصفه البيان بالعدواني والآثم، أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط، لكن أيضا إحدى منصات الحفر البحري وهي تابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية تعرضت أيضا للاستهداف، ولكن بطائرة مسيرة أسفر عن وقوع أضرار مادية، بالإضافة إلى إصابة أحد العاملين هناك، نقل إلى المستشفى ويتلقى العلاج هناك. أيضا تم اتخاذ كل الإجراءات. كما تعلمين أن الكويت منذ بداية الحرب كانت تتحدث عن الحدود الشمالية باعتبار أن ثمة تعرض للقصف من قبل الميليشيات الموالية لإيران في العراق، والتي تطلق المسيرات والصواريخ من هناك أو حتى من الأراضي الإيرانية. هذا اليوم تعرضت 3 مراكز حدودية في شمالي البلاد بالحدود مع العراق، إضافة إلى المنصة التي نتحدث عنها وهي منصة للنفط الكويت، ما زالت تتخذ كل الإجراءات لضمان سيادة وسلامة أراضيها، إضافة إلى أنها تحتفظ بحق اتخاذ كل ما تراه مناسبا لتحقيق هذا الأمر. أيضا الكويت كانت قبل ذلك قد استدعت السفير العراقي أو عفوا القائم بالأعمال العراقي أكثر من مرة، سلمته أكثر من مذكرة احتجاج، كما أيضا كانت قد استدعت السفير الإيراني وسلمته 3 مذكرات احتجاج 3 مرات وطلبته بكف العدوان على الكويت. نديم،
4: عادل، أمام كل هذه التطورات واستئناف الضربات رغم أنها ليست الأولى مع إعلان مذكرة التفاهم، كانت طالت الكويت بعضا من الاعتداءات الإيرانية مسبقا خلال جولة مذكرة التفاهم هذه، ولكن كيف يعيش الشارع الكويتي اليوم؟ كيف يتفاعل الشارع الكويتي مع هذه التطورات وهذا التصعيد اليوم؟
5: الحكومة الكويتية تتكيف مع هذه الأمور.

0: وضع. بالتأكيد هي تحاول توفير كل المتطلبات. طالما فتح مضيق هرمز كانت قد وفرت كل ما ينقصها خلال فترة الحرب. هذا على الجانب المعيشي وتأمين الغذاء والدواء وغيره. في الشارع الكويتي الذي هو منذ بداية الحرب يتساءل لماذا نقصف ونحن طرفا في هذه الحرب. إيران كل ما نقصف كانت تقول بأن هذه الصواريخ انطلقت من الكويت لترد على الكويت، ولكن هذه المرة مراكز حدودية ليس بها قواعد أمريكية، منصة في عرض البحر في المياه الإقليمية ليس بها قاعدة أمريكية، وهي لا يمكن أن تطلق منها أي يعني هي منصة حفر، وبالتالي لا يمكن إطلاق منها أي صواريخ باتجاه إيران. لماذا تتعرض لهذا القصف؟ هذا يأتي طبعا بالتأكيد في ظل تسارع الأحداث في المنطقة وتصعيد متعمد من بعض الأطياف العراقية تجاه الكويت. قبل ذلك كما تعلمين كان هناك أيضا مشاركة
1: عادل عيدان، انتهى الوقت.
0: العراقية معروفة.
1: شكرا جزيلا عادل عيدان. بهذا نختم هذه الساعة، تحية لكم، إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
3: أول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. حيث الثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
8: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل، لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم

0: ما هو مصدر أخبارك؟
1: طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. شيعت قطر الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني من مسجد محمد بن عبد الوهاب في العاصمة الدوحة قبل أن يوارى الثرى في مقبرة لوسيل. وتقدم الشيخ تميم بن حمد المشيعين في جنازة والده الشيخ حمد، فيما يستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني يستقبل المعزين من قادة الدول وكبار المسؤولين على مدى 3 أيام ابتداء من الغد في قصر لوسيل. استأنف الجيش الأمريكي قبل قليل الضربات على إيران، حيث أعلن مسؤول أمريكي استهداف زوارق في مضيق هرمز، كما استهدف كذلك أنظمة صواريخ ودفاع جوي قرب المضيق بالتزامن، أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية، بمقتل جندي إيراني جراء ضربات أمس. وأكدت وكالة مهر وتسنيم نقلا عن مسؤول محلي مقتل حميد رضا دهقاني، وهو ملازم في البحرية الإيرانية خلال الضربات الأمريكية التي استهدفت ميناء جاسك جنوبي إيران. أعلن الجيش الكويتي تعرض منصة حفر بحري في مياه الدولة الإقليمية تعرضها لاستهداف بمسيرة. الجيش الكويتي أعلن أيضا إصابة عامل وأضرار مادية نتيجة استهداف منصة الحفر البحري. الجيش الكويتي أكد كذلك تعرض 3 مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم أسفر عن أضرار مادية. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة، واصفا الإيرانيين بالمجانين والمرضى الذين ينقلبون على اتفاقاتهم.
2: We had meetings with them for the last, they agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. Mm-hmm. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched a drone at a ship. I said, you people are sick. You're sick people.
1: إلى هنا ينتهي الموجز. تحية لكم دوما. إلى اللقاء.

عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم. تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

أهلا بكم إلى ساعة حوار. عاد مضيق هرمز ليضيق الأمال بنهاية حرب إيران مع مواصلة الحرس الثوري خرق مذكرة التفاهم، خاصة ما تعلق بحرية الملاحة في الممر المائي الأهم في الوقت الراهن. الجيش الأمريكي استأنف قبل قليل الضربات على إيران، فيما أكد الرئيس ترامب أن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن، لكن مسؤولا إيرانيا

ذهب بعيدا في تحدي إدارة الرئيس الأمريكي، حيث أكد أن وضع مضيق هرمز لن يعود كما كان سابقا سواء تعاونت سلطنة عمان أم لم تتعاون. تصعيد كلامي يضاف إلى تصعيد سابق من كبير مفاوضي إيران محمد باقر قاليباف، الذي قال إن عصر الاتفاقات غير المتكافئة قد انتهى. أما المستشار العسكري لمرشد إيران فاعتبر أن مضيق هرمز أهم من القنابل العنقودية. من الواضح طبعا أن إيران تستفيد من مخاوف السفن التجارية النفطية وغير النفطية في عبور مضيق هرمز، حتى مع إعلان القيادة الأمريكية الوسطى وجود مسارات آمنة. ما هو الحل إذن لهذه الأزمة المستعصية؟ كما يبدو ليس هناك حل جاهز وسريع في ظل استغلال إيران لمضيق هرمز كورقة تفاوض. البعض يقول إن إدارة ترامب ضيعت بالفعل فرصة الحسم مع إيران في حرب 28 من فبراير الماضي. واليوم تقف هذه الإدارة أمام خيارات تزداد صعوبة. والسؤال الآن ليس ما هو الخيار، وإنما ما هو الخيار الأصعب؟ عودة الحرب أم عودة الحصار البحري أم عودة العقوبات الاقتصادية أو شيء آخر؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.

0: لمناقشة هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو، سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، حسن المصطفى الكاتب والباحث السياسي، مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في الشبكة العربية، والعميد طيار متقاعد فيصل الحمد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. قبل أن نبدأ دعونا نتعرف على طبيعة الأهداف التي ضربتها المركزية الأمريكية. فكما قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، فإن ضرباتها على إيران تركزت اليوم على زوارق صغيرة في مضيق هرمز كما وردنا منذ قليل، أيضا استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي قرب المضيق. سنتكوم كانت أعلنت أنها استهدفت أمس 140 هدفا عسكريا إيرانيا بذخائر دقيقة أطلقت من مقاتلات برية وبحرية ومسيرات وسفن حربية. تمركزت الضربات الأمريكية بشكل أساسي على السواحل الجنوبية لإيران والمناطق المطلة على هرمز، بندر عباس وقشم وجاسك ومحافظة بوشهر ومناطق أخرى استهدفت فيها سنتكوم مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات ومستودعات ذخيرة وشبكات اتصالات ومواقع مراقبة. الجولة الثالثة من الضربات الأمريكية إذن جاءت كرد عسكري فوري على استهداف إيران لسفينة الحاويات أم في جالاكسي التي ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز. وبإتمام هذه الجولة يرتفع إجمالي الأهداف التي قصفتها سنتكوم في إيران خلال 3 ليال فقط إلى أكثر من 300 هدف عسكرية. وبالتزامن مع تصعيدها في هرمز تجددت الاعتداءات الإيرانية على أراضي كل من الأردن والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت وسط إدانات عربية ودولية شديدة اللهجة. أعود إلى ضيوفي هنا وأبدأ معك أستاذ فيصل. إذن 130 هدفا جديدا إضافة إلى الزوارق الصغيرة تم استهدافها بالضربة الماضية. دائما سنتكوم تقول بأن هذه الضربات تأتي لتقويض قدرة إيران على التلاعب بأمن الملاحة في مضيق هرمز. هل فعلا هذه الضربات تحقق أهدافها، تحقق هذا الهدف تحديدا؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذا ثالث استهداف ونلاحظ التصعيد في عدد الأهداف. بدأنا ب80 هدف الجولة في الأسبوع، بداية الأسبوع تقريبا كانت 90 هدف، اليوم نتحدث عن 140 هدف. الكثير يعتقد بأنه عندما توقفت العمليات العسكرية الأمريكية وبدأوا في المفاوضات أن الاستخبارات العسكرية لا تعمل، بل بالعكس هي نشطة جدا في فترات الهدوء لأنها تجمع المعلومات وتحضر الأهداف. هذا دليل أن

0: خلال الفترة الماضية قامت الولايات المتحدة الأمريكية والسنتكام بإعداد قائمة جديدة من بنك الأهداف ودراسة هذه الأهداف وتحديد مواقعها. لذلك نشاهد هذا العدد الضخم خصوصا بالأمس 140 هدف. 140 هدف هذه لو لاحظنا أنها تركزت على الساحل وعلى القدرات الإيرانية. ما تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاستهداف والاستهدافين السابقين هي تقويض أو العمل على تفكيك وإضعاف القدرات الإيرانية التابعة للحرس الثوري الموجودة ليس فقط في مضيق هرمز، بل لاحظنا بالأمس أن وصلنا إلى عبدان في الشمال. فلذلك هي تقوض جميع هذه القدرات الإيرانية، لأنه يعتبر الآن هو خط التماس بين القوات الأمريكية وخط الاستهداف الرئيسي للقوات الأمريكية ضد الحرس الثوري الإيراني. فلذلك هذه الأهداف مؤثرة، تأثيرها يتضح مع الوقت ولا يوجد لها تأثير فوري. لذلك البعض يتوقع أن هذه الاستهدافات لا تكون غير مؤثرة في نفس الوقت، ولكن هي زي ما يقولون كيوميليتف أو أنها تراكمية في الأخير تصل إلى مرحلة فقدان الحرس الثوري الإيراني الكامل القدرات، ليصل إلى مرحلة العجز في مسألة سواء مضيق هرمز أو الاستهدافات على دول مجلس التعاون الخليج العربي والأردن.
1: أستاذ مسعود، حتى الآن لم نعرف حقيقة ما إذا كان هذا المضيق مفتوحا أم لا. يعني الجانب الإيراني يقول بأن المضيق مقفل، والجانب الأمريكي والقيادة المركزية يؤكدان، يعني ترامب والقيادة المركزية يؤكدان أن المضيق مفتوح. هل يعني علم ما حقيقة وضع الملاحة فيه؟
2: طبعا هناك شقين للممر في الوقت الحاضر، لدينا الممر العماني والممر الإيراني. إيران ربما تتحدث عن الممر التي هي تسيطر عليه بالكامل. الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن الممر البديل وتقول بأن الممر البديل هو مفتوح، ولكن المشكلة ليست بأن تكون هناك إغلاق أو فتح فيزيائي للممرين، المشكلة بأن هناك قلق من الاستهداف. رضا إيران بإمكانها حتى من داخل ربما أبعد من الساحل تستهدف السفن التي تريد أن تعبر الممر العماني. لذا شركات التأمين وأصحاب السفن هم لا يسمعوا إلى تصريحات إيران ولا يسمعوا إلى تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية، هم يحسبوا الربح والخسارة. هل هناك أمن مستتب في هذا الممر بغض النظر عن التصريحات أم لا؟ أعتقد بأن الأمن غير مستتب في هذا الممر، وهذه هي ورقة إيران في واقع الأمر في الوقت الحاضر في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص، وهي لا تريد الممر الثاني يصبح ممرا بديلا للممر الذي كان عادة يستخدم لعبور السفن. لذا تقول بأنها تتمسك بورقة مضيق هرمز. وافقت سلطنة عمان على ذلك أم لا توافق؟ هذا ما أعلنته إيران.
1: طيب، على كل حال بما أنك ذكرت سلطنة عمان، كان هناك تقرير عرض على CNN عن أن سلطنة عمان اقترحت بشأن حريات الملاحة في مضيق هرمز، اقترحت أن يكون إدارة لحركة الملاحة في هرمز مع إيران عبر ممرين شمالي وجنوبي بإدارتين منفصلتين، وينص المقترح العماني على أن يبقى كلا الممرين مفتوحين، وأن يسمح الممر الجنوبي الذي يمر عبر مياهها الإقليمية بحرية الملاحة كما كانت قبل الحرب. أستاذ مصطفى، هل تعتقد بأن إيران يمكن أن تقبل اقتراحا مماثلا؟
3: حتى لو لم تقبل إيران هذا الاقتراح، هنالك لأسميه جغرافيا تفرض واقعها على الجميع. السؤال، هل إيران تريد أن تدخل في صدام مباشر مع سلطنة عمان وهي الدولة التي كانت وسيطا نشطا في المفاوضات الإيرانية الأمريكية قبل الحرب، وهي التي تنشط الآن في الحوار مع إيران والتنسيق من أجل الممرات المائية الآمنة عبر مضيق هرمز؟ لو دخلت إيران في هذا النوع من العداء، رغم أنها قصفت منطقة مسندم في سلطنة عمان، لو دخلت في هذا العداء مع السلطنة معناها أنها سوف تفقد أقرب الدول الخليجية لها، وبذلك سوف تفقد أي تعاطف أو أي تعاطي إيجابي من قبل السلطنة، خصوصا أن سلطنة عمان اليوم استدعت السفير الإيراني وقدمت له ورقة احتجاج، منه مذكرة احتجاج على الضربات التي تعرضت لها. من هنا لا أعتقد أن سلطنة عمان سوف تخضع لوجهة النظر الإيرانية.

0: والتي تحاول من خلالها طهران فرض أمر واقع، خصوصا أن سلطنة عمان أيضا هي جزء من مجلس التعاون الخليجي، وسلطنة عمان عادت وأكدت أنها تريد لمضيق هرمز أن تعود له الملاحة الآمنة كما كانت من قبل. إيران عبر إصرارها هذا إذا أرادت أن تمضي في مشروعها لن تجد قبولا لا من دول الخليج، وسوف تصنف بوصفها دولة مارقة تمارس قرصنة بحرية وتوسع دائرة العزلة حولها. هل الساسة في إيران سوف يذهبون إلى هذا المستوى أم أنها مجرد ورقة تفاوض قوية تريد من خلالها مرحليا الاستفادة من مكاسب قد تتحقق لها في المستقبل؟
1: أستاذ سميح، بين أن تخسر أقرب حلفائها في الخليج سلطنة عمان وتعاني من عزلة على الأقل يعني من أقربائها من جيرانها، وبين أن تخسر ورقة المضيق بشكل كامل، ما الذي تختاره إيران باعتقادك؟
2: إيران من بداية الحرب والعمليات العسكرية لليوم هي ليست باقية على أي علاقة. طريقة إدارتها للعلاقات وتعاملها هي قصفت دول الخليج، كل دول الخليج وبالمسيرات والطائرات، قصفت الأردن، اعتدت على هذه الدول جميعا، لم تراعي يعني لم يكن هذا الأمر هو المحدد في علاقاتها. بعتقد الإيرانيين بفكروا بطريقة يعني الحصول على الأوراق والتمسك بالأوراق، اليوم لن يضعوا في الميزان أي ورقة أخرى أمام مضيق هرمز، لأنه مضيق هرمز هو الأهم بالنسبة لهم، ليس كورقة تفاوضية فقط، بل لأنه يمنع الأزمة في مضيق هرمز تمنع الانتقال إلى مفاوضات جادة مع الأمريكان حول النووي وغيره. فلذلك هم معنيين بهذا الموضوع، ولا إحنا نظريا بعد مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يفترض أنه رفع الحصار البحري عن إيران وفتح المضيق، هذه كانت خطوة بديهية في التعامل، وبعدين انتقلوا على التفاوض. الإيران رفع الحصار البحري لكن بقي المضيق، ولن تتخلى عن الموضوع. الإيرانيين بيفكروا بحالة، خلينا نقول موضوع العزلة موضوع السياسي ليس من محددات العمل، بيفكروا بطريقة الميليشيا والحفاظ على النظام والحفاظ على أدواتهم والحفاظ على أوراقهم بأطول فترة ممكن، لأنهم بدركوا أنه كل اللي بيصير عسكريا بينهم بين الأمريكان إلى هذه الساعة هو نوع من يعني إضعاف القوة العسكرية الإيرانية، لكن بدركوا أنه الأمريكان ما راحوا لمرحلة الحسم العسكري الذي يهدد بقاء النظام، فلذلك النظام بيفكر بهذه الطريقة، زي ما بيبني ميليشيات في دول، زي ما بيعمل بأثر على دولة بمنع تعيين رئيس وزراء إلا بموافقة المرشد، هي نفس العقلية لليوم. ليس هنالك ما يساوي مضيق هرمز عند الإيرانيين، لا علاقات مع بعض الأصدقاء ولا علاقات بأي اتجاه، وإلا كان بقصف عمان اليوم، يعني عمليا قصف عمان دلالة على طريقة التفكير ليست سوية سياسيا يعني بهذا الموضوع.
1: هذه النقطة أنقلها إليك أستاذ فيصل. بالسابق حاولت السفن أخذ المسار الجنوبي القريب من شواطئ سلطنة عمان وتم قصف السفن. هل اليوم هل تعتقد بأنه هذا المقترح العماني الأكيد بأنه مدعوم أمريكيا، هل يقدم أي جديد يعني يختلف عن النهج السابق أو المحاولة السابقة التي باءت بالفشل؟
3: نعم، ما حدث أولا من اجتماعات بين الإيرانيين والعمانيين في مسقط وحضر وفد من قطر، هذه نقطة مهمة لأن قطر هي جزء من الوساطة بين الطرفين بين طهران وواشنطن. توقع الإيرانيين بأن العمانيين سيعطون الإيرانيين ما يرغبون بناء على البند الخامس من مذكرة وقف إطلاق النار، والتي تنص على وجهة نظر الإيرانيين بأنهم هم المسؤولين، ولو أن تنص على أن تعمل أو تبذل إيران قصارى جهدها لأن يكون المرور آمن. هذا لا يعني أنك أنت من تدير جميع من يمر في خلال هذا المضيق، خصوصا أن هناك مياه إقليمية عمانية. لذلك عمان وضحت لإيران وضحت للوسطاء في قطر بأن المياه الإقليمية العمانية وهو الخط الجنوبي يسمى الآن بالإمكان أن يتم فتحه بدون أخذ أي رسوم عليه لأنها مياه إقليمية عمانية والسماح بالمرور منه. وتستطيع إيران إذا رغبت أن تفتح مسار شمالي ويتم التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني وبدون أخذ رسوم بناء على البند الخامس الذي ينص على 60 يوم بدون أي رسوم، ولكن الإيرانيين يرفضون هذه الخطوة. توقعوا أن العمانيين سيوافقون، ورفضوا هذه الخطوة لأن اليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بأنهم ليس فقط راسم سندم بل قاموا باستهداف منطقة الدقم.

لأنها يقولون أنها هي منطقة تزويد حاملات الطائرات بالوقود، فلذلك هي رسالة للعمانيين. استهدافات الفجر اليوم لعمان أنا أقرأها كرسالة للعمانيين، لأن الإيرانيين لم يتوقعوا أن عمان ستقف ضدها، مع أن عمان تحمي مصالحها، تحمي

0: نحن في ثالث استهداف فجر هذا اليوم، والآن بدأنا الموجة الرابعة. يعني قبل قليل كان في مجموعة استهدافات في بندر عباس وقشم، حتى هذه اللحظة قد تكون الفارق هو استهداف مغرب اليوم، ولكن حتى هذه اللحظة ثلاث استهدافات السابقة أو بالأحرى الاستهدافين الأولين نبدأ بشعور إيران بأنها فقدت المضيق، تبدأ باستهداف سفن ترد الولايات المتحدة الأمريكية، ترد إيران لاستهداف بعض المصالح أو بعض دول مجتمع الخليج العربي، ترد الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تحدث تهدئة، ثم يعودون طاولة المفاوضات ونبدأ من جديد الدائرة. لكن اليوم كان فيه الفارق كمية الاستهدافات أو عدد الاستهدافات، والشيء الآخر استهداف مغرب اليوم، وكأنه محاولة لتغيير أو كسر هذه الدائرة التي أصبحت موجودة في الاستهداف الأول أو في الموجة الأولى والموجة الثانية.
1: طيب كان هناك شيء يعني لافت، وهو أنه الرئيس ترامب تحدث عن اتفاق بالأمس، اتفاق على الحرية الملاحة في المضيق مع الإيرانيين، ومن ثم تفاجأ بأنه باليوم التالي تمت عملية القصف، وقيل له، قيل للجانب الأمريكي بأن عناصر غير منضبطة داخل القيادة الإيرانية هي من قامت بذلك. على كل حال نستمع لرئيس ترامب وهو يؤكد أن الإيرانيين وافقوا على صفقة مثالية، ثم بعد ساعة هاجموا سفينة أخرى في مضيق هرمز، ومن ثم نعود إليكم.
2: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. We had meetings with them for the last, they agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. Mm-hmm. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched a drone at a ship. I said, you people are sick. You're sick people.
1: طيب غير تبريره بأنه هم مرضى كما قال في هذه المقابلة، أيضا فيما بعد قال بأنه عناصر غير منضبطة، هكذا برر الجانب الإيراني له. يعني كيف نفسر هذا النهج الإيراني بأنهم يوافقون على شيء ما ومن ثم ينقضونه فقط في فترة وجيزة؟ وأنت أعرف بأنك لست مقتنعا بإمكانية وجود أجنحة.
3: أنا أستشهد بقاليباف. عندما تحدث قاليباف بهذه الشدة وبهذه القوة، هل قاليباف ضمن غير المنضبطين؟ وهو رئيس الوفد الإيراني التفاوضي، رئيس البرلمان الإيراني، عضو سابق في الحرس الثوري وعضو حالي في الحرس الثوري الإيراني، عضو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. لذا هذا يؤكد النظرية التي أطرحها بين الحين والآخر. أنا أعتقد الإيرانيين في هذه المرحلة يحاولون شراء الوقت، شراء الوقت، لأنهم يرون بأن المفاوضات حول الملف النووي لن يؤدي إلى النتيجة التي يطلبونها. يعتبرون حتى مذكرة التفاهم فيها كثير من الإغراءات ولكن قد تكون فخ لهم. لذا رغم يعني البنود كثيرين فسروها بأنها كانت لصالح إيران، ولكن هي حملت أوجه. لماذا يتصرفون بهذه الطريقة؟ هناك نظرية تقول بأن الإيرانيين يشترون الوقت حتى تصل الانتخابات الأمريكية، وبهذه الطريقة الرئيس الأمريكي يخسر الأغلبية في الكونغرس. ولكن نفرض بأن الرئيس الأمريكي خسر الأغلبية في الكونغرس، هل هذا سيعتبر انتصار استراتيجي لإيران؟ هل الرئيس إيران سوف تنتصر على الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا أعتقد ذلك. هذه هي مشكلة وهي غلطة استراتيجية في التعاطي مع مسألة الانتخابات الأمريكية. الرئيس الأمريكي في الدورة النهائية من رئاسته هو لن يتصرف حتى يرضي أي جهة، قد يتصرف تصرف خلافا لما تتوقعه إيران، قد يقدم على إجراءات انتقامية لم تتوقعها إيران. لذا هذه المراهنة هي مقامرة استراتيجية وليست مراهنة استراتيجية. أعتقد بأن الوضع في الوقت الحاضر ليس لصالح إيران أن تراهن على ذلك، لأن خسارة الرئيس الأمريكي لا يعني بالضرورة انتصار لإيران.
1: أستاذ مصطفى، هل توافق على هذا الطرح بأنه لا أجنحة داخل النظام؟
4: هناك أجنحة داخل النظام بالتأكيد بوجهة نظري، ولكن القرار النهائي حاليا
3: صحيح،
4: لكن الذي يجري حاليا أنا برأيي هو لأسميه نوعين من السياسة. تسيران بالتوازي، سياسة خارجية.

0: خارجية تديرها وزارة الخارجية الإيرانية وعلى رأسها السيد عباس عراقجي، وأعمال عسكرية يقوم بها الحرس الثوري الإيراني. عراقجي كنا نتحدث قبل الحلقة مع الأستاذ مسعود، يبدو في هذه المرحلة أقرب لساعي البريد الذي يقوم بنقل الرسائل، فيما الحرس الثوري هو من ينفذ سياسات النواة الصلبة التي تريد. أنا أتصور الإيرانيين هم بمفهومهم الآن يعتقدون أنهم هم من لديهم اليد العليا في هذه الحرب ونتائجها، وبالتالي يتصورون أنه يجب أن نجني المكاسب المالية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، ومن جهة ثانية يعتقدون أن البرنامج النووي الإيراني الذي دمر إلى درجة كبيرة جدا البديل له مرحليا على الأقل هو مضيق هرمز، وبالتالي يستطيعون من خلاله أن يحصلوا على المكاسب التي لم يكن ليحصلوا عليها مقابل البرنامج النووي الإيراني. هذه المعادلة هي برأيي ما تحكم تصرفهم على الأرض. المعادلة الثالثة، هم للأسف كما قال الأستاذ مسعود أعينهم على الانتخابات الأمريكية، لكن هذا خطأ استراتيجي. لماذا؟ يجب أن تكون أعينهم قبل أن تتوجه إلى واشنطن أن تتوجه إلى الرياض وأبو ظبي والمنامة وعمان ومسقط والدوحة، بمعنى أن تتوجه إلى جيرانهم بما فيهم الأردن والعراق ودول الجوار، لأن هذا هو عمقك الاستراتيجي. هذه الجيرة هي الجغرافيا السياسية التي لا يمكن القفز عليها، لا يمكن أن تبني علاقات سوية مع واشنطن فيما علاقاتك مع جيرانك سيئة. هذه الدول ليست دول تملى عليها السياسات من البيت الأبيض، هذه دول مستقلة لديها مصالحها، لديها سياساتها، وبالتالي يجب على طهران أن تفكر في هذا الجوار. لكن يبدو أنه للأسف كما تفضل الأستاذ سميع أنها تفكر بعقلية لا تنظر لمصالح الدول ولمصالحها القومية ومصالحها الوطنية. أنا أعتقد إيران سياستها الحالية تعطي ذرائع لأعدائها وتحديدا إسرائيل لكي تمارس ضدها حربا جديدة المنطقة ليست بحاجة لها.
1: طيب، بما أنك ذكرت إسرائيل، اليوم تم تحديد الانتخابات التشريعية في إسرائيل بال27 من أكتوبر. باعتقادك كيف يمكن أن يؤثر ذلك على محاولة إسرائيل لعرقلة هذا المسار التفاوضي وإعادة الحرب من جديد؟
2: والله شوف، خلال المفاوضات والوساطة الباكستانية كان في الإسرائيليين غير راضيين وبحاولوا يعرقلوا، بس اليوم هم مش محتاجين للعرقلة. من يعرقل المسار التفاوض الإيرانيين. يعني إسرائيل لا تبذل جهدا عمليا في إفشال المفاوضات، لأن احنا رحنا مذكرة التفاهم، بعدها كان يفترض تفاوض حقيقي. لو مشت المفاوضات ودخلت بالتفاصيل، بعد هيك بنشوف أنه إسرائيل هي التي ستذهب إلى العرقلة ومحاولة يعني إفشال هذه التفاوض. بس اليوم إسرائيل عمليا في حالة من الاسترخاء السياسي، لأنه المفاوضات غير موجودة.
1: طيب، ولكن هي تريد عودة الحرب كما كانت
2: تماماً
1: في فبراير.
2: بس هي عمليا في نوع من، خلينا نقول، في نهج للرئيس ترامب في إدارة الأزمة تراعي هذا النهج. لذلك شفت الإيرانيين بالمرتين خلال الأيام الماضية رغم تعرضهم للقصف الشديد لم يقصفوا إسرائيل، راحوا قصفوا الإمارات وقطر والبحرين والأردن، وأنه إسرائيل هي الأولى بالقصف إذا بدنا نحكي بمعادلة الشعارات الإيرانية، وأمريكا أولى بالقصف لأنهم لا يريدوا استثارة نتنياهو، لأنه عارفين نتنياهو يعني يريد أي فرصة حتى يدخل الموضوع. بس عمليا الإيرانيين بعتقد، احنا كيف كنا نشوف مثلا ببعض الدول بيكون الشعوب بتطالب بأشياء، بيجي النظام بروح للقمع والقتل، بنقول هذا شو بيعمل؟ لأنه هذول شعبه. الإيرانيين بفكروا بنفس العقلية هذه، مش شايف حدا، مش شايف شعب إيراني، مش شايف إيران، مش شايف جيران، مش شايف حدا، هو بده يبقي على النظام. بعتقد أن بعض السياسيين في إيران مثل القاليباف ومثل وزير الخارجية ينافقوا للحرس الثوري. لذلك التشدد اللي بيطلع من رئيس البرلمان الإيراني لأنه يعني بيطالب باتفاقية متكافئة وأنه بده يخلص على الأمريكان والآخري، هذا مش قناعاته، لأنه كان يفاوض. هو ينافق للتيار الذي يحكم إيران، سواء التيار الذي يحكم كحرس ثوري أو في عندنا تيار بإيران من رجال الدين ومن مجموعات أيضا متشددة وضاغطة على أكثر بشكل أو بآخر. إيران اليوم يعني لما حدا بفكر بمصلحة النظام هم بفكروا بمصلحة النظام. الأمريكان بعتقد هذه الحلقة المفرغة اللي حتحدث عنها الأستاذ فيصل أنه مضيق هرمز، ضربات أمريكية ونرجع هذه في لها نهاية في نهاية المطاف. ترامب متحرر من الانتخابات تماما لأنه

0: يعني حسابات الانتخابات النصفية الحرب هي جزء منها لكن ليست كلها. الأمريكان حساباتهم غير. إسرائيل أعتقد أنه نتنياهو يتحفز، نتنياهو يريد أن يضرب إيران قبل موعد الانتخابات أو بأثناء الحملة الانتخابية، هذا يخدمه كثيرا لأن نتنياهو يعيش على الحرب ويستفيد من الحرب. نعم. ويحافظ على حضوره السياسي من خلال الحرب. بس طريقة تفكير الإيرانيين عجيبة غريبة، يعني عمليا سياسيا، لأنه أنت عمليا تحت هذا الضرب وعدم التكافؤ السياسي تروح للتفاوض وبتناور، بس أنت عمليا تغلق التفاوض وتفتح لخصمك وعدوك أنه ينظل ينازل فيه قصف وأنت بتطلع شعارات بشكل
1: أوضح. سنتابع ذلك. تداعيات أيضا والهجمات على دول الخليج هذا الصباح. فاصل قصير ونتابع من بعد ساعة حوار.

بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: بكم من جديد وأرحب بضيوفي هنا في الاستوديو سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، حسن مصطفى الكاتب والباحث السياسي، مسعود الفك الباحث في الشؤون الإيرانية في الشبكة العربية، وفيصل الحمد العميد الطيار المتقاعد والخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم من جديد. كنا ذكرنا في المداخلة الأخيرة عن الرد الإيراني على دول الخليج. اليوم كان يعني مفاجئا نوعا ما بأنه لم يتم فقط الرد اقتصر على استهداف الكويت والبحرين، وإنما أيضا قطر والإمارات من جديد. يعني بالفترة الماضية نوعا ما غيبوا قطر والإمارات، لماذا باعتقادك أضافوهم من جديد إلى اللائحة؟
1: الاستهدافين في الموجة الأولى والثانية لنقل خلال بداية الأسبوع كانت ردة الفعل ضد البحرين والكويت، الآن نتحدث عن قطر الإمارات و وسلطنة عمان إضافة للأردن. كمية الاستهدافات كانت استثنائية. فجر هذا اليوم القوات الأمريكية نتحدث عن 140 استهداف، كانت فعلا مؤثرة، لذلك كانت ردة الفعل لن نقول قوية لأن أثارها لم تكن واضحة، يعني أثارها ولله الحمد منا دول المنطقة تمتلك منظمة دفاع جوي تستطيع حماية مقدراتها ومصالحها ومجتمعها، فلذلك لم يكن لها تأثير، ولكن ردة الفعل كانت كبيرة بإطلاق مجموعة ليست بالقليل من الطائرات بدون طيار والصواريخ، ليست جميعها باليستية ولكن يوجد بعضها راجمات لأن المسافة تعتبر قصيرة 300 كيلومتر، في بعض الأحيان يتم إطلاق راجمات بعيدة المدى أكثر من إطلاق صواريخ باليستية، فلذلك ردة

0: الفعل بسبب قوة الضربة. هذا ما جعل الإيرانيين ردة الفعل تكون باستهدافات لمجموعة من الدول في المنطقة. لكن في نقطة مهمة فيما يخص إغلاق المضيق، وهي قد يكون هذه من أهم النقاط اللي دائما نتحدث عنها. يكفي إعلان من متحدث في الحرس الثوري الإيراني بأنه يغلق المضيق فتتوقف حركة السفن، يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك استهدافات. الإيرانيين حتى هذه اللحظة يواصلون الحديث عن مضيق هرمز ومتمسكين في البند الخامس، وكأن البند الخامس هو أحد البنود المهمة في الأمم المتحدة الذي يمنحهم جميع الصلاحية في مضيق هرمز، لأن الإيرانيين لا يوجد لديهم إلا كرتين على الطاولة، النووي ومضيق هرمز. قد يستغني عن أحد الكروت ولكن لا يستغني عن الآخر، لذلك هم متخوفين جدا من ضياع مضيق هرمز في الفترة القادمة.
1: أستاذ حسن، حتى الآن دائما يعني نقول بأن النهج الخليجي في التعامل مع هذه الاعتداءات هو نوعا ما نهج استيعابي، رد وصد هذه الهجمات، ويعني تقف الأمور عند هذا الحد. البعض يقول بأن هناك الكثير من الأوراق التي يمكن أن تستخدمها دول الخليج ضد إيران، أوراق اقتصادية، أوراق تجارية، مالية، أيضا دبلوماسية، يعني لم نرى مثلا سحب للسفراء حتى الآن، وبالإضافة إلى المشاركة مع الولايات المتحدة بالردود العسكرية. لماذا الإبقاء على هذا النهج حتى الآن بالرغم من مرور فترة طويلة على بدء هذه الأزمة ولم نرى أي تغير بالتعامل الإيراني؟
2: أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا المملكة العربية السعودية لا تنظر إلى العلاقة مع إيران من زاوية ضيقة كما إيران تمارس في أعمالها العدائية، هي تنظر لمصالحها القومية أولا ولمصلحة المنطقة ككل ثانيا، وبالتالي سياساتها لا تبنى على ردود الأفعال أو على العواطف التي أحيانا تكون جياشة، بمعنى أنهم اعتدوا علينا لنرد عليهم تلقائيا كما اعتدوا علينا. الرياض تحسب الكلفة الاقتصادية، السياسية، العسكرية، الأمنية، وحتى الدينية والطائفية والمذهبية، لأن صراعا مفتوح مع إيران لن يكون صراعا على المستوى العسكري وحسب، سوف يكون مكلف على عدة مستويات، وقد يتحول في لحظة من اللحظات إلى حرب أوسع تدخل فيها الأردن، العراق، اليمن. الآن الإيرانيين يحاولون الضغط عبر ورقة مضيق هرمز، قد تفتح مجددا جبهة اليمن وتفتح مجددا جبهة مضيق باب المندب. من هنا أنا أعتقد أن الرياض تحديدا تريد أن يكون هنالك حد واضح للأعمال العدائية الإيرانية، تريد أن يكون هناك،
1: ولكن ألا تعتقد بأن هذا النهج ممكن أن يشجع إيران أكثر؟
2: لماذا أنا أقول لا يمكن أن يشجع إيران أكثر؟ لعدة أسباب. أن الرياض واضحة في مطالبها، وقف الاعتداءات الإيرانية، عودة الملاحة البحرية إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير، وهي في نفس الوقت تمارس ضغوط عبر انخراطها المباشر في علاقتها مع باكستان ومع الدوحة، اللتان هما وسيطان أساسيان في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وأيضا لا ننسى أن هنالك اتصالات مباشرة ما بين الرياض و إيران، وهنالك اتصالات مباشرة بين الرياض ودول الخليج وبين الرياض وواشنطن وبين الرياض والعواصم الأوروبية المعنية بمضيق هرمز وحتى مع الصين والهند، بمعنى هنالك مروحة واسعة من العمل السياسي والأمني والدبلوماسي، وهنالك اتصالات غير معلنة وبرأيي هي الأهم، وهذه المتعلقة بالوضع الأمني. الوضع معقد جدا، لا يمكن حله وفق الرؤية الكلاسيكية، لن ينجح عبر حرب عادية كلاسيكية، والأستاذ فيصل أكثر خبرة مني في هذا المجال، ولن ينجح أيضا عبر دبلوماسية منفردة، هو يحتاج إلى عمل دؤوب وتعاون مع دول المنطقة المختلفة وعدة مستويات من العمل، أمني، عسكري، سياسي، اقتصادي ودبلوماسي. وأنا برأيي الرياض تحاول أن تدير الأزمة بأقل قدر من الخسائر.
1: أستاذ سميح، أيضا من الملاحظ بأن إيران دائما تستهدف نفس الأهداف، نفس طبيعة الأهداف، لم توسع أكثر. كانت في الفترة الماضية مثلا هددت باستهداف منشآت مدنية، ولكن نرى بأنها تركز على ما تقول إنه قواعد عسكرية أمريكية في هذه الدول التي تستهدفها. لماذا باعتقادك أيضا هناك وكأنه التزام بطبيعة هدف معين؟
3: هو مش يعني أخلاقي

0: من الإيرانيين هي ما في طبيعة الأهداف الموجودة في الدول ما في أهداف من النوع اللي بتتحدث عنه يعني الإيرانيين. مثلا لما بتحكي عن الأسطول الخامس مثلا في الخليج ما هو موجود من عشرات السنين يعني بمعنى أنه هذا إيران هي الهدف من الضربات ليس يعني إيقاع كميات من الخسائر. أعتقد الإيرانيين بدهم يأخذوا هذه الدول لحالة من الاستفزاز وجرها إلى الصراع. حتى إيران بتحب المظلومية والشعور بأنها ضحية تقول والله اجتمعت إسرائيل وأمريكا والعرب والخليج والأردن ودول أخرى اجتمعت ضدي باعتباري بمثل أنا بناصر المستضعفين وبناصر القضية الفلسطينية. هي كانت تريد هذه الحالة الواسعة بالموضوع. بس أنا مثلا بقيس على الأردن الصواريخ أو المسيرات اللي بتوصل كله بتم إسقاطها بمعنى ما بتلحق أذى عمليا. هي حالة قلق يعني. وحتى دول الخليج والكويت بنشوف الأخبار ضرب مبنى الركاب مثلا المسافرين في مطار الكويت. الإيرانيين لو مرة ثانية أنا بعتقد أنه في مشكلة بطريقة تفكير الإيرانيين. الإيرانيين لو يعني حجم الخسارة اللي خسروها من هذه الدول أو تصنيفها إلى مرتبة العدو كبير كان في هذا الموضوع. لكن يعني هي اليوم أنا أقول لك كأردني إيران بالنسبة لي عدو تماما. لسا حدا بتقول لإسرائيل يجوز أن يكون لك عدوين يعني أنت عمليا مو زي اللي بلبس ثوب واحد ما بيقدر يلبس. أنا يجوز أن يكون لي عدوين. إيران عدو ودولة إسرائيل دولة محتلة ودولة معتدية. بس إيران ارتفعت لأنه أنا لما بشوف الصواريخ بتسقط على بلد أنا بحكي أكيد كل الدول وكل الناس إن بتسقط على الأردن بقول هذا مش يعني شو الأردن شو عامل. الأردن كان ضد الحرب وزي وزي الدول العربية كان ضد الحرب ولم يطلق رصاصة بالحرب الأولى. كانت الدول العربية ومنها الأردن أدانت الضربات الإسرائيلية على إيران. لكن احنا مدركين كيف تفكر إيران. تريد الاستفزاز تريد توسيع القصة وتقول للعالم أنها مضطهدة وللشعوب أنها مضطهدة ومحاربة ولا إلى آخره. وهذا فشلت فيه رغم يعني استمرار العدوان. بعتقد الدول العربية ستقف طويلا. لكن زي ما كنا نحكي زمان الكل بده يستنى من هي إيران التي ستبقى بعد أن تنتهي هذه الأزمة. من هي إيران شكلها الداخلي بيبقى النظام بيروح النظام من إذا بقي النظام شو تركيبته. الكل بده ينتظر. لكن في شيء مهم. هيبة إيران العسكرية في هذه الحرب كسرت. ثبت أن إيران عمليا لديها شوية الصواريخ والمسيرات التي تعتدي فيها الدول العربية. في مرات قادمة أو في زمن قادم قد نجد جرأة عربية أو قيام دول عربية بضرب إيران مباشرة. لأنه ثبت أن إيران هذا يعني الغول الكبير اللي كان مرسوم والقوة العسكرية والنووية ثبت أنه مستباحة. الأمريكان كل
1: هو بالفعل
0: عمليا في تغيرات كثيرة.
1: قوتها الآن تصبح بوكلائها اكثر من قوتها الذاتيه.
0: والوكلاء اليوم بتحولوا لاعداء في دولهم يعني في في في الدول اللي هو في يعني فيها وكلاء زي ما بيعملوا في الدول اللي بنعرفها هم اعداء لشغل لجزء
1: من شغل. بحديثنا عن الوكلاء استاذ فيصل يعني نتساءل احيانا انه لماذا لا ايضا تقفل باب المندب. البعض يقول بأنه يمكن أن تتركه عندما تتصاعد الأمور أكثر. والبعض الآخر يعتقد بأن الحوثيين لم يعودوا ورقة يمكن لإيران بسهولة استخدامها كما في السابق. ما حقيقة الوضع ولماذا تؤجل هذه الورقة أيضا؟
2: نعم لنقل حتى اللحظة أن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية تعتمد على الصواريخ البالستية وعلى الوكلاء أي مواجهة المخاطر قبل الوصول للحدود. وهذه ما وقعت فيه لم تنمي قدراتها العسكرية الذاتية. ولكن عندما نتحدث عن اليمن نجد أن الحوثي ملتزم بأمرين مهمين جدا. أولها هي طاولة المفاوضات اليمنية. النقطة الأخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية والتعهد بعدم إغلاق مضيق باب المندب بعد الاستهدافات التي قامت فيها الولايات المتحدة الأمريكية والتي أثرت على جماعة الحوثي وبالأخص عندما نتحدث عن القدرات والتسليح. فلذلك الحوثي لا يرغب أن يضيع الفرصة على نفسه في هذه المرحلة ويصبح كما هو حال حزب الله. هذه الميليشيا اللي موجودة في جنوب لبنان هي أقوى من الحوثي ولكنه بدأت لبنان وبدأت الآن لبنان هناك ضغوط داخلية طبعا الإسرائيليين واستهدافاتهم. هناك ضغوط في جميع المنطقة ضد هذه الميليشيا في جنوب لبنان وسيتم تفكيكها. لذلك الحوثي لا يرغب أن يضيع جميع المكاسب الموجودة عنده الآن في فترة يعي جيدا بأن إيران لنقل الخيارات شبه معدومة لدى الإيرانيين في هذه الفترة، فلذلك هو لا يرغب في إضاعة هذه الفرص، لا يرغب

0: بتفكيك قدراته، لأنه يعي جيدا بأن لن يكون هناك قدرات عسكرية إضافية تصله من إيران أو تصله من أي جهة أخرى. نعم. فهو يلعب على زي ما نقول حنا يلعب، وحنا في كأس العالم الآن يلعب على المضمون، يلعب ليكسب. وهذه النقطة. نعم. إذا سمحتي لي في نقطة مهمة باختصار، تكلم الزملاء عن الأهداف الإيرانية. طبيعة الأهداف الإيرانية والأمريكية واضحة جدا، لا يستطيع أحد أن يتعدى هذه الخطوط. إيران لو قامت باستهداف مراكز الطاقة سيتم تدمير استهداف الطاقة لدى إيران. لذلك نلاحظ حتى الولايات المتحدة الأمريكية استهدافاتها، نتحدث عن 140 هدف، هي جميعها نعم. قواعد عسكرية ونقاط عسكرية بحتة.
1: أستاذ مسعود، عندما يعني يصار الحديث إلى إسقاط النظام، البعض يقول بأنه بكل الأحوال إن استخدم القوة العسكرية ضده أم لم تستخدم، النظام ساقط حكما بحكم الطبيعة، ويستنجدون ويقولون بأن النموذج العراقي هو الأقرب لأن تعيشه إيران في السنوات المقبلة. هل تعتقد بأنه فيما لو لم ينتهي النظام عسكريا هذا سيكون مصيره في المستقبل؟
2: أنا أعتقد النظام الحالي لديه التنظيم والقوة العسكرية لكي يسيطر على الوضع في الوقت الدائم، ليس في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بل في مواجهة الداخل. في الاحتجاجات التي شهدناها قبل قبيل الحرب في واقع الأمر، أعطى نموذج من ما مدى المواجهة التي قد يقوم به النظام في مواجهة أي احتجاج قد يعرض النظام إلى السقوط. النظام الإيراني تحدث عن 3117 قتيل، والمعارضة تحدثت عن 40,000. لو قبلنا جدلا بإحصائيات النظام نفسه، هذا العدد خلال أسبوعين 3117 ليست رقما بسيطا في الاحتجاجات في داخل إيران، حتى مقارنة باحتجاجات 2019 التي قيل بأن عدد القتلى بلغ فيها وكانت لمدة 4 أسابيع 1500 شخص. هذه المرة خلال أقل من تلك الفترة شاهدنا مقتل 3117 وفقا لإحصائية الحكومة الإيرانية، ويبدو بأن الأعداد أكبر. لذا الوضع الداخلي الإيراني قد يشبه، البعض يرى كوريا الشمالية من نوع كوريا الشمالية وفرض نوع من الحصار الحديدي على البلد، ولكن الموقع الجغرافي الإيراني، التركيبة السكانية في إيران، مستوى المطالب التي تكررت من خلال مختلف الاحتجاجات تؤكد بأنه لا يمكن لإيران أن تفرض مثل هذه السيطرة في الداخل. لذا احتمال إذا انتهت الحرب وإذا انتهتت هذه الأزمة قد تبدأ الاحتجاجات الداخلية، هذا وارد جدا إذا النظام لم يجد حلا للتراضي.
1: يعني حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ويعني نوعا ما شهد الشعب انفراج اقتصادية ومعيشية.
2: المسألة ليست هي مسألة انفراج اقتصادي، هناك كثير من المعضلات. إيران منذ 1909 عندما كتب أول دستور في إيران وأصبح النظام نظام دستوري في البلد، وتم تشكيل البرلمان في 2009 إلى يومنا هذا والشعب يبحث عن الحرية. المسألة ليست فقط اقتصاد، مسألة هي أكبر من الاقتصاد. المعضلات أشرنا إليها في السابق، المعضلات القومية، مسألة النساء، مسألة الحريات، مسألة كثير من المعضلات في الداخل الإيراني تحتاج تعاطي منطقي من منطلق المنطق. ولكن نحن الآن نواجه مشكلة. خميني الأب كان يستخدم الأيديولوجية خدمة للحكومة وخدمة للحكم، الآن قد يأتي شخص يستخدم الحكم خدمة للأيديولوجية، وهذا لا يبشر بإنفراج.
1: بما أنك تتحدث عن هذا الشخص، أنقل السؤال إلى أستاذ مصطفى. الكثير من التساؤلات دارت حول مصير خامنئي، مجتبى خامنئي، بعد عدم ظهوره في تشييع والده. يعني هل هناك أي سيناريوهات قريبة للواقع حول مصيره؟ هل الأقرب لأن يعني نصدق هو بأنه هو مصاب وغير مؤهل لقيادة البلاد؟
3: لا يمكن أن أجزم بسيناريو

0: محدد أو معلومات رصينة جدا أركن لها، لكن بحسب تتبعي منذ بداية الحرب إلى الآن يمكنني أن أقول أن الإيرانيين يحاولوا أن يقوموا بما يرونه هم صوابا، وأن لا يخضعوا حتى للضغوط الإعلامية أو الضغوط السياسية أو الضغوط الأمنية التي تتحدث عن مصير المرشد. هم بالنسبة لهم لا يعنيهم كل هذا الكلام، هم ما يعنيهم الحفاظ على أمن وسلامة المرشد. هم يقولون أنه بخير وفي صحة جيدة، وأنه تعافى من الإصابات التي ألمت به. شخصيا من خلال متابعتي لبعض المعطيات وبعض المعلومات والمصادر في الداخل الإيراني والخارج، وأيضا تقارير غربية، ورجح أنه تعافى من إصاباته، أنه يتابع الأمور بشكل.
1: طب لماذا لم يظهر إذن؟ هل لدواعي أمنية؟
0: شيء سهل وبسيط جدا، لأنه إذا ظهر سوف يرصد أمنيا، وسوف يسهل على إسرائيل استهدافه وقتله مجددا. لا أقول بالضرورة أنه تعافى بشكل تام، هذا أمر لا يزم به أحد، ولكن على الأقل اليقين والذي تحدث عنه حتى الرئيس الأمريكي ترامب والتقارير CIA أنه موجود على قيد الحياة. وأعتقد أن الإيرانيين لا يريدون أن يعرضوه إلى أي مستوى من الخطورة. لماذا؟ لأن العقلية الجديدة الحالية في الحرس الثوري بقدر ما هي مطيعة إلى المرشد، بقدر ما هي تقول أن المرشد السابق علي خامنائي عندما لم يأخذ احتياطاته ولم يذهب يعني بعيدا في ملجأ أو تحت الأرض أو ما شابه، استهدفه الطيران الإسرائيلي والصواريخ الإسرائيلية واغتالته. الحرس الثوري لا يريد لذات السيناريو أن يتكرر الآن ويغتال الابن، وبالتالي يدخل في دوامة من مرشد جديد يتلوه آخر وهكذا. فأعتقد الأسباب أمنية وسياسية أكثر مما هي صحية
2: والمشكلة الأخرى مجتبى عنصر مجهول للشارع الإيراني. لا أحد، ليس فقط أيام الحرب، من قبل الحرب لا أحد سمع له مداخلة تلفزيونية، مقابلة تلفزيونية، ولا حتى إذاعية، ولا شريط مسجل.
1: وبالتالي حضوره من عدمه لن يكون له ذات تأثير.
2: المسألة غموض. عدم ظهوره أعتقد بأنه يجعل النظام الإيراني أمام تحدي شرعية القيادة.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. ختام ساعة حوار لهذا المساء، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء غدا.

0: فيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
5: اقترح دوغلاس ماكارثر بدلاً من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير أقلام. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
6: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
4: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
7: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
8: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها.

0: نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية، بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟ وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
5: المتخالفون،
6: إسرائيل دولة إمبريالية،
5: المتحاورون.
7: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
5: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
8: بشكل واضح
9: أنها الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
8: تم منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
9: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
10: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
9: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12 ظهرا.
11: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
9: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
12: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
13: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
12: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
14: هناك من يصنع الفار،
12: منتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
15: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
16: أين أتيت بهذه المعلومة؟
15: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
17: يعني توجه صحيح أني
15: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الشارع السياسي. في هذا البرنامج لا نكتفي بكلمات الخبر، بل نبتعد لنصل إلى ما يختفي وراءه. نستخرج ما بين السطور ونضعه تحت مجهر التحليل. في هذا البرنامج نفتح الحوار على اتساعه للواقع. نقترب كثيرا من حراك الشارع لنضعه وجها لوجه مع الفعل السياسي المحتدم. نربط خيوط ما يحدث من حولنا. نناقش القضايا مع نخبة من المحللين والخبراء لنفهم المشهد كما هو، لا كما يراد له أن يفهم. أهلا بكم في برنامج الشارع السياسي، وتتابعون في هذه الحلقة. بين تهديدات الإغلاق ونذر الحرب، مضيق هرمز على حافة الاشتعال من جديد. التصعيد يتسارع بين واشنطن وطهران، والمنطقة تحذر من مواجهة كبرى. أهلا بكم.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: على إيقاع التصعيد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز ما يزال مفتوحا، كأنما يطمئن بحرا تتقاذفه النذر، متهما طهران بأنها صافحت الاتفاق نهارا وطعنت السفن ليلا.
2: مضيق هرمز مفتوح، قصفناهم بشدة الليلة الماضية، إنهم أشرار ومرضى للغاية. عقدنا معهم اجتماعات ووافقوا على صفقة البارحة،
0: صفقة مثالية بالنسبة لنا، لا أسلحة نووية، لا هذا ولا ذاك، لا شيء. ثم تخلوا عن كل شيء، وبعد ذلك غادروا الغرفة، وبعد ساعة أطلقوا طائرة مسيرة على سفينة. لكن إيران على الضفة الأخرى من التوتر رسمت خطاً صارماً على الماء، وأكدت أن العبور لن يكون إلا بإذنها، فيما كانت الضربات الأمريكية تتوالى. 300 هدف تتهاوى تحت وقع قرار مباشر في رد على نيران اشتعلت في أهم طرق التجارة الدولية. الحرس الثوري رفع نبرة التحدي، ملوحاً برد لا يلين ومعلناً إغلاق المضيق في وجه العالم، كأن الممر الحيوي صار ساحة اختبار لإرادات متصادمة. وفي الأفق تحذيرات بريطانية ترسم صورة بحر مثقل بالخطر تتكسر على أمواجه قواعد الملاحة. في المقابل تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن مياه المضيق ما زالت مفتوحة، وأن سفن العالم قادرة على العبور تحت حماية قوة مستعدة ترى أن المضيق لا يخضع لهيمنة أحد رغم الضجيج والتهديد. وبين مد الأمريكيين وجزر الإيرانيين تتسارع الوقائع، سفن تستهدف وقواعد تقصف وتصريحات تتطاير كشرر فوق براميل بارود. أما الخسائر فترسم وجها آخر مع إعلان مقتل ضابط إيراني في ضربات طالت ميناء جاسك، ليبقى البحر شاهدا على صراع يتسع ولا يهدأ. للبحث أكثر في كل ما تقدم من تفاصيل، أرحب بضيفي الكريمين الدكتور عمر الرداد الخبير الاستراتيجي من عمان، ومعي من إسلام أباد الكاتب الصحفي عبد الرحمن حياة. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ من إسلام أباد مع الدكتور أو مع الأستاذ عبد الرحمن حياة. أستاذ عبد الرحمن، هل مات الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني؟
3: نعم، بعد التحية لك أستاذ الكريم ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين، يعني حتى اللحظة في الظاهر لا

0: يلتزم الطرفان الأمريكي والإيراني حتى الآن بمذكرة التفاهم، لكن الجانب الباكستاني وباقي البسطاء لا زالوا متفائلين ويعملون وكثفوا الجهود الدبلوماسية للحفاظ على مذكرة التفاهم التي تعرف بمذكرة التفاهم إسلاماباد، والحفاظ على المسار الدبلوماسي وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات. يعني الجهود مستمرة، لكن ما نشهده في الواقع شيء مختلف. يعني الأمور لا تنذر بالخير، تتجه نحو التصعيد ومزيد من التصعيد.
1: أستاذنا الكريم دكتور عمر الرداد من عمان، وحضرتك خبير استراتيجي، أرحب بك معنا في هذا البرنامج الأول مرة. أسألك، من هو الطرف المستفيد من ما حصل اليوم في مضيق هرمز، ومن هي الأطراف الخاسرة؟
2: مساء الخير لك دكتور حسن ولضيفك الكريم، وشكرا على الاستضافة. نعم، مضيق هرمز الحقيقة القضية أصبحت تدور بدائرة مفرغة الحقيقة، في ظل تفسيرين مختلفين من قبل أمريكا وإيران لمذكرة التفاهم، وتحديدا البند الخامس. إيران تقدم رواية الحقيقة مختلفة عن روح النص ومنطوقه بخصوص دورها بتأمين الحماية، أو على الأقل أن تعود لما كانت عليه قبل 28 من شباط. هذه هي الرؤية الأمريكية، في حين أن إيران أو الحرس الثوري، لأكون أكثر دقة بالتوصيف، هذا الحرس الثوري يرى بهذا البند تحديدا أنه كان تفويضا أمريكيا واعترافا أمريكيا بدور إيران، لا سيما وأنه يربط التفاهمات وفق القانون الدولي البحري وبإطار إجراءات لدول الخليج المتشاطئة على شواطئ الخليج العربي وتحديدا سلطنة عمان. يبدو أن التصعيد الذي جرى جاء ردا على فشل زيارة عباس عرقجي ومحاولة.
1: هذا محور مهم دكتور، خلينا نرجع له بعد قليل، لكن علي أن أتوقف للحظات مع فاصل إعلاني ثم أعود إليكما ضيفي الكريمين.
3: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
4: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: مستمرون معكم في برنامج الشارع السياسي من العربية FM من الرياض. أعود إلى ضيفنا من إسلام أباد الأستاذ عبد الرحمن حياة الكاتب الصحفي. أنا أتساءل ويتساءل معي كثيرون، ما الذي يدفع إسلام أباد للاعتقاد أن بالإمكان ما يزال الوصول بالأطراف المتصارعة والمتناحرة إلى بر الأمان وحل هذه القضية؟
0: نعم، باكستان يعني منذ بداية جهودها في الوساطة قبل نحو أكثر من 3 أشهر تشعر بأن لجوء الطرفين الأمريكي والإيراني إلى الوساطة دليل على فشل الحرب التي استمرت 40 يوما وتحولت في آخر أيامها إلى حرب عشوائية، ورغم الخسائر التي واجهها الطرفان، وخاصة الطرف الإيراني الذي فقد الصف الأول من قيادته، لم تجني أي نتيجة. فلجوء الطرفين إلى الوساطة الباكستانية دليل على فشل الحل العسكري، ولا زالت إسلاماباد يعني لأنها مطلعة على الكثير من التفاصيل التي لم يطلع عليها عامة الناس أو المجتمع الدولي، لأن التصريحات التي تصدر من الجانبين مختلفة تماما عما يتم تداوله عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر الوسيط الباكستاني. يعني إسلاماباد لا زالت ترى أن الضربات الأمريكية الأخيرة هي ضربات تأديبية لإيران، وتصرفات إيران الأخيرة في مضيق هرمز يعني محاولة فرض نوع من الهيمنة على حركة المرور، هي أصلا محاولة.
1: يعني خليني أسألك السؤال بطريقة أخرى، لأن هذه التفاصيل يعني تحدثنا فيها وتوصلنا فيها ربما إلى قناعات متقاربة، لكن سؤالي لك بشكل مختلف، متى ترفع إسلام أباد الراية البيضاء؟

0: اسلامباد يعني حتى اخر التصريحات لم تعلن يعني بان قريبه من رفع الرايه البيضاء، بل حثت الجانبين وجميع الاطراف على التهدئه وضبط النفس، واكدت عزمها على مواصله جهودها الدبلوماسيه. وهي بالفعل منذ 48 الساعه الماضيه تم رصد العديد من الاتصالات التي اجرتها القياده الباكستانيه مع الجانبين الامريكي والايراني والدول الداعمه لعمليه السلام. يعني انا في نظري كمتابع ارى ان دول المنطقه مهتمه بالسلام اكثر من الجانبين الامريكي والايراني، لان الجانبين يقودان المنطقه الى مستقبل مبهم. يعني هذه الضربات التي توجهها ايران الى دول ليست لها علاقه بهذه الحرب، يعني هي تدفع المنطقه نحو مصير مبهم.
1: هو الحديث ليس فقط عن مصير مبهم، ولكن الرسائل المتناقضة. يعني هذا أنتقل به إلى ضيفنا من عمان الدكتور عمر الرداد. الحرس الثوري يقول المضيق مغلق، والقوات الأمريكية القيادة المركزية سنتكم تقول المضيق مفتوح. أنا لو كنت صاحب سفينة، أو لو كنت دولة مشاطئة، أو لو كنت صاحب مصلحة في هذا المضيق، ما الذي أفهمه من هذه التصريحات وماذا أفعل؟
2: الحقيقة سأتبع ما يجري على الأرض فعليا. يبدو أن الحرس الثوري بالفعل بعيدا عن التصريحات الأمريكية، التصريحات الأمريكية تستهدف إرسال رسالة للمستثمرين ولشركات نقل النفط وللعالم بأنه المضيق ما زال مفتوحا، وبإمكان أصحاب البواخر والسفن وناقلات النفط أن تمارس عملها كالمعتاد، في حين أن بيانات الحرس الثوري هي الأقرب إلى الحقيقة لسبب بسيط، أن جنديا من الحرس الثوري على شواطئ بندر عباس أو غيرها في الجزر الإيرانية يستطيع أن يهدد الملاحة، والمسألة أصبحت إعلامية إلى حد كبير جدا بعيدا عن الخسائر المادية. يكفي أن تلحق ضررا بأي سفينة وتتوقف الحركة فعليا على أرض الواقع. غير أننا لو كبرنا الصورة قليلا الحقيقة نكتشف حجم الخلل في إيران وهذا التناقض بين خطابين. وأعتقد أن الرئيس ترامب يتلقى عبر قناة باكستان، الوساطة الباكستانية، معلومات ووعود والتزامات من قبل المستوى السياسي الذي يمثل عرقجي وبزكشيان وغيره من القيادات، في حين أن الحرس الثوري يمارس ما يمكن وصفه بكسر هذه الالتزامات بمرجعيات أيديولوجية، ويستفيد من رسائل وتوجهات وتوجيهات المرشد الأعلى الابن الحاضر الغائب. نحن لا يعني لا أحد يستطيع اليوم أن يؤكد وجوده، لكن يستفيد من هذه الرسائل المنسوبة إليه على الأقل والمصاغة بطريقة محكمة والتي تتطلع لمزيد من التصعيد وعدم التنازل، لا بل والانتقام من الرئيس ترامب شخصيا. هذه الإشكالية والثنائية بالقرار الإيراني الحقيقة واضح اليوم أن الكف تميل لصالح الحرس الثوري الإيراني الذي يتصرف بعقلية عصابات وعقلية ميليشياوية بالتعامل مع الملاحة في منطقة مضيق هرمز، وهو يفترض الحقيقة نشر العديد من الخرائط التي تشير إلى أن حدود المياه الإقليمية الإيرانية تمتد إلى شواطئ المنامة والكويت وقطر. ورأينا خارطة الحقيقة كانت ملفتة للنظر تشمل ليس بحر عمان وسواحل عمان فقط، بل أيضا موانئ الفجيرة والموانئ.
1: سنتحدث بعد قليل عن هذا البعد، يعني الجيوسياسي والإقليمي لهذه القضية، لكن يعني نبهتني للسؤال أود أن أسأله لأستاذنا عبد الرحمن حياة من إسلام أباد. الشهر الماضي كان هناك حديث أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيسافر إلى إيران ويلتقي مع المرشد الإيراني، هل حصل هذا اللقاء؟
0: نعم، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سافر بالفعل قبل أيام إلى إيران للمشاركة في تشييع المرشد الإيراني السابق، وكان معه يعني وفد رفيع المستوى، لكن لا أنباء حتى الآن مؤكدة أو رسمية تشير إلى أنه التقى بالمرشد الإيراني الجديد أو ما يعرف بالمرشد المختفي مجتبى خامنئي.

0: التقى شهباز شريف بالقيادة السياسية الرئيس مسعود بزكشان، وتوقف في طهران يعني بضعة ساعات، شارك في تشييع
1: يعني زيارة كانت
0: يعني
1: بروتوكولية ربما إلى حد ما. طيب
0: ثم غادر، نعم غادر إلى تركيا في زيارة رسمية،
1: طيب
0: لكن لم يلتقي أو لا توجد حتى الآن أي أنباء تؤكد لقاء رئيس الوزراء،
1: جيد.
0: وزير الخارجية وقائد الجيش الباكستاني.
1: أنتقل معك أستاذ عبد الرحمن، خليني أنتقل معك إلى جزء آخر يعني نعطف فيه على ما بدأنا به هذا الحوار. باكستان في موقفها الفريد كراعي مباشر لهذه المبادرات وراعي للاتفاقية ومذكرة التفاهم، وتأمل أيضا بإنهاء هذا الصراع بتوصل الفريقين المعنيين إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل. الآن مضى أكثر من نصف المدة التي كان قد تقرر أن يبحث فيها وأن تنطلق فيها مفاوضات اللي 60 يوم، إحنا الآن تجاوزنا 30 يوم، ربما نقترب من 40 يوم، ما يعني أنه الوقت المتبقي من هذه المدة لا يكفي لشيء حسب الظاهر حتى هذه اللحظة، ما لم تحدث اختراقات تاريخية. لكن سؤالي لحضرتك، باكستان التي تتعامل مع الإيرانيين بشكل مباشر، تسمع خطابا من الحرس الثوري، وكان هناك لقاءات للمشير عاصم منير في طهران مع عدد من قادة الحرس الثوري، وهناك خطاب آخر تسمعه إسلام أباد من السياسيين، من عباس عرقجي، من الرئيس مسعود بزشكيان الذي كان في إسلام أباد قبل فترة. كيف تشتغل باكستان على هذين الصعيدين المتناقضين المتعارضين؟
0: نعم بالفعل باكستان تواجه مشكلة حقيقية في التعامل مع النظام الإيراني، وهناك يعني أمور لا تدخل في الإعلام. باكستان عاتبت إيران كثيرا لأن باكستان يعني وضعت الكثير من مصالحها على المحك لتبذل دور الوساطة. يعني باكستان في الأساس حليف استراتيجي للمملكة العربية السعودية ودول الخليج التي تستهدفها إيران، رغم ذلك وقفت باكستان إلى جانب إيران لتكون وسيطا محايدا. في المقابل وضعت إيران باكستان عدة مرات في حرج. في المرة الأولى أرسلت وفدها للمشاركة في المحادثات في إسلامباد في أبريل الماضي، في المرة الثانية تخلفت اختفت لم تتجاوب مع باكستان. يعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف موعد إعلان توقيع مذكرة التفاهم، يأتي دبلوماسي إيراني صغير وهو المتحدث باسم الخارجية الإيراني وينفي ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني، وهذا يعني تعتبر يعني سوء أدب في المجال الدبلوماسي. زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان لإسلامباد هي كانت في الأصل لتقديم اعتذار دبلوماسي لإسلام أباد لسوء يعني سوء التصرف الدبلوماسي الذي بدأ كثيرا من جانب الحرس الثوري تجاه باكستان. يعني الحرس الثوري أساء كثيرا لإسلام أباد وهي تبذل هذه الوساطة.
1: طيب.
0: فباكستان يعني تواجه حرج في التعامل مع الإيرانيين. هناك
1: يعني حسب الظاهر كل الأطراف أستاذ عبد الرحمن تواجه هذا الحرج في التعامل مع الإيرانيين. على أي حال ننتقل إلى صفحة أخرى في مواضيع برنامج الشارع السياسي، ابقى يا معي ضيفي الكريمين. إذن وفي مشهد إقليمي يزداد احتداما، ارتفعت نبرة الإدانات العربية إذ دانت السعودية استمرار إيران في سلوكها الذي يزعزع أمن المنطقة، واتهمتها بتجاوز مبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة وانتهاك قواعد الجوار، فيما تتكرر الاعتداءات على السفن لتهدد شرايين الملاحة وأمنها. وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بحث اليوم مع نظرائه في قطر، البحرين، عمان والأردن مستجدات أوضاع المنطقة. في عمان لم يكن الصمت خيارا، استدعاء للسفير الإيراني في مسقط ومذكرة احتجاج تحمل بين سطورها استياء واضحا من استهداف مواقع داخل أراضيها بطائرات مسيرة، رسالة تؤكد أن ما جرى ليس مجرد حادث بل خرق لقيم يفترض أن تجمع لا أن تنتهك. أما قطر فرأت في تجدد الاعتداءات تصعيدا خطيرا لا يهدد حدودها فحسب، بل يربك مساعي التهدئة، يعقد طرق السياسة والدبلوماسية التي تحاول احتواء نار يخشى الجميع من أن تتسع رقعتها. موقف الإمارات جاء واضحا بإدانة شديدة للهجمات التي طالتها وطالت عددا من دول المنطقة، وصفت بأنها انتهاك صارخ للسيادة وتهديد مباشر للاستقرار. في البحرين تصدت الدفاعات لهجمات مع ساعات الصباح الأولى

بينما أعلنت الكويت اعتراض أهداف جوية معادية اخترقت مجالها. الأردن لم يكن بمنأى عن هذا التصعيد، إذ سقطت صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية داخل حدوده من دون أن تخلف إصابات، لكنها تركت رسائل

0: في حين أن الوقائع على الأرض لم تظهر لا طائرة أمريكية معطوبة ولا مدفعا أمريكيا مكسورا ولا حتى جندي أمريكي بما يزعم أنه قواعد، بل أن ما تبثه وكالات الأنباء حتى المستقل من غير التي لا تنتمي لهذه الدول تشير إلى استهدافات لمطارات واستهدافات لمحطات تحلية المياه ومحطات الوقود وغيرها من المنشآت المدنية بما فيها فنادق وربما شوارع وربما أحياء سكنية إذا ما تواصل الاستهداف. هذه الصيغة وهذه الصورة كما قلت الحقيقة يستثمر بها الإيراني وخاصة الحرس الثوري ضمن دعاية إعلامية يريد أن يقول أنه وجه ضربات لقواعد أمريكية وأنه انتقم من الأمريكي، لدرجة أنه اليوم مع مقتل السيناتور الأمريكي أو مع وفاة السيناتور الأمريكي ظهرت بعض المواقع والمعرفات الإيرانية التي تشير إلى أنه تم تصفيته، ولنا أن نتخيل أن هذا الخطاب كيف يذهب إلى جمهور الممانعة والجمهور الإيراني والحرس الثوري.
1: هل يصدقون مثل هذه الأخبار دكتور عمر؟
0: أعتقد أن الذي يتلقى الأخبار من قناة واحدة تبث له وتغيب عنه الحقيقة خيارات أن يستمع أو يرى محطات أو منصات ومصادر إخبارية أخرى، أعتقد أنه ربما تنطلي عليه مثل هذه المعلومات وإن كانت مليئة بالتزوير، لا سيما وأن الحرس الثوري بارع في تمرير سرديات ورسائل مليئة الحقيقة بالأكاذيب والتزوير، ورأينا يعني حتى اليوم منذ حرب 12 يوما ننتظر المقابلة الخاصة مع طيار F-35 صحيح. التي تم إسقاطها، ومع ذلك مثل هذه الروايات أعتقد أنها تنطلي على العوام.
1: يعني ذكرتنا الحقيقة، يعني هذا منعطف مهم كان يعني مسألة الطيار. أشكرك على هذه الالتقاطة دكتور عمر. أنتقل مرة أخرى إلى ضيفنا في إسلام أباد الأستاذ عبد الرحمن حياة. يعني كل ما يحدث في هذه المنطقة هل هو من وجهة نظركم كمراقب الآن تصعيد محسوب، يعني متناسب، يعني الرد الأمريكي مع رد الفعل الإيراني أو العكس بالعكس، أم هو انزلاق يعني سريع نحو مواجهة كبرى قد نفاجأ بها في أي وقت قريب؟
2: أنا شخصيا وبشكل عام المسؤولين والمراقبين في إسلامباد لا يعتقدون انزلاق المنطقة نحو تصعيد كبير. ما نشهده هي ضربات تأديبية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لإلزام إيران بفتح مضيق هرمز وعدم فرض هيمنتها عليه والالتزام بمذكرة تفاهم إسلامباد والمضي في المحادثات. في المقابل تحاول إيران من خلال استهداف السفن في المضيق والدول المشاطئة للخليج العربي وعرقلت حركة الملاحة هو إزعاج الولايات المتحدة وإجبارها على يعني الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. كل ما تريده إيران من خلف هذه التصرفات غير المسؤولة هو الحصول على الأموال. إيران تنهار اقتصاديا من الداخل وتخشى من ردات فعل شعبية داخلية، فهي ما يعني تصرفاتها هي من أجل الحصول على الأموال. والدليل على ذلك أن الوفد الإيراني لم يأتي إلى إسلامباد في الجولة الثانية بل توجه إلى قطر. قطر هي محور الوساطة المعنية بالأموال المجمدة وتخفيف العقوبات.
1: ويبدو أن إيران من أجل هذا الهدف مستعدة أن تحرق سفنها وسفن الآخرين. يعني ابقى يا معظم شيء الكريمين،
2: لأن إيران لا تملك الكثير من الخيارات، لديها ورقة واحدة وهي مريخ هرمز وهي تلعب على هذه الورقة.
1: إذن هكذا يقف الإقليم على حافة لحظة فارقة حيث تتقاطع نيران الميدان مع حسابات السياسة وتصبح كل شرارة مرشحة لأن تشعل مواجهة لا تعترف بالحدود. أشكر ضيفي الكريمين الدكتور عمر الرداد الخبير الاستراتيجي كان معنا من عمان.

0: الكاتب الصحفي عبد الرحمن حياة كان معنا من إسلام أباد. فقد الشارع السياسي اليوم أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وصفه الديوان الأميري بأنه باني نهضة قطر الحديثة. نتابع.
1: بوفاة الأمير السابق حمد بن خليفة الثاني تستعيد ذاكرة القطريين سيرة حياته المرتبطة بأكبر تحول في تاريخ البلاد. الشيخ حمد الذي توفي عن عمر يناهز 74 عاما ولد في مدينة الدوحة وتلقى دراسته فيها قبل التحاقه بكلية ساند هيرست العسكرية في بريطانيا، لينضم بعد تخرجه وعودته لصفوف القوات المسلحة القطرية متدرجا في الرتب والمسؤوليات لحين مبايعته وليا للعهد عام 77 وأميرا لقطر بعدها 18 عاما.
2: هدفي وقايتي بعد رضا الله الذي أعاهدكم أمامه بأن أبذل كل ما أستطيع من جهد لرفعة هذا الوطن وتقدمه ورفاهية مواطنيه.
1: خلال هذه السنوات كان مسؤولا عن رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد حتى سلم الحكم لنجله الشيخ تميم عام 2013 فيما قال إنه عهد يواكب طموحات الأجيال المقبلة.
3: أنني اليوم أخاطبكم كي أعلن أنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد الثاني، وأنا على قناعة تامة أنه أهل المسؤولية، جدير بالثقة وقادر على حمل الأمانة وتأدية الرسالة.
1: خلال عهده الذي امتد 18 عاما أصدر الدستور الدائم بعد استفتاء شعبي ليؤسس عام 2004 مرحلة جديدة في بناء مؤسسات الدولة، وشملت تنفيذ خطط وبرامج تنموية وإصلاحية بمختلف المجالات ليتضاعف الإنتاج الإجمالي المحلي أكثر من 24 مرة والناتج المحلي بنحو 6 مرات. كما عرفت البلاد قفزة هائلة في قطاع الاقتصاد والطاقة لتصبح قطر عام 2010 أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وحققت إنجازا آخر رسخ مكانتها على الخريطة العالمية بتنظيمها بطولة كأس العالم في نسخة 2022. في عهده كذلك تحولت الدوحة إلى منصة للمؤتمرات الدولية واكتسبت مكانتها كوسيط في تسوية النزاعات، ليصف الديوان الأميري القطري الشيخ حمد بن خليفة بأنه أحد قادة قطر التاريخيين وباني نهضتها الحديثة.
0: نحن مستمرون معكم في الشارع السياسي، وقفة سريعة ثم نعود.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر في هذا العالم. التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

مرحبا بكم من جديد. في خضم تفاعلات المشهد الدولي، دعا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إلى كبح جماح التصعيد، وشدد على ضرورة التزام كل من إيران والولايات المتحدة بخيار التهدئة وضبط النفس وفاء لما نصت عليه مذكرة التفاهم التي رعتها إسلام أباد. في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أكد إسحاق دار أن الحوار يظل الطريق الأوحد لعبور الأزمات نحو سلام مستدام، وأعلن مجددا استعداد بلاده لمواصلة دورها في ترميم

0: الاستقرار الإقليمي. وفي المقابل ارتفعت نبرة التهديد في طهران، إذ أعلن رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أن زمن الاتفاقات الأحادية قد ول، وحذر واشنطن من عواقب ما وصفه بالتنصل من الالتزامات. وعلى الجانب العربي جاءت الإدانة واضحة، إذ شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي على رفض الاعتداءات الإيرانية بحق دول عربية، وأكد أن لا مسوغ يمكن أن يبررها. وجدد فهمي دعم الجامعة لحق الدول في الدفاع عن سيادتها وصون أراضيها، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات. وهكذا تتقاطع الدعوات إلى التهدئة مع تصاعد التحذيرات في مشهد دولي تتنازع فيه لغة الدبلوماسية مع وقع التصعيد. نناقش هذه الجوانب بشكل موسع مع ضيفينا الكريمين، الدكتورة حياة الحريرة الأكاديمية والباحثة السياسية من بيروت، والدكتور صالح السعيدي الباحث السياسي من الكويت. أهلا بكم ضيفي الكريمين، ونبدأ مع الدكتور صالح. بداية، من وجهة نظركم سيدي الكريم، هل تنجح الوساطة الباكستانية فعليا في خفض التصعيد بين الجانبين الأمريكي والإيراني؟
1: مساء الخير لك وللضيفة الكريمة وللمستمعين الكرام. يعني أعتقد أن الوساطة الباكستانية تستطيع أن تقرب وجهات النظر، ولكن لا تستطيع تغيير مواقف البلدين. هناك إصرار إيراني واضح على فرض قواعد جديدة على مضيق هرمز، وهذا يتنافى مع مذكرة التفاهم ويتنافى مع الفهم الدولي لحرية المرور والعبور عبر مضيق هرمز. إيران تريد أن تسن سنة جديدة وقاعدة قواعد جديدة للمرور، تتحكم بموجبه بكل العبور والمرور عبر طريق عبر مضيق هرمز.
0: هذه حتكون بدعة يا دكتور وليست سنة.
1: لا هو السنة، يعني هو سن الشيء هو ابتداعه، يعني هو فرض الشيء ولا تعني الشيء المحمود، يعني سن الشيء يعني أي شخص يفعل شيء. ولكن أعتقد أن هذا سببه أن هناك الحالة الإسرائيلية انتقت إلى النظام الإيراني. النظام الإيراني يتصرف، وخصوصا جناح الحرس الثوري، كما يتصرف حكومة نتنياهو. حكومة نتنياهو لأسباب عديدة سياسية وانتخابية ولضمان بقاء نتنياهو ومجموعته المتطرفة في السلطة ولضمان مستقبله، فهو دائما يمارس الحروب ويدخل في حرب ويخرج من حرب، وبالتالي لا يستطيع أن يعيش خارج أجواء الحرب والصراع. هذا الأمر الآن تقمصه الحرس الثوري. الحرس الثوري في خلال فترة الحرب الماضية تمكن الحرس الثوري من فرض نفوذه وسيطرته في أجواء الصراع ومناخ المواجهة على كل مفاصل الدولة الإيرانية، وبات هو يتحكم في صنع القرار في إيران بشكل كبير جدا، لدرجة أنه يشك أنه الآن يتجاوز حتى سلطات المرشد، أو أنه هو نفسه يوجه المرشد الموجود، هذا إذا كان موجودا.
0: نعم.
1: لكن أعتقد أن الحرس الثوري ليس من مصلحته أن يكون هناك استقرار وأن يكون هناك حالة هادئة، لأن ذلك لا يخدم مصالحه. الحرب ومناخ الصراع هو لصالح الحرس الثوري، ولذلك الحرس الثوري يتصرف تماما كما تتصرف حكومة نتنياهو. كلما هدأت الأمور يزيد من الأمور اشتعالها، وبالتالي يعيش في جو دوامة هذه الحرب، لأنها في النهاية تصب لمصلحته داخليا.
0: دكتورة حياة، لماذا ليس من مصلحة الحرس الثوري أن يكون هناك استقرار وهدوء في المنطقة، ومن مصلحته أن تظل الأزمة مشتعلة؟ هل تسمعينني دكتورة حياة؟
2: خير لحضرتك ولضيفك وللمستمعين. يعني نحن نعم، أنا أسمعك جيدا.
0: تفضلي. نعم.
2: ألو، هل تسمعوني؟
0: نعم.
2: كنت أقول مساء الخير لحضرتك ولضيفك وللمستمعين. يعني الحرس الثوري أساسا، لنعود إلى العقيدة الأساسية لهذا النظام. هذا النظام منذ نشوئه في العام 1979 قام على فكرة تصدير ثورة.
0: نحن نواجه مشكلة.

0: مشكلة مع الصوت دكتورة حياة، سنحاول يعني إصلاح الاتصال ومعاودة ال...
1: على فكرة، وهذا مذكور في الدستور الإيراني بأن طيب أوكي.
0: سنعاود الاتصال بحضرتك، سنعاود الاتصال بحضرتك. أعود إلى ضيفنا من الكويت دكتور صالح السعيدي الباحث السياسي. دكتور صالح، من وجهة نظركم استمعت يعني إلى تصريحات كبير المفاوضين، هذا كبير المفاوضين الإيراني ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ما سر هذه التصريحات في هذا التوقيت بالذات، وما سر هذا التشدد يعني أزيد حتى من تشدده في المرات السابقة؟ يعني الآن يتحدث وكأنه هو الطرف الذي يقول إن قواعد الاشتباك اختلفت عن كل ما مضى.
2: يعني بالنهاية قاليباف تاريخه ومرجعيته هو الحرس الثوري، وبالتالي هو يمثل الحرس الثوري في النظام الإيراني، وهذا الجناح هو يريد دائما استمرار الحرب. ودائما النظام الإيراني لديه نظرية عجيبة، أنه نظرية حافة الهاوية، استخدمها كثيرا مع رؤساء مختلفين خصوصا مع الرئيس أوباما في مفاوضات الملف النووي. وهذه النظرية تقوم على أنه دائما النظام الإيراني يصل بالأمور إلى حافة الهاوية وحافة الصراع، ويكون لديه مخرج قبل الانفجار ويحضره من أجل أن يكون هناك مخرج أخير يتراجع بموجبه خطوة، لكن الطرف الآخر يتراجع خطوتين. ولذلك، لكن أعتقد أنه يلعب هذه اللعبة مع الرئيس الخطأ، الرئيس ترامب، ليس الرئيس أوباما ولا الرئيس بايدن. هو ليس لديه الصبر الاستراتيجي من أجل أن يصبر على إيران في سياسة حافة الهاوية التي تصعد الأمور من أجل إعادة الأمور إلى نقطة تفاوض جديدة.
0: لكن هناك من يقول، هناك من يقول دكتور صالح، أن الرئيس الأمريكي اختار أن لا يواصل القتال، يعني بعد حرب استمرت لنحو 39 يوما أعلن توقف العمليات القتالية وبدأ يدخل في هدنة ثم هدنة ثم هدنة حتى هذا اليوم، لكن مع عمليات عسكرية محدودة جدا، يقال إنها فقط في إطار رد الفعل والتأديب وليست عودة إلى العمليات القتالية. هذا يفسره البعض على أنه موضح أو موقف غير واضح من الرئيس الأمريكي.
2: لا، يعني واضح أن الرئيس ترامب لا يريد أن يكون هناك حرب كبرى حتى موعد الانتخابات الأمريكية، لأن ذلك سيؤثر بالنتيجة على مخرجات هذه الانتخابات، والتي هي مصيرية بالنسبة له وبالنسبة للحزب الجمهوري. تعرف أنه بقي سنتين على ولاية الرئيس ترامب، وأي تغيير في موازين القوى ونجاح الحزب الديمقراطي في نيل الغالبية يعني
0: قد يكون له متابعة. طيب خليني أعود إلى الدكتورة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة ضيفتنا من بيروت، هل تسمعينني الآن دكتورة؟ دكتورة حياة، أنت معنا؟ على الهاتف، أعتذر، الخلل من عندي دكتورة حياة. الآن أنت معنا على الاتصال، تسمعيني دكتورة؟
3: صحيح، أنا أسمعك جيدا.
0: أهلا وسهلا، معذرة. طيب أنا كنت أسألك لماذا لا يريد الحرس الثوري الإيراني أن تستقر الأوضاع في المنطقة ولا في مضيق هرمز؟ ما الذي يخدم مصالحه في هذا الأمر؟
3: نعم، أنا يعني أذكر أنني بدأت بأساس هذا النظام الإيراني الذي يقوم على عدم الاستقرار في المنطقة للحفاظ على وجوده وعلى قوته. وأذكر أنه أيضا يعني إذا عدنا بالذاكرة بشكل سريع، بداية نشوء وبروز هذا النظام جرى هناك لكي تفرض إيران حضور إيران الجديدة آنذاك، يعني إيران ولاية الفقيه، قامت بخطف رهائن أمريكيين من السفارة الأمريكية في طهران. إذن منذ بدايات هذا النظام وصولا إلى هذه اللحظة، إذا عدنا بكل مساره نرى بأنه دائما يعني يعيش على الأزمات وعلى الحروب وتحت عناوين مختلفة. حاول التسلل إلى المنطقة العربية تحت عنوان بداية دعم القضية الفلسطينية، ولكن السياسة التي تبعها بتخريب الدول، استقرار في الدول العربية عبر الوكلاء وما إلى هنالك.
0: لكنه في هذه المرحلة دكتورة حياة يعني يخرب الدول المحيطة أو يسعى إلى تخريب الدول الأخرى المحيطة به ويخرب دولته أيضا، يعني علي وعلى أعدائك أنه هكذا يفكرون.
3: صحيح، هو وصل لهذه النقطة، ذلك بأنه يعتبر اليوم بأنه في مرحلة وجودية، إما أن يبقى إما أن يزول، ولكن حسابات استراتيجية جدا خاطئة لسبب بسيط. أولا، هو يعادي دول الجوار ويريد تخريب كما أشرت دول الجوار. وبالمناسبة أنا لا أستبعد يعني بأن هناك يعني حالة من العداء

0: التاريخي بين إيران وبين الدول العربية ونراها اليوم، خاصة بأن هذه الدول رفضت الحرب على إيران في بداية قبل أن تتحول طبيعة هذه الحرب.
1: هذا الذي يفكر بهذه الطريقة دكتور حياة، يعني تحت مبدأ علي وعلى أعدائي، عامل حاله شمشون المنطقة، كيف يمكن أن تتعامل معه دول الخليج والأردن وبقية دول العالم؟ كيف نتعامل معه؟
0: نعم، أنا أعتقد بأن النظام الإيراني وصل إلى نقطة اللاعودة كما يقال، وهو ليس فقط يريد رفع التكلفة لتخريب المنطقة العربية كما يتعرض هو للضربات، ولكن من خلال فائض القوة وعذرا على هذا التعبير بين مزدوجين البلطجة السياسية والعسكرية، يريد فرض واقع جديد في المنطقة من خلال استعراض القوة. أنا هنا أريد أن أقول ما قاله عرقجي في زيارته الأخيرة للصين، عندما قال بأن الجميع يدرك اليوم القوة والمكانة التي تتمتع بها إيران. إذن هناك تركيز وإصرار على القوة من خلال الاعتداء. الآن في المرحلة السابقة حاولت الدول العربية قدر الإمكان احتواء هذا التصعيد والاعتداءات الإيرانية وعدم السماح لإيران بجرها إلى حرب لا تريدها هي وغير معنية بها، ولكن أعتقد اليوم بأن المسألة اختلفت. يعني اليوم من خلال ورقة مضيق هرمز الذي يحاول النظام الإيراني بكل ما يستطيع بأن يفرض السيطرة عليها خلافا للقانون وخلافا للعرف الدولي وخلافا لكل يعني الأعراف الدولية، باتت المسألة اليوم أن النظام الإيراني يكتب عزلته بيده. بات الأمر الدول العربية تقول، وهذا واضح في البيان الخليجي أمس الأول عندما قال بأن غير مسموح بتاتا استمرار ابتزاز الدول العربية في موضوع،
1: وكذلك حكسه اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالبيان الذي صدر عن الجامعة اليوم. لكن خليني أعود للدكتور صالح السعيدي، أسألك دكتور صالح، يعني بعد ما أشارت إليه الدكتورة من موقف من دول الخليج في البيان الذي صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كذلك أيضا الإدانة التي صدرت اليوم عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، هل تتوقعون أن يتحرك أخيرا مجلس الأمن الدولي بمسؤولية مثل ما طلبت عدة أطراف منه أن يتحرك؟ محاولات سابقة لاستصدار قرارات كانت تبوء بالفشل بسبب الفيتو الروسي والصيني، وآخرها كان قبل أيام عرقلت صدور مشروع قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي. هل يمكن أن يتحرك المجلس مرة أخرى من أجل التدخل في هذه القضية؟
2: لا، حقا لا أراهن ولا أتوقع أن يكون هناك تحرك جاد وحقيقي من قبل مجلس الأمن، لا سيما أن التوازنات الموجودة داخل مجلس الأمن وحق النقض الفيتو الذي تستخدمه الصين وروسيا في تعطيل أي قرار ضد إيران، هناك كانت أكثر من محاولة من دول الخليج، هناك كان قرار بحريني قبل ذلك في حرية الملاحة في مضيق هرمز. لكن أعتقد أن النظام الإيراني وخصوصا جناح الحرس الثوري لديه رهانات حول المسألة وطبيعة الرئيس ترامب. هو يراهن الحرس الثوري أن الرئيس ترامب لن يقوم بأي حرب قبل الانتخابات الأمريكية، ولذلك هو يعتقد أن الآن الفرصة متاحة له من أجل رفع سقف التفاوض وبالتالي تعطيل موضوع مضيق هرمز من أجل مكاسب أخرى. هذه طبيعة النظام الإيراني، هو يفاوض على شيء لا يملكه من أجل أن يحصل على شيء آخر في ظني، لأن مضيق هرمز أصلا لم يكن مطروحا. يعني تخيل أن هذا البند الذي لا يوجد أي خلاف عليه، وهو ببساطة كان الفهم من الطرفين والوسطاء والعالم بأن الوضع سيعود كما كان عليه الأمر قبل 28 فبراير، لكن النظام الإيراني أصر أن يفسر هذا البند، البند 11 من المذكرة، البند الخامس من المذكرة، أنه فتح مضيق هرمز بدون رسوم لكن ضمن توجيه إيران. فما بالك في قضايا خلافية أخرى، لأن الفكرة الأساسية للنظام الإيراني هو أن يدخل الطرف الآخر، الطرف الأمريكي، في دهاليز المفاوضات وتشعباتها وتداخلاتها، في بند واضح لم يكن عليه أي خلاف وهو بند فتح مضيق هرمز. حتى الآن 20 يوما منذ توقيع الاتفاق لم يتم التفاهم ولم يتم حسم هذا الأمر، فكيف يمكن حسم قضايا معقدة مثل النووي واليورانيوم المخصب؟ جناح الحرس الثوري يراهن على مجموعة من الحسابات في ظني أنها ستضر بي

0: لانه مثل ما راهن على انه بعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار الاول استمر في حصار مضيق هرمز من اجل المساومه على قضايا اخرى،
1: تمام.
0: وكان الرد الامريكي هو حصار الموانئ الايرانيه، وبالتالي دائما الحرس الثوري لا يريد ان يكون هناك توافق تام وهدوء تام،
1: وهذا
0: يريد ان
1: هذا ما
0: يعيش في
1: اكدته
0: مناخ الصراع.
1: الدكتوره قبل قليل. طيب ابقيا معي ضيفي الكريمين. إذن وفي سياق تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، تتعامل السلطات الإسرائيلية مع التطورات بوصفها انتقالا محتملا من صراع محدود إلى مواجهة إقليمية مفتوحة. صحيفة يدعو تحرنوت كشفت أن تل أبيب ترفع مستوى جاهزيتها العسكرية استنادا إلى تقديرات أمنية ترى أن أي احتكاك مباشر بين واشنطن وطهران قد يفضي تلقائيا إلى انخراط إسرائيلي في المعادلة، ما يعني رداً إسرائيلياً واسعاً ومنسقاً مع واشنطن يعكس مستوى مرتفعاً من التكامل العملياتي بين الطرفين، ويؤشر إلى أن أي تصعيد مقبل لن يكون منفصلاً بين المسارين. وهذه القراءة بطبيعة الحال تعزز فرضية الانتقال إلى سياسة فرض الوقائع بالقوة بدل إدارة التوتر عبر التفاهمات. ومع تراجع فرص التسوية، تبدو المنطقة أمام معادلة ردع هشة قابلة للانزلاق السريع إلى مواجهة أوسع تقودها حسابات أمريكية إسرائيلية متقاطعة في مواجهة النفوذ الإيراني. أما ضابط هذا الإيقاع المضطرب فقد كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال في حوار مع شبكة NBC الأمريكية إن ترامب بصدد استنفاد فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران عبر المفاوضات مع الإبقاء على الخيار العسكري قائما.
2: I think President Trump wants to exhaust the possibility of achieving an agreement, especially in the nuclear issue.
1: أعود إلى ضيفي الكريمين من بيروت، الدكتورة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية، ومن الكويت الدكتور صالح السعيدي الباحث السياسي. أعود إليك دكتورة حياة، من وجهة نظرك هل يستطيع نتنياهو أن يوظف هذا التصعيد فقط من أجل أهداف انتخابية قبل الانتخابات المقبلة، واستطلاعات الرأي تشير الأخيرة إلى أنه إيزنكوت يتقدم عليه؟
3: نعم، يعني نتنياهو تماما كما النظام الإيراني كلاهما يعيشان على الحروب والأزمات وما إلى هنالك، ولكن حتى هذه اللحظة يعني طبعا نحن نعلم بأن نتنياهو كان يريد منذ البداية الاستمرار بالحرب ولغاية اسقاط النظام بالوسائل العسكرية، وهو يعني مقتنع بأن هذا النظام سوف في حال لم يسقط هو سيشكل دائما تهديدا مباشرا لإسرائيل وما إلى هنالك. حتى هذه اللحظة أنا برأيي الولايات المتحدة الأمريكية ترسم حدود التصعيد العسكري لمحاولة الضغط قدر الإمكان على النظام الإيراني للقبول بالشروط والتفاهمات من دون المواجهة العسكرية الشاملة، وهذا جلي أيضا بطبيعة الاستهدافات التي تقوم بها والضربات التي تقوم بها الولايات المتحدة في قلب إيران. بالنسبة إلى نتنياهو فيما يخص المبادرة إلى ضرب إيران، أنا لا أعتقد بأنه سوف يقوم بذلك دون قرار أمريكي مباشر. لذلك طالما الأمريكي يسيطر على مسار هذه المواجهة وعلى مسار اللعبة، أنا أعتقد ليس من مصلحة الآن الولايات المتحدة الأمريكية وحتى كل هذا التوجه في المنطقة بدخول العامل الإسرائيلي على خط المواجهة المباشرة، إلا إذا فشلت كل الوساطات وفشل المسار الدبلوماسي وكان هناك قرار بإسقاط النظام بحرب شاملة، هذا موضوع آخر. ولكن أنا مثلا أخاف من أن تعمد إيران بضرب إسرائيل، كان من خلال وكلائها، وهنا أتحدث عن حزب الله في لبنان، أو بضربة مباشرة. عندها طبعا نتنياهو لن يتوانى عن استخدام هذه الذريعة لاستكمال كان ضرباته واحتلاله في لبنان وأيضا بضرب إيران، خاصة بأن ذلك يخدم نتنياهو في الحرب، لأن دائما أسهم نتنياهو ترتفع عندما تدخل إسرائيل في حروب وفي صراعات.
1: طيب.
3: وخاصة بأن الرأي العام الإسرائيلي يرحب بهذا الموضوع، لطالما كان الخلاف الداخلي في إسرائيل حول كيفية

0: جارت الحرس صادق، ولكن ليس على مبدأ الحرب. وكلما أثبت نتنياهو بأنه قادر على فرض السيطرة العسكرية والأمنية والتقدم، كلما ارتفعت أسمه، خاصة بأنه في مرحلة معينة تم النظر إلى نتنياهو بأنه أعاد إحياء الحلم الإسرائيلي بإسرائيل الكبرى. الآن يسيطر على جزء من غزة، جزء من لبنان، جزء من سوريا، فبالتالي طبعا ورقة إيران سوف تخدمه إذا استمر.
1: دكتور صالح، هل تتوقع مثلا أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتخاذ القرار الصعب فيما يتعلق بدخول المواجهة العسكرية مجددا ضد إيران، بغض النظر يعني لأسباب انتخابية أو لأسباب غير ذلك، لكن هل تتوقع بالفعل أن يدخل في هذه الجبهة؟
2: لو كان الأمر بيد نتنياهو لفعلها منذ الآن، لكن الرئيس ترامب هو الذي يكبح جماح نتنياهو من أجل الدخول في حرب. الولايات المتحدة واضح من سياستها أنها تريد تصعيدا محسوبا، وتريد أن يكون الرد الأمريكي محصورا فقط في جزئية. يعني هذه ما يحدث الآن هو حرب فرعية من الحرب الأصلية على جزئية محددة هي مضيق هرمز. الرسائل الإيرانية في استهداف السفن العابرة لمضيق هرمز دون التنسيق أو بالممر العماني تقابلها ردود أمريكية، طلبات أمريكية محددة حول محيط مضيق هرمز، بمعنى أن هناك احتواء لطبيعة الضربات العسكرية. تريد أن تبقي الولايات المتحدة تريد أن تبقي حدود الصراع في إطار زمني معين ومكان معين، وبالتالي هي لا تريد توسيع الحرب. أما نتنياهو فهو يريد أن يكون حرب مستمرة حتى موعد الانتخابات القادمة.
1: وهكذا تقف المنطقة كأنها على خيط رفيع بين احتواء هش وانفجار وشيك، كل المؤشرات تقود إلى تصعيد أسرع من قدرة السياسة على الكبح. وبين همس الدبلوماسية وضجيج السلاح يتشكل مصير لا يزال معلقا على حافة السفينة. تخيلوا. أشكر ضيفي الكريمين الدكتورة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية من بيروت، والدكتور صالح السعيدي الباحث السياسي كان معنا من الكويت. فقد الشارع السياسي الأمريكي اليوم السيناتور الجمهوري المخضرم لينسي غرام الذي أعلنت وفاته عن 71 عاما إثر مرض مفاجئ بعد مسيرة سياسية بارزة تحول فيها من منقذ لدونالد ترامب إلى أحد أو من منتقد لدونالد ترامب إلى أحد أبرز حلفائه.
3: على مدى نحو 3 عقود ظل اسم السيناتور الأمريكي الجمهوري لينسي غراهام في المشهد السياسي الأمريكي كأحد أبرز وجوه الحزب وأكثرها حضوراً في قضايا الأمن القومي وأكثر أعضاء الحزب دعماً لاستخدام القوة العسكرية في مواجهة خصوم بلاده. ارتبط اسمه بالسياسات الخارجية الأمريكية خاصة في الشرق الأوسط وحتى أوكرانيا، حيث عرف بمواقفه الحازمة تجاه إيران وأيضا روسيا.
4: We've been in undeclared state of war with Iran since 1979. Seldom do we declare war, and we don't need to declare war here. We need to end this terrorist regime.
3: لعب السيناتور دورا بارزا في مناقشات تعيين قضاة المحكمة العليا والإصلاحات القضائية والهجرة، ويعد مدافعا شرسا عن إسرائيل داخل الكونغرس. شهدت مسيرته محطات مثيرة للجدل، إحداها علاقته بالرئيس ترامب من منتقد له في ولايته الأولى إلى أبرز المدافعين عن سياساته في ولايته الثانية، ولا سيما في ملفات الأمن القومي وإيران.
5: There are no Trump policies without Donald Trump.
3: نعه ترامب على منصة تروث سوشيال وصفه بأعظم الأشخاص وأنه وطني أمريكي حقيقي. محطات سياسية عدة للسيناتور الراحل. في عام 1994 انتخب عضواً في مجلس النواب الأمريكي، وفي عام 2003 انتقل إلى مجلس الشيوخ ممثلاً لولاية ساوث كارولينا، كما شغل عضوية عدد من اللجان بينها لجنة القوات المسلحة والقضاء وحتى الموازنة. رفع السعد، العربية.
1: وقبل الختام يقولون في الشارع السياسي: نعم، السياسة فن الممكن، لكنها أحيانا فن التنازلات. لقاؤنا ينتهي لهذه الليلة. الموعد يتجدد بمشيئة الله عند 9 من مساء يوم غد بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين ابقوا بخير، إلى اللقاء.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

0: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم وهذه العاشرة من العربية في ملفاتنا لهذه الليلة. إيران تواصل اعتداءاتها على دول الخليج وعمان تستدعي السفير الإيراني، بينما طهران تقول إن سلطنة عمان في مرمى صواريخها.
1: We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. We had meetings.
0: ترامب يقول إن الإيرانيين تراجعوا عما اتفقوا عليه بشأن مضيق هرمز، ويؤكد المضيق مفتوح. العراق يعرب عن قلقه من التصعيد دون أن يسمي إيران ودون إدانة أيضاً.

أهلا بكم. الكثير من الاعتداءات الإيرانية الواسعة على دول الخليج والمنطقة. إيران اليوم هاجمت عمان والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن في إطار عودة التصعيد مع أمريكا. التصعيد الذي بدأته أصلا إيران باستهداف ناقلات النفط والغاز تلاه هدوء قصير ثم عادت مجددا وقصفت سفن للحاويات. أمريكا ردت على إيران في المرتين وأكدت بأنها لن تسمح بتغيير الوضع في مضيق هرمز ولن تسمح بالقرصنة الإيرانية كما تصف أمريكا الأمر. أما وزارة الخارجية العمانية فاستدعت السفير الإيراني لدى مسقط وسلمته مذكرة احتجاج رسمية اليوم على خلفية استهداف مواقع في محافظتين سندم والوسطى بطائرات مسيرة إيرانية. الخارجية قالت إن السفير أبلغ باستياء سلطنة عمان من هذه الأعمال التي وصفتها بغير المسؤولة، ودعت طهران إلى احترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط بين البلدين والتقيد بأحكام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. أما في الكويت، الجيش أعلن عن تعرض 3 مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم أسفر عن أضرار مادية، وأيضا تعرضت منصة حفر بحرية داخل المياه الإقليمية الكويتية

0: استهداف بطائرة مسيرة. هذا أدى إلى إصابة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية بالمنصة. من طهران الأكاديمية والبحث في العلاقات الدولية دكتور عباس خميار. دكتور عباس أهلا بك مجددا في العاشرة. التصرفات الإيرانية تحت أي بند تفسر الآن دكتور عباس برأيك؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين. الحقيقة هذه الرواية يجب أن تقرأ من بدايتها وليس من منتصفها. نحن عادة يعني خاصة كثير من القنوات التي ربما لها نظرة خاصة للجمهورية الإسلامية ولإيران تقرأ الرواية.
0: طيب، ما هي الرواية من وجهة نظرك أو من وجهة نظر الإيرانيين دكتور عباس؟
1: الرواية هي أن هناك مماطلة أمريكية لالتزامها بالمسار السلمي والمسار الدبلوماسي، وهذا ما حدث في عمان عندما وصفت طاولة المفاوضات وكنا على وشك الجولة السادسة، وكانت هناك طمأنة من المفاوض الأمريكي بأن إيران لن تخصف وستستمر.
0: طيب، لكن المفاوضات. هذا كل ما تذكره دكتور عباس يعود إلى ما قبل مذكرة التفاهم وحتى إلى ما قبل الحرب. نحن نتحدث عن الواقع الحالي وهذه التطورات الحالية الآن. لماذا تعود إيران لقصف السفن التجارية رغم أن أمريكا التزمت بما قدمته من التزامات في مذكرة التفاهم؟
1: طيب اسمح لي عندما تسأل اسمح لي كي أجيب لو سمحت.
0: طيب يعني لكن لا نريد أن نعود لهكذا تاريخ طويل، ماشي. لدينا مساحة محددة فقط من
1: ماشي.
0: الوقت
1: أنا تفضل. أتحدث في الإطار في إطار سؤالك ومن الآن نعم، يعني المذكرة بوابة الدخول إلى مذكرة التفاهم هو البند الأول. البند الأول يصر على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن عدم استهداف الجنوب اللبناني وعدم استهداف لبنان، وذكر لبنان ثلاث مرات. البند الأول والثاني يتحدثان بصراحة بأن الأمريكيون لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية الإيرانية. البند الرابع،
0: كيف تدخل الإيرانيون؟ يعني أن نحن أيضا لدينا يعني بنود مذكرة التفاهم، البند الأول كما تذكر يا دكتور عباس، ولدينا البند الثاني. البند الثاني يذكر صراحة تتعهد أمريكا وإيران باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيهما والامتناع عن التدخل في شؤونهما الداخلية. كيف تدخلت أمريكا في الشؤون الداخلية لإيران؟
1: هذه التغريدات التي تواكب المفاوضات منذ اليوم الأول لحد الآن. هذه الاستفزازية، هذه التغريدات التهديدية.
0: طيب، ما سيرد عليك الأمريكيون بالقول بأنه نعم هناك تصريحات تخرج من الرئيس ترامب ومن عدد من المسؤولين الأمريكيين، لكن أيضا هناك الكثير من التصريحات تخرج على لسان المسؤولين الإيرانيين أيضا يتوعدون فيها الأمريكيين، يهتفون بها فيها بالموت للرئيس ترامب ولنتنياهو والكثير من الأمور وحتى التهديدات، يعني آخرها على لسان المرشد الإيراني.
1: يعني أنت لا تسمح أن أجيب مع الأسف، يعني هذه طريقتكم ما ليست مشكلة.
0: لا ليست طريقة، نحن فقط نتناقش.
1: لا اسمح لي خلي أجيب، أنت تسأل.
0: تفضل أجب يا دكتور. أجب.
1: نعم، هذه الردود الإيرانية هي ردود فعل على التغريدات الأمريكية. بعد ذلك ما في هناك تهديد، يعني عندما الأمريكيون يقومون باغتيال أكبر مرجعية دينية وأكبر مسؤول سياسي ويغتالون 170 طالبا تلميذا في مدرسة واحدة وهناك.
0: طيب، لكنكم ذهبتم يا دكتور، ذهبتم وتفاوضتم معهم.
1: اسمح لي
0: أنا أرد يعني عليك أيضا من حديثك يا دكتور. أنتم يعني بعد هذه هل ما حدث في سويسرا يا دكتور عباس والمفاوضات التي حدثت ومذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها حدثت بعد هذه التطورات أم قبلها؟ حدثت بعد أكثر من شهرين من العمليات العسكرية المتبادلة، وبالتالي الحديث الآن هو في إطار لماذا لا تلتزم إيران بما وقعت عليه بالتوافق مع الأمريكيين في سويسرا.
1: يعني هذه الاستهدافات الإرهابية، الجريمات، الجرائم الكبرى التي ترتكب ضد الشعب الإيراني، أكثر من 4500 بريء قد استشهدوا جراء هذه الاستهدافات الأمريكية. وهذه ألم تكن إرهابية؟ هل الأمريكيون بحاجة

0: إلى أوسمة يعني، ولكن في نفس
1: لا لا
0: الوقت
1: أنا لا
0: شعار
1: أقول
0: الموت
1: ذلك على الإطلاق يا دكتور، لا أقول ذلك.
0: عندما يهتف الشعب الإيراني الموت للمجرمين، هذه تعتبر جريمة. ولكن الذي ارتكب هذه الجرائم بهذا الوصف، بهذا النمط وبهذه الوحشية، يجب أن يكافئوا، يجب أن تقدم لهم الأوسمة. يعني أنت منزعج لأن
1: لا لا
0: الإيرانيين يهتفون ضد المجرمين؟ هذا إجرام، ارتكاب أكبر مجزرة بحق الأطفال في مدرسة ميناب، ارتكاب أكبر مجازر في المستشفيات، في المدارس، في الجامعات، في المتاحف، في البنى التحتية، في المظاهر الثقافية والحضارية. ألم تكن هذه جرائم؟ ألم يستحق المجرمون أن يسمعوا هذه الهتافات للشعب الإيراني الذي خرج أكثر من 40 مليونا لتشييع هذه الجثامين في العراق وفي إيران وفي مدن مختلفة؟ يعني هل هذا مزعج؟
1: طيب
0: الذين ارتكبوا هذه الجرائم يجب أن يسمعوا هذه الأصوات، ويجب أن يسمعوا هذه الجماهير التي تهتف
1: طيب يا دكتور
0: للثأر. وهذا حق طبيعي للمظلوم أن يصرخ ويندد بالإجرام الذي شاهده
1: أكيد،
0: تجاه شعبه وتجاه
1: ولا
0: وطنه.
1: أحد ينكر عليكم هذا الحق يا دكتور عباس، لكن دعنا ننتقل للنقاش الرئيسي وهو محور الأزمة الحالية وهو مضيق هرمز. المادة الخامسة تنظم مسألة المرور في مضيق هرمز في هذه المرحلة على الأقل في فترة 60 يوم، فترة مذكرة التفاهم التي وقعتم عليها أنتم. هذه المادة تذكر نقطة مهمة بأنه توفير مرور آمن للسفن التجارية، ونحن لدينا صورة هذا البند بشكل مباشر، لمدة 60 يوم من الخليج العربي إلى بحر عمان وبالعكس أيضا، وأنه لا يوجد يعني ستباشر إيران إزالة الألغام وستجري حوارا مع عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية. أيضا هنا نقطة مهمة بالتنسيق مع الدول المطلة على الخليج العربي. الآن عمان افتتحت مسار، الآن عمان قالت بأن هذا المسار في إطار مياهها الإقليمية، وبدأت السفن بالمرور عبر هذا المسار. البعض يتساءل لماذا تعود إيران كل فترة كل يوم وآخر تستهدف السفن التي تحاول المرور عبر هذا المسار العماني، وأيضا لماذا لا تنسق مع الدول الخليج طبقا لمذكرة التفاهم التي وقعت عليها أيضا مع الأمريكيين؟
0: أولا، مضيق هرمز في الخليج الفارسي هذه هي نتيجة حرب، وهي منطقة عسكرية بامتياز. هذه أريد قبل أن أدخل في الإجابة، أريد أن أسأل، كان هذا المضيق على مدى 5 عقود بعد انتصار الثورة الإسلامية لحد الآن، هل أغلق يوما؟ هل كان يوما غير آمنا للناقلات وللسفن التي كانت تتردد؟ هذه السفن كانت تستخدم هذا المضيق التي تطل عليها إيران بشكل كامل، يعني تنتقل من هنا وهناك وتنقل الأسلحة لضرب دولة مطلة على هذا المضيق، وتأتي هذه الدول من آلاف الكيلومترات. وفي نفس الوقت إيران لم تنتفع من هذا المضيق التي تطل عليه، بينما الآخرون الذين هم غرباء عن هذه المنطقة يمنعون التجارة الإيرانية ويفرضون عقوبات على الإيرانيين وعلى الشعب الإيراني لعدم الاستفادة من هذا والاستمتاع من هذا المضيق. إذن نحن في منطقة حرب، وهذه نتيجة الحرب. في نفس الوقت
1: طيب
0: يعني الأمريكيون
1: دعنا نذكر أيضا المشاهد يا دكتور عباس ببعض النقاط التي أشرت إليها. أنت لم تذكر مثلا ما حدث في فترة حرب الناقلات ووضعكم أيضا كذلك للألغام في فترة الثمانينيات وما نتج عنها من عمليات عسكرية. أنت قلت أنه المضيق إيران لم تعرقل الملاحة فيه على مدى أكثر من 50 عاما، هذه نقطة. النقطة الثانية التي يعني ذكرتها أنت دكتور عباس في مسألة أنه المضيق، أنت تتحدث وكأن المضيق هو حق خالص للإيرانيين، أنت حتى يعني تلغي سلطنة عمان المشاطئة والتي تشارككم هذا المضيق.
0: لا، أولا الذي يعني الذي أجج الحرب لمدة 8 سنوات هي الدول التي قدمت العون وقدمت الأموال الطائلة، وبعد ذلك اعترفت للنظام العراقي آنذاك، ومن ثم

0: شجعت العراق على ارتكاب الجرائم من خلال النظام العراقي أقصد السابق لارتكاب الجزاء هذه المجازر. ومن ثم عندما احتل الكويت غيرت أسلوبها. هذه نقطة. النقطة الثانية وهذه كانت نتيجة الأزمة في المضيق، كان نتيجة تلك المساعدات العظمى والكبرى التي كانت تواجه إيران. النقطة الثانية، لا أحد يتحدث عن يعني الانحصاري أو الرؤية الانحصارية لإيران أبدا. الإيرانيون منذ اليوم الأول كانت هناك لقاءات جيدة مع العمانيين، الدولة المشاطئة للمضيق، ومن ثم كانت هناك لجان مشتركة. ما
1: طيب على ذكر التعاون الذي تذكره يا دكتور، على ذكر التعاون الذي تذكره مع
0: الجديدة لمستقبل هذا المضيق.
1: طيب على ذكر هذا التعاون يا دكتور، أنا أريد منك أن تتابع معي
0: استراتيجية لا تستطيع طهران أن تتنازل عنها عندما تكون الحرب ضدها حرب وجودية.
1: طيب هل تسمعني يا دكتور؟ هل تسمعني؟
0: نعم أسمعك.
1: طيب على ذكر عمان وما تذكره بشأن فكرة أن هناك تنسيق إيراني عماني، أنا أدعوك لأن تستمع معي لما يقوله اليوم علي خضريان وهو عضو بلجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني لديكم، بشأن الطريقة التي ترى إيران أنها قد تتعامل بها مع سلطنة عمان. أدعوك لمتابعة ما قاله معي ونعود أيضا للتعقيب لو سمحت.
2: جمهورية إسلامية إيران چبا عمان چبدون عمان،
3: الجمهورية الإسلامية الإيرانية سواء مع عمان أو بدونها لن تتراجع عن مضيق هرمز الاستراتيجي وستفرض إدارتها عليه. أما سلطنة عمان فإما أن تتماشى معنا في هذا الأمر، أو إذا رفضت التعاون وحاولت مساعدة العدو في الخفاء فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تستثني أراضيها أيضا من ضربات صواريخها.
1: يعني دكتور عباس كما استمعت الرجل يقول بشكل واضح، إذا لم تتعاون معنا سلطنة عمان فلن تستثنى من صواريخنا، ويعني تم استهدافها اليوم، تم استهداف محافظتين في سلطنة عمان اليوم بمسيرات إيرانية وتم استدعاء السفير الإيراني لدى السلطنة. ألا تعتبر وترى هذا تهديد مباشر، وعلى الأقل حتى كما يقول بيان الخارجية العمانية اليوم بأنه عدم احترام لسيادة الدول المجاورة واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط ما بين الدول وبعضها البعض؟
0: من يعرف المجتمع الإيراني ومن يعرف السياسة الإيرانية ومن يعرف طبيعة النظام السياسي في إيران يعرف بأن هذا رأي شخص، وهناك آراء مختلفة متباينة تطرح يوميا، وهناك حراك سياسي بين كل
1: التيارات. لكن هذا عضو لجنة أمن قومي يا دكتور.
0: اسمح لي كي أجيب، ولذلك أنا أتصور يعني هذا رأي، والقرار اللي يتخذ هو القرار النهائي الناتج من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي تمثله السلطات الثلاثة
1: النائبين. طيب دعك من الكلمات، الأفعال اليوم، ما تم من استهداف بمسيرات ل يعني عمان اليوم واستدعاء عمان للسفير الإيراني، نتحدث في أفعال وليس في تصريحات. يعني
0: نعم لإيران، لها طهران لها مبرراتها تقول، ولها شواهد كبيرة ولها أدلة، وهذه الأدلة نشرتها عدة مرات وكانت قد أتمت الحجة مع كثير من هذه الدول.
1: طيب ماذا يعني ما هي الأدلة يا دكتور؟ لأنه يعني مثلا حينما تتحدثون عن الكويت، عن البحرين، عن قطر، عن الدول الأخرى في منطقة الخليج، تتحدثون بأن هذه الدول بها قواعد أمريكية ويتم استخدامها لاستهدافكم. ما هي مبرراتكم لاستهداف عمان وأن تدعوكم لتهديدها بالصواريخ؟
0: هذه القواعد المتواجدة في هذه المناطق، الأمريكيون الذين المتواجدون في هذه القواعد هل أتوا إلى هذه المنطقة لإحساء الشاي ولشرب القهوة؟ طبيعي الاستهدافات تأتي من كثير من هذه الدول، حتى الرئيس ترامب عدة مرات شكر هذه الدول والحكومات.
1: طيب أنا أتحدث عن عمان بالمناسبة، يعني عمان تحديدا يا دكتور هددها أيضا الرئيس ترامب وأنت تذكر يعني ذلك.
0: أنت تخشى الإجابة يعني؟ تخشى
1: لا أنا الإجابة؟ لا أخشى، أنا أريدك فقط أن تجيب على السؤال. لا على الإطلاق، أنا أريدك أن تجيب على السؤال.
0: دعني أجيب.
1: تفضل.
0: لا إذا لن تخشى الإجابة دعني أجيب.
1: أنا لا أخشى شيء. لا على الإطلاق. أنا لا أخشى أي شيء.
0: وأنا
1: أجب فقط على السؤال.
0: معك حتى الصباح.
1: تفضل.
0: اسمح لي أن أجيب.
1: أهلا بك.
0: إن لن تخشى الإجابة اسمح لي أن أجيب.
1: أجب تفضل والله.
0: نعم. لا تقاطع.

0: تتابعني رجاءً.
1: نحن نتناقش فقط يا دكتور، نتوقف عند بعض النقاط حتى يعني يكون الحوار مدمج بالمعلومات.
0: أنا أحترمك وأحترم الحوار
1: وشرف لي وجودك معي يا دكتور، أهلا بك.
0: الله يحفظك، الله يخليك. أنا أقول هذه هي نتيجة حرب. الرئيس الأمريكي شكر عدة مرات هذه الدول على دعمها وعلى مواكبتها وعلى حمايتها لهذه الحرب، ولن تخرج دولة واحدة من هذه الدول التي سماها الرئيس ترامب بالاسم لن تخرج ولن تكذب ولن تنفي هذا التعاون. فمن الطبيعي عندما تشاهد طيب إيران هذه.
1: أنا لا أريد أن أقاطعك يا دكتور، لكن يعني أريد أن أرد عليك مما تقوله. أنت يعني تضع الآن دول الخليج في مصف أنها تدعم الولايات المتحدة. أنت تتذكر جيدا الإعلان الذي أعلنه الرئيس ترامب قبل توجيه ضربات كان يصفها ترامب بأنها ضربات قاسية ومؤلمة للإيرانيين، وقال بأنه بناء على طلب من ولي العهد السعودي، بناء على طلب من أمير دولة الكويت ورئيس دولة الإمارات ومطالب دول الخليج، تم وقف قصف إيران. يعني هذه الدول لم تتوقف موقف يعني لم تكتفي بموقف المشاهد فقط، هي تدخلت لوقف الحرب على إيران أكثر من مرة، وأنت تعلم ذلك جيدا، وهذا باعتراف حتى مسؤولين إيرانيين. يعني
0: أولا أنا قلت بعض الدول التي سماها الرئيس الأمريكي. إذا كانت هذه الدول لن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية في الخفاء أو في العلن لتصرح ولتقول، حتى نعرف نحن الإيرانيين، نعرف مدى هذه الأكاذيب التي تطرح ضد طيب. هذه الدول.
1: تحدثنا كثيرا، ماذا عن سلطنة عمان؟
0: مجرد نفي واحد يعني يدخل السرور في قلوب.
1: طيب هل لك أن تختم معي يا دكتور بالإجابة عن مسألة سلطنة عمان؟
0: حتى لا يعطي مبرر للنظام الإيراني، للحكومة الإيرانية حتى تستهدف هذه المناطق. هذه المناطق وهذه القواعد هي أمريكية بامتياز. هي
1: طيب يا دكتور، أنا أتحدث عن سلطنة عمان تحديدا، هل لك أن تجيب لي على ما حدث بحق سلطنة عمان؟
0: أنا لم أسمع الآن موقف من القوات المسؤولة سواء السياسية أو العسكرية على هذا الحدث، ولن يصدر لحد الآن عن موقع يبرر أو يشرح ما حدث في هذا المضيق في هذه المنطقة. ولكن بالتأكيد أعرف بأن العلاقات الإيرانية القطرية حتى والسعودية وخاصة مع الدولة المشاطئة ومع العمانيين من أكثر من نصف قرن هي أفضل العلاقات وأتمها وأحسنها. هذه ما وصلنا إليها
1: في البيانات، لكن على الأرض تم استهداف سلطنة عمان اليوم. هل تعتقد أن هناك طرف آخر استهدف عمان اليوم مثلا؟
0: هذه ناتجة من ظروف الحرب التي تعتبرها طهران حرب وجودية، وهذه يتصور بأنها هي سحب صيف وستنتهي بنهاية هذه الحرب. والعمانيون والإخوة العرب في منطقة الخليج الفارسي يعرفون مدى صدق إيران في هذا الاتجاه. إيران وقفت مع الكويت عندما احتلت، مع العلم النظام الكويتي آنذاك كان يدعم بشكل كبير نظام صدام حسين، لكن الإيرانيون فتحوا أبوابهم وفتحوا بيوتهم وحدودهم.
1: وضحت هذه الرؤية وهذه الفكرة دكتور.
0: وبالنسبة لدول الخليج
1: أنا للأسف والله لم يعد لدي الكثير من الوقت في هذه الفقرة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عباس خميار الأكاديمي والبحث في العلاقات الدولية من طهران، شكرا جزيلا. مستمرون معكم في العاشرة لكن بعد هذا الفصل.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع

0: كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن إحباطه مجددا من سلوك الإيرانيين في المفاوضات ووصفهم بالأشرار. ترامب يقول إن الإيرانيين وافقوا على صفقة لكنهم قرروا استهداف إحدى السفن.
3: Open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. We had meetings with them for the last. They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. Mm-hmm. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched a drone at a ship. I said, "You people are sick. You're sick people."
2: أيضا بعد التصعيد الأخير، مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي خرج وقال إن مضيق هرمز يمثل أهمية استراتيجية لإيران تفوق عشرات القنابل الذرية. المسؤول الإيراني أكد أن طهران ستحمي هذا الممر بكل ما لديها من إمكانيات. من واشنطن ينضم إلينا مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ديفيد شينكر. سيد ديفيد، أهلا بك معنا مجددا على شاشة العربية في العاشرة. اليوم هذه التطورات لافت حقيقة بأن الأمور الآن التفكير والتركيز جميعه منصب على مضيق هرمز فقط، لكن هناك تحليل لافت ذكرته صحيفة نيويورك تايمز تقول بأن اللغة الغامضة لمذكرة التفاهم أعطت إيران سلطة رسمية في المضيق، وأن الغموض في هذه العبارات أدى لسوء تفسير من الإيرانيين وأعطاهم مساحة التحرك هذه. هل تعتقد بأنه يعني مذكرة التفاهم كانت جزء من المشكلة وليست جزء من الحل؟
4: مساء الخير لك وللمشاهدين. مذكرة التفاهم كانت نعم غامضة عن عمد، فمن الصعب أن تحصل على وقف لإطلاق النار، فهما عن عمد تجنبوا وضع تفاصيل حتى يتوصلوا إلى اتفاق من نوع ما. أعتقد بأن هذا قد أسس لما نراه اليوم، وهذه موضع مضيق هرمز، سواء كان تحت سيطرة إيران أو أن الموقف الحالي أو الموقف الذي كان قبل الحرب لم يكن واضحا أيضا. الإيرانيون طبعا فسروا بأن إسرائيل عليها أن تنسحب من لبنان، والولايات المتحدة فسرت السيادة بأن هذا القرار للحكومة اللبنانية لتفاوض مع إسرائيل. إذن هناك الكثير من الأمور الطرفان لم يتفقا عليها في المذكرة، ولذلك بدت غامضة.
2: طيب، البعض يعتبر سيد ديفيد بأن هذا الغموض كان الهدف منه أن أمريكا تريد أن تجر الإيرانيين إلى فخ استراتيجي بأن يستمروا في هذه الانتهاكات في المضيق، وبالتالي تجد أمريكا الدعم الدولي الذي لم تجده في بدايات هذه الحرب، أو الذي لم تسعى إليه على الأقل يعني في بدايات هذه الحرب، وبالتالي تكون إيران مشكلة عالمية وليست فقط مشكلة للولايات المتحدة الأمريكية أو مشكلة لمنطقة الخليج. هل تتوافق مع هذا الرأي؟
4: لا
5: أتفق مع هذا الرأي.
4: أعتقد أن الإدارة أرادت حقا نهاية للحرب وإعادة فتح المضيق. الإدارة أرادت أن تنتقل إلى مرحلة أخرى، والرئيس قال إنه قد مل من هذه الحرب. وأنا لا أعتقد أو لا أقول بأن هذا التفكير ينطبق على هذه الإدارة. أعتقد بأنهم كانوا يركزون بشدة على التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب تماما. لذلك لا أظن بأنه كانت هناك مؤامرة. المشكلة في نهاية المطاف لم تكن بأن مذكرة التفاهم كانت غامضة، ولكن الإيرانيون بعد 20 يوما لم يوافقوا حتى على البداية الحديث عن البرنامج النووي، وكانوا يطلقون النار على السفن. وأساس الاتفاق كان على الأقل أن يفتح المضيق، ولم يفتح.
2: طيب سيد ديفيد، دعنا نعود يعني لتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني هو كثيرا كرر مسألة ضرورة أن تنتصر الولايات المتحدة الأمريكية في أي حرب تخوضها. قال ذات مرة تصريح شهير: إذا كنت عليك أن

0: تقاتل فيجب أن تنتصر. في ذات مرة أيضا في نوفمبر من العام الماضي وأثناء يعني حديثي في يوم المحاربين القدامى تحدث عن الغرض من الحروب التي تدخلها الولايات المتحدة الأمريكية. دعنا نتذكر سويا ما قاله ترامب من يعني هذه في هذه الجزئية تحديدا ونعود إليك لو سمحت.
1: From now on when we fight a war we only fight for one reason to win. We fight to win.
0: نقاتل لنفوز يعني كما يذكر الرئيس ترامب سيد ديفيد، لكن هل تعتقد فعلا بأن أمريكا دخلت هذه الحرب وقاتلت لتفوز أم قاتلنا لنصل إلى نقاش يعني به الكثير من التفاصيل وذهبنا حتى النقاش الذي يدور الآن حول فقط مضيق هرمز نتيجة من نتائج الحرب وليست الأسباب؟
2: علينا أولا أن نتذكر بأن الولايات المتحدة كانت تقاتل في هذه الحرب بيد مربوطة من خلفها. الولايات المتحدة لم تستعمل قوات برية، وأعتقد بأنه كانت هناك توقعات كبيرة من الرئيس ومن الإدارة بشأن تحقيق القوة الجوية ومدى قدرتها لتحقيق أشياء، وحين لم يتحقق ذلك فمثلا هذا لم يحقق تغيير النظام ولم تكن حاسمة تماما هذه الضربات الجوية. إذن كانت هناك حرب لم تحقق نتائج تماما كما كانت يرغب فيها، وتم تقويض نعم قدرات عسكرية إيرانية، ولكن لا يزال لديها قدرات صاروخية ومسيرات وحتى القدرة على إغلاق وفتح مضيق هرمز. أعتقد أن الإدارة دخلت الحرب وهي تريد أن توصل إلى اتفاق نووي أفضل من اتفاق أوباما في 2015، وأعتقد بأنهم نعم كان يمكن أن يحصلوا على اتفاق مشابه لاتفاق أوباما، ولكن لم يحصلوا على الكثير من الأهداف المرغوبة، وفقط حتى التزام إيران مثلا بإنهاء التخصيب والتزامها بالبرنامج الباليستي، والتزام إيران بوقف تمويل وكلائها الإرهابيين في كل المنطقة، والآن لدينا هرمز كمشكلة إضافية. أعتقد أن الرئيس قال أشياء كثيرة، ولكن طبعا الأفعال أصعب من الأقوال.
0: طيب من يتحمل المسؤولية بعد كل هذه التطورات سيد ديفيد؟ من يتحمل المسؤولية، مسؤولية ما حدث ونتائج التطورات الميدانية هذه على الأرض، وما هو السبيل للخروج أيضا برأيك يعني؟
2: هنا في الولايات المتحدة هم طبعا يلعبون لعبة اللوم. هم يقولون بأن نائب الرئيس جي دي فانس وبأنه فشل في المفاوضات، وربما نعم جي دي فانس يلام على هذا الأمر. من الصعب قول ذلك. الإدارة لا تزال قبل كل شيء تريد أن تنهي الحرب وتتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي، وتريد خفض التصعيد حقا، وتريد العودة إلى ما كان عليه الحال في 27 من فبراير 2026، اليوم الذي كان قبل الحرب، مع طبعا انفتاح المضيق ولم يكن هناك أي تهديد أو رسوم، وحتى حلفاؤنا في الخليج لا يقصفون يوميا من قبل إيران. وطبعا الأمر يعود إلى الإدارة. أعتقد بأنهم يريدون الحديث مع الإيرانيين وهم أوضحوا دائما هذا الأمر، ولكن يبدو بأن الإيرانيين يريدون أن يديموا هذا الأمر باستفزاز الرئيس. ربما هم تعززوا بالجنازة الكبيرة والضخمة لعلي خامنئي، وهم مستعدون ربما لجرها لشهرين آخرين.
0: طيب سيد ديفيد، هناك أيضا لاعب مهم في يعني هذا الصراع بنيامين نتنياهو وإسرائيل بشكل عام. هو تحدث اليوم عن وضعية الحرب الحالية وذكر أيضا ربما جزء من الخيارات الأمريكية المستقبلية. دعنا نتابع أيضا ما يقوله نتنياهو بشأن وضع الحرب الحالية ونعود للتعقيب عليه أيضا.
3: I think President Trump wants to exhaust the possibility of achieving an agreement, especially on the nuclear issue, through negotiations. But he is obviously not shy of using force when the Iranians break every commitment they make, and usually a few hours or a few minutes after they make it.

0: هنا حينما يقول نتنياهو بأن الرئيس ترامب لا يتردد في استخدام القوة عندما ينتهك الإيرانيون التزاماتهم، السؤال هل فعلا تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية القوة الكافية لردع الإيرانيين، أم تستخدم القوة فقط لمجرد إرسال رسائل، مجرد عمليات تقتصر على أهداف محددة وواضحة ومن ثم الخروج، وبالتالي نعيش في يعني هذه المرحلة وهذه يعني عملية التصعيد، كل يوم وكل يومين نجد أنفسنا أمام عملية ورد فعل، فعل ورد فعل وهكذا.
1: أثناء الست أشهر الستة الأولى للحرب استهدفت الولايات المتحدة حوالي 13,000 هدف في إيران، وفي الأيام الأخيرة ضربنا 80 ضربة 150 مرة. لا أعتقد بأن هذه الهجمات ربما مصممة لتغيير، أو لا يمكن أن تحدث مثلا أو نتوقع أن يحدث تغيير من سلوك إيران. أعتقد بأنها إشارات أكثر، ولكن نحن نعلم أو لا نعلم تماما ما إذا كان الرئيس يريد فرض ضغوط على إيران، ولو أنه مثلا استأنف الحصار البحري، فالحصار لن يسمح لإيران بأن تصدر النفط أو أن تحصل على بضائع أو أي معدات أخرى. وسمعنا من البنك المركزي بأن هذا يقوض اقتصاد إيران. إذن لو غضب الرئيس تماما فلديه الخيار للعودة لفرض هذا التحرك غير العسكري تجاه إيران، ولو كان صبورا فهذا سيؤتي ثماره. ولكن نعم، نتنياهو محق، فالرئيس لا يخشى أن يستعمل القوة العسكرية، ولكن لا أعتقد بأن هناك ربما شيئا فعالا يمكن أن يحصل عليه أو أن يغير سلوك إيران الآن.
0: بالقياس أن تتحدث عن استخدام القوة الأمريكية سيد ديفيد أخيرا، لكن هناك شيء لافت حقيقة في العمليات العسكرية التي تجريها. يعني بالأمس القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن استهداف 140 هدف، في حين أن القتلى 3 أو 4. قبل ذلك في عملية الغضب الملحمي كان هناك حديث عن آلاف الطلعات الجوية ومئات الأهداف التي تم استهدافها، وحتى عدد القتلى لم يتجاوز 2,000 أو 3 أهداف طبقا للأرقام المعلنة. هذا يعني يسلط الضوء على مسألة ما هي الأهداف التي يتم استهدافها، ما هي يعني كيف لهذا الكم من الضربات أن يقع فقط هذا العدد القليل من القتلى أيضا.
1: أعتقد بأنهم يستهدفون أصولا، إنهم يستهدفونهم في منتصف الليل مثلا، حيث تكون الأماكن خالية أو شبه خالية، وهناك أيضا ربما مواقع عسكرية تقليدية تستهدف، ومعدات، مسيرات، صواريخ، منصات أو زوارق أو سفن يمكن أن تعرقل الملاحة وتحرك السفن في مضيق هرمز. وفي بداية النزاع الولايات المتحدة استهدفت أشخاصا، نعم استهدفت الحرس الثوري، استهدفت القيادة، وكان هذا طبعا عن عمد لإضعاف النظام وربما للتأثير أو لتغيير النظام، وهذا الآن لا يبدو لي بأنه هدف للإدارة حاليا. فهم لا يتطلعون لقتل الناس أو بينما يسعون لتقويض قدرات إيران لتهديد الملاحة في المضيق.
0: سيد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق من واشنطن، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. استمرونا معكم في العاشرة ولدينا بعد هذا الفاصل.

0: ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
3: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
2: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
3: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
2: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
3: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
2: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
3: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
2: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي. هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذافة؟
3: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
2: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: أهلاً بكم من جديد. العراق قلق من استمرار التوترات والتطورات التي تمس أمن الملاحة البحرية في المنطقة، بحسب بيان للخارجية العراقية. الخارجية العراقية تقول إنها قلقة من تداعيات التوترات وما يترتب عليها من تأثير في الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن حركة التجارة الدولية. العراق أكد أيضاً أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر. بيان الخارجية العراقية جاء في 123 كلمة، لم تكن من بينهم أبدا كلمة إيران، ولا حتى أي ذكر لهجمات إيران على 6 دول عربية: الكويت والإمارات والبحرين وعمان والأردن وقطر. البيان أيضا اللافت فيه أنه لم يأتي على ذكر أي إدانة للهجمات الإيرانية الموثقة على الدول العربية. من بغداد ينضم إلينا رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية السيد عدنان السراج. سيد عدنان، أهلا بك معنا مجددا على شاشة العربية. متى يسمى أو تسمى الأمور بمسمياتها والأشياء بمسمياتها الحقيقية؟ يعني لافت حقيقة بأنه تصدر هذه البيانات من الخارجية العراقية، ومعروف أصلا كم التأثير السلبي الذي حدث على العراق بسبب هذا التصعيد في مضيق هرمز، وبرغم ذلك لا تسمى الأشياء بمسمياتها ولا يؤتى أبدا على ذكر إيران بكلمة.
5: نعم، شكرا على الاستضافة. تحية لك ولمشاهدي العربية الكرام. في تقديري اليوم العراق يعطي أشياء بمسمياتها، ولكن كما تعلم سياسة العراق التوازن بين القوى، وبالتالي ولا يريد أن يكون طرف على حساب طرف، وقد يقرأ الأمور بشكل وآخر بطريقة يعني يمكن من خلالها أن يكون هو الطرف الذي لا يريد أن يعطي رأيا بما يحصل في إيران أو بما يحصل في دول الخليج، ولكنه في نفس الوقت هو يحافظ على هذا النوع من توازن بشكل يقول بأن عملية الاعتداءات.
4: بس توازن كيف يا دكتور؟ يعني سيد عدنان، يعني
5: ويجب لا يكون على حساب السيادة.
4: ما هو مفهوم التوازن؟ لأنه يعني أنا تعلمت هكذا منذ الصغر بأن العراق دولة عربية، أشقاؤها هم العرب، أشقاؤها هم دول الخليج. صحيح. هي جزء من هذه المنظومة، فأين التوازن فيما تقول؟ هي الآن هناك ميل لصالح الكفة الإيرانية في هذه البيانات صراحة.
5: لا أعتقد الميل هناك. العراق يرتبط بعلاقات وطيدة، تعلم أن العراق يرتبط بإيران بحدود 1200 كيلومتر، هناك علاقات مستمرة وعلاقات اقتصادية وثقافية ولمختلف الاتجاهات وعلاقات قديمة يعني، وذلك لا يمكن العراق أن يكون بعيد عن إيران وحتى بعيد عن تركيا، والعراق قد يكون خصوصيته بهذا العنوان. لكن عندما أقول اليوم العراق عندما يتكلم عن دول الخليج هو يتكلم بلغة الدولة، يعني بلغة العراق. يعني مثلا اليوم صرح المستشار الأمني أو مستشار الأمن الوطني من السعودية، قال نحن لا نرضى بأن تستخدم الأراضي العراقية للاعتداء على السعودية مثلا، سمى الأشياء بمسمياتها. وأيضا مع الكويت قال نحن لا نسمح بأي اعتداء يتم من خلال الأراضي العراقية على دولة الكويت أو على أي دولة أخرى. كذلك استنكر عمليات القصف للبواخر التي في قطر على قطر وعلى في الإمارات. هناك بيانات
4: التي هنا السؤال يا أستاذ هنا السؤال، استنكار الفعل أمر حدث، لكن من قام بالفعل؟ يعني أنت تستنكر الفعل دون أن تذكر من قام بالفعل، وهذه نقطة مهمة. استهداف البوارج واستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية في المضيق، من يقوم به؟
5: سيد العزيز، أنا قد

0: تتجاوب مع نظرة الخليج إلى هذا الأمر؟ طبعا العراق
1: المسألة ليست نظرة خليجية أستاذ عدنان، المسألة حتى إعلان إيراني، يعني إيران بنفسها تعلن عن هذه.
0: خلينا نتكلم العراق، العراق لا ينظر إلى أن إيران دولة، يعني ينظر إلى إيران أيضا دولة اعتدي عليها من قبل الكيان الصهيوني. كما تعلم أن البيانات العراقية الإيرانية المشتركة يشير إلى أن إيران أيضا تعرضت إلى عدوان أمريكي، وأدان العراق هذا العدوان والكيان الصهيوني على إيران، وتم قصف الكثير من مدارس وأمور أخرى، والعراق طبعا استنكر هذا العمل. وذلك هو لديه وجهة نظر عن التصرفات الإيرانية، لكنه لا يريد أن يكون الإيراني
1: هنا نقطة تدين يعني هو يسمي الأشياء بشكل واضح ويدين ما يصفه بأنه اعتداء أمريكي وإسرائيلي على إيران. هنا يسمي الأمريكيين والإسرائيليين بشكل مباشر وهذا حقه، لكن حينما تحدث الاعتداءات على دول الخليج من إيران وتتبنى إيران هذه العمليات جهارا نهارا لا يسمي إيران، هذا توازن برأيك؟
0: أنا ليس المطلوب من العراق أن يدين يعني سياسات دول، إنما يريد أن يقرب وجهات النظر بين هذه الدول.
1: يعني إذا لماذا أدان الإسرائيليين والأمريكيين
0: أيضا
1: يعني.
0: الدول العربية الخليجية
1: ما هو أدان الإسرائيليين والأمريكيين علانية،
0: يعني الإسرائيليين والأمريكان عدوان اليوم. وإذا نأتي على الحجج الأمريكي الإيرانية ونأتي أيضا على الحجج الخليجية، يجب أن يكون العراق جزء مهم بتقارب وجهات النظر بين الدولتين. يعني لا يمكن أن يكون يخسر علاقات دول على حساب دول أخرى. تعلم العراق هو يريد أن يكون الاستقرار في المنطقة، يجب أن يكون عامل استقرار إيجابي، والعراق هو بهذا الدور. ذلك هو لا يريد أن يستنكر دور لوجهات نظر لدول معينة باتجاه دول أخرى. العراق أعلنها صراحة منذ الزمن السوداني إلى يومك هذا.
1: لا زال هنا نقطة أستاذ عدنان، هنا نقطة
0: لو يريد أن يكون
1: هنا نقطة
0: يعني عنصر استراتيجي
1: لو لم يدين لو لم يدين
0: يدافع عن دولة ضد دولة ما يستطيع.
1: طيب. وهنا نقطة، يعني هو الـ الـ الـ الـ العراق أدان الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على إيران واعتبره ووصفه بالاعتداء وسمى الأمريكيين والإسرائيليين مباشرة، وهذا وضوح في وجهة النظر العراقية. لكن حينما يحدث نفس الأمر اعتداء على دول لا علاقة لها بالأمر لا من قريب ولا من بعيد من الإيرانيين وبإعلان الإيرانيين وبتبنيهم أنفسهم، هذا يعني يؤخذ أيضا بأنه حياد غير يعني موضوعي.
0: لا يمكن أن نتدخل في السياسة الداخلية لأي دولة. يعني السعودية هل استنكرت العدوان، أو أي دولة عربية استنكرت العدوان الإسرائيلي على إيران؟
1: كل الدول، بل بالعكس ساعة الوقف هذه
0: نتدخل؟ لا أبدا، ما لا أحد يدخل. لا يعني إحنا يمكن للعراق يقول لماذا لم تقولوا كذا؟ لا طبعا هاي سياسة الدولة وهي تحددها. هذا يعتبر تدخل في شأن الدول الخليجية التي لها مصالح ولديها التزامات وهي تعبر عن وجهة نظرها، وهذا محترم عند العراق. أيضا إيران تعبر عن وجهة نظرها في عدوان يعني تستهدف دولتها ذات سيادة أي نوع.
1: يعني برأيك يا أستاذ عدنان، برأيك أنت ما يحدث من الإيرانيين بحق دول الخليج اليوم وعلى مدى الفترة الماضية حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم، هل ترى فيه، رأيك الشخصي وليس رأيك الحكومي، هل ترى فيه بأنه عدوان واعتداء على سيادة هذه الدول؟
0: أنا أعتقد اليوم يعني الادعاءات الإيرانية بقصف يعني القواعد الأمريكية في تلك المنطقة يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى تقارب. ومع ذلك أنا أشوف إيران في نقاشاتها واتصالاتها بالسعودية وأيضا عراقتشي وغيره يتصلون باستمرار. هذا يجب أن يقرن بفعل حقيقي بأن إيران تتوقف عن هذا العمل، وعلى أيضا للدول الخليجية أن تفهم هذه وجهة النظر وتحاول أن تصل إلى حوارات مشتركة. أنا لا أقبل أي دولة من أي الدول تعتدي على أي دولة عربية بأي صورة من الصور. الحجج وأي المبررات تعالج بالمفاوضات بالحوار. نحن لدينا إمكانية الحوار، هم يقومون بالحوار. يعني اليوم نحن أنا وياك نتكلم بالإعلام بهذا الشكل، ولكن الاتصالات بين الأطراف السياسية بين وزارة الخارجية الإيرانية وبين السعودية وبين دبي يعني مستمرة إلى حد هذه الدقيقة، حتى مع قطر تقوم بدور الوسيط مع أنه يستهدف
1: وتقصف. يعني قطر تقوم بدور الوسيط وتقصف من إيران حتى سلطنة عمان.
0: العراق لا يستطيع، العراق لا يستطيع أن يقوم بدور في هذا المعنى بحيث يمكن أن يستنكر طرف على حساب طرف، لأنه يريد أن يقوم بدور إيجابي لترطيب الأجواء لوضع الاستقرار. أما في داخل الوضع طبعا لا يمكن أن نقبل بأي اعتداء على أي دولة عربية، لأن هذا يمس سيادتنا ويمس أيضا أمننا الوطني كما تقول.
1: طيب سيد عدنان، اليوم نحن نتحدث

0: عن يعني التوترات ربما منقطعة، البعض حتى يتوقع بأن تعود الاشتباكات بصورة أكبر بشكل أكبر، خاصة بأنه يعني على ما يبدو التفاهمات التي تم التوافق عليها خلال الفترة الماضية كلها ذهبت أدراج الرياح. هل تعتقد إذا عادت الحرب بصورتها التي رأيناها مثلا في شهر فبراير وشهر مارس، هل تعتقد بأنه سيكون للفصائل المسلحة العراقية دور وتقوم وتعيد نفس الانتهاكات التي مارستها في السابق وتعتدي على دول الخليج أيضا؟
1: اليوم الوضع يختلف كثيرا، اليوم عملية حصر السلاح بيد الدولة أصبح أمر مفروض وواقعي على الأرض العراقية، لن يبقى إلا فصيلين، وبالتالي أيضا هناك لقاءات ومشاورات للحد من هذا الموضوع وحصر السلاح بيد الدولة.
0: هما يعني الفصيلان الذي لم تسميهما الفصيلان اللذين لم تسميهما يعني أستاذ عدنان، هما يعني هما النواة الأساسية للفصائل المسلحة، حزب الله العراقي هو يعني هذه هي النواة الأساسية للفصائل الكبرى التي تمتلك سلاح.
1: ليس كذلك، العراق أعلن جهارا واليوم أعلن بشكل رسمي وبشكل واضح مع السعودية ولا يقبل بأي اعتداء على السعودية وسوف يتخذ الإجراءات المناسبة، وهذه الرسالة وصلت إلى جميع الفصائل. اليوم التوجه السياسي والتوجه الحكومي والتوجه التشريعي إلى حصر السلاح بيد الدولة، لأنه الحجة
0: لكن الحزب رد صراحة، حزب الله رد بأنه لن يسلم السلاح. حزب الله العراقي لم يعني عارض هذه المسألة وقال إنه لن يسلم السلاح وأعلنها.
1: احنا في العراق اكو حصر السلاح بيد الدوله وعن تسليم السلاح، نحن نقول حصر السلاح بيد الدوله اي بمعنى كل سلاح يجب ان يكون خاضع الى موافقات واجازات من وزاره الداخليه، اي لا يستطيع بعد اي مواطن واي عشيره واي ان تمتلك سلاحا خارج هذا المضمون في الفصائل، هذا الامر يجري على قدم وساق في العراق، وكان بقول صراحه اليوم اكو عمل دؤوب في هذا الاتجاه، وجميع القوى السياسيه جميعها بدون استثناء يعني تؤيد الحكومه في هذا الاجراء، واعتقد الامور ستسير بشكل اخر. ولكن اريد اقول اليوم لماذا نحن لا ندين التحرك الصهيوني اليهودي على امريكا بحيث ترامب يوميا يتخذ موقفا اخر، يعني احنا انا اقول الحرب سوف لا تعود، ترامب لا يريد العوده للحرب لانه سيخسر كثير، سيخسر بنفس الطريقه التي خسر فيها اسعار النفط، التضخم في هذا كله لا يريده، هو يريد ان يثبت بانه المنتصر. هذه الضربات المحدوده توتر الاجواء، تجعل الاجواء متوتره في المنطقه، وبالتالي المستفيد الوحيد منها اسرائيل. اليوم
0: طيب دكتور عدنان يعني دكتور عدنان
1: وبعد ان مضينا قدما طيب في اتفاقات انت يعني في طريقه صحيحه
0: طيب يعني دكتور عدنان هناك مذكره تفاهم موقعه ووقع عليها الايرانيين، هذا تم وواضح يعني في امام الجميع، الايرانيون هم من بداوا بانتهاك الاتفاق ولم يقصفوا حتى الامريكيين، يعني اللافت ان الامريكيين على مقربه كبيره منهم لا يقصفونهم، يقصفون فقط ناقلات النفط والسفن التجاريه. يعني إذا كنت تريد أن تدين الفعل رد الفعل فأدن الفعل أيضا.
1: لا أنا لا أريد أن أتكلم، هذا يمكن الإيرانيين يجاوبون على هذا السؤال، ولكن أنا
0: إذا الأمريكيين يجيبون يعني
1: إيران بفعل صهيوني.
0: يعني أنت تريد أن تدين الأمريكيين فقط لكن الإيرانيين يدينون
1: عن وجهة نظر. لكن أريد أسألك سؤال بشكل يعني محايد، ليس لي علاقة بهذا الموضوع، بشكل محايد، لماذا هذه السفن لا تأخذ فقط مجرد تصريح؟ هم لم يأخذوا رسوم، مجرد تصريح.
0: هذا أمر وقعت عليه إيران، التزمت به، هذا أمر مذكور يا أستاذ عدنان. يعني وبعدين أنت تتحدث عن مضيق دولي معترف به في القانون الدولي.
1: نقلت لي القانون الدولي، أيضا هناك دول تحاول أن تعطي إشارات إيجابية على حالة استقرار في المنطقة، على المنطقة أيضا أن تكون جزء من حفظ السلام في هذه المنطقة بما فيها مضيق هرمز، هذا أمر محتوم. لكن أنا أسأل سؤال اليوم بالنسبة لأمريكا بشكل وآخر، يعني عندما نقول أنه مذكرة التفاهم، هي مذكرة التفاهم أو الإطار اللي وصل بين الطرفين، هل فعلا نحن ننقل وجهة نظر أمريكية؟ مو أمريكا قالت أنا ما راح أدفع على
0: طيب يعني ربما لديك انت سؤال ايضا توجهه للايرانيين يا استاذ عدنان،
1: نحن لا
0: السفن العراقيه كذلك قصفت يا عدنان،
1: كل ما يقوله طيب صحيح.
0: احنا
1: لا يمكن ان
0: انا بعتذر منك والله للاسف صحيح. وقت هذه الفقره
1: يعني
0: قد
1: ممكن
0: انتهى،
1: ممكن نظر ايراني،
0: انا بعتذر منك، لنا لقاء اخر بكل تاكيد. شكرا جزيلا استاذ عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنميه الاعلاميه، شكرا جزيلا. ختام العاشره في امان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكياً بسبب هدف،

0: لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
1: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظرائه في قطر، البحرين، عمان والأردن مستجدات أوضاع المنطقة. ويؤكد رفض المملكة لكل ما يمس سيادة الدول ويهدد أمن المنطقة واستقرارها. الجيش الكويتي يعلن تعرض 3 مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم أسفر عن أضرار مادية. عمان تستدعي سفير إيران لديها وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية الاستهداف بالمسيرات. والأمن البحري العماني يعلن إنقاذ 23 من طاقم سفينة أرسلت نداء استغاثة قبالة مسندم. الإمارات تدين الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين، قطر، الكويت والأردن وعمان. أمين عام جامعة الدول العربية يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول عربية. رئيس وزراء العراق يتحدث عن إحراز تقدم في جهود حصر السلاح بيد الدولة. الرئيس السوري يفتتح أول جلسة برلمان بعد إسقاط الأسد. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند مستوى 10818 نقطة. خام برنت ينهي تداولات الأسبوع عند نحو 76 دولارا للبرميل. سنر يهزم زفيرف ويتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية على التوالي. نجوم ريال مدريد يحطمون الرقم القياسي التاريخي لأهداف الأندية في المونديال. وعشرة لاعبين من برشلونة يشاركون في الدور قبل النهائي في المونديال. إنفانتينو يقول إن فيفا سيناقش توسيع كأس العالم إلى 64 منتخبا. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان مع سالم وأحمد.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
3: موافقة المجلس بالأغلبية،
2: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحرب؟

0: حواري إلى دائرة الصراع.
1: سأعود لأنه هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
0: المتخالفون.
2: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
5: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله الله.
4: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
6: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها، تجدها بين يديك. العربية FM.
8: Man to man.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وفي منصة إكس، في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان في المونديال. معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، انكشف دور الأربعة، لا مفاجآت لا جديد. المنتخبات المصنفة الأربعة حسب تصنيف فيفا هي من تصل إلى دور الأربعة في كأس العالم.
10: أهلا سالم، مساء الخير لك ولكل من يستمع إلينا عبر أثير العربية FM في السيارات هنا في المملكة العربية السعودية، أو من يشاهدنا بالصوت والصورة عبر تطبيقات العربية FM، إكس، يوتيوب، وأيضا موقع العربية نت. فعلا سالم، لكأس العالم أوفى بوعوده، يعني يقال أن هذا الدور دور الأربعة الكبار، هم فعلا الأربعة الكبار مثل ما ذكرت، هم المصنفين في المراكز الأربعة الأولى في تصنيف الفيفا، وصلوا إلى هذا الدور. المنطق اشتغل في هذه الأدوار، في أشياء لا منطقية كانت خلال البطولة، لكن بنهاية المطاف وصلوا من كانوا يستحقون. احنا بانتظار نهائي أول بين إسبانيا وفرنسا، ونهائي ثاني بين الأرجنتين وإنجلترا. أنا ما أقول هذه مباراة نصف نهائي، هذه كل مباراة هي عبارة عن نهائي، فالحديث عنها سيطول، ونتكلم عن ما حدث خلال دور ربع النهائي وكيف ستكون مباريات نصف النهائي. سالم،
9: أكيد نتكلم بشكل كبير، وأيضا نتكلم عن حالات فردية، ونتكلم عن حالات تحكيمية، ونتكلم عن تألق اللاعبين وكمية الأهداف اللي استمتعنا فيها. نرحب بضيوفنا من يشاركونا هذه الحلقة، الصحفي وسام الذهبي من الاستوديو من هنا في الرياض. مساء الخير وسام.
11: مرحبا بك سالم، أهلا أحمد، ومرحبا بالمستمعين الكرام،
10: حياك الله. ومعنا أيضا الصحفي الرياضي محمد عبد العظيم من مدريد. مساء الخير محمد.
12: مساء الخير أحمد، مساء الخير سالم، مساء الخير وسام، مساء الخير على جميع المستمعين المشاهدين،
10: حياكم الله. أبدأ مع وسام. وسام، الأربعة الكبار وصلوا إلى دور الأربعة الكبار، كيف تشوف؟
11: تماما، احترم المنطق، لا مفاجآت في هذه النسخة، وحتى الأفضل أداء

0: مع تحفظ نسبيا على منتخب الأرجنتين، الأفضل أداء وصلوا إلى نصف نهائي، بداية بفرنسا أفضل منتخب بدون منازع. يعني قلما نشاهد منتخب مقنع وقوي لهذه الدرجة وعلى امتداد البطولة وهناك إجماع حوله كما شاهدنا مع المنتخب الفرنسي. إسبانيا أيضا منتخب قوي منسجم حقق انتصارات مقنعة على الرغم من أنها كانت صعبة أحيانا مثلا أمام المنتخب البرتغالي، لكن في نهاية المطاف حققت الأهم، بلغت نصف النهائي عن جدارة واستحقاق. وإنجلترا كانت المهمة صعبة نسبيا خصوصا أمام النرويج، شاهدت المباراة وحتى المكسيك يعني المهمة لم تكن سهلة، كان هناك تألق لبعض اللاعبين، بيلينغهام صراحة كان في الموعد وربما قد يكون لحد الآن أفضل لاعب إنجليزي في البطولة إلى جانب هاري كين. وشاهدنا المنتخب النرويجي الوحيد الذي كان قادرا على صنع المفاجأة صراحة من بين جميع منتخبات الصف الثاني، ربما المفاجأة السارة في هذه البطولة كما كان عليه الحال في المسابقة أو النسخة الماضية مع المنتخب المغربي. أعتقد بأن المنتخب النرويجي هو الحصان الأسود نسبيا
1: إلى جانب لهذه سويسرا يعني.
0: إلى جانب سويسرا، ثم الأرجنتين، لغز الأرجنتين، ضرورة المعاناة قبل التأهل. يعني
1: كنت تقول لي شيء تحت الهواء، إيش كنت تقول تحت الهواء؟ إن البطولة تحب الأرجنتين،
0: لكن
1: شكلها.
0: صحيح يعني عندما تشاهد منتخب يفوز بصعوبة في أكثر من مناسبة قد يقول البعض بأنه يعاني، لكن في المقابل قد يقول البعض آخر بأن البطولة تحبه. صحيح. وتبحث عنه
2: ويعرف كيف يعاني الأرجنتين،
0: ويعرف كيف يعاني تماما، وهذا ما فعله في المباريات خصوصا بعد دور المجموعات، لأن هذا الكلام لم نكن نقوله في دور المجموعات. دور المجموعات المنتخب الأرجنتيني كان مقنعا، فاز على الجزائر
1: بثلاثية بثلاثة
0: ولم يعاني، لكن بعد هذا الدور بمجرد الوصول إلى دور خروج المغلوب
2: بدأ الأرجنتين،
0: لن أقول تكشف، هناك يعني أكيد بأنه يعاني من ثغرات، التأخر في النتيجة أمام مصر، الهزيمة أمام أو التأخر أو لعب أشواط إضافية مع منتخب يشارك لأول مرة مثل الرأس الأخضر، وأيضا مع سويسرا نفس الشيء، سويسرا الذي كان منقوصا بلاعب، أكيد بأنها معاناة في نهاية المطاف. هناك ثغرات داخل هذا المنتخب، لكن رغم هذه الثغرات هذا لا يقصيه من إمكانية الحفاظ على لقبه.
1: أكيد نعم. عنده مجموعة كبيرة من النجوم صحيح.
2: فعلا على رأسهم ميسي.
1: حتى احنا
2: يعني انا بالنسبه لي استحي وانا اقول في مشاكل في منتخب الارجنتين وارفقها باسم ميسي.
1: لا بس انا ميسي ما ظهر بشكل جيد بالامس، يعني ما ودي اقول
0: سيء. اسوء مباراه لميسي في البطوله،
1: في البطوله
2: شباب
1: اليوم، صباح اليوم
2: الركنيه اللي لعبها ميسي،
1: الله اكبر نمدح ركنيه، هذا شيء جديد برضه.
2: يعني اللي لعبها ميسي لاصغر لاعب في منتخب الارجنتين بين 11 لاعب في منتخب سويسرا، يعني ترى فيها فيزياء وفيها، ارجعوا تشوفوا الهدف بهدوء. اروح لما اسمع
1: حتى الشيخ ميسي ما يحب هذا التطبيل.
2: ترى 11 لاعب فعليا منتخب السويسري كانوا موجودين وقت الهدف الأول اللي صنع ميسي من الركنية.
1: الله سحر ميسي في الركنيات.
2: أروح معك محمد وأخذ رأيك عن دور الأربعة، ولكن من زاوية أخرى، هل المسارات لعبت دور؟ إحنا نتحدث إنه مستوى الأرجنتين فيه يحاط بالكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام، أيضا إسبانيا ليست بمستواها اللي في اليورو.
3: طيب بالتأكيد والأرجنتين بشكل عام وزي ما حكينا قبل كده أنه في اعتماد واضح على ليونيل ميسي في لعب كتير من العمق. الأرجنتين النسخة الحالية 2026 مختلفة كلياً عن نسخة 2022، الفريق بيعاني كتير يعني مش بشكل قليل، وميسي بيغطي على عيوب الفريق في مباريات كتيرة، وطبعا كمان الفريق بيغطي على بعض العيوب باللعب بروح قتالية عالية. ده بالنسبة للأرجنتين بشكل واضح، وفي رأيي الشخصي لو استثنينا ميسي الأرجنتين هي أقل فريق من الأربعة الموجودين حاليا في نصف النهائي. ده كمان ساعده بكل تأكيد المسار، يعني المسارات كأس العالم والفيفا ووضع رؤوس المجموعات كلها أمور محددة سابقا، وفيفا تعلم ذلك بكل وضوح. فبالنسبة للأرجنتين فأعتقد أن هي المنتخب الأقل، لكن ليونيل ميسي هو الاستثناء دائما، وهو بيصنع الفارق وفي اعتماد كبير عليه، وده حتى في حديثي مع أصدقاء الأرجنتينيين هنا أنه دائما بيتكلموا عن مرحلة ما بعد ميسي حاليا. يعني بالمناسبة الكلام كتير على ألمادا اللي نزل امبارح، أنه هو الوحيد في المنتخب الأرجنتيني القادر على إعطاء حلول فردية اللي بيديها ليونيل ميسي، طبعا لا مقارنة، لكنه هو اللاعب اللي قادر يعمل مراوغة واثنين وثلاثة ويسحب الخصم معاه. ده مش

0: موجود في ولا لاعب تقريبا في المنتخب الارجنتيني حاليا، ودي مشكله. مشكله انك بتعتمد على ليونيل ميسي ان هو يعمل الشيء ده، ومشكله ان ليونيل ميسي وصل الى سن كبير جدا. يعني ليونيل ميسي مش 20 سنه، مش 22 سنه، مش 25 سنه. فدي مشكله واضحه في المنتخب الارجنتيني وسكالوني، وحتى واضح من الجماهير ان هم بيشوفوا طيب هو مين هيقدر يلعب الدور ده. وده كان واضح انه المادا مع تفضيله طبعا على نيكو بات
1: حتى
0: وغيرهم من
1: محمد
0: اللاعبين.
1: جوليان سيميوني يعني نشاهد أبوه أكثر من اللاعب اللي توقعنا أن نشاهده في مع الأرجنتين، ونعرف إمكانياته وسرعته وقدراته البدنية، ما نشوف سكولوني يعني قاعد يستعين فيه.
0: اعتقد ان هي بتبقى قناعات مدربين في بعض الاحيان. وكمان الثبات على التشكيله بالنسبه لسكالوني هو واضح. يعني معظم التشكيلات بالنسبه لسكالوني في معظم المباريات هي نفسها. بعض المدربين احيانا بيكون عنده قناعه انه هو مثلا بيلعب بمبولينا على مستوى الظهير الايمن، هو اقتناعه انه تغييره ممكن يرافق شيء سلبي معاه. يعني هو في احيانا حتى المدربين بيوصلوا له قناعات، بيقول والله انا كسبت كل المباريات دي بمولينا وهو بيؤدي جيدا، انا مش محتاج اغيره. قصدي
1: حتى
0: يعني
1: لو كان
0: احيانا ده احيانا القناعات دي بتكون داخل المدربين ان هو بيثق في لاعب بيؤدي بشكل ممتاز، خلاص انا بخليه مش محتاج ان انا اغير حاجه. ده بالاضافه ان ممكن يكون في لوم على سكالوني في الحته دي، انه انت فريقك بيلعب دايما غالبيه المباريات الاخيره بيلعب 120 دقيقه، فما عندكش مشكله انك تتعب واحد زي جولان سيميوني بيحرث الارض حرفيا انه يكون موجود على الجانب الايمن، او حتى في خط الوسط على في الرواق الايمن حتى. دي كلها حاجات اعتقد ان هي قناعات مدرب. نيكو باس مثلا على سبيل المثال
1: صحيح.
0: هو من افضل لاعبين الدوري الايطالي، كان ما لعبش ولا دقيقه.
2: طيب هذا بالنسبة للموضوع اللي أنا ودي أكمل معاه مع وسام. وسام، البعض يقول أن منتخب الأرجنتين المدرب صار عنده ولاء لهؤلاء اللاعبين، يقول لك هذول اللاعبين مثل ما تقول رد الجميل، هم جابوا لي كأس العالم 2022 أنا أكمل معهم. الكثير من الظروف ساعدت بالوصول إلى هذا الدور نصف النهائي، لكن إذا نرجع للقائمة مثلا مارتينيز الحارس المرمى، مارتينيز المدافع، روميرو، مولينا، تيلافيكو، هذول كلهم كانوا موجودين في 2022 خط الدفاعي. باريدس
3: لكن لم يكونوا اساسيين. اوتاميندي مثلا لا يلعب خلال هذا المونديال،
2: يعني كانوا موجودين بشكل او باخر، يعني ممكن ما كانوا اساسيين رقم واحد لكن كانوا موجودين. يعني مثلا تحديدا ديباول، انزو، ماكاليستر في وسط الميدان، هذول كانوا هم ثلاثي وسط الميدان في كأس العالم الماضية موجودين الآن.
3: هذه النقطة صحيحة، وفاء المدربين خصوصا مدربي المنتخبات وحتى الأندية لبعض اللاعبين الذين حققوا معهم إنجازات، هذه منتشرة في عالم كرة القدم. هناك حالات كثيرة لبعض المدربين الذين يبقون على أسماء حتى لو
2: القديم.
3: تقدمت مثلا كان لدينا حالة في المغرب، رومان سايس مثلا تقدم في العمر وانتقل إلى الدوري القطري وتراجع مستوى، لكن وليد الركراكي ظل مصرا عليه لأنه حقق معه إنجاز كأس العالم. وهناك أمثلة كثيرة، لكن هناك أيضا قناعات مدرب بأن هذه اللحمة وهذا الفريق، هذه النواة التي أعرفها جيدا وأتحكم فيها لن أغيرها، وهو ما يجعله ربما يبقي على نفس الأسماء، رغم أن هناك بعض التغييرات صراحة في المنتخب الأرجنتيني أبرزها بالمقارنة ب 2022 دي ماريا. لحد الآن المنتخب الأرجنتيني لم يجد لاعبا يعوضه، ليس فقط على مستوى
2: حتى
3: الأداء،
2: حتى طريقة اللعب غيرها عشان لأنه ما في واحد
3: تماما، حتى الجرأة. لحد الآن لا نشاهد لاعبين لديهم نفس جرأة دي ماريا طبعا. صح. بعد ميسي أمس كنت مسرورا بتسجيل ألفاريس هذا الهدف لكي يمنحه جرعة ثقة. صح. رغم أنه لاعب كبير ومتألق مع
2: حتى لو
3: مدريد.
2: تارو سجل في الدقائق الأخيرة،
3: فهذا لأنهم في نهاية المطاف لاعبون كبار، لكن تواجد ميسي، الاعتماد على ميسي في طريقة اللعب، تمرير أغلب الكرات إلى ميسي، كلها جعلت بعض اللاعبين يتوارون على الأنظار. لكن سؤال الآن نطرحه، هل منتخب 2022 الأرجنتين أفضل من منتخب 2026؟
2: أنت كيف تقول؟ أنت إيش رأيك؟
3: حسب النتائج لا، لأن منتخب 2022 انهزم مع السعودية، عانى مع هولندا، فاز بركلات الترجيح، وعانى في الكثير من المباريات. لحد الآن المنتخب الأرجنتيني فاز في جميع المباريات ولم يفز في أي مباراة بركلات الترجيح. لما تحدث بلغة الأرقام والنتائج. لكن بالعودة إلى مجريات
2: المنتخبات اللي واجهها
3: تماما، نوعية المنتخبات جميل، وأيضا طريقة الأداء ربما لم تكن بنفس الشكل. لا, لا, لا أحب المقارنات. حتى ميسي 2022 ربما أكثر نشاطا نسبيا من ميسي 2026,
1: رغم أن أرقامه في 26 أفضل من أرقامه,
3: رغم أن أرقامه تماما
1: 22. هذه هي كرة القدم, يعني الحديث عنها ممتع.

0: يفتح لك مساحات في ذهنك وانت تفكر وتعيد وتعيد قراءة الأرقام. لكن نبغى ننتقل لمباراة أخرى، منتخب آخر، منتخب الإنجليزي، بصراحة على جودة العناصر مع المدرب توخيل اللي لاقى الكثير من الانتقادات قبل بداية المونديال كمدرب ألماني، ونعرف الصحافة الإنجليزية كيف يعني تعادي نفسها بصراحة دائما.
1: صحيح.
0: أروح معك محمد يعني، ونبدأ من جود بيلينغهام يعني اللي طلع بمستوى مغاير، كيف الصحافة هناك في مدريد كيف تعاملت مع إبداعات بيلينغهام، وهل قارنت بين مستواه في مدريد ومستواه مع المنتخب الإنجليزي؟
2: لا في الحقيقة هم طبعا أكيد فرحين بما يقدمه جود بيلينغهام، لكنه الحديث حاليا منصب على المنتخب الفرنسي بالنسبة لوسائل الإعلام الإسبانية ونسبة حتى للصحف، الحديث عن فرنسا والحديث عن مفاتيح اللعبة أمام فرنسا ولامين يامال وغيره من هذه المسائل. بالنسبة للمنتخب الإنجليزي جود بيلينغهام، حتى لو اتكلمنا على المقارنة ما بين وضعه في المنتخب الإنجليزي ووضعه في إنجلترا، فبالتأكيد هو وضعه مختلف حتى على مستوى الأدوار وعلى مستوى مركزه. يعني جود بيلينغهام في ريال مدريد بيلقوا على عاتقه أنه هو لازم يصنع الفرص ولازم أنه هو يبقى جوكر في الملعب. ده مش جود بيلينغهام. جود بيلينغهام في اعتقادي وفي رأيي الشخصي هو لاعب ممتاز جدا كلاعب مكمل، يعني لازم يكون في تشكيلة وفي رأس حربة قوي وفي أمور كثيرة متواجدة وهو يقدر يكمل، لكنه مش هو اللاعب اللي بيصنع اللعب. يعني هو لاعب ممكن تلاقيه دايما متواجد في مراكز متقدمة في الهجوم، لاعب بيكمل على الكرة الثانية على طول، لاعب بيكسب الصراعات الثنائية، هو اللاعب ده، لكنه مش لاعب مبدع بشكل كبير ان هو يحرك فريق بالكامل. فده بيسبب له مشكلة في ريال مدريد، وبالمناسبة هي مشكلة مشابهة لمبابي في الفرق ما بين فرنسا وريال مدريد. مبابي في فرنسا عنده أوليسي اللي هو بيلعب له حرفيا حاليا دلوقتي كصانع لعب. يعني أوليسي هو اللي بيأشر له كل الكور تقريبا، ومبابي بس بيجري في المساحة. مبابي محتاج حاجة زي كده في ريال مدريد مش بيلاقيها. جود بيلينغهام نفس الكلام، جود بيلينغهام محتاج راس حربة يكون زي هاري كين
3: يطلع بره ويعطيه مساحة،
0: محتاج
2: بالضبط
0: يديله
2: مساحة بالضبط عشان يهاجم المساحة. ده مش لاقيه في ريال مدريد لكن لاقيه في المنتخب الإنجليزي. عشان كده دايما حتى المقارنات ما بين نسخ اللاعبين في المنتخبات والأندية بتكون في بعض الأحيان بتفتقد لقراءة حقيقية للأدوار ولأدوار الزملاء حتى، لأنه ده بيفرق كتير على مستوى اللاعب. عشان كده اعتقادي ان جود بيلينغهام نسخته مع المنتخب الانجليزي هي نسخه جود بيلينغهام الحقيقيه، ونسخه امبابي مع المنتخب الفرنسي هي النسخه الحقيقيه. نسخه ريال مدريد هي نسخه مشوهه لتداخل الادوار
3: الحل
2: في خطه ريال مدريد.
3: الحل في ريال مدريد يتعاقد مع هاري كين واوليسي مع بعض ويتصرف بعدين المدربين. لكن بما ان الحديث عن منتخب انجلترا، وسام، انجلترا مع هذا المدرب توماس توخيل ربما يحققون شيء لم يتم تحقيقه من قبل، وهو ان يفوز مدرب اجنبي بكأس العالم مع منتخب، يعني دائما يكون حامل لقب من ذات البلد. مع هذا الجيل، كين، بيلينغهام، تتكلم عن ساكا على اليمين، جوردن حتى قادم الجديد لبرشلونة في المقدمة، بيكفورد اللي يتألق، يعني حارس صح قادم من إيفرتون لكن متألق جدا، خط دفاع شاب نوعا ما، كيف تشوف هل ممكن يفعلها توماس توخيل ولا صعبة الظروف؟
1: لا ممكن صراحة.
3: كأس العالم، ما تتكلم مباراة الأرجنتين فقط، حتى فرنسا
1: كأس العالم الأفضلية لفرنسا. يعني كما قال أرسن فينجر فرنسا ستفوز بكأس العالم. ربما المنتخب الإسباني قد يزعج للأمانة فرنسا، لكن أعتقد بأن المهمة الأصعب الآن أمام فرنسا هي إسبانيا أكثر من الأرجنتين أو إنجلترا. لكن أعتقد بأن كسب الرهان صراحة توخيل، لا ننسى بأنه تعرض لانتقاد كثيرة
3: على قبل القائمة،
1: على القائمة، واستبعد فودن وأسماء كبيرة،
3: بالمر
1: وماغواير وغيرهم، والآن نجح في بلوغ نصف النهائي وحقق نتائج جيدة أمام خصوم، يعني خصوم من المستوى الثقيل. يعني نتحدث عن المكسيك، نتحدث الآن عن النرويج، إحدى مفاجآت البطولة. وبالتالي بأن توخيل أثبت بأنه كان محقا في اختياراته. لا ننسى بأن المنتخب الإنجليزي دائما يلعب تحت الضغوط، لأن هناك ذكرى كأس العالم 1966، ودائما هناك ضغوط، هل سيعود اللقب أو لا إلى المنتخب، إلى الديار. كل هذه الأمور تؤثر على المنتخب الإنجليزي الذي دائما نحس بأن هناك نوع من التوتر يحيط به في جميع

جميع البطولات الكبيرة حتى في هذه النسخة. هناك جدل كبير الآن بين بيلينغهام وتوخيل، توخيل الذي قال بأن اللاعبين لم يقدموا أداء مميزا في هذه المباراة. الصحفي نقل هذا التصريح إلى بيلينغهام الذي قال هذا المدرب لم يواجه هؤلاء اللاعبين ولم يواجه

0: أمس فاز لكنه كان من الممكن أن يخسر.
1: صحيح. هناك فعلاً
2: اقترب كثيراً من الخسارة. يعني توخل شاهدناه وكأنه يعني في حالة استنفار مع التبديلات اللي كان يقوم فيها بصراحة.
1: طبعا أذكر أنه هذه واحدة من المباريات التاريخية في عالم كأس العالم، تجمع منتخبين في بينهم تاريخ كبير. 1966 يومها إنجلترا فازت على الأرجنتين في دور ربع النهائي، وسميت المباراة في الصحافة الأرجنتينية وحتى اليوم يرددون بأنها سرقة القرن في تلك البطولة. بعد هذه المباراة تسبب أو منح الفيفا الجرأة لاتخاذ قرار صنع البطاقات الصفراء والحمراء، يعني بسبب هذه المباراة. أوف. من العنف الشديد في تلك المباراة. بعد ذلك في 86 الليلة الشهيرة لدييغو أرماندو مارادونا باليد وراوغ نص إنجلترا، ثم 1990 وأحد المباريات أيضا الشهيرة والخالدة واللي حواليها الكثير من الجدل في عالم كرة القدم اللي كان في 1990، ثم اليوم مباراة، وطبعا في حرب سياسية كما نعلم على الجزر ما بين إنجلترا والأرجنتين. فمباراة تعطينا نهائي كبير، تخلينا نتابع المباراة بشغف، ومباراة مهمة
2: بتكون جدا. بعيدة يعني حتى عن التوقعات، أوبتا والفيلة والزرافات، بنشوف يعني مباراة مختلفة صراحة فيها الكثير من الروح والثار. وسام، قبل أن تغادرنا ودي أفتح معك مباراة فرنسا وأسبانيا، أيضا نهائي كبير، منتخبين متطورين، منتخبين فيه يعني الكثير من الحلول والأسلحة وجودة لاعبين. منتخبين هم كانوا من بداية كأس العالم مرشحين للحصول على اللقب. أنت كيف تشوف هذه المباراة؟ هل فرنسا كمنتخب قوي يستطيع أن يهزم ويفوز إسباني على إسبانيا ويذهب للنهائي؟
0: أكيد يستطيع المنتخب الفرنسي، كما قلنا هو الأقوى لحد الآن في البطولة، لكن إذا كان هناك منتخب قادر على هزيمة المنتخب الفرنسي قياسا بما شاهدناه في هذه البطولة وقياسا بتاريخ المواجهات المباشرة فهو المنتخب الإسباني. ربما المنتخب الإسباني لا يملك نفس الأسلحة، نفس الحلول على مستوى خط الهجوم كما هو الحال بالنسبة للمنتخب الفرنسي الذي لديه هذا الزخم الهجومي وهؤلاء اللاعبين المهاريين المراوغين المتألقين، لكن في نهاية المطاف لديه لحمة، لديه مجموعة جيدة، تلقى هدفا وحيدا لحد الآن في المسابقة، في أغلب مبارياته يكون مسيطر على المجريات المباراة، يحتكر الكرة طبعا
2: ويامال لا زال تشركنا على وضع توفير الطاقة يعني في كأس العالم.
0: يامال أعتقد بأنه ليس يامال الذي كنا نتوقعه، لكن في المجمل لا أرى بأنه كان سيئا صراحة، يعني لا يزال مزعج في الجهة التي يلعب فيها، قادر على صنع الفارق. لكن صحيح الكثيرون كانوا ينتظرون الشيء الكثير من يامال، لكن هذا الجميل في إسبانيا أنه يامال لم يتألق، هناك حلول أخرى تأتي من لاعبين آخرين. مثلا مباراة البرتغال، المنتخب البرتغالي كان قد أغلق خط الدفاع، لكن في نهاية المطاف المنتخب الإسباني وجد حلا وتمكن من الوصول إلى الشباك
1: عن طريق ميرينو البديل،
0: ميرينو البديل الذي عاد وسجل في المباراة، وبالتالي هناك نسبيا تكافؤ وهناك قدرة على إزعاج الدفاعات الفرنسية التي أعتقد صحيح بأنه منتخب مثالي، تشكيلة نموذجية، لكن ربما هناك بطء نسبيا في خط الدفاع، أوباميكانو وصليبة مدافعان رائعان، لكن ربما لديهما نوع من البطء قد يستغله المنتخب الإسباني في هذه المباراة. وكما قلت الأفضلية لفرنسا، لكن إسبانيا قادرة على إيقاف المد الفرنسي.
1: طيب المدربين ليسوا من مدربي صف وسام، حتى يعني ننهي معك، يعني يعتبرين مدربين صف ثاني في العالم، يعني ليس غوارديولا، ليس إنريكي، ليس هؤلاء النوعية من المدربين، لكن ديلا فوينتي وديدي ديشام يعني تحس ناجحين يا أخي، بس من غير ما يخطفوا الأنظار. يعني ديدي ديشام هو لاعب نهائي كأس العالم 2018، نهائي يورو 2016، نهائي كأس العالم 2022، نهائي كأس العالم ممكن يصل إليه، ديلا فوينتي أيضا فايز باليورو ويصل مع منتخب إسبانيا إلى مستويات عالية، على الرغم من هم ليس مدربين كبار. هل المنتخبات لا تحتاج لمدرب اسم كبير بقدر ما تحتاج إلى مدرب يعرف كيف يوظف اللاعبين في فترة محددة؟
0: كلام جميل. وطرح السؤال على ديشان في آخر ندوة صحفية، ما سر تألقك؟ قال لهم طبعا بنوع من المزاح، قال لهم جودة اللاعبين، يعني سر نجاحي هو جودة اللاعبين،
1: هم جاهزين اللاعبين فأنا بس أوظفهم صح،
0: يعني لكن الدور الأساسي هو طريقة التوظيف، الحفاظ على غرفة الملابس، يعني الحالات النفسية للاعبين، نتحدث عن إيجو للكثير من النجوم، كيف يمكن

0: الإبقاء على جميع اللاعبين يعني في حالة نفسية جيدة وإقناعهم بطريقة اللعب معينة. هذا الرهان يكون في غرفة تبديل
1: الملابس التي تضم النجوم. في البعض يشعر أنه سهل، لكن لما أنت يكون عندك أوليسي وديمبلي ومبابي ودوي ويعني هذول اللاعبين، وحتى برا في باركولا وشرقي، يعني كيف توظفهم كلهم في بطريقة ما؟ بصراحة نجح ديشام في هذه العملية
0: وليس لديك مشاكل، يعني حد الآن لم نسمع
1: أن
0: شرقي
1: شوية أول بطولة، بس بعدين الأمور تمام يعني
0: وهذه تحسب لها، يعني طريقة توظيف اللاعبين هي تحسب لها. لكن لنقولها بصراحة، ديشام من حسن حظه يتوفر على تشكيلة غنية جدا باللاعبين. فرنسا يعني أصبح أعتقد أكثر بلد ولاد بالنسبة للنجوم، يعني في كل ثلاثة أشهر أربعة أشهر تسمع بنجم جديد في فرنسا. أعتقد أن صحيح ديلافوينتي ليس مدربا مشهورا أو مدربا كبيرا قياسا بالاسم، لكن ربما لمسة المدرب تظهر أكثر عند ديلافوينتي منه عند ديشام.
2: والتصريح أيضا، تصريح ديشام حتى وإن كان ممازحا، هذا يعطيك عن تعامل المدرب مع اللاعبين وكيف يستطيع خلق جو خاص في المنتخب الفرنسي، يستطيع أن يعني يخلي اللاعبين يتأقلموا بعض ويظهرون أفضل ما لديهم. وسام، أبغاك تعطيني اسم أفضل لاعب حد هذه اللحظة في كأس العالم 2026 بما شاهدته من يعني مباريات، أعطنا اسم.
0: كيليان مبابي أعتقد اسم أفضل لاعب لحد الآن في كأس العالم لو انتهت غدا دون إجراء باقي المباريات هو كيليان مبابي. في المركز الثاني أجد ليونيل ميسي، بيلينغهام، هاري كين، ولا أجد أي لاعب صراحة بارز في المنتخب
1: في منطق كبير. أنا أعرف في واحد لو أي شيء حيقول ميسي الآن، انا اعرف واحد
0: اعتقد
1: الكواليس هو هذا الشخص
2: خلف الكواليس. غادر على فكره
1: الاستوديو. غادر
2: شكرا جزيلا كنت
1: معنا وسام، وان شاء الله المره الجايه تكون معنا في الادوار المتقدمه يعني على النهائي باذن الله
0: ان شاء الله.
1: شكرا وسام
2: الذهبي، شكرا جزيلا. والمربع الذهبي كنا نتحدث عنه، وسنتحدث بشكل كبير مفصل مع الصحفي الرياضي محمد عبد العظيم من مدريد، بس المخرج كذا مطرفني يعني تبغى نطلع فاصل ولا
1: لا نكمل.
2: لا الحركه هذه حسيت انه فيها فاصل يعني كبير. ندعو مستمعينا كما بإمكانكم مشاهدتنا عبر البث المباشر على حسابات العربية فم في اليوتيوب ومنصة تيكس. محمد، يعني فرنسا إسبانيا، إسبانيا فرنسا، مثل ما ذكر أحمد وتحدث وسام، ديشام، ديلافوينتي اللي استطاعوا أن يصنعوا لهم تاريخ كبير في عالم التدريب مع منتخبات عريقة لا يمكن يعني لنا أن نتخيل أنهم سينجحون عندما تطرح أسماءهم، والآن نراهم يعني يدربون فرنسا إسبانيا. من تتوقع أن يتفوق في هذا النهائي اللي سابق أوانه؟
3: بناء على الورق وبناء على معطيات البطولة تأكيد المنتخب الفرنسي هو الأفضل، لأنه هو حتى المنتخب الفرنسي هو الأفضل ما بين الثلاث فرق الأخرى كمان أو في نصف النهائي، يعني هو المنتخب الأفضل وهو المرشح للفوز بالبطولة. لكن زي ما بيقال هنا إن المنتخب الفرنسي هو فعلا المرشح، لكن لو في منتخب هو قادر يوقف المنتخب الفرنسي فهو المنتخب الإسباني بكل وضوح. ديشان ولويس دي لافوينتي زي ما قال وسام، هي الفكرة في نقطتين مهمين بالنسبة لمدربين المنتخبات، مسألة التواصل ومسألة التوظيف ومسألة النتائج. يعني التوظيف والنتائج مرتبطين ببعض. التواصل هو رقم واحد، السيطرة على غرف الملابس، إنه هو يدي كل لاعب حجمه ويلاقي توليفة مناسبة قادرة تجيب النتائج، لأنه حتى لو كنت مسيطر على غرف الملابس لكن ما بتحققش نتائج مميزة على المستوى الرياضي، طبعا اللاعبين هيبدأوا يشكوا فيك ويشكوا في قدرتك، فهتخسر غرف الملابس بالتبعية. فهما الاثنين نقطتين متوازيتين ولازم يتموا مع بعض، وده حصل في مع ديشام وده حصل مع لويس دي لافوينتي، على الرغم إن الفريقين بيدخلوا نصف النهائي بشكل مختلف. يعني فرنسا بتدخل بقوة كبيرة، أسبانيا عندها شك حاليا، وده حتى لمسينه في المقابلات الصحفية بالمناسبة مع اللاعبين. يعني نشوف لاعب زي نيكو ويليامز هو شكك في قدرته أمام المنتخب الفرنسي، يقاطعه لامين يامال ويقول له إن إحنا الأفضل وإحنا عندنا اللاعبين وكذا، لكن ده طبعا من الإيجو بتاع لامين يامال، لكن نيكو ويليامز يشك في قدرته على الفوز على المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي قوي، لكن برضه في شيء مثير للاهتمام، وإنه مباراة أسبانيا وفرنسا هي تقريبا المباراة الأولى بالنسبة للمنتخب الأسباني اللي هيلعب فريق قدامه بيهاجمه بشكل واضح. ده هيكون المنتخب اللي هيكون المنتخب الفرنسي، وده شيء مفضل بالنسبة لأسبانيا. أسبانيا تقريبا لعبت كل مباريات المونديال أمام فرق بتغلق المنافذ.

0: وبتلعب
1: كانت اسبانيا
0: بالظبط.
1: طول الوقت ضرب ضرب ضرب ضرب بس.
0: فقدام فرنسا الموضوع هيكون مختلف، الموضوع هيكون فريق بيهاجمك، فانت المساحات موجوده، وده اللي بيفضله لامين يامال ونيكو ويليامز اذا تعافى بشكل كلي، وبيدري وغيرهم من اللاعبين. لكن برضه نسخه اسبانيا، وده شيء انجاز، وبالنسبه لي هو انجاز كبير بالنسبه لاسبانيا، انك بتوصل نصف نهائي كاس العالم وانت معكش لامين يامال ونيكو ويليامز وبيدري. بتكلم على مستواهم الحقيقي، انا عارف ان لامين يامال موجود، عارف ان نيكو ويليامز كان موجود في بعض المباريات وبيدري موجود في معظم المباريات، لكن هم تقريبا ما وصلوش للفورمه بتاعتهم. لامين يامال بيلعب ب 60% و70% من قوته او قدرته، نيكو ويليامز مصاب، لعب بعض الدقائق وبعد كده اتصاب تاني ونزل تاني، بيدري غائب تماما عن المستوى
1: صح
0: الحقيقي مع برشلونة. كلها أمور مهمة لأنه الأدوات دي هي اللي تصنع الفارق للمنتخبات. يعني لو نشيل ثلاثة من المنتخب الفرنسي بنفس الشكل، هتهتز التشكيلة كلها، يهتز المنتخب الفرنسي.
1: لكن انت ذكرت نقطة مهمة محمد في نهاية حديثك، وهي انه فعلا امكانيات اللاعبين. لما نشوف احنا نمدح دي لافوينتي ونمدح ديشامب، بس في امكانيات لاعبين يا اخي في نهاية المطاف. يعني حتى الان بيدري ما هو 10 من 10، ولا حتى يمكن 7 من 10 من اداء بيدري نفسه يعني. او حتى لامين يامال كنا مستنيين منه يكون يعني فتى الكرة الذهبية ويقود فرنسا. يعني يمكن حتى لو فازت اسبانيا، عفوا يقود اسبانيا، لو فازت اسبانيا باللقب يمكن ما نشوف انه لامين يامال مرشح للكره الذهبيه بقدر انه كاداء، بقدر انه كمنتخب، عرفت يعني؟ لانه ما شفت اداء مبهر حتى الان يعني.
2: وهو اثر عليه بدايته انه ما بدا يعني من اول مباراه من امام الراس الاخضر، وانه يشاهد كل منافسيه يتقدمون بالاهداف
1: حتى
2: ويضربون
1: لما الان يبدا سالم يعني.
2: بالارقام، وبدا المباراه الاولى بداها مع المنتخب السعودي، يعني كان شوط تقريبا اللي لعبه،
1: بعدين لعب كل المباريات، المباراه الثالثه في الدور الاول، مباريات الدور الادوار الاقصائيه. يعني انا ما شفت لامين يامال حتى الان مثلا، او حتى نيكو ويليامز يقول مصاب حتى ما ظهر، لكن حتى اويار زابال ظهر في الدور الاول ما ظهر في الادوار الاقصائيه. ميرينو احنا عارفين انه هو لاعب لان ما راح يقدر يعطيك ال 90 دقيقه، بينما منتخب فرنسا بالمقابل يعني كل نجم يقول لا انا اللي احتاج الكره الذهبيه. يعني في نهايه لو اليوم انتهى كاس العالم بفوز فرنسا، تتكلم عن يعني ممكن ياخذ ديمبلي ياخذ الكره الذهبيه،
2: وهذه نقطه
1: او
2: مهمة،
1: حتى مبابي او غيره،
2: وهي نقطه مهمه انها تجعل حافز للمنتخب الاسباني انه يظهروا كل ما لديهم في هذه المباراه من امام فرنسا. قد نشوف
1: ممكن
2: يعني مباراه مختلفه، نشوف نشاهد تخيل بيدري ونيكو ويليامز ويامال فعلوها في اليورو، قد يفعلونها في كاس العالم.
1: انا هذا السؤال محمد، يقدر اللاعب يكون نص نص في البطوله او في يوم يظهر في العشرة على عشرة، ولا لا هي الامور اصلا تجي بالتدريج يعني؟
0: لا، دي دي دي دي ممكن، وبيبقى فيها توفيق كبير، وبيبقى فيها يعني في ظروف كتيره بتعمل حاجه زي كده. والمباريات الكبيره بالمناسبه زي ما بيتقال دايما في الكوره، هي ما بتحتاجش تحفيز. يعني في مباريات معينه انت بتحتاج تحفيز عشان تدخل بتركيز وتكون قادر انك تحقق الاهداف داخل المباراه، لكنه في مباريات بتكون بدون تحفيز، وفي مباريات بتكون مش عايز اقول ان هي ثأريه، لكن هي مواجهة عمالقة القارة حرفيا، زي ما بنتكلم اسبانيا وفرنسا، ومين عايز يثبت للتاني ان هو الافضل. دي كلها امور ممكن تخلي لاعب انه يظهر بشكل مفاجئ، ده بالاضافة لطريقة لعب، بالاضافة لاستعداده، بالاضافة لحاجات كتير. الحديث عن لامين يامال بالمناسبة، لامين يامال مشكلته الحقيقية هي الارق، عنده ارق انه هو يكون الافضل. دي مشكلة لما تدخل مباراة وانت عايز تكون الافضل، وعايز تحرز 10 اهداف وتصنع 50 وتبقى نجم المباراه وكذا وكذا، بيكون عندك ارق، بيكون عندك حمل كتير انت حاطه على نفسك.
1: انت تكون بالاول كويس بعدين تروح على موضوع الافضل. يعني انت الان ما انت لامين يامال اصلا،
2: المفروض يتعلم من قدوته ميسي. يعني ميسي داخل كاس العالم وهو يستمتع، يعني بعد ما حقق كل شيء فاصبح يستمتع ويرى بالعين المجرده اللاعبين واصدقاء اللاعبين في الملعب،
1: مثال رائع،
2: ويكون يعني انسان اجتماعي اكثر من الاجتماع نفسه في الملعب.
1: الاجتماع نفسه ها.
0: صحيح، هي الفكره انه لامين يامال زي ما كنت بقول، هي الفكره انه هو لامين يامال دخلوا عليه حمل، هو محمله نفسه اكثر من اللازم.
1: صحيح،
0: بالاضافه انه هو بيعاند في حته معينه، الا وهي انه هو عايز يراوغ لاعب على الجناح، عايز يراوغ لاعب واثنين وثلاثه واربعه. صعب انك تعمل
1: مساحه
0: حاجة زي كده،
1: واللاعبين اصلا متراجعين
0: بالظبط، وصعب انك توصل تعمل حاجه زي كده وانت مش في الفورمه 100%، وصعب انك تتوقع ان كل مباراه انت عايز تعمل كده والامور تنجح معاك. وصعب انك تعمل كل الامور دي كل مباراة بينما الاخرين او زملائك بينتظروك.

0: لها امور بتضع ضغط عليه كبير، فما بيظهرش بالشكل الافضل ده. بالاضافه كمان انه نيكو ويليامز كان بيشيل حمل كبير عليه. نيكو ويليامز حاليا مش موجود وبيلعب باينا. باينا مش جناح،
1: مجتهد
0: وحتى
1: يعني.
0: بالظبط، وحتى نيكو ويليامز لما بيلعب، نيكو ويليامز مش في فورمته، هو يعني الراجل مصاب كان بقاله فترات طويله وبيلعب دقائق قليله ومش في فورمته، وحتى على مستوى ثقته بنفسه وثقته في الفريق ده مش موجود، فاصبح كل الحمل على لامين يامال. عشان كده ظهر اولمو. اولمو انقذ اسبانيا في رايي في اوقات كتيره خلال البطوله، لانه هو اللاعب الوحيد اللي قادر يستلم ما بين الخطوط. دي كانت مشكله عند اسبانيا، لانه لو لامين يامال ما عرفش يراوغ لاعب واثنين وثلاثه، اسبانيا بتقف ثابته مش قادره تتحرك في العمق. قادرين ان هم يستحوذوا على الكره لكن مش قادرين يهاجموا الفريق اللي قدامهم. اولمو كان قادر يعمل حاجه زي كده، عشان كده برز دور اولمو.
1: نعم. بالنسبة لموضوع آخر، يعني طبعا بحسب نتائج 25,000 محاكاة أجراها حاسوب أوبتا، تصدر منتخب فرنسا قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم بنسبة 27.3%، بينما إسبانيا بنسبة 21.3%، الأرجنتين 17.3%، إنجلترا 16.5%، النرويج 6.6%، سويسرا 3.8%، وأخيرا بلجيكا 3.6%. من هذه الإحصائية كانت قبل نصف النهائي، قبل نهاية دور ربع النهائي. الآن لما نشوفها فعلا الأربعة الأقوى هم اللي تأهلوا، والأربعة الأقل هم اللي غادروا، لكن النسب البعض يشوفها أنه لا، فرنسا فارقة 27.3%، والبعض يراها أنه لا قريبة، حتى إسبانيا 21-27، يعني ما في فارق واسع. تتفق مع هذا الطرح؟ وهل أصلا هذه المواقع تجيب معلومات حقيقية؟ طبعا هو هذا إيش يصير، يدخلوا كل المباريات على هذا الحاسوب، يشوف كل المباريات من أول يوم في كأس العالم حتى الآن لكل المنتخبات الثمانية، وبعدين هو يعطيك إحصائيات وكم مرة هاجم وكم مرة.
2: تصلح هذه للفورمولا 1، ما تصلح لكرة القدم.
1: هي كرة قدم من علم لا منطق، لكن فيها علم في النهاية.
2: روح محمد نسوان.
0: صحيح، هي زي ما قال سالم، دي يعني دي حاجة لرياضة غير كرة القدم بكل تأكيد، لأنه الكرة غير متوقعة هي نفسها، عشان كده دايما بيبقى فيه تعلق بيها، لأن الحكايات والدراما اللي فيها كل شيء بيكون غير متوقع وبيعتمد على تفاصيل صغيرة جدا. يعني أنت منتخب أسبانيا، منتخب فرنسا هو المرشح الأول، صح؟ احنا بنتكلم أنه هو المرشح الأفضل والمرشح الأفضل،
1: صح؟
0: لو منتخب فرنسا دخل مباراة أسبانيا وفجأة بدون أي سابق انذار او اي شيء بيطرد لاعب من منتخب فرنسا، كم هتكون النسبه؟
1: تغيرت، راحت الدنيا خلاص،
0: اتغيرت النسبه تماما. نفس الكلام بالنسبه لانجلترا والارجنتين، نفس الكلام بالنسبه لاسبانيا. يعني الكوره فيها تفاصيل كتيره قوي، صعب ان الروبوتات او صعب ان احنا نتكلم بالذكاء الصناعي او امور زي دي تقدر تحسم كرة القدم او المباريات او كده.
1: هذه تجيب لك في الظروف الطبيعيه، يعني هي في الظروف الطبيعيه اذا لعبنا مباراه عاديه بظروف طبيعيه فرنسا اقوى من اسبانيا. يعني نخلي عواطفنا على جنب ونتفكر في المنطق، اسبانيا فرنسا اقوى بكثير، يعني مو بشوي ترى، يعني على مستوى اللي كان قبل هذه المباراه. لامين يامال يدخل ينفجر يسجل هاتريك، هذا موضوع اخر.
0: هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها، انه هو مش موضوع اخر، ده هو ده صلب الموضوع، انه لامين يامال لو دخل وانفجر، نيكو ويليامز لو تم الدفع بيه وسجل هدف او هدفين من لا شيء، او في على مستوى مباراة انجلترا والارجنتين لو سجل هاري كين هدفين في البداية، لو حصل مناوشات طرد، لا يعني بتكلم بشكل عام الكرة فيها سيناريوهات كتيرة. والسيناريوهات هي اللي بتحكم المباراة، لأنه هو في عواطف بتحصل خلال المباراة، والعواطف بتداخل عواطف شديد يعني في كل حاجة ما بين المدربين والجماهير واللاعبين والطواقم الإدارية
2: مثل
0: والحكام.
2: مثل ما حدث في مباراة أمريكا وبلجيكا، يعني كنا نشوف أمريكا منتخب يعني فاجأنا بصراحة، ومستوى كان أفضل مستوى منتخب بلجيكا، ولكن
1: رجعوا لهم مهاجمهم بعد،
2: يعني ده خلى بلجيكا تدخل بشكل مغاير، يعني تصل حتى لأدوار متقدمة. أيضا ما شاهدناه من نشوة في وإحنا نتابع مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين، عكس كل الحواسيب وضرب كل الكمبيوترات. يعني هيثم حسن ظهر بشكل، وأنت في إسبانيا يعني تشاهد مع ريال فيدو لم يقدم يعني نفس هذا المستوى مع المنتخب المصري. والله هذا يدعوني الى سؤال، يعني هيثم حسن يعني ما سر تميزه وتألقه مع المنتخب المصري؟
1: لا، في عرض ولا ما في عرض؟
2: في ريال وفيدو كنا نشاهده، يعني شاهدنا مباراه احمد هنا، كنا نتابع حتى في احدى مباريات امام برشلونه او ريال مدريد، كانت يعني تتزامن مع حلقه مان تو مان، ما كان بذاك المستوى اللي شاهدناه مع المنتخب المصري.
0: طبعا هي ده برضه دي حاجات في الكوره بشكل عام، ممكن لاعب يكون هو ممكن يكون

0: مميز، بس ده برضه محتاج عين هي اللي بتشوف هو ممكن يكون مميز في ايه، وعايزين نحطه في الحالة المثالية عشان يقدم المردود او اللي هو يقدر يقدمه، باختلاف ده اللي حتى اللي اتكلمنا عليه على مستوى بيلينجهام ومبابي. ممكن تقول مبابي مثلا نسخته سيئة جدا في ريال مدريد، لكن نسخته مع المنتخب الفرنسي لا، نسخة مميزة هي الأفضل. جود بيلينجهام نفس الشيء، لكن مع المنتخب الانجليزي هي دي النسخه جود بيلينجهام اللي عايزاها او عايزينها مشجعين ريال مدريد. نفس الكلام ينطبق على اي لاعب. الادوات والظروف بتغير حاجات كتير. هيثم
1: صح.
0: حسن بالمناسبه في المباراه الوديه اللي قبل المونديال، لا ظهر
1: أمام
0: بشكل
1: روسيا.
0: كويس جدا بالظبط امام روسيا، ظهر بشكل مميز جدا، وكان واضح ان هو اللاعب الوحيد على المستوى الفردي اللي قادر يصنع الفارق. بتكلم على المستوى الفردي ان هو قادر، لعيب قادر يلم 3 أو 4 لاعبين حواليه ويفضي المساحات للاعبين اخرين، ده هو اللعيب اللي موجود في المنتخب
1: طيب
0: المصري.
1: من حديث محمد احسه واستشف من كلام محمد انه سيغادر ريال اوفيدو.
2: هذا السؤال، في اخبار الصحافه الاسبانيه ذكرت شيء، عروض جاءت لهيثم حسن.
0: هو في بعض طبعا الحديث عن هيثم حسن، لكنه ريال اوفيدو واضح ان هو مش عايز يخفض مطالبه.
2: كم المطالب هي؟
0: يعني
2: اذا عندك اطلاع.
0: نعم؟
2: اذا عندك اطلاع كم المطالب؟
0: على حد ما قيل 12 مليون.
2: 12 مليون يورو.
1: هو كان قيمة السوقية 4 مليون يورو، صحيح؟
2: قبل البطولة صح؟
0: صحيح. فاعتقد انه اداؤه هيخلي الموضوع مختلف، وهيخلي ريال اوفيدو غير مضطر للبيع، يعني ما عندوش اضطرار للبيع الا لو وصل عرض مناسب. وطبعا اعتقادي انه الرقم ده بس ممكن يكون مطالبات، لكنه ممكن ينزل 10 و8 و9 على حسب النادي هيقبل.
2: سالم مش رايك لو جاء الدوري السعودي هيثم؟
1: والله بصراحه اضافه، وهذا التوجه
2: الان لاعب لسه صغير،
1: انك تستقطب لاعبين من يعني اقل تقدير من ال 26، يعني في عمر قدام، يعني زي ما شاهدنا مثلا في عديد اللاعبين الان. شوف الاهلي كيف يتعاقد مع لاعبين يعني صغار بالسن، امام بدال
2: كيسيه
1: ورياض محرز اللي يعني كبار بالعمر. فهيثم حسن واحد من يعني من اللاعبين اللي لو بيكون اضافه في الدوري السعودي صراحه، وبيكون متابع وممتع. وانا الان احس حتى المنتخب الاسباني يحتاج لهيثم حسن، يعني هيثم حسن في الفورمة بصراحه، يعني احس لو انه كان في المنتخب
0: خلاص.
2: لا بالامس كان معانا الصحفي الرياضي ماجد جزر وذكر نقطه، قال يجب على الاتحاد المصري لكره القدم ان يبحث عن اشباه هيثم حسن. انت بوجودك في اسبانيا وفي أوروبا، هل يوجد الكثير من المصريين بهذه القدرات مثل المغرب، مثل تونس، مثل الجزائر، ولا لا مصر ترى العدد أقل؟ يعني عشان ما نكون طماعين ونفكر برقم كبير.
0: أعتقد أن كل دولة ليها وضعها الخاص. المغرب طبعا لأنه على مستوى
2: أكثر،
0: على مستوى طبعا أكثر، وعلى مستوى المهاجرين وعلى مستوى التواجد في المجتمع والاندماج، والمغرب طبعا هي الأفضل في هذا الموضوع. طبعا بالتأكيد في مهاجرين مصريين وفي لاعبين وفي مزدوجين الجنسية، لكنه في رأيي انه مش لازم يكون توجه. يعني انا في رأيي الشخصي انه مش محتاج يكون، محتاج انك تشوف ملف زي كده، لكنه مش توجه. احنا محتاجين نخلي المنتخب كله مزدوج الجنسية، لانه
2: لا مو كله بس يعني لو كان مثلا بدل هيثم حسن واحد 4 مثلا او 5 حلو في المنتخب
0: كويس، لكنه اعتقادي برضو ممكن يؤثر على المنتخب ك ك ك ك كروح ك ك ك كفريق كلي. ممكن تضيف بعض التطعيمات، يعني مثلا هيثم حسن ممكن يكون في ظهير ايسر مميز، ممكن يكون في ظهير ايمن مميز، لكنه بالضبط في بعض المراكز. لكنه انا في رايي الشخصي انه لازم حسام حسن، او لازم حتى بالحديث عن المواهب وكده، مصر مليانه مواهب. يعني انا مش محتاج اروح برا اوروبا عشان اشوف مواهب، المواهب موجوده.
1: لا لا هي الفكره
2: ترى، بس خليني اقول لك شيء، الفكره مو في المواهب، لانه اللي برا احسن او من اللي جوا، لا تأسيس. هي الفكره انه متاسس احسن، هو انه فكرته يعرف يوزع جهده اكثر، هو
1: هيثم حسن في الجرأة في اتخاذ القرار في اوقات يعني انك تعيد نفس الهدف، وانك تلاعب لاعبي منتخب الارجنتين، هذه لاعب يكون في جزء من الثانيه في
2: صح.
1: حيره من امره يعني.
2: ترى سالم اذا نشوف مثلا الكره السعوديه، ترى الكره السعوديه في مليان مواهب، مليان نجوم على مستوى عالي، لكن هذا اللاعب لما يروح يواجه منتخب كبير جالس ينصدم في رهبة، في خوف، في شخصية تتحول انه ليست الشخصية اللي تقدر تخليه يفوز في كأس العالم في مباريات، مع انه لو كان مثلا
1: احمد ما اشوف انها رهبه وخوف، يعني إذا يعني فيه يعني
2: اللي صار مع اسبانيا هذه
1: مباراه الارجنتين لو بنستذكرها
2: احمد، مباراه يعني الارجنتين هذه انت عارف انه هي
1: 5 لاعبين من امام الارجنتين، هم
2: تعرف هذه مشكله الكره السعوديه.
1: اسمعني انا ما احب اتطرق لهذه المباراه وارجع لها بصراحه، لان لها ما عليها. طيب

0: الهلال مانشستر سيتي مثلا، طيب. عديد المباريات اللاعبين عندما يكونون في محك حقيقي يظهرون رغبتهم، لكن تشعر كأن اللاعبين غير مهيئين أصلا لكأس العالم.
1: هناك
0: خلل.
1: إنك هذه الفكرة أنا أقولها، أنت الآن بس ناقضتني. بس
0: لا، أنت قلت ما عندهم الثقة والجرأة، هذا تختلف.
1: أنت تأخذ يعني نسبة وتناسب، تمام؟ نسبة وتناسب. كم عدد المباريات اللي لعبها المنتخب السعودي على المستوى العالمي، وكم مرة استطاع أن يواجه هؤلاء النجوم اللي قادمين في أوروبا أو من أمريكا اللاتينية بقوة؟ هي مباراة أو مباراتين اللي كانوا
0: مختلف. إذا جينا نأخذها بالنسبة والتناسب،
1: لا، أنت تأخذ الحالة الاستثنائية، عفوا بس سالم، تأخذ الحالة الاستثنائية وتبني عليها قاعدة إنه اللاعب السعودي قادر يواجه الأرجنتين. هي مباراة واحدة اللي قادر.
0: هذا مثال، مو حالة استثنائية.
1: حالة استثنائية بظروف. ترى ترجع المباراة، أنا برجع أقول أنا برضو ما أحب أرجع المباراة، لأنه إذا ترجعتها في أول نص ساعة ترى النتيجة 3-0 للأرجنتين، في كلها على تسلل على أوفسايد بسنتيمترات قليلة. لو ما دخلت هذه، لو دخلت الأهداف، ترى أنت رحت على نتيجة ثقيلة، صح ولا لا سالم؟
0: شوف، الثقة واتخاذ القرار وما تحدثنا عنه، احنا ما دخلنا كان على هيثم حسن، نتذكر هدف سالم الدوسري، نتذكر هدف صالح الشهري، نتذكر لاعبين، نتذكر
1: تبني على نفس المباراة؟
0: نبني على نفس المباراة. انا اتذكر، اذكر لك يعني اتخاذ القرار مثلا في هذه المباراة على سبيل المثال، هذا مثال، لا مو استثناء.
1: مرة واحدة
0: مباراة الهلال ومانشستر سيتي، شفنا كيف علي لاجامي
1: مرتين
0: ظهر بشكل، نقعد نعدها يعني
1: كم، ما في هم كم واحدة، هم 3-4 بس.
0: اللاعب السعودي يقدر يعطي، لكن
1: انا ما قلت ما يقدر يعطي،
0: لكن التهيئة.
1: اول كلمة بدأتها
0: انه موهوب،
1: انه في موهوب وقادر ولعيب، بس هو غير متمرس على هذه المباريات. لو كان يعني يلعب مثلا في 7 لاعبين يلعبون في الدوريات الاوروبيه، في الدوري الفرنسي، في الدوري الاسباني، في الدوري الانجليزي، لما يجي يلعب ضد لامين يامال او يجي يلعب ضد رودري، يجي يلعب ضد لعيبه اسبانيا، ما هيدخل تلك الطريقه اللي دخل فيها.
0: سعود عبد الحميد لعب امام باريس سان جيرمان، بطل الدوري ابطال اوروبا وبطل الدوري الفرنسي، وظهر بمستوى اكثر من رائع، لكن مع المنتخب السعودي لم يظهر بمستوى رائع. هذا الخلل في الجهاز الاداري، الجهاز الفني، المدرب تسجل تشوفه قبلها بساعتين، قبلها باسبوعين عفوا.
1: وجهه نظر. انا غير مقتنع فيها تماما.
0: محمد. الفصل عندك محمد.
2: انا رايي ان هو الفكره، انا في اعتقادي حتى، انه مش شرط ان هو لازم يكون اللاعب في اوروبا متمرس وكل الامور دي، لانه في اشياء كتيره بتيجي من البيئه بتاعتك، وانت لازم تعكس البيئه بتاعتك. وهدي مثال بسيط بس على الموضوع ده، زيكو وعمر مرموش بالنسبه لمنتخب مصر. نتكلم عن منتخب مصر دلوقتي.
1: جميل.
2: زيكو كان فين قبل كاس العالم؟
1: بيراميدز.
2: تمام. هل لعب مباريات دوليه؟ هل احتك بليونيل ميسي ورونالدو وكذا وكذا وكل كل اللاعبين دول؟ ما كانش عنده الاحتكاك ده. عمر مرموش كان عنده الاحتكاك ده ولا لا؟ او بيلعب كل يوم سبت امام نيوكاسل ومانشستر يونايتد وارسنال وكذا وكذا، كان عنده الاحتكاك ده ولا لا؟ كان عنده الاحتكاك ده. هي الفكره مش الاحتكاك، هي الفكره لازم في تهيئه نفسيه وذهنيه للاعب ان ما كانش عنده القدره. يعني مثلا في مقابله لزيكو كان بيتكلم، مقابله قديمه يعني، بيتكلم على مواجهه اللاعبين وكذا، فبيقول انا عندي ايدين ورجلين وهو عنده ايدين ورجلين. هنا دي حاجة انت لازم توصلها للاعب، يعني الرسالة دي برضو جزء من إدارة حسام حسن للاعبين.
1: في عندي
2: يعني
1: سؤال بس محمد، مشان ما تروح الفكرة، انا حسيتك تروح موضوع ثاني. لو سألتك بس تجاوب بمنطق، امانة، لو قلت لك انت تراهن للمستقبل للمستقبل، تراهن على مرموش ولا تراهن على زيكو؟ بامانة.
2: لا، هي المستقبل مين اللي عنده استمرارية؟
1: انا انسى كل الكلام، انا سألتك سؤال الان، انت تراهن للمستقبل مع مرموش ولا زيكو؟ لمنتخب مصر.
2: مرموش طبعا، مع مرموش
1: الموضوع
2: طبعا.
1: هذا الكلام، هي هذه الفكرة، لأنه هي كلها 5 مباريات مرموش ما كان في يومه. ترى ما هو مرموش يعني زيكو أحسن من مرموش، لا، أنت أخذتنا إلى زاوية وكأنه زيكو أحسن من مرموش، وهذا كلام.
2: لا، أنا مش بقول إن زيكو أحسن من مرموش، أنا بقول
1: أنت قلتها بشكل غير مباشر يعني.
2: اللاعب المكون في في في في على المستوى الوطني أو موجود في دوريك المحلي ليس أقل من الآخرين اللي موجودين برا على الإطلاق. أنا بقولك منتخب مصر 2008 و2010 لو كان موجود أمام الأرجنتين كان يكسب الأرجنتين عادي.
1: ما هو ما قدر يروح أصلاً، ما قدر يروح.
2: ده موضوع تاني، ده ظروف تانية، لأنه كان حاطين لنا في المجموعة الجزائر ونيجيريا.
0: أحمد
2: نكلم
0: له موضوع ثاني، موضوع ثاني، بس هو يجي يعطيك سؤال يخليك ما تكمل.
1: لا، أنا جزء ولا سؤال ما أقنعتكم فيه. إذا ما أقتنعت قل لي ما أقتنعت. ترى أنا أنا معجب، مو معجب، أنا متيم بذلك الجيل للمنتخب المصري، يعني جيل تريكا ووائل جمعة وبركات والمجموعة التاريخية، بس هم ما قدروا يروحوا كاس العالم.
2: صحيح.
1: ما قدروا. والله لو كانوا يلعبوا، بس عفوا، لو كانوا يلعبوا في ريال مدريد، في برشلونة، مثل ما كان يلعب ايتو ودروغبا واللاعبين هذول، كانوا راحوا كاس العالم، صدقني.
0: محمد عنده نقطة اللي هي التهيئة.

0: نفسية، وما ظهر على زيكو في هذا الـ الـ في هذا التصريح عندما قال عندهم يدين ورجلين، فهذا أعطاك دليل ومؤشر على التهيئة النفسية اللي حدثت في المونديال، أنها نفعت يعني وفادت زيكو ولم تفد مرموش، وبالرغم أنه
1: صحيح
0: في فارق كبير.
2: تمام
1: صحيح، هي دي الفكره. يعني هي الفكره انه يعني اللي انا عايز اقوله انه دايما في استشهاد بالتجربه المغربيه حتى على مستوى اللاعبين. هي تجربه المغرب، هي التجربه يعني هي تجربه للمغرب. صعب ان يتم عمل زي كوبي بيست، نسخ ولصق
2: والله ما كوبي بيست،
1: للتجربه.
2: ما حد طلب كوبي بيست ابدا، حتى في السعوديه ما يطلبون، حتى في مصر يعني امس ماجد ما طلب كوبي بيست، لكن يعني يشتغل عليها يعني مو 100%، لان هم 100% كيف؟ انت اكيد ما عندك ناس مولودين بكثره في هولندا، ولا عندك ناس مولودين في كثره في الـ الـ الـ في في الـ الـ الـ الـ اسبانيا او فرنسا، لكن انت مثلا عندك واحد مولود مثلا في السويد، جيبه يا اخي اذا كان كويس. طبعا مو جيبه فقط لانه مولود في السويد، لا، اذا كان كويس وينافس له مركز، خانته ما فيها لاعب يعني. اللاعب ترى هيثم حسن، انا اول ما شفت اول مباراه له انا قلت يمكن هذا اللاعب ما يلعب ولا مباراه في كاس العالم، لانه مركز صلاح بشكل او باخر،
0: لكن شارك كبديل في اول مباراه من استراليا
2: صح، حتى في المباراه الوديه، لانه هو لاعب جناح يمين وهذا مركز صلاح الجناح اليمين، لكن لما حسام حسن وظف محمد صلاح في مكان اخر وصار هيثم حسن على الجناح اليمين، فكانت الامور افضل لهيثم حسن، وشفنا نسخه استثنائيه، واتمنى القادم اجمل لجميع اللاعبين، سواء المؤسسين داخل الوطن العربي او اللي مؤسسين ان شاء الله في الصين.
0: بس يعني انا لازلت مع محمد عبد العظيم في التهيئه النفسيه، يعني انا لو جاني انه بيكون في هذه التهيئه النفسيه وفي كاس العالم مثلا في بطوله مجمعه، انه انا عندي لاعبين، وحسام حسن ما راهن على زيكو الا يعرف انه في مثل هذه المباراه سيظهر زيكو وسيلامس، يعني
2: عشان كذا اليوم ولا واحد من المنتخبات العربيه موجود في نصف النهائي، لانه معتمدين على العالم الذهني والنفسي فقط.
1: لا، هي فكرة مش التهيئة الذهنية والتهيئة النفسية، بالتأكيد هي الفكرة انك بتقنع لاعب ما وصلش للمستوى ده او ما لعبش على المستويات دي قبل كده انه قادر يلعب وقادر يسجل وقادر يخترق دفاعات الارجنتين وقادر يلعب على مدافعين بيلعبوا في توتنهام وبيلعب في مانشستر يونايتد وقادر يلعب على كل اللاعبين ده، يعني حتى في تحركات زيكو بعيدا، يعني مش عايز اتكلم على زيكو بشكل محدد، لكن تحركات زيكو طيب في في في لاعب مثلا عمر مرموش قدر يعمل حاجه زي كده، ومش عايز اقارنه بعمر مرموش دايما، لكن انا بتكلم انه مش دايما شرط انه اللاعب المكون بره او مؤسس بره هو افضل من اللاعب اللي جوه، ممكن صح. ندمج الحاجتين، يعني ممكن زي ما انت بتقول ملف اللاعبين مزدوج الجنسيه يتم الشغل عليه، لكن ده اللي انا بقوله مش محتاجين يبقى يكون في هوس باللاعب الذي
2: يا سلام انا معك برضه 100% متفق في هذه النقطه، متفق تماما محمد.
0: وكره القدم يعني وصناعتها عمليه تشاركيه، يعني تدخل فيها كل العلوم وكل المقترحات الى انتج في النهايه يكون منتخب مكتمل العناصر، مثل ما نشاهده مع المنتخب الفرنسي، يعني فيها تجنيس ومواليد وشغل يعني كبير، يعني يطلع منتخبات.
2: اسمع، انا قلت فرنسا اليوم في واحد سمعته يقول عباره، يقول الصراع في كاس العالم على الصراع اللي يعرف يوظف اللاعبين الافارقه بافضل شكل ممكن، يعني تشوف فرنسا انجلترا حتى مين معه فرنسا وانجلترا واسبانيا حتى لامين يامال ونيكو ويليامز، اللي يعرف يوظف اللاعبين الافارقه بشكل جيد في كاس العالم هو المنتخب اللي يصل بعيدا في كاس العالم.
0: والله حلو، هذه في روايه ولا واحد قالها؟
2: والله واحد قالها، ما ادري مين مرت علي.
0: محمد، اخذنا توقعات اوبتا واخذنا توقعات الفيل والزرافه، تقول ما فكر شيء. نبغى نسمع توقعات محمد عبد العظيم الصحافي الرياضي المتواجد في مدريد، اللي متجردة من العواطف في مباراة فرنسا وإسبانيا.
1: مباراة فرنسا وإسبانيا طبعا الغلبة المنتخب الفرنسي بناء على المعطيات وبناء على اللي حصل في البطولة حتى هذه اللحظة.
2: نعم. والمباراة الثانية الأرجنتين إنجلترا.
1: لا، أتوقع فوز المنتخب الإنجليزي.
2: والله بسرعة. ميسي والعالم والدنيا.
1: لا، ميسي استثناء، يعني ميسي ممكن يقلب موازين كل حاجة، لكن صراحة ما قدمه المنتخب الأرجنتيني في رأيي الشخصي ولا لا يشفع له للفوز أمام المنتخب الإنجليزي.
0: نعم، وأنا أثق إنه محمد ما قال هذا التوقع وحط فيها ما لم يظهر ميسي، عندما يظهر ميسي يعني بيكون كلنا راضين بكل التوقعات.
2: أنا عارف ميسي. لو تقولك كان قال.
0: لا، أنا عارف يعني شايفه.
2: هذا رأي سالم في مخيلة محمد.
0: أخي ميسي خلينا نتنعم فيه يعني آخر أيامه ولحظاته في كأس العالم. نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا أحمد، شكرا ضيفنا الصحفي الرياضي من مدريد
2: شكرا
0: محمد عبد العظيم، شكرا
1: شكرا
0: جزيلا.
1: شكرا
0: شكرا أيضا مخرجنا زياد الجفان، ونشكر كل من رافقنا خلال هذه الساعة ومن فات

0: شيء، وأراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM. نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل، كونوا بخير. Man to man.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عددا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعمان والأردن، جرى خلالها استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة والتأكيد على إدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد دول المنطقة ورفض كل ما من شأنه المساس بسيادة الدول أو تهديد أمن المنطقة واستقرارها. وزير الخارجية السعودي تبادل مع نظرائه في قطر والبحرين وعمان والأردن وجهات النظر بشأن الجهود الرامية إلى استعادة الأمن وخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. أعلن الجيش الكويتي تعرض 3 مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم أسفر عن أضرار مادية، كما تعرضت منصة حفر بحرية داخل المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف بطائرة مسيرة، ما أدى إلى إصابة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية بالمنصة بحسب الجيش الكويتي. أعرب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتس عن شكوكه بشأن ادعاء إيراني سابق نقله مسؤول أمريكي، مفاده أن إيران أخطأت في استهداف السفن التي كانت تعبر مضيق هرمز. ورفض وولتس خلال مقابلة مع شبكة ABC تصديق افتراض أن بعض من أسماهم بالضباط الصغار تصرفوا من تلقاء أنفسهم وأطلقوا النار على السفن دون أن يواجهوا أي عواقب من قبل الحرس الثوري. قضت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في السودان غيابيا بالإعدام على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حمتي و15 من قادة الدعم السريع بينهم شقيقه عبد الرحيم والجوني دقلو، وذلك بعد إدانتهم في قضية مقتل والي غرب دارفور إلى جانب جرائم أخرى تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في السودان. الموجز انتهى. الآن إلى أخبار المونديال مع محمد القناص وضيوفه.

رغم الأداء الباهت الأرجنتين تنهي مغامرة سويسرا وتعيدها إلى الديار. منتخب الأسود الثلاثة يغتال أحلام هالاند وجماهير الفايكين. بيلينغهام يشعل حلم إنجلترا لإنهاء انتظار دام 60 عاما للفوز بكأس العالم. إسبانيا وفرنسا نذر المواجهة تبدأ مبكرا وكوناتي ليامال لا نخشى أحدا. شبح إسكوبار يلوح في الأفق، لاعب كولومبي يرفض العودة إلى بلاده خوفا على حياته.

ليلة جديدة من ليالي مونديال 2026 المستمرة يوميا عبر شاشة العربية، يقدمها اليوم محمد القناص. السلام عليكم. للمباراة الثالثة على التوالي حققت الأرجنتين فوزا بأداء مخيب للآمال رغم دخولها المباراة بصفتها المرشحة الأوفر حظا أمام سويسرا، وعلى الرغم من أن ليونيل ميسي لم يتمكن من التسجيل للمرة

الأولى في هذا المونديال، نجح المنتخب في تسجيل المباراة 15 تواليا في كأس العالم، كما سجل أكثر من هدف ليحقق رقما قياسيا جديدا لأطول سلسلة من المباريات التي يسجل فيها أهدافا متعددة في تاريخ البطولة، متجاوزا الرقم الذي حققته أوروغواي بين نسختي 1930 و 1954، فيما أضاف ميسي رقما قياسيا لشخصه بعدما أصبح أول لاعب يصنع 10 أهداف في مباريات كأس العالم.

0: الأرجنتين قطعت تأشيرة التأهل إلى المربع الذهبي، لكن مرة أخرى بسيناريو يحبس الأنفاس، والتانغو عزز رصيده كأكثر منتخب يخوض الأوقات الإضافية في المونديال ب13 مرة. الفوز الصعب يتكرر للمرة الثالثة، وفي كل مناسبة يدخل لاعبو الأرجنتين في نشوة وفرح كبيرين، ويرددون أغنية خاصة بكأس العالم مع تغيير كلماتها لتصبح موجهة نحو الإنجليز بعبارة سنستعيد جزر الفوكلاند، إذ كانوا يترقبون هذا اللقاء منذ بداية الأدوار الإقصائية. جزر الفوكلاند الواقعة قبالة السواحل الأرجنتينية تخضع للحكم البريطاني، وسكانها يحملون الجنسية البريطانية. حاولت الأرجنتين استعادتها عام 82 دون أن تتمكن من ذلك، وعرفت تلك المعارك باسم حرب الفوكلاند. وبسبب هذه الحرب اكتست مباريات المنتخبين حساسية كبيرة. بعدها ب4 سنوات واجه مارادونا الإنجليز في المكسيك. هناك قدم دييغو واحدا من أفضل العروض الفردية في التاريخ، تاركا بصمته بهدفين خالدين في ذاكرة كأس العالم. بعد تلك السنوات تواجه المنتخبان مرتين، الأولى عام 98 وحادثة الطرد الشهيرة لنجم الفريق ديفيد بيكام الذي تلقى النصيب الأكبر من اللوم بعد الإقصاء أمام الأرجنتين. المواجهة الرسمية الأخيرة بينهما تعود إلى مونديال كوريا الجنوبية واليابان، وكانت في دور المجموعات، لكن المباراة المقبلة هي الأهم في تاريخ المواجهات المباشرة، إذ ستهدي الفائز تذكرة لحضور نهائي نيويورك يوم الأحد المقبل.
1: كنا نعلم أننا سنعاني، وهذا جزء من دمائنا ومن حمضنا النووي ويمنحنا راحة البال. كان الفوز في المواجهات الفردية أو تقديم أكثر من 5 أو 6 تمريرات متتالية أمرا صعبا جدا علينا. كانوا أقوياء جدا وخلقوا صعوبة في المواجهات الفردية في مناطق مختلفة من الملعب. عانينا كثيرا، لدينا أيضا لاعبون على مقاعد البدلاء قادرون على قلب مجريات المباراة رأسا على عقب، وهذا أمر جيد جدا، وفي النهاية نجد الحلول دائما.
2: مواجهة المنتخبات الكبيرة دائما ما تكون مميزة، ولم يسبق لي أن لعبت ضد إنجلترا، لذلك ستكون مباراة خاصة للغاية. لقد عانينا من الإرهاق بعد خوض الأشواط الإضافية مرة أخرى، وفي بعض الفترات ظهر ذلك بوضوح على أداء الفريق. سويسرا جعلت الأمور متكافئة ولم نتمكن من فرض أسلوب لعبنا بالشكل الذي اعتدناه. كانت مباراة معقدة، لكن الأهم أنها انتهت بالطريقة التي أردناها.
3: نحن بين المنتخبات الأربعة الأفضل في العالم ونتطلع لإكمال المهمة. الفريق قاتل حتى النهاية رغم أن المنافسين يجعلون الأمور أصعب علينا. مواجهة إنجلترا ستكون صعبة للغاية. نحن نعرف كيف يلعبون، إنهم فريق جيد ويمتلكون لاعبين على أعلى مستوى.

الاستديو رحب بترك العواد اللاعب دولي السابق وعادل بطيل اللاعب السابق. حياكم الله عادل، للمرة الثانية أو الثالثة على التوالي الأرجنتين تخرج من عنق الزجاجة. تجربتها يعني في البطولة حتى الآن، الفوز بسيناريو يعني مفترض أنه

0: يقتل نص الجماهير اللي في الملعب.
1: هو أصعب الطرق يعني فعلا الأرجنتين، ولكن هي تحقق ما تريده لكن بظروف صعبة. يعني صراحة أنا كنت أعتقد أنه ثلاث مرات وقت إضافي، الدكتور صلح لي قال لي مرتين، كأنه مباراة مصر كانت راحة الوقت إضافي
0: هي تقريبا يعني.
1: أي الرأس الأخضر ومصر، والبارح طبعا مصر تسجلت في آخر دقيقة في أجواء آخر مباراة غريبة. لكن محمد تصدق المباراة اللي البارح هي اللي خلال أول كنا نقول أرجنتين ميسي ميسي يعني كل شيء، اليوم عطتهم وميض أمل اللي هو إيش؟ الفاريز سجل وهو لم يسجل، وتارو سجل وهو لم يسجل، الفاريز سجل هدف من أجمل أهداف البطولة الحقيقة. أنا أقصد هذه تعطي شوي أمل بالنسبة لمحبي منتخب الأرجنتين أنه في أكثر من لاعب قد يساعدك في البطولة، مو بكرة ثابتة يعني ريميرو يسجل ولا غيره. أنا أقصد لكن بدون شك أنا في رأيي الشخصي حتى الآن الأرجنتين مو بهذاك المنتخب، يعني احنا لما نتكلم عن فرنسا او حتى اسبانيا او حتى انجلترا ما نقدر نقول ان الارجنتين اللي وصلوا لنصف النهائي لو حطيتهم في الميزان انا متاكد يعني او ارى خلينا نقول ما نقول متاكد انه الارجنتين اقل المنتخبات الاربعه، والتاكيد كلامك اللي تقول لي هو يفوز من عنق الزجاجه صح. امام منتخبات في التاريخ اقل بكثير
0: أقل
1: من
0: اقل منها في التاريخ وفي الحاضر
1: حتى. في الحاضر وكل شيء.
0: تركي المباراة هذه يعني ورتنا وجه يعني جديد لمنتخب سويسرا، ما كنا ننتظر منه بالفعل هذا الصمود القوي والأداء الكبير، خاصة أنه لعب 120 دقيقة المباراة اللي قبلها قدام كولومبيا وكانت مباراة قوية فيها التحامات فيها جهد بدني كبير، وزد عليها أن الفريق كان ناقص من نص الشوط
2: مازيمبي بعد
1: 71
0: ناقص مازيمبي اللي هو واحد من أهم اللاعبين إذا ما كان هو أهم لاعب
2: صحيح.
0: ولذلك لما تقابل كمنتخب الأرجنتين تقابل المنتخب في مثل هذه الظروف كان مفترض أن تخلص المباراة من الشوط الأول.
2: ما كان مستغرب أنه المنتخب السويسري يلعب بهذه الطريقة، كان منضبط كان قوي بدنيا، الصراعات البدنية بين الفريقين كان يكسبون الفريق السويسري ما عدا يعني ماكاليستر والهدف الأول اللي تسجل أعطى الأرجنتين هل يعني الفرصة أنه ممكن أن أنهي المباراة 1-0، لكن ما كان الأرجنتين خطير، كانت مباراة فقيرة وأقرب للأداء السويسري منها للأداء، لكن هم المسيطرين على شكل المباراة اللي أداء في وسط الملعب بس ما في هجمات كثيرة. بعد ما تسجل تعادل طبعا بكل تأكيد نقطة التحول إمبولو والطرد الغريب اللي صار الحقيقة يعني
0: شوف طرد انت
2: انا اشوف انه شوف انا ما عندي مانع يعني انا معجب بالتعديل في الفار انه يتدخل في الكرت الاصفر الثاني
0: أي.
2: انا بالنسبة لي ممتاز، ولكن
0: يتدخل في منحها
2: اي يعني اول ما يتدخل في الاصفر ابدا
0: صح.
2: باي حال من الاحوال الان صار يتدخل اذا الكرت الاصفر الثاني اللي يؤدي الى طرد لانه يعتبرونه تقريبا طرد، ولكن إذا الكرت الأصفر زي هذا يعني دايفينج أو تمثيل أو سيميليشن أو أي شيء يطلق عليه في الدوريات المختلفة أو باليد في وسط الملعب هذا تقدير الحكم، الحكم ممكن يقول أنا أبغى أعطيه أصفر على هذه أو ما يعني مي بالضربة القوية اللي في وسط الملعب اللي تقول والله تستاهل أصفر.
0: هو يعني مثلاً
2: أنا بالنسبة لي ينطرد لاعب على دايفينج بهذا الشكل في آخر الملعب في نص الملعب يعني مو حتى ما يحاول يأخذ بلنتي ولا يحاول يأخذ فاول ولا يحاول يطرد لاعب ولا شيء يعني
0: إيه بس دكتور بس عفوا بس الحين هذه الحالة الآن فيها نص جديد صاير وتعديل جديد
2: صحيح.
0: أنه والله اللي هو تصحيح البطاقة الممنوحة الحكم والله ارتكب خطأ في منح بطاقة اللاعب ما يستاهل زين لا نصحح الخطأ هذا ونعطيها اللاعب اللي يستاهل
2: لا ترى تصحيح
0: هذا اللي حصل
2: ايدنتيتي
0: ايه؟
2: يعني نفترض انه لاعب رقم 8 انت تبغى تعطيه اصفر وانت كحكم
0: نفس الحاله اللي الميرون صارت معك
2: في ايه صحيح بس هم الان انا ما عندي مشكله على هذه انه انت لاعب اخطا زي انك بتعطيه كرت اصفر، ولكن هذه الدايفنج بشكل عام اصلا هي لتقدير الحكم، ممكن يشوف انها دايفنج وتستحق الاصفر ممكن ما يشوف انها يعني هي اصلا وضعت هذه يعني زي ما اقول لك زي لمسه اليد في وسط الملعب، بعض الحكام يعطي وبعض الحكام يقول لا عاديه ما لها داعي يعطي فيها، مش زي لما لاعب يدخل على لاعب بقوه ولكنها مش القوه المفرطه اللي تعطيك احمر تعطيك اصفر، انا مع انه يتدخل فيها ويعطيك الكرت الاصفر الثاني، هذا اللي بالنسبه لي انا ما حسيت انه جيد واعتقد انه بيعدل لانه لا يمكن انك انت على يعني وما حاول ياخذ ركله جزاء او ما حاول يطرد لاعب ولا حاول يعني بالنسبه لي حسيت انها شوي يعني ظالمه، لذلك كان الحديث كله عن هالكرت الاحمر اكثر من الحديث عن المباراه وقيمة

0: قيمة المباراة، فبعدها تحولت المباراة إلى المنتخب الأرجنتين.
1: أثر
2: أكيد
1: أثر الطرد هذا
2: على نتيجة المباراة. أكيد أثر أنك لعبت حدود 18 دقيقة في الشوط الثاني وبعدين 20، يعني حول 38 دقيقة، ترى ميب سهلة. يعني 38 دقيقة أمام، يعني خلنا نقول يعني كانت الكفتين متوازيتين.
1: يعني في حتى بعد الطرد بقى منتخب السويسري خطير ويهدد.
2: إي صحيح أنا أقصد، لكن أثر في الأخير. أنا أبذل جهد مضاعف، أنا عندي لاعب مهم، كان لاعب أساسي ويعني ولاعب مهم في الفريق، لكني أنا أقول مثل هالحالات يعني يمكن أنا أقول التعديل اللي يقول الدكتور تركي يمكن يكون يعطى الحكم الصلاحية في المنح، ما يكون نص صريح زي ما قلت أنت، نص صريح في بعض الأمور لا، يكون فيها مرونة. وبالأخير التحكيم كل يوم حنا أمام قضية بصراحة شائكة.
1: مراد ياكين قبل المباراة في الأرجنتين كان يتكلم وينتقد تصريحات حسام حسن اللي تحدث فيها عن الظلم التحكيم، يقول ابتدى تبي تفوز تفوز الملعب، ما يحتاج أن تحمل أطراف أخرى خارج الملعب هذه الخسارة. بعد المباراة سبحان الله يطلع يشتكي من نفس الموضوع.
2: تدري ليش محمد؟ احنا دائما ناس مثاليين وموضوعيين والحكم جزء من اللعبة وأشياء كثيرة ما دمت أنت برا الموضوع.
1: لكن
2: ترى أصعب شيء أنك تصرح في لحظة اللي أنت في قمة خلينا نقول غضبك أو انفعالك. عشان كذا دائما يقول الحكمة أحيانا، يعني مو كل واحد يتسم بالحكمة، وزي ما قلت تصريح قبل يعني وانت ما انت الطرف تصريح وانت طرف.
1: بس كثروا اللي يصرحون على الأرجنتين بدعم التحكيم،
0: أسف يعني هل في دعم أو ما في دعم؟ ما أعتقد. أنا يعني أنا أقول لك يعني إحنا نفترض أنه الرياضة نبعدها ونزيها عن كل يعني مثل هذه الأمور، لكن اللي دخل هالموضوع إنفانتينو ودخلته على الكرت الأحمر يعني في وإعادة يعني إيه للمباراة بعد الطرد، هذه بينت لك إن كل شيء ممكن وإنه الاتحاد يقدر يتدخل وهذه بس. لكن أنا بالنسبة لي يعني اللي يحصل حتى في مباراة مصر وهذه المباراة هي أشياء طبيعية تحدث في كرة القدم، ليست أشياء خارقة، ولكن لاعب يأخذ طرد ويجي مباراة اللي بعدها يلعب أساسي يعني هذه ما قد شفناها. قد شفتها؟
2: لا والله
1: هذه جديدة دي. إيه براند نيو، أمريكا بلد المعجزات. في المباراة الثانية خرج جود بلينغهام بعد مرور 110 دقائق أمام النرويج وسط تصفيق حار، وصمدت إنجلترا حتى النهاية بعد مباراة ماراثونية عقب إقصاء النرويج. يستمر الحلم الإنجليزي بالتوجه إلى أتلانتا لمواجهة الأرجنتين في نصف نهائي المرتقب، يعد إنجازا رائعا للكرة الإنجليزية بفضل اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 10 بعد إخفاقات عدة في كأس العالم.
3: بعد لامبارد وجيرارد وبيكام وجدت إنجلترا في جود بيلينغهام أكثر من لاعب وسط. وفي كأس العالم يواصل نجم ريال مدريد التألق بعد موسم صعب في العاصمة الإسبانية. خلال الفوز على النرويج لعب جود دور المنقذ بهدفين، كما واصل الهجوم أيضا بعد المباراة بالرد على مدرب توماس توخيل الذي انتقد أداء لاعبيه، ليقول الرقم 10 للصحفيين ربما لا يعرف صعوبة اللعب في هذه الظروف. علاقة جود ومدربه ليست مثالية، سبق أن وصف توخيل سلوك بيلينغهام على أرض الملعب بأنه مثير للإشمئزاز، كما أن المدرب الألماني لم يستدع اللاعب في القائمة قبل أشهر. وقبل انطلاق المونديال شكك في إمكانية ضمان مكان أساسي له في التشكيلة. جود يرد على مدربه بأفضل طريقة، 6 أهداف حتى الآن و7 في مشاركتين بالمونديال باستثناء كيليان مبابي، لا أحد سجل أهدافا أكثر منه قبل بلوغه 24 من عمره، كما لا يوجد لاعب وسط سجل أكثر منه في البطولة الحالية. للمرة الثانية تواليا يسجل ثنائية لينضم لقائمة أساطير سجلت هدفين في مباراتين متتاليتين في الأدوار الإقصائية، أبرز بيلي ومارادونا ومبابي.
4: ربما لا يعرف توخيل كيف يكون اللعب في مثل هذه الظروف أمام إيرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد، هذا فريق ليس من السهل اللعب أمامه، لن تفوز في كل مباراة عبر تناقل الكرة 1000 مرة، أحيانا يتعين عليك أن تحقق الفوز بأي وسيلة، وقد فعلنا ذلك مجددا وإنجلترا لم تفز بالحظ.
5: طريقة لعبنا جعلت الأمور صعبة جدا علينا. أسلوب اللعب كان عشوائي.

0: وبه كثير من الحذر وليس بالسرعة الكافية. كنا محظوظين، هناك شريحة داخل الكرة يمكنها أن تخبرك حتى لو لمستها شعرة واحدة. يفترض أن تكون قادرة على إخبارك إن كان ذلك قد حدث. لم أكن على علم بذلك، لم أرى شيئا. أداء عالمي من لاعب عالمي في لحظات كبيرة جدا وحاسمة، بيلينغهام كان في القمة تماما.
1: سأدعم المنتخب الإنجليزي. حصلت على قميص إنجلترا قبل أن أحصل على قميص النرويج عندما كنت صغيرا. لست متفاجئا من أن بيلينغهام سجل وقدم الأداء المعتاد. الشيء الوحيد هو أنه يواجه انتقادات كبيرة لعدم تسجيله ما يكفي من أهداف. أعتقد أن هذا غير مستحق. لا زال يسجل الأهداف ويراوغ كل من في الملعب. هو لاعب مذهل، وإنجلترا محظوظة لأن الجميع يريد لاعبا مثله.

0: التركي جود بلينغهام مقدم مونديال استثنائي، هو أول لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباراتين متتالية من مباريات الأدوار الإقصائية منذ 86
1: مارادونا
0: اللاعب العظيم اللي
1: ومن هدفين في المنتخب الإنجليزي،
0: أن هدفين في المنتخب الإنجليزي.
1: طبعا احنا طوال هذه الدوره كنا نتحدث عن بيلينغهام وعن توخيل وكيف وظفه بشكل اكثر من رائع. صار هو دائما يشوف الفراغ اللي مو موجود فيه هاري كين وتلقاه دائما موجود، فبذكائه بقدرته عنده قدره على التوقع. شفناه كاد يسجل اكثر من هدف في المباراه واكثر من مباراه، ف يعني توظيف رائع اضافه لقدرته غير العادية. شفنا الهدف الأول كيف دخل، يعني عادة هو يلقط الأشياء اللي يعني ما يتعامل معها الحارس بشكل، لكن الهدف الأول كان هدف رائع جدا، مهارة غير عادية، ثقة في النفس باليسار. يعني سجل أهداف الحقيقة في هذه البطولة كلها حاسمة. مباراة المكسيك الهدفين اللي سجلهم الشوط الأول هي حسمة تقريبا المباراة. فأنا يعجبني اللاعب اللي يطلع بهذا الشكل. كنا ننتظر هالند، كنا ننتظر هاري كين، لكن الاثنين كانوا أقل من التوقع في المباراة. من ظهر هو كان بيلينغهام وقدم مباراة يعني رائعة. احنا اكثر ناس محظوظين حقيقة بنصف النهائي، يعني لما تلعب انجلترا مع الارجنتين، لما تلعب فرنسا مع اسبانيا، هذه لمحبين كرة القدم.
0: صح.
1: محبين تجديف
0: طلعوا
1: زين، لكن صدق يعني هذه بالنسبة لنا حلم، انه نصف النهائي من سنوات طويلة، يمكن من 90
0: ما جت
1: منتخبات حققت الكاس قبل.
0: صحيح.
1: ولا جت منتخبات مصنفة من الاول للرابع في هذا النهائي. وهي ترى يعني بالنسبة لنا كمحبين لكرة القدم والتاريخ، في تاريخ بين الفرق. يعني منتخب الارجنتين قاعد ينتظر المنتخب الانجليزي، والمنتخب الانجليزي يبغى يرد على 86 ويبغى يرد على 98، يعني عده في ثأر بينهم. الاسبان طبعا والفرنسيين صراع على القاره على الاقل خلال 20 سنه
0: يعني
1: الماضيه.
0: البعض يقول هذا صراع بين كره القدم القديمه التقليديه وكره القدم الحديثه. يعني اذا شفنا انجلترا والارجنتين صراعهم يمتد لاكثر من 40 سنه في الملاعب في كاس العالم، بينما فرنسا واسبانيا يمكن في اخر 10 سنوات 15 سنه بس بدأت الصراع بين المنتخبين. وين تشوف الكرة اللي تحبها أنت عادل؟
2: والله أنا أحب بصراحة، ولا يزعلون مني كل
0: هاري كين. أوكي خلاص
2: قضينا. لا أترك هاري كين. أنا أقول أوروبا تبقى. حين لما تتكلم عن دور الثمانية 75 في الفرق، 6 من 8 من أوروبا.
0: صح.
2: لما نقول دور الأربعة 75% أيضا من أوروبا. يعني اليوم أوروبا متفوقة بصراحة. حنا أخذنا كذائقة كرة القدم، أتفق مع الدكتور، إحنا اليوم نستمتع في كرة بين منتخبات هي الأفضل على مستوى العالم. خلينا نقول حتى الآن صحيح أنا بالنسبة لي إنه فرنسا إسبانيا إنجلترا الأرجنتين كمستوى، لكن كل شيء وارد. ترى إحنا كلنا نقول في ثقة إنه فرنسا بتأخذ كأس العالم لأنها الأفضل، لكن في مباراة فرنسا وإسبانيا الأمر مختلف، وأيضا إنجلترا والأرجنتين، وين رجحنا فريق منتخب على منتخب. لكن محمد أنا ودي أشوف عن مباراة يعني إنجلترا في أشياء أنا عندي توخيل، هل ارتكب أشياء صحيحة أو خطأ؟ أنت لو شفت بين الشوطين على طول نزل إيزا وساكا، من طلع رايس اللي هو لاعب الوسط ومادوكي اوكي. طيب وش سوى؟ راح لعب اذا وسط ترى، بعدين جاء الدقيقه 71 نزل جيمس اللي هو الظهير اصلا. لعبه وسط وقدم مين؟ اذا صار يلعب الجناح واخراج جوردن، هو لعبه بدال جوردن. طيب

راح رجع دقيقة 86 سمينيس اللي بصراحة قدم يعني مباراة عظيمة بصراحة، وكان بدال أوريلي يعني بصراحة كانت يعني تغيير دقيقة 86 غير شكل طرف كامل صار غير طبيعي. 89 أبوريك التغييرات اللي سواها هل هي إيجابية ولا لا؟ 89 روجر

0: صحيحة هنا نقطة. لكن برأيي أن المباراة بشكل عام إنجلترا يعني في جزء التغييرات الأخيرة اللي في آخر المباراة هم اللي كانوا أخطر، لكن في المباراة ما كانت إنجلترا في أحسن حالاتها بصراحة. جميل. التفوق اللي صار من بلينغهام، تعرف بلينغهام اللي بعض المدريدين زعلان عليه، بلينغهام مو بلاعب عشرة اللي يلعب المجموعة. أي. شوف أنا رأيي بلينغهام يبغى رأس حربة زي كين أو زي يعني أو بهالاند اللي يلعب تحت رأس الحربة. صح. اللي يجيد هو مو بلاعب اللي يلعب برا ويلعب المجموعة وفي أدوار. أنا عشان كذا هو برز مع في كأس العالم الآن. جميل. أكثر من بروزه في مدريد، عشان كذا
1: في مدريد اللي إذا كان
0: قدامه رأس حربة هو مو باللعب. عشان كذا أقول لك بلينغهام يقدم بطولة رائعة. الأرجنتين أنت قلت عن الأرجنتين أنها تفوز من عنق الزجاجة، ترى إنجلترا ما بعيد عنها لكنها تحقق الفوز ووصلت لنصف النهائي.
1: بلينغهام بعد المباراة صرح تصريح يرد فيه على الحديث مدربة توماس توخيل، وكان تصريح حاد نوعا ما، يعني لهجة ما اعتدنا عليها أن نشوفها في مثل هذا المستوى من كرة القدم. انتقادات حادة للكلام المدرب، وأنه إذا أنت شايف اللي صاير في الملعب هذا موضوع ثاني. كيف تشوف العلاقة هذه بين اللاعب ومدربه بعد المباراة؟
2: أنا بالنسبة لي أشوف اللاعب الحماسي القتالي حتى لو انتقد مدربه، حتى المدرب لو انتقد اللاعب. يعني في ناس كثير ما زالت تنظر لكرة القدم أنها ما يحدث في غرفة الملابس يجب أن أبقى في غرفة الملابس. أنا أعتقد أن هذا الموضوع انتهى اليوم. الناس قاعد تشوف واللاعبين يتكلمون، المدرب يتكلم، ما فيها مشكلة ما دام أن الفريق قاعد يفوز، وأنه هذا يعطي الحماس للاعبين وخليهم يدخلون في جو المباراة. هو لعب مباراة غير عادية وما زال الأدرينال موجود عنده في المباراة وما زال متحمس، فما ألومه. أنا شفت توخيل يعني تقدر تنظر له من جانبين، يعني زي ما قال فهد أنه غير تغييرات كثيرة وغير شكل الفريق في أكثر من حال. لكن أنا عندي أنه أجاد أول شيء بداية المباراة أجاد في إيقاف هالند. يعني ستونز لعب في المباراة مع ماجي بأداء مرة ممتاز وقريبين منه وحاول يضايقونه في كل كرة، يمكن طلع منهم واحدة أو اثنتين اللي كانت حتى ميب بالجيدة، طلع منهم فلت شوي، لكنه كان تقييمه الأسوأ الظاهر لهالند في المباريات اللي لعبها.
1: ما واضح أنه ما كان جاهز.
2: ما كان جاهز، وهم برضو صعبوا المباراة عليه، كانوا قريبين منه، كانوا يعني يحاولون أنه ما يتركونه. فعندي أنه أجاد في هذا الجانب. لكن كثرة التغييرات وفي الفريق بشكل عام، لكن كل تغييراته كانت رائعة. يعني أيه. روجرز لما نزل هو اللي سد التسديدة. صح. اللي ارتدت. صح. يعني سبينس لعب مباراة ممتازة.
1: نرجع
2: ساكا يعني كان نقطة تحول. نعم. في المباراة
1: جزية مهمة برضو كنت تكلمت عنها قبل، اللي هو أنه الكرة هذه واضح انه فيها مشكله، الحراس ما يقدرون يمسكونها من مره واحده.
2: صحيح، ومو مشكله في الكوره، هي كل كاس عالم تجي تخفف الكوره اكثر عشان يستمتعون اللاعبين ويعاني الحارس. زين، هذه هي المشكله الكبيره. لكن ما في
1: معنى،
2: لكن اكثر الحراس في البطوله تجد انهم، وشوف حتى بيكفورد طول المباراه بس ما يمسك ابدا، لانه هو شاف ان الكوره تتحرك. يعني نيلاند حاول يمسكها، والحقيقة إنه ما توفق حتى في طريقته، كان بيمسكها بطريقة يعني مي بالعادية، لا اللي يعني بيحاول إنه يمسكها بطريقة غلط، لكن الكرة كانت تتحرك بشكل غير عادي. جميل. لذلك الحراس الآن شفناهم في البطولة ما يمسكوا الكرة، حاولوا يتخلصون منها لكنه أخطأ، رغم إنه واحد من نجوم مباراة ونجوم البطولة حقيقة. يعني هو كان واحد من نجوم، لكن
1: خاصة في مباراة البرازيل.
2: إيه، حتى هذه لعب فيها بشكل جدا ممتاز، يعني طلع هدفين. طيب. لساكا.
1: نروح لفاصلنا الأول، نعود لنتابع بعدها أبرز وأهم أحداث مونديال 2026. تفضلوا بقائي معنا.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس.

0: الواحدة على العربية بيزنس.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: حياكم الله من جديد. انهار بريل إمبولو لاعب المنتخب السويسري باكيا عقب تلقيه بطاقة حمراء في مباراة بلاده أمام الأرجنتين، وذلك بعدما طبق عليه بروتوكول الخطأ في تحديد الهوية، حيث يسمح هذا القانون لحكم الفيديو المساعد بالتدخل عندما ترفع بطاقة صفراء أو حمراء للاعب غير مستحق. وجاء طرد إمبولو بعدما أظهرت مراجعة الفيديو أنه حاول التظاهر بالسقوط نتيجة تدخل عنيف في كرة مشتركة بمنتصف الملعب. في البداية تم إشهار البطاقة الصفراء في وجه الأرجنتيني لياندرو باريدس، لكن الفيديو أظهر أن إمبولو كان يسقط قبل أن يصطدم به اللاعب الأرجنتيني. وفي ظل حصول إمبولو على بطاقة صفراء في وقت سابق من المباراة، فقد تعرض للطرد في الدقيقة الثانية والسبعين.
1: في مواجهة النرويج وإنجلترا، اعتقد الجميع أن أصحاب القميص الأحمر سجلوا هدفهم الثاني قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي الهدف، لكن اللافت لم يكن إلغاء الهدف بل إعادة تنفيذ الركلة نفسها. السبب أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتمد قبل البطولة توضيحا جديدا على بروتوكول حكم الفيديو يسمح بمراجعة المخالفات الواضحة التي يرتكبها الفريق المهاجم قبل أن تصبح الكرة في اللعب عند تنفيذ الركنيات أو الركلات الحرة. فإذا ثبتت المخالفة يلغى الهدف ثم يعاد تنفيذ الركنية أو الركلة الحرة. لم يتوقف الجدل عند ذلك. هدف جود بيلينغهام الأول فتح بابا آخر للنقاش بعدما طالب النرويجيون بإلغائه بداعي ملامسة الكرة أحد كابلات الكاميرات، لكن فيفا أكد أن بيانات الكرة الذكية لم تسجل أي تماس، فبقي الهدف قائما رغم استمرار اعتراضات النرويج وحديث الصحافة عن واحدة من أكثر اللقطات إثارة في البطولة. في مواجهة الأرجنتين وسويسرا ظهر تعديل آخر في بروتوكول حكم الفيديو. الحكم أشهر البطاقة الصفراء للاعب الأرجنتين قبل أن يستدعيه الفيديو، يتبين أن لاعب سويسرا ادعى الخطأ فألغي الإنذار الأول ونقلت البطاقة إلى اللاعب السويسري لتصبح بطاقته الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء. وهذه أيضا من التعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي، إذ أصبح من حق تقنية الفيديو التدخل في حالات الإنذار الخاطئ، وكذلك عندما يعاقب لاعب من الفريق الخطأ أو تنسب المخالفة إلى لاعب غير مرتكبها.
2: إذا لم يكن هناك صوت أو لم يظهر شيء في الشريحة فماذا يمكنني أن أقول ردا على ذلك؟ لكن الكرة سقطت مباشرة من السماء، كان أمرا غريبا. الجميع على مقاعد البدلاء تفاعلوا بشكل عفوي لأن الكرة سقطت أمامهم فجأة، لذا لا أعتقد أن هناك أي شك في أنها لامست شيئا ما.
3: لم يكن هناك أي سبب على الإطلاق لإشهار بطاقة صفراء، كانت حالة غير مؤذية، كان عليه أن يدع اللعب يستمر. عوقبنا بسبب قاعدة غير مقبولة لا أفهمها، حقيقة أنهم تدخلوا من دون داع.

0: أمر مؤلم للغاية، إنها قاعدة لا علاقة لها بكرة القدم. دمرت هذه القاعدة المباراة، علينا أن نتقبل الأمر، لكن الخسارة بهذه الطريقة مؤلمة. لاعبو فريقي هم الأبطال الحقيقيون. لا أفهم كيف يمكن لتقنية الفيديو أن تتخذ مثل هذا القرار، وعلى الفيفا أن يشرح ذلك لنا.
1: القواعد لا تتغير، لكن قرارا واحدا يقتل اللقاء، هذا رأيي. من المؤلم أن تخسر بسبب قرار واحد من الحكم. من الصعب تقبل الأمر بعد المباراة، لأن غرفة الملابس كانت هادئة.

0: كانساس سيتي. ورحب بموفد العربيه الزميل نايف ثقيل. حياك الله نايف. هادية الأوضاع عندك اليوم، واضح أنها كانت ليلة صعبة البارحة، شوارع أشوفها فاضية، ما أدري حولك أحد ولا ما حولك أحد. كيف كانت جماهير الأرجنتين وسويسرا؟
1: نايمين يا محمد. أمس الاحتفال المباراة كانت متأخرة، واحتفالات إلى آخر الليل وفي الشوارع وأغلاقات للطرق الله يعين أتلانتا الحين، هم يرتبون وضعهم لأتلانتا الحين، بينتقلون من كنساس سيتي إلى أتلانتا لحضور نصف النهائي.
0: لابد يجيها أتلانتا الحين. بس
1: الأوضاع محمد،
0: إيه سم تفضل.
1: أنا أمس فيفا، اختار لي أنا وزميلي المصور رياض مقعد وسط الجمهور.
0: حلو.
1: فللأمانة يعني طول المباراة كان فيه
0: أي جمهور حد
1: استياء، وكان هتافات غضب الجمهور الأرجنتيني طبعا.
0: يا سلام.
1: فكان فيه هتافات واستياء من أداء المنتخب بشكل عام، ما كان مرضي الفوز لهم. وكان فيه قلق كثير على أداء المنتخب الأرجنتيني. آخر الدقائق طبعا بدأت كعادتهم يهتفون باسم ميسي عشان ميسي يتحرك وينقذ الموقف، وهذه دائما أنا لاحظتها في كل المباريات اللي حضرتها للمنتخب الأرجنتيني. لكن قبل المباراة محمد، يمكن أنا سبق وتحدثت أنا وياك عن الثقافة اللاتينية في الحضور للمباريات والشواء في المواقف قبل المباراة. أمس الجمهور الأرجنتيني أضاف لها شيء جديد وهو التلفزيون.
0: حلو.
1: وكانوا يتابعون مباراة إنجلترا والنرويج. حتى الإعلاميين الأرجنتينيين أمس، يمكن أكثر من 100 إعلامي في المركز الإعلامي، كانوا يتابعون مباراة إنجلترا والنرويج. ما كانوا مبسوطين طبعا لتأهل إنجلترا بالتأكيد، لأنه بيصعب الموقف عليهم في نصف النهائي.
0: طيب هم أصلا تأهل الأرجنتينيين واللي بيقابلون الإنجليز بسبب صداع لجماعة أتلانتا. أمس كنا نتكلم على موضوع الهامرات والشرطة اللي والتنظيم، كنت تقول إنه أتلانتا ما كان موجود عندهم الموضوع هذا لأنه كانت الشرطة المحلية هي اللي تتولى التنظيم. ننتظر أيضا نفس المشاهد في أتلانتا.
1: أنا محمد اليوم بديت أبحث في تجهيزات أتلانتا. طبعاً مباراة التصنيف النهائي، مباراة النصف النهائي، مجرد تأهلت إنجلترا والأرجنتين ارتفع تصنيفها إلى أعلى تصنيف مخاطر أمنية، وصارت هي أعلى مباراة في جميع مباريات كأس العالم. طبعاً ما عدا نهائي كأس العالم، نهائي كأس العالم له تصنيف خاص بسبب حضور الرئيس الأمريكي، فلكن باقي المباريات الـ103 مباراة هي أعلى تصنيف لها. طبعا في مناقشات الآن من ناحية، طبعا في اقتراحات من ناحية الشرطة وأمن الملعب أنه يكون في فصل ما بين جمهور إنجلترا وجمهور الأرجنتين، لكن يعني فيفا أبلغهم أنه استحالة تطبيق هذا الأمر بسبب أنه المبيعات التذاكر تم بيعها ولا يمكن فصل الجماهير نهائيا تطبيقها في المدرجات. هناك يعني احتياطات أمنية، وهي علما يعني وقت وضع الخطة الأمنية لأتلانتا قبل بداية المونديال كان في احتمالية أن إنجلترا والأرجنتين تلتقي في نصف النهائي، فكموارد مالية وموارد أمنية هي مؤمنة من قبل بداية المونديال، لكن الآن بتختلف من ناحية تطبيق هذه الخطط الأمنية.
0: يبي لك خوذة في مباراة ذينا وتلبس هذه الفست هذه حقت
1: أكيد
0: حقت أماكن الصراعات، هذا واحد من أقوى الصراعات في 2026. توزيل لك من كانساس سيتي زميل نايف في المفادة العربية. تركيا هي كل ما

0: تزيد التحضيرات الأمنية؟
1: أكيد.
0: واضح أنه حتكون صراع العمالقة.
1: هي مباراة تاريخية في الملعب، ولكن أيضا مباراة تاريخية في المدرجات.
0: أي.
1: يعني المنتخب الأرجنتيني دائما جمهوره جمهور مجنون، وأنا سبق حضرت في الأرجنتين، يعني شيء مو بعادي، يعني حب غير عادي من الجمهور. ما يقعدون،
0: بس ما ننسى شغلة، هذول الناس اللي يقدرون يجون أمريكا لكأس العالم يدخلون مباراة كبيرة.
1: الدي إن إيه موجود، الدي إن إيه النخبة لما تجي كورة تتغير. بالنسبة للإنجليز طبعا نعرف الهوليجنز، ويعني شغب الملاعب أصلا، يعني معظم الأبحاث اللي يعني تطبق عليه والدراسات كانت على الهوليجنز وعلى شغب في الملاعب البريطانية بشكل عام. عندهم مشاكل كثيرة خصوصا مع الكحول، يعني تتحول 5000 إلى 5000 واحد يبغون يكسرون المدينة.
0: صحيح.
1: ولسنوات طويلة كانوا يضعون في أماكن معزولة، كان في مجموعتهم.
0: كل الناس ما تدري، بس هذا ترى واحد من أهم الأسباب، أنه مباريات ليفربول مثلا تلعب ترى الظهر في فترات طويلة من الموسم، لأنه بسبب هذا الموضوع. ايضا الدوري الانجليزي واحد من الدوريات اللي دائما يلعب بدري، مباريات الليل قليله عنده بسبب هذا الموضوع.
1: بالضبط، عشان الناس تصير ما بعد براحت ولا شربت ولا صار عندها مشاكل. فلذلك هي مباراه صعبه، نتمنى ان نستمتع فيها، نتمنى ايضا جماهيريا ما يكون في شغب، ما يكون في حوادث، ما يكون في مشاكل حقيقيه.
0: جميل.
1: لانه متعه كره القدم في انك انت تطلع كل مبسوط، حتى الخسران يطلع مستمتع بالمباراه.
0: عادل، التحكيم، القرارات والقوانين الجديدة يبدو أنها إما أنها فعلا ما لقت استحسان كثير من المنتخبات المشاركة، أو أنه ما كانت واضحة لهم.
2: محمد، أي تعديلات جديدة سبحان الله لها ضحايا، دائما في أول ضحية. لو شفت اللي هو اللاعب البرغواي اللي غطى فمه، وفي الأخيان هو أول حال،
0: يمكن ترى متطبق على حالتين، هو ونفس الله
2: سبحان الله.
0: هو أول يعني يقدرون نقول عليه شخص تجارب.
2: أيوه. والثاني أيضا اللي شفنا الركنية اللي هالند اللي بعدين أعيدت، يعني بصراحة صارت حديث مجتمع أنها كيف تعاد الركلة، لأن الكرة ما كانت في اللعب، هل تحسب فاول ولا ما تحسب فاول. هذا التعديل الحقيقة ممتاز.
0: صحيح.
2: ليش؟ أن أحيانا يجي مهاجم ذكي يدفع اللاعب والكرة ميتة ما بعد لعبت، ثم يقول لك أنا الكرة ميت في اللعب. هذا التعديل أنا أشوفه، أقصد كل التعديلات اللي صارت يعني يبغى لها وقت لين الناس تفهم، لكن بدون شك لها ضحايا.
0: بالضبط.
2: لكن أرجع أقول الفار أحيانا هو يختار لقطات معينة للحكم. أنا أتمنى، هو أكيد الحكم عنده الصلاحيات المطلقة، لكن هل في هذا الموضوع اللي حصل بولي هذا لاعب السويسرا، هل هو كان القرار يستطيع الحكم يعتبر يأخذ مرونة القانون ولا ما يستطيع؟ هذا الموضوع أترك إن شاء الله يوم الزميل عصام
0: إن شاء الله
2: يعني يفيدنا عن هالمواضيع. بصراحة إحنا نحتاج بعد كأس العالم حلقة
0: عصام عبد الفتاح يجينا يشرح لنا الأشياء.
2: والله نحتاج، تصدق التعديلات هذه الأخيرة.
0: تأكد. طيب، نروح لفاصلنا الثاني والأخير، نعود لنتابع بعد أبرز وأهم أحداث مونديال 2026. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق لتتساءل

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

حياكم الله من جديد. نذر المواجهة بين فرنسا وإسبانيا بدأت مبكرا، حيث رد لاعب المنتخب الفرنسي إبراهيم كوناتي على تصريحات لامين يامال التي ذكر فيها إذا كان هناك من تخشى فرنسا فهو نحن أي إسبانيا. أجاب كوناتي في مؤتمر صحفي عندما سئل أما إذا كانت فرنسا تخشى إسبانيا، موضحا أنهم لا يكترثون لما يقال ولا يخشون أحدا، ويجب عليهم أن يبقوا متواضعين وألا يقعوا في هذا الفخ خاصة في هذه المرحلة من البطولة. أضاف الآن فليقول ما يشاء في إشارة إلى يامال، مؤكدا أنهم سيحاولون الاستعداد بأفضل ما لديهم وفي النهاية سيرون من سيفوز. هاجم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز التصريحات العنصرية التي تعرض لها لاعبو منتخب فرنسا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة لبلاده أمام منتخب الزرق في نصف النهائي، معبرا عن استيائه بخصوص هؤلاء الأشخاص الذين يقيسون الانتماء للبلد بالاسم أو مكان الميلاد أو لون البشرة، مؤكدا أن الانتماء الحقيقي يكون بخدمة البلد وتطويره في مختلف المجالات وليس كرة القدم فحسب، مذكرا أن إسبانيا ملك لمن يحبها ويساهم في تطويرها وليس لمن يسيء لها بتصريحات عنصرية. خاتما في الأخير تصريحاته بأن فرنسا ستواجه إسبانيا وليكن الفوز للأفضل والخسارة للعنصرية ومن يدعمها.

0: من دالاس ورحب بمنفدة العربية الزميلة ليليان تنوري. أهلا وسهلا ليليان. الأجواء بدأت تسخن عندك بالتصريحات والمؤتمرات الصحفية ليليان، واضح أنه الرتم بدأ يعلى في دالاس.
1: صح، صحيح صحيح محمد. هو بالفعل يعني نبدأ من لامين يامال عندما صرح بهذا أنه عليهم أن يخافوا منا، هو من بعد أن تأهلت فرنسا مباشرة، ولكن الفرنسيون بقوا صامتين لحد ما سئل اليوم كوناتي عن هذا التصريح. يعني اليوم صباحا هو بمؤتمر صحفي ببوسطن قبل أن تنطلق البعثة إلى دالاس هنا، لهذا اضطروا أن يجيبوا، ولكن غير ذلك كانوا صامتين تماما عن الموضوع. هذا عدا عن ما بدأ يعني كما ذكرت محمد عن من تصريحات رئيس الوزراء السابق الإسباني، أيضا هناك تصريح أيضا لعضو بالبرلمان الأرجنتيني أنه هؤلاء أفارقة لا يفهمون شيئا، وتدخل سفير فرنسا بالأرجنتين وقال أنت غير مرحب بك بأي يعني الموافقات الرسمية وكل ذلك، أنت غير مرحب بك هنا. يعني بدأت ترتفع وتيرة الأحداث حتى قبل يومين، يعني غدا هناك المؤتمرات الصحفية للاعبين، التدريبات الرسمية التي سنرى من سيتدرب منهم، من لديه إصابة من لا. غدا هو اليوم الرسمي بالفعل قبل يوم من المباراة.
0: جميل ليليان. على المستوى الميداني بعد عودة تشواميني، كيف هي أوضاع البعثة الفرنسية وأيضا حتى البعثة الإسبانية؟
1: نعم، بالفعل هو بالتدريب الصباحي الأول الذي خاضه منتخب فرنسا بباستن كان يعني أوباميكانو كان هو أصيب يعني بلكمة بقدمه، لم يتدرب أو تدرب بشكل يعني منفصل بنصف التدريبات. أما صليبة فهو يعني بالعادة هو لديه ألم ومشاكل بظهره، بالعادة دائما هو ما يتدرب منفصلا بنظام خاص بالتدريبات، لذلك لا نرى دائما بالتدريبات الجماعية للفريق، وغير ذلك الجميع جاهز.

0: بالنسبة للمنتخب الفرنسي أو ميكانو يعني ليس هناك هذه الإصابة الخطيرة. من ناحية إسبانيا تدربت اليوم تدريب مغلق وأيضا كلهم ليس هناك أي إصابات، والفرنسيون وصلوا إلى دالاس وسيتدربون تدريب مغلق مساء محصة مسائية.
1: شكرا جزيلا لك من دالاس الزميلة منفذة العربية ليليان تنوري. تركيا عادل تصريحات يعني صعبة جدا. عادل بسألك يعني عن كيف بالإمكان التقليل من هذه التصريحات الحادة من شخصيات يفترض أنها دبلوماسية وتعرف كيف تتعامل وكيف تتكلم.
2: والله أنا أكره هذا الموضوع تماما. أنا في رأيي من يعيش في بلد يولد فيه أو حتى يعيش فترة 20 ولا 15 سنة ويكون في هذا البلد، خل مواضيع هذه العنصرية وهذا من أصول أفريقية، ترى يعني الغريب أنها تطلع من الناس الدبلوماسيين. مفترض أنا ما أبغى أتكلم عن الموضوع بالدبلوماسية، ترى الدكتور تركي أستاذ الدبلوماسية خلينا نقول،
1: لكن
2: أنا بصراحة أكره هذه التصرفات وهذه العناوين. أنا بالعكس معجب تصدق بالأمين والردود والأشياء هذه، هذه كرة القدم. وعلى فكرة احنا نقول منتخب فرنسا هو أقوى منتخب من ناحية العناصر والجماعية وكذا، لكن المنتخب الوحيد اللي ممكن يعطل المنتخب الفرنسي، أنا أقول ممكن، شوف أنا عندي فرنسا هو أقوى منتخب، لكن أسبانيا هو المنتخب الوحيد في البطولة اللي ممكن يكسب فرنسا، هو الوحيد على فكرة في البطولة. لكن التصريحات ذيك لا تعبر عن دبلوماسيين، يمكن في ناس خرجوا من المشهد يبغى يرجعون له.
1: حادة جدا، وخاصة لما تصدر من رئيس وزراء سابق يعني في إسبانيا أن فرنسا، أنه المنتخب الفرنسي لا يمثل فرنسا، ملمحا أو مصرحا في بعض الأحيان حول لون بشرة اللاعبين أو حتى أصولهم.
3: يعني شيء مؤلم والله محمد أنه إحنا في هذا العصر ونتحدث عن عنصرية، لون بشرة أو البلد أو الأصول أو الجنسية أو أي شيء آخر. أنا أعتقد أنه يعني لحسن حظنا والحمد لله على نعمة الإسلام أنه الإسلام حارب هالظاهرة من أكثر من 1400 سنة، وأكثر يعني المعاهدات الدولية اليوم هي ضد فكرة العنصرية. فالرياضة تجمع الناس طول عمرها، نتكلم عن فير بلاي، هي تدخل فيها أشياء كثيرة، لكن واحد من الوجوه القبيحة والنتنة الحقيقة هي موضوع العنصرية. لذلك كانت محاربتها طول عمر اللاعبين الفنانين سواء من وين جو ما يهم، كنا نحب الأرجنتين والبرازيل، وإذا طلع لاعب مبدع في في في أوروبا عجبنا فيه، أبيض أسمر من وين أصلا، عمرها ما كانت أصلا هذه فكرة. ولكن في بعض الناس لما تجي مباريات المنتخب تبدأ يحاولون يرمونك بأي شيء عشان يشتتون انتباهك وكذا. فلكن أنا أعتقد أنه منتخب الفرنسي يمثل فرنسا، وإحنا نعشق هذا المنتخب الرائع اللي أنا عندنا واحد من أفضل المنتخبات اللي مرت في التاريخ، ولا يمكن يعيب أي منتخب أنه لاعب والله ولد في دولة أخرى أو أو أو جنس غيره.
2: معلش دكتور، حتى إسبانيا نفس الوضع، يعني في
1: عندهم كم لاعب، عندهم كم لاعب،
3: بس هي صارت مع باراغواي قبل وصارت تكررت مع المنتخب،
2: يعني هذه حيلة عاد.
1: خلنا نروح الموضوع أخطر، إذا عادت تهديدات بالقتل وجهت إلى خامينتون كاباز لاعب منتخب كولومبيا وعائلته عقب الخروج من كأس العالم، أعادت إلى الأذهان فصلا مظلما في تاريخ كرة القدم الكولومبية. ففي عام 1994 وفي مونديال أمريكا سجل المدافع أندريس إسكوبار هدفا بالخطأ في مرمى خلال الخسارة بهدفين لواحد أمام المنتخب الأمريكي. وبعد أيام من الإقصاء وعودة المنتخب إلى بلاده قتل إسكوبار في مدينة ميدين، وانتهت مسيرة كولومبيا في البطولة بالخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح في دور 16. وخلال الوقت الإضافي أهدر كامباز فرصة حاسمة للتسجيل بعدما سدد الكرة خارج المرمى. كإجراء احترازي لم يسافر كامباز مع زملائه على متن رحلة العودة إلى البلاد. ألمح جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى توسيع بطولة كأس العالم لتضم 64 منتخبا قبل انطلاقها في عام 2030. في تصريح لوكالة بلوين الإعلامية السويسرية أشار إلى أن مسؤولي فيفا سيدرسون إمكانية توسيع البطولة بإضافة 16 منتخبا قبل انطلاقها في 2030. وأوضح إنفانتينو أن زيادة عدد المنتخبات من 48 إلى 64 قد تكون خيارا منطقيا. أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم إقالة مدربه بابتياو بعد تقييم عمله في الفترة الماضية ونتائجه في كأس العالم. يأتي القرار بعد أيام من خروج المنتخب من منافسات المونديال بالخسارة أمام بلجيكا رغم تقدمه بفارق هدفين حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يخسر بثلاثة، مما أثار ردود فعل غاضبة أبرزها من اللاعب بارغي الذي هدد بالتوقف عن اللعب مع المونديال.

0: المنتخب طالما بقي هذا الجهاز الفني. عندنا دقيقتين عادل وتركي. تركي لما بدينا نقرا الخبر حق زياده المنتخبات انت بديت تهز راسك.
1: اكيد يا اخي يعني يلا يعني ما تحملنا 48، انا اعتقد انها جيده 48 ولكنها حتى اكثر من لازم مقبول، ولكن انفنتينو قاعد يصرح كثير ويتكلم كثير، كنت اتمنى انه يهدأ يعني بعد اعاده الغاء الكرت الاحمر. يعني بالنسبه لي وجوده كان اكبر من اي رئيس اتحاد سابق، يعني بشكل كبير دائما موجوده، يهدى ما له داعي يتخذ قرارات سريعه. اعتقد انه 64 بتكون مبالغه كبيره على المنظمين، انا افكر فيها لما يعني تجي في السعوديه في 34، يعني 64 بتكون كثيره، لكن بشكل عام يعني 48 قد تكون مقبوله ويحتاج لها تقييم. هو مستعجل، انا ماني فاهم، من 30 يبغى يطبقها، انا اتصور انها مبالغه.
2: بس بتكلم عن الإدارة والتنظيم في الإدارة. أتكلم الحين عن مادة درستها. دائما لو بغيت تسوي بطولة 4 8 16 32 64، لكن 64 مبالغ فيها. أنت لما توصل 48 أحيانا تكون أفضل ثوالت دخلت في قوانين يعني فرضتها على العلم، خلينا نقول في الإدارة والتنظيم. الصح أنا في رأيي فنيا وتنظيميا 32 هي أحسن حالة، مبالغة جدا في 64. أنا 48 صراحة ما عجبتني، لأن بيدخل ثوالث وبعدين نشوف من الأحسن، وأحيانا مجموعة تكون أضعف، والمستويات أنت تجيبها أربع مستويات، ترى اللي بيصير مع الفريق المنتخب اللي ينظم البطولة بتكون مجموعته أقل، يمكن يحقق ثوال. أنا عشان كذا أبحث عن دوري 32، خلاص افضل فرق اللي بتفوز من كل مجموعه اول وثاني ويتاهلون دور ال 16.
0: بنشوف اسماء غريبه، احنا 48 يلا عرفنا
2: دول، اول مره نسمعها
1: كلها من راس الاخضر. كورساو هذول الفريقين هم اللي عطوا انفنتينو الفكره انه والله في فرق اول مره توصل، يمكن الكاس العالم الجاي يوصل 12 واحد اول مره نشوفهم ويبدعون. فنتصور ان هذه الافكار تجي مع البطوله، لكن محتاج هو يجلس ويقيم التجربه، ما بعد خلصت الكاس.
0: بالضبط. شكرا جزيلا لكم ترك العواد وعادل البطي، وصلنا الى ختام هذه الحلقه، استودعكم الله.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة والتي نخصصها لتجدد الضربات الأمريكية على إيران قبل قليل. فقد أعلن الجيش الأمريكي مشاهدينا أن قواته بدأت شن المزيد من الضربات ضد إيران بأوامر من الرئيس دونالد ترامب لمحاسبة القوات الإيرانية على أفعالها في مضيق هرمز. وذكرت القيادة المركزية في بيان أن الضربات تهدف لمواصلة تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحار المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق. بدوره أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في كل من قشم وجاسك وسيريك وبندر عباس في جنوب البلاد. وهذه مشاهدين صور متداولة قبل قليل من بندر عباس في جنوب إيران. معنا مشاهدينا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا، ما الذي نعرف أكثر عن هذه الضربات التي تجري حاليا؟ إلى أي حد تتشابه وتختلف مع ما جرى في الليلة الماضية؟
1: الآن من خلال بيان القيادة المركزية بدنا نفهم أكثر بأنه هذه الضربات ليست فقط تتحدث عن ضربة محدودة عملية معينة تنتهي بإطارها، بل أصبحنا نتحدث عن حملة أكبر وأكثر اتساعا، بمعنى بأنه من خلال النقاط التي تم استهدافها وأيضا شكل الضربات، نحن نتحدث عن اتساع هذه المناطق، مناطق الاستهدافات، وأيضا طبيعتها ليس فقط هجومية، بل هي أيضا بحسب مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام أمريكية يتحدثون عن أنها أن بعض هذه الضربات كانت استباقية أو دفاعية أكثر منها، خاصة وأنه هناك كان استهدافات بصاروخ ومسيرة إيرانية للسفن في مضيق هرمز. القوات الأمريكية ساعدت بإحباط هذه المحاولة واستهداف الصاروخ والمسيرة. بدنا نتحدث عن نطاق أكبر بالعمليات، نطاق أكبر بالضربات والأهداف العسكرية الأمريكية. اللافت أيضا بأنه البيان استخدم عبارة هذه الأهداف، نهدف من هذه العملية العسكرية تقويض قدرات الحرس الثوري الإيراني على استهداف وتعطيل الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وهذه من النقاط المهمة التي يجب أن نتوقف عندها لأنها تفسر الاستراتيجية الأمريكية بهذه المرحلة والسياسة الأمريكية بهذه المرحلة أيضا. نتحدث عن عمليات عسكرية طالما أن هناك تهديد من قبل الحرس الثوري الإيراني، هي ستكون رد فعل على الفعل الذي يتم.
0: طيب وهنا السؤال ريتا، يعني كيف نفهم الترتبية أو السياق الذي تمضي فيه هذه الضربات؟ يعني جرت العادة أن هذه الضربات تأتي مباشرة بعد استهداف القوات الأمريكية أو القوات الإيرانية لناقلات نفط كما حدث يوم أمس في سفينة الحاويات، ترد بعدها الإدارة أو الجيش الأمريكي، ثم بعد ذلك تنتهي الضربات برد إيراني محدود. الآن الإيرانيين ردوا، الإيرانيون منذ ساعات الصباح الماضي، لكن توقفت العمليات بشكل إلى حد ما، والآن عادت مرة أخرى الضربات الأمريكية. لماذا عادت من جديد بعد أن انتهى الرد الإيراني؟
1: لأنه لازال هناك تحركات للحرس الثوري الإيراني من خلال منظومته التي يعتمدها باستهداف الملاحة البحرية في مضيق هرمز. إن كان لأن إذا لاحظت الأهداف التي تم استهدافها لم تعد فقط منصات إطلاق الصواريخ للحاملات التي تعبر المضيق، بل الولايات المتحدة بدأت أو القيادة المركزية بدأت تستهدف منصات الرادارات التي يعتمدها الحرس الثوري لي من بعدها يرصد الأهداف ويضربها بالصواريخ، مخازن

0: الطائرات المسيرة التي يستخدمها باستهداف الحاملات في مضيق هرمز. يعني الهدف هو واسع عميق جدا بالمعنى العسكري، لهذا السبب يتم استهدافها. وكانت الولايات المتحدة صرحت بأنه إذا ما كان هناك مراقبة دائمة للأراضي الإيرانية، إذا ما كان هناك أي تحرك إيراني لزعزعة الاستقرار في مضيق هرمز سيتم استهدافه. وأكثر من ذلك، الآن هناك مسؤول أمريكي يتحدث إلى وسائل الإعلام الأمريكية يقول بأنه الحرس الثوري كان أطلق صاروخ ومسيرة لاستهداف إحدى الحاملات في مضيق هرمز، ونحن رصدناه وحاولنا إفشالها. بانتظار مزيد من التفاصيل من القيادة المركزية والبنتاغون حيال هذه الحادثة، ولكن بالمجمل هناك رصد كامل للتحركات الإيرانية في هذا المضيق. والقيادة المركزية والجيش الأمريكي لا يريد أن يسمح للحرس الثوري بأن يتحكم بالمضيق بهذه المرحلة.
1: طيب، وبصوت عام أيضا، يعني ما هو التوصيف الأنسب لهذه الضربات والتوصيف المتداول أيضا في الأوساط الأمريكية، سواء كانت إعلامية أو سياسية أو حتى عسكرية؟ نتحدث هنا عن حرب جديدة، عن عمليات جراحية فقط، عن يعني على الرغم من أن ترامب أكد مرارا أنه لا نية لواشنطن لاستئناف الحرب مع إيران بشكلها السابق.
0: تماما، حتى الأجواء هنا في واشنطن تشير بأنه ليس هناك عودة لحرب التي شهدناها منذ أواخر فبراير. الأجواء مختلفة تماما والعمليات العسكرية مختلفة تماما. بحسب التصنيف الرسمي من الجيش الأمريكي، هي عملية عسكرية لها هدف واضح، وهو تقويض قدرات الحرس الثوري على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، خاصة وأنه المضيق الآن بدأ يظهر كعقدة أساسية في الاتفاق العام. وبأي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران، ليس فقط كما كنا نتحدث في السابق السلاح النووي، البرنامج النووي الإيراني، بل أصبح أيضا مضيق هرمز نظرا لأهميته للعالم والاقتصاد العالمي، وأيضا انعكاسات ذلك على الاقتصاد الأمريكي. لذلك أصبح نقطة مهمة جدا لدى الأمريكيين شعبيا وسياسيا.
1: واضح. طيب، اسمحيني فقط بالإشارة لأخبار العاجلة، أن مسؤول أمريكي يقول إن الجيش الأمريكي أسقط صاروخ كروز إيرانيا وطائرة مسيرة. قبل ذلك قال المسؤول الأمريكي لسين إن الحرس الثوري هاجم سفنا تجارية خلال عبورها مضيق هرمز، وهذا ما كت عليه ريتا. والإعلام الإيراني تحدث عن انفجار في شهبندر بمحافظة هرمزغان، وسمع أيضا انفجارات في محافظة بوشهر. ريتا، دستوريا يعني هل ترامب بحاجة إلى تبرير هذه الضربات أو إيجاد صيغة قانونية لها لا تتعارض مع الدستور الأمريكي؟
0: هذا موضوع مهم جدا، ولكن يجب أن نذكر بأنه حتى في ظل عملية الغضب الملحمي باستطاعة الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض أن لن أقول يتحايل، بل أن يفسر الدستور الأمريكي بعدة تبريرات للعملية، ولكن حتى هذا البند لم يلجأ إليه الرئيس ترامب، بل التزم بالدستور حرفيا وأعلن إيقاف عملية الغضب الملحمي وغيرها. الآن الدستور بصفه، هو لديه إمكانيات بأن يعلن عن عمليات عسكرية وليس بحاجة للعودة إلى الكونغرس حيالها. وحتى لو كان ذلك وطالب الكونغرس بمزيد من التحقيقات حيالها، سيكون واضح وسيكون هناك مساءلة علنية كما حصل في السابق، أو حتى غير علنية، ويمكن أن يبرر كل هذه الأفعال، خاصة وأنه هناك سوابق في عدة إدارات سابقة. لم يكن هناك فرض تام لهذا القانون أنه على الرئيس أن يبرر عمليات عسكرية عندما تمتد لأكثر من 60 يوم. كان هناك عمليات عسكرية عدة استمرت لعدة أشهر ولم يسائل الكونغرس الرئيس حينها. وبالتالي هذه النقطة ربما من المبكر الحديث عنها.
1: إذن هو في وضع مريح قانونيا ودستوريا بشكل كبير الرئيس ترامب، باختصار، ليس كذلك؟
0: تماما، وحتى انه الان يتحدث عن عمليات محدوده في الوقت، هو سيقول للامريكيين انه انا لم اورطكم بحرب طويله الامد، هي فقط عمليه عسكريه لتقويض قدرات الحرس الثوري الايراني، وذلك للمصلحه الامريكيه.

0: كما تطالبون.
1: ورويترز الآن تقول أو تتحدث عن ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% بعد الضربات الأمريكية على إيران. إلى أي حد ريتا يعني هذا الارتفاع يمكن أن يكون مقلقا أو مؤرقا لرئيس ترامب؟
0: تماما. حتى في هذه العمليات العسكرية بحساباتها الدقيقة التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، كان من ضمنها أيضا حسابات ارتفاع أسعار الطاقة. نحن نعلم هذا الأمر مهم جدا للرئيس ترامب، وهو كان دائما يقول بأنه يمكن أن نتحمل ارتفاعا قليلا بالأسعار مقابل أن يكون هناك استقرار طويل الأمد من بعدها، بعد أن تحل قضية الاتفاق مع إيران. والآن أكثر من ذلك، هو يقول أنه من الممكن أن ترتفع أسعار النفط في بعد هذه العملية لنسب معينة، ومن بعدها عندما تحل قضية سيطرة الحرس الثوري الإيراني على مضيق هرمز يكون هناك استقرار بأسعار النفط لمدى طويل، وحتى سيكون هناك انخفاض بالأسعار وسيؤثر إيجابا على الداخل الأمريكي.
1: نعم. طيب ريتا، أكتفي معك بهذا القدر، أعود إليك إذا ما جت أي جديد في سياق متابعتنا لما يحدث الآن بين واشنطن وطهران. شكرا لك من واشنطن مراسلة العربية للتسليمان. معنا مشاهدين الآن من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي، ومعنا أيضا من كنتكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة مور ستيت الدكتور إحسان الخطيب الذي سينضم إلينا بعد قليل. دكتور جعفر الهاشمي أهلا بك، وأهلا أيضا بالدكتور نبيل العتوم من عمان، إذا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. دكتور جعفر أبدأ معك، ويعني هل نحن أمام حلقة مفتوحة من التصعيد المتبادل إذا بين واشنطن وطهران، أم أن هناك أفقا ربما للخروج من هذه الدوامة؟
2: بداية أحييك وأحيي ضيفيك الكريمين. لا أعتقد هي بداية الدخول إلى الدوامة، يعني على الصعيد الإيراني على أقل التقدير هناك محاولة الآن لترتيب البيت الداخلي للتكيف مع هذا الواقع الجديد، ليس على أساس التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل على أساس الانخراط في حرب يعني تهزم الولايات المتحدة الأمريكية كما يصفونها. اليوم نسمع حتى أصوات من الداخل الإيراني تطالب في حل المجلس الأمن القومي، وربما هذا سيطرح في الأسبوع المقبل. وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد من خلال هذه الضربات كما تقول أنها تريد تقويض البنية العسكرية للإيرانيين على جوار الخليج العربي، ولكنما هناك أيضا على الصعيد السياسي في الداخل الإيراني يحصل نوع من التقويض لأولئك الذين لا زالوا متمسكين في مبدأ التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد الجانب الآخر وهو الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ربما يجعل من هذا نهجا يريد أن يسير عليه، طالما أن الواقع الذي تريد أن تفرضه إيران في هذه المرحلة هو مرفوض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا العنصر الزمن وليس أو الوقت ليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن هذه الضربات حينما توجه للإيرانيين يقاس رد الإيرانيين، وعلى ما يبدو أن الرد الإيراني الغير مؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية هو يزيد من شهية الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك للأمام، للإجهاز على البنية الدفاعية على أقل التقديرات على ساحل الخليج، وهكذا رويدا تدخل إلى الداخل الإيراني، وبعد ذلك تتحول إلى حصار بحري المتحدة الأمريكية على مضيق هرمز، ورفع معدلات التضخم في الداخل الإيراني، والذهاب إلى ثورة الجياع وحتى الحرب الأهلية في الداخل الإيراني.
1: نعم. طيب دكتور نبيل عتوم، هل تتفق مع هذه الرؤية من دكتور جعفر؟ يعني محدودية الرد الإيراني تفتح شهية الجانب الأمريكي، وكيف تقرأ أيضا توقيت هذه الضربة الأمريكية الجديدة بعد أقل من يوم على الضربات الأمس؟ يعني هل نحن أمام رد محدود أم بداية نمط تصعيد ربما متدرج من هذه العمليات؟
3: مساء الخير أستاذ أحمد، تحياتي لك والدكتور جعفر. يعني نحن أمام حملات

0: متدرجة تصعيدية أمريكية واسعة ومتواصلة بهدف استنزاف القدرات الإيرانية. بدأت من خلال 3 وجبات، الوجبة الأولى كانت باستهداف 75 هدف، والوجبة الثانية كانت 150 هدف. اليوم الجانب الأمريكي يتحدث عن أكثر من 300 هدف والحبل على الجرار، وبالتالي هنالك تركيز على هرمز عبر استهداف الرادارات والدفاعات الساحلية الإيرانية والصواريخ المضادة للسفن لتقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة من خلال ما يسمى بأسطول البارود والقدرات غير المتماثلة التي تحاول إيران تعظيمها في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى محاولة واشنطن فرض تفوق عسكري أمريكي. لأنه الجانب الأمريكي أستاذ أحمد بيحاول توجيه رسالة بأن واشنطن قادرة على العمل بحرية في الخليج العربي وإضعاف منظومة الردع الإيرانية ورفع كلفة التصعيد على طهران، لأنه في هذا التصعيد ومن خلاله هنالك محاولة لإجبار إيران على الاختيار بين مواصلة المواجهة أو العودة إلى التفاوض من موقف أضعف. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال كل ذلك إلى حماية التجارة والطاقة وتبرير العمليات، لأنها تهدف إلى تأمين تدفق النفط وحماية السفن التجارية، بالإضافة إلى محاولة استنزاف الحرس الثوري الإيراني عبر التركيز على البنية العسكرية والاقتصادية للحرس باعتبار المسؤول الرئيسي عن العمليات في هرمز. وبالتالي هناك زيادة للضغوط على النظام الإيراني بين الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي والعقوبات لإجبار الجانب الإيراني على ما يسمى بتغيير حساباته. الآن بموازاة ذلك تعلن إيران على لسان قريباف، كان في هناك تصريح لافت على الرغم من التصعيد الأمريكي، أن الصفقات أحادية الجانب انتهت. وهذا طبعا بيحاول الآن النظام الإيراني إرسال مجموعة من الرسائل إلى الولايات المتحدة، من أبرزها رفض الإملاءات الأمريكية. إيران تعلن أنها لن تقبل اتفاق رح يلزمها بتنازلات كبيرة مقابل مكاسب محدودة. الأمر الثاني وقف سقف التفاوض، بمعنى البحث لتحسين شروط التفاوض قبل أي اتفاق نهائي. وبالتالي هم يتحدثون عن أهمية ملف هرمز والعقوبات والأموال المجمدة، ومن ثم تأتي الملفات الأخرى ربما قد لا يتم بحثها، يعني على عمره طويل، النووي والتفتيش واليورانيوم عالي التخصيب. والأمر الآخر، إحنا اليوم نتحدث عن توجيه رسائل الداخل الإيراني، بمعنى أظهر النظام بأنه لن يتراجع تحت الضغط العسكري أو الاقتصادي حفاظا على تماسك الجبهة الداخلية، بالإضافة إلى تأثير ذلك على المفاوضات. طيب. يعني هي مستمرة بشروط مختلفة. التصريح طبعا ما بيغلق باب التفاوض، بل يؤكد أنه طهران تريد علاقة تقوم على الالتزامات المتبادلة وليس ما تعتبره اتفاقيات أحادية الجانب.
1: طيب، ومسألة تماسك الجبهة الداخلية هي أيضا كان أشار عليها في عجالة الدكتور جعفر قبل قليل حينما أشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى زيادة التضخم وإلى ثورة جياع ربما في الداخل الإيراني. لكن دكتور جعفر، هل هذه الاستراتيجية في تقديرك ما زالت مجدية؟ يعني مسألة تأليب الرأي العام الإيراني على النظام، هل ما زال يمكن التعويل عليها أمريكيا؟
2: لا، على المنظار القريب هذا الأمر مستبعد جدا، ونحن جربناه خلال فترة الحرب. يعني الشارع الإيراني كان أكثر مهيئ للانقضاض على النظام، وهذا هو الذي خدع الولايات المتحدة الأمريكية. لكنما بعد وقوع الحرب وإن كانت مؤلمة أعطت نتاجا عكسيا. يعني الفضاء في إيران، وربما ليس من الآن، هناك مقولة للمرشد الأول والمؤسس في إيران أطلقها في فترة الحرب العراقية الإيرانية، قال بأن الحرب نعمة في ذلك الوقت، قال أن الحرب هي نعمة إلهية لنا، وهي حقيقة. يعني حتى الحرب العراقية الإيرانية ربما أعادت صياغة النظام وحفظته من الانهيار ووحدت وكل الطوائف خلف الدفاع. أيضا الآن حتى وإن لا يرقى أو الدوافع قد لا تدفع بالشعب إلى هذا المستوى، ولكنما ليس هناك من يجهز على النظام تحت يعني النار وتحت الحرب. هذا أمر في غاية الصعوبة، ليس فقط يعني أنه بغياب رغبة، ولكن إنما القبضة الحديدية والتعاطي الأمني الكبير والانفلات في الداخل الإيراني ربما وهذا يخيف الشارع الإيراني. والشارع تو خرج من يعني ثورة كانت، أو ليست ثورة وإنما كان احتجاج.

0: احتجاجات عنيفة
1: ودفع فيها
0: أدت
1: ثمنا
0: إلى
1: كبيرا.
0: قتل ربما الآلاف، ما يعني بأنه لا يمكن أن نتوقع بأن السلوك التي يقوم فيها هي يعني اقتصادية قطعا ليس على المنظور يعني القريب، وإنما على المنظور المتوسط، وأعني بذلك أنه ربما عدة أشهر
1: نعم
0: ستكون الدولة عاجزة من تأمين ما يتطلبه الشارع الإيراني، سيما وأن الإيرانيون كانت لديهم خطة للمقابلة والتعاطي مع هذا الحرب لفترة وجيزة يعني، وليس أنه كانت هناك خطة لعدة سنين، وهذا ينهكهم من الداخل. لكنما العنصر الأكبر الآن ذو التأثير السلبي
1: طيب
0: على الانسجام في
1: نعم
0: الداخل يرغب ويسعى إلى التفويض لصالح الأصوات المتشددة التي باتت تظهر في كل يوم وتبرز بشكل علني وتطالب بدفع هؤلاء، كما يقول أحد أعضاء لجنة الأمن القومي خضريان في البرلمان الإيراني اليوم، يقول بأن على ما يبدو أن عراقشي وقليباف يعيشون في عالم متخلف جدا كثيرا عن التطورات والأحداث، ما يعكس بأن هذا التيار يصعد بزخم جدا كبير على أساس الخطاب الشعبوي في الداخل الإيراني، وهذا
1: نعم
0: يهدد حقيقة الانسجام الداخلي في إيران.
1: وهي نقاط مهمة أيضا أقولها دكتور نبيل. دكتور نبيل يعني أيضا كان دكتور جعفر يشير إلى أن مسألة الصراع الداخلي في إيران وصلت لمرحلة بعيدة، وهناك جهود كبيرة تبذل لتقويض هذا التيار، التيار البراغماتي الذي يوصف بذلك والذي يتصدره طبعا قالباف وعراقجي. فهل يعني ينجح هذا التيار المتشدد الآن في فرض رؤيته وإرادته على المشهد في إيران بالفعل؟
2: يعني هذا أحد السيناريوهات الواردة جدا، خاصة أنه كان في هنالك تظاهرات سابقة تم طرح كثير من الشعارات التي اتهمت الرئيس الإيراني وعراقجي ومحمد باقر قليباف، اتهمته بالخيانة، ووصلت الأمور ببعض النواب في مجلس الشورى الإيراني بالحديث على أنه عراقجي وتحركاته هي التي أسهمت في توفير معلومات ساهمت في اغتيال المرشد علي خامنئي. المشكلة الحقيقية أستاذ أحمد أنه هنالك تحالف ما بين الحرس الثوري الإيراني والإعلام بشكل كبير جدا الذي يحاول أن يروج أن هنالك تيار براغماتي يريد تقديم تنازلات وتقديم الأيديولوجيا على وتقديم الاقتصاد على الأيديولوجيا، وهذا من شأنه أن ينزع كثير من أوراق إيران الردعية ويضعفها أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأنا نشهد ما يسمى بالتحالف ما بين التيار الأمني العقائدي والتيار الصقوري العسكري بقيادات مهمة ومحورية تتحالف فيما بينها للوقوف ضد التيار البراغماتي.
1: نعم.
2: طبعا من أبرز رموزها اللي هو أحمد وحيد ومحمد باقر ذو القدر وعلي باقر كني وحسين طائب ورحيم صفوي ومحمد علي جعفري وأيضا محسن رضائي وعلي أكبر ولايتي وغيرهم من القيادات المهمة والمحورية التي باتت تسيطر على الأمور. سابقا كنا نتحدث عن نظام متعدد الرؤوس كانت تتنازع فيما بينها، لكن الآن الفيتو يبدو أنه فقط للتيار الأكثر تشددا، وربما الرسالة اللي أصدرها المرشد الإيراني الذي تعهد بالثأر من قتلة خامنئي توحي بأنه هنالك ضغط للشارع والجناح المتشدد ونزولا عند رغبة الحرس الثوري الإيراني، على الرغم هو خطاب كما يطلقون باللغة الفارسية لمرحلة بسيج مردمي أو ما يسمى بالتعبئة الشعبية خلف النظام الإيراني، لكن في نهاية المطاف انعكاسات ذلك سوف تكون وخيمة على الداخل الإيراني. يعني بعد انتهاء الحرب يعني ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وقد نشهد احتجاجات غير مسبوقة. كنت فضلت الدكتور أستاذ أحمد بسؤال الدكتور جعفر عن هذا الأمر لأن ظروف مهيئة أكثر من الأوقات السابقة، يعني بعد انتهاء فترة 12 يوم كان في هناك احتجاجات أدت إلى قتل 5000 متظاهر من جانب النظام كما أعلنت المعلومات الرسمية، غير رسمية تتحدث عن قيام النظام بقتل أكثر من 20000 متظاهر، فما بالك الآن مع وجود أكثر من 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، 15 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، إفلاس 7 صناديق تقاعدية من مجموع 9 صناديق، العملة الوطنية التومان وصل الدولار إلى أكثر من مليون ريال، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى خطيرة، نسبة التضخم وصلت إلى أكثر من 115%، ارتفاع السلع والمواد الأساسية.

0: من 15% إلى 155%، الأجارات ارتفعت إلى أكثر من 300%.
1: نعم.
0: القطاع البتروكيماويات أستاذ أحمد اللي كان بيوفر أكثر من مليون فرصة للعمل، الآن جزء كبير منه بعد توجيه ضربات قطاع البتروكيماويات بشكل

0: في أي
1: هذا بالفعل ما المحليه ترامب في الساعات الماضية دكتور نبيل، يعني هي ما أشار إلى أنه يعني يمكن السيطرة على جيزة خارك من خلال عملية برية في إيران. إذا هناك تجدد لهذا السيناريو من جديد، وسأعود لهذه النقطة في خلال هذه الساعة معكم أضيفي الكريمين. لكن دكتور جعفر، يعني دكتور نبيل كان يقول أيضا في معرض حديثه أن إيران لن تقبل باتفاق يلزمها بتنازلات كبيرة مع مكاسب محدودة. إذا كنت متفقا مع هذا الطرح، يعني ما الذي تملكه إيران من أدوات تحقيق هذا الهدف؟ يعني هل هو مضيق هرمز، وهل هي تجيد أيضا اللعب بهذه الورقة أم لا في هذه المرحلة؟
2: نعم، أنا أتفق تماما مع دكتور نبيل في هذا الخصوص، وأشير إلى آخر تصريح ظهر أو سمعناه من محسن رضاي، وهو المستشار العسكري للمرشد في إيران، وربما من أبرز القيادات للحرس الثوري الذي كان سابقا هو قائد الحرس الثوري، ولعب دور جدا كبير في فترة الحرب العراقية الإيرانية، ويتهم بأنه هو الذي أمد أو أطال أمد الحرب العراقية الإيرانية من عام بعد قبول العراق ذلك الوقت لمحاولة يعني إيقاف الحرب حتى 18 أمس. كان له قرار جدا كبير ويلعب دور جدا كبير الآن على المستوى الأمني وأيضا العسكري في الداخل. صرح وقال أنه مضيق هرمز أصبح جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني، واعتبر بأن مضيق هرمز هو أداة ردع للأمن القومي الإيراني، وهذا طبيعي يفسر لأنه سمعنا حديثا كثيرا من كثير من النخب السياسية في إيران، يعني الذين كانوا في يعني سدت الحكم وأيضا يعني تولوا مناصب جدا كبيرة كمصطفى بور محمدي، يعني تحدث سابقا عن أنه نحن لن نذهب إلى غزة أو لبنان أو إلى أي مكان آخر بدافع أيديولوجي، بقدر ما أن هذه هي ثغور الدولة الإيرانية وعمقنا الاستراتيجي هناك، ويجب أن نذهب إلى العدو هناك. الآن طالما هذه الأوراق تبددت قليلا قليلا، الخصم والعدو وقف على حقيقة يعني الداخل الإيراني، ربما هذا التحشيد العاطفي الذي نشهده، ولكنما هذا لا يمثل أغلبية، هؤلاء ربما يقومون أو يعني بعشرة ملايين أو سبعة ملايين. هذه القاعدة دائما كانت قائمة وموجودة ومنتفعة، جزء منها بسبب الأيديولوجية والاعتقاد، وجزء الآخر مصالحه مرتهنة ببقاء هذا النظام وديمومته، ولذلك يعني يحضرون في الشارع ويدافعون عن إيران، ولكنما الغالبية في إيران متذمرين من هذا الواقع الاقتصادي وحتى الفشل الأمني، وينظرون إلى الدولة بأنها دولة تشكل نموذجا فاشلا. في ظل هذا يعني أتصور بأنه الآن ما نقرأه في ثنايا الخطاب الإيراني، يحاولون أن يتمسكون بكل قوة في مضيق هرمز، ويرون بأن هذه الورقة الأولى والأخيرة التي يمكن أن تكون مصدا أمام أيمن على مضيق هرمز من أجل يعني ربما مرابح مالية أو حتى سياسية، بقدر ما يفكرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي لا زالت تنهج منهجا وتريد إضعاف النظام، إنهاك النظام. نعم. وفي اللحظة الأخيرة ستنقض على النظام عسكريا، لذلك يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية حينما تصر الآن على فتح مضيق هرمز هي تريد إعادة تموضع لوجستي وعسكري والتسلل إلى داخل الخليج والتقرب من جزيرة خارج وأمثالها، حتى ذلك الحين إذا ما حانت اللحظة تنقض على يعني الأراضي الإيرانية بشكل وآخر. هذا يدفعهم أكثر للارتباك، ويدفعهم في نفس الوقت للتشبث والذهاب يعني بكل قوة
1: نحو مضيق هرمز واستغلال هذه الورقة. اسمح لي دكتور جعفر فقط بالإشارة للأخبار العاجلة التي نتابعها الآن. إذا إعلام إيراني يتحدث عن انفجار جديد في بندر عباس، وكذلك الخارجية الإيرانية تقول إن واشنطن أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر، وإعلام إيراني يتحدث أيضا ميدانيا عن انفجار عنيف قرب قرية بنداران في سيريك.

0: قبل ذلك كان يتحدث عن عدة انفجارات في جنوب شرق سيستان وبلوشستان. هذا طبعا يأتي مشاهدينا في ظل تأكيد الجيش الأمريكي أنه استأنف ضرباته ضد أهداف في إيران، ويقول أيضا أن ضرباتنا تهدف لتقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن التجارية. دكتور نبيل، يقول دكتور جعفر قبل قليل أن الإيرانيين متمسكون بالورقة، ورقة صناديق هرمز، ويعتبرون أنها هي الورقة الأولى أو الأخيرة. فهل تمكنت إيران بالفعل من تحويل البوصلة الأمريكية باتجاه هرمز بعيدا عن الملفات الأساسية والرئيسية والتي قامت من أجل هذه الحرب، كالملف النووي وكذا الصواريخ البالستية والوكلاء في المنطقة؟
1: يعني هي نجحت في إطالة أمد المفاوضات، ونجحت في سياسة كسب الوقت، ونجحت في المراوغة والكذب، لكن هذا لن ينطلع الولايات المتحدة الأمريكية الجانب الإيراني من خلال التلويح بورقة مضيق هرمز. هو بيعكس التطورات التي صاحبت هذا الموضوع، تطورات تعكس تحول استراتيجي في طريقة إدارة إيران لأزمة المضيق من خلال تحويل هرمز إلى أهم ورقة تفاوضية باتت بيد إيران، تستخدمها كورقة ضغط لإجبار واشنطن لتقديم التنازلات ومساومتها وابتزازها. وكما تحدث عدد من المسؤولين الإيرانيين، يعني محسن رضائي اللي تفضل الدكتور جعفر حوله، قال بأنه احنا الآن بتنا نمتلك ورقة أهم من، يعني هي ورقة نووية اقتصادية، وهذا ما شاطره في وقت سابق تحدث عنه وزير الخارجية الأمريكي. الآن أيضا محاولة ما يسمى بفرض أمر واقع بحري من خلال محاولة تكريس الحرس الثوري الإيراني بأنه هو صاحب القرار الأول في أمن المضيق وأمن الملاحة دون أي اعتبار لأي طرف، بمعنى أنه هنالك ثلاث ممرات أستاذ أحمد، ممر اللي بتديره إيران في أوقات سابقة وهو اللي قريب من الشواطئ الإيرانية، والممر الوسط والممر الدولي والممر المجاور لسلطنة عمان. الآن هنالك تجاوز من جانب إيران حتى على كل هذه الممرات الثلاث، وبالتالي أعلنت إيران أنها هي المعنية بأمن الممر بشكل مباشر من خلال ما يعرف بفرض أمر واقع بحري. أيضا الرد على الضغوط الأمريكية، لأن الجانب الإيراني يرى أن تشديد الرقابة البحرية هو رد مباشر على عملية التصعيد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والورقة الأهم إجبار واشنطن للجلوس على طاولة المفاوضات في محاولة إيرانية لتأجيل القضايا المهمة والمحورية. وبالتالي عندما وجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إنعاش وإيجاد بديل من خلال الممر العماني، تحركت إيران بقوة، لأنه هذا معناه نزح هذه الورقة من يد الجانب الإيراني، وبالتالي هذا سوف يرفع من كلفة أي عمل عسكري، لأنه جعل مرور السفن أكثر تعقيدا. هذا رح يرفع الضغوط الاقتصادية على الأسواق العالمية وعلى الدول التي تستورد الطاقة، وهو ما يريده الجانب الإيراني. أيضا ما يريده هو اكتساب شرعية قانونية وسياسية وشرعية جيوستراتيجية عبر ربط الإجراءات بمبررات ومحاولة التسويق لها. يعني الجانب الإيراني يتحدث عن السلامة والبيئة والأمن البحري وإزالة الألغام ومرافقة السفن وغير ذلك، وكأنه يعني وطبعا هذا جزء من البلطجة وجزء من القرصنة اللي لن ينطلع على دول العالم. لكن الانقسام الأمريكي الأوروبي وحتى مع دول حلف الناتو هو اللي أعطى مساحة كبيرة للجانب الإيراني حتى تصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من الزعرة، خلينا نسميها، أو القرصنة. لو كان هنالك موقف إقليمي ودولي متماسك لما تجرأت إيران إلى الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة والمتطورة من إطالة أمد المفاوضات. وكأنه يعني قضية مضيق هرمز هي القضية الأساسية التي قامت عليها الحرب، بالمناسبة هي قضية مستجدة جت بعد الحرب 39 يوم. الحرب قامت لمحاولة منع إيران من عسكرة برنامج النووي، وليس موضوع هرمز اللي هو قضية جاءت وأسهم ربما اتفاق الإطار التفاهم، أو أنا بسميه سوء التفاهم ما بين الطرفين في استغلال الجانب الإيراني. لأنه إذا قرأت أكيد أستاذ أحمد هذا الاتفاق وهذا إطار التفاهم تجد أنه نصوص فضفاضة، يعني كل طرف يغني على مواله أو على ليلى في تفسير البنود الواردة بما في موضوع هرمز، وهو ما استغلوا الجانب الإيراني طبعا.
0: هو مسموح أيضا لكل طرف أن يفسر الاتفاق بما يتوافق مع مصالحه ورؤيته أيضا للصراع. اسمح لي ضيف الكريمين بأن نشرك معنا أيضا في هذا الحوار من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة مول ستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بك معنا دكتور إحسان، ودعنا نبدأ

0: بقراءتك أيضا لهذا التصعيد الذي يحدث حاليا، يعني إذا ما كان تصعيدا مضبوطا ومحسوبا، وهل ترى أيضا يعني أن هامش الخطأ الآن بات واسعا ربما بما قد يقود إلى مواجهة أوسع أم لا؟
1: تحياتي للجميع وشكرا للدعوة. يعني بالنسبة لترامب يريد أن يكون المضيق مفتوحا بدون أي تعطيل من الجانب الإيراني. هذا المضيق ليس بحاجة إلى رعاية من أحد، هذا ممر مائي طبيعي، ليس هناك أي دور لإيران أو غير إيران في هذا المضيق. يعني يذكر أن الإيراني بالمافيا عندما تذهب إلى تاجر وتقول له أعطينا مال كي نحميك، فيسأل تحبوني من ويقول له نحميك منا من تعدي من المافيا. يعني هذا تصرف إيران كعصابة ليس كدولة. ترامب اليوم يريد أن يكون المضيق مفتوح بدون أي تعطيل ويستعمل القوة، يعتبر أن الإيراني خدعه عندما كان هناك يعني اتفاق مبدئي على أن يتم فتح المضيق، عدم تعطيل ملاحف المضيق مقابل رفع الحصار عن إيران، وأيضا أعطاها الإعفاء من العقوبات بالنسبة لبيع النفط. هو غاضب جدا منهم، يعتبرهم كذابين وأشخاص يعني استثنائيين في الكذب. واليوم كل هذا الضرب يعني اللي محاولة التغيير أدائهم، يعني رسالة للداخل أن لا يمكنكم.
0: ولكن دكتور حسام، بما أن الهدف لترامب هو كما ذكرت هو فتح مضيق هرمز وإبقائه مفتوحا، هل يعني تركيز الإدارة الأمريكية على استخدام المقاربة العسكرية لتحقيق هذا الهدف، هل يعني أنها هي المقاربة أو هي الحل الأمثل أم الحل المتاح فقط حاليا، وإلى أي حد هي استراتيجية مجدية أيضا يعني في ظل أكثر من 4 أشهر من هذه الضربات الأمريكية والتي لم تؤدي حتى الآن إلى إخضاع الجانب الإيراني إلى الشروط الأمريكية حتى الآن؟
1: يعني صحيح، لكن نعود إلى فكرة أنه كان هناك حصارا بحريا شديدا قاسيا وتهديد للوضع الاقتصادي في إيران هو سيء حتى قبل الحرب. واليوم الأمريكي المشكلة أنه هذا النظام المتشدد والتعنت الإيراني لا يترك أي مجال للأمريكي، يفضل الأمريكي المفاوضات. يعني حتى يعني التقييم أنه كان الأمريكي عنده انطباع أنه كل الملفات سيتم التفاهم مع النظام الإيراني، هو كان غير مخطئ بانطباعه، أنه يقول الإيراني لا أريد إنتاج قنابل نووية، لا أريد يعني المواد المخصبة يمكن التعامل معها. وأيضا حتى الصواريخ البالستية كان ترامب يقول هذه ليست المشكلة الكبيرة بيننا، يعني حق لهم أن يكون عندهم سلاح يدافع عن نفسهم. حتى موضوع الأزرع أيضا لم يعودوا كما كانوا من قبل، فكان الأمريكي متفائل. ولكن تفاجأ به الأمريكي، يعني هو لم يتفاجأ بتعطيل الملاحة في المضيق، ولكن هو تفاجأ بكون إيران تعتبر أنه مهم جدا أن تحتفظ بدور ما في المضيق، تعتبر له رمزية كبيرة أن هي دولة مهيمنة في المنطقة وفي العالم عندما تتحكم في هذا الممر المهم. فأصبح يعني تخلوا كأنهم عن كل شيء اليوم، يعني بالنسبة لهم الجائزة الكبرى أنهم يكونوا ربحوا الحرب إذا كان عندهم تحكم بشكل أو بآخر بالمضيق، وهذا أكيد أمر يرفضه العالم كله والأمريكي أيضا بالتحديد يرفضه والخليج العربي يرفضه. ولكن هم يعتبروا أن هذا انتصارا معنويا مهما جدا أن تخرج إيران بعد كل هذا الهزيمة النكراء العسكرية بانتصار معنوي وسياسي كبير، الهيمنة على مضيق هرمز. لذلك هم يعني كانوا منسوا كل شيء ولا شيء، لا يروا أي شيء إلا المضيق، وهم يعني عندهم استعداد أن يتحملوا ضربات من أجل المضيق لا من أجل أي شيء آخر.
0: طيب والدكتور حسان، لكن يعني في ظل هذا الاستمرار الإصرار الأمريكي والتعنت الإيراني أيضا، بمنتهى الموضوعية من هو الطرف القادر على فرض إرادته وهيمنته على هذا المضيق الآن؟
1: أكيد الأمريكي، يعني قادة عسكريين عدة، يعني مش شخص أو اثنين، قالوا أنه هناك خطة أمريكية لفتح المضيق بالقوة. الأمريكي يستطيع فتح المضيق بالقوة بشكل دائم وينهي التهديد للمضيق، ولكن أين هي المشكلة؟ المشكلة أنه سيكون هناك ثمنا يعني بحياة الأمريكيين، سيكون هناك ضحايا أمريكيين لو تكون عملية كبيرة، وداخل إيران يعني منطقة جغرافية كبيرة يجب تأمينها مطلة على المضيق، يجب تنظيفها ليكون المضيق المريخ آمنة بشكل دائم. وترامب يعني ما زال يعني غير مستعد أن يضحي بالأمريكيين من أجل هذا. إنما إذا كان هناك تعاون دولي بهذا الموضوع، دول أخرى شاركت في هذه العملية، ربما يقوم بذلك. هناك من يدفع في أمريكا أن يفعل ذلك، والصقور الحزب الجمهوري يقولوا يجب أن يكون هناك فتح للمريخ بالقوة وعودة إلى الحصار والضربات على إيران.

0: كما تقتضي الحاجة.
1: نعم. طيب دكتور جعفر، يقول دكتور إحسان أن يعني مسألة سقوط ضحايا أمريكيين هو أمر وارد، يعني إذا ما صعد ترامب وسعى إلى فتح المضيق بالقوة، وهذا يذكرني بما تحدث عنه ترامب قبل ساعات حينما لوح بالسيطرة على جزيرة خارك بعملية برية. فهل يعكس ذلك في تصورك أيضا يعني تحولا حقيقيا نحو خيار العمليات البرية داخل إيران، أم أنه فقط يندرج يعني في إطار الضغط النفسي ورفع سقف التهديدات ليس أكثر؟
2: لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد دونالد ترامب يقدم على هذا الأمر، وهو أشار إلى الأحداث التاريخية التي حصلت وقال لها لم أرد أتورط كما تورط من قبل بعض الرؤساء الأمريكيين في إيران. حقيقة الأمر لو كان السيد دونالد ترامب كان يريد أن يقدم بعض الضحايا على مستوى الأفراد والأرواح لما كنا نحن اليوم في هذه النقطة. كان يستطيع في بداية الحرب يعني أن يقوض قدرات إيران ويلوي ذراعها بشكل من الأشكال ويفرض عليها كثير من الأمور، لكنما هو يدرك بأن هذه ورقة وسيف ذو حدين، لأنه الإيرانيين لا يهمهم إن قتل منهم آلاف، بينما إن سقط هناك 10 أمريكيين سوف تكون له انعكاسات سلبية على الواقع السياسي في الداخل الأمريكي. وهذه يعني ربما نقطة ضعف السيد دونالد ترامب، هو لن يضعف، هو لديه فائض من القوة كبير ويستطيع أن يحطم ويهشم كل الدول الإيران، وهذه لا شك فيها. ولكنما إذا ما وصلنا إلى النزول إلى البر، وإذا ما وصلنا إلى التفكير بأنه قد يقتل هناك بعض الجنود الأمريكيين، أعتقد هنا هذا الرجل يكون أكثر موضوعية وأكثر عقلانية. لا ننسى بأن الإيرانيين هم متعطشون إلى هذا الأمر. نحن أمام أجيال يعني عاشت في إيران منذ الطفل وهو يدخل الصباح إلى المدرسة، أول كلمة يطلقها هي الموت لأمريكا، ولا يستطيع أن ينفذ من باب المدرسة حتى أن يجد العلم الأمريكي والإسرائيلي ويسحق عليه. وبالنتيجة يعني حصلت نوع من الواقع النفسي الحاقد حقيقة على كل شيء اسمه أمريكا. لا أقول أنه هذا الأمر منتشر بشكل واسع، ولكنما على أقل التقديرات هناك الملايين الذين تربوا على هذا النهج وهم يتعطشون، خاصة الآن بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية في قتل المرشد في إيران وقتل قياداتهم الكثيرة. والإيرانيين قادرين على الاستثمار في هذه المشاعر والعواطف والأحاسيس، يعني تخيل حتى هذا الوقت هم لا زالوا أحيانا كلما شعروا بأنهم بحاجة إلى منسوب من الشرعية يأخذون بعض رفات القتلى في الحرب العراقية الإيرانية ويضعونها في تابوت ويشيعونها في الشارع، وذلك يحاولون دائما أن يستثمروا في هذه المشاعر وهذه العواطف ويعطوها مسحة قداسة بشكل من الأشكال. ولذلك أعتقد أن رغم كل الإخفاقات في التقدير للسيد دونالد ترامب تجاه يعني بهذه الحرب، ولكنما أعتقد كان دقيقا بأنه لن ينخرط في حرب برية، ولكنما أتصور بأنه يفكر في طريقة أخرى، وهو يريد أن يضعف البنية العسكرية والأمنية في الداخل الإيراني ويهيئ ظرفا لثورة أو حتى ربما لجماعات مسلحة. وأعتقد أنه قد تكون هناك بعض الأطراف إذا ما تمنعت للانخراط في هكذا عمليات في البداية خوفا من بطش النظام الإيراني، فربما إذا ما شعروا بأن النظام وصل إلى هذه النقطة من الضعف قد ينخرط، وهناك جماعات مسلحة موجودة وحتى ربما بعض الدول الإقليمية تدعم هذا التوجه وتنخرط مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتجاه. وبالنتيجة ما أتصور أنه يفكر فيها اليوم دونالد ترامب هو بعدما فشل في تطبيق نموذج فنزويلا في إيران، قد يفكر في تطبيق نمط على شكل ليبيا أو على شكل سوريا على أقل التقدير.
1: نعم. طيب دكتور نبيل، يعني عطفا على ما أشار إليه دكتور جعفر، هل تعتقد أن النظام الإيراني قادر الآن على بالفعل على استغلال يعني المشاعر الداخلية واستغلال الشعار

0: أيضا ضد أمريكا في تأليب الداخل الإيراني ضد الولايات المتحدة وضد هذا الهجوم على البلاد أيضا بما يقدم مصالحه ويعزز شرعيته أيضا في البلاد. وما الذي يمكن للحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية أو ما لديها من أدوات أو خيارات للعب على وتر الشرعية في إيران وأيضا تأليب الداخل الإيراني؟
1: يعني أنا في تقديري أنه الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أدوات ووسائل أخرى غير الوسائل العسكرية ربما للتأثير بشكل أكبر على الواقع الإيراني ومحاولة حتى تفكيك النظام بشكل منهجي، وهذا يتضح ربما من خلال وهذه أحد السيناريوهات اتضحت ربما من خلال حديث الرئيس الأمريكي أول من أمس بلغة تصعيدية غير مسبوقة بأنه بات من يحكم إيراني عبارة عن عصابة كاذبة. ربما هذا في إشارة إلى إيجاد غطاء لاستهداف القيادات العسكرية والأمنية والسياسية المتشتتة. هل هذا سوف يفيد فيما يتعلق بإجبار الجانب الإيراني للجلوس على طاولة المفاوضات وده يسميه التفاوض بشكل أشمل حول الملفات المعقدة بما فيه ملف هرمز؟ ربما قد يسمى ذلك، يعني في حال اغتيال على سبيل المثال 12 من قيادات الحرس الثوري الإيراني، يعني التقارير تتحدث عن وجود 43 شخصية موجودة سياسية وعسكرية وأمنية هي التي تمثل الجناح العسكري والأمني والعقائدي المتشدد التي تدفع باتجاه الحرب وتدفع باتجاه سياسة حافة الهاوية وتعتقد أن كلفة الحرب هي أهون من كلفة الاستسلام. الآن إزاحة هؤلاء هل سوف يسهم في تغيير دعني أسميه السلوك الإيراني؟ ربما قد يكون ذلك، وربما قد يمهد الأرضية لنفوذ أكبر للجناح البراغماتي التفاوضي، خصوصا في ظل وجود الآن خطاب مزدوج في إيران ما بين الخطاب المعتدل الذي كان يظهر في أوقات سابقة ونشهد غيابه حاليا والخطاب المتشدد. وبالتالي ربما محاولة القضاء على هذه النخبة بطريقة أو بأخرى قد يحد من السلوك الإيراني المتشدد. نعم. وإدراك النخبة الجديدة التي سوف تتولى مقاليد الأمور باستحالة مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا وأن سياسة الصبر الاستراتيجي التي باتت تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية وتمارسها في أوقات سابقة لم تعد تجدي وانتقالها إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع الجانب الإيراني، ربما هذا قد يخيف ما تبقى من قيادات النظام الإيراني. من ناحية أخرى أدوات التأثير الأمريكية، يعني إذا في حال تجدد ما يسمى بالحصار البحري هذا سوف يكون له نتائج كارثية على الجانب الإيراني، وربما حديث الرئيس الإيراني كان واضح في هذا الأمر أنه لو استمر الحصار وحظر تصدير النفط وعدم الحصول على العملة الصعبة فإن الاقتصاد الإيراني سوف ينهار بحلول شهر أغسطس، ووجه رسالة إلى المرشد مطالبا إياه بالسماح بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. والقبول بما يسمى بتسوية معهم فيما يتعلق بربما مساومات وتنازلات في بعض الجوانب خدمة للاقتصاد الإيراني وحفاظا على ما تبقى من النظام الإيراني. وبالتالي وجه المرشد رسالة إلى الرئيس الإيراني قال إنه الآن العهدة في رقبتك و الآن شريطة التفاوض شريطة عدم التنازل عن الخطوط الحمراء وتحميله مسؤولية ما سوف يحدث من نتائج هذه المفاوضات. لكن مع دخول الحرس الثوري على الخط كل ما اقتربت من لاحظ كل ما اقتربت المفاوضات ما بين الطرفين كل ما خرج هنالك سلوك تصعيدي من جانب الحرس الثوري الإيراني وكأنه هدفه الأساسي هو قلب الطاولة على الجميع والانتقال إلى الخطة باء وعنوانها التصعيد. وهذا التصعيد ربما الآن هو تصعيد غير محسوب. نعم. لأنه الآن النزول عن الشجرة أصبح صعبا. الآن المسؤولين الإيرانيين الآن بطلقوا تصريحات بكثافة على أنهم لن يفرطوا بورقة مضيق هرمز وكأنه المشكلة الأساسية باتت هي مضيق هرمز والسبب الأساسي للحرب هو مضيق هرمز. نعم. وبالتالي النزول عن هذه الشجرة بات صعب بالنسبة للجانب الإيراني على الرغم أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت الإيرانيين بإبداء حسن النية من خلال التوقيع على وثيقة يعترفون من خلالها يقرون بعدم استهداف السفن التي سوف تمر عبر مضيق هرمز والإعلان عن ذلك بشكل علني وتوضيح هذه الوثيقة أمام الرأي العام الدولي لإلزام الجانب الإيراني بعدم
0: الاعتداء. هم لم يقدموا هذه الوثيقة بل يعني اتهموا الولايات المتحدة كما نطالع في هذا العاجل.

0: الخارجية الإيرانية تقول إن واشنطن هي التي أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر. دكتور حسام، يعني في الدقيقة الماضية كان دكتور نبيل يقول إن الانقسام الأمريكي الأوروبي هو ما أعطى الإيرانيين فرصة ومساحة لهذا التصعيد، وما وصفه بالزعرنة أيضا في المنطقة. يعني الآن بما أن العالم كله بدأ يعاني من مسألة مما يحدث في مضيق هرمز ويدفع الثمن أيضا، هل تعتقد أنه حان الوقت لإنهاء هذا الانقسام؟
1: يعني هناك انقسام، ولكن هناك اتفاق أيضا، هناك اتفاق على أن هذا المضيق مضيق دولي، وأن تفعله إيران لا يحق لها بذلك، ولا يحق لها لأحد تغيير وضع القانوني، فهناك اتفاق على ذلك. الانقسام كان الخلاف يعني مع ترامب دخل الحرب بدون مشاركتهم وبدون استشاراتهم وكل هذه الأمور والخلافات التي بينهم، ويبدو أن حدتها صارت أقل، ولكن في نهاية المطاف هم المشكلة أين هي؟ أعتقد المشكلة أنه لم يستطيعوا فصل بين أمرين. الأمر الأول هو الحرب بين أمريكا وإيران وإسرائيل والمضيق. المضيق لا علاقة له بهذه الحرب، لا يحق لإيران تعطيل الملاحة الدولية لأنه هناك حرب عليها. هذا تخاذل الدول هو المشكلة. المشكلة هي يعني أخذوا موقفا قالوا أن هذا مضيق عالمي ولا يجب تعطيل الملاحة، ولكن لم يأخذوا موقفا صارما وتهديدا للنظام الإيراني لأنه لا يحق لك أن تعطل الملاحة. كان يجب لو كان موقفا صارما وحتى تهديد بالقوة بفتح المضيق وبوقف التعطيل بالقوة لما وصلنا إلى هنا. التخاذل الدولي ليس فقط من الدول الأوروبية، أيضا من عدة دول بالعالم، أستراليا مثلا، اليابان، كوريا الجنوبية، كل دول العالم التي تتأثر بتعطيل المضيق. هذا مضيق للإنسانية، هذا مضيق طبيعي، يعني لا يحتاج إلى إدارة أو رعاية من أحد، يعني ليس مثلا ممرا اصطناعيا يحتاج إلى رعاية وانتباه، هذا ممر طبيعي يعني وضعه الطبيعي، القانون لم يتغير. للأسف يعني التخاذل الدولي هو المشكلة الأساسية. واليوم الأوروبي العالم يقترب، يعني حتى المؤسسة الدولية قالت أنه وتفعل هو إيران مدان أيضا، فهناك اقتراب يعني للتشدد أكثر في موضوع المضيق من العالم في كله ليس فقط من الأمريكي.
0: طيب، ولكن دكتور حسان، عطفا على ما تفعله إيران في مضيق هرمز حاليا، هل ما زالت هناك خطوط حمراء أمريكية لن تتجاوزها إيران حتى الآن يمكن أن تؤدي إلى تعاطي أمريكي مختلف معها؟
1: يعني الخط الأحمر عند ترامب كان دائما يعني قتل الأمريكيين، وقال إذا قتلوا الأمريكيين سيكون هناك يعني حرب على شكل لم يشاهده الإيراني من قبل. ولكن اليوم يعني هناك مفاوضات، أيضا هناك مفاوضات، هل يقتنع الإيراني، هل يقتنع المتشددون داخل إيران أنه المضيق لن يتغير وضعه القانوني؟ هذا واقع، يعني واقع هو المؤسف بالنسبة لهم، يعني أن الواقع هو أن هذا المضيق مضيق عالمي ولا يستطيع حتى ترامب أن يغير وضعه القانوني. لا أحد يرضى أن يتغير وضعه القانوني، ولكن متشددين داخل إيران تخيلوا أن المضيق أصبح ورقة بيدهم. يعني دائما يتكلم الجميع عن المضيق ورقة بيد إيران، هي ليست ورقة بيد إيران، هم عطلوا الملاحة في المضيق، وهذا لا يعني أن المضيق ورقة بيدهم، هو ليس بيدهم، هو مضيق عالمي، هناك من ناحية عمان ومن ناحية إيران، وهذا المضيق عالمي لا علاقة، يعني ليس ملكا لإيران وليس ورقة بيد إيران. تعطيل الملاحة في المضيق لا يعني أن المضيق لهم يتحكموا به وكل هذه الأمور. أنا أعتقد هي مشكلة العلاقات الدولية والقانون الدولي، أنه هناك عندما يكون هناك دولة مثل إيران تتجاوز ولا يكون هناك رد فعل عالمي متناسب مع هذا التجاوز. هذا تجاوز ضد العالم، ليس فقط ضد الخليج العربي، هذا تجاوز ضد العالم، لكن يجب أن يكون ردا عالميا يضع إيران في مكان لا تستطيع تعطيل الملاحة الدولية. ولكن للأسف يعني الموقف السلبي من ترامب والاختلافات مع ترامب هو الذي يجعلهم يتخاذلوا في هذا الموضوع.
0: طيب، في الأخبار العاجلة الآن مسؤولون أمريكيون يقولون نحو 20 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع الجيش الأمريكي. وأيضا دكتور جعفر، يعني قبل قليل كانت الخارجية الإيرانية تقول إن واشنطن أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر، وبالتالي كيف ترى فرص عودة المسار الدبلوماسي وإعادة الزخم أيضا من قبل الوسطاء للدبلوماسية وتقليص هذه الفجوة الأخذة في الاتساع بين الأمريكيين والإيرانيين؟
2: يعني رغم كل التصعيد أعتقد بأنه لا زال الجانبين يعني الأمريكي والإيراني متعلقين في على أقل التقدير بما يتبقى.

0: من هذا الإطار الاتفاقي بينهما. يعني حتى وإن تحدثنا على الجانب الإيراني وقلنا بأن هناك انقسام وهناك نوع من يعني التمرد من قبل ربما فصيل في الحرس الثوري، ولكنما حتى الآن نحن لن نشهد هذا يجهز بشكل مباشر على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى القوات الأمريكية في المنطقة، ولم يقوم بشكل يعني يقصف إسرائيل، ما يعني بأن حتى هذا النوع من التصرف هو يبقى يعني مضبوط إيقاعا من قبل القيادة السياسية في الداخل الإيراني. كذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هي لا زالت لديها ضربات محدودة ومركزة في منطقة محددة أو محددة، وبالنتيجة هي تريد أن تضعف أو تضغط على الإيرانيين و تترك الباب مواربا للرجوع الإيرانيين إلى التفاوض. يبقى يعني الجانب الأمريكي والجانب العقلاني إن صح التعبير في الداخل الإيراني يرجح بالرجوع لهذه المفاوضات، ولكنما المشكلة والعقدة.
1: الصورة وضحت، إذا نكتفي بهذا القدر لضيق الوقت. هذا ما سمح به الوقت. شكرا لك أيضا من لندن، كنت مع الباحث المختص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي، وشكرا لك أيضا من كنتكي دكتور إحسان الخطيب، وشكرا لك أيضا من عمان دكتور نبيل عتوم. تحية لكم ضيوف الكرام. إذا مشاهدينا هذه الساعة انتهت، في أمان الله.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

هجمات أمريكية جديدة على مناطق إيرانية لتقويض قدرات طهران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. واشنطن تؤكد أن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز.

بالتنسيق مع الجيش الأمريكي خلال 24 ساعة. العراق يؤكد ضرورة استمرار حملة مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. ومحكمة سودانية تصدر حكما غيابيا بالإعدام على حميتي و15 آخرين من قادة الدعم السريع.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جديدة ومفصلة من العربية. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته بدأت شن المزيد من الضربات ضد إيران بأوامر من الرئيس ترامب لمحاسبة القوات الإيرانية على أفعالها في مضيق هرمز. وذكرت القيادة المركزية في بيان أن الضربات تهدف لمواصلة تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق. بدوره أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في كل من قشم وجاسك وسيريك وبندر عباس في جنوب البلاد. وهذه صور مشاهدينا متداولة من بندر عباس في جنوب إيران.

0: وفي ذات الإطار مشاهدين، أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي عدة انفجارات قرب سيليك بمحافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران، في حين قالت وكالة فارس الإيرانية إن عدة انفجارات أيضا سمع دويها في قشم وجاسك ومدينتي بندر عباس وتشابهار وميناب، إضافة إلى حدوث انفجارات شديدة في جنوب شرقي سيستان وبلوشستان ومعشور جنوبي الأهواز. ومعنا مشاهدينا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان، أهلا بك ريتا، إلى أين وصلت إذن هذه الضربات الأمريكية ضد إيران، وفي أي إطار تأتي أيضا إذا ما قارناها بما حدث ليلة أمس؟
1: يعني تشير هذه الجولة من الضربات الأمريكية إلى أنه الهدف الذي تلجأ إليه القيادة المركزية في هذه المرحلة لم يعد عملية محددة مقتصرة على هدف معين، بل أصبحت أعلى من ذلك، بمعنى أنه استهداف واضح لتفكيك القدرة الإيرانية على تهديد الملاحة بمضيق هرمز وأيضا على امتداد الساحل الجنوبي لإيران. امتداد هذه الضربات بكل هذه المناطق التي ذكرتها في إيران لتشمل سلسلة المنظومة التي يعتمدها الحرس الثوري الإيراني لاستهداف السفن في مضيق هرمز. يعني إذا لاحظت من طبيعة الأهداف، نحن نتحدث هنا عن رادارات ساحلية، مراكز القيادة والسيطرة، منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، مخازن الذخيرة، الدفاعات الجوية، إضافة حتى إلى زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني. وأيضا أكثر من ذلك، باتت تعرف القيادة المركزية بسلسلة الاستهداف الإيرانية. يعني منع القوات الإيرانية من استهداف السفن في مضيق هرمز. أيضا أكثر من ذلك، تصريح المتحدث باسم القيادة المركزية تيم هوكنز الذي أكد أنه القوات الحرس الثوري الإيراني استهدفت أو أطلقت صاروخ كروز وطائرة مسيرة باتجاه إحدى السفن وتم إسقاط هذا الهدف أيضا. هذا التصريح يعني أنه المواجهة لم تعد تقتصر على استهدافات أو ضربات استباقية، وهذا ما تحدثنا عنه في النشرة السابقة، بأنه أيضا أصبحت العمليات الأمريكية تشمل الدفاع عن السفن التي تمر في مضيق هرمز. طيب. وأيضا الحديث عن مرور عدد من السفن في المضيق. صحيح. هذا أمر مهم للأمريكيين. طيب.
0: وبالحديث عن هذا المسار العسكري الذي يتبناه ترامب حاليا ريتا مع إيران، ماذا عن المسار التفاوضي؟ لأين وصلت الجهود؟ وهل ما زال هذا يعني المسار يلقى قبولا وترحيبا من الإدارة الأمريكية بعد حديث ترامب مؤخرا أيضا عن وقف العمل بمذكرة التفاهم؟
1: نعم.

0: تماما، ما هذه هي النقطة، بأنه حتى الآن ليس هناك من إعلان عن إقفال باب المفاوضات بهذه المرحلة، يعني على الرغم من كل التصعيد العسكري واتساع الأهداف العسكرية للقيادة المركزية وللجيش الأمريكي، إلا أنه حتى الساعة ليس هناك إعلان عن إغلاق باب المفاوضات، على الرغم من أنه تصريحات غاضبة جدا من الرئيس ترامب حيال الإيرانيين، و أنه من هم كانوا على وشك التوصل لاتفاق، ومن بعدها كان هذا التصعيد بالأمس. ولكن بشكل عام الإدارة لا تزال تصر بأنه الاتصالات مع الوسطاء مستمرة. من غير الواضح إذا ما كانت هذه الاتصالات قد تؤدي إلى أي شيء في الأيام المقبلة، ولكن في هذه المرحلة على الأقل ليس هناك إعلان إغلاق باب المفاوضات، على الرغم من إعلان وقف إطلاق نار، إنه وقف إطلاق نار بالنسبة للرئيس ترامب قد توقف. والخطوة التالية ستكون المفاوضة مع الإيرانيين على إعادة وقف إطلاق النار، ومن بعدها سد الثغرات القانونية في البند الخامس من ورقة الإطار التي تم التوصل إليها مع الإيرانيين والتوقيع عليها، ومن بعدها أيضا البند الثالث من المفاوضات ستكون في النقاشات الفنية والتقنية لمدة 60 يوم.
1: نعم، واللافت أيضا ريتها أنه في الساعات الماضية ترامب لوح مجددا بإمكانية السيطرة على جزيرة خارك من خلال عمليات برية داخل إيران. ما مدى واقعية يعني هذه الخطوة لدى المستويين السياسي والعسكري في واشنطن؟
0: دعني أقول لك بأن هذا الحديث ليس اليوم فقط، يعني الأسبوع الماضي أو في الأيام الأخيرة سمعنا العودة إلى مسألة جزيرة خارك تحديدا. من المعروف كان منذ لحظات الأولى للغضب الملحمي كان في هناك خطط عسكرية موضوعة على الطاولة أمام الرئيس ترامب حول هذه العملية بكل إيضاحاتها، وهي من الخيارات لدى الرئيس ترامب. الآن الحديث عن العودة إلى هذا الخيار يمكن أن تفهم بأنها تهديد للإيرانيين ومزيد من الضغط عليهم للتفاوض على الشروط الأمريكية الجديدة والقديمة، أو من المتوقع أن يكون هناك هكذا خطوة عسكرية، خاصة وأنه الآن مع ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمي جراء هذه العمليات يمكن أن يكون هناك أن تكون هذه الخطة العسكرية إحدى الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الإدارة لتخفيف الضغط العالمي بهذا المجال. ولكن حتى اللحظة هي من الخيارات المطروحة أمام الرئيس ترامب، وبالتالي سيبقى القرار له بنهاية الأمر إذا ما كان سيلجأ إليها أم لا.
1: شكرا لك إذن على كل هذه التوضيحات والمعطيات. كنت معنا من واشنطن مراسلة العربية ريت سليمان، تحية لك ريت. مشاهدينا، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عددا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعمان والأردن، جرى خلالها استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة والتأكيد على إدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد دول المنطقة، وأيضا رفض كل ما من شأنه المساس بسيادة الدول أو تهديد أمن المنطقة واستقرارها. وزير الخارجية السعودي تبادل مع نظرائه في قطر والبحرين وعمان والأردن وجهات النظر بشأن الجهود الرامية إلى استعادة الأمن وخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. أعلن الجيش الكويتي تعرض 3 مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم أسفر عن أضرار مادية، كما تعرضت منصة حفر بحرية داخل المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف بطائرة مسيرة، ما أدى إلى إصابة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية بالمنصة بحسب الجيش الكويتي. في العراق، شارك الرئيس العراقي نزار آميدي في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الذي استضافه رئيس الوزراء علي الزيدي في القصر الحكومي، وأكد المجتمعون دعمهم الكامل لجهود مكافحة الفساد التي شرعت بها الحكومة والسلطة القضائية، مطالبين بضرورة استمرار الحملة وفقا للقانون، كما شددوا على أهمية المضي في عملية حصر السلاح بيد الدولة وترسيخ هيبة وسيادة مؤسسات الدولة، كما دعا ائتلاف إدارة الدولة إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم ونبذ الحروب والتصعيد في الملفات الإقليمية، وأكد استعداد العراق لأن يكون منطقة التقاء المصالح وتطويرها.
2: عاصفة عفاءات تهب على

0: دوائر الكهرباء في محافظة البصرة هنا بعد اتساع حملة الحكومة العراقية لملاحقة الفساد. وفي أحدث فصولها أصدرت وزارة الكهرباء حزمة من القرارات تضمنت إعفاء نحو 30 مديرا ومعاونا ومسؤولا، بينهم شقيق وزير الكهرباء السابق، بالتزامن مع تشكيل لجان تحقيقية بحق عدد منهم.
1: حملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن في الكهرباء الموجودة في البصرة، وصارت إعفاءات كثير من المدراء وتغييرات عديدة.
2: لكن معركة الإصلاح لا تتوقف عند محطات إنتاج الكهرباء، إذ تنتقل إلى بوابات العراق التجارية، حيث تبدأ حكاية أخرى مع الفساد في المنافذ الحدودية التي طالما كانت محور اتهامات بتبديد إيرادات الدولة.
0: في المنافذ التي تمثل شريان التجارة العراقية طالت التغييرات مواقع حساسة، أبرزها منصب مدير شركة الموانئ، في مسعى للحد من التهرب الضريبي ومكافحة عمليات التهريب وإحكام الرقابة على حركة البضائع.
3: التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن نتقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة.
0: وفي الشارع ينظر كثيرون إلى هذه الإجراءات بوصفها اختبارا لقدرة حملة مكافحة الفساد على تجاوز تغيير الوجوه وصولا إلى تفكيك منظومة الفساد، لكن ذلك برأيهم يبقى مرهونا بابتعاد الحملة عن الانتقائية في اختيار الملفات.
4: يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، وأيضا يعني يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، يعني أن تكون لا تكون انتقائية.
5: برلمانيين أو الوزراء ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي، هسه هاي شنو نوع الرشوة؟
0: نجاح حملة مكافحة الفساد لن يقاس بعدد المسؤولين الذين غادروا مناصبهم، وإنما بقدرتها على استعادة المال العام وإقناع العراقيين بأن الإصلاح انتقل من الوعود إلى الأفعال. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
6: في السودان قضت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة غيابيا بالإعدام على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المدعو حميتي، و15 من قادة الدعم السريع بينهم شقيقه عبد الرحيم دقلو والجوني دقلو وقائد الدعم السريع أيضا في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة وآخرين، وذلك بعد إدانتهم في قضية مقتل والي غرب دارفور، إلى جانب جرائم أخرى تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في السودان. كما قضت المحكمة بمصادرة جميع أموال وممتلكات قوات الدعم السريع لصالح حكومة السودان. والآن مشاهدينا إلى الموجز الرياضي مع ديما. إليك ديما.
7: أهلا بكم مشاهدينا. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى القمة المرتقبة التي تجمع بين المنتخبين الفرنسي والإسباني في الدور نصف نهائي من كأس العالم 2026، وتعيد هذه المواجهة إلى الأذهان اللقاء المونديالي الوحيد الذي جمع الفريقين، وذلك في دور 16 من كأس العالم 2006 في ألمانيا، عندما قلب المنتخب الفرنسي تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في طريقه إلى المباراة النهائية. وكان المنتخب الإسباني قد حجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما بلغ المنتخب الفرنسي هذا الدور عقب تغلبه على المغرب بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي.

0: السلطات الفرنسية لنشر نحو 70,000 شرطي لتأمين احتفالات العيد الوطني بالتزامن مع مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن الانتشار الأمني سيشمل الفترتين الصباحية والمسائية في ظل تزامن المناسبتين وارتفاع أعداد الجماهير المتوقعة. هاجم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز التصريحات العنصرية التي استهدفت لاعبي المنتخب الفرنسي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين إسبانيا وفرنسا في الدور نصف النهائي. وأعرب سانشيز عن استيائه من الأصوات التي تربط الانتماء إلى الوطن بالاسم أو مكان الميلاد أو لون البشرة، مؤكدا أن الانتماء الحقيقي يقاس بخدمة البلد والمساهمة في تطوره في مختلف المجالات وليس في كرة القدم فقط. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن عدد الحضور الجماهيري في كأس العالم الحالية بلغ 6,527,410 متفرجين قبل 4 مباريات من إسدال الستار على البطولة. وأكد فيفا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن إجمالي الحضور في النسخة الحالية تجاوز مجموع الحضور الجماهيري في نسختي روسيا وقطر، وتعد نسخة 2026 الأولى في تاريخ كأس العالم التي تقام بمشاركة 48 منتخبا وتشهد إقامة 140 مباريات. أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم تمديد عقد المدرب أمير قلعة نوي حتى كأس آسيا المقبلة والمقررة بالسعودية في يناير المقبل. وأكد رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج في مقابلة صحفية استمرار المدرب في منصبه، ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب الإيراني قريبا معسكره التحضيري لفترة التوقف الدولية المقبلة ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة. بات النجم الفرنسي السابق باتريك فييرا من أبرز المرشحين لتولي تدريب منتخب السنغال خلفا لنظيره بابي تياو الذي غادر منصبه عقب خروج المنتخب الأول من كأس العالم 2026، حيث كشفت صحيفة لكيب الفرنسية أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم يضع فييرا على رأس قائمة المرشحين لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة. وجاء رحيل بابي تياو بعد خسارة السنغال أمام بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ32. نهاية الموجز الرياضي.
1: شكرا لك ديما. ونهاية النشر مشاهدينا، ونذكر بالعناوين. هجمات أمريكية جديدة على مناطق إيرانية لتقويض قدرات طهران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. واشنطن تؤكد أن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأمريكي خلال 24 ساعة. العراق يؤكد ضرورة استمرار حملة مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. ومحكمة سودانية تصدر حكما غيابيا بالإعدام على حمتي و15 آخرين من قادة الدعم السريع. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة. كونوا بعافية.

0: هل كان هناك أي تدخل سياسي على عملك كمدعي عام في غوانتانامو؟
1: بلا تحفظ، الآن على شاشة العربية.
2: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.

0: نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

0: العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى،
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم بلا تحفظ. موريس ديفيس عقيد سابق في سلاح الجو الأمريكي، غيرت أحداث 11 سبتمبر مسار حياته جذريا تماما، كما غيرت وجه الولايات المتحدة إلى الأبد. ففي أعقاب تلك الهجمات دخلت واشنطن حروبا مفتوحة ضد أعدائها الحقيقيين والمفترضين، واعتقلت الآلاف من المشتبه بهم قبل أن تزج بهم في معتقل غوانتانامو سيء الصيت. العقيد ديفيس كان هناك في قلب المشهد، فقد عين مدعيا عاما مكلفا بقيادة المحاكمات العسكرية، لكن وبعد أن تكشفت له الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون المعتقلون رفض الاستمرار فيما اعتبره مخالفة لقيم العدالة الأمريكية وقدم استقالته، كاشفا في نفس الوقت عن تجاوزات أريد لها أن تطمس. في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا التقيت العقيد ديفيس لأستمع إلى قصة تحوله الدرامي، وانطلقنا من بداية قصته مع غوانتانامو.

0: قبل أن تعين كمدعي عام في غوانتانامو خدمت لسنوات طويلة كعقيد في سلاح الجو الأمريكي. كيف حدثت النقلة بين الجيش والعمل في مجال القضاء والقانون؟
1: إن كنت تذكر عندما وقعت أحداث 11 من سبتمبر عام 2001، وقع الرئيس بوش في نوفمبر من ذلك العام أمراً يقضي بتشكيل لجان عسكرية في غوانتانامو.

0: شغل منصب كبير محامي الدفاع. لم أعتقد أن أي شخص آخر سيرغب في تلك الوظيفة، لأن أمريكا كانت غاضبة جدا في ذلك الوقت. كان الجميع يريد الانتقام، لكنني اعتقدت أنه من المهم أن يقوم شخص ما بهذه المهمة ويدافع عن الناس الذين كان الأمريكيون يكرهونهم. لكنني لم أحصل على الوظيفة حينها للأسف، فنسيت الأمر. وفي صيف عام 2005 تلقيت مكالمة من القاضي العام للقوات الجوية، سألني فيها إذا كنت أفكر في تولي منصب كبير المدعين العامين، ولأنني كنت أعتقد فعلا أننا بحاجة إلى إجراء محاكمات بشكل صحيح، وافقت على القيام بذلك وبدأت العمل في سبتمبر 2005.
1: هل كنت حينما عينت عام 2005 كنت واثقا من نزاهة وشفافية عملية المحاكمة في غوانتانامو للسجناء هناك والمعتقلين؟
0: كنت متفائلا للغاية، فما كنت لأقبل الوظيفة لو اعتقدت أنها ستكون أقل من ذلك. في واقع الأمر كانت هناك خلافات داخلية داخل فريق الادعاء مع المدعي العام الذي سبقني، فقد شعر بعض المحامين الأصغر سنا أنه يضغط عليهم للقيام بأمور اعتبروها غير أخلاقية، وقد انكشف الأمر للجميع بنشرها في صحيفة نيويورك تايمز. لذلك تم إعفاؤه من منصبه وتم تعيين مدع عام مؤقت، ثم جئت أنا.
1: ما هي المهام الرئيسية التي يقوم بها المدعي العسكري في غوانتانامو؟
0: كان هناك فريق من المحققين العسكريين يجمعون لي الأدلة عن المعتقلين لمراجعتها وتحديد ما إذا كان هناك احتمال لمقاضاة أحدهم. بعد 6 أو 8 أشهر خلصنا إلى أن حوالي 75 إلى 90 شخصا فقط من أصل مئات المعتقلين يمكن مقاضاتهم فعلا. هذا قبل أن يصل المعتقلين قالون ذوي الأهمية الكبيرة إلى غوانتانامو. كان هؤلاء لا يزالون محتجزين في المواقع السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية.
1: كم كان عدد أولئك المعتقلين الذين سموا بالمعتقلين ذوي القيمة العالية؟
0: في سبتمبر 2006 هبطت طائرة بغوانتانامو على متنها 15 شخصا من هؤلاء، من بينهم المعتقل الأهم على الإطلاق خالد الشيخ محمد، الذي سبق له أن عاش 4 سنوات هنا في ولاية كارولينا الشمالية يدرس الهندسة. منذ ذلك الوقت ومن أصل ذلك العدد لم يحاكم سوى شخص واحد هو أحمد غيلاني، وقد كان هو المعتقل الوحيد في غوانتانامو الذي تم إحضاره إلى الولايات المتحدة، حيث عرض على محكمة اتحادية وأدين لدوره في تفجيرات السفارات في شرق أفريقيا، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. أما الأشخاص 14 الآخرون فما زالوا في غوانتانامو ينتظرون محاكمتهم.
1: هل كان هناك أي تدخل سياسي أو ضغط سياسي على عملك كمدعي عام في غوانتانامو؟
0: نعم، لكن ليس في البداية. عندما توليت منصبي في سبتمبر 2005 أخبرت رؤسائي عن السياسة التي سأتبعها، وهي أننا لن نستخدم الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. بالطبع لم أستطع أن أقول كلمة تعذيب، بل عبارة تقنيات للاستجواب المعززة لتلطيف ما كنا نقوم به. تصور، حتى محاولة الانتحار كنا نتجنبها ونسميها سلوك إيذاء الذات. على أي حال أخبرت رؤسائي وشرحت لهم طريقة عملي ووافقوا عليها لفترة من الزمن، ولكن بمرور الوقت تقاعد معظمهم وغادروا الجيش، وحل محلهم موظفون سياسيون أصبحوا يطالبونني باستخدام كل الأدلة لإدانة المعتقلين. قاومت ذلك بشدة لمدة 2 شهر، وعندما أصبح من الواضح أنني خسرت المعركة رفضت القيام بذلك واستقلت. فبحلول صيف 2007 كنا قد قضينا 5 سنوات ونصف في عمليات التحقيق والاستجواب، وكان الكثير من الناس حول العالم منزعجين حقا من استمرار

0: دار الولايات المتحدة في احتجاز الأشخاص دون محاكمة. لذلك كان هناك على ما أعتقد حاجة ملحة لعرض هذه القضايا على المحكمة. على وجه الخصوص كانوا يريدون عرض المتهمين الملطخة أيديهم بالدماء على المحاكم. نعم، الجنات الفعليون كانوا يريدون أن تكون تلك القضايا الأولى هي القضايا التي ينظر إليها الناس ويقولون نحن نفهم لماذا تفعلون كل ذلك. وهكذا أصبح الدافع هو إحالة هذه القضايا إلى المحكمة في أسرع وقت ممكن، وإذا كان ذلك يعني استخدام أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب فليكن.
1: طيب، متى بدأت فعليا تشعر بأن هناك شيء ما غير صحيح يحصل في غوانتانامو؟ هناك تجاوزات لا تستطيع أن تسكت عنها أو تغض البصر عنها.
2: Well, when I went into the job, I believed.
0: عندما بدأت عملي كنت مصدقا لما كان يقال لنا، قيل للرأي العام الأمريكي بل للعالم كله، إن جميع هؤلاء الرجال هم أسوأ الأسوأ. ولذلك عندما توليت ذلك العمل صدقت تلك الرواية. لكن لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى أدركت أنه مقابل كل شخص واحد قد تنطبق عليه تلك الصورة كان هناك 100 آخرون وجدوا أنفسهم في المكان الخطأ والوقت الخطأ، وانتهى بهم الأمر في غوانتانامو من دون داع. لقد زج 779 رجلا إلى هناك، وقيل لنا إنهم جميعا من أسوأ الأسوأ. واليوم بقي 15 فقط، ما يعني أن أكثر من 760 شخصا لم يكونوا كما صوروا للرأي العام.
1: تحدثت قبل قليل عن موضوع التعذيب أو ما كان يطلق عليه في الولايات المتحدة حينها تقنيات التحقيق والاستجواب المعزز. أعطنا فكرة حتى نفهم ويفهم المشاهد ما طبيعة هذا التعذيب الذي تعرض له المعتقلون في غوانتانامو.
0: أعتقد أن العالم كله يعرف ما هو الإيهام بالغرق أو ووتر بوردينج. حسب علمي لم يعرض أي شخص للإيهام بالغرق داخل غوانتانامو. صحيح أن بعض المعتقلين هناك تعرضوا للإيهام بالغرق، لكن ذلك تم على يد CIA قبل وصولهم إلى هناك. وحسب علمي أيضا فإن الجيش لم يفعل ذلك رغم أنه ارتكب أفعالا سيئة أخرى. من بين الأساليب التي استخدمت أسلوب تعذيب كان يعرف ببرنامج المسافر الدائم، حيث ينقل المعتقل من زنزانته إلى أخرى كل ساعة تقريبا فلا يستطيع النوم. أو أسلوب آخر يتمثل في وضع المعتقل في غرفة باردة مع تشغيل موسيقى صاخبة لساعات طويلة. كانت هناك أمور كثيرة ارتكبت في غوانتانامو. كان الأمريكيون سيشعرون بالغضب الشديد لو فعلت بمواطن أمريكي، لكن يبقى الإيهام بالغرق أسلوب التعذيب الأكثر ذيوعا بين الناس. ولعل خالد شيخ محمد على الأرجح هو من تعرض له أكثر، عشرات المرات، بل عشرات وعشرات المرات.
1: 183 مرة.
0: نعم، أذكر أنني لم أرى حتى الآن شخصا واحدا يظن نفسه قويا يستطيع تحمل مرة واحدة فقط. كان من المثير للاهتمام أنه خلال فترة عملي عقد اجتماع في وزارة العدل وتلقينا إحاطة من الرجلين اللذين نفذا عملية الإيهام بالغرق بحق خالد شيخ محمد. وعندما وصلت إلى الاجتماع كان لدي توقع بأنهما رجال أشبه برامبو، قساة وأقوياء، لكن رأيت رجلين عاديين تماما مثل أي فرد من أقاربك أو جيرانك. ما وجدته استثنائيا هو إلى أي مدى كان شخصين عاديين. نعم، من السهل إلقاء اللوم عليهما، لكن الحقيقة أن أشخاصا أعلى منهما رتبة هم من اتخذوا القرار. أعتقد أنهما كان يظنان أن ما يفعلانه مسموح به، فقد طلب منهما من أعلى المستويات أن يفعلا ذلك.
1: هل كان المسؤولون الأمريكيون الكبار على دراية بتلك التجاوزات؟
0: أظن أن الأمر وصل إلى البيت.

البيت الأبيض، بالتأكيد إلى نائب الرئيس ديك تشيني، وربما إلى الرئيس بوش، وعلى أعلى المستويات في الجيش ووكالة الاستخبارات ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل. لم يقرر هذان الرجلان من تلقاء نفسيهما تنفيذ ذلك، لقد خضع الأمر للمراجعة والموافقة على أعلى المستويات. وقد كان هناك حادثة شهيرة عندما تسلم دونالد رامسفيلد وزير الدفاع مذكرة تضم قائمة طويلة بأساليب الاستجواب التي أجازها. إحدى تلك الأساليب كانت إجبار المعتقل على الوقوف لمدة 8 ساعات، فما كان من رامسفيلد إلا أن كتب بخط يده في الهامش: أنا أقف 12 ساعة يوميا، فلماذا نحددها ب8 ساعات لهؤلاء؟ لذلك أقول إن كل ما جرى في غوانتانامو أقر على أعلى المستويات، لم يكن الأمر يتعلق بجندي غير منضبط على الأرض، بل بمسؤولين كبار وافقوا على كل ذلك.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: كان يختار أماكن لقصوره بعيدة جدا، كان يخشى الآخر، يكره الأوروبيين جدا، وعمره ما راح أوروبا. تركي النزعة والهوى،
5: لماذا هو ظل موضع غموض؟
4: عباس حالة عابرة، تسلم الحب وكل شيء، جاء في هذا الوقت الحرج في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بيها محمد علي.
5: حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلا كان بيحب البدو، فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم
4: هو يعني موجود في تاريخ الجزيرة، وله علاقات قوية جدا.
5: كيف قتل ومن قتل؟
4: أحيانا كده تطل الحقيقة برأسها وتقول ها أنا ذا.
5: سننتظرها طويلا يعني حتى تطل علينا.
6: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء، عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
7: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات،
8: اصبح الموضوع شخصي بالنسبة له،
7: مهووس بالسلطة
8: يعني بهذا المعنى.
7: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
8: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها، من 67 كلنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحلة ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح التعسفي لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان أخرى.
7: إطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعة،
8: كل الأيدي كانت على الزناد.
7: لكن الطلقة الأولى حارسك اللي أطلقها.
8: حارسي
7: اللي أطلقها في المكتب السياسي، علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
6: الذاكرة السياسية الجزء الرابع، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي

رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: وجود العقيد ديفيس على رأس فريق الادعاء العسكري في معتقل غوانتانامو وضعه في مواجهة مباشرة مع أشهر المعتقلين هناك من قادة ومقاتلي تنظيم القاعدة، وقد كشفت له تحقيقاته معهم أشياء لم تكن واضحة له من ذي قبل. لنبدأ بخالد الشيخ محمد، ما تهمته كانت وكيف تعاملت مع قضيته في غوانتانامو؟
1: حسناً، لقد كان العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، وخطته الأصلية كانت أوسع بكثير، كانت عملية متزامنة في أكثر من دولة، لكن أسامة بن لادن أقنعه بعملية محدودة، وهكذا ولدت هجمات 11 سبتمبر. وبالطبع تحميله مسؤول مقتل جميع ضحايا تلك الهجمات. كانت الأدلة ضده ثابتة، لذلك لا أفهم لماذا تم اللجوء لتعذيبه وانتزاع أدلة منه. كان أمرا عبثيا وغير ضروري. أذكر أنه في عام 2009 وجه الاتهام رسميا إلى خالد شيخ محمد، ومثل أمام المحكمة في غوانتانامو لأول مرة، وكانت الحكومة تطالب بعقوبة الإعدام في حقه، فوقف وقال أمام الجميع: أنا مذنب وأريد أن أعترف. لكن القاضي قال له: انتظر، لا يمكنك فعل ذلك، حيث كان هناك جدل قانوني حول إمكانية الإقرار بالذنب في جريمة تؤدي إلى الإعدام. تصور أن ذلك حدث عام 2009، اليوم وبعد 16 عاما لم يمثل خالد بعد أمام المحكمة.
0: ننتقل الآن إلى الاسم الآخر الأكثر شهرة في غوانتانامو، وهو رمزي بن شيبة. هل كانت لك أي علاقة بها؟
1: نعم، عملت على تحضير قضيته، لكن عندما قدمت استقالتي لم نكن قد وجهنا التهم رسميا لأي من المعتقلين المهمين، ومن بينهم بن شيبة. كنا نعمل بجد على إعداد تفاصيل ملفاتهم، لكن لم نصل إلى مرحلة تقديم لوائح الاتهام ضدهم.
0: وأيضا تعرض لأشد أنواع التعذيب.
1: أعتقد أن جميع المعتقلين المهمين أو الخطرين الذين احتجزتهم CIA تعرضوا لشكل من أشكال ما يمكن لأي إنسان عاقل أن يسميه تعذيبا، ليس فقط الإيهام بالغرق بل أمور أخرى. فعلى سبيل المثال، هناك شخص لا أتذكر اسمه الآن، ليس خالد أو رمزي، كان شخصا آخر يعاني من رهاب شديد من الحشرات.
0: أبو زبيدة.
2: Yes, Abu Zubaydah. So they put him in a.
1: نعم، أبو زبيدة. لقد وضع في صندوق ضيق مع كمية كبيرة من الحشرات وأغلق عليه. بالنسبة لي هذا لا يزعجني، لكن بالنسبة لشخص لديه هذا الخوف فهذا تعذيب حقيقي. فالتعذيب هو محاولة كسر إرادة الإنسان الحرة بالخوف أو بالترهيب. قد يبدو ذلك للبعض أمرا بسيطا، لكنه بالنسبة له كان جحيما.
0: هناك اسم آخر في غوانتانامو شهير وقضيته أثارت مشاكل بالنسبة للبيت الأبيض، وهو سالم حمدان. ما هي قصته؟
1: سالم حمدان كان سائقا لأسامة بن لادن، لم يكن ممن اعتبروا أسوأ الأسوأ، ولم يكن هناك دليل على تورطه في أعمال عنف، كان مجرد سائق. قضيته لقيت اهتماما كبيرا لأنها وصلت إلى المحكمة العليا الأمريكية بطريقة ما، وربحها محاميه الشاب في أول مرافعة له. وقد حكمت المحكمة حينها بأن نظام اللجان العسكرية الذي أنشأه بوش غير قانوني، وأن الكونغرس وحده يملك السلطة إنشائها. وهكذا في عام 2006 وبعد صدور ذلك الحكم توقفت كل الإجراءات، واضطررنا للبدء من جديد. It was starting.

0: ever from scratch. So,
1: آخر اسم سأتحدث عنه لأنه قضيته كانت مميزة واستثنائية وهو عمر خضر الكندي الذي كان متهما بقتل جندي أمريكي ولكن عمره حينما اعتقل كان 15 عاما فقط يعني كان طفل ما الذي ميز قضيته؟
0: Yeah, Omar Khadr was a Canadian family.
2: كان عمر خضر من عائلة كندية وكان والده على صلة وثيقة بتنظيم القاعدة وقد نقل العائلة من كندا إلى أفغانستان كان عمر في 15 من عمره عندما ربطه والده بمجموعة من أفراد التنظيم لاحقا قتل والد عمر وشقيقه في غارة جوية قصته تتلخص في أنه كان مع مجموعة من المقاتلين هاجمتهم القوات الأمريكية وقتلتهم جميعا باستثناء عمر عندما دخل الجنود الأمريكيون مكان المواجهة ألقى عمر قنبلة يدوية تسببت في قتل الرقيب كريستوفر سبير وقد أصيب عمر في تلك المواجهة بجروح بليغة لكن أفراد الجيش الأمريكي عالجوه على الفور ونجا من الموت بعجوبة وانتهى به المطاف في غوانتانامو الجزء المثير للجدل بشأنه هو أنه كان يبلغ من العمر 15 عاما وبموجب قانون الحرب فإن 16 عاما هي الحد الأدنى لاعتبار الشخص بالغا
1: ما زال في غوانتانامو هو الآن؟
2: لا لا لا لقد أقر في النهاية بذنبه وعاد إلى كندا
1: طيب هناك شخص آخر في غوانتانامو محمد ولصلاحي يتحدث الآن كنت مكلفا بقضيته هل ما زلت على اتصال معه الآن؟
2: كان هناك اثنان من المعتقلين في ذلك الوقت يتجاوبان مع السلطات وكان يقيمان في مكان منفصل داخل معسكر الاعتقال بعيدا عن باقي المعتقلين أحدهما المصري طارق السواح والآخر هو الموريتاني محمد ولد صلاحي في المرة الأولى التي ذهبت للقائهما أطلعني رئيس جهاز الاستخبارات في غوانتانامو أنه بالإمكان الاستفادة منهما كشاهدين يساعدان في تقدم عمليات المحاكمة ومساعدة المحلفين على فهم تفاصيلها خلال رحلاتي المتعددة إلى غوانتانامو كنت أذهب وألتقي بمحمد وطارق وكنت أعرفهما أفضل من أي من المعتقلين الآخرين لأنني كنت أحاول ترتيب أمرهما ليكون شاهدين متعاونين كما سبق وقلت آخر مرة رأيت فيها محمد كانت في صيف عام 2007 قلت له حينها اسمع في مقابل تعاونك معي ماذا تريد؟ أريدك أن تفكر فيما تريده وعندما أعود في المرة المقبلة أخبرني قلت له سأعود لكنني لم أعد أبدا فقد انفجرت قضية التعذيب بأكملها وانتهى بي الأمر بالاستقالة ولم أعد أبدا
1: متى قدمت استقالتك بالتحديد؟
2: أعتقد أن ذلك كان في الرابع من أكتوبر عام 2007 في اليوم الذي تلقيت أمرا مكتوبا بضرورة الانصياع لأوامر الجنرال الجديد باستخدام الأدلة المستخلصة بالتعذيب لقد استدعوني إلى البنتاغون وتلقيت ذلك الأمر من نائب وزير الدفاع جوردون إنجلاند فعدت إلى مكتبي وكتبت استقالتي
1: ما هو حجم الضرر الذي ألحقته سياسيا بإدارة الرئيس جورج دبليو بوش حينما قدمت استقالتك؟
0: Not as much as I would have liked.
2: ليس بالقدر الذي كنت أرغب فيه. الموضوع بالنسبة لي كان واضحا وهو رفض استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. في ذلك الوقت كنت عقيدا في سلاح الجو فقلت لنفسي ماذا سيفعلون؟ هل سيجبرونني على التقاعد؟ لا يهم. إذا لم أقف في وجههم فمن سيفعل؟ لذلك فإنني لم أفقد دقيقة واحدة من النوم بسبب ما فعلته أنا فقط آسف لأن ذلك لم يكن له تأثير أكبر فور تقديم استقالتي تلقيت أمرا كتابيا يمنعني من التحدث إلى الصحافة كما حرمت من ميدالية عسكرية كنت أستحقها بداعي أنني لم أخدم بشرف لقد فعلوا كل ما في وسعهم لإسكاتي ولتشويه سمعتي لكن كما ترى ما زلت أتحدث عن الأمر حتى الآن

0: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي. هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: They were slaughtering indiscriminately and there was a real danger that the state of Iraq would collapse.
4: آلاف المدنيين سقطوا ضحية القصف الغربي ضد تنظيم داعش. ماذا تقول بخصوص هذا؟
3: The evil that we were dealing with and the fact that ISIS wasn't following any code of conduct.
4: من هي الدول التي قررت أن تشارك عسكريا في الحملة؟
3: All of this was done at the request of Iraq. The obvious advantage we had is that ISIS did not control the sky.
4: تحدثت كثيرا عن الإنجازات التي قام بها التحالف والجيش البريطاني في حربها ضد داعش.
2: وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالن.
4: فأسألك الآن عن أي أخطاء ارتكبتموها ربما ما زال العراق يدفع ثمنها حتى اللحظة.
2: بلا تحفظ، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
8: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
9: اقترح دوغلاس ماكارثر بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
10: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
8: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هذه إشارة لتنطلق لتتساءل.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: تتجه 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. اعلن الجيش الامريكي ان قواته بدات شن المزيد من الضربات ضد ايران باوامر من الحرس من الرئيس دونالد ترامب لمحاسبة القوات الايرانية على افعالها في مضيق هرمز. وذكرت القيادة المركزية في بيان ان الضربات تهدف لمواصلة تقويض قدرة ايران على مهاجمة البحار المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق. أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي عدة انفجارات قرب سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران، في حين قالت وكالة فارس الإيرانية إن عدة انفجارات أيضا سمع دويها في قشم وجاسك ومدينتي بندر عباس وتشابهر وميناب